0: جماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية وكهيوب المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا، تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
1: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى، وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
0: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة، على الأقل في هذه المرحلة.
2: تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
3: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار، وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
4: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيران تكسف وحاند يا الله يا الله يلا، حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
3: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط مخالفة تحمل علم توغو وتوقفها بعد اندلاع حريق، وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إن إصابة ناقلة النفط جاءت بعد أن حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض من الجيش الأمريكي على حد قولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن لديه قرارا كبيرا قادما، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضاء على النظام الإيراني وفق تعبيره، معتبرا أن القرار مصيري لكنه وارد. وتابع ترامب أنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مؤكدا أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران، وأشار إلى أن إيران على اتصال مباشر مع الولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق وفق ما نقله موقع أكسيوس عنه. أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. وقد جددت موسكو وبكين في سياق ذلك التأكيد على رأيهما القاضي بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. وتعني الخطوة الروسية الصينية انتهاء تفويض مجلس الأمن الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها على طهران قبل عام. أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة واشنطن للالتزام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها. وأضاف عارف أن الولايات المتحدة تشن حربا على إيران منذ 40 عاما.
5: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
2: هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حماس وحزب الله، وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل أنجزت الجزء الأكبر من هذه المهمة، لكن لا يزال هناك ما يجب استكماله.
5: رغبة إيران ووكلائها في تدمير إسرائيل لم تختفي، إنما ضعفت فقط، والقدرة على تنفيذ ذلك سحقت بقوة. سنقضي على حماس وسنخضع النظام الإيراني ونسقطه، وسنتعامل أيضا مع حزب الله الذي سيسقط هو الآخر.
2: قال خبراء حقوق الإنسان المكلفون من الأمم المتحدة إن لديهم أسبابا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناب جنوبي البلاد. وتقول بعثة تقصي الحقائق الدولية إن المدنيين في إيران علقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم، وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. قال الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان بالسودان محمد ديدان إن العملية البرية الواسعة التي أطلقها الجيش السوداني مدعومة بأسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات. وفي بيان قال ديدان إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعارك الجارية في هذا المحور، مشيرا إلى أن العملية البرية ستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي في دارفور.
6: ميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب، وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربي الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والقليعات، بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار، مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاصة العشوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بشكل كامل، مؤكدا أن الطرف الإسرائيلي هو من يعرقل التنفيذ وخريطة الطريق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي شرقي القاهرة، حيث أكد عبد العاطي بحسب الخارجية المصرية أن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين أمر مرفوض، موضحا أن كل هذه مسميات باطلة. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39 بعد اعتقال الصحفي علاء الرماوي من رام الله. كما أضاف البيان أن 21 صحفيا وصحفية يخضعون إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة. ولفت النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، مؤكدين أن ذلك يقيد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، وتظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، فإن المناطق المحيطة بها لا تزال تتعرض للاعتداءات المتواصلة، ومنها النبطية الفوقة التي منع الجيش الدخول إليها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في البلدة من آخر نقطة يمكن الوصول إليها.
7: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في منطقة النبطي الفوقة. هذه الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش اللبناني تشير إلى أن المنطقة خلف هذه الحواجز تتحول إلى المنطقة الأخطر في مدينة النبطية. منطقة النبطية الفوقة تتعرض بشكل يومي منذ أشهر لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي واستهداف لأي تحرك لأي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة. الجيش اللبناني يضع نقطة خلف هذه الحواجز، يراقب من هنا مسار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت قد انخفضت حدتها في الأيام الماضية

0: الطاهر والتي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة من الأخطر ونقطة استهداف متواصل للقوات الإسرائيلية. يترقب السكان مصير هذه المنطقة ومصير الوضع الأمني في عموم النبطية التي تستعيد شيئا فشيئا بعضا من الحياة، ولكن الخشية لا تزال قائمة من أي تصعيد محتمل في أي لحظة من قبل القوات الإسرائيلية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من آخر نقطة عند مدخل النبطية الفوق جنوب لبنان.
1: أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا مقتل 3 عناصر من الأمن وإصابة آخرين منهم مدنيون جراء اشتباك مع أفراد مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين في ريف درعا جنوبي البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار الاشتباكات هناك.
2: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم. هذا المنزل الذي وقع به الإصابات والاشتباكات صباح هذا اليوم أفضت إلى مقتل 3 عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخرين، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة بعد مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا مطلوبين لقوى الأمن الداخلي. ما زالت أيضا قوات الأمن الداخلي والجيش تنتشر في هذه المنطقة في منطقة الصنمين، وطبعا تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه المنطقة. بعد تأمين هذه المنطقة سمح لنا بالتصوير. نشاهد الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة. بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو بأن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
1: دعت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن إسرائيل وسوريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد والحوار. وفي شأن الداخلي، رحبت المندوبة الأمريكية باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ودعت إلى التهدئة في السويداء.
3: اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة يمثل تقدما إضافيا في طريق سوريا نحو جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة موحدة، إلا أننا لا نزال قلقين حيال التصعيد في السويداء، ونعيد تأكيد دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلنت قبل عام بين الولايات المتحدة وسوريا والأردن. نحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والسعي إلى الحوار، ونتطلع إلى مواصلة التقدم نحو المحاسبة والأمن والعودة الآمنة للنازحين.
1: رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس تحالف بين بلاده والاتحاد لمواجهة البيئة الدولية المضطربة. وأكد كارني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أن الروابط المشتركة تتجاوز الأطر التجارية، بل تستند إلى تاريخ طويل وقيم راسخة.
4: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
5: لا نريد القوى لنفع

0: نفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا أو سيادة قانوننا.
1: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية. جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
2: هذه الخطوة تكشف مجدداً عن تصرف منفرد من فوندرلاين تماماً كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أن هذه المرة لم تتشاور أيضاً بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
1: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساسا لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
3: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
4: إلى الحرب على أوكرانيا، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع حريق جراء هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في مدينة زابوريجيا الأوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران في المكان المستهدف وارتفاع أعمدة الدخان الكثيفة. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستواصل الدعوة إلى تحقيقات مستقلة بشأن أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية. ولفتت زاخاروفا ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي أنه لا يمكن الاعتماد على صدور قرار من مجلس الأمن يقضي بتحقيق محايد في أحداث بوتشا.
2: لا يمكن التعويل الآن على أن يتخذ مجلس الأمن قرارا يقضي بإجراء تحقيق محايد في هذه الوقائع وفي الاستفزازات التي شهدتها بوتشا، لأنهم ببساطة يستخدمون حق النقد ضد كل ذلك وسيعرقلونه كما فعلوا أكثر من مرة.
4: أكد وزير الدفاع الروماني أرادو ميروتسا في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده اتفقت مع أوكرانيا وبلغاريا على العمل لتعزيز مسارات ملاحة حرة.
5: وقعنا اتفاقا مع كل من تركيا وبلغاريا للعمل على تعزيز مسارات ملاحة حرة وإزالة الألغام التي تنفجر في البحر الأسود.
4: ودعا وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا في مقابلة مع التلفزيون العربي أيضا روسيا إلى احترام القانون الدولي وتجنب اختراق مسيراتها للأجواء الرومانية.
5: ندعو روسيا إلى احترام القانون الدولي، على موسكو مراقبة المسيرات التي تنتجها وإلى أين تذهب أو في حال دخلت مجالات جوية محظورة.
4: ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للبقاء في ألمانيا خلال المرحلة الانتخابية وأهمها الأحد المقبل في برلين. هذا الإلغاء يكشف حجم التحديات التي تواجه ميرتس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
6: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزا غير مسبوق ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختبارا لمستقبلها ومستقبله السياسي.
7: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوما. الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
6: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضروريا في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والبديل قريب منهما في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
8: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى الحزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة. أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
6: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخرا، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عاجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشاً أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر مايلك، تلفزيون العربي، برلين.
4: نهاية هذه النشرة الأخبارية. الآن إلى برنامج تواصل.
9: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. طبيب مصري ينهي 10 سنوات من معاناة مصاب بالشلل الرعاش. رفع التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل إلى سفارة، فما رأي الشارع في المغرب؟ ترامب يهدد أوروبا بعد عرض ضم كندا شريكا منتسبا.

المشهد كالتالي يا عزيزي ويا عزيزتي: مريض مصاب بشلل رعاش يخدر موضعيا لكنه يعي ما حوله. الجراح يعمل بدقة في مخ المريض بينما المريض مستيقظ وقادر على التفاعل مع الفريق الطبي ويجيب على أسئلتهم وينفذ توجيهاتهم. تعالوا نخبركم شو اللي صار بين المريض السعودي والطبيب المصري. جراح مصري أنهى 10 سنوات من معاناة، مصاب بالشلل الرعاش خلال لحظة فارقة استعاد فيها مريض ثبات يده. الطبيب علي صلاح نشر مقطعا مصورا لاقى رواجا كبيرا. المقطع المصور لمريض أظهر تحسنا فوريا لحالة مريض يعاني من الشلل الرعاش. رعشة يد المريض توقفت خلال الإجراء الجراحي وتمكن من الاحتفاظ بكوب ماء دون أن ينسكب. عملية مخ أنهت معاناة المريض السعودي. المريض أحمد الزهراني من المملكة العربية السعودية وافق على تصوير العملية ونشر مقطع الفيديو بهدف نشر المعرفة الطبية. دعونا نشاهد هذا المقطع المصور.

0: Faz isso, pô.
1: É Fredina. É Fredo ou Zé?
2: É, né?
1: Ah, melhor, melhor. Mas sabe, حاول تمسك ما تنزهق.
3: المريض كان يعاني من مرض باركنسون، وهو ينتج عن خلل وظيفي في خلايا محددة بالمخ، ما يؤدي إلى إرسال إشارات واهتزازات خاطئة تتسبب في الرعشة المستمرة. الجراحة استهدف نواة المهاد داخل المخ، وهي منطقة صغيرة للغاية، والتدخل يجري باستخدام إبرة رفيعة للغاية أيضا تصل إلى المنطقة المستهدفة لإجراء كي حراري محدد للبؤرة، والتدخل الجراحي يلجأ إليه حال عدم استجابة المريض للعلاج الدوائي أو حتى عدم قدرة المريض على تحمل الآثار الجانبية للأدوية. إلى مواقع التواصل الاجتماعي هدى علي قالت يا لطيف كيف الطبيب عملها والمريض صاحي. أحمد جابر بيقول مذهل، الطبيب بيتكلم مع المريض ورأسه مفتوح. الحقيقة أنه كثير من العمليات بتتم بمخدر موضعي والمريض بيتجاوب مع الأطباء، طبعا المريض كان مخدر تخدير موضعي. ألاء سليمان بتقول بالتأكيد المريض لا يشعر بوجع، لكنه إحساس صعب أنه تكون بتعرف أنه مخك مفتوح والدكتور عم يعمل فيه. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة عبر زوم الدكتور علي صلاح، وهو استشاري جراحات المخ والأعصاب الوظيفية كلية الطب جامعة قناة السويس. دكتور أول شيء أهلا وسهلا بك. شفنا نحن العملية، شفنا شو صار بأنفسنا، كيف تغيرت حالة المريض فورا. بالبداية بس لو تشرح لنا خصوصية حالة المريض.
4: يعني في الأول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور علي صلاح، أنا استشاري جراحة المخ والأعصاب الوظيفية بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية. بالنسبة للمريض اللي هو الأستاذ أحمد الزهراني، هو حضر طبعا للعيادة بعد ما عملنا له تقييم أونلاين من خلال مقاطع فيديو بتوضح اللي هي مشكلته، سواء أنه كان بيعاني من الرعشة أو بعض من التخشب اللي هو مسبب أو من الأعراض المشهورة لمرض الباركنسون. فبعد تقييم الحالة أونلاين وابتدينا إن احنا نشوف هل في بعض الأمراض الأخرى زي السكر أو الضغط، وابتدينا إن احنا نتعامل معها كنوع من أنواع التحضير للجراحة، بلغناه إن هو يعني يعتبر دلوقتي جاهز لإجراء الجراحة. فهو بقى يعني دبر أموره ونزل للقاهرة، وبرضه عملنا له جلسة تقييم تانية بالعيادة وتوكلنا على الله وكررنا الجراحة.
3: يعني هلا انتبهنا دكتور انه انتم يعني كمان المريض اكتسب الثقه عن طريق الـ مش مباشره، يعني ما كانت المعاينه البدايه هي معاينه سريريه، يعني اونلاين خلينا نقول اكثر، وقدر انه ينزل لعندكم. تابعته معه. طيب شو اللي خلى هيدا الفيديو ينتشر بهيدي الطريقه ويلاقي رواج عند العالم بهيدي الطريقه؟
4: يعني يمكن علشان الفيديو دوت يعتبر فيه مصداقية، ان هو ما فيهوش اي يعني زي ما بنقول كده مش معموله اي ايديتس، مش معموله اي كاتس. برضو يعني المريض هو اللي قرر ان هو ينشر المقطع لوجه الله، يعني فهو كان نيته ان دوت بهدف نشر المعرفة للمرضى، وبيحاول يعمل توعية لان الكثير من المرضى برضو ما عندهمش فكرة ان في جراحة متخصصة لمرض الباركنسون.
3: طبعا المريض كان مبنج ومخدر تخدير موضعي، عشان هيك كان صاحي او كان عم يعرف شو عم بيصير حواليه. شو هي الآلية يلي اعتمدتها دكتور بالعملية ونجحت دغري فورا عملية يعني انهت الارتعاش باليد؟
4: طبعا احنا بنقول ان في يعني خلية معينة بيحصل فيها خلل وظيفي، يعني حتى احنا بنقول ان الجراحة دي اسمها جراحة وظيفية. فالخلية دي بتدي اشارات زي زفزفة القلب، يعني في ناس اللي هي معروف مشهور المرض اللي هو زفزفة القلب، في نفس الخلايا شبيهة ليها برضو في المخ بتسبب الزفزفة في اليد. فاحنا الخلية دي بنعمل بقى اشاعات او تحضير قبل الجراحة، ان احنا بنعمل اشعة مقطعية للمريض ثلاثية الابعاد ورنين، وبنبدأ ندخل الأشعاعات دي على سوفت وير حديث بيبقى شبه برامج الجي بي اس اللي هي بنستخدمها في الحياة اليومية، لكن طبعا متخصص للجراحات دي. فدي بمساعدة السوفت وير أو بمساعدة البرامج الحديثة دي بتخلينا نحدد النقطة اللي هي حجمها تقريبا 1 ملي بدقة تعتبر متناهية يعني الصغر، ومن بعدها بنبدأ ان احنا ندخل الإبرة دهيت اللي هي إبرة الراديو فريكوانسي او التردد الحراري، بجهاز اسمه الجهاز الملاحي، ودوت طبعا هو كأنه عامل زي القناص، يعني اللي هو بينشن على النقطة ويمشي في طريق معين. احنا بنرسم الطريق ده كله لان احنا علشان نوصل لنقطة في وسط المخ لازم نمشي من اول الجلد لحد المنطقة دي في حاجة اسمها منطقة
3: نعم.
4: آمنة علشان ما يحصلش اي اضرار يعني في الجراحة.
3: دكتور علي صلاح، شكرا لك لمشاركتنا بتواصل، ونتمنى طبعا للمريض السلامة دائما. شكرا لك.

المغرب وإسرائيل يتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات وتبادل السفراء. من المعروف أن السياسة هي مصالح وحسابات وموازين قوى وصفقات، ولكن ثمة لحظات في التاريخ يصبح فيها التوقيت نفسه موقفا، وتتحول فيها المصافحة من بروتوكول إلى دلالة دعم، وتتحول فيها السفارة أيضا من مبنى إلى رمز للموافقة على السياسة، والصمت من حياد إلى لغة كاملة المعنى، صورة لها ما لها من أبعاد وحيثيات وتبعات. وفي هذه الصورة تتلخص قصتنا، ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل علينا أن نذكر ملاحظة قد تبدو صغيرة. من المعروف أن حرب الإبادة في غزة غيرت ما كان سائدا من شكل وكلفة العلاقة مع إسرائيل في عواصم أوروبية ولاتينية، اعتراف بفلسطين وإجراءات عقابية أخرى لإسرائيل. قد يصح القول إن إسرائيل تعيش عزلة دبلوماسية تغيرت فيها السردية وتغير فيها التحالف التاريخي معها من سحب سفراء أو مطالبات بذلك أو حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية أو أيضا تقييد العلاقات الاقتصادية والعسكرية. وهنا ترد أسماء بلدان عديدة كإسبانيا وإيرلندا وغيرها، ولكن ما جرى في نيويورك يخالف ما يجري على المستوى الدبلوماسي العالمي. إليكم التفاصيل. في نيويورك وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد اجتماع ثلاثي ضم مسؤولين مغاربة وأمريكيين وإسرائيليين أمام أعلام للمغرب وأمريكا وإسرائيل. حضر من المغرب وزير الخارجية ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز ووزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر. فماذا توصلوا بعد هذا الاجتماع؟ نص الاتفاق أو البيان الثلاثي المشترك الأمريكي المغربي الإسرائيلي نشرته بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ينص على رفع التمثيل بين المغرب وإسرائيل إلى سفارتين وتبادل السفراء وأيضا إعادة الرحلات المباشرة قبل نهاية 2026 وأتمام اتفاقتي حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي مع توسيع التعاون الاقتصادي والأمني تحت مظلة اتفاقات أبراهام. وفي البيان المشترك وعلى طريقة خود وأعط جددت أمريكا وإسرائيل اعترافهما بسيادة المغرب على الصحراء، وأكدتا دعمهما لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم. وأكدت الدول الثلاث تطلعها إلى مواصلة توسع التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا، الأمن والابتكار وغيرها من المجالات. جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي احتفى بالمناسبة وقال على صفحته في إكس: لقاء مهم في نيويورك مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز وزميلي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي عقدت معه أيضا لقاء ثنائيا مهما. العلاقة بين إسرائيل والمغرب مهمة وتحمل إمكانات كبيرة لشعبينا، نشكر أصدقائنا الأمريكيين على مساهمتهم في تعزيزها. من المعروف مشاهدينا أنه منذ بدء حرب الإبادة على غزة خرجت تظاهرات وتكرر المشهد في المغرب، فالمظاهرات الحاشدة عمت عشرات المدن المغربية وعلى مساحة الجغرافيا التي طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق مكتب الاتصال، إلى درجة تغطية الإعلام الإسرائيلي لهذه المظاهرات التي وضعتها في رأس العناوين، كما نشاهد هنا صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي تقول عشرات الآلاف من المغاربة يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل. ماذا يقول رواد السوشيال ميديا بعد هذا الاتفاق؟ إليكم بعض التعليقات. الحسن بن علي الكتاني هو رئيس رابطة علماء المغرب يقول: اللهم أشهد أننا نرفض تطبيع بلدنا مع الكيان الغاصب الذي هتك حرمة مقدساتنا بالقدس المقدسة ومازال عم يهتك وقاتل إخواننا وأخواتنا ويصومهم سوء العذاب إلى الآن في سجونه الوحشية. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا التعاون ومن فتح السفارات ونرى ذلك عارا علينا. حسن بن ناجح بي واللي هو كاتب رأي وناشط مغربي: كذا تستمر مشاهد العار من توقيع الاتفاق المشؤوم يوم 22 ديسمبر 2022 إلى الاتفاق المشؤوم اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 برفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفراء وتبادل السفراء.
كريم حسون هو شريك مؤسس في مؤسسة هند رجب، بيقول بصفتي مغربيا أخجل وأشعر بالخجل الشديد مما يفعله النظام في الرباط باسمنا، بينما يباد الفلسطينيون ويطهر جنوب لبنان عرقيا. المغرب يوسع علاقاته الدبلوماسية والأمنية مع إسرائيل، لا تخطئ، هذه سياسة وتعاون سياسي متعمد من الدولة مع دولة ترتكب إبادة جماعية وفصلا عنصريا وتطهيرا عرقيا وجرائم حرب ممنهجة. وبذلك يخون النظام فلسطين ويدوس على إرث عبد الكريم الخطابي المناهض للاستعمار، متحديا علنا الغالبية الساحقة من المغاربة الذين لم يوافقوا أبدا على التطبيع. وأخيرا محمد عديد يقول سياسات المغرب لا تمثل المغاربة، التطبيع مع كيان إرهابي أجرم في حق أبرياء عزل، جعل من غزة أكثر رقعة جغرافية تحتوي أطفالا مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، فضلا عن الضحايا لا يمكن إلا أن يكون عارا في وقت تقطع فيه دول لا يربطها مع فلسطين لا دين ولا لغة علاقاتها مع إسرائيل.

0: شو معصبه لترامب؟ ترامب غاضب جدا. السبب كندا الجارة التي لطالما حظيت بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تعتمد على أسواقها التجارية في استقبال 3/4 صادراتها. لكن اليوم الوضع مختلف، فمنذ قدوم ترامب إلى السلطة وكندا تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة، والسبب الرسوم الجمركية اللي عم يفرضها الرئيس ترامب. ترامب لم يترك مجالا لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني في الآونة الأخيرة، فمن فرض الرسوم الجمركية إلى الاستفزازات عبر طرق السوشيال والتهديد والوعيد، وجد كارني نفسه مدفوعا باتجاه الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لم يعجب ترامب، ليخرج ويصرح غاضبا ومتوعدا كندا وأوروبا بمزيد من القرارات الجمركية. ترامب هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي إذا سمحوا لكندا أن تصير عضو منتسب فيه، معتبرا أن هذه الخطوة قد تعد عملا عدائيا، شوفوا لوين، تجاه الولايات المتحدة. لوين وصلت مع ترامب، اعتبر الموضوع عمل عدائي وقال إذا كانت النية حسنة فلا بأس، أما إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا. شوفوا معي.
1: Tariffs force stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs.
0: يعني بده يفرض عليهم رسوم جمركية، وإذا هن حاولوا يحلوا الوضع بده يفرض على اللي راحوا لعندهم رسوم جمركية. تصريحات ترامب هذه جاءت عقب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي يفتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب في التكتل الذي يضم 27 دولة، وأن التكتل يريد الارتقاء بالعلاقة مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. ديرلاين قالت مخاطبة رئيس الوزراء الكندي إن علينا بصورة عاجلة إعادة تصور شراكاتنا، ولذلك أود أن أعمل معك على فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي وكندا ينظران إلى العالم بالمنظور نفسه، متعهدة بالعمل معا في القضايا عدة، منها الذكاء الاصطناعي، تغير المناخ، الجغرافيا السياسية، وأمن منطقة القطب الشمالي. عرض ديرلاين فتح الباب أمام كندا كأول عضو منتسب للاتحاد، يمثل تحولا مهما في سياسة الاتحاد الأوروبي، كما يشير إلى تقارب أعمق للعلاقات بين بروكسل وأوتاوا بحسب مراقبين. لكن ماذا يعني عضو منتسب، وشو الفرق بينه وبين عضو بالاتحاد الأوروبي؟ يعني شو الفرق بين الكلمتين؟ سأوضح لكم. مصطلح العضو المنتسب لم يسبق تعريفه في الاتحاد الأوروبي، وفي حالة كندا يقصد به منح دولة غير قائمة في النسيج الجغرافي أو الهيكلي وضعاً متقدماً جداً من دون أنه تحمل صفة العضوية الكاملة يلي بتفرض التزامات سيادية وتصويتية شاملة. أما العضو في الاتحاد الأوروبي فهو جزء من تكتل سياسي واقتصادي، تشارك في تشريع القوانين وتصوت في المؤسسات، يلتزم بقواعد السوق الموحدة، الاعتراض بالإجماع محصور بملفات سيادية، واليورو وشنغن بحسب التزام كل دولة. ما يطرح لكندا لا يجعلها دولة أوروبية ولا يدخلها اليورو أو الحدود المفتوحة، بل فقط يفتح شراكة أعمق في الاقتصاد والدفاع الصناعي والموارد والذكاء الاصطناعي من دون ما يكون إلى صوت في البرلمان الأوروبي أو بمجلس الاتحاد، ريثما تحسم التفاصيل. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا على إعلان الانضمام. نيكولاس كريستوف قال حاول الرئيس ترامب ضم غرينلاند إلى أمريكا الشمالية، لكنه بدلا من ذلك يتجاوز الحدود الجغرافية بدفع شركائنا السابقين في كندا نحو أوروبا. يورغ ريساغ قال أصبحت تهديدات الرئيس الأمريكي المستمرة مملة حقا، هل ما زال أحد يستمع إليها؟ جريج ماكنلي علق على خطوة الانضمام كعضو منتسب للناتو وقال أنتم تعرفون كيف تلتقطون الصور وتنفقون كثيرا من المال على رحلاتكم، لكن الكنديين ما زالوا يعانون وأنتم لا تفعلون شيئا لمساعدتهم فعليا. أما أنجلينا فتساءلت مخاطبة رئيس الوزراء الكندي: من طلب منكم ضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي؟ هل قمت بحملة انتخابية بناء على هذا؟ هل طرحت الأمر للنقاش أو التصويت في البرلمان؟ هل جرى أي استفتاء حول هذا الموضوع؟

قبل دخول لاعبي ريال مدريد إلى أرض الملعب وزعت عليهم قمصان تحمل عبارة ما عبارة سياسية. قيل لهم ارتدوا هذا لاعبو ريال مدريد مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيما، كوناتي، رفعوا الجزء السفلي من القميص إلى الأعلى. الشعار السياسي لم يظهر كاملا يا عزيزي ويا عزيزتي، أخفوه. مبابي وفينيسيوس نزعوا الشعار قبل انتهاء مراسم المصافحة مع لاعبي الفريق المنافس. تعال نخبركم شو يلي عملوا مبابي وليه رفض فريق برشلونة ارتداء نفس القميص. العبارة كانت كلنا كباياس، أي نحن جميعا سبتيون. هي تضامن مع أهالي سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية بعد محاولات الهجرة إليها من المغرب. أما الجدل فبدأ قبل دقائق من المباراة التي فاز بها ريال مدريد على إلتشي 2-3 على ملعب مارتينيز فاليرو، وسجل كليان مبابي خلالها الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 33. مبابي أوضح موقفه قائلا: التضامن تماما مع سبتي ومع جميع الضحايا، لأنني إنسان قبل أن أكون لاعب كرة قدم، لكنني أردت أن أتذكر جميع المهاجرين الذين فقدوا حياتهم والذين يعيشون بدورهم ظروفا صعبة. أردت تذكر كل من يعاني، لأنني لا أريد وضع ترتيب للمعاناة. أضاف قائد المنتخب الفرنسي أن هدفه توجيه رسالة إيجابية تدعو إلى السلام. المبادرة جاءت من فريق إلتشي بصفته صاحب الأرض بعد تبنيه حملة أطلقتها جمعية رجال الأعمال في فالنسيا، وريال مدريد وافق على المشاركة فيها. برشلونة كالعادة كان له موقف مختلف، حيث امتنع عن ارتداء القمصان. رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا قال إن النادي يفضل تجنب خلط الرياضة بالسياسة لتفادي الجدل، فالنادي يتيح للاعبي حرية التعبير عن مواقفهم بشكل شخصي دون إقحام اسم النادي. رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تباس لم يعجبه تصرف اللاعبين الثلاثة. خافيير قال للصحفيين إن ارتداء القميص بهذه الطريقة يعادل عدم ارتدائه. المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الإسباني ارتدى قميص كلنا مع سبته خلال مباراة فريقه أمام فياريال. الزلزولي أوضح أن القميص لم يستخدم بهدف سياسي ولا ازدراء من الشعب المغربي، بل كان دعما لسكان وأهالي مدينة كانوا يعيشون وضعا صعبا بغض النظر عن جنسيتهم. ومبادرة كلنا مع سبته جاءت بعدما شهدت سبته نهاية يوليو الماضي عبور نحو 70,000 شخص إلى المدينة بصورة غير نظامية وفقا للأرقام التي أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. تقع المدينة على الساحل الإفريقي لكنها تخضع للإدارة الإسبانية، ولا يعترف المغرب بالسيادة الإسبانية عليها. شعبية مبابي وفينيسيوس استخدمت لتوجيه الرأي العام في قضية سياسية، فهل هناك إصرار على تحويل اللاعبين إلى أدوات للدعاية؟ ولماذا لم توضع معاناة المهاجرين في سياق الدعم الإنساني نفسه؟ أسئلة هناك إجابات عليها يمكن. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إسلي بتقول اللاعبون تعاقدوا مع ريال مدريد رياضيا ولا علاقة لهم بإسبانيا وسياساتها بكل بساطة. لطيفة كتبت: مبابي وفينيسيوس كوناتي موقف مشرف وشجاع وكل التقدير والاحترام إلهم. أنفلوس بيقول سبتي وميليليا مغربيتان وأفريقيتان، من يقول العكس فليتفضل يغير من خريطة أفريقيا. تابت بيقول: سبحان الله دائما تجد أجانب بدعموا قضايانا وزلزولي من دمنا، وحاول أن يجد مبررا. أما كانال فبيقول: إسبانيا تسببت في مشاكل للاعبين المغاربة بإدخال السياسة في الرياضة.

0: مشاهدينا، أقولكم شو بيعمل الواحد ليخفي شيء مهم ثمين داخل بيته؟ ستقولون ربما يحفر حفرة عميقة ويدفن هذا الشيء الثمين. طيب لو قلت لكم إنه هذا الشيء الثمين يحتاج إلى أكبر من حفرة تحت الأرض لإخفائه، بالتأكيد معظمكم الآن يفكر بالذهب وبالمال. لكن المفاجأة إنه أحد قام ببناء جدار بمنزله ليخفي خلفه مكتبة بتضم كتب دينية، والسبب الخوف من بطش نظام الأسد. مقطع فيديو متداول وثق قيام رجل سوري مسن بالكشف عن مكتبة خاصة أخفاها قبل مغادرته سوريا أواخر عام 2011 خشية العثور عليها لما تحتويه من كتب دينية كانت محظورة آنذاك. المشاهد أظهرت الرجل وهو يهدم الجدار لتظهر رفوف تضم مجموعة كبيرة من الكتب.
1: هلا بدنا نشوف طنط اللي عملنا الهيك ما هي رطوبة كمان. هاي ان شاء الله والحمد لله انه هلا نحن هاي رايحين نفتحها لانه عنده دائما مسامير. هاي الحمد لله لحد هون هلا الامور بخير، بس شوية اضطراب بالنسبة على الهد واخذ المصاري كمان اللي حاسين هنيك.
0: نيح المكتبة بعدها كمان بصحتها. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل. ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
4: مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً لجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز. ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران، وفيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة مناطق في ولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

0: أهلا بكم. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بضربات دقيقة مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة الوازعية في تعز والمضاربة غرب محافظة لحج. في الأثناء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي واستكمال استعادة الأراضي اليمنية.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى. فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية، عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية وكهيوب المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى. وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه. واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة على الأقل في هذه المرحلة.
0: تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
3: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
4: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيران تكسف وحاند يا الله يا الله يلا، حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
3: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 أغسطس و12 سبتمبر. مأرب وجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط مخالفة تحمل علم توغو وتوقفها بعد اندلاع حريق. وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إن إصابة ناقلة النفط جاءت بعد أن حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض من الجيش الأمريكي على حد قولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن لديه قرارا كبيرا قادما، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضاء على النظام الإيراني وفق تعبيره، معتبرا أن القرار مصيري لكنه وارد. وتابع ترامب أنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مؤكدا أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران. وأشار إلى أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق وفق ما نقله موقع أكسيوس عنه. أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. وقد جددت موسكو وبكين في سياق ذلك التأكيد على رأيهما القاضي بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. وتعني الخطوة الروسية الصينية انتهاء تفويض مجلس الأمن الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها على طهران قبل عام. أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة واشنطن للالتزام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها. وأضاف عارف أن الولايات المتحدة تشن حربا على إيران منذ 40 عاما.
5: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
0: هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حماس وحزب الله. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل أنجزت الجزء الأكبر من هذه المهمة، لكن لا يزال هناك ما يجب استكماله.
6: رغبة إيران ووكلائها في تدمير إسرائيل لم تختفي، إنما ضعفت فقط، والقدرة على تنفيذ ذلك سحقت بقوة. سنقضي على حماس وسنخضع النظام الإيراني ونسقطه، وسنتعامل أيضا مع حزب الله الذي سيسقط هو الآخر.
0: قال خبراء حقوق الإنسان المكلفون من الأمم المتحدة إن لديهم أسباباً للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناب جنوبي البلاد. وتقول بعثة تقصي الحقائق الدولية إن المدنيين في إيران علقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم، وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. قال الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان بالسودان محمد ديدان إن العملية البرية الواسعة التي أطلقها الجيش السوداني مدعومة بأسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات. وفي بيان قال ديدان إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعارك الجارية في هذا المحور، مشيرا إلى أن العملية البرية ستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي في دارفور.
7: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربية الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والقليعات، بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار، مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص العشوائي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بشكل كامل، مؤكدا أن الطرف الإسرائيلي هو من يعرقل التنفيذ وخريطة الطريق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره البرتغالي شرقي القاهرة، حيث أكد عبد العاطي بحسب الخارجية المصرية أن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين أمر مرفوض، موضحا أن كل هذه مسميات باطلة. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39 بعد اعتقال الصحفي علاء الرماوي من رام الله. كما أضاف البيان أن 21 صحفيا وصحفية يخضعون إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة. ولفت النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، مؤكدين أن ذلك يقيد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوقة، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، وتظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، فإن المناطق المحيطة بها لا تزال تتعرض للاعتداءات المتواصلة، ومنها النبطية الفوق التي منع الجيش الدخول إليها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في البلدة من آخر نقطة يمكن الوصول إليها.
8: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في منطقة النبطية الفوق. هذه الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش اللبناني تشير إلى أن المنطقة خلف هذه الحواجز تتحول إلى المنطقة الأخطر في مدينة النبطية. منطقة النبطية الفوقى تتعرض بشكل يومي منذ أشهر لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي واستهداف لأي تحرك لأي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة. الجيش اللبناني يضع نقطة خلف هذه الحواجز، يراقب من هنا مسار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت قد انخفضت حدتها في الأيام الماضية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وتفجير الأنفاق فيها، إلا أنها لا تزال ممنوعة على السكان وعلى المارة باتجاه المناطق المحيطة. في الساعات الماضية تعرضت النبطية الفوقى والمناطق المحيطة بها كفر تبنيت وأرنون لغارات إسرائيلية عنيفة، وصباحاً تعرضت أطراف المنطقة وأطراف كفر تبنيت لقصف مدفعي مركز. هو حال هذه المنطقة الأقرب إلى مرتفعات علي الطاهر، والتي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة من الأخطر ونقطة استهداف متواصل للقوات الإسرائيلية. يترقب السكان مصير هذه المنطقة

0: ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار الاشتباكات هناك.
1: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم. هذا المنزل الذي وقع به الإصابات والاشتباكات صباح هذا اليوم أفضت إلى مقتل 3 عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخرين، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة بعد مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا مطلوبين لقوى الأمن الداخلي. ما زالت أيضا قوات الأمن الداخلي والجيش تنتشر في هذه المنطقة، في منطقة الصنمين، وطبعا تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه المنطقة. بعد تأمين هذه المنطقة سمح لنا بالتصوير. نشاهد الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة. بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو أن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
0: إلى الحرب على أوكرانيا، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع حريق جراء هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في مدينة زابوريجيا الأوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال نيران في المكان المستهدف وارتفاع أعمدة الدخان الكثيفة. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستواصل الدعوة إلى تحقيقات مستقلة بشأن أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية. ولفتت زاخاروفا ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي أنه لا يمكن الاعتماد على صدور قرار من مجلس الأمن يقضي بتحقيق محايد في أحداث بوتشا.
2: لا يمكن التعويل الآن على أن يتخذ مجلس الأمن قراراً يقضي بإجراء تحقيق محايد في هذه الوقائع وفي الاستفزازات التي شهدتها بوتشا، لأنهم ببساطة يستخدمون حق النقد ضد كل ذلك وسيعرقلونه كما فعلوا أكثر من مرة.
0: أكد وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده اتفقت مع تركيا وبلغاريا على العمل لتعزيز مسارات ملاحة حرة.
3: وقعنا اتفاقا مع كل من تركيا وبلغاريا للعمل على تعزيز مسارات ملاحة حرة وإزالة الألغام التي تنفجر في البحر الأسود.
0: ودعا وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا روسيا إلى احترام القانون الدولي وتجنب اختراق مسيراتها للأجواء الرومانية.
3: ندعو روسيا إلى احترام القانون الدولي، على موسكو مراقبة المسيرات التي تنتجها وإلى أين تذهب أو في حال دخلت مجالات جوية محظورة.
0: تواجه الأسر النازحة في ضواحي مقديشو فيضانات جراء ظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على مناطق شاسعة من القرن الإفريقي. يأتي ذلك في ظل عدم توفر مساكن آمنة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1 مليون شخص، وغياب الاستجابة المبكرة لمعالجة أوضاعهم.
4: تسابق خديجة الزمن لإعادة هيكلة منزلها المتواضع بعد ليلة ماطرة جرفت فيها مياه السيول المنزل وعبثت بمحتوياته. كوخ جديد تعقد عليه الأمل أن يصمد أمام موجة متوقعة من الأمطار نتيجة ظاهرة النينو المناخية التي تعصف بمنطقة القرن الإفريقي.
2: تحت جنح الظلام جرفتنا مياه الأمطار فجأة، لم نكن نتوقع هطول أمطار غزيرة، بتنا في العراء لمدة يوم كامل. هذا الصباح تمكنا من إقامة منزلنا من جديد، وذلك بعد أن حصلنا على الدعم من

0: جيراننا.
1: نحو 700 أسرة نازحة تواجه المصير نفسه في ظل غياب منازل آمنة لهؤلاء. قصص النازحين هنا متشابهة، بيوتهم من أغصان الأشجار وأغذية بالية لا تقل الحر ولا البرد.
2: يعيش في هذا المخيم عدد كبير من الأسر النازحة، والأوضاع هنا سيئة للغاية. بعض الأسر تعيش في أكواخ ضيقة، وهناك مخاوف من هطول أمطار غزيرة، ولا يتوفر لكثير من الأسر هنا أدنى مقومات الحياة، لا مأوى ولا طعام.
1: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذر من تقلبات مناخية قاسية ترافقها أمطار غزيرة في الصومال تنطوي على مخاطر كبيرة، منها الفيضانات التي تطاول البنية التحتية وتتلف المحاصيل وتتسبب في نفوق المواشي وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات الأساسية.
3: نتوقع هطول أمطار غزيرة في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تشمل مخيمات النزوح والمناطق الأكثر تعرضاً لموجات مياه الأمطار، ما يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف الأطفال والعجزة.
1: غياب مساكن ملائمة للنازحين في هذا المخيم العشوائي المقام منذ نحو عقدين يفاقم من معاناة ساكنيه الذين باتوا يواجهون أزمة إضافية جراء الفيضانات.
4: في ظل تداعيات ظاهرة إلينو يدفع النازحون في ضواحي العاصمة مقدشو ثمنا باهظا نتيجة التغيرات المناخية مع غياب أدنى مستلزمات الحياة الأساسية، ويأتي المسكن الملائم في مقدمة احتياجاتهم، إلا أن الحصول عليه لا يزال بعيد المنال، ما يترك آلاف الأسر النازحة في مواجهة مباشرة مع مخاطر ظروف المناخ القاسية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من ضواحي العاصمة مقدشو.
5: ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للبقاء في ألمانيا خلال المرحلة الانتخابية وأهمها الأحد المقبل في برلين. هذا الإلغاء يكشف حجم التحديات التي تواجه ميرتس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
6: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزا غير مسبوق، ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختبارا لمستقبلها ومستقبله السياسي.
7: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوما. الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
6: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضروريا في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين، حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والبديل قريب منهما في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
8: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى الحزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة، أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
6: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخرا، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عاجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشاً أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر أبو مايلق، تلفزيون العربي، برلين.
5: نظم الملك البريطاني تشارلز الثالث قمة ضمت عمالقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الريف الاسكتلندي، حيث حذر الملك مما سماه مخاطر وجودية مرتبطة بتطور تلك التكنولوجيا.
0: داخل قصر من القرن 18 تبحث مخاطر وجودية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في قصر دامفريز في الريف الاسكتلندي يحضر عمالقة التكنولوجيا للتحذير من خطرها على البشرية. القمة التي لم يعلن عنها مسبقاً بحثت وضع مبادئ مشتركة ترشد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
9: القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة ستشكل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن المهمة الملقاة على عاتقكم لا تقتصر على دفع التكنولوجيا قدماً، بل تقتضي أيضاً ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم.
0: مخاطر بيولوجية ونووية إحدى مخاوف وقوع تلك التكنولوجيا المتطورة في أيدٍ خاطئة، فضلاً عن نماذج للذكاء الاصطناعي تسربت من بيئاتها وأثارت مخاوف من أن يفقد المطورون السيطرة على ابتكاراتهم.
7: من المحتمل أن يحدث أمر خطير عرضاً إذا ما ارتكبنا خطأً ليس مستبعداً بالطبع، فضلاً عن مخاطر أخرى أكثر جسامة في المستقبل، بيولوجية ونووية خصوصاً.
0: القلق من مخاطر الذكاء الاصطناعي وصل إلى العلاقات الأمريكية الصينية. نواب أمريكيون دعوا إلى محادثات مع الصين بشأن تلك المخاوف، بينما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لجم تطور هذه التكنولوجيا أو إبطاء وتيرة تقدمها من شأنه أن يعود بالنفع على الصين.
5: نهاية هذه النشرة الإخبارية. الآن إلى برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
2: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. الشركات الأمريكية تطرق أبواب دفاع أوروبا. الصين تتصدر العالم في احتياطيات المعادن النادرة. الذهب والدولار أمام اختبار قرارات الاحتياط الفيدرالي.

0: القرار الفيدرالي لحظة حاسمة للذهب والدولار، فإلى أين تتجه الأسعار؟ بعد أن رفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ولوح بمزيد من التشديد النقدي، استوعبت الأسواق القرار وعاد الذهب إلى الصعود بعد أن سجل أمس أدنى مستوى له في 6 أسابيع. رغم انخفاض النفط فارتفاعه فوق 100 دولار واستمرار التصعيد الأمني في المنطقة، يعيدان الطلب على التحوط إلى الواجهة. فهل يؤدي ارتفاع النفط إلى حماية قطاع الطاقة مقابل زيادة الأعباء على بقية الاقتصاد؟ أما وول ستريت فتواصل خسائرها مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتزايد المخاوف بشأن الديون وارتفاع تكاليف الوقود، إلى جانب تساؤلات بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. في سوق العملات، الدولار الأمريكي يحافظ على أعلى مستوياته في 7 أسابيع مع تراجع طفيف لليورو والجنيه الاسترليني. الأسواق الآن تستعد لتحرك جديد. للحديث عن تداعيات قرار المجلس الاحتياطي الاتحادي على الأسواق، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور كريم العمدة. أهلا بك دكتور وخبير الاقتصادي. كيف ينعكس برأيك رفع الفائدة على الذهب والدولار وحتى الأسهم؟
1: يعني طبعا ما نقدرش ننكر أن العالم كان مترقب قرار الفيدرالي الأمريكي، ويمكن طبعا احنا كلنا عارفين ان سعر الفايدة الامريكية او قرار الفيدرالي الامريكي ليه تأثيره على كل الاسواق المالية على مستوى العالم، وزي ما كان متوقع وزي ما كانت الاسواق قبل ما نعرف او قبل ما نتأكد ان الفيدرالي الامريكي يرفع سعر الفايدة ما يساوي 25 نقطة اساس، يمكن يمكن الأسواق المالية العالمية سعرت إن في ارتفاع في سعر الفايدة بنسبة كبيرة، وده طبعا زي ما كان هو متوقع، لأن ده مرتبط بشكل أساسي بمعدل التضخم الأمريكي. كما هو معروف إن التضخم الأمريكي آخر عام تقريبا وصل، أو من شهر أغسطس عام 25 لأغسطس 26 تقريبا 3.6% معدل التضخم، وده أعلى من المستهدف التضخم المستهدف اللي حدده الفيدرالي الأمريكي هو 2%. برضه محافظ الفيدرالي الامريكي قال كلمه، برضه يمكن الكلمه دي عملت ربكه في الاسواق العالميه، قال ان التضخم ما زال مرتفع، وهذا يعني ان ممكن يكون في ارتفاع اخر في سعر الفايده هذا العام او يمكن في بدايه عام 2027، وهذا يعني طبعا ان الولايات المتحده وقفت سياستها النقديه الميسره واتجهت الى التجديد النقدي، وهذا يعني ايضا ان ممكن او بنسبه كبيره باقي البنوك المركزيه على مستوى العالم، ويمكن نحن الان في انتظار البنك المركزي الياباني ومن ثم الاوروبي علشان تاخذ قرارات شبيهه بما اتخذه الفدرالي الامريكي. ممكن برضو علشان نوضح للسادة المشاهدين ان رفع سعر الفايدة الامريكي ده بيأثر على قرارات الاستثمار في العالم كله، سواء للافراد او الشركات او حتى للدول، يعني طبعا هذا يعني ان دولار اقوى، رفع الفايدة الامريكية هذا يعني انه دولار اقوى، هذا يعني ان كل الاصول المقومة بالدولار زي السندات واذون الخزانة الامريكية بتجذب مزيدا من المستثمرين.
0: طيب هذا ما اود ان اسألك عنه دكتور، يعني هل برأيك ارتفاع الفائدة يجعل الودائع والسندات أكثر جاذبية للمستثمرين وخصوصا في الدول العربية؟ ماذا عن الدول العربية تحديدا؟
1: يعني طبعا بما يخص الدول العربية بالفعل يمكن قد تخرج من الدول العربية أو الأسواق الناشئة بصفة عامة ما يسمى بالأموال الساخنة وتبتدي تخرج منها، ولكن أظن أن التخرج هيكون محدود مش بشكل كبير، ويتجه إلى السندات الأمريكية. عشان كده ابتدينا نشوف أن السندات الأمريكية آجل عامين و5 سنوات و10 سنوات و30 عام تقريبا تجاوز العائد عليها 5% أو اقترب من 5%، وزي ما احنا طبعا احنا عارفين والجميع أصبح يعلم أن الأسواق الناشئة بتخسر أموال أو بتخرج منها أموال وتتجه للسندات الأمريكية. أيضا أسعار الذهب المفروض ما تنخفض، لأن العلاقة بين سعر الدولار وبين العلاقة بين الفايدة الأمريكية وبين الذهب علاقة عكسية، بمعنى أن كلما زادت الفايدة الأمريكية كلما بالسلب على سعر على سعر الذهب. فلذلك احنا شفنا ان مع قرار محافظ البنك المركزي امس انخفض، وايضا حصل انخفاض ايضا في سعر البترول. وطبعا يعني انخفاض سعر البترول ده يعود بسبب اساسي الى ان طبعا رفع سعر الفايده هذا معناه مزيدا من الانكماش، او ممكن تؤدي الى جزء من الركود في الاقتصاد الامريكي، وهذا يعني انخفاض الطلب. يعني يمكن انخفاض سعر البترول هذا معناه ان التوقع ان الطلب هينخفض، معناه ان هو هيكون في زياده معروض من سعر البترول. لكن النقطه اللي حضرتك اشرت اليها، الاسواق الناشئه والدول العربيه قد تتاثر بشكل غير مباشر او بشكل او باخر نتيجه خروج الاموال الساخنه، وليس فقط من الدول العربيه والاسواق الناشئه، ولكن على مستوى العالم بتبتدي تتجه الى السندات واذون الخزانه الامريكيه.
0: دكتور كريم، برايك تراجع الاسهم الامريكيه مع ارتفاع العوائد ومخاوف الديون والطاقة، هل هو تراجع مؤقت أم بداية ضغط أكبر؟
1: لا، أظن إن هو تراجع مؤقت، الأسواق بتمتص الصدمة، ولكن طبعا يعني سوف تعود مرة أخرى البورصة الأمريكية أو أسواق المال الأمريكية سوف تعود لنشاطها. يعني هو طبعا هيكون في ترقب حذر طبعا أكيد، لأن يعني الفائدة الأمريكية ده برضه زي ما قلت بيؤثر طبعا على اسواق المال بالسلب، او يعني احنا عارفين ان يعني بيؤثر. يعني يمكن اذا كان متخذ القرار الامريكي او الفدرالي الامريكي خد قراراته بناء على مؤشرات الاقتصاد الكلي، يعني رغم ان كان الرئيس ترامب كان يعني بيتبنى او ينتهك سياسه خفض سعر الفائده، ولكن محافظ البنك المركزي الفدرالي الامريكي خالف تمنيات ترامب ورفع سعر الفائده، وده طبعا ممكن يؤثر على معدل نمو الاقتصاد الامريكي. ولكن عشان معدل التضخم مرتفع، فبالتالي يمكن السياسة النقدية المالية إذا كانت اختارت بين النمو وبين التضخم اختارت أن هي تحافظ على التضخم، وبالتالي بناء عليه السياسة النقدية التشددية بتنتهجها الولايات المتحدة ممكن تؤثر على معدل النمو، ولكن أظن أنها لفترة محددة، ثم تعود أسواق المال العالمية والأمريكية على وجه الخصوص هتعود مرة أخرى أن هي تحقق مكاسب أو تدخل في المنطقة الخضراء.
0: طيب برأيك ما أهم مؤشر أو بيانات يجب أن يراقبها المستثمر خلال الفترة المقبلة؟
1: يعني طبعا اذا كان مستثمر في الاسواق العالميه او في البورصات العالميه او البورصات الاوروبيه، معدل التضخم الامريكي، معدل التضخم الامريكي من المعدلات اللي يجب يتابعها المستثمرين وصغار المستثمرين، لان بيترتب عليها سياسات نقديه امريكيه ممكن تؤثر في الاسواق الماليه ككل. ايضا مؤشر البطاله، واحنا شفنا برضو ان مؤشر البطاله في امريكا او فرص العمل او ساعات العمل ده برضو مؤشر بيؤخذ في الحسبان، ولكن هو مؤشر البطاله الامريكيه مستقر، يعني معدلاته معقوله في متوقع في الكام شهر اللي فاتوا، يبقى بالتالي هو المؤشر اللي كان سبب اساسي في رفع سعر الفايده اللي يجب ان يتابعه كل المستثمرين وصغار المستثمرين والمضاربين في البورصات، الا هو معدل التضخم الامريكي. انا زي ما قلت يمكن ان هو وصل ل 3.6% وهو اعلى من المستهدف، وبالتالي يعني بالتالي يمكن كان يمكن الفدرالي الامريكي او محافظ الفدرالي الامريكي في كلمته امس برضه نوه ان هو ممكن يكون في عمليه رفع اخرى في سعر الفايده الامريكي. كمان برضو المستثمرين اللي في الذهب برضو لازم يتابعوا ايضا مؤشر التضخم، لان اللي بيترتب عليه رفع او تثبيت او سعر الفائده الامريكيه، وبالتالي قد يكون الذهب غير جاذب للاستثمار في الفتره الحاليه، ما اقدرش اقول ينخفض، ولكن ممكن يكون مستقر او يكون في اطار عرضي في تلك الفتره لحد بدايه 2027.
0: يعني برايك هل خفض الفائده الامريكيه وحده كاف لدفع اسعار الذهب الى مستويات قياسيه ام لا؟
1: يعني طبعا هو اصل الذهب الطفره الكبيره اللي حصلت في اسعاره في سعر الذهب خلال عام 25 وبدايات عام 26 كان مصحوب بشكل اساسي ان كان معلومه الحرب متسربه لبعض الصناديق الاستثمار او لبعض المستثمرين كبار المستثمرين وكبار المضاربين اللي لهم علاقه بترامب. يمكن ترامب هو اللي كان معلومه الحرب، وبالتالي ده كان سرب معلومه، وبالتالي اتسعرت الذهب سعر الحرب قبل بدايتها. عشان كده شفنا ان من بعد الحرب الايرانيه الامريكيه الذهب انخفض ولم يعود الى الان الى معدلاته ما قبل الحرب. ايضا كان في امور اخرى قد اثرت في سعر الذهب، الا وهو فتح المارجن او فتح المديونات الكبيره، كانت في بعض كبار المستثمرين بيشتروا او الصناديق بتضارب بقروض، بتاخذ قروض من البورصات وتبتدي تضارب في الذهب، ده طبعا تم تقفيل تلك المراكز الماليه بالهامش او ما يسمى بالهامش، يعني ما اظنش ان في يعني مستثمرين او مضاربين هياخدوا الاموال دي مره اخرى. عشان كده هنشوف ان اسعار الذهب ما اظنش هتحقق معدلات ارتفاع كبير كما حصل في السابق، ولكن طبعا هو كما هو معلومه معروفه للجميع ان في الاجل الطويل الذهب هياخذ اتجاه صاعد، ولكن ما اظنش بنفس درجه الارتفاع اللي حصلت في العام السابق.
0: نعم، طيب سؤال أخير دكتور، برأيك ما الذي يمكن أن يدفع الذهب إلى موجة ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة؟
1: يعني طبعا أظن لو الذهب ارتفع بشكل كبير لازم يكون مصاحب يعني السبب الأساسي اللي بيأثر في سعر الذهب، البنوك المركزية، شراء البنوك المركزية بتشتري بكثافة أو قللت كثافتها، إذا كانت أيضا البنوك المركزية بتتخلى عن الدولار برضو وتستبدله بذهب، وأيضا خفض سعر الفايدة الأمريكية، خفض سعر الفايدة الأمريكية أو انتهاك سياسة نقدية في الولايات المتحدة ميسرة، ده برضو بيؤدي إلى دعم الذهب وإقبال المستثمرين أو فتح شهية المستثمرين على شراء الذهب مرة أخرى.
0: من القاهرة الدكتور كريم العمدة خبير اقتصادي، شكرا لك على هذه المداخلة.

ماذا لو أصبحت جنسية المشتري أهم من سعر الصفقة؟ أوروبا أمام اختبار جديد، هل تسمح لرأس المال الأمريكي بشراء شركات دفاع أوروبية بينما تحاول في الوقت نفسه تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة؟ بحسب فاينانشال تايمز، هناك صفقات مرتقبة لشركات دفاع أوروبية مع مشترين أمريكيين، لكن هذه الصفقات تختبر مدى استعداد الحكومات الأوروبية للسماح بانتقال ملكية هذه الشركات إلى الخارج. التوجيهات الصادرة عن الحكومات الأوروبية أصبحت أكثر وضوحاً. صنعوا هنا واحتفظوا بالإنتاج هنا، لأن الموضوع لا يتعلق بالدفاع فقط، بل أيضاً بالوظائف، سلاسل التوريد، السيطرة على الصناعات الاستراتيجية. بعض شركات تكنولوجيا الدفاع الناشئة التي تبحث عن مشترين أبلغت مستشاريها أنها تفضل البيع لشركات أوروبية تجنباً لخسارة عقود حكومية مهمة. السبب أن شركات الدفاع لم تعد مجرد شركات عادية. الحرب في أوكرانيا، التطور السريع في تقنيات المسيرات والدفاع ضدها، جعلت هذه الشركات جزءاً من الأمن القومي وحسابات الاستثمار. لذلك الصفقة اليوم لا تتعلق فقط بمن سيدفع أكثر، وإنما أيضاً بمن يسمح له بالشراء أصلاً. فهل أصبحت أوروبا تنظر إلى ملكية شركات الدفاع باعتبارها قضية أمن قومي أكثر من كونها مجرد صفقة تجارية؟

0: لمناقشة الملف تنضم إلينا في الاستديو الدكتورة نسيمة أوهاب العثام، الأستاذة والباحثة في اقتصاديات الدفاع والطاقة. أهلا بك دكتورة.
1: أهلا.
0: دكتورة، لماذا برأيك تفضل بعض الشركات الأوروبية المستثمر الأوروبي بدل المستثمر الأمريكي؟
1: طبعا هذا اختيار استراتيجي ولحماية الأمن القومي الأوروبي قبل كل شيء. فقط أود التذكير أن هذا الاختيار يمكن جاء بعد جائحة كورونا في الصناعات الأخرى الاستراتيجية، والتي وجدت نفسها الدول الأوروبية في مأزق، لأنه توطين هذه الصناعات أصبح أمر كبير جدا من أجل الحفاظ على سلاسل التوريد وعلى توفر منتجات في مختلف الدول الأوروبية. فبالتالي موضوع الدفاع هو أولا موضوع حساس جدا، ثم سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن خاضت تجارب عدة، خاصة فيما يتعلق بالدول التي فرضت عليها العقوبات مثلا كروسيا، وكذلك إيران لما شركة باريبا دفعت حوالي 9 مليار دولار بسبب تعاملها مع إيران. فبالتالي هذا يدفع بعض الشركات التكنولوجيا إلى التوجه إلى الدول الأوروبية بشكل عام، لأنه في شيئين مهمين. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية في لائحة التجارة الدولية للأسلحة وما يسمى بالإيتار لديها حق أن تشترط على الدول وعلى الشركات ألا تصدر مثل الأسلحة التي تستوردها منها. هذا ينطبق كذلك على البيانات الحساسة المتعلقة بمجال الدفاع. ثاني شيء أيضا الكلاود أكت، الذي تسمح أمريكا لنفسها بالتدخل في الشركات من أجل الاستعلام عن بيانات معينة أو حتى حظر بعض التدخلات بينها وبين شركات أخرى.
0: دكتورة، لكن لماذا تريد الحكومات الأوروبية إبقاء الإنتاج وحتى الوظائف في أوروبا؟
1: هذا أمر مهم جدا، لأن الشركات الأوروبية منها الناشئة ومنها المتوسطة هي تحتاج إلى رؤوس أموال جريئة، وهذا متوفر في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن موضوع حماية الأمن القومي الاستراتيجي الأوروبي أصبح فعلا قضية جوهرية تهتم بها أغلب الدول الأوروبية. فبالتالي الابتكار موجود، لكن رأس المال مهم جدا في ظل الشراكة. فبالتالي توطين الصناعات الدفاعية وكذلك الحفاظ على هذه الشركات المهمة، ونحن رأينا مثلا في حرب أوكرانيا كيف أنه شركات المسيرات مثلا طائرات المسيرة كيف أخذت حيزا كبيرا في مجال الدفاع، وكذلك توجه أغلب الدول الأوروبية منها فرنسا، بريطانيا، بولندا وألمانيا إلى توطين تكنولوجيا خاصة بالمسيرات تكون قليلة التكلفة مقارنة مع ما كانت تصنعه سابقا. فبالتالي هذه الشركات المتوسطة توفر أول شيء تقنيات عالية وابتكارات متطورة جدا مقارنة مع الشركات الكبيرة. ثاني شيء، هي تعزز نوعا ما من سلاسل التوريد، أنها تستطيع أن توفر للشركات الكبرى أو حتى لوزارات الدفاع الأوروبية بعض المنتوجات التي تحتاجها في عملية الإنتاج إما للمسيرات أو للمواد الأخرى.
0: دكتورة، برأيك يعني هل الملكية الأمريكية ممكن أن تهدد البيانات أو حتى التقنيات الحساسة؟
1: نعم أكيد. أولا، من ناحية البيانات مثل ما ذكرت قبل قليل بالكلاود أكت تسمح للولايات المتحدة الأمريكية التدخل في شؤون الدفاعية للدول الأوروبية، وهذا ما لا تريده نهائيا على الإطلاق. الدول الأوروبية تريد أن تحافظ على نوع من الاستقلالية وعدم التبعية للولايات المتحدة الأمريكية. ثاني شيء، الولايات المتحدة الأمريكية في حالة الأزمات والحروب لا يهمها مع من تتعامل، وإنما الشركات التي تكون تملك أسهم كبيرة منها وتتدخل في مجلس الإدارة تحمي نفسها أولا، بمعنى أنه في حالة الحرب والأزمات الأولوية ترجع للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يسمح بانقطاع الإمداد عن الدول الأوروبية.
0: نعم. طب لكن بهذه الحالة ما الضمانات التي يقدمها المستثمر الأمريكي للشركات هذه؟
1: هناك عدة إمكانيات للتعاون وليس للانحلال الكلي. مثلا ما يسمى بالسهم الذهبي، بمعنى أنه الشركات الأمريكية تدخل لكن كشريك مالي بحت، لكن لا تتدخل في الإدارة، بمعنى أنه الشركة الأوروبية تحتفظ بحق الإدارة وبالبيانات، بسرية البيانات. فبالتالي يبقى التعاون مالي تكنولوجي بحت. ثاني شيء، التمويل يجب أن لا يكون سببا في التبعية، بمعنى أن وقت الأزمات تحتفظ الشركات الأوروبية بتمويل السوق الأوروبية وليس الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي تكون نوع من الشراكة التي يدخل فيها، طبعا تدخل فيها الشركات الأمريكية برأس المال لكن تكون رابحة أيضا بالفوائد، والشركات التكنولوجية الناشئة الأوروبية تحتفظ بالبيانات لها وبالتكنولوجيا، وفي نفس الوقت تستطيع التعاون مع الشركات الأمريكية حتى توفر لها بعض البيانات وبعض حتى المنتوجات في حالة ما إذا كان هناك انقطاع أو اضطرارية للتعاون في مجالات تكون حساسة نوعا ما.
0: طيب أيضا دكتورة، لماذا برأيك أصبحت شركات المسيرات ومكافحتها محط اهتمام كبيرة؟
1: أعتقد أن التجربة الأوكرانية كانت نقطة تحول كبيرة في أوروبا في هذا الصدد، فأوكرانيا هي حاليا أكبر مصنع للطائرات المسيرة بأسعار بتكلفة قليلة جدا تروح ما بين 1,000 إلى $5,000، ولديها قدرة إحداث ضرر وكذلك تأثير وقت الحروب كما رأيناها اتجاه روسيا كبيرة جدا، خاصة في البحر الأسود لما تمكنت الزوارق الصغيرة من إبعاد السفن الروسية، فهذا دفع بالدول الأوروبية إلى التوجه إلى صناعات، يعني الشركات الناشئة في التكنولوجيا إلى صناعات تكون غير مكلفة كثيرا، تكون الموارد الأساسية مثل الرقاقات الإلكترونية تكون متوفرة. كذلك اليوم لا ننسى المنافسة في العالم هي كبيرة جدا، هناك أصبح نوع من دمقرطة الصناعات الدفاعية، فالتعاون مثلا مع بريطانيا ومع كوريا الجنوبية مع اليابان فتح أفاق، فالآن أمريكا لم تعد هي الوحيدة المسيطرة على التكنولوجيا الدفاعية في العالم، وإنما دول أخرى ناشئة منها دول آسيوية تمكنت من السيطرة أيضا على هذا السوق، وهذا ما يفتح مجال أكبر للشركات الأوروبية.
0: شكرا لك يا دكتورة نسيمة أوهاب العثامنة، أستاذة وباحثة في اقتصادية الدفاع والطاقة، شكرا على هذه المداخلة.

0: ماذا لو كان هناك معدن صغير قادر على إيقاف صناعة كاملة؟ تخيل أن معدنا يستخدم بكميات قليلة جدا، لكن أي تأخير في وصوله أو أي تغيير في شروط تصديره ممكن أن يعرقل إنتاج السيارات الكهربائية، الإلكترونيات، حتى بعض الأنظمة الدفاعية. هنا تظهر أهمية الصين. بحسب تقرير الموارد المعدنية الصيني لعام 2026، الصين تملك موقعاً قوياً جداً في عدد كبير من المعادن الحيوية. الأهم أنها لا تسيطر فقط على التعدين، بل على مراحل مهمة من التكرير، المعالجة، التصنيع، وهذا مهم. لماذا؟ ببساطة لأن العالم يحتاج إلى هذه المعادن أكثر من أي وقت مضى. يعني بشكل أدق، نتحدث عن السيارات الكهربائية، البطاريات، الطاقة المتجددة، الإلكترونيات، وحتى الصناعات الدفاعية، كلها تعتمد على هذه المواد. وفق وكالة الطاقة الدولية، قد يرتفع الطلب العالمي على العناصر المغناطيسية النادرة من 93 ألف طن في 2025 إلى 112 طنا بحلول 2030. لهذا أصبحت المعادن النادرة جزءاً مهماً من المنافسة الصناعية بين الصين والغرب، فهي ليست مجرد مواد تباع وتشترى، بل تدخل في صناعات تعتمد من أو تمتد من المعدات البصرية والمحركات الكهربائية إلى المسيرات والأنظمة الدفاعية. لكن السؤال الأهم ليس فقط كم تنتج الصين، بل ماذا يمكن أن يحدث عندما تملك دولة نفوذاً كبيراً في سلسلة توريد مواد تحتاجها صناعات العالم. للحديث عن تقرير الموارد المعدنية الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية، انضم إلينا من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق. أهلاً بك ناصر. ناصر، ما الذي يكشفه تصدر الصين عالميا في احتياطات 14 نوع من المعادن عن موقعها في سوق المعادن الاستراتيجية؟
1: نعم ألين، لا شك أن هذه ورقة قوة بيد الصين، ولم تأتي في يوم وليلة. الصين بدأت هذه الصناعة وهذه التقنية منذ أكثر من 10 أو 20 عاما، وحتى أصبحت هي الرائدة عالميا في صناعة هذه المواد، وليس فقط استخراجها. الصين خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أنها استكشفت مكامن ومناجم كثيرة جدا في البلاد لهذه المعادن النادرة، لكن ليست هذه حقيقة الورقة فقط التي تملكها الصين. الصين تملك ورقة تصنيع هذه المعادن وتكريرها، صهرها وتنقيتها، وهي ما تفتقر إليه العديد من دول العالم. وبهذه الصناعة امتلكت الصين هذه القوة التي تحتاجها معظم الدول المتقدمة التي تصنع المنتجات عالية التقنية، كما ذكرتم في التقرير مسبقا، بدءا من السيارات الكهربائية مرورا بالبطاريات، بطاريات الكهرباء، الليثيوم، إلى الصناعات العسكرية، الطائرات، نعم، المسيرة، المحولات، يعني السيمي كوندكتر أو أشباه الموصلات. كل هذه الصناعات غدت بحاجة إلى هذه تصنيع هذه المواد. نعم. حقيقة ألين، لنقل أيضا عندما ننظر إلى التنافس أو يعني المواجهة بين الصين والولايات المتحدة، المواجهة الحالية واحتكار الصين لهذه المواد ومنعها عن الولايات المتحدة، نعود إلى الخلف. لو كانت بالعكس، لو كانت الصين لا تمتلك هذه القوة وتم حجب هذه المواد، نعم، عن الصين، والصين هي التي بدأت، شكرا، منذ أكثر من 10 سنوات في تطوير الطاقة النظيفة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والصين بحاجة إلى هذه المواد وتصنيعها في هذه الصناعات التي غدت حيوية، نعم، ليس فقط في الجانب الصيني بل على مستوى العالم.
0: شكرا لك من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. إلى اللقاء.

0: تدعين في أجواء هذه المضاحة؟
1: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. اجتمعت الجغرافيا مع السياسة فنحت منها مصطلح الجغرافيا السياسية أو الجيوبوليتيك، وهو ما يلخص ظرفاً دقيقاً تمر به دول الخليج الذي وجدت نفسها في أواخر فبراير الماضي في قلب حرب لم تبدأها بين الجارة إيران والولايات المتحدة المنتشية بتجربة اختطاف رئيس فنزويلا والتصرف في نفطها. فأراد ترامب تكرار التجربة مع إيران، واليوم وبعد أكثر من 6 أشهر من شبه إغلاق مضيق هرمز وسيطرة أنصار لها الحوثيين على باب المندب وتعطل خط الأنابيب السعودي شرق غرب، يقول موقع أكسيوس إن الرئيس ترامب سيلتقي قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أعقبتها تصريحات من ترامب للموقع نفسه لوح فيها بالعودة إلى ضرب النظام الإيراني رغم رغبة طهران بالاتفاق وتواصل مسؤوليها المباشر معه كما قال. في المقابل تتبنى إيران نفس الخطاب المعلن، وهذا ما كرره محمد رضا عارف نائب رئيسها قائلا إن الأمريكيين يحاربون بلاده منذ 40 عاما ولا مفر لهم من العودة إلى مذكرة التفاهم لتنتهي هذه الجولة من التصعيد كما قال. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر 3 محاور: سيناريوهات انتهاء الحرب أو استمرارها من وجهة نظر إيران والولايات المتحدة. نسأل عمن يدفع الثمن الأكبر للصراع في ظل انسداد شرايين الطاقة في المنطقة، وعن اليوم التالي للحرب وكيف سترسم نتائجها خريطة التحالفات المتوقعة بين دول الخليج وإيران والولايات المتحدة. نرحب بضيوفنا الليلة من الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي، من طهران صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، من واشنطن جينجر تشابمان المحللة السياسية وعضو الحزب الجمهوري، ومعنا هنا في الاستوديو فيصل المضاحكة رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز.

0: سيد صالح القزويني، استمعنا إلى الرئيس ترامب بالأمس يقول إنه يأمل أن تنتهي الحرب قريبا، لكنه قبل قليل قال إنه قد يكون على وشك اتخاذ قرار حاسم، ولمح إلى إعادة سيناريو إسقاط النظام الإيراني. كيف تستقبل طهران هذه التصريحات المتناقضة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيوفك ولكل المشاهدين. يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي يتعمد يعني طرح هذا التناقض في مواقفه وتصريحاته وتغريداته حتى يبقى الموقف يعني غامضا، ويبقى السياسة التي يريد أن يستخدمها غامضة، أو أنه في الواقع لم يحسم أمره وإنما يطرح مثل هذه المواقف حتى يجد أو يرى ردة الفعل أو ما تقوم به الأطراف، كافة الأطراف تجاه يعني هذه المواقف، سواء كانت هذه الأطراف يعني الداخل الأمريكي، السياسيين الأمريكيين، إيران، دول المنطقة، دول العالم. فلا يبد في المسألة يعني في كافة يعني تصريحاته ومواقفه نلاحظ أنه غير بات في المسألة، وحتى إذا بت في أمر ما فإنه سرعان ما يعود وينقضه، يعني يتكلم أنه نتفق مع إيران ثم بعد ذلك نجد أنه يشن العدوان مرة أخرى أو هجمات أخرى على إيران وغير ذلك من المواقف والتصريحات. بالتالي لا يمكن أن يعني نعيد أو نرجع هذه المواقف إلى أنه يعني نتيجة سذاجة أو بساطة في السياسة أو غير ذلك، بقدر ما أنا أرى أنها يعني يلقي مثل هذا المواقف وينتظر ردة الفعل، ما إذا كانت هذه الردات يعني داخلية أو خارجية.
0: سيدة شابمان في واشنطن، اليوم هل يمكن أن نحدد ما هي استراتيجية إدارة الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب، إعادة المعارك وإسقاط النظام كما يقول قبل قليل، أم لا، التوصل إلى اتفاق؟
2: بدأ ببدء ترامب، يبدو أنه يؤمن بأن هذا الجنون الذي لا يمكن توقعه يمكن أن يؤخذ على محمل الجد، ولكن هذا الترنح في المواقف يفضي إلى الالتباس والضبابية، وهذا ما يمنع ترامب من الوصول إلى مسار يخرجه من هذا النزاع. هو يتوق للخروج من هذا النزاع في الأمم المتحدة، هنالك اجتماع مع الإيرانيين في يوم الثلاثاء القادم، وهنالك أيضا اجتماعات مع المملكة العربية السعودية ومصر ودول أخرى في برلين فيما يخص اليمن، ولكن كل هذه الاجتماعات ترتبط بمأزق ترامب في هذه الحرب، لأن ترامب يمكنه وبسهولة أن ينهي هذه الحرب من خلال مفاوضات نزيهة مع الإيرانيين. ترامب يمكنه أن يلتزم بمذكرة التفاهم، ويمكنه أن يتفاوض على تطبيقها، سيما البند الأول والبند الخامس، وترامب يمكنه أن يستخدم مذكرة التفاهم كجسر لكي يعزز من المفاوضات بشأن إثراء اليورانيوم والصواريخ والوكلاء والحلفاء، ولكنه لا يحرك ساكنا ولا يقوم بأي شيء، رغم أن المستشارين والجنرالات يصدر له نصيحة ويقولون أن الخيار العسكري ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ترامب في مأزق، ليس لديه خيار عسكري، وهو يرفض مسار التفاوض، وعوضا عن ذلك نرى استعصاء طريقا مسدودا، المضيق مغلق، والحرب على إيران سوف تستمر ربما من خلال نزاع مزمن سقفه ليس مرتفع، قد فرض العقوبات الاقتصادية، ولكن الدول الأخرى كالصين والهند وروسيا، هذه الدول لن تلتزم بما يسمى بعملية العزل الاقتصادي أو الغضب الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه العقوبات تفشل.
0: نعم.
2: ترامب ليس لديه خيارات تفاوضية وخيارات عسكرية وخيارات اقتصادية في هذه المرحلة، وبالتالي سوف نرى هذه الحرب مستمرة لغاية الانتخابات النصفية. ترامب يبدو وكأنه يتريث وينظر كيف ستتكشف الانتخابات الإسرائيلية، وهو في مشكلة أيضا فيما يخص الانتخابات النصفية.
0: نعم تمام، الفكرة واضحة تماما. سيد فيصل المضحكة هنا في الاستوديو، إلى متى تعتقد أن قطر ودول الخليج عموما تستطيع تحمل هذا الوضع في المنطقة حيث لا حرب ولا سلم؟
3: أنا أعتقد أن ما حذرت فيه قطر سابقا باتساع رقعة الحرب حصل، من حرب ال 12 يوم إلى اليوم توسع يعني الحوثيين في باب المندب، وهذا هو أنت تسأل الخليجيين أو كيف أن يقدرون يصمدون، إحنا نسأل السؤال نفس الشيء، هل هذا في مصلحة الخليج؟ هل هذا اللي يصير في المصلحة الإيرانية وفي المصلحة الخليجية؟ اليوم كان عندنا اتفاقية هدنة، وكان في موضوع فتح مضيق هرمز وسعت عليه قطر،
0: ومذكرة التفاهم،
3: ومذكرة التفاهم اليوم مذكرة التفاهم تم خرقها وتم الانسحاب منها. أنا أعتقد أن الأطراف المتصارعة منها إيران يعني فقدت هذه الفرصة. اليوم إحنا نتجه يعني المطلوب لغة العقل، اليوم مفروض إحنا نعرف شو اللي صاير. أنت تكلمت في بداية تقريرك عن الجيوبوليتيك، خلنا نتكلم عن الجلوبال جيوبوليتيك. اليوم تكلمت أنت عن البترول فنزويلا، كان هناك كثير من البترول من الدول، خلنا نسميها البترول الدول المقاطعة اللي هي روسيا، البترول الفنزويلي والبترول الإيراني. اليوم هذا انقطع عن السوق، يفيد من؟ يعني ما يفيد، يفيد الولايات المتحدة، الشركات الأمريكية. فاليوم الطرفين الجهتين الخليج هي الخسرانة، فقد الثقة العالمية في سوق مهم. اليوم إيران تملك ثاني مخزون للغاز، من استفاد استهداف ناقلات وهاي راحت الثقة. فاليوم الطرفين خسرانين، انت بتتكلم عن الطرف الخليجي، الطرف الخليجي انت بتتكلم عنه عسكريا دافع عن دوله دافع عن مدنه، لكن ايش هي الثروات اللي خسرتها دول الخليج؟ التنميه. ايش هي الخساره العسكريه اللي عانتها ايران؟ فاليوم الطرفين اعتقد خسرانين في هذا الموضوع، في حرب لا علاقه للمنطقه فيها.
0: وهذا يجب ان يدفع الطرفين الى انهاء الحرب طالما أن الجميع يخسر. قلت أن الولايات المتحدة لم تخسر، لكن أسعار يسمونه غاز، أسعار البنزين في الولايات المتحدة أصلا وصلت إلى مستويات مرتفعة، وهذا قد ينعكس كما تعرف سيد المضاحكة على انتخابات النصفية بعد ستة أسابيع.
3: أنا خالفك، يعني اليوم الولايات المتحدة دولة كبرى، الأسعار تطلع وتنزل، أنا عشت في الولايات المتحدة والأسعار تنزل، التحليل اللي أنا أشوفه في الشرق الأوسط كأن أمريكا بتنهار، هذا كلام غير واقعي. اللي خلنا نتكلم إحنا بصراحة، إحنا دول قائمة على البترول وعلى الغاز، إيران كذلك نفس الشيء، ودولة تعتبر دولة متوسطة. اليوم هذه أمريكا عندها 800 قاعدة عسكرية حول العالم، اقتصادها كروس بوردر، يعني مش معتمد على الداخل. الأسعار صحيح تأثر على المنتخب، لكن هي مش الدرايفر. خاضت أمريكا حروب كثيرة، حرب الخليج، حرب أثرت على البترول.
0: نعم.
3: بس ما أثرت على القرار السياسي.
0: سيد المضحكة، سنتحدث أكثر عن الجانب الاقتصادي لهذه الحرب وإغلاق المضائق، إغلاق المضائق، لكن بعد قليل. سيد الحرب في الرياض، المملكة من بين أكثر الدول التي تضررت من هذه الحرب، وهناك اجتماع سيعقده الرئيس ترامب مع قادة دول الخليج الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما هي الرؤية السعودية برأيك لإنهاء هذه الحرب؟
4: طبعا السعودية من البداية نتذكر أنه حرب 12 يوم، السعودية رأت أنه الذهاب إلى الحل السلمي هو الأفضل، ورفضت حرب 12 يوم، ثم تجدد حرب 39 يوم من جديد، والسعودية ترى أنه الحل السلمي هو الحل الأفضل. ونعرف أن السعودية لم تقطع العلاقات مع طهران، كانت العلاقات متواصلة، بدليل أنه هناك اتصالات بين وزير الخارجية الإيراني عرقجي والأمير فيصل بن فرحان، أكثر من 7 أو 8 اتصالات منذ 28 فبراير. لكن خلنا نوضح مهم سردية في الإعلام العربي ويطلقها الجانب الإيراني، وأعتقد أنه وجدت مساحة في الإعلام العربي، وهذه سردية مغلوطة. اللي حدث أنه بعد اتفاق الهدنة في 17 جولاي اتفق ترامب على أسبوع السماح للإيرانيين بتشييع علي خامنائي. ماذا حدث بعدها؟ للأسف الجانب الإيراني هو الذي انتهك الهدنة وأطلق النار على 3 سفن، ثم أعلن الحرس الثوري إيقاف إغلاق مضيق هرمز، وأقيل أنه حسين طائب وهو واحد من المقربين من مجتبى خامنائي هو الذي أوعز، وكان خلاف كبير بين قاليباف وبازكشيان على هذا التصرف. الطرف الإيراني هو الذي بادر بإسقاط الهدنة. يقال أنه هذا السبب بسبب غياب مجتبى خامنائي عن التشييع، وهذه معضلة كبيرة، ويرى أنه الجانب الإيراني يريد استمرارية الحرب حتى تتضح متى يستطيع مجتبى خامنائي الظهور، خاصة بعد الحديث عن بقائه حيا ولكن مصاب. لذلك الجانب الإيراني هو الذي أسقط الهدنة، مع أنه الهدنة تمنحه حقق أهداف من خلالها. نعم، المادة 8 تقول أنه إيران تعهدت بعدم امتلاك السلاح النووي، وهذه لأول مرة تعهد مكتوب إيراني بعدم امتلاك السلاح النووي، مختلف عن اتفاق 5+1 2015 الذي لا يعني عدم امتلاك إيران السلاح النووي، إنما يعطي سقف زمني. هناك بنود كانت في اتفاق 2015 تنتهي في 25، وهناك بنود تنتهي 2030. لذلك ترامب اضطر مرغما على تجديد المعارك من نعم. جديد
0: بسبب هذا في السابق الإيراني. سيد الحربي، كان السؤال ما هي الرؤية للخروج لإنهاء هذه الحرب؟ إذا كانت إيران لا تريد إنهائها كما تقول، هذا يعني أنه لا توجد نهاية في الأفق، تلوح في الأفق لهذه الحرب، وتستمر هذه الحالة غير الطبيعية أنه لا حرب ولا سلم.
4: لا، هو الطرف الإيراني أراد أن يلعب لعبة كارتر مع ترامب، عندما في 1980 الإيرانيين لعبوا لعبتين مع العقل السياسي الأمريكي. المرحلة الأولى مع كارتر عندما اختطفوا 52 من الرحايا لمدة 444 يوم وأسقطوا كارتر وفوزوا رونالد ريغان، ثم في 83 عندما هزوا رونالد ريغان بتفجيرات المارينز في بيروت، وقال جورج بوش الأب آنذاك كان نائب الرئيس سنبقى، فتولد في العقل السياسي الأمريكي أنه من الصعب الاشتباك مع الإيراني. لذلك إيران ذهبت إلى إطالة هذا الحرب حتى يخسر ترامب، وتريد أن تجسد في العقل السياسي الأمريكي أنه الصراع مع إيران يخسرك انتخابات. لكن أنا أعتقد بعد 3 نوفمبر المتعارف عليه أنه الانتخابات النصفية الرئيس دائما يخسر إحدى المجلسين، أنا أعتقد بعد 3 نوفمبر في حديث جديد، لأنه ترامب لأول مرة يتحدث مرتين أنه لن يستخدم السلاح النووي. أيضا روبيو في مجلس الشيوخ عندما سئل عن السلاح النووي الإسرائيلي هل سيستخدم في هذه المعركة، قال لا أستطيع الحديث بالعلن، أحتاج إلى جلسة مغلقة. لذلك بعد 3 نوفمبر الطرف الإيراني يدرك أنه لا يوجد قيود على ترامب. أنا أعتقد بعد 3 نوفمبر نقترب من الحل. كيف سيكون نهاية هذا الحل لا نعلم. هل هي على طريقة إيزنهاور في الحرب الكورية عندما قال إن لم توقف الحرب سنستخدم السلاح النووي، وهذا ما بالفعل في الحرب الكورية ذهبوا إلى.
0: سأسأل ضيفينا من طهران وواشنطن على هذه النقطة المهمة في الواقع، لكن قبل ذلك مشاهدينا، الرئيس ترامب كما تعرفون جميعا تصريحاته كثيرة بشأن إيران وغيرها من المواضيع، كثير ما يتحدث. بالأمس قال إنه يأمل بنهاية قريبة لحرب إيران، نستمع.
5: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
0: لكن نائب الرئيس الإيراني تحدث أن الحرب مستمرة مع الولايات المتحدة ما لم تلتزم هي أي واشنطن بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، نستمع إليه أيضا.
6: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
0: سيد قزويني، في طهران أثار ضيفنا في الرياض نقطة مهمة في الواقع، وكأنما إيران كانت تشتري الوقت وتماطل في تنفيذ مذكرة التفاهم أملا أن يخسر ترامب في الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بما يضعفه سياسيا. لكن لا يبدو الرئيس ترامب معنيا بذلك أبدا، والدليل أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب قبل الانتخابات.
1: يعني بلا شك أنه إيران يعني لا تريد أن تذهب إلى يعني السلام أو الاتفاق من دون مقابل، يعني هذا واضح جدا، يعني من خلال لنقل بصراحة المماطلة.

0: إسراع في إبرام أي اتفاق إن لم يؤدي إلى ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني قوة إيران، ويدل على
1: ولكن
0: أن
1: سيد
0: من
1: قزويني،
0: يقول
1: هناك
0: إن
1: من
0: إيران
1: يرى أن
0: ضعيفة
1: اللعب
0: وانهارت.
1: الإيراني على عامل الوقت قد يكون سلاحا ضدها، وأن هذه النقطة اللعب على الوقت ليست
0: صحيح،
1: لا يمكن أن تنجح مع رئيس بعقلية وسياسة دونالد ترامب.
0: صحيح، هذا ممكن، يعني سلاح ذو حدين، يمكن أنه ينتهي إلى يعني تحدي المواجهة أو غير ذلك. ولكن في الواقع ليس لدى إيران خيار آخر، يعني الطريقة التي والشروط التي يضعها ترامب ترغم إيران على أنه يعني أنها تستمر في هذه السياسة. حتى الآن هذه السياسة أثمرت وأعطت نتائج، ربما مذكرة التفاهم في إسلاماباد هي أحد هذه النتائج. يعني في الواقع كانت مذكرة يعني تحقق مكاسب كبيرة للجمهورية الإسلامية في إيران. وللأسف الشديد يعني الطرف الآخر وبتعاون مع دول المنطقة هم اللذان يعني أحبطا هذه وأفشلا هذه المذكرة. وهذا يعني أختلف مع الأستاذ الحربي فيما قاله بأن إيران هي التي انتهكت الاتفاقية. لا، إيران لم تنتهك الاتفاقية، إيران كانت ملتزمة بالاتفاقية. الذي انتهك الاتفاقية هو الاجتماع الذي جرى بين روبيو وزير الخارجية الأمريكي والدول الخليجية، وتمخض هذا الاجتماع عن بيان مشترك، يعني نسف مذكرة التفاهم بالكامل.
1: نعم.
0: لذلك إيران لم تنتهك الاتفاقية، وإنما الطرف الآخر هو الذي انتهك الاتفاقية. كما أنه الضيف الكريم الأستاذ الحربي تحدث عن مرشد وأنه غائب كذا، نحن نرى أيضا يعني الملك السعودي الأمير الملك سلمان أيضا غائب 3 سنوات، وما حد يعرف عنه شيء. مع ذلك الأمور تمشي في السعودية وكأن شيئا لا يحدث. هذا الأمر أيضا يمكن أن نراه في إيران، الأمور ماشية. يعني هذا لا يعني أنه عدم وجوده يعني لا أهمية لذلك، وإنما أيضا نفس الشيء. يعني بالتالي
1: تمام.
0: أقوله أنه هذا ما يتردد في وسائل الإعلام هذا غير صحيح، اتهام إيران بأنها هي التي يعني هي التي انتهكت الاتفاقية. لا، إيران لم تنتهك الاتفاقية.
1: لكن بغض النظر عن الاتهامات، الواقع اليوم سيد قزويني أن هذه الحرب، أن المنطقة والعالم بأسره في حالة لا حرب ولا سلم. سيدة تشابمان في واشنطن، هل يمكن فعلا كما قال ضيفنا في الرياض أن تكون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل نقطة تحول، بمعنى بغض النظر عن نتائجها وهناك توقعات أن يخسر الجمهوريون مجلس النواب ويحتفظون بالغالبية في مجلس الشيوخ، هل تعتقدين أن الرئيس ترامب سيكون طليق اليدين بعد هذه الانتخابات ليفعل ما يمكن مع إيران، لدرجة أنه يعيد شن الحرب وربما يعود سيناريو إسقاط النظام؟ نتنياهو بالمناسبة تحدث اليوم أيضا عن رغبة إسرائيلية في إسقاط النظام الإيراني.
2: ترامب أولا قال أنه لا يهتم بالانتخابات النصفية، بيد أن أفعاله تشي بأنه يتوق للفوز. هنالك حملة بطبيعة الحال، وعادة الرئيس لا يطلق حملات قبل الانتخابات النصفية، وهو يعد السيد ترامب ويقول أنه سيوفر $5,000 للأمريكيين إذا ما فاز الجمهوريون، وهذا بحد ذاته تعبير عن توقي ترامب للفوز في الانتخابات. استطاعة الرأي تظهر بأن الأمريكيون معارضون للحرب وهم يشعرون بالغضب، لأن أمريكا تنفق مئات الملايين من الدولارات كل يوم على ماكينة الحرب، وتفقد أيضا مليارات الدولارات بسبب المقاتلات F-16 والمسيرات وغيرها، وبالتالي الحرب تكلف أمريكا مالا جما لا تستطيع تحمل هذه الخسائر، بينما الأمريكيون يدفعون

0: البنزين والوقود والطعام وأسعارها ترتفع، سيما الديزل الذي سيرتفع أكثر فأكثر. إذن كل البضائع في أمريكا، الأغذية والبضائع الأخرى بطبيعة الحال تستورد باستخدام الديزل والشاحنات. لذا ثمة قضايا اقتصادية كبيرة، والحرب تدفع العالم إلى حافة إفلاس في الطاقة وإفلاس اقتصادي. هناك نقص كبير في الأسمدة وفي الهيليوم، هذه عبارة عن مواد مهمة، والنقص بطبيعة الحال فيها يؤثر كثيرا على الاقتصاد العالمي، سيما الأسمدة التي سيشعر بها الناس ربما السنة القادمة. إذا الأمور سوف تزداد سوءا خلال الأشهر القادمة ولن تتحسن. أنا أتفق مع السيد من طهران. الأمريكيون اعتقدوا أن ترامب كان لديه مساحة لوضع حد للحرب من خلال وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، ولكنه عارض نفسه، قال في نيسان أبريل أنه سيكون لدينا وقف لإطلاق النار ولكنني سوف أبقي على الحصار البحري. الحصار البحري هو فعل حربي، وبالتالي وفي الجملة ذاتها قال ترامب أن هناك وقف لإطلاق النار ولكنني ما زلت أخوض الحرب. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم فإن البند الخامس ينص على التالي: ترامب اتفق على السماح لعمان وإيران لكي يتفاوضا بشأن مياههما الإقليمية، ولكنه على الفور استخدم الحصار البحري لكي يتدخل في خطوط الملاحة في مضيق هرمز. إذا من جهة قال ترامب أنه يريد فتح مضيق هرمز، ولكن في الجهة المقابلة فرض حصارا بحريا ساعد على إغلاق مضيق هرمز وسبب في نقص
1: الموارد. سأتحدث بعد قليل عن مصير مصادر الطاقة وطرقها. سيد شابان، سيد المضحكة، كما ذكر موقع أكسس، يوم الثلاثاء سيلتقي الرئيس ترامب بقادة دول مجلس التعاون، لا نعرف على أي مستوى بالضبط، وقال إنه سيسمع منهم. برأيك ما الرسالة إذا كانت موحدة التي سيوجهها أو توجهها دول الخليج إلى الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب؟
2: يعني اليوم الحرب يعني مع فتح جبهة باب المندب تعقد الوضع، الموضوع خطوط حمراء كثيرة. اليوم هل العالم مستعد في وقف باب المندب ومضيق هرمز؟ يعني اليوم الكونسب أو الطريقة اللي استخدمت في مضيق هرمز أن احنا بنسيطر على منافذ النفط، نفس الفكرة راحت إلى باب المندب. طبعا الاجتماع هو مهم، هذا الاجتماع الهامشي هو أصلا معتاد، صار في موضوع غزة وصار في موضوع حتى بعد القصف الإسرائيلي على قطر، فهو اجتماع مهم بين حلفاء. فأنا أعتقد أن الموضوع يعني بيكون فيه، يعني في تصوري أن ما كان يجب أن يتم الاتفاق فيه في عمان يمكن سيتم الاتفاق عليه في،
1: تقصد اجتماع عمان بين إيران ودول مجلس التعاون، الاجتماع الذي أجل أو ألغي؟
2: الأجل أعتقد أنه هو الاجتماع اللي بيكون موجود في الولايات المتحدة، اجتماع مطور، يعني هذا ما نأمله وهذا ما يرأيه المحللين، لأن المنطقة لا تستحمل،
1: لا تتحمل. طيب والمدخل إلى حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة هو مضيق هرمز.
2: شوف مضيق هرمز، خلنا نفترض بكرة فتح مضيق هرمز، هل انحلت المشكلة الإيرانية؟
1: لن تحل.
2: لأن في نقاط النووي، في نقاط الأذرع اليوم احنا شفناها في موضوع اليمن، في قصف مكة المكرمة، في إغلاق باب المندب، يعني هذه الطريقة هل ستستمر؟ يعني الموضوع معقد. فإحنا الخليجيين أو الهدنة كانت الفكرة يا أخي ابدي حسن النية، نفتح المضيق هرمز كخطوة أولى وبعدين نبتدي في الثاني. فما نأمل أو ما يأمله المحللون وأهل المنطقة أن على الأقل العودة إلى الهدنة أو الاتفاقية وإعلان جزء يعني خريطة طريق جديدة. في هناك إعلان معلن بيكون في اجتماع إيراني بعد في على هامش هذا الموضوع،
1: ننتظر ذلك. وعلى ذكر مشاهدين، على ذكر مضيق هرمز وباب المندب والطاقة، هناك الآن في المنطقة كما تلاحظون انسداد ثلاثي الأبعاد لشرايين الطاقة في هذه المنطقة. إذن هناك انسداد ثلاثي الأبعاد لشرايين الطاقة في المنطقة تشخيصه الصراع الأمريكي الإيراني، والحالة تفاقمت مع تحكم جماعة أنصار الله الحوثيين بمفاتيح باب المندب تزامنا مع تضرر خط شرق غرب الناقل للنفط من الجبيل إلى ميناء ينبع السعودي. ثلاث سفن فقط لا غير عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء مقارنة باثنتي عشرة سفينة الثلاثاء، وبأقل كثيرا من متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ نحو 17 سفينة بحسب ما أفادت كيبلر الشركة المتخصصة بتتبع السفن. في أرقام أقل قتامة رصد نظام التعرف الآلي للسفن شيب فايندر عبور 16 سفينة مضيق هرمز يوم الثلاثاء مقارنة بذروة بلغت 36 سفينة يوميا في أواخر أغسطس، بينما ظل عدد ناقلات النفط الخام داخل الخليج محدودا عند 130 ناقلة مقابل 16 ناقلة غاز طبيعي مسال فقط. من جانبها تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف طاقة خط أنابيب النفط الممتد عبر أراضيها في غضون أيام بعدما توقف الأسبوع الماضي عقب هجمات بطائرات مسيرة بحسب ما نقلت مصادر بلومبرغ، مشيرة إلى تكثيف الرياض تحميل نفطها في الموانئ الشرقية المطلة على مياه الخليج رغم ضبابية الوضع هناك. كذلك تشير مصادر اقتصادية إلى لجوء مصدري الطاقة في الخليج إلى إبرام عقودا لتصدير النفط تتجاوز مضيق هرمز على أساس التسليم عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج نطاق المضيق. ووسط هذا المشهد المعقد يخطر في البال سؤال وجودي، لأجل ماذا نتحمل كل ذلك؟ وعلى فرض انتهاء ما يجري حاليا، من يضمن عدم تكراره؟ نعود إلى ضيوفنا. سيد الحرب في الرياض، المملكة مما الدول التي تأثرت كثيرا بإغلاق المضائق سواء عبر مضيق هرمز أو هجمات الحوثيين، ما خيارات الرياض اليوم برأيك؟ إنهاء هذه الحرب أو التأقلم مع واقع قد تستمر فيه الحرب طويلا؟
3: لا أتصور حتى الطرف، لا الطرف الأمريكي يتحمل بقاء الحرب طويلا، رغم أنه هيكسيث أعطى تعليمات للقوات الأمريكية بالبقاء والاستمرارية حتى بداية 2027، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل البقاء طويلا. الأمر الثاني، الطرف الإيراني لا يستطيع تحمل حرب طويلة، وخلنا نتذكر أستاذ وائل ما قاله جي دي فانس في مقابلة جو روغن عندما قال نحن لسنا معنيين بتغيير النظام في إيران لأنه لا نريد أن نرى الحالة الليبية في إيران من جديد، وبالتالي الطرف الأمريكي أيضا لا يريد إسقاط النظام. أيضا السعودية تدخلت لدى الأمريكان بعدم ضرب الأماكن الحيوية بالنسبة للطرف الإيراني. الطرف التركي أيضا مارس ضغطا على الجانب الأمريكي بعدم استخدام الورقة الكردية لإسقاط النظام الإيراني. فبالتالي أنا أعتقد الكل يريد الوصول إلى حل سلمي. خلنا نذكر وهذا مؤشر كبير يحدث داخل إيران، لم نتوقع أن يكون هادي خامنائي وهو شقيق علي خامنائي يجتمع مع محمد خاتمي ويؤيد حديثه عن العودة إلى مذكرة التفاهم، وهذا تهيئة المشهد الإيراني للقبول بالعودة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم أعطت الإيرانيين بيع فوري 50 مليون برميل، ولكن الطرف الإيراني هو الذي عطلها، وليس اجتماع روبيو مع دول مجلس التعاون، لأنه الضيف من طهران لا يعلم أنه الدوحة لعبت دور الوساطة، وأيضا الرياض كانت موجودة في جنيف للدفع إلى مذكرة التفاهم. أيضا اجتماع 19 مارس بين الرياض والقاهرة وإسلام أباد وأنقرة هو الذي دفع بإسلام أباد للعب دور الوساطة. فبالتالي الصورة واضحة، الكل يريد الوصول للحل السلمي. نعم. ولا أعتقد الطرف الأمريكي يتحمل. نعم.
1: ولكن سيد حربي كان سؤالي كان سؤالي عن خيارات المملكة فقط. مشاهدينا لو نظرنا الآن ستظهر أمامكم مجموعة من الخرائط لمضيق هرمز، مضيق باب المندب، وكذلك الطريق الطويل الذي ينبغي الآن على بعض السفن أن تسلكه تجنبا لهذين المضيقين. هناك الآن إذن سؤالي كان كيف ستتمكن المملكة الآن من إيصال نفطها، من تصدير نفطها إلى الأسواق الآسيوية خصوصا؟
3: لأنه الكل لا يعرف تجربة استراتيجية الطاقة السعودية. السعودية تعرف أنه هذه المنطقة كل عشرة أعوام هناك حرب كبيرة أو متوسطة. السعودية لديها تخزين للنفط في كوريا الجنوبية، لديها تخزين للنفط في اليابان، لديها أيضا شراكة في شركة مع قطر ومع مصر ومع الإمارات ومع الكويت عبر قناة السويس. فبالتالي أيضا السعودية على عن طريق عمان الآن صدرت كمية من النفط. أيضا خط شرق غرب هو تحت الأرض، اللي حدث الاعتداء تم على المضخات، والسعودية أيضا تعمل على زيادة هذا الخط وإيجاد خط بديل. فبالتالي أعتقد الطرف الإيراني بدأ يدرك أنه كما قال علي لارجاني قبل مقتله أنه ورقة مضيق هرمز سيستخدمها مرة واحدة. في 20 جولاي محمد جواد ظريف قال بالفورن أفيرز أنه نفوذنا على مضيق هرمز بدأ يتراجع بشكل كبير. فالخيارات موجودة، وأعتقد أنه ليس فقط الرياض، حتى الأطراف الخليجية. الطرف العراقي الآن بدأ يتحدث عن بدائل، فالبدائل موجودة بدليل أنه في جولاي 2008 كان سعر النفط 147 دولار. لم نرى هذا الرقم الآن، مع أنه كانت توقعات إذا أغلق مضيق هرمز سنصل إلى 200 دولار، ولم نصل لهذا الرقم.
1: تمام. سيد قزويني، في طهران، هل طلبت إيران بوضوح تام من حلفائها أو وكلائها ربما في اليمن الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب لسبب واضح تماما أن إيران تريد امتلاك المزيد من الأوراق في حربها أو مفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟
4: لا بتاتا، إيران في الواقع لا تتدخل في قرارات يعني أصدقائها وحلفائها، القرار يعود إليهم. يعني العلاقة بين إيران وبين أصدقائها وحلفائها ليست علاقة الرب والمربوب أو علاقة السيد والعبد أو غير ذلك، لا، على العكس من ذلك، هناك عنصر مشترك بين إيران وبين حلفائها، هي قضية يعني مواجهة الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية. هذا أهم وعنصر يمكن أن نقول مشترك بين إيران وبين حلفائها. لذلك إذا رأيتم أنه إيران يعني تعزز علاقاتها بجماعة بحزمة، فهو هذا الأساس، هو السبب الرئيسي، نتيجة أن هذه الجماعة وهذه الحزب يعني يعتبران من المعارضين.
1: يعني لم تطلب إيران من الحوثيين إغلاق باب المندب؟
4: لا، ليس كذلك. القضية أنه هناك معاناة مستمرة لحركة أنصار الله، لليمنيين الذين يخضعون للحصار السعودي. في الواقع اليمنيون رأوا أنه الظروف الحالية والوضع الحالي هو أفضل يعني وقت لإثارة موضوعهم وإنهاء حصارهم من خلال الضغط على السعودية، من خلال يعني الضغط على العالم، ولذلك يعني قاموا بهذه الحركة وهذا التطور. ولا أعتقد أنه السبب في كل ذلك هو موقف إيراني وحتى الحرب، لأنه أساسا الحوثيين لم يتدخلوا في الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإنما يعني وقفوا إلى جانب في هذا، وفي الأيام الأخيرة تقريبا شاركوا في هذه الحرب. بالتالي القرار يعود إلى الحوثيين وإلى حركة أنصار وليس أنصار الله وليس لإيران. أنا أعتقد أنه قضية الحوثيين أيضا قضية عادلة، يعني إلى متى يبقى يعني تبقى صنعاء تحت الحصار والجميع يعني مترفه والجميع لا يعاني من المشاكل؟ يجب أن تحل هذه المشكلة. 7 سنوات على يعني قرار واتفاق خفض التوتر بين السعودية وبين الحوثيين، على أمل أنه ينتهي هذه المسألة باتفاق جديد، ولكن مضت السنوات والحوثيين يخضعون للحصار. وقضية الطائرة الإيرانية التي يعني ذهبت إلى صنعاء هي التي فجرت الوضع، وهي كانت ذريعة لتفجير الوضع. بالتالي هذه حقيقة، هذه قضية عادلة، أنه اليمنيين يخضعون للحصار وينبغي أن ينتهي هذا الحصار. ورأوا الحوثيون أنه هذا الوقت هو الوقت المناسب للضغط على السعودية لتنهي حصارها عن الحوثيين.
1: نعم سيد الحربي، عندك رد على هذا الكلام؟
5: غير صحيح، لا يوجد حصار. والضيف من إيران لا يبدو أنه لا يتابع المشهد اليمني بدقة. هناك 500 سفينة دخلت خلال 16 الماضية، ميناء الحديدة والصليف ورئيس
4: إلى أين دخلت؟
5: مسيطر عليها إلى الحوثيين وإلى المنافذ. هناك الحديدة ورأس عيسى والصليف يسيطر عليها الحوثيين. هناك أيضا طائرات تم الاتفاق عليها إلى عمان وإلى القاهرة. عندما رفض وهو قال أنه ذريعة، يقصد أن الطرف الإيراني أخذ ذريعة. طائرة إير مهان اللي كان في 13 جولاي رفضت الشرعية هبوطها لأنه هذه من سيادة الشرعية. وهنا بدت تفجير الأوضاع وبدأ
4: الشرعية أو السعودية
5: عما يسمى الحصار. ليس لا، الشرعية، والشرعية تمتلك طائرات وتمتلك طائرة مسيرة. لذلك الطرف الإيراني بعد تشييع علي خامنائي بدأ بهذه الذريعة وهو قالها، قال إنه هذه ذريعة بلا شك. لذلك الحديث هناك كيف يكون حصار وأنت تسيطر على 3 موانئ من ضمنها واحدة من أهم موانئ اليمن هي الحديدة كلها تحت سيطرة الحوثي.
1: تمام، حتى لا ندخل في الشأن اليمني. سيد فيصل المضاحكة هنا في الاستوديو.
4: عفوا
1: سأعود إليك.
4: لحظة أستاذ فيصل، بس لحظة. طيب
1: باختصار يلا.
4: هل يعني السيطرة على الموانئ، هل السيطرة على الموانئ يسمح للحوثيين بأن تذهب أي سفينة وتروح من الموانئ؟ صحيح أنه يسيطر على الموانئ، لكن لا يسمح لهم بالمجيء. لا
5: لا، غير صحيح. النظام في الأمم المتحدة، بالتالي أي سفينة تذهب إلى جيبوتي ويتم تفتيشها بحيث أنه يتسق مع قرار مجلس الأمن 2216.
4: لماذا تفتيش؟ هذا حصار.
5: ثم يسمع لا تفتيش من قبل الأمم المتحدة،
4: هذا حصار.
5: قرار مجلس الأمن 2216
4: عندما تفرض
5: طيور
4: يعني حصار.
5: لذلك تفتش؟ لا أبدا، التفتيش إلا تحمل أسلحة، لأنه قرار مجلس الأمن 2216 ينص على عدم إمدادهم بالأسلحة.
1: موضوعنا ليس اليمن. نعم الفكرة واضحة لو سمحت. موضوعنا ليس اليمن لو سمحت. سيد فيصل المضحكة هنا في الاستوديو، هل بوسع دول الخليج أن تجد بديلا فعلا للمضائق وللأنابيب وممرات الطاقة إلى العالم؟
2: يعني أول شيء لازم توقف الحرب. يعني الحرب هذه مدمرة للاقتصاد، للبشر، للغاز، للطاقة. مهما كان الأموال موجودة، إذا كان البشر يعانون هاي وقف الحرب. فطبعا في طرق بديلة. يعني أنت اليوم تقدر الخط السعودي اللي يطلع من الخليج إلى
1: شرق غرب،
2: إلى شرق غرب. بس اليوم إحنا قصفنا في مدينة رأس لفان، حتى لو كان في خط بديل، وإيران قصفت من الولايات المتحدة، وإحنا لا علاقة لنا في هذه الحرب. ناقلات اليوم تقصف بمسيرات وهي تمشي على الطريق العماني. فاليوم هذه الحرب العبثية لا تنفع إيران ولا خطط بديلة. أنا بالنسبة لي يعني شخصيا أستاذ وائل ماضي، تعرف أنا أصلا تخصصي لوجستيك،
1: يعني إمدادات.
2: اليوم الإمداد إذا ما كان يجي معاها أمان بيكون حل مؤقت. احنا ندور
1: يعني لا بديل عن هرمز تقول؟
2: لا بديل عن وقف الحرب، لا بديل.
1: فإذا لم تقف
2: هو الدمار للجانب الإيراني
1: وخسائر
2: للجانب الخليجي. هذه المنطقة يعني فيها 2/3 شعوب تحت 18 سنة، 24% من طاقة العالم تطلع من الخليج. واليوم مع إغلاق باب المندب في هناك حوادث مشابهة، كانت القراصنة في الصومال تهجم على المدن، فكون تحالف دولي ضد هذا الموضوع. اليوم هذا الموضوع سيتكرر؟ لا، نعم سيتكرر. يعني هذه سابقة هرمز. ونرجع إلى، أنا أبغي أعلق تعليق على الضيف في أمريكا والضيف بعد في إيران والأخوان. اتفاقية الهدنة كانت، أو مذكرة التفاهم، كانت تنص على فتح الممرات المائية. وكان أنا باعتقادي أن هذا البند كان بند مبهم، فكانت من سياسة قطر الهادئة في موضوع الوساطة عملت لجنة تقنية ولجنة فنية وخط ساخن لتجنب ما ينقض الاتفاقية هذه، وبوجود الطرف الإيراني وبوجود الطرف الأمريكي. أنا يعني ما أبغى أدخل في جدال، بس ضرب مذكرة التفاهم بدأ بمرور الناقلات من الطرف العماني، أن لا هذه غير ففسر ما كانت قطر تتوقعها، والطرف المحاور في قطر في تفسير هذا البند. وأنا أعتقد هذا البند كان نوع من يعني الفخ لجر الحرب من
1: وكل طرف فسره، كل طرف فسره على هواه
2: فسره، وقطر نعم. كانت متوقعة في هذا نعم. فعملت اللجان الفنية والتقنية والخط الساخن. اليوم هل احنا يعني جاهزين للرجوع إلى الحرب؟ هذه الحرب مدمرة، مدمرة للطرفين. رجوع إلى موضوعك، نعم هناك خط دولفين يمشي إلى عمان، من عمان نقدر نمده إلى باكستان، إلى باكستان، إلى الهند، هناك خط تقدر تدخل على البحر المتوسط. يعني الله حبانا هذه المنطقة خلينا نقول العربية الإسلامية بخيرات،
1: تمام،
2: ولكن لا بديل لوقف الحرب.
1: تمام. سيدة شابمان في واشنطن، الآن هناك أزمة تنطلق من الخليج لتصبح أزمة طاقة عالمية، هناك مظاهرات في أكثر من دولة في المنطقة والعالم بسبب ارتفاع أسعار الوقود عندكم، وأنت قلت قبل قليل ارتفاع أسعار الغاز تسمونه أو البترول أو البنزين السيارات، هل تستطيع الولايات المتحدة تحمل استمرار هذه الأزمة على الصعيد الاقتصادي أم لا؟ كما قال ضيفنا هنا في الاستوديو، الشركات الأمريكية مستفيدة لأن الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط ولا تحتاج المضائق
2: للغاز.
1: النفط والولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط الآن.
2: والغاز
1: أيضا. نعم سيدة شابمان.
6: Well, we are going to see the American people suffer.
0: سوف يعاني الشعب الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النقل وارتفاع أسعار البضائع والأغذية، ولكن الخطر الأساسي يحيق بالبلدان التي ليس لديها موارد كما هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول سوف تعاني من شح في الأغذية وربما مجاعات كنتيجة لهذه الحرب. لذلك أتفق مع الضيف الذي قال أن هذه الحرب يجب أن تضع أوزارها. ترامب بحد ذاته يلعب في المياه العكرة إذا ما صح التعبير، يلتزم ببعض الاتفاقات ثم ينأى بنفسه جانبا عن التفاوض ولا يضع حلا للحرب، وترامب أصبح أكثر عدائية. وجزئيا السبب يعود إلى التالي، نرى طبعا تغيرات في عالمنا لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والحرب الحالية سوف تعيد صياغة التحالفات الجيوسياسية وسوف تعيد صياغة البنية الاقتصادية للمنطقة ولعالمنا كما حصل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حيث أعيد صياغة البنية الاقتصادية العالمية. الأمريكيون يشعرون بالغضب إذا ما خسر ترامب غرفتي الكونغرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فإن ترامب ربما سوف يحاكم نيابيا خلال السنتين القادمتين، وبالإضافة لذلك لن يطبق أجندته ويواجه صعوبات الآن، لأنه في السنة الماضية كان هنالك استراتيجية الأمن القومي، وهذه الاستراتيجية تتضمن تحمل العبء. ترامب قال أنه يتعين تحمل العبء، أعني بذلك من قبل حلفاء أمريكا كقطر وتايوان والمملكة العربية السعودية، لكي يتم تحمل هذا العبء نيابة عن الأمريكيين وعمليات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. يريد ترامب من اليابان وكوريا الجنوبية أن تنفق أموالا على دفاعاتها، وأيضا يريد شراكات قوية مع المملكة العربية السعودية ومع قطر وعمان لكي يقارع إيران، ولكن ربما هذا أتى والقطار قد فات.
1: نعم.
0: لأن إيران لديها هيمنة جغرافية على مضيق هرمز، وجغرافية إيران هي حليف أساسي ضد أي غزو بري أمريكي.
1: نعم. الفكرة واضحة تماما. سيد منيف، الحرب في الرياض كما قالت ضيفتنا في واشنطن، كما في نهاية كل حرب ستعيد هذه الحرب صياغة التحالفات في المنطقة، كيف ترى علاقات دول المنطقة دول الخليج مع هذا الجار الإيراني؟ في النهاية الجغرافيا قدر والجغرافيا إكراهات، كيف تعتقد أن العلاقة ستقوم بعد كل ما جرى في المنطقة؟
5: يعني كل حرب يعني في بعد في القرن العشرين شهد العالم 300 حرب، يعني ليس رقم بسيط، قتل فيها 130 مليون، وفي النهاية ذهب الجميع إلى الوصول إلى حل السلمي. إيران جارة لا نستطيع تقرير الجغرافيا، رأينا أحداث كثيرة مع الطرف الإيراني، ثم عدنا إلى التوافقات السعودية بوساطة صينية، كانت اتفاقية بيجين في مارس 2023 التي أعادت العلاقات بين الرياض وطهران. بالتأكيد يعني خضنا رأينا مثلا في الحرب العراقية الإيرانية بعدها تم إعادة العلاقات، لذلك الطرف الإيراني هو في الأخير جار، ولكن أيضا نحن دول الخليج خلنا نكون أكثر وضوحا، دول الخليج تعرف أنه إيران في أضعف مراحلها، ليست إيران 79، يعني إيران الآن في أضعف مراحلها، وحتى بالنسبة لقواها العسكرية كانت في أبريل 2024 كانت تستطيع أن تطلق 400 صاروخ، الآن لا تستطيع إطلاق 10%. لذلك أنا أعتقد أنه في النهاية هل سنذهب إلى بيجين 2 بين الرياض وطهران في وساطة صينية، خاصة أستاذ وائل اليوم الطرف الصيني يضغط على الطرف الإيراني، وينجي في اجتماعه مع عرقجي كان الضغط واضح، لأنه أول ملف تتدخل فيه الطرف الصيني، وتعرف السياسة الصينية لا تتدخل في الملفات الشائكة، كانت دائما تذهب إلى الجانب التجاري والاقتصادي، أول تدخل في ملف وساطة من الطرف الصيني كان في مارس 2023 في الوساطة بين الرياض وطهران، لذلك الطرف الصيني يريد أن يحافظ على مصداقيته في المشهد الدولي أنه يستطيع أن يلعب دور الوساطة. أنا أعتقد أن الطرف الإيراني في نهاية بعد هذا الحرب سنعود من جديد إلى علاقات. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في جنيف لما في 17 جولاي طرح الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وإيران والعراق، وأنا أعتقد أن اجتماع صلالة نعم تأجل، ولكن قد نعود من جديد إلى حوار شامل، خاصة أنه لا ننسى أنه هناك حلف مكة اللي أيضا أحدث توازن في المنطقة.
1: نعم.
5: وحتى الطرف الإيراني كان رافض لاتفاق مكة في البداية، ثم بالأخير قبل به وكانوا يسعى إلى أن يكون جزء بشكل أو بآخر.
1: تمام.
5: من حلف مكة. أنا نعم. أعتقد أنه سنذهب إلى حل سلمي في نهاية الأمر، أنه هذا منطقة التاريخ، بعد كل حرب هناك حل سلمي لاستدامة السلام، قد تكون لفترة أطول هذه المرة.
1: سيد قزويني في طهران، كيف تعتقد أو ما هي الرؤية الإيرانية برأيك لعلاقاتها مع دول الجوار بعد انتهاء هذه الحرب التي طبعا ستنتهي يوما؟
4: يعني في الواقع إيران كانت ولا تزال أنه تضع تعزيز العلاقات يعني وتطوير العلاقات مع الدول الجوار أكثر من أي يعني قضية أخرى، تريد أن تتطور العلاقات، تريد أن يعني تتعزز هذه العلاقات. وأعتقد أنه إيران كانت واضحة، قالت يعني بكل وضوح أنها لا تريد استهداف دول المنطقة، تريد الإضرار بالقواعد الأمريكية، كما أن أمريكا ألحقت أضرار بإيران، إيران أيضا تريد إلحاق الأضرار بالقواعد الأمريكية بالمصالح الأمريكية. وأعتقد أنه يعني هذا كان واضح لدول المنطقة، ولذلك رأينا يعني الدور القطري رغم الجراح القطرية، ولكن تعاملت بكل حكمة وبكل عقلانية، وكان موقفها موقف مسؤول جدا تجاه هذه الأزمة، ومارست دور الوساطة في هذه الحرب. أعتقد أنه إيران في الواقع لا تريد الشر لأي دولة في المنطقة، ترى أن هذه الدول دول جوار، وعلينا أن نحل مشاكلنا. للأسف الشديد ما شاهدناه خلال يعني الفترات الماضية هو للأسف تدخل الحكومات من منع يعني أي تقارب أي علاقة بين إيران وبين دول المنطقة. مجرد أنه يحدث أي تقارب نرى أنه الجانب الأمريكي يتدخل ويمنع مثل هذا التقارب. رأينا أنه كيف أنه الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأمريكية تدخلت حتى في العقود، عقود يعني على سبيل المثال عقد الغاز بين إيران والعراق، تدخلت في ذلك ومنعت العراق من استيراد الغاز الإيراني، أو حتى منعت من دفع أموال هذا الغاز. بالتالي إيران في الواقع لا تريد إلا الخير لدول المنطقة،
1: نعم.
4: ولكن يعني للأسف الشديد احتضان ووجود هذه القواعد التي لعبت دورا سيئا جدا في العدوان على إيران دفع إيران إلى استهداف هذه القواعد.
1: طيب سيد المضحك هنا في الاستوديو، هل تعتقد أن هناك يجب مراجعة شاملة للعلاقات بين الخليج وإيران، وأيضا ماذا عن العلاقات بين دول الخليج والحليف الأمريكي؟
2: يعني شوف، لازم تكون هناك لغة مصارحة. يعني أنت شفت الجدال اللي صار اليوم، مثلا التبرير للحوثي، التبرير مثلا للأذرع في العراق في ضرب في السعودية وإحراج الحكومة العراقية. والدول الخليج يعني لازم احنا، هذه هي سياستنا، احنا ليست دولة بتعمل مثلا عندها مشروع تسلح كبير وكذا، لا، عندنا اتفاقية مع دول، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول إسلامية مثل باكستان، مثل تركيا، فاحنا تحالفاتنا العسكرية هذه موجودة. الفكرة لازم يكون هناك جلسة مصارحة، ونرجع إلى قانون الدول، ترجع لكل دولة لحدودها، وكل دولة تتكلم عن ويحكمنا القانون الدولي بدون التدخل مع أو دعم ميليشيات أو دعم أو أو أو أو, أو, أو دعم يعني جهات خارجية ضد أي دولة. هذه نقطة مهمة، لازم الهاجس الإيراني بعد يروح من دول الخليج، والهاجز الخليجي لازم يروح.
1: والعلاقة مع الولايات المتحدة
2: منها العلاقات، الولايات المتحدة عندها علاقات مع أذربيجان، مع تركيا، يعني ما تحكمنا الخلاف الأمريكي الإيراني ما يحكم علاقة الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا مثلا إيران عندها هذه يعني فرض أنت تكلم من وأنا أكلم، هذه هو الهيمنة باللغة السياسية.
1: نعم،
2: قرار سيادي.
1: نعم، شكرا لك.
2: شكراً
1: لكل الضيوف، فيصل المضاحكة رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز من الرياض، المحلل السياسي منيف عماش الحربي من طهران، صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن واشنطن جينجر تشابمان المحلل السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي. ختام تقدير موقف لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملف آخر ونقاش جديد، كونوا بخير.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريباً بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانياً؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
5: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
4: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن، القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة مناطق في ولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. الحرس الثوري يستهدفون قلة نفط في مضيق هرمز. ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران، وفيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران.

0: أهلا بكم. قالت الحكومة اليمنية إنها استهدفت بضربات دقيقة مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة الوازعية في تعز والمضاربة غرب محافظة لحج. في الأثناء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قدرة الحكومة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي واستكمال استعادة الأراضي اليمنية.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى. فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية، عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية وكهيوب المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض، داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى، وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة، على الأقل في هذه المرحلة.
0: هذا وتتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
3: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
4: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن، حكنا في صنبوق حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة داخل الصنبوق، طلعنا السامن حكنا وتحركنا وطيرنا تكسف وعندي يا الله يا الله يلا، حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
3: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي، وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: قال الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان بالسودان محمد ديدان إن العملية البرية الواسعة التي أطلقها الجيش السوداني مدعومة بأسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات. وفي بيان قال ديدان إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعارك الجارية في هذا المحور، مشيرا إلى أن العملية البرية ستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي في دارفور.
5: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي الشمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربي الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والقليعات، بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سودري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن لديه قرارا كبيرا قادم، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضاء على النظام الإيراني وفق تعبيره، معتبرا أن القرار مصيري لكنه وارد. وتابع ترامب أنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مؤكدا أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران. وأشار إلى أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقله موقع أكسيوس. أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود السفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. وللمزيد من النقاش أرحب بالسيد هشام حمدان الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي الذي يتحدث إلينا من تكساس. سيد هشام أهلا بك معنا. يعني الرئيس ترامب من جهة يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وفي الوقت نفسه يقول إن الإيرانيين يتحدثون إلينا وقد ينتهي هذا الأمر قريبا. كيف نفهم هذا التناقض؟
6: لا، هذا من الطبيعي يعني يكون هناك هذا النوع من البيانات المختلفة. من جانب هناك بيان تصعيدي ولهجة تصعيدية، ومن جانب أخرى هناك لهجة ناعمة وسلمية. والهدف في الواقع هو في دفع المسار الدبلوماسي. التهديد بالعمل العسكري لا يعني بالضرورة بأن الولايات المتحدة ستذهب إلى العمل العسكري، وإنما هو خيار تضعه على الطاولة وتقول لإيران أنه إذا لم نصل إلى العمل الدبلوماسي أو إلى اجتماع على الطاولة من أجل حل دبلوماسي، فالعمل العسكري ما زال خيارا قائما أمامنا. وفي الواقع تثور بعض الاهتمامات حاليا بالموضوع، مسألة منح السمة للوفد الإيراني الذي سيشارك في الدورة العامة للجمعية العامة قريبا، والذي سيرأسه الرئيس الجمهورية الإيرانية برفقة وزير الخارجية الإيراني. وهناك بعض الآمال، يعني أقول من المراقبين، بأن تسمح هذه الفرصة ربما إلى لقاء للرئيسين ترامب والرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة. عادة يجتمع الرئيس ترامب مع بعض رؤساء الدول في هذا التوقيت وفي هذه المناسبة. وإذا كان هناك فعلا من استعداد إيراني لتقديم بعض الحلول الإيجابية، ولا سيما في موضوع مضيق هرمز، لربما سيكون هناك نوع من اللقاء والتوافق على
0: طيب معينة. هل هذه هي القضية التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت؟ يعني مسألة الجلوس مع الإيرانيين أو المفاوضات، هذا أمر حدث من قبل ووارد أن يحدث أيضا في أي سياق، سواء عبر الوسيط أو لقاءات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل نعرف بالضبط ما الذي يريده الرئيس دونالد ترامب من هذه المفاوضات؟
6: دعني أقول لك أن هناك بعض التغيرات المهمة التي حصلت مؤخرا ويجب أن ننتبه إليها، ولا شك أن ندرك جميعا أن الرئيس الأمريكي دخل إلى هذه الحرب تحت عنوان كبير، هو ضرب ومنع إيران من الحصول على القنبلة النووية، أو ضرب المنشآت النووية ومنع إيران من استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية. وهذا كان العنوان الرئيسي للعمل العسكري الذي قام به الرئيس ترامب، والذي كان يكرره ويردده باستمرار أمام الرأي العام الأمريكي. وقد لفتنا منذ يومين أن نائب الرئيس قد صرح بأن الولايات المتحدة قد حققت هذا الإنجاز، وأن استطاعت أن تضرب فعلا المراكز، أو دعني أقول القدرة النووية لدى إيران. إذن من هذه الناحية يبدو وكأن هناك وكأن هناك إشارات بأن الولايات المتحدة حققت الغرض الأساسي الذي ترغبه، وهي الآن تسعى لأن تخرج من هذه الحرب، ولكن في إطار اتفاق بالنسبة لمضيق هرمز، لكي لا يقال بأنها خرجت من هذه الحرب مهزومة والعالم سيتناسى موضوع.
0: ولكن الرئيس ترامب يقول يريد إقرارا من إيران بأنها لا تريد امتلاك سلاح نووي ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبالتالي هذا الأمر ما يزال مطروحا ولم ينتهي.
6: نعم، هو في الواقع كان موجودا على الطاولة وخلال الحوار الدبلوماسي الذي كان بدأ في حينه ثم توقف. لكن أريد أن أكرر بأن الإعلانات الإيرانية، وخاصة مؤخرا وعلى صعيد اجتماعات مجلس المحافظين لوكالة الطاقة الذرية، كان هناك الكثير من المواقف الإيرانية بهذا الصدد. ولفتني أيضا التصريح الذي أدلى به مدير العام للوكالة الطاقة الذرية بأنه هو مستعد أن يمد يده من جديد للتعاون مع إيران. كل ذلك يأتي في هذا الوقت بالذات بما يبدو وكأن هناك استعداد فعلا من الولايات المتحدة ومن إيران في التعامل بهذا الموضوع، وإنما عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني يكون هذا هو المخرج اللائق بالنسبة للجانبين، بأن إيران عادت وفقا لما تقول بأنها ملتزمة بتعهداتها حسب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإذا حصل هذا الأمر وكان هناك نوع من تقرير إيجابي من الوكالة، فإن هذا بالنسبة للولايات المتحدة سيكون كافيا في الوقت الحاضر.
0: طيب، سيجتمع أيضا الرئيس ترامب الأسبوع المقبل مع قادة دول المنطقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما الذي يمكن أن يطلبه الرئيس ترامب من هذه الدول خاصة فيما يتعلق بهذه الأزمة؟
6: نعم، اسمح لي أولا أن أذكر بأن الرئيس ترامب كان من المفترض أن يلتقي الرئيس الصيني في إطار اجتماعات اسكتلندا، وهذا الاجتماع بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني لابد أن يكون مفتاح مهم جدا للتطورات المستقبلية في المنطقة، وخاصة بأنه مؤخرا كان هناك الرئيس الإيراني أيضا وقد تحدث مطولا مع الجانب الصيني، وتبدو الصين بأنها راغبة وترغب بالتوصل إلى نوع من تسوية، ولا سيما أنه يشغلها كثيرا ما يحصل في باب المندب وفي البحر الأحمر. وكما سمعنا فإن الصين قد طلبت من إيران الضغط على الحوثيين بوقف هذه الأعمال الموجهة ضد السعودية لأن ذلك يؤثر بمصالحها. وبالتالي أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد كررت مرارا ومرارا بأنها تريد أولا أن يكون أطراف الدول أن تكون أطراف الدول العربية في الخليج شريكا في القرار المتعلق في موضوع مضيق هرمز، وبالتالي الولايات المتحدة تتابع المفاوضات التي تجري بين عمان وإيران وبالتأكيد بالتوافق وبالتنسيق وبالتعاون مع باقي دول الخليج. ولا شك بأن الاجتماع المقبل المتوقع للرئيس ترامب مع قادة هذه الدول سيتطرق إلى هذا الموضوع، ويرغب الرئيس ترامب أن يعرف ما هو رأي هذه الدول وموقفها بالضبط من هذا الموضوع. ولطالما طالب الرئيس ترامب بأن يكون لهذه الدول هيكلية، ودعني أقول أن يكون هناك نوع من تنظيم أمني خاص في المنطقة يقوم هو بنفسه بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه ولا يضطر بأن يتدخل دائما بهذا الأمر. إذن لا شك بأن الرئيس ترامب يتطلع إلى تعاون سياسي ومن ثم ربما بمواقف جادة من دول الخليج لكي يتمكن فعلا من اتخاذ القرار الحازم بهذا الصدد.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد هشام حمدان الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي من تكساس. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حماس وحزب الله، وأشار نتنياهو

0: الواحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناب جنوبي البلاد. وتقول بعثة تقصي الحقائق الدولية إن المدنيين في إيران عالقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها وافقت على البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى السعودية بقيمة تقدر بنحو 24 مليار و300 مليون دولار. وأوضحت الوزارة أن الصفقة ستشمل 48 طائرة و49 محركا بالإضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم أخرى. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاصة العشوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بشكل كامل، مؤكدا أن الطرف الإسرائيلي هو من يعرقل التنفيذ وخريطة الطريق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل شرقي القاهرة، حيث أكد عبد العاطي بحسب الخارجية المصرية أن التهجير القسري أو الطوعية للفلسطينيين أمر مرفوض، موضحا أن هذه كلها مسميات باطلة. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39 بعد اعتقال الصحفي على الرماوي من رام الله. كما أضاف البيان أن 21 صحفيا وصحفية يخضعون إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة. ولفت النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، مؤكدين أن ذلك يقيد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات. أفادت مصادر محلية بتنفيذ مستوطنين جولات استفزازية في منطقة غرابة عرابة قرب بلدة سنجل شمال رام الله. ووثقت مقاطع فيديو مشاهد تظهر جولات المستوطنين في المنطقة بالضفة الغربية، حيث أظهرت اللقطات تحرك مركبتهم وتوجيه أضواء نحو المواطنين. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أم الشرايط في مدينة البيرة وقيامها بمداهمة منازل وتفتيش مركبات. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، فإن المناطق المحيطة بها لا تزال تتعرض للاعتداءات المتواصلة، ومنها النبطية الفوق التي منع الجيش الدخول إليها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في البلدة من آخر نقطة يمكن الوصول إليها.
1: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في منطقة النبطية الفوق. هذه الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش اللبناني تشير إلى أن المنطقة خلف هذه الحواجز تتحول إلى المنطقة الأخطر في مدينة النبطية. منطقة النبطية الفوقة تتعرض بشكل يومي منذ أشهر لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي واستهداف لأي تحرك لأي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة. الجيش اللبناني يضع نقطة خلف هذه الحواجز، يراقب من هنا مسار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت قد انخفضت حدتها في الأيام الماضية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وتفجير الأنفاق فيها، إلا أنها لا تزال ممنوعة على السكان وعلى المارة باتجاه المناطق المحيطة. في الساعات الماضية تعرضت النبطية

0: الفوقة والمناطق المحيطة بها كفر تبنيت وأرنون لغارات إسرائيلية عنيفة. وصباحاً تعرضت أطراف المنطقة وأطراف كفر تبنيت لقصف مدفعي مركز. هو حال هذه المنطقة الأقرب إلى مرتفعات علي الطاهر، والتي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة من الأخطر ونقطة استهداف متواصل للقوات الإسرائيلية. يترقب السكان مصير هذه المنطقة ومصير الوضع الأمني في عموم النبطية، التي تستعيد شيئاً فشيئاً بعضاً من الحياة، ولكن الخشية لا تزال قائمة من أي تصعيد محتمل في أي لحظة من قبل القوات الإسرائيلية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من آخر نقطة عند مدخل النبطية الفوقى جنوب لبنان.
1: أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا مقتل 3 عناصر من الأمن وإصابة آخرين منهم مدنيون جراء اشتباك مع أفراد مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين في ريف درعا جنوبي البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار الاشتباكات هناك.
2: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم. هذا المنزل الذي وقع به الإصابات والاشتباكات صباح هذا اليوم أفضت إلى مقتل 3 عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخرين، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة بعد مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا مطلوبين لقوى الأمن الداخلي. ما زالت أيضا قوات الأمن الداخلي والجيش تنتشر في هذه المنطقة في منطقة الصنمين، وطبعا تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه المنطقة. بعد تأمين هذه المنطقة سمح لنا بالتصوير. نشاهد الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة. بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو بأن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
1: أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين في أحداث الساحل، وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين والسجن المؤبد لآخر من الموالين لنظام الأسد، كما قضت المحكمة بالسجن 20 عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع. أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من مادة المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وفي مؤتمر صحفي قال البشير أنه سيتم كذلك إعادة تشغيل عدد من المحطات المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
3: تم إقرار مقترح طرح فيه طرح مواد أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفات والكلفة.
1: دعت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن إسرائيل وسوريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد والحوار. وفي الشأن الداخلي رحبت المندوبة الأمريكية باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ودعت إلى التهدئة في السويداء.
4: The Syrian Democratic Forces integration اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة يمثل تقدما إضافيا في طريق سوريا نحو جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة موحدة، إلا أننا لا نزال قلقين حيال التصعيد في السويداء، ونعيد تأكيد دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلنت قبل عام بين الولايات المتحدة وسوريا والأردن. نحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والسعي إلى الحوار، ونتطلع إلى مواصلة التقدم نحو المحاسبة والأمن والعودة الآمنة للنازحين.
1: كل ما فعله الرئيس الكولومبي اليساري السابق غوستافو بيترو بسياسته المعادية لإسرائيل طوي، ودخلت كولومبيا منذ انتخاب رئيسها الجديد أبيلاردو دي لاسبيريا عهد دعم إسرائيل من بابه العريض، وصولا حتى اعتراف بوغوتا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع مسار الرئيس الكولومبي ورسم الإطار التسلسلي لخطواته السياسية لفهم سياقه وراء إسرائيل.
5: وعلت السنوات التي كانت فيها كولومبيا الدولة الأكثر شراسة في مناهضة إسرائيل في القارة الأمريكية اللاتينية، ففي فبراير من العام 2024 أعلن الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو وقف مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة من إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة، قبل أن يقرر في مايو من العام ذاته قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي. تصعيد لم يتوقف عند المجال الدبلوماسي فقط، ففي عام 2025 أصدر بيترو قراراً بتعليق صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل، ثم هدد بتعديل امتيازات شركة التعدين والتجارة غلينكور إذا ما وصلت صادراتها إلى إسرائيل. فأوقفت غلينكور صادراتها رغم أن بوغوتا كانت المزودة الرئيسية لإسرائيل بالفحم. وفي المسار القانوني لم تكتفي بوغوتا بإدانة إسرائيل سياسياً، بل طلبت التدخل في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، كما استخدم بيترو منابر دولية من بينها الأمم المتحدة للدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إمدادات السلاح إليها. وهكذا تحولت كولومبيا خلال عهده إلى واحدة من أكثر الحكومات انتقاداً لإسرائيل في أمريكا اللاتينية. في يونيو 2026 خرج رئيس اليساري من القصر وحل محله اليمني أبيلاردو دي لاسبريا. لم يبدأ تقارب أبيلاردو دي لاسبريا مع إسرائيل من بوغوتا، بل من شبكة علاقات سياسية بناها في الولايات المتحدة. فمن خلال إقامته ونشاطه المهني في فلوريدا انفتح على شخصيات جمهورية ودوائر محافظة، من بينها النائبة ماريا ألفيرا سالازار المعروفة بدعمها العلني لإسرائيل وارتباطها بلجان ضغط مؤيدة لها. اكتسب هذا التقارب بعداً سياسياً أوضح في مارس الماضي، حين التقى دي لاسبريا في ميامي بسالازار ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو. وتوفر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية دليلاً مالياً على هذا التقاطع السياسي، فبحسب مراجعة السجلات منذ عام 2018 بلغت مساهمات دي لاسبريا الفعلية نحو 16,000 دولار، وذهب أكثر من 14,000 دولار منها إلى لجان مرتبطة بسالازار نفسها، والتي كشفت سجلات تمويل حملتها أنها تلقت أيضاً دعماً من لجان مؤيدة لإسرائيل على رأسها آيباك. ولم يقتصر حضور سالازار في علاقة دي لاسبريا بالدوائر الجمهورية المؤيدة لإسرائيل على الجانب المالي، بل امتد إلى دعم سياسي علني خلال الانتخابات الرئاسية. فقد قالت النائبة الأمريكية إنها تعرفه جيداً وأنه دعم حملاتها السابقة، كما هنأته بعد فوزه ووصفته بأنه صديق للديمقراطية وحليف للولايات المتحدة، وهو ما فعله أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث هنأه بفوزه على منصة إكس. وقبل فوزه بالرئاسة التقى دي لاسبريا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في نوفمبر العام الماضي، وقال بعد الاجتماع إنه نقل إليه الحاجة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما تعهد بنقل السفارة الكولومبية إلى القدس وربط التقارب مع إسرائيل بالتعاون في ملفات الأمن ومكافحة الجريمة. شكل الزلزال الذي ضرب كولومبيا في العاشر من الشهر الماضي نقطة تحول أخرى في تعميق العلاقات بين الجانبين، حيث بدأت إسرائيل في إدخال الكارثة إلى خطابها الدبلوماسي والإعلامي، مقدمة مساعداتها باعتبارها تعبيراً عن تضامن الدولة الإسرائيلية مع الشعب الكولومبي. وفي نشرتها الصادرة في 14 من أغسطس الماضي، لم تكتفي السفارة الإسرائيلية بالإشارة إلى إرسال بعثة إنقاذ إلى كولومبيا، بل قارنت العملية بما حدث في فنزويلا بعد زلزال سابق كان الباب في إعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد انقطاع. ووضعت النشرة الحالتين الكولومبية والفنزويلية ضمن مبادرة أوسع، قالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقتها لتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية. وفي 14 من الشهر الماضي وصلت بعثة Alliance of Brothers إلى مدينة كالي الكولومبية على متن طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي، وضمت عناصر من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الخارجية، كل هذا لتقديم المساعدة الإنسانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له. في 22 من الشهر الماضي أعلنت إسرائيل إرسال شحنة إضافية تزن 5 أطنان من المعدات الطبية، وذلك ضمن تعاون بين وزارتي الخارجية والصحة الإسرائيليتين للاستجابة لحالة الطوارئ الطبية. يظهر الخطاب الإعلامي للبعثة تجاوز الإعلان عن وصول فريق الإنقاذ ومواقع عمله، فقد قدمت المنشورات العملية باعتبارها فعلاً رسمياً من جانب إسرائيل تجاه الشعب والسلطات الكولومبية، وربطت بين وجود الفريقين على الأرض واستمرار التعاون بين الحكومتين. أما السفيرة الإسرائيلية في كولومبيا فيفيان آيزن فاتخذ خطابها منحاً دبلوماسياً أكثر وضوحاً، فلم تركز منشوراتها على تفاصيل عمليات الإنقاذ فقط، بل ربطت بين البعثة والعلاقة بين الدولتين. وبهذا الخطاب تحولت بعثة الإنقاذ من مهمة ميدانية محدودة إلى أداة للدبلوماسية العامة، فالمساعدات وظهور الجنود في مواقع الإنقاذ والتواصل باللغة الإسبانية وتسليم المعدات بحضور مسؤولين كولومبيين اجتمعت في سردية واحدة تقدم إسرائيل بوصفها شريكاً أمنياً وإنسانياً في كولومبيا، بعد أن كانت العلاقة بين البلدين قد دخلت مرحلة قطيعة دبلوماسية في عهد الرئيس السابق بيترو.
1: رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، داعياً إلى تأسيس تحالف بين بلاده والاتحاد لمواجهة البيئة الدولية المضطربة. وأكد كارني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أن الروابط المشتركة تتجاوز الأطر التجارية، بل تستند إلى تاريخ طويل وقيم راسخة.
6: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
7: لا نريد القوى لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا أو سيادة قانوننا.
6: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
8: هذه الخطوة تكشف مجدداً عن تصرف منفرد من فوندرلاين تماماً كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أنها هذه المرة لم تتشاور أيضاً بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
6: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساسا لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
9: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إماسي، التلفزيون العربي.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن قوات بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا وفي البحر الأسود. وقال زيلينسكي إن عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات الخارجية أسفرت عن استهداف مصفاة ياروسلاف النفطية. وأضاف أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري في مقاطعة روستوف. كاميرا التلفزيون العربي رصدت بعض مخلفات الهجوم من حي دارنيسكي في كييف.
10: العاصمة الأوكرانية كييف تحت الضغط الروسي من جديد، ضربات بالمسيرات والصواريخ خلفت عشرات الإصابات وأضرار واسعة في منشآت حيوية في عدد من المواقع والمناطق الأوكرانية. هذا حي دارنيسكي، واحد من أكثر أحياء كييف تضررا نتيجة الهجمات التي بدأت في حدود الساعة 3 بعد منتصف الليل، وكانت على دفعات من الصواريخ والمسيرات. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت مجموعة من الصواريخ الباليستية المجنحة وكذلك صواريخ المضادة للسفن، بالإضافة إلى المسيرات، بعضها من المسيرات النفاثة. رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية يواصلون في هذا الحي وفي هذا المبنى السكني تحديدا التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي كما نرى خلف عشرات الأضرار في الأضرار في عشرات الشقق السكنية وكذلك الطوابق في هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق. طبعا أحدث هذا الهجوم حفرة كبيرة هنا في هذا المكان نتيجة سقوط أحد الأجسام التي استخدمت في هذا الهجوم، كما نشاهد في هذه الصور هذه الحفرة التي تسبب فيها وقوع أحد الأجسام التي استخدمت في هذا الهجوم. إلى جانب هذا المبنى السكني تعرضت أيضا هذه أو دور الحضانة هذه إلى أضرار كبيرة، كما نشاهد في هذه الصور تحطمت العديد من أو النوافذ وغيرها، ويواصل البعض من سكان هذا الحي تنظيف هذا المكان بعد هذا الهجوم. وقالت السلطات من أنه لحسن الحظ أن الأطفال لم يكونوا في هذا المكان تحديدا لحظة الهجوم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم واتهم القوات الروسية باستهداف المدنيين عمدا، وقال بأن الهجمات تسببت في أضرار في منشآت للطاقة والكهرباء ومنشآت مدنية أيضا في 8 مقاطعات أوكرانية، داعيا في ذات السياق شركاء بلاده الغربيين إلى ضرورة دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لمجابهة خاصة الصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيتسكي، كييف.
1: تواجه الأسر النازحة في ضواحي مقديشو فيضانات جراء ظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على مناطق شاسعة من القرن الإفريقي. يأتي ذلك في ظل عدم توفر مساكن آمنة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1 مليون شخص وغياب الاستجابة المبكرة لمعالجة أوضاعهم.
11: تسابق خديجة الزمن لإعادة هيكلة منزلها المتواضع بعد ليلة ماطرة جرفت فيها مياه السيول المنزل وعبثت بمحتوياته. كوخ جديد تعقد عليه الأمل أن يصمد أمام موجة متوقعة من الأمطار نتيجة ظاهرة النينو المناخية التي تعصف بمنطقة القرن الإفريقي.
12: يعني
13: تحت جنح الظلام جرفتنا مياه الأمطار فجأة، لم نكن نتوقع هطول أمطار غزيرة. بتنا في العراء لمدة يوم كامل. هذا الصباح تمكنا من إقامة منزلنا من جديد، وذلك بعد أن حصلنا على الدعم من جيراننا.
11: نحو 700 أسرة نازحة تواجه المصير نفسه في ظل غياب منازل آمنة لهؤلاء. قصص النازحين هنا متشابهة، بيوتهم من أغصان الأشجار وأغذية بالية لا تقل حر ولا البرد.
5: يعيش في هذا المخيم عدد كبير من الأسر النازحة، والأوضاع هنا سيئة للغاية. بعض الأسر تعيش في أكواخ ضيقة، وهناك مخاوف من هطول أمطار غزيرة، ولا يتوفر لكثير من الأسر هنا أدنى مقومات الحياة، لا مأوى ولا طعام.
11: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذر من تقلبات مناخية قاسية ترافقها أمطار غزيرة في الصومال، تنطوي على مخاطر كبيرة منها الفيضانات التي تطاول البنية التحتية وتتلف المحاصيل وتتسبب في نفوق المواشي وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات الأساسية.
14: نتوقع هطول أمطار غزيرة في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تشمل مخيمات النزوح والمناطق الأكثر تعرضاً لموجات مياه الأمطار، ما يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف الأطفال والعجزة.
11: غياب مساكن ملائمة للنازحين في هذا المخيم العشوائي المقام منذ نحو عقدين يفاقم من معاناة ساكنيه الذين باتوا يواجهون أزمة إضافية جراء الفيضانات.
15: في ظل تداعيات ظاهرة إلينو، يدفع النازحون في ضواحي العاصمة مقدشو ثمنا باهظا نتيجة التغيرات المناخية مع غياب أدنى مستلزمات الحياة الأساسية، ويأتي المسكن الملائم في مقدمة احتياجاتهم، إلا أن الحصول عليه لا يزال بعيد المنال، ما يترك آلاف الأسر النازحة في مواجهة مباشرة مع مخاطر ظروف المناخ القاسية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من ضواحي العاصمة مقدشو.
1: ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للبقاء في ألمانيا خلال المرحلة الانتخابية وأهمها الأحد المقبل في برلين. هذا الإلغاء يكشف حجم التحديات التي تواجه ميرتس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
16: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزا غير مسبوق، ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختبارا لمستقبلها ومستقبله السياسي.
17: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوما. الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
16: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضروريا في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين، حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والبديل قريب منهما في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
18: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى الحزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة. أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
16: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخرا، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عاجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشا أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر أبو مايلق، تلفزيون العربي، برلين.
1: كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أثناء حديثها أمام البرلمان الأوروبي عن تفاصيل حظر مقرر لاستخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيود على تطبيقات أخرى مثل روبوتات الدردشة ضمن جهود لتحسين أمن الأطفال على شبكة الإنترنت.
5: يتعرض عدد كبير جدا من الأطفال في سن مبكرة لعالم رقمي لا يملكون الاستعداد الكافي للتعامل معه. الآن سيتم التحقق من العمر باستخدام أدوات معتمدة من الاتحاد الأوروبي. حاليا إذا أرادت أي منصة الوصول إلى الأطفال أو المراهقين فعليها أولا إثبات أنها آمنة، وعليها تقديم خطط سلامة مفصلة تؤكد توفر هذه المعايير.
1: نظم الملك البريطاني تشارلز الثالث قمة ضمت عمالقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الريف الاسكتلندي، حيث حذر الملك مما سماه مخاطر وجودية مرتبطة بتطور تلك التكنولوجيا.
19: داخل قصر من القرن 18 تبحث مخاطر وجودية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في قصر دامفريز في الريف الاسكتلندي يحضر عمالقة التكنولوجيا للتحذير من خطرها على البشرية. القمة التي لم يعلن عنها مسبقاً بحثت وضع مبادئ مشتركة ترشد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
20: القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة ستشكل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن المهمة الملقاة على عاتقكم لا تقتصر على دفع التكنولوجيا قدماً، بل تقتضي أيضاً ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم.
19: مخاطر بيولوجية ونووية إحدى مخاوف وقوع تلك التكنولوجيا المتطورة في أيد خاطئة، فضلاً عن نماذج للذكاء الاصطناعي تسربت من بيئاتها وأثارت مخاوف من أن يفقد المطورون السيطرة على ابتكاراتهم.
21: من المحتمل أن يحدث أمر خطير عارضا إذا ما ارتكبنا خطأ ليس مستبعدا بالطبع، فضلا عن مخاطر أخرى أكثر جسامة في المستقبل، بيولوجية ونووية خصوصا.
19: القلق من مخاطر الذكاء الاصطناعي وصل إلى العلاقات الأمريكية الصينية. نواب أمريكيون دعوا إلى محادثات مع الصين بشأن تلك المخاوف، بينما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لجم تطور هذه التكنولوجيا أو إبطاء وتيرة تقدمها من شأنه أن يعود بالنفع على الصين.
1: مع استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، توقفت صحف أجنبية عند تداعياتها التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم. تتابعون الآن عرض الصحف، وألقاكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
22: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجوم الذي شنه أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، مشيرة إلى أن انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية فتح الطريق أمام الحوثيين للسيطرة على ميناء المخا والتوجه نحو مضيق باب المندب، محكمين بذلك قبضتهم على الطريق البحري الاستراتيجي. وذكرت أن بعض عناصر القوات الحكومية دفنوا أسلحتهم في الصحراء، في حين باعها آخرون في الأسواق المحلية وهربوا على أمل النجاة. ونقلت فاينانشال تايمز عن أحد هؤلاء أنهم بعد أن اكتشفوا فرار قادتهم لم يكن أمامهم خيار سوى التخلي عن المخا والانسحاب. وفي حين اعتبرت الصحيفة أن السعودية تواجه أزمة جراء الهجوم الذي شنه الحوثيون على القوات اليمنية التي ساعدت في تدريبها، نقلت عن محللين أن السعودية أمام خيارات صعبة، فاستعادة المناطق التي خسرها حلفاؤها ستتطلب جهدا عسكريا كبيرا، وفي الوقت نفسه اتباع المسار السياسي سيكون مكلفا للغاية، لأن الحوثيين سيرفعون سقف مطالبهم إذ باتوا يسيطرون على مساحة أكبر من الأراضي. صحيفة ذا هيل الأمريكية ناقشت مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الضربات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في المنطقة مثلت عاملا رئيسيا في المناقشات بشأن خفض الوجود العسكري الأمريكي. وفي حين نقلت عن أشخاص مطلعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن أن القرارات النهائية المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط تتوقف على نتيجة الحرب الحالية مع إيران، قال مسؤولون سابقون إن القرار يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يحتاجه الجيش الأمريكي للحفاظ على قدراته، وما هي المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها واشنطن، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين، وكيفية التصدي الأمثل للتهديدات الإيرانية. وبحسب الصحيفة أيضا فإن بعض المناقشات دارت بشأن كيفية تحسين الدفاع عن المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط ووجود بعض المنشآت تحت الأرض لزيادة الردع، وهي فكرة طرحت داخل البنتاغون في السنوات السابقة، إلا أن هذه الخطوة ستكلف مبالغ طائلة وفق محللين. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت الخطر الذي يهدد القطاع الصحي في غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، إذ اضطرت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في القطاع إلى حصر خدماتها في الحالات الطارئة، والسبب هو نقص الوقود وزيت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة المعدات في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة، لا سيما أن تدمير إسرائيل لشبكة الكهرباء جعل القطاع يعتمد على المولدات الكهربائية والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، كما تتطلب صيانة دورية. ونقلت لوموند تحذيرات من أن توقف المولدات قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن غرف العمليات ووحدات العناية المركزة، كما أشارت إلى أنه مع إطلاق نقابة أصحاب الشاحنات في القطاع ناقوس الخطر بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار قطع الغيار، فإن عمليات إيصال وتوزيع المساعدات والسلع التي يعتمد عليها السكان معرضة للتوقف أيضا. موقع بلومبرج الأمريكي تطرق إلى تزايد الهجمات الروسية ضد أوروبا، مشيرا إلى أن استمرار الحرب على أوكرانيا دون القدرة على تحقيق أي تقدم على الأرض بات يدفع موسكو لزيادة الهجمات الهجينة على أوروبا. ولفت إلى أن الهجمات التي تعرضت لها مصانع الدفاع والمرافق العامة وأنظمة النقل وشبكات الاتصال في أوروبا مؤخرا تمثل أكبر تهديد أمني يواجه القادة الأوروبيين منذ عقود، إلا أن أوروبا لا تستطيع توجيه أصابع الاتهام بشأن تلك الهجمات مباشرة لروسيا في ظل عدم قدرتها على إثبات ذلك، وهو ما يزيد جرأة موسكو لشن هجمات أكبر وأكثر قوة. وأضاف أن مسؤولين أمنيين غربيين يعتبرون أن موسكو تتصرف بدافع اليأس بعد أن ألحقت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة ومستودعات الخدمات اللوجستية أضراراً بالاقتصاد الروسي.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
0: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
0: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين: مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن، القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما لأنصار الله الحوثيين في تعز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز، ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران، وفيتو الروسي الصيني ضد تمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. الخارجية الأمريكية تؤكد موافقة واشنطن على بيع السعودية 48 طائرة F-35 في صفقة جاوزت 24 مليار دولار، والرياض تقول إنها تعكس قوة شراكة الاستراتيجية بين البلدين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة مناطق في ولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

0: أكد مصدر عسكري بمحور تعز للمركز الإعلامي للقوات المسلحة تحييد 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين في مواجهات خاضتها القوات المسلحة اليمنية خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز. وأفاد المصدر أن المواجهات ركزت في محيط مفرق الظريفة بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات لمقاتلي الجماعة، وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى. فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية، عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية وكهيوب المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى. وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة على الأقل في هذه المرحلة.
0: هذا وتتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
3: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
4: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة داخل الصنبوق. طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيران تكسف وحاند يا الله يا الله يا الله، حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
3: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: إلى إيران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط مخالفة تحمل علم توغو، مشيرا إلى أنها توقفت بعد اندلاع حريق على متنها. وقالت بحرية الحرس الثوري إن إصابة ناقلة النفط جاءت بعدما حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض من الجيش الأمريكي على حد قولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن لديه قرارا كبيرا قادما، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضاء على النظام الإيراني وفق تعبيره، معتبرا أن القرار مصيري لكنه وارد. وتابع ترامب أنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مؤكدا أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران. وأشار إلى أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة، وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق وفق ما نقله موقع أكسيوس. أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة واشنطن للالتزام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها. وأضاف عارف أن الولايات المتحدة تشن حربا على إيران منذ 40 عاما.
5: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدواً مجهزاً بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
0: استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. وقد جددت موسكو وبكين في سياق ذلك التأكيد على رأيهما القاضي بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. وتعني الخطوة الروسية الصينية انتهاء تفويض مجلس الأمن الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها على طهران قبل عام. أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود السفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إن دولا عديدة تنشر أصولا عسكرية قرب مضيق هرمز. وأضاف الرئيس الكوري أنه يمكن القيام بأنشطة محدودة لحماية المصالح الاقتصادية والمواطنين الكوريين الجنوبيين، مؤكدا أنه لن يتم نشر قوات للمشاركة في حرب تتعلق بالمضيق. قال خبراء حقوق الإنسان المكلفون من الأمم المتحدة إن لديهم أسبابا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناء جنوبي البلاد. وتقول بعثة تقصي الحقائق الدولية إن المدنيين في إيران علقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حماس وحزب الله، وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل أنجزت الجزء الأكبر من هذه المهمة، لكن لا يزال هناك ما يجب استكماله.
6: رغبة إيران ووكلائها في تدمير إسرائيل لم تختفي، إنما ضعفت فقط، والقدرة على تنفيذ ذلك سحقت بقوة. سنقضي على حماس وسنخضع النظام الإيراني ونسقطه، وسنتعامل أيضا مع حزب الله الذي سيسقط هو الآخر.
0: وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 إلى جانب تجهيزات ومعدات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار. وفي بيان أفادت الخارجية الأمريكية أن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة الرياض على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية ودعم قدراتها في الدفاع عن أراضيها. بدورها أكدت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة طائرات F-35 تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفق تعبيرها. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطرة الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة، بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبيل مغادرة عون العاصمة الفرنسية باريس، عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. وبحسب البيان، ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وللمزيد من النقاش حول الملف اللبناني، أرحب بالسيدة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية التي تتحدث إلينا من بيروت. سيدة الحريري، صباح الخير وأهلا بك. يعني إذا ما بدأنا باجتماعات باريس، ما أهمية هذه الاجتماعات في سياق الحشد الدولي لدعم الجيش اللبناني وخيار الرئيس اللبناني جوزيف عون في ما يتعلق بمسألة المفاوضات مع إسرائيل؟
7: نعم، صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين. يعني يمكن القول حتى هذه اللحظة بأن الأهمية الوحيدة هي فكرة محاولة وضع موضوع دعم الجيش اللبناني تحديدا من قبل فرنسا والدول الأوروبية موضع اهتمام دولي وفي نقاش مستمر. لماذا أقول ذلك؟ لأننا نعلم بأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أو يصطدم موضوع مؤتمر دعم الجيش اللبناني بشكل فعلي ودعم الجيش اللبناني بفعالية بعاملين أساسيين. أولا، الفيتو الأمريكي حتى هذه اللحظة على مشاركة أو دور فرنسا كراعية لهذا الملف وكمشاركة رئيسية في هذا الملف. وثانيا هو عدم الثقة الأمريكية في مؤسسة الجيش اللبناني أو في الدولة اللبنانية لنقل، وفي قدرة الدولة على حصر سلاح حزب الله. يعني إذا استعرضنا كل التصريحات التي صدرت مؤخرا عن كافة المسؤولين الأمريكيين، لا سيما السفير الأمريكي في لبنان، هو يعني كان واضحا بالقول بأنه لن يكون هناك تسليح للجيش اللبناني ولا انسحاب للقوات الاحتلال الإسرائيلي ولا إعادة أعمار إلا بعد نزع سلاح لا أو حصر سلاح حزب الله. لذلك أنا أعتبر بأن هذا الاجتماع التحضيري هو فقط خطوة من ضمن المحاولات الفرنسية بشكل خاص والأوروبية بشكل عام الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للبدء بتمرير أو بتفعيل إذا صح التعبير موضوع تسليح الجيش، ولإعطاء طابع يعني جاد لموضوع حتى مؤتمر الجيش اللبناني. ولكن طبعا الملفت كان مشاركة الملك الأردني عبد الله الثاني في هذا الاجتماع، وهو لعب دورا أساسيا في عقده. وهنا أنا يعني بالنسبة لي مشاركة الملك بحد ذاتها هي كانت دفعا لفرنسا أكثر من لبنان. طبعا هي كانت دفعا للبنان بطبيعة الحال، ولكن لفرنسا في محاولة يعني التوصل إلى اتفاق أو تفعيل لموضوع الجيش، خاصة بأن الملك عبد الله هو شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية في موضوع مكافحة الإرهاب منذ العام 2015 بما يعرف بمسار العقبة. وأيضا كان هناك دور أردني ولا يزال فاعل جدا في موضوع دعم القوى الأمنية في لبنان منذ ذلك الحين آنذاك، عندما كان هناك يعني محاربة مشتركة لداعش وما إلى هنالك. وأيضا الأردن يعني بحكم اتفاقية السلام مع إسرائيل قد تكون طرفا مقبولا للمرحلة المقبلة لأي دور ممكن.
0: يعني أفهم من حديثك أنه يعني لا أفق لأي تحرك فرنسي في الملف اللبناني ما لم يحظى بموافقة أمريكية أو بضوء أخضر أمريكي، هل هذا ما تقصدينه؟
7: صحيح، يعني حتى هذه اللحظة يعني لا أعتقد بأن هناك سوف يكون أي خطوة جدية إذا ما لم تحصل الدول الأوروبية وفرنسا تحديداً ولبنان بشكل خاص على ضوء أخضر أمريكي لتسليح الجيش اللبناني بشكل فاعل وللمضي قدما في هذا الموضوع. لا ننسى بأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها اجتماع تحضيري، حدث ذلك قبل وكان من المفترض أن يكون هناك مؤتمر بالفعل للجيش اللبناني ولكن تأجل تحت عناوين مختلفة. ولكن طبعا المعلوم بأن هناك حتى هذه اللحظة يعني عدم رضا أمريكي على لعب أي دور فرنسي في هذا الإطار لأسباب نعلمها جميعا، وهي أولا الضغوطات الأمريكية على فرنسا لضبط الدور الفرنسي عفوا أو لمنع أي دور فرنسي في لبنان، وثانيا الفيتو الإسرائيلي حتى هذه اللحظة على أي دور فرنسي فاعل بسبب الاتهامات الإسرائيلية لفرنسا بأنها ساهمت في السنوات الماضية في تعويم حزب الله في الداخل اللبناني تحت عنوان الحوار وتفادي الصدام الداخلي، وأيضا موضوع مشاركة فرنسا في قوات اليونيفيل، وأيضا يعني أمور لها علاقة بغزة وموقف فرنسا من غزة ومن الاحتلال الإسرائيلي. أيضا لا ننسى في هذا الإطار ما تم الحديث عنه أو محاولة فرنسا وبعض الدول الأوروبية تسويق فكرة البعثة الأوروبية التي يتم العمل عليها للحلول مكان اليونيفيل، وهذه نقطة ثانية وعقبة ثانية أنا برأيي، ولا يمكن فصل هذا الاجتماع عن المحاولات الأوروبية والفرنسية تحديدا لتمرير هذا الموضوع، بحيث هناك توجه أو اقتراح استبدال قوات اليونيفيل ببعثة أوروبية، وهنا نعود إلى المشكلة الأساس تتكون

0: عون فيما يتعلق والتي تتقاطع طبعا مع خيارات الرئيس جوزيف عون فيما يتعلق بسلاح حزب الله. من جهة أخرى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدعم الجيش اللبناني ولا تثق في الجيش اللبناني ولا في الحكومة اللبنانية، وبالتالي ما جدوى تمسك الرئيس عون بهذا الخيار؟
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الضغط على الدولة اللبنانية بموضوع الجيش اللبناني، وأيضا بموضوع الضغط على إسرائيل بشكل فعلي يعني الحد من اعتداءاتها في جنوب لبنان قبل التحدث عن الانسحاب، لأن هذا حتى هذه اللحظة يعني الأمر أقله الآن غير مطروح للأسف، خاصة أننا نتحدث عن اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، ونحن نعلم كيف تستغل إسرائيل دائما قبيل كل انتخابات الساحات التي تعتدي عليها، يعني كان في فلسطين أو الآن في لبنان لاستخدامه كورقة انتخابية. لا يوجد يعني رفض مطلق أمريكي في موضوع تسليح الجيش، ولكن هذا التسليح هو مشروط بشكل واضح وصريح. والمشكلة الأساسية هنا المعضلة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن الدولة حتى هذه اللحظة يعني غير فاعلة في موضوع الالتزامات دون إقفال الباب أمام أي حديث أو أي يعني وعود بما يخص الجيش اللبناني. وهنا إذا أردنا التوسع أكثر، يعني أنا أعتقد قبل الإجابة على موقف الدولة اللبنانية، أنا أعتقد بأن استخدام أيضا الضغوطات أو موضوع الجيش للضغط على الدولة اللبنانية لا ينفصل عن الصورة الأكبر، وهي الضغط على لبنان بكافة الوسائل العسكرية والسياسية وموضوع الدعم العسكري والأمني والاقتصادي للدفع بإجراءات وبوقائع جديدة بين لبنان وإسرائيل تتعلق بالاتفاق نوع الاتفاقيات الأمنية المرتقبة، تتعلق باتفاق الإطار، ولا يجب إسقاط هذا الموضوع أبدا، بحيث وهذا واضح جدا تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الدفع باتجاه اتفاقية مباشرة بين لبنان وإسرائيل بدءا استنادا إلى اتفاقية الإطار بشكل مباشر. وهنا اسمح لي أن أفتح هلالين لأستعيد أو لأذكر ما قام به الوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عندما طرح موضوع حظر نشاط حزب الله العسكري على الجامعة الدول العربية، وآنذاك كان هناك أزمة سياسية في لبنان من قبل حزب الله لأن اعتبر ذلك أنه مقدمة لتمرير أو لتسويق أو لاعتماد اتفاق الإطار عربيا ودوليا كاتفاق ملزم خاصة في الأمم المتحدة أو كمقدمة للذهاب بهذا الملف إلى الأمم المتحدة بدل الاتفاقيات الثانية. إذن نحن اليوم نتحدث عن استخدام للملف اللبناني، استخدام للحرب الحالية على لبنان، استخدام لكل الضغوطات على لبنان لدفع الدولة اللبنانية إلى الذهاب بخطوات أكبر وأكثر في موضوع العلاقة مع إسرائيل، وهذا ينطبق على اتفاق الإطار، الجيش، ما بعد قوات اليونيفيل. الدولة اللبنانية تحاول يعني الحصول قدر الإمكان على دعم عربي بالحد الأدنى للتخفيف من حدة هذه الضغوطات، ولكن هذا لا يعني بأن لديها خيار آخر غير الخيار الذي اتخذته منذ البداية بخيار التفاوض المباشر. نعم. والاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل في هذا الإطار، لأن الخيار الثاني سوف يكون يعني مدمر أكثر على لبنان ككل، خاصة بأنه إذا رفضت الدولة اللبنانية هذا المسار، فرضاً أنها رفضت هذا المسار أو علقت هذا المسار، هذا سوف يعطي ذريعة لإسرائيل للقول بأن الدولة متواطئة مع حزب الله وبأنها تغطي حزب الله، وهذا طبعاً سوف يفتح كما يقال أبواب الجحيم بحيث يكون نعم. كل لبنان وكل المرافق حتى ومؤسسات الدولة عرضة للاعتداءات.
0: أشكرك جزيلاً. الشكر سيدة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت. شكراً جزيلاً. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاصة العشوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية

0: بالغة لتنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بشكل كامل، مؤكدا أن الطرف الإسرائيلي هو من يعرقل التنفيذ وخريطة الطريق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل شرقي القاهرة، حيث أكد عبد العاطي بحسب الخارجية المصرية أن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين أمر مرفوض، موضحا أن هذه مسميات باطلة. أفادت مصادر محلية أن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في منطقة عرابة قرب بلدة سنجل شمال رام الله، وأظهرت مشاهد مصورة جولات المستوطنين في المنطقة وسط الضفة الغربية، حيث أظهرت اللقطات تحرك مركبتهم وتوجيه أضواء نحو المواطنين. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أم الشرايط في مدينة البيرة ومداهمة المنازل وتفتيش المركبات. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39 بعد اعتقال الصحفي علاء الرماوي من رام الله. كما أضاف البيان أن 21 صحفيا وصحفية يخضعون إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة. ولفت النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، مؤكدين أن ذلك يقيد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات. إلى السودان، حيث قال الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان بالسودان محمد ديدان إن العملية البرية الواسعة التي أطلقها الجيش السوداني مدعومة بأسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات. وفي بيان قال ديدان إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعارك الجارية في هذا المحور، مشيرا إلى أن العملية البرية ستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي في دارفور.
1: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربي الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والجليعات، بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار، مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس تحالف بين بلاده والاتحاد لمواجهة البيئة الدولية المضطربة. وأكد كارني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أن الروابط المشتركة تتجاوز الأطر التجارية بل تستند إلى تاريخ طويل وقيم راسخة.
2: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
3: We do not seek لا نريد القوى لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا أو سيادة قانوننا.
2: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية. جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
4: هذه الخطوة تكشف مجددا عن تصرف منفرد من فوندرلاين تماما كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أن هذه المرة لم تتشاور أيضا بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
2: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساسا لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
5: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
0: يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش إشفيكوفيتش الصين في 8 و9 من أكتوبر في إطار المناقشات الهادفة إلى إعادة التوازن في التبادل التجاري بينهما، وفق ما أفاد مصدر رسمي أوروبي. وتحمل الدول 27 في الاتحاد بكين المسؤولية عن جزء كبير من عجز الميزان التجاري بينهما، والذي يناهز 1,150,000,000,000 دولار بسبب ما تعتبره ممارسات صينية غير منصفة. كما أطلق الجانبان قبل أشهر حوارا هدفه السعي إلى حل هذه التباينات وديا.

0: إلى حرب أوكرانيا، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع حريق جراء هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في مدينة زاباروجيا الأوكرانية. وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران في المكان المستهدف وارتفاع عمدة دخان كثيفة. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستواصل الدعوة إلى تحقيقات مستقلة بشأن أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية. ولفتت زاخاروفا ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي أنه لا يمكن الاعتماد على صدور قرار مجلس الأمن يقضي بتحقيق محايد في أحداث بوتشا.
1: لا يمكن التعويل الآن على أن يتخذ مجلس الأمن قرارا يقضي بإجراء تحقيق محايد في هذه الوقائع وفي الاستفزازات التي شهدتها بوتشا، لأنهم ببساطة يستخدمون حق النقد ضد كل ذلك وسيعرقلونه كما فعلوا أكثر من مرة.
0: أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس بريس بأن أنقرة سلمت كل من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على سفن تجارية في البحر الأسود. وأوضح المصدر أن الاقتراح يحاكي آلية ممر الحبوب، وهي اتفاق توسطت في تركيا والأمم المتحدة عام 2022 لضمان مرور آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. أكد وزير الدفاع الروماني رادو ميريتزا في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده اتفقت مع تركيا وبلغاريا على العمل لتعزيز مسارات ملاحة حرة.
2: وقعنا اتفاقا مع كل من تركيا وبلغاريا للعمل على تعزيز مسارات ملاحة حرة وإزالة الألغام التي تنفجر في البحر الأسود.
0: ودعا وزير الدفاع الروماني في مقابلة مع التلفزيون العربي دعا روسيا إلى احترام القانون الدولي وتجنب اختراق مسيراتها للأجواء الرومانية.
2: ندعو روسيا إلى احترام القانون الدولي، على موسكو مراقبة المسيرات التي تنتجها وإلى أين تذهب أو في حال دخلت مجالات جوية محظورة.
0: أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي أن الصين أجرت تحديثا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأنه تعزيز قدرتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن صور الأقمار الصناعية التجارية أظهرت أن الجيش الصيني زود قاعدته العسكرية بهوائيات جديدة ومعدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية وأصول أخرى. وأشار التقرير إلى أن الصراعات التي تخوضها جماعة أنصار الله الحوثيين وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى نشاط عسكري مكثف في المنطقة، مما زاد من القيمة المحتملة لجمع المعلومات الاستخباراتية من تلك القاعدة. تواجه الأسر النازحة في ضواحي مقديشو فيضانات جراء ظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على مناطق شاسعة من القرن الإفريقي. يأتي ذلك في ظل عدم توفر مساكن آمنة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1 مليون شخص وغياب الاستجابة المبكرة لمعالجة أوضاعهم.
3: تسابق خديجة الزمن لإعادة هيكلة منزلها المتواضع بعد ليلة ماطرة جرفت فيها مياه السيول المنزل وعبثت بمحتوياته. كوخ جديد تعقد عليه الأمل أن يصمد أمام موجة متوقعة من الأمطار نتيجة ظاهرة النينو المناخية التي تعصف بمنطقة القرن الإفريقي.
4: تحت جنح الظلام جرفتنا مياه الأمطار فجأة، لم نكن نتوقع هطول أمطار غزيرة، بتنا في العراء لمدة يوم كامل. هذا الصباح تمكنا من إقامة منزلنا من جديد، وذلك بعد أن حصلنا على الدعم من جيراننا.
3: نحو 700 أسرة نازحة تواجه المصير نفسه في ظل غياب منازل آمنة لهؤلاء. قصص النازحين هنا متشابهة، بيوتهم من أغصان الأشجار وأغطية بالية لا تقي الحر ولا البرد.
5: يعيش في هذا المخيم عدد كبير من الأسر النازحة، والأوضاع هنا سيئة للغاية. بعض الأسر تعيش في أكواخ ضيقة، وهناك مخاوف من هطول أمطار غزيرة، ولا يتوفر لكثير من الأسر هنا أدنى مقومات الحياة، لا مأوى ولا طعام.
3: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذر من تقلبات مناخية قاسية ترافقها أمطار غزيرة في الصومال تنطوي على مخاطر كبيرة، منها الفيضانات التي تطاول البنية التحتية وتتلف المحاصيل وتتسبب في نفوق المواشي وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات الأساسية.
6: نتوقع هطول أمطار غزيرة في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تشمل مخيمات النزوح والمناطق الأكثر تعرضاً لموجات مياه الأمطار، ما يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف الأطفال والعجزة.
3: غياب مساكن ملائمة للنازحين في هذا المخيم العشوائي المقام منذ نحو عقدين يفاقم من معاناة ساكنيه الذين باتوا يواجهون أزمة إضافية جراء الفيضانات.
7: في ظل تداعيات ظاهرة إلينو، يدفع النازحون في ضواحي العاصمة مقدشو ثمنا باهظا نتيجة التغيرات المناخية مع غياب أدنى مستلزمات الحياة الأساسية، ويأتي المسكن الملائم في مقدمة احتياجاتهم، إلا أن الحصول عليه لا يزال بعيد المنال، ما يترك آلاف الأسر النازحة في مواجهة مباشرة مع مخاطر ظروف المناخ الخاسية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من ضواحي العاصمة مقدشو.
0: أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للقاء الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الأسبوع المقبل، ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع البلدين عدة اتفاقيات في مجال النفط والطاقة. ومنحت السلطات الفنزويلية شركة هيني كابيتال الأمريكية حقوق تشغيل منجم تشوكو للذهب وتصدير إنتاجه بالشراكة مع شركة تجارة السلع ميركوريا إنرجي. ويقع المنجم في منطقة الكلاو بولاية بوليفار الجنوبية، إحدى أبرز مناطق الذهب الفنزويلية. يمتد الاتفاق إلى 30 سنة، وتصل استثماراته الأولية المتوقعة إلى مليار دولار. وبهذا تتوسع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وفنزويلا من النفط إلى الذهب والألمونيوم عبر اتفاقات تمنح الشركات الأمريكية والغربية حضورا متزايدا في قطاعات عانت طويلا من العقوبات ونقص الاستثمار. تمثل العودة للمدارس تحديا مضاعفا في الريف الفنزويلي، معاناة الأهالي لتأمين المواصلات والمستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر التدريسية والبنية المتطرفة.
8: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظرا لغياب المواصلات. لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص، اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
9: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحديا يوميا، نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحيانا إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
8: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80,000 كادر تدريسي. تداعيات الزلزال فاقمت المعاناة. أكثر من 86,000 طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
10: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت. لدينا طلبة من أماكن بعيدة، بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
8: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسية. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
11: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظرا لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
8: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب 20% في نسب الالتحاق بالمدارس. واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زهيدة، ومدارس مرهقة، وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كاريسال، ريف ولاية ميراندا.
0: ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للبقاء في ألمانيا خلال المرحلة الانتخابية وأهمها الحد المقبل في برلين. هذا الإلغاء يكشف حجم التحديات التي تواجه ميرتس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
12: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزا غير مسبوق، ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختبارا لمستقبلها ومستقبله السياسي.
13: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوما. الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
12: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضروريا في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين، حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والبديل قريب منهما في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
14: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى حزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة، أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
12: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخرا، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشاً أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر أبو مايلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر تجاوز التضخم المستهدف عند 2%. وتعد هذه الزيادة الأقصر فاصلا زمنيا بين زيادتين متتاليتين في أسعار الفائدة منذ عام 1990. وللمزيد أرحب من طوكيو بمراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. هشام، صباح الخير وأهلا بك. هل تأمل الحكومة اليابانية فعليا في كبح جماح التضخم من خلال هذه الزيادة؟
15: صباح الخير حامد ولجميع المشاهدين. بطبيعة الحال هذه الخطوة كانت مرتقبة ومؤجلة لوقت طويل. بنك اليابان اتبع سياسة التسهيل النقدي لوقت طويل جدا على أمل أن تحصل هناك تضخم طبيعي 2%، تضخم لا يكون مشوبا بالتدخلات الخارجية. ولكن في الآونة الأخيرة مع أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة في أنحاء العالم وهبوط سعر الين، هذا كله أدى إلى تضخم بصورة غير طبيعية نتيجة العوامل الخارجية. الآن هذه الزيادة هي ربع نقطة مئوية عن النسبة السابقة التي كانت 1%، وتأتي في ظرف أقل من 3 أشهر من الرفع السابق. بالتالي هنا تكون النتيجة أحد أمرين، هناك قد تصبح هناك كبح للتضخم، عملية التضخم، ولكن هذا الكبح ليس بالطريقة الطبيعية، ليس بالدورة الطبيعية للسوق، وفي المقابل سعر الين قد يرتفع، ولكن ما لوحظ هو بين الأمس واليوم هو هبوط سعر الين، وبالتالي هناك تكهنات وهناك نظرة تشاؤمية لهذا الرفع، لأن الشركات عادة ما تقترض المال وتجري عملية إعادة تجديد معداتها، وكذلك الاقتراضات سيكون عليها فوائد أكثر. أيضا هذا سيؤثر على السندات المالية الحكومية اليابانية، العائدات عليها ستكون أعلى، وبالتالي المقرضين سيطلبون فوائد أكثر، وهذا كله عوامل قد تؤثر في هذا القرار. البنك الياباني المركزي ومحافظ بنك اليابان المركزي لطالما كان يأمل في أن تكون الزيادة طبيعية وليست زيادة تحت ضغط اقتصادي ما. وأيضا لا ننسى أن رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تنتهج سياسة نقدية منفتحة جدا، هناك صرف كبير جدا على الانفاق الدفاعي، على الاقتصاد، على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان، دون ما تحدد موارد لهذه الأموال التي ستضعها في هذه الزيادة المالية الكبيرة أو هذا الانفاق الكبير. بالتالي السوق سيكون منقسما بين رأيين، من يؤيد هذه الزيادة في فوائد البنك المركزي ومن يعارضها. ننتظر السوق كيف سيتحرك اليوم نهاية الأسبوع، وبالتالي ردود الفعل قد لا تكون مبكرة بهذا الحد، لا سيما وأن أسواق المال الآن شرفت على الإغلاق. ربما نرى تقلبات في السوق في الأسبوع القادم نتيجة لهذه الزيادة. ننتظر الأسبوع القادم وما قد يحمله من ربما مفاجآت وربما تحسن في المستوى بصورة عامة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك هشام الرجباني من طوكيو. نظم الملك البريطاني تشارلز الثالث قمة ضمت عمالقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الريف الاسكتلندي، حيث حذر الملك مما سماه مخاطر وجودية مرتبطة بتطور تلك التكنولوجيا.
16: داخل قصر من القرن 18 تبحث مخاطر وجودية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في قصر دامفريز في الريف الاسكتلندي يحضر عمالقة التكنولوجيا للتحذير من خطرها على البشرية. القمة التي لم يعلن عنها مسبقاً بحثت وضع مبادئ مشتركة ترشد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
17: القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة ستشكل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن المهمة الملقاة على عاتقكم لا تقتصر على دفع التكنولوجيا قدماً، بل تقتضي أيضاً ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم.
16: مخاطر بيولوجية ونووية إحدى مخاوف وقوع تلك التكنولوجيا المتطورة في أيدٍ خاطئة، فضلاً عن نماذج للذكاء الاصطناعي تسربت من بيئاتها وأثارت مخاوف من أن يفقد المطورون السيطرة على ابتكاراتهم.
18: من المحتمل أن يحدث أمر خطير عرضاً إذا ما ارتكبنا خطأً ليس مستبعداً بالطبع، فضلاً عن مخاطر أخرى أكثر جسامة في المستقبل، بيولوجية ونووية خصوصاً.
16: القلق من مخاطر الذكاء الاصطناعي وصل إلى العلاقات الأمريكية الصينية. نواب أمريكيون دعوا إلى محادثات مع الصين بشأن تلك المخاوف، بينما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لجم تطور هذه التكنولوجيا أو إبطاء وتيرة تقدمها من شأنه أن يعود بالنفع على الصين.
0: مع استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، توقفت صحف أجنبية عند تداعياتها التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم، وزادت التساؤلات حول مصير الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
19: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجوم الذي شنه أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، مشيرة إلى أن انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية فتح الطريق أمام الحوثيين للسيطرة على ميناء المخا والتوجه نحو مضيق باب المندب، محكمين بذلك قبضتهم على الطريق البحري الاستراتيجي. وذكرت أن بعض عناصر القوات الحكومية دفنوا أسلحتهم في الصحراء، في حين باعها آخرون في الأسواق المحلية وهربوا على أمل النجاة. ونقلت فاينانشال تايمز عن أحد هؤلاء أنهم بعد أن اكتشفوا فرار قادتهم لم يكن أمامهم خيار سوى التخلي عن المخا والانسحاب. وفي حين اعتبرت الصحيفة أن السعودية تواجه أزمة جراء الهجوم الذي شنه الحوثيون على القوات اليمنية التي ساعدت في تدريبها، نقلت عن محللين أن السعودية أمام خيارات صعبة، فاستعادة المناطق التي خسرها حلفاؤها ستتطلب جهدا عسكريا كبيرا، وفي الوقت نفسه اتباع المسار السياسي سيكون مكلفا للغاية، لأن الحوثيين سيرفعون سقف مطالبهم إذ باتوا يسيطرون على مساحة أكبر من الأراضي. صحيفة ذا هيل الأمريكية ناقشت مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الضربات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في المنطقة مثلت عاملا رئيسيا في المناقشات بشأن خفض الوجود العسكري الأمريكي. وفي حين نقلت عن أشخاص مطلعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن أن القرارات النهائية المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط تتوقف على نتيجة الحرب الحالية مع إيران، قال مسؤولون سابقون إن القرار يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يحتاجه الجيش الأمريكي للحفاظ على قدراته، وما هي المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها واشنطن، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين، وكيفية التصدي الأمثل للتهديدات الإيرانية. وبحسب الصحيفة أيضا فإن بعض المناقشات دارت بشأن كيفية تحسين الدفاع عن المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط ووجود بعض المنشآت تحت الأرض لزيادة الردع، وهي فكرة طرحت داخل البنتاغون في السنوات السابقة، إلا أن هذه الخطوة ستكلف مبالغ طائلة وفق محللين. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت الخطر الذي يهدد القطاع الصحي في غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، إذ اضطرت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في القطاع إلى حصر خدماتها في الحالات الطارئة، والسبب هو نقص الوقود وزيت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة المعدات في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة، لا سيما أن تدمير إسرائيل لشبكة الكهرباء جعل القطاع يعتمد على المولدات الكهربائية والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، كما تتطلب صيانة دورية. ونقلت لوموند تحذيرات من أن توقف المولدات قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن غرف العمليات ووحدات العناية المركزة، كما أشارت إلى أنه مع إطلاق نقابة أصحاب الشاحنات في القطاع ناقوس الخطر بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار قطع الغيار، فإن عمليات إيصال وتوزيع المساعدات والسلع التي يعتمد عليها السكان معرضة للتوقف أيضا. موقع بلومبرج الأمريكي تطرق إلى تزايد الهجمات الروسية ضد أوروبا، مشيرا إلى أن استمرار الحرب على أوكرانيا دون القدرة على تحقيق أي تقدم على الأرض بات يدفع موسكو لزيادة الهجمات الهجينة على أوروبا. ولفت إلى أن الهجمات التي تعرضت لها مصانع الدفاع والمرافق العامة وأنظمة النقل وشبكات الاتصال في أوروبا مؤخرا تمثل أكبر تهديد أمني يواجه القادة الأوروبيين منذ عقود، إلا أن أوروبا لا تستطيع توجيه أصابع الاتهام بشأن تلك الهجمات مباشرة لروسيا في ظل عدم قدرتها على إثبات ذلك، وهو ما يزيد جرأة موسكو لشن هجمات أكبر وأكثر قوة. وأضاف أن مسؤولين أمنيين غربيين يعتبرون أن موسكو تتصرف بدافع اليأس بعد أن ألحقت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة ومستودعات الخدمات اللوجستية أضراراً بالاقتصاد الروسي.
0: والآن مشاهدينا نتابع هذه الصور لبدء التصويت في انتخابات مجلس الدوما الروسي التي تجري على مدى 3 أيام وتنتهي يوم الأحد المقبل لاختيار 450 عضواً في مجلس الدوما، وتشمل كافة الأراضي الروسية بما فيها تلك الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. وبهذه الصور نختتم هذه الساعة. بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع زميل محمد غبوش. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي لواء، قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
2: موقف صعب،
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن. القوات الحكومية تقول أنها أحبطت هجوما لأنصار الله الحوثيين في تعز. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز. ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران. وفيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. الخارجية الأمريكية تؤكد موافقة واشنطن على بيع السعودية 48 طائرة F-35. الرياض تقول أنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة مناطق في ولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

0: أهلا بكم. أكد مصدر عسكري بمحور تعزل المركز العالمي للقوات المسلحة مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين في مواجهات خاضتها القوات المسلحة اليمنية خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوزعية غربية محافظة تعز. أفادت المصادر أن المواجهات تركزت في محيط مفرق الضريفة بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات لمقاتلي الجماعة، وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى، فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى، وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة على الأقل في هذه المرحلة.
0: انضم لنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. عمر، صباح الخير. ماذا في آخر التحديثات الميدانية عن جبهات القتال؟ عمر،
3: صباح الخير محمد. تصاعد حاد في جبهات اليمن، لكن في الساعات الأخيرة تركزت المواجهات العنيفة في منطقة الوازعية غربي تعز. المواجهات كانت تحديدا في عزلة الضريفة وفي منطقة المنصورة بمديرية الوازعية، وكذلك محور تعز أو قيادة محور تعز أعلنت عن أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة 90 عنصرا حوثيا، وكذلك تدمير رتلا عسكريا في مواقع متفرقة من مديرية الصبيحة جراء المواجهات مع القوات الحكومية مسنودة بقبائل الوازعية وكذلك قبائل الصبيحة. القوات الحكومية هناك صدت هجمات عنيفة في منطقتي المنصورة والضريفة في منطقة الوازعية. تلك الأجواء شهدت تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة للقوات الحكومية اليمنية، وكذلك الطيران سلاح الجو اليمني الطيران الحربي استهدف عددا من المواقع الحوثية في تلك المناطق، وهذا الاشتباكات العنيفة هناك جاءت بعد أن حدث تراجعا للحوثيين في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب من الناحية الشمالية الشرقية. هناك قوات العمالقة أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة من نوع رجوم للحوثيين، وكذلك قوات درع الوطن أعلنت عن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين، وهذا يفسر حدة المواجهة وتحليق جوي مكثف للطائرات المسيرة من الطرفين. ك كذلك في سد المعيبر في محافظة في منطقة المضاربة في لحج دارت اشتباكات عنيفة، وهي جبهة مجاورة محاذية للوازعية، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وسط تعزيزات مستمرة للطرفين، وكذلك المواجهات أتت أو مضت بوتيرة عالية تحت قصف جوي ومدفعي مكثف من قبل طرفي القتال. القوات الحكومية هناك أعلنت عن قوات الحكومة هناك دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، كذلك يقابلها في الطرف الآخر تعزيزات عسكرية مستمرة إلى تلك المنطقة. إذن مديرية الوازعية بشكل عام شهدت مواجهات محتدمة، بالإضافة إلى منطقة المضاربة القبلية في بمحافظة لحج جنوبي اليمن. الحوثيون كذلك أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه هذه المديرية، مديرية المضاربة بمحافظة لحج، حيث تدور المواجهات. المصادر الميدانية هناك قالت إن قبائل الصبيحة والوازعية والمضاربة دفعت بتعزيزات قبلية إسنادا ومؤازرة للقوات المسلحة اليمنية التي تخوض مواجهة ضارية مع جماعة الحوثيين. إلى قبل ساعة من الآن والاشتباكات هناك ضارية محمد، كذلك على المنفذ الشرقي بمدينة تعز حدثت اشتباكات متقطعة فجر اليوم بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، بالإضافة إلى مواجهات اندلعت على المنفذ الغربي وتحديدا عند جبل هان الاستراتيجي. هذه التطورات العسكرية في تعز تأتي تزامنا مع التطورات العسكرية بمحافظتي مأرب والجوف، وكذلك بالإضافة إلى محافظتي البيضاء وحجة شمال غربي اليمن. كل هذه التطورات حصلت على أو طرأت على المشهد العسكري في الشأن اليمني.
0: شكرا جزيلا لك عمر المجرمي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من عدن. هذا وتتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمة النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
4: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
5: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة داخل الصنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وعند يا الله يا الله يلا حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
4: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين السادس من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: تنضم إلينا منى صفوان الكاتبة والباحثة السياسية من القاهرة. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. يعني عندما نستمع إلى كلام رشاد العليمي ونقارنه بالمجريات الميدانية، إلى أي مدى يمكن القول أن ما تعلنه القوات الحكومية برغبتها باستعادة المبادرة في الساحل الغربي وغيرها، هل هذا طموح واقعي اليوم مقارنة بمجريات الأحداث؟
6: صباح الخير. يعني سؤالك ربما ينطوي على الإجابة. فعلا هو طموح عالي جدا لدى الحكومة، ولكن للأسف القرار العسكري والسياسي لا يدعم هذه الرغبة أو الطموح العسكري، الذي سبقه قرار أيضا من وزير الدفاع الشرعية قبل ما يعني تقريبا شهر، بأنه تم إصدار قرار استعادة صنعاء، وكأن استعادة صنعاء كانت تتوقف فقط على مجرد قرار وزاري. هذا تبسيط للمعركة العسكرية الحقيقية التي
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال
6: بالحوثيين قبل أكثر من عقد، فما بالك ما سيطر عليه الحوثيون خلال أسابيع. وبالتالي السبب الأساسي أولاً أن هذه الحكومة هي موجودة في الرياض، ثانياً هي رهنت القرار السياسي والعسكري والاقتصادي للرياض، ثالثاً الرياض نفسها لا تريد أن تخوض حرباً حقيقية مع الحوثيين. يعني اليوم الشرعية هي في موقف الدفاع عن النفس، الحوثيين يتقدمون لأخذ مناطق جديدة كانت تستولي عليها الشرعية وكانت ورقة ضغط حقيقية ومساومة وتوازن بين الطرفين.
0: لماذا سيدة صفوان لماذا لا تريد يعني هذا الجزم إذا ما صح التعبير بأن الرياض غير راغبة بأن تخوض حربا بشكلها الحقيقي، بينما يعني ألا يقول ميزان الخسارة والربح أن تقدم الحوثيين ليس في صالح الرياض؟
6: لأن الرياض باختصار وببساطة سبق وخاضت هذه الحرب لأكثر من 10 سنوات ولم تجني منها إلا الخسائر المادية والاقتصادية التي أثر تنزفها وبدأت تضغط عليها وتبتزها، إضافة إلى الخسائر المادية التي هي، وبالتالي وجدت أنها
0: للأسف الاتصال مع السيدة منى صفوان ليس كما يجب، نواجه مشكلة تقنية، ولكن بطبيعة الحال أشكرك سيدة منى صفوان الكاتبة والباحثة السياسية اليمنية، كنت معنا من القاهرة. إلى إيران وبغير البعيد، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط مخالفة تحمل علم توغو، مشيرا لأنها توقفت بعد اندلاع حريق على متنها. أقلت بحرية الحرس الثوري أن إصابة ناقلة النفط جاء بعدما حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض من الجيش الأمريكي على حد قولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف أوصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة إنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن لديه قرارا كبيرا قادما، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضائي على النظام الإيراني وفق تعبيره، معتبرا أن القرار مصيري لكنه وارد. تابع ترامب أنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مؤكدا أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران، وأشار إلى أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق وفق ما نقله موقع أكسيوس. أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة واشنطن للالتزام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها، وأضاف عارف أن الولايات المتحدة تشن حربا على إيران منذ 40 عاما.
7: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
0: استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. وقد جدلت موسكو وبكين في سياق ذلك التأكيد على رأيهما القاضي بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. تعني الخطوة الروسية الصينية انتهاء تفويض مجلس الأمن الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها على طهران قبل عام. أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. قال متحدث باسم الوزارة أن الوفد سيخضع لقيود سفر سيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. تشهد العاصمة طهران مظاهرة ضمن حملة فداء إيران بمشاركة متطوعين من مختلف الفئات. سينضم إلينا حسام دياب من هناك من طهران لنتحدث معك حسام عن المشهد الشعبي في إيران. ماذا خلف هذه المظاهرة؟
8: صباح الخير محمد. يعني أولا هذه المظاهرة مختصة بفئة معينة من فئات الشعب الإيراني التي بدأت بتسجيل أسمائها بعيد انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما قبل عدة أشهر. قيل بأن هذه الحملة عبر مختلف المحافظات ضمت ملايين المنتسبين. قامت القوات المسلحة الإيرانية بالفعل بتجنيد بعض هؤلاء المتطوعين وتدريبهم على السلاح وعلى العمل الميداني أيضا، وفتحت الباب أيضا لمن لديهم خبرة في العمل الميداني منذ أيام الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي للانضمام إلى هذه الحملة تحسبا لأي عمل عسكري مفاجئ خلال الفترة المقبلة. وضعت إيران لهذه الحملة شعار روحي فداء لإيران وشملت عدة محافظات. التركيز كان على المحافظة على العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القليلة الماضية عبر إدارة البسيج وإدارة الحرس الثوري، إدارات الحرس الثوري المختلفة في العاصمة الإيرانية طهران، ولهذا دلالات سياسية داخلية وخارجية إن صح التعبير بمناسبة 200 يوم على انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. ونعلم تماما محمد بأن الفترة المقبلة فترة قصيرة للغاية بالنسبة للإيرانيين والأمريكيين وصولا إلى موعد الانتخابات الحزبية الأمريكية، وهناك هواجس إيرانية بالفعل محمد من أن يكون هناك نوايا أمريكية للعودة للضرب مجددا ضد إيران بعد انتهاء هذه الانتخابات، أو ربما قبلها لا أحد يعلم ذلك، أتحدث من الناحية العسكرية، أو ربما الذهاب لاستخدام الورقة التي لم يستخدمها الأمريكيين حتى الآن والمتعلقة بتحريك الداخل الإيراني. شاهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضا تحركات على المستوى الدبلوماسي للتواصل مع كل من باكستان وكردستان العراق وتركيا، أيضا أخيرا زيارة لوزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني إلى أنقرة ولقائه

0: هذه الأسلحة، لكن جل المشاركين هم من فئة الشباب ومن فئة الأعمار المتوسطة إن صح التعبير، ممن تدربوا على حمل السلاح خلال الفترة الماضية، وهذا يعكس هواجس أمنية كما قلنا بالدرجة الأولى ورسائل للداخل، لأن الشارع ليس لفئة واحدة، خاصة وأن وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة كانت تركز خلال الفترة الماضية على الملفات الاقتصادية وتراجع الاقتصاد الإيراني ومسألة التضخم والكثير من الملفات الأخرى. تحاول إيران أيضا رسميا هنا الرد على هذا التيار والقول بأن الشارع الإيراني ليس لطيف واحد من الإيرانيين، وأنما يضم أطياف أخرى أقرب للنظام الإيراني. وكما قلنا محمد، رسالة موجهة للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى عن أن الفترة المقبلة إن شهدت أي تحرك عسكري أو أمني سيواجه أيضا بتحرك أو رد مباشر من قبل القوات المسلحة الإيرانية، من ناحية مدعوم بتحرك أيضا شعبي يضم حوالي 500,000 مقاتل من المتطوعين والمنتسبين إلى هذه الحملة كما قلنا.
1: شكرا لك حسام دياب، كنت معنا من طهران. قال رئيس كوريا الجنوبية لي جايم يونغ إن دولا عديدة تنشر أسرا عسكرية قرب مضيق هرمز، وأضاف الرئيس الكوري أنه يمكن القيام بأنشطة محدودة لحماية المصالح الاقتصادية والمواطنين الكوريين الجنوبيين، مؤكدا أنه لن يتم نشر قوات للمشاركة في حرب تتعلق بالمضيق. قال خبراء حقوق الإنسان المكلفون من الأمم المتحدة أن لديهم أسبابا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناب جنوبي البلاد. تقول بعثة تقصي الحقائق الدولية أن المدنيين في إيران علقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حماس وحزب الله، وأشار إلى أن إسرائيل أنجزت الجزء الأكبر من هذه المهمة، ولكن لا يزال هناك ما يجب استكماله.
2: رغبة إيران ووكلائها في تدمير إسرائيل لم تختفي، إنما ضعفت فقط، والقدرة على تنفيذ ذلك سحقت بقوة. سنقضي على حماس وسنخضع النظام الإيراني ونسقطه، وسنتعامل أيضا مع حزب الله الذي سيسقط هو الآخر.
1: إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطي الفوأة، وإضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. قالت مراسلة التلفزيون العربية أن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة، بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبيل مغادرة عون العاصمة الفرنسية باريس عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. وبحسب البيان، ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء أطلاق الاحتلال الرصاص العشوائي في مخيم البوريج وسط القطاع. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بشكل كامل، مؤكدا أن الطرف الإسرائيلي هو من يعرقل تنفيذ وخريطة الطريق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل شرقي القاهرة، حيث أكد عبد العاطي بحسب الخارجية المصرية أن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين أمر مرفوض، موضحا أن كل هذه مسميات باطلة.

0: أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39 بعد اعتقال الصحفي علاء الرماوي من رام الله. وأضاف البيان أن 21 صحفيا وصحفية يخضعون للاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة. ألفت النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال عدة، مؤكدين أن ذلك يقيد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات. أفادت مصادر محلية أن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في منطقة غرابة في قرب بلدة سنجل شمال رام الله، وأظهرت مشاهد مصورة جولات المستوطنين في المنطقة وسط الضفة الغربية، حيث أظهرت اللقطات تحرك مركباتهم وتوجيه أضواء نحو المواطنين. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي أم الشرايط في مدينة البيرة ومداهمة المنازل وتفتيش المركبات. أنفقت الولايات المتحدة العربية السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 إلى جانب تجهيزات ومعدات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار. وفي بيان أفادت الخارجية الأمريكية أن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة الرياض على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية ودعم قدراتها في الدفاع عن أراضيها. بدورها أكدت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة طائرات F-35 تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفق تعبيرها. انضم إلينا اللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي من عمان. سعادة اللواء، لماذا الآن وما يعنيه أن تمتلك أو تتم السعودية هذه الصفقة مع الولايات المتحدة عسكرية؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. كان هناك طموح منذ سنوات من قبل المملكة العربية السعودية للحصول على مثل هكذا طائرات، ولكن علينا أن نعي تماما بأن هذا نوع من أنواع استثمار لسوق السلاح الأمريكي في المنطقة. الطائرة تمتلك قدرات، وحقيقة السعودية ستحصل على قدرة حقيقية في التخفي والاستشعار والاشتباك الشبكي، لكن ضمن حدود تحافظ واشنطن من خلالها على السيطرة على التقنيات الأكثر حساسية. يعني الطائرة هي قد ترفع سقف التوقعات أكثر من قدرتها على حل مشكلات أمنية. تعتمد هذه الطائرة على منظومات برمجيات، وهذه البرمجيات ستكون بيد الولايات المتحدة في عمليات برمجة منظومات الاتصالات، التشفير، الحرب الإلكترونية. ولذلك يعني لا يمكن أن نقول بأنه سيكون هناك استقلال عملياتي كامل عن واشنطن، لكن أستطيع أن أقول إنها يعني الصفقة تحقق مكسب استراتيجي كبير للسعودية في ظل يعني التصعيدات الإقليمية بما يتعلق في العلاقة مع إيران أو في العلاقة مع اليمن، ولكن هي لن تقوم بحل المشاكل للمملكة العربية السعودية فيما يتمثل في استخدام القدرات اللاتماثيلية من الصواريخ البلستية والمسيرات. قد تحول يعني القدرات في تحول نوعي حقيقة لمنظومة القوى الجوية السعودية، ولكن هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه علينا أن ننظر ما هي الرسالة السياسية لإسرائيل. يعني هذه الموافقة المبدئية أنه يعني ستكون مشروطة سياسيا أنه التفوق الإسرائيلي النوعي لن يتضرر، وكذلك باعتقادي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار محاولة أن يكون هناك تقارب صيني يقلق واشنطن، ولذلك قد يكون هناك رسالة لروسيا والصين أن الولايات المتحدة تريد تثبيت حضورها في بنية الأمن الخليجي ومنع انتقال السعودية إلى أن تفكر في بدائل استراتيجية منافسة. لذلك هناك أبعاد حقيقة يعني موجودة بما يتعلق في امتلاك العرب والمسلمين لمثل هكذا أنظمة ستبقى مقيدة، تمنح قدرات قتالية، ولكن باعتقادي ستكون هذه القدرات مقيدة من قبل الولايات المتحدة، لأنه لا نمتلك كعرب القدرة على الدخول في البرامج الإلكترونية وعمليات البرمجة والتشفير. ولذلك الحصول على الطائرة شيء، وتحقيق الجاهزية القتالية المستدامة شيء آخر. يعني أستطيع أن أقول أن الصفقة تعزز القدرات السعودية من دون أن تمنحها وحدها هيمنة جوية شاملة، لكن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أنه 48 طائرة F-35 لن تغير ميزان القوى. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن F-35 تعمل مع منظومة الأقمار الصناعية، من الحرب الإلكترونية، في الاستخبارات، ذخائر دقيقة، قيادة وسيطرة، وهذه المنظومات ستبقى مقيدة ضمن أطر يسمح بها من قبل الولايات المتحدة. ولكن نستطيع أن نقول بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستنتقل إلى قدرة بامتلاك قوة جوية أكثر اعتماد على الاختراق الشبكي المتمثل بالقدرات الشبحية، ولكن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار كذلك أنه تصبح المملكة العربية السعودية جزء من منظومة أمنية أمريكية أوسع، تصبح الصفقة كذلك أداة تحالف بقدر ما هي أداة تسلح، وهذا يعني أن السيادة على المنصة لا تساوي بالضرورة السيادة الكاملة على القدرة العسكرية.
0: طيب لو محمد، يعني اليوم بالنسبة للمملكة العربية السعودية يكمن التحدي الأكبر كما هو واضح في المجريات التي تحصل في اليمن، هل الأف 35 قادرة على أن تحسم المواجهة مع مجموعات مسلحة كجماعة أنصار الله الحوثيين التي تنتهج ما تسميه دائما الحروب غير المتوازية؟
1: العقائد الجوية جميعها لا يمكن للقوة الجوية وحدها أن تحسم أي صراع أو أي عملية عسكرية، لا بد من أن يكون هناك قوات على الأرض. نعم تستطيع أن تقوم بأعمال التدمير، أعمال الإغارة، أعمال الاستهداف، ولكن عندما نأخذ بعين الاعتبار طبيعة القتال، الجغرافيا، القتال بالمجموعات الصغيرة، حرب الكر والفر التي تجري على الساحة اليمنية، القدرات والخبرات الموجودة، لا يمكن للإف 35، يمكن أن تضعف الأداء، يمكن أن تحدث بعض من عمليات التدمير، ولكنها لن تكون قادرة على أن تقوم بعمليات الحسم العسكري في الصراع اليمني.
0: طيب وهنا نقطة أخرى لواء محمد، مسألة التفوق الإسرائيلي التي كانت نقطة حساسة بالنسبة لإسرائيل وأبدتها بشكل واضح أمام الولايات المتحدة الأمريكية، هل تكنولوجيا الأف 35 التي ستعطى إلى المملكة العربية السعودية تختلف اختلافا يمكن ملاحظته مع الأف 35 التي تمتلكها دولة الاحتلال على سبيل المثال؟
1: هنا عاملين أود أن أتحدث عنهم. النقطة الأولى أن الولايات المتحدة يمكن أن تبيع السلاح مع إبقاء بعض عناصر التفوق من خلاله لإسرائيل بما يتعلق بنوعية الذخائر، البرمجيات، مستويات الوصول إلى بعض القدرات، أنظمة الحرب الإلكترونية، التكامل الاستخباري، منظومات التحديثات. والنقطة الأخرى بأن الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية هي تقوم كذلك بعمليات التطوير والتحسين والبرمجيات من قبلها بقدرات إسرائيلية فائقة التقنية على الطائرات الأمريكية، وهذا ما ينقص كذلك الدول العربية في امتلاك قدرات للدخول على البرمجيات، بالإضافة إلى أنه عندما يتم بيع أسلحة للدول العربية يكون هناك العديد من المحددات والقيود السياسية في الصفقة التي تمنع الدول العربية من الدخول على البرمجيات أو التحديثات، بالإضافة إلى أنها تمنعها من استخدامها ضد أي شيء يتعلق في إسرائيل. ولذلك ستكون هذه الطائرات إن تم استخدامها هي موجهة للقتال ما بين دول المنطقة أو ضد إيران في المستقبل، ولكن لا يمكن أن يكون هناك تفوق نوعي لأن الولايات المتحدة تضمن أن يكون ذراعها المسلح، ذراعها الاستراتيجي في المنطقة دائما هو مهيمن ومتفوق وهي إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. إلى السودان، حيث قال الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان بالسودان محمد ديدان إن العملية البرية الواسعة التي أطلقها الجيش السوداني مدعومة بإسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات. وفي بيان قال ديدان إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعارك الجارية في هذا المحور، مشيرا إلى أن العملية البرية ستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي في دارفور.
2: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربي الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والقلاعات، بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار، مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: وانضم لنا من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد، أهلا بك. ماذا يمكن قوله الآن عن المستجدات الميدانية بعد الإعلان عن هذه العملية البرية؟
3: نعم محمد، كان بالأمس يوما داميا ويوم من أعنف المعارك العسكرية التي دارت في الفترة الأخيرة، المعارك البرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خاصة في إقليم كردفان، بعد أن أطلقت القوات المسلحة السودانية عملية عسكرية واسعة تستهدف مناطق وجود قوات الدعم السريع تحديدا في ولاية شمال كردفان. كما أشرنا فإن القوات المسلحة السودانية وبحسب التصريحات الرسمية لقائد الجيش السوداني كذلك رئيس هيئة الأركان أشاروا إلى أن القوات المسلحة السودانية عازمة على دحر قوات الدعم السريع في إقليم كردفان بالكامل، ومن ثم التوجه إلى إقليم دارفور. وبالتالي ولاية شمال كردفان هي من الولايات التي تقع في إقليم كردفان وتشهد معارك ضارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وتعمل القوات المسلحة السودانية بضغط عالي جدا على مواقع قوات الدعم السريع في هذه الولاية. متبقية مناطق محددة في ولاية شمال كردفان لصالح قوات الدعم السريع مثل منطقة سودري التي يعني بالأمس وصلتها المسيرات الحربية التابعة للجيش السوداني، كذلك هنالك طلائع للقوات المسلحة السودانية وصلت حتى هذه المنطقة. ومنطقة سودري لم يتم الإعلان عن دخول القوات المسلحة السودانية إليها حسب البيان الرسمي للقوات المسلحة السودانية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية عن استعادة السيطرة على 11 منطقة في شمال كردفان، وهي يعني هذا عدد كبير جدا في يوم واحد لتحركات عسكرية وقتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كذلك هنالك المناطق الأخرى مثل منطقة المزروب، هي بحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية، القوات المسلحة السودانية على تخوم هذه المنطقة، بالإضافة إلى منطقة أمبادر هي الأخرى التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع. في ولاية غربي كردفان بالأمس القوات المسلحة السودانية وثق جنود يتبعون للقوات المسلحة السودانية عن وصولهم إلى منطقة الممسوكة، وتعد هذه هي أولى المناطق في ولاية غربي كردفان باعتبار أن الولاية بكاملها تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. كذلك في ولاية جنوب كردفان حيث منطقة الفرشاية أيضا وثق جنود يتبعون للقوات المسلحة السودانية تمكنهم من السيطرة على منطقة الفرشاية شمال مدينة الدلنج. هذه المنطقة بالتحديد هي من الأهمية بمكان في الاستراتيجية العسكرية وكذلك في الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة باعتبار أنها تقع في الاتجاه الشمالي لمدينة الدلنج، ومعروف أن مدينة الدلنج هي مدينة محاصرة من قبل قوات الدعم السريع، وعملت القوات المسلحة السودانية على فك الحصار عن هذه المنطقة وكذلك المنطقة الأخرى مدينة كادوكلي. فتحت القوات المسلحة السودانية مسارات إلى هاتين المنطقتين، ولكن قوات الدعم السريع دائما ما تعود وتحكم عمليات الحصار على هذه المناطق، وبالتالي تحركات القوات المسلحة السودانية يعد منفذ جديد لهذه المناطق باعتبار أن المسار الشرقي ما يزال يعمل، ولكن في المسار الشمالي هنالك وجود لقوات الدعم السريع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية وكذلك تمنع وصول الإمدادات العسكرية إلى هذه المنطقة، وبالتالي التحرك في هذه المنطقة بالنسبة للجيش هي في اتجاه المناورة تجاه المناطق الأخرى التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع مثل منطقة الدبيبات، أكبر معاقل قوات الدعم السريع في هذه المنطقة بالتحديد.
0: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت، كنت معنا من أم درمان. رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس تحالف بين بلاده والاتحاد لمواجهة البيئة الدولية المضطربة. وأكد كارني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أن الروابط المشتركة تتجاوز الأطر التجارية بل تستند إلى تاريخ طويل وقيم راسخة.
4: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
5: لا نريد القوة لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا أو سيادة قانوننا.
4: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
6: هذه الخطوة تكشف مجددا عن تصرف منفرد من فوندرلاين تماما كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أن هذه المرة لم تتشاور أيضا بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
4: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساسا لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين، تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
7: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
0: إلى حرب أوكرانيا، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع حريق جراء هجوم روسي صادف مركزا تجاريا في مدينة زاباروجيا الأوكرانية. وظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران في المكان المستهدف وارتفاع أعمدة دخان كثيفة. رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة إلى 1.25% وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر تجاوز التضخم المستهدف عند 2%، وتعد هذه الزيادة الأقصر فاصلة زمنيا بين زيادتين متتاليتين في أسعار الفائدة منذ عام 1990. تواجه الأسر النازحة في ضواحي مقديشو فيضانات جراء ظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على مناطق شاسعة من القرن الإفريقي. يأتي ذلك في ظل عدم توفر مساكن آمنة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1 مليون شخص وغياب الاستجابة المبكرة لمعالجة أوضاعهم.
8: تسابق خديجة الزمن لإعادة هيكلة منزلها المتواضع بعد ليلة ماطرة جرفت فيها مياه السيول المنزل وعبثت بمحتوياته. كوخ جديد تعقد عليه الأمل أن يصمد أمام موجة متوقعة من الأمطار نتيجة ظاهرة النينو المناخية التي تعصف بمنطقة القرن الإفريقي.
6: تحت جنح الظلام جرفتنا مياه الأمطار فجأة، لم نكن نتوقع هطول أمطار غزيرة. بتنا في العراء لمدة يوم كامل. هذا الصباح تمكنا من إقامة منزلنا من جديد، وذلك بعد أن حصلنا على الدعم من جيراننا.
8: نحو 700 أسرة نازحة تواجه المصير نفسه في ظل غياب منازل آمنة لهؤلاء. قصص النازحين هنا متشابهة، بيوتهم من أغصان الأشجار وأغضية بالية لا تقل الحر ولا البرد.
9: يعيش في هذا المخيم عدد كبير من الأسر النازحة، والأوضاع هنا سيئة للغاية. بعض الأسر تعيش في أكواخ ضيقة، وهناك مخاوف من هطول أمطار غزيرة، ولا يتوفر لكثير من الأسر هنا أدنى مقومات الحياة، لا مأوى ولا طعام.
8: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذر من تقلبات مناخية قاسية ترافقها أمطار غزيرة في الصومال تنطوي على مخاطر كبيرة، منها الفيضانات التي تطاول البنية التحتية وتتلف المحاصيل وتتسبب في نفوق المواشي وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات الأساسية.
10: نتوقع هطول أمطار غزيرة في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تشمل مخيمات النزوح والمناطق الأكثر تعرضاً لموجات مياه الأمطار، ما يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف الأطفال والعجزة.
8: غياب مساكن ملائمة للنازحين في هذا المخيم العشوائي المقام منذ نحو عقدين يفاقم من معاناة ساكنيه الذين باتوا يواجهون أزمة إضافية جراء الفيضانات.
11: في ظل تداعيات ظاهرة إلينو يدفع النازحون في ضواحي العاصمة مقديشو ثمنا باهظا نتيجة التغيرات المناخية مع غياب أدنى مستلزمات الحياة الأساسية، ويأتي المسكن الملائم في مقدمة احتياجاتهم، إلا أن الحصول عليه لا يزال بعيد المنال، ما يترك آلاف الأسر النازحة في مواجهة مباشرة مع مخاطر ظروف المناخ القاسية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من ضواحي العاصمة مقديشو.
0: تمثل العودة للمدارس تحديا مضاعفا في الريف البنزولي، معاناة الأهالي لتأمين المواصلات والمستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر التدريسية والبنية التحتية للمتضررة.
12: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظرا لغياب المواصلات. لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص. اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
13: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحديا يوميا. نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحيانا إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
12: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80,000 كادر تدريسي. تداعيات الزلزال فاقمت المعاناة. أكثر من 86,000 طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
14: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت. لدينا طلبة من أماكن بعيدة. بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
12: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسية. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
9: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظرا لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
12: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب20% في نسب الالتحاق بالمدارس، واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زهيدة ومدارس مرهقة وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كاريسال، ريف ولاية ميراندا.
0: ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام جمعية العمل للأمم المتحدة، ذلك للبقاء في ألمانيا خلال المرحلة الانتخابية وأهمها الأحد المقبل في برلين. هذا الإلغاء يكشف حجم التحديات التي تواجه ميرتس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
15: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزا غير مسبوق ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختبارا لمستقبلها ومستقبله السياسي.
16: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوما. الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
15: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضروريا في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي والبديل قريب منهما، في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
17: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى حزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة، أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
15: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخرا، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عاجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشاً أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر أبو مايلك، التلفزيون العربي، برلين.
0: عقد الملك البريطاني تشارلز الثالث قمة ضمت عمالقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الريف الاسكتلندي، حيث حذر الملك مما اعتبرها مخاطر وجودية مرتبطة بتطور تلك التكنولوجيا.
18: داخل قصر من القرن 18 تبحث مخاطر وجودية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في قصر دامفريز في الريف الاسكتلندي يحضر عمالقة التكنولوجيا للتحذير من خطرها على البشرية. القمة التي لم يعلن عنها مسبقاً بحثت وضع مبادئ مشتركة ترشد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
19: القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة ستشكل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن المهمة الملقاة على عاتقكم لا تقتصر على دفع التكنولوجيا قدما، بل تقتضي أيضا ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم.
18: مخاطر بيولوجية ونووية إحدى مخاوف وقوع تلك التكنولوجيا المتطورة في أيد خاطئة، فضلاً عن نماذج للذكاء الاصطناعي تسربت من بيئاتها وأثارت مخاوف من أن يفقد المطورون السيطرة على ابتكاراتهم.
16: من المحتمل أن يحدث أمر خطير عرضا إذا ما ارتكبنا خطأ ليس مستبعدا بالطبع، فضلا عن مخاطر أخرى أكثر جسامة في المستقبل، بيولوجية ونووية خصوصا.
18: القلق من مخاطر الذكاء الاصطناعي وصل إلى العلاقات الأمريكية الصينية. نواب أمريكيون دعوا إلى محادثات مع الصين بشأن تلك المخاوف، بينما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لجم تطور هذه التكنولوجيا أو إبطاء وتيرة تقدمها من شأنه أن يعود بالنفع على الصين.
0: أفادت وزارة الطوارئ في بلدة برير بولاية ميشيغان الأمريكية أن طائرة مقاتلة تحطمت قرب أحد طرقات البلدة. وثقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى عقب تحطم الطائرة، حيث أظهرت تصاعد أعمدة دخان كثيفة غطت سماء المنطقة جراء اندلاع حريق في موقع التحطم. أصدرت السلطات أمر إخلاء في المنطقة المحيطة بموقع التحطم، في حين ذكرت مصادر محلية أن طائرة من طراز F-16.

0: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أعمل مراسلاً للتلفزيون العربي في إيران؟
2: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
1: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
3: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
5: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
3: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: راديو الحرية
1: من 97.10
2: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار، ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
7: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي ايش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والاسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
8: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركب
2: راديو الحرية 92.7 FM.

من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أنتم. صباح القدس، صباحكم أنتم.

أصفر شهر أيلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الأمل والتفاؤل بأن القادم أفضل من رب العالمين. صباح الخير للجميع على الهواء مباشرة، أهلا ومرحبا بكم. تخيل عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أنك قادر على إسقاط كل الأوراق الخريفية التي تمر في حياتك كما يفعل ورق الشجر في كل فصل خريف. في فصل الخريف تنتزع الأشجار أوراقها التالفة والبالية لتعود من جديد لبناء ورق جديد مزهر مشرق. فتخيل عزيزي المستمع أن تكون قد وصلت إلى المرحلة التي تستطيع أن تسقط بها كل العلاقات التي انتهت صلاحيتها، أو العلاقات التي لم تعد تصلح لأن تكون في داخل حياتك، وتعيد ترتيب حياتك كما تفعل أوراق الشجر. تخيل يا إيهاب، هنا ستكون قد وصلت إلى قمة الذروة النفسية السليمة. صباح الخير مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة.

حاول واحرص دائما على أن تنظف علاقاتك وأن تكون كمثل الشجرة المثمرة التي تتخلص من كل الأوراق السامة والأوراق التالفة والأمراق الأوراق البالية في فصل الخريف لتبدأ فصل الربيع فصلا جديدا مميزا رائعا. سيكون هذا الفصل إن شاء الله فصل خير وبركة وتوفيق. صباح الخير للجميع، صباح الخير للمتابعين جميعا، صباح الخير لطاقم العمل اليوم لهذا الصباح، إيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، برافقنا وبتابعنا بالمتابعة أخونا الحبيب ناصر القواسمي أبو عمر، الله يسعد صباحك. أخونا أبو عمر كمان بصبح على الحاج نعيم، وإحنا كمان بنصبح على الحاج نعيم وبنقولهم الله يسعد صباحكم. وهذه الأغنية مهداة من أخونا أبو عمر للحاج نعيم القواسمي والده أبو خالد. يسعد صباحكم يا أبو عمر.

طيب بعد التحية لأخونا ناصر القواسم أبو عمر ولوالده كمان الحاج نعيم القواسم أبو خالد، بدنا نشكر هون شكر خاص من طاقم إذاعة منبر الحرية من الحاج نعيم القواسم وأبنائه تحديدا، للدكتور عنان أبو منشار أخصائي المسالك البولية، كمان للممرض بلال طلال، كمان للممرض حسين عواد، كمان للممرض عمر دودين. هدول الناس بدنا نقولهم شكرا جزيلا، شكرا كثيرا لكم من إذاعة منبر الحرية ومن الحاج نعيم القواسم أبو خالد وجميع أبنائه. الله يسعد صباحكم ويعطيكم العافية، وأكيد طبعا الشكر الخاص والموصول والكبير للدكتور طارق الجعبري رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل. دمتم ودام عطاؤكم وبارك الله فيكم.

0: في انقطاع كبير للكهرباء في مدينة الخليل بعرش. هو كان في إشي زي هيك أعلنوا يعني معلنين من قبل. يلا الله يجيب الفيل الفيل خير. أنا الصبح على فكرة قطعت عنا الكهرباء منطقة خلت بطرخ لكن عودت رجعت. بعرفش قديش المدة اللي بدها تضلها مقطوعة ببعض المناطق اللي ما زالت مقطوعة فيها. صباح الخير للجميع. صباح الخير للحبايب. هلأ بنحكي نشرة اللي هي تبعت قطع التيار الكهربائي بس نصبح كل الحبايب الموجودين معنا اللي أصبحوا اليوم يسمعونا في هذا الصباح. صباح الخير للحاج بهاء عبدين أبو يوسف. الله يسعد صباحك يا أبا يوسف. جمعة مباركة عليك وعلى الجميع. طبعا الحاج بهاء بصبح عليكم من شركة إسماعيل عبدين وأولاده للصراف الموجودين في الخليل باب الزاوية شارع الملك فيصل، موجودين الخليل رأس الجورة مقابل حلويات بارادايس. صباح الخير حاج بهاء، الله يسعد صباحك. صبح لنا على الجميع وعلى كل اللي موجودين عندك. صباح الخير لأخونا أبو لؤي سدر اللي بقول أبو لؤي سدر بصبح عليك يا إيهاب. أبو لؤي بحبك بالزيادة، بحبك أكتر مني. أنا بديش أشبكها. بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أخي أبو سليمان، وأحلى صباح للغالي والمبدع دائما في الهندسة الإذاعية إيهاب النتشي. جمعة مباركة يا رب. الله يسعد صباحك يا أبو لؤي، ميت مرحبا فيك. أخونا رامي خضيرات من قسم المرور في شرطة محافظة الخليل، صباح الخير كمان بصبح عليك أبو لؤي. رامي الله يسعد صباحك وصباحه أهلا وسهلا فيكم، ميت مرحبا، شرفتونا ونورتونا. تامر الشبدورة كمان صباح الخير، وكمان أبو الجود الله يسعد صباحك. يا صبح كمان على شقيقتي أم حمزة، الله يسعد صباحك، صباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير كمان لمريم ولبتول ولبسنت ولحمزة. بخصوص قطع التيار الكهربائي، كانت أعلنت شركة كهرباء الخليل عن قطع، أو هو مش قطع، سيحدث تشويش وقطع على التيار الكهربائي يوم الجمعة 18/9 من الساعة 6 الصبح للساعة 11 الصبح، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل في مدينة الخليل، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، والدوارة. هذا إجراء يعني عشان مصلحتكم. بتعرف الشعار اللي بقول نعمل لأجلكم نأسف لإزعاجكم؟ هيك يا إيهاب. صباح الخير. صباح الخير كمان لأم جوجو معنا بالمتابعة إلى دقات الساعة 9:15، وبعدها مباشرة سنذهب إلى قطاع غزة لنتابع آخر التطورات والأخبار والأحداث مع الزميل الصحفي عاهد فرواني. دقات الساعة ونتابع.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لكم التحية دائما وأبدا عبر منبر الحرية، أهلا وسهلا بكم جميعا. لنعود لمباشرة برنامج صباح القدس ونرحب بالزميل الصحفي الباحث لسه مش جاهز. طيب لحظات بيكون جاهز معنا إن شاء الله. بدنا نحكي عن الوضع القائم في قطاع غزة، بدنا نحكي عن بعض هيك، نحكي شوية تفاصيل ونقول شو ممكن إنه الإنسان يعمل في ظل الظروف التي تحاصره والظروف اللي بتجبره على إنه يعيش أدنى مقومات الحياة. دعونا مباشرة عبر الخط الهاتفي، نحن وأنتم مستمعينا الكرام، نرحب بالزميل الصحفي والباحث أيضا عاهد فرواني الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة. صباح الخير أبو عوني.
2: حياك الله زميل محمد، كل التحية لك ولكافة المستمعين المتابعين الكرام، أسعد الله صباحكم.
1: صباحك خير ورد إن شاء الله يا أبو عوني، وإن شاء الله تكون جمعة مباركة عليك وعلى كل أهلنا في قطاع غزة. أبو عوني، أريد أن أسأل هنا، يعني لما الإنسان بده يولع مثلا نار في قطاع غزة بيحتاج أداحة أكيد،
2: صحيح؟
1: قديش ثمن هاي الأداحة في قطاع غزة؟
2: يعني وصل ثمن هذه القداحة في قطاع غزة لحوالي 100 شيكل.
1: سامع إيهاب؟
2: توفرت، يعني تخيل كانت هذه القداحة ثمنها نصف شيكل أو حتى أقل في بعض الأحيان، كانت حتى في كثير من الأحيان كان يأخذها المشتري سوق البضاعة اللي بيشتريها من السوبر ماركت أو من البقالة أو غيرها. لكن الآن أصبحت هذه معاناة كبيرة لدى النساء اللواتي يريدوا أن يشعلوا الغاز، إن توفر الغاز أو يشعلوا النار. وهناك الآن مهنة جديدة في قطاع غزة، هي مهنة إصلاح هذه القداحات. يعني انتشرت هذه المهنة بشكل كبير لأن الناس لا يستطيعوا شراء هذه القداحات بالثمن المرتفع، وأيضا الإصلاح، يعني إصلاح هذه القداحات يكلف على الأقل من 10-15-20 شيكل حسب حجم الضرر الذي أصاب هذه القداحة. الأمر يعني صراحة مرهق جدا للناس في هذا الصدد، وأيضا حتى المدخنين الذين يعني أيضا يواجهوا أصعب الظروف في ظل يعني أسعار الدخان مرتفعة للغاية، اضطروا لبدائل الدخان، وهذه البدائل أيضا تحتاج إلى قداحات لكن غير متوفرة. وهذا يعني جزء من الأمور

0: الناس يعني يطالبوا دوما بأن يكون هناك إدخال لهذه الفلاحات وغيرها من الأمور الحياتية البسيطة التي أصبحت أمية أن تتوفر بشكل دائم في قطاع غزة.
1: نعم، يعني نحكي عن أبسط شيء ممكن تحكي عنه أنه هو بسيط في قطاع غزة، مثلا القداحة. اليوم تخيل حالك بدك تولع السيجارة، تروح تشتري قداحة بمية شيكل. ممكن في بعض اللحظات البعض فينا يستهين بقيمة القداحة، ممكن يقول لك قداحة شو يعني قداحة، لكن أصبح لكل شيء قيمة بفعل الحرب التي يشنها وسياسة الحصار التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. طيب عاهد، كيف تقيم الأوضاع الميدانية؟ شاهدت بعض الفيديوهات لرئيس بلدية خزاعة وهو يعد المواطنين أنهم سيعودوا إلى أراضيهم.
0: يعني حقيقة هذا التصريح يعني لا نعرف كيف هو المعلومات التي استند إليها في هذا الشأن. يعني كان يتحدث في البداية عن نهاية هذا الشهر، ومن ثم يتحدث عن نهاية شهر أكتوبر المقبل، ولكن دون يعني إيضاح ما هو السبيل إلى هذا التصريح وما هي المعلومات التي لديه في هذا الشأن. نأمل بالطبع أن يكون هناك يعني عودة لأبناء شعبنا، خصوصا في المنطقة الشرقية من قطاع غزة. منطقة خزاعة على سبيل المثال هي منطقة في أقصى شرق مدينة خان يونس أو محافظة خان يونس، وهذه القرية الصغيرة يعني من أول القرى التي تم إجبار سكانها على النزوح، وأصبحت دمار شبه كامل، بالإضافة إلى قرى بني السيلة وعبتان والزنة وغيرها. هذا يضاف إلى ما حدث أيضا بمدينة رفح والأحياء الشرقية لمدينة غزة الشجاعية وجزء من الزيتون والتفاح، بالإضافة إلى شمال قطاع غزة بيت حنون وبيت لاهية ومخيم جبالي. هذه المنطقة يعني تقريبا لا يوجد فيها سكان، مدمر بشكل شبه كامل. الاحتلال لا زال يسيطر عليها بما مساحته تقريبا 70% من مساحة قطاع غزة، ويتفاخر كما سمعنا كات ونتنياهو بأنهم يسيطروا على هذه المساحة الكبيرة وأنه لا يوجد فيها سكان وبأنه تم تدميرها. يعني التصريح الذي تحدث به رئيس بلدية خزاعة
1: نعم،
0: يعني حتى الآن غير واضح ما هي المعلومات التي لديه في هذا الشأن، خصوصا بأنه الشهر المقبل أو في نهاية الشهر المقبل ستكون انتخابات إسرائيلية، ومن غير المتوقع أن يكون هناك انفراجة في هذا الشأن. يعني تحدث كما قبل قليل عن موضوع القداحات، وهذا يكشف ما يقوم به الاحتلال بإدخال الأشياء الغير أساسية، الأشياء الكمالية، ويقوم بالقول بأنه يطمح بإدخال من 250 إلى 300 شاحنة يوميا، ولكن في معظمها هي أشياء كمالية وغير ضرورية بشكل كبير للمواطنين، ولكن الأشياء الضرورية التي تتعلق بحياتي مباشرة، ونتحدث مثلا أيضا عن السولار والبنزين والغاز أن يدخل بشكل دائم، لأن أنبوبة الغاز يعني يقوم المواطن بتعبئتها مرة كل شهرين وثلاثة لربما يصل، ويكون وليس بتعبئتها بشكل كامل، فقط 8 كيلو من أصل 12 كيلو، والناس يعني يستخدموها ومن ثم تفرغ هذه الأنبوبة فيضطروا لإشعال النيران. ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، هذا الفصل الذي يعني الناس حقيقة قبل قليل كانت هناك أمطار تقطب على قطاع غزة، أيضا أدت أمطار خفيفة أدت إلى غرق الخيام، رغم أنها أمطار ليست فيها شديدة، ولكن هذه الخيام يعني أصبحت بالية والناس لم يستعدوا لفصل الشتاء. لا يوجد خيام جديدة، لا يوجد شوادر جديدة، لا يوجد أشياء ممكن أن يصلحوا بها هذه الخيام. وأيضا هذا ما يحدث مع البيوت المتداعية، شاهدنا قبل أيام كيف أن أحد البيوت المتداعية الذي كان يضم الذي تعرض لقصف السابق، ولكن الناس سكنوا فيه لأنه لا يوجد لهم أماكن بديلة، وانهار هذا المبنى مما أدى لاستشهاد أكثر من 20 مواطنا وإصابة 30. وهذا يعني كان جرت إنذار مبكر، لأن نتحدث عن حوالي 2000 بيت ومنشأة متداعية وآيلة للسقوط نتيجة القصف، والناس يقيموا فيها رغم التحذيرات من الجهات المختصة في هذا الشأن.

0: لكن الناس لا يجدوا أي بديل فيضطروا للسكن في هذه البيوت الآيلة للسقوط. وشاهدنا في الشتاء الماضي عشرات البيوت التي سقطت وأدت استشهاد الكثير من أبناء شعبنا. وجاءت الكارثة الأكبر قبل أيام حينما سقط البيت بجوار مفترق الجامعات في مدينة غزة. وهذا البيت يعني يمكن شاهدتم الصور، هو بيت يعني آيل السقوط بشكل كبير، والناس يعني أكثر من 100 شخص كانوا داخل هذا البيت. وبالتالي يعني هذا يكشف حجم المعاناة، والاحتلال يمنع إدخال مواد إعادة الإعمار، ويمنع إدخال الخيام والشوادر، ويمنع إدخال الأسمنت والأشياء الضرورية. وبالتالي هذا مما يجعل الناس في أوضاع صعبة مع قرب فصل الشتاء الذي يعني ينذر بأشياء صعبة على المواطنين في الخيام وفي البيوت الآيلة للسقوط.
1: نعم، يعني كان الله بعون أهلنا في قطاع غزة. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي والباحث عاهد عوني فرواني أبو عوني، كان معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة. صباح الخير لكم وفرج الله كربكم.

مصير الشعب في قطاع غزة بفعل الحصار وتبعيات الأحداث التي حصلت في 7 أكتوبر 2023 وما تبعها من إغلاقات وما تبعها من محاصرة وما تبعها من قصف وتدمير وقتل. هذا هو حال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عز وكرام شعب ما الله يصبحكم بالخير على الهواء مباشرة. نعود لنتابع معكم هذا البرنامج ونتابع برنامج صباح القدس وهذه التغطية الإخبارية التي تأتيكم عبر منبر الحرية بالتعاون مع التلفزيون العربي. صباح الخير للجميع. بدنا نصبح على أخونا صبحي أبو شخيدم أبو خالد. الله يسعد صباحك يا رب يا أبو خالد وأهلا وسهلا فيك. جمعة مباركة عليك وعلى الجميع يا أبو خالد. طمنا عنك يا أبو خالد، شو الوضع اليوم الجمعة؟ كل شي تمام إن شاء الله؟ يسعد صباحك. دخل بقول لي خليك في حالك قاعد سعد، شو نقول له إيهاب؟ الله يسعد صباحك أبو رمزي. صباح الخير لأخونا وحبيبنا سعد الشيوخي أبو رمزي. جمعة مباركة يا أبو رمزي، الله يسعد صباحك. أنا بقدرش أضل في حالي، لازم الواحد يضل يتحركش. بقول لي أنت مش كنت نايم، شو صحاك؟ أنا بحكي كل إشي يا أبو رمزي على طول. بخافش، لا بخافش.

0: طبعا هنا في هذه اللحظات نتقدم باسم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد وكافة العاملين بالإذاعة والشبكة من مذيعين ومهندسين ومصورين ومحرري أخبار وإداريين أيضا، بأسمى مشاعر التعزية والمواساة لعائلة العويوي بهذا المصاب الجلل الذي حدث لهم بوفاة الطفل المرحوم أمير بديع وشقيقته أمير بديع العويوي وشقيقته اللذين انقضيا قضاهم الأجل المحتوم إثر حريق اندلع في منزلهم رحمهم الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله رب العالمين بعوضكم خير ومن طيور الجنة بإذن الله تعالى لهم الرحمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دقات الساعة ونتابع.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: صباح الخير مرة تانية من جديد على الهواء مباشرة. بدنا نروح احنا وانتو عبر الخط الهاتفي الى الباش مهندس نافذ الشعراوي لحتى نحكي احنا وياه اكثر عن تفاصيل اجراءات السلامة والوقاية، خاصة انه من اعمدة معاهد السلامة والوقاية في الخليل. الباش مهندس الله يسعد صباحك، مرحبا بك معنا عبر منبر الحرية. مش عارف اذا كمان مره نرجع باشمهندس صباح الخير.
1: اخوه المستمعين والمستمعات اهلا بكم.
0: لا مره ثانيه لانه بس هلا طلع الصوت عندك، تفضل. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك اخي محمد، صباح الخير وجمعه مباركه ان شاء الله لكم ولجميع الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات، اهلا بكم جميعا.
0: الله يسعدك، اهلا وسهلا فيك باشمهندس. يعني لا شك اننا شاهدنا جميعا الحدث الاليم والمصاب الجلل الذي وقع في عائله العويوي وفقدان الطفلين الإخوة بسبب الحريق الذي حدث. بدنا نحكي إحنا نكون منطقيين وواقعيين، إحنا مش عايشين في بلد كل المنازل اللي فيها وكل العمارات اللي فيها عندها إجراءات السلامة والوقاية والإطفاء والحريق والأمور هاي، بالإضافة لمخارج الطوارئ والأمور هاي. لكن إذا لا سمح الله شب حريق في المنزل، ماذا على الأم أن تفعل في داخل المنزل؟
1: أول شيء جمعة مباركة أخي محمد لكم ولجميع الإخوة المستمعين. بتعرف أنه حقيقة ألمنا ما حصل في وفاة الشقيقين، ونسألهم الشهداء إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: ونوجه تعازينا لأسراهم ولأهلهم ولوالديهم، وإن شاء الله بكونوا طيور من طيور الجنة إن شاء الله. طبعا هذا موضوع يجب أن يتخذ بعين الاعتبار، يجب اتخاذ العبرة حقيقة. وللأسف الشديد حوادث الحرق المنزلي يتكرر بشكل كبير جدا على مستوى الوطن الفلسطيني، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستخدام وسائل التدفئة، وفي الصيف وسائل التبريد مثل المراوح والمكيفات. والسلامة المنزلية كتير مهمة جدا، وخاصة سلامة الأطفال. وهنا بنؤكد على موضوع الحرائق الذي حصل وكيفية التعامل معه. بتعرف الحريق يبتدئ بشعلة وينتهي بكارثة لا سمح الله. إذا ما تم السيطرة على الحريق والتعامل معه بطريقة آمنة، بنكون قد سيطرنا عليه وقلنا قد حققنا عملية السيطرة على الحريق وإبعاد كافة أنواع المخاطر. حقيقة بداية بدنا نقول بأن الحريق نوعين. الحريق الأول وهو الذي يبتدئ بشعلة، وهو الأكثر انتشارا، وهو يعني مثلا عملية تماس كهربائي، عملية وجود مواد مشتعلة، حريق من الغاز، حريق من وسائل التدفئة أو من أي وسيلة أخرى. فعشان هيك يجب يكون وعي لدى الأسرة الفلسطينية بكيفية التعامل آمن لحظة حدوث الحريق.
0: نعم.
1: أول شيء منقول أنه يجب توفير معدات الإطفاء في كل منزل، يعني هذه تعتبر من الأشياء الضرورية ومن الأشياء الأساسية، أن يكون لدينا أجهزة أو معدات إطفاء يدوية. يعني طفاية الحريق هي أنواع حقيقة، منها البودرة ومنها الغاز، منها CO2، منها الفوم. هذه يجب أن تتوفر في كل منزل لعملية الاستخدامها لحظة حدوث الحريق. يعني إحنا بدنا يوم يصير حريق في منزل بدناش المرأة تتصل بجوزها وتتصل في الدفاع المدني. طبعا زي ما حكينا أنه يبتدئ الحريق بداية بسيطة، وممكن السيطرة عليه من خلال الوعي والثقافة ومن خلال وجود وسائل الإطفاء. تعرف الحريق يتكون من مثلث الحريق. مثلث الحريق اللي هم العناصر الثلاثة التي يؤدي إلى الحريق هو الأكسجين، مادة مشتعلة، وحرارة. هذول الثلاثة إذا ما توفروا في مكان ما بيؤدي إلى الحريق. كسر أحد أضلاع المثلث يعني إزالة الحرارة، مثل من خلال بطانية على سبيل المثال، ولعت صوانة غاز، جبنا بطانية غطينا عنها، أزلنا مصدر الأكسجين يؤدي الإطفاء. مادة مشتعلة أخذناها وطلعناها برا، ممكن كرسي أي شيء، ممكن هذا أزلنا مصدر الحرارة أو المادة المشتعلة.
0: نعم.
1: عشان هيك الوعي والثقافة في التعامل مع الحريق لحظة حدوثه، اللي بيسيطر عليه هو أهل البيت نفسهم، وهذا بيتطلب الوعي والثقافة. أولا عدم الخوف من الحريق، ثانيا وجود وسائل إطفاء. ليش صممت طفايات الحريق؟ طفايات الحريق هي عبارة عن اسطوانة لها مواد كيماوية تستطيع السيطرة على الحريق وإخماده في مهده. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي إذا كان حجم الحريق كبير، يعني إذا كنا إحنا مثلا مش في البيت وحصل عملية اشتعال للمطبخ من خلال غاز أو لغرفة النوم، ولقينا أنه عملية حرق الحريق أو اشتعال النيران في داخل المنزل كبيرة جدا ما سيطرنا عليها، هنا أول خطوة هي الإخلاء. أول خطوة ليس الإطفاء، أول خطوة الإخلاء، لأنه حجم الحريق لا يستطيع الإنسان العادي السيطرة عليه، وإنما هناك جهات اختصاص وهم مديرية الدفاع المدني ورجال الدفاع المدني ومعدات الدفاع المدني، وبالتالي يستطيع الاستدعاء. أول شيء يجب إخلاء كبار السن، عدم جلوس في غرفة مغلقة، الابتعاد عن المنزل قدر الإمكان، إخلاء المنزل من خلال مخارج الطوارئ، من خلال الأبواب، الأطفال إخراجهم من المنزل، وهذا يتم بعد ذلك الاستدعاء في الدفاع المدني اللي هو 101 والطلب منهم بالحضور لعملية إطفاء الحريق. هذه عبارة عن محاور رئيسية يجب أن تكون عبارة عن ثقافة لدى المواطن بكيفية التعامل مع الحرائق، مع التأكيد على إزالة أول شيء إزالة كافة مصادر الخطر، يعني القيام بأعمال الصيانة الدورية لوسائل التدفئة، القيام بأعمال الصيانة الدورية للأحمال الكهربائية وللكوابل والأسلاك، لأنه معظم الحرائق المنزلية للأسف الشديد تكون صادرة من مصدرين، إما من الغاز أو من الأحمال الكهربائية الزائدة، وعدم وجود صيانة للكوابل وأدى إلى وجود تماس كهربائي، وهذا التماس الكهربائي أدى إلى حدوث حريق. وبالتالي الإجراءات المسبقة أخي محمد،
0: نعم،
1: دائما نسعى من خلال منبركم، وإحنا حكينا أكثر مرة من خلال منبر الحرية الذي يسعى إلى تعزيز ثقافة السلامة دائما وأبدا، إنه لابد من القيام بالإجراءات المسبقة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.
0: نعم، يعني حقيقة المثل يقول درهم وقاية خير من قنطار علاج، وربما تستهين ببعض الأمور لكن هي تساعد في الحفاظ على حياتك بشكل أفضل. طيب يعني باش مهندس، هل هناك مثلا إجراءات ممكن أنه تنعمل لحتى مثلا يكون هناك توعية للأمهات، أو من خلال التعاون بين الجمعيات اللي موجودة عندنا أو الدفاع المدني؟ يعني ليش ما يتم ترتيب إشي دوري باستمرار على طوال العام؟ لأنه بتعرف أنت اليوم الناس هي بحاجة للتوعية وبحاجة للتثقيف، خاصة في أمور السلام العام. يعني مش كل واحد قاعد في البيت بيعرف أنه هذا الإبريز مثلا بارز أو مفتوح ممكن شو يعمل، ممكن إذا هذا السلك معرة من الجلد اللي عليه انه هذا ممكن يعمل كارثة. شو الفكرة؟
1: نعم،
0: شو الطريقة اللي احنا ممكن حتى لو بالتعاون معنا كمان انه نحاول نعزز الثقافة بخصوص هاي الامور، وايضا نعمل على تعزيز الثقافة لدى الناس انه كيف ممكن انا اتعامل في حال لا سمح الله وقع الحدث؟
1: حقيقة اشكرك على تأكيد على هذه النقطة، اللي انا بسعى دائما من خلال كافة الوسائل وكافة الشركاء على مستوى المستوى الوطن من خلال جامعة البوليتكنيك ومن خلال المحاضرات، وأعتقد مثل ما أشرت حضرتك الإعلام له دور كبير جدا في تعزيز ثقافة السلامة من خلال المقابلات، من خلال الحلقات الدورية، وأيضا المؤسسات التعليمية والمؤسسات الجامعية وأيضا الأجهزة ذوي العلاقة كالدفاع المدني والهلال الأحمر، يعني عملية التعلم على التعرف على كافة أنواع المخاطر من خلال دورات، من خلال ورشات عمل. يعني قليل جدا ما أسمع على مستوى المحافظة أن هناك في ورشة عمل.
0: أنا مش بحكي لك قليل جدا، عذرا
1: أخي محمد، حقيقة بحاجة. يعني كثير من النساء مثل ما أشرت حضرتك بقول والله أنا لا أعلم بأنه هذه الوصلة الكهربائية غير آمنة، لا أعرف كيفية التعامل مع الغاز لحظة تسربه، لا أعرف في حالة وجود حريق كيف أتعامل مع الأطفال، ممكن راحت تطفي النيران وتركوا هذا. لا، الأصل أن يكون هناك ثقافة ووعي لدى الأسرة الفلسطينية من خلال مجموعة من المحاور أو مجموعة من الشركاء. المؤسسات التربية والتعليم لها دور، وأنا ناشدت التربية والتعليم أكثر من مرة بعقد مجموعة من المحاضرات التوعوية في كافة المدارس، إن كانت عبر المناهج أو محاضرات إضافية تم عقدها من خلال البرنامج اليومي الصباحي، من خلال المختبرات والمشاغل. يعني على سبيل المثال التعامل مع المواد الكيماوية في داخل المنزل، الكلور والفلاج إذا خلطوا ممكن يؤدوا إلى تسمم، ممكن يؤدوا إلى اختناق للأطفال، ممكن يؤدوا إلى إسقاط الحمل عند المرأة الحامل. وبالتالي هناك الكثير من المخاطر التي تواجه الأسرة الفلسطينية، وإحنا من طالب من خلال صوتكم الكريم ومنبركم الكريم العمل على تعزيز ثقافة السلامة من كافة المحاور، تبتدئ من التربية والتعليم، الجامعات والمؤسسات، الجمعيات الخيرية في على مستوى الوطن، وهذا أيضا بخفف من وطأة المشاكل والمخاطر، بيخفف من أنه بتعرف الأسرة وخاصة النساء كيفية التعامل الآمن لحظة حدوث الحدث.
0: راح نحاول باش مهندس أنه على الأقل يعني نرتب إشي جديد بخصوص هذا الموضوع من خلال حضرتك، لأنه الحقيقة يعني أنه الموضوع أصبح مزعج، أنه الواحد ممكن يعيش ويموت حياته هو ما عنده أدنى مقومات الأساسيات للصحة والسلام العامة. يعني بدنا نحاول
1: إحنا جاهزين لأي
0: إن شاء الله.
1: خدمة، وجاهزين لتعيين علاقات مستمرة في هذا المجال لساعد تعزيز هذا الشيء.
0: نعم، وفي أنت نقطة مهمة حكيتها أنه ممكن أشوف فعاليات قليلة جدا في البلد لحتى يزيدوا الوعي والثقافة في هذا الموضوع. أنا بحكي لك تقريبا شبه معدومة هاي الفعاليات.
1: نعم صحيح،
0: للأسف.
1: نعم صحيح.
0: يعني مع أنها من أهم الفعاليات، بتعرف هاي يمكن هاي الشغلات من أهم من كتير أشياء الناس بتعملها وبتفكرها أنها هي مهمة. لا، في دائما الصحة والحياة هم أهم شغلتين موجودين لدى الإنسان. أنا بدأ أشكرك.
1: نعم، الاهتمام والوعي والثقافة هم الأشياء الأساسية التي بحقيقة تخفف من نسبة الحوادث. يعني أحيانا بيكون ولد شرب مادة كيماوية، بيكون هناك خلل في الأسرة أو في التعامل مع هذا الخطر، أحيانا بيحصل تماس كهربائي كيفية التعامل معه، أحيانا بيصير الكثير من المخاطر والكثير من الأشياء التي يجب أن يتم معالجتها فورا. وأعتقد بأن المعالجة السريعة هي نصف أو أكثر من نصف العلاج، وبالتالي الاهتمام بإزالة الخطر من مصدره قبل حدوثه ويعتبر بيت القصيد. النقطة الثانية، كيفية التعامل مع الخطر لحظة حدوثه، يعني لحظة حدوث الحريق وانطلاق الحريق كيفية التعامل معه، لحظة انسكاب مادة كيماوية، لحظة حدوث أي جرح، وبالتالي السلامة والإسعاف الأولي وطرق التعامل معها تعتبر المحور الأساسي لدى الأسرة الفلسطينية.
0: إن شاء الله رب العالمين بدفع البلاء عنا جميعا. وبدأ أشكرك جزيل الشكر الباشمهندس نافذ الشعراوي الخبير في شؤون السلامة والصحة المهنية، كنت معنا عبر الخط الهاتف. سلامتكم. دقات الساعة 10:15 ونتابع معكم على الهواء مباشرة.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 10:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. الله يسعد صباحكم جميعا ونتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. بنصبح على أم لؤي، على قصي، على لؤي، على لين. لين نور بوجودك يا روحي، يسعد صباحك. أبو خالد القدسي، الله يسعد صباحك يا أبو خالد. ميت وردة يا أبو خالد، منورنا بمتابعتك دائما وأبدا. سناء المحتسب، الله يسعد صباحك، جمعة مباركة، صباح خاص ومميز وعزيز وغالي لأخونا وحبيبنا أبو خالد ناصر أبو شمسية، صباح الورد. نجوزو كمان مرة تانية، الله يسعد صباحك وشكرا على كل الدعم اللي بتقدمين لنا إياه. صباح الورد، صباح الفل، وأهلا وسهلا فيك. جاهز منتصر ولا نحكي هذا الشكر من قبل؟ طيب بدي أصبح كمان على الحاجة أم سليمان عبيدو، الله يسعد صباحك يا حجة، والله يخلينا إياك، جمعة مباركة عليك يا رب، والله يهدي البال يا رب. كأنه هون شكر هيك صغير، شكر خفيف، هو صغير بالحجم لكن كبير بالقدر، لأنه أنا بصراحة مبارح من أجمل الأماكن اللي زرتها في يعني على مستوى الكافيهات والمطاعم في مدينة الخليل كان هو مطعم أنتيكا. بصراحة أجواء خرافية، قعدة ولا أحلى، طاقم ولا أروع، معاملة ولا ألطف. لهيك باسمي أنا وباسم محمد فخري وزياد بدنا نشكر إدارة مطعم أنتيكا، أخونا أحمد وديع المدير العام، ورشدي حج الشيف الرئيسي، وكمان طاقم العمل جبر ومحمد وسيف ووديع وإسلام ووجدي. بدنا نقولهم إنه شكرا شكرا شكرا على كل إشي قدمتوه. وكمان أنا بدي أنصح الجميع اللي حابب يعيش العبق الماضي بس يروح يتفرج على هذا المكان. بالفعل أنتيكا أنا بالنسبة إلي يعني أنا بالعادة ما بحبش أحكي عن هيك أماكن في خلال البرنامج، لكن بصراحة من جمال المكان

الورد لائم جوجو مرة ثانية. فرحات السياج الله يسعد صباحك فرحات، أهلا وسهلا فيك، جمعة مباركة عليك وعلى كل العائلة الموجودين عندك، صبح لنا على والدك ووالدتك وقول لهم جمعة مباركة وأهلا وسهلا فيك وبالجميع يا رب. صباح الفل، صباح الياسمين لكم جميعا. برنامج صباح القدس على الهواء مباشرة، وهذه إذاعة منبر الحرية.

0: طيب متابعينا الكرام، بدنا نتابع. بتعرفوا الوطن الجريح يعاني من كل أطيافه وأركانه لكن بنسب متفاوتة، لكن من فعلا من الأماكن اللي ما زالت تعاني وبقوة هي منطقة طول كرم بسبب الاقتحام وأيضا إغلاق مخيمي طول كرم ونور شمس من قوات الاحتلال بسبب استمرار التضييق على السكان هناك. بدنا نشوف الوضع لوين وصل مع الحبيب الغالي منتصر، الله يسعد صباحك منتصر العلاني، مراسل تلفزيون الفجر الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي.
1: يسعد صباحك صباح جميع المستمعين والمشاهدين.
0: كيف أنت يا منتصر؟ طمنا عنك.
1: إحنا وياك بخير، بس الوطن بدنا إياه يكون بخير
0: إن شاء الله يا رب العالمين. الوطن دائما بيكون بخير. منتصر، ما هي آخر التطورات وكيف تعيش أهالي طول كرم أيامها في ظل هذا الوضع الصعب الاقتصادي والأمني والسياسي؟
1: نعم زميلي محمد، يعني الأوضاع لازالت كما هي مأساوية في ظل تواجد قوات الاحتلال في المدينة والمخيمات. هذا يعطي إشارة واضحة بأن هناك يعني انهيارات في الاقتصاد الفلسطيني الكرمي، لكن في المقابل هناك تحديات كبيرة جدا من قبل المواطن الفلسطيني الكرمي وابن مخيم طول كرم بإقامة مشاريع أيضا يعني مواجهة، نسميها المشاريع المواجهة للبقاء والتحدي، لأن عملية تواجد قوات الاحتلال ويعني هروب المواطنين هروب الزائرين رغم أن الظروف تغيرت.
0: نعم.
1: ليست كما كانت قبل عام ونصف، لكن تغيرت إلى الأفضل قليلا بنسبة 5%، لكن لا زال الحصار موجودا على مدينة طول كرم، ولا زال الاحتلال متواجد في مدينة طول كرم يسرح ويمرح في شوارعها ارتجاليا وأيضا السيارات والجبات العسكرية، وبالتالي لا زال الوضع الاقتصادي يعني كما هو في حالة تردي دائم. لكن كما قلت هناك مواجهة من قبل المواطنين الذين يفتحون بعض المشاريع التي يحاولون من خلالها أيضا زج الاقتصاد الفلسطيني ودعم الاقتصاد الفلسطيني الكرمي في ظل الظروف في صورة مواجهة وتحدي دائم متواصل رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة طول كرم ومخيماتها الذين لا زال النازحون خارج مخيماتهم والاحتلال متواجد في داخل المخيم. لكن هناك زميلي محمد أين إشارة واضحة بأن عملية الاقتصاد التنموية ضعيفة جدا في المدينة.
0: نعم.
1: وهناك مطالبات من الحكومة بدعم هذه المدينة على اعتبار أنها مدينة منكوبة نتيجة وجراء تواجد الاحتلال المتواصل وعمليات الاعتقال والمداهمات والدخول إلى مدينة طول كرم في وسط المدينة وفي أطراف المدينة في صورة متواصلة، مما يؤدي إلى يعني وجود الخوف من الزائر الفلسطيني الوصول إلى المدينة، وبالتالي أيضا بعض المداخل التي تم فتحها في الآونة الأخيرة، إلا أن قوات الاحتلال تقوم في كثير من الأحيان بوضع حوادث سيارة تغلق المدينة، وبالتالي يعود المواطن أو الزائر من الذي كان متوجه لمدينة طول كرم إلى مدن أخرى أو إلى مدينته نتيجة هذا الوضع القائم. في ظل أيضا الوضع الاقتصادي المتردي، هناك نعلم أنا وأنت وكل مواطن فلسطيني وكل تاجر فلسطيني كمية الشيكات الراجعة نتيجة عدم مقدرة التاجر الكرمي إلى سداد هذه الأموال نتيجة الضغط والحصار الاقتصادي على المدينة، وهذا أيضا يؤدي إلى إغلاق بعض المحلات والشركات في داخل المدينة لعدم مقدرة أيضا إعطاء أجور العاملين في داخل هذه الشركة أو المؤسسة أو المحل التجاري سواء صغير أو كبير، وبالتالي هذا يعني تواجد الاحتلال يضعف الاقتصاد الفلسطيني والحصار المستمر للمدينة أيضا يقتل الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي الحل الوحيد فقط الضرائب والحجج الإسرائيلية المتوالية التي تقول بأن هناك مقاومين فلسطينيين، لا يوجد مقاومين حتى هذه اللحظة والضرائب انتهت، وبالتالي لا حجج للاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في مدينة طول كرم ومخيماتها، وبالتالي الحل الوحيد لعودة الحياة وانتعاشها من جديد بعد ترميم ما دمره الاحتلال هو خروج الاحتلال من داخل المدينة وعدم العودة إلى غير الرجعة، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك خطط إنعاشية للمدينة والعودة كما كانت في السابق.
0: نعم، يعني أوضاع صعبة يعيشها المواطن الفلسطيني في طول كرم اقتصاديا وجغرافيا كمان وسياسيا. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر منتصر على هاي الرسالة اللي أضفتها معنا في هذا الصباح، ويعطيكم العافية دائما أنتوا على جهودكم، يعني ما بتقصروش. شكرا جزيلا لكم دائما على كل مجهوداتكم اللي بتقدموها. زميل المنتصر العناني كان معنا عبر الخط الهاتفي من طول كرم. طيب على هاي الأنغام نستمر معكم إلى فاصل قصير ونعود بعدها إن شاء الله.

0: صباح القدس، صباحكم أنتم.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
1: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
0: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئا، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
4: صباح القدس، صباحكم أنتم.

أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. نعود لمتابعة برنامج صباح القدس. بدنا نصبح على أخونا وحبيبنا أبو آدم. أبو آدم بسمعنا وبتابعنا، بتعرفوا أبو آدم عثمان أبو الحلاوي؟ عمرك سمعت بهالاسم إيهاب؟ إيهاب كمان بصبح عليك يا عثمان أبو الحلاوي. الله يسعد صباحك أخونا عثمان أبو الحلاوي. أبو آدم منورنا بالمتابعة. أبو آدم قاعد على ركبة ونصه بتلبد لكل عباد الله، هيك تشغلته خلاص، بحب يتلبد للناس. حبيبي أبو آدم الله يسعد صباحك يا رب، وجمعة مباركة عليك وعلى كل عائلتك وأحبائك. حبيبنا أبو آدم صباح الورد.

0: طيب بدنا شوية صغيرة. طب مش رأيك نستغل الوقت وناخد معنا أبو جهاد؟ جرب احكي معه شوف إذا جاهز أموره، بنحكي معاه لحتى نحكي عن مباراة اليوم اللي راح تجمع فريق إذاعة منبر الحرية مع صانعي المحتوى الإعلاني في محافظة الخليل. أبو آدم بصبح عليك إيهاب عثمان أبو الحلاوة، بقول لك وضعك صعب، مش عارف ليش بس هو هيك قال لي أحكي لك. صباح الخير لعثمان كمان مرة، الله يسعد والله عثمان إنك ضحكتنا على الصبح. الله يسعد صباحك. بدي صبح كمان على ام عمر وعمر وسارة ورقية، الله يسعد صباحكم يا رب العالمين، اهلا وسهلا فيكم بالمتابعة. دائما لما تشوف مشكلة بين اثنين نقول الله يهدي البال، الله يحقق دماء المسلمين، مش تقعد تتمسخر وتتخوت واخر اشي بتجي على راسك. شفتوا هذاك اللي اجت على راسه ايهاب ولا ما شفتوش؟ شفتوا استاهل. صباح الورد لأخونا نادر منير كمان، بدي أصبح على أم سليمان وسليمان ويزيد وداود وبيان، صباح الورد. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقول لك قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي واستكمال تحرير كافة أراضيها. هدول بدهمش يهدوا، بدهم يضلوا يتقاتلوا، اللي هم بنحكي عن الإخوان اليمنيين والسعوديين. يعني الله يهدي البال والله يحقن دماء المسلمين وين مكان، والله الشيء اللي بيصير قاعد انه بزعل كثير مش شوي. فلهيك يعني الله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امره. كمان مرة بدنا نصبح على الناس، نذكرهم بموضوع الكلاب الضالة. هذا للناس، هذه الرسالة للناس مش للبلدية ولا للمجلس البلدي، لانه اذا الناس ظلت قاعدة بهذا الشكل عادي جدا انه الكلاب بكرة تاكل فلان وعلان ويصير يعني الوضع صعب جدا في الخليل. بلدية الخليل مشكورة قامت يعني هيك باجراء، هلا ممكن ما يعجبش البعض وممكن ما يريقش للبعض كمان، ما يكونش لائق للبعض، انها وضعت اقفاص حديدية لصيد الكلاب. يعني وهذا اجراء طبيعي، يعني انه بدك تصيد اشي بتحط له اي اشي في الطريق. بس اللي مش طبيعي بالموضوع انه ضعاف النفوس، الناس اللي للأسف ما عندهاش لا أدب ولا تربية قامت بسرقة هاي الأقفاص. يعني ممتلكات، أول شيء هاي ممتلكات عامة، تاني شيء هاي انحطت لحتى يكون في معالجة لظاهرة معينة، والظاهرة كل أهل البلد عانت منها، وشاهدنا عدة حالات قامت الكلاب الضالة بهجوم على أطفال وأكلتهم. يعني لولا لطف الله كان في عندنا حالات وفاة. فاللي بسرق الأقفاص هذه هو مش سرق قفص عشان يبيعه بمبلغ معين، هو سرق البلد كلها، هو سرق أمان البلد كمان. يسلموا، مش عارف شو بدنا نحكي أكتر. طيب عبر الخط الهاتفي نرحب بزميل أيمن نعيم القواسمة، رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية، الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أبو جهاد صباح الخير ومرحبا بك معنا في هذا الصباح.
1: صباح الخير، يسعد صباحك، صباح كل السادة المستمعين والمتابعين.
0: أبو جهاد، يعني نشاهد المباريات الخيرية دائما، ليس فقط في الأندية العريقة والأندية الكبيرة والأندية المصنفة أوروبيا وعالميا، أيضا لابد للمباريات الخيرية، وهنا نقصد مباريات كرة القدم، أن يكون لنا نصيب بها في محافظة الخليل في الضفة الغربية، حتى لو لم تكن هي مباراة منظمة بشكل رسمي من الاتحاد أو من الفيفا، لكن هي بالنهاية مباراة خيرية والهدف منها خيري. اليوم فريق إذاعة منبر الحرية سيلعب على الساعة 6:00 مساء مباراة مع صانعي المحتوى الإعلاني في محافظة الخليل لحتى يلعبوا مباراة خيرية. بدنا نعرف منك تفاصيل أكثر عن هاي المباراة وشو الهدف من إقامتها وما هي النتائج المرجوة منها. تفضل.
1: كمان مرة صباحك محمد، والله أنا حابب قبل أحكي في موضوع المباراة
0: نعم
1: بدي شوي احكي من حيث انتهيت انت في موضوع الكلاب الضالة.
0: نعم تفضل.
1: يعني انت رجعتني شوي لورا اخي محمد لما كنت انا مسؤول عن حملة القضاء على الكلاب الضالة. وانجزنا انجازات عظيمة جدا بصراحة في هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: وقتلنا اعداد هائلة واعداد كبيرة من الكلاب الضالة. وكان هناك ايضا فتوى بما انه هاي الكلاب بصراحة بتضر ومؤذية. طبعا احنا نحكيش على الكلاب اللي بيربوهم الناس وحاطينهم ببيوتهم ورابطينهم، احنا بنحكي على البيوت اللي بالشوارع. بصراحة هذا الموضوع محمد كان كثير مزعج. يعني انا بفترتي قبل ما استقيل من الشرطة بصراحة كنت قايم في حملة كثير محترمة جدا. يمكن البعض كان يقول لك شو ماله أبو جهاد انجن ولا، وأنا كنت بيني وبين نفسي بصراحة كنت كثير مبسوط. ليش؟ يعني كنت بعرف قديش خطورة هاي الكلاب الضالة، وخاصة
0: خلل من عنده. طيب جرب ارجع لمرة تانية إيهاب لحتى نكمل الحديث. والله بصراحة يعني كان هناك في الفترة اللي بيحكي عليها أبو جهاد حاليا كان هناك احتجاجات كبيرة من قبل الناس اللي بقول لك احنا مع حقوق الحيوان، انه يعني ليش تقتلوهم؟ حضرتك انت عندك مشكلة في هذا الموضوع، بدكش قتل الحيوان، تفضل حضرتك جيب الكلب عندك حطه في بيتك، احبسه، عالجه، روضه لحتى يصير كلب أليف وما ياكلش ولاد العالم، بعدين تعال تفلسف علينا. صباح الخير لأخونا وحبيبنا أبو اسماعيل إيهاب عبدين صاحب شركة رويال جولد المجوهرات الموجودة في الخليل رأس الجورة مقابل ضمرهم. الله يسعد صباحك أبو اسماعيل وتحياتي إلك ويسعد صباحك يا رب أنت والجميع. نرجع كمان مرة لأخونا أبو جهاد، يعني أنا عمالي بعلق بعد ما أنت انقطع معك الاتصال بأنه الناس اللي كتير قلقانة وحريصة على مصلحة الحيوانات وحقوقهم والأمور هاي، وأهم بالنسبة لهم حقوق الحيوان والكلاب الضالة تحديدا، نركز على كلمة الضالة، أهم من أبنائنا اللي بدهم يأكلوهم أو بدنا نفقد طفل من أطفالنا لا سمح الله بسبب هاي الكلاب. تفضل.
1: ويعني احنا محمد لما قمنا بهذيك الفترة بهاي الحملة كان في كثير من أطفالنا متعرضين لإصابات حتى بعض منها بالغة الخطورة، وعلشان هيك أخذنا قرار، وقد كان قرار صائب وقرار حكيم لا أخفيه، لأنه للأسف المستوطنين كانوا بيتركوا الكلاب على الكلاب المسعورة تحديدا.
0: نعم.
1: على المناطق الالتفافية، الشوارع الالتفافية. طبعا الشوارع الالتفافية بده يجي يعني بالنهاية عنا،
0: بده يدور على الحياة،
1: الحلحول يجي على بين العين، بده يجي على الخليل، يعني مش راح يروح لما كان بعيد هذا الكلب.
0: هاي هون
1: فكانت بهذيك الفترة بصراحة قتلنا أعداد كبيرة كبيرة يعني من الكلاب الضالة، وأنا بعتبر أن هذا كان إنجاز محترم بصراحة للبلد وأهلها. وبعدها زي ما تفضلت يا محمد صاروا يحكوا حقوق إنسان، حقوق حيوان، حقوق مش عارف إيش. يعني للأسف الشديد إنه بس انتقادات كان، وإنه وين حقوق الحيوان؟ طب وحقوق الإنسان عادي يعني مش مشكلة. يعني
0: أنا أول إشي أبو جهاد بخصوص هذا الموضوع
1: بعيد عن السمعين، يعني شو بالضبط؟ هذا موضوع كان كثير صعب وكان لازم يتم إيجاد حل بصراحة للموضوع. فأنا بشوف إنه هذا موضوع لليوم فعلا، أنا شاهدت فيديو قبل كم يوم أعتقد في مدينة دورة،
0: في دورة صحيح، وأنا نشرته يعني من خلال صفحتي كمان.
1: يعني موضوع صعب يا محمد، صعب جدا يعني، صعب وخطير كمان. لا أقول لك بعض المصلين اللي بنزلوا على المساجد لصلاة الفجر بطلوا يسترجوا.
0: صحيح. يعني هون معنا
1: صار يخافوا بصراحة. يعني
0: هون معنا أخونا إيهاب عبدين، يعني هو إنسان كبير ورجل، ومنحكيش إحنا هون عن طفل، بنحكي عن إنسان كبير بالغ عاقل ورجل، بقول أنت ليش معصب بخصوص هذا الموضوع؟ هاي قصة الكلاب قصة. أنا هجموا علي 15 كلب وكانوا لازم يخلصوا علي. يعني أنت بتحكيش عن أطفال بس، أنت بتحكي عن كل فئات المجتمع. هون عندي كان تعليق على الفيديو اللي أنا نشرته للطفل اللي أكلته الكلاب الضالة. الدكتور جواد بحر دكتوراه بالشريعة الإسلامية بيقول لا حقوق للحيوان إذا أهينت إنسانية الإنسان، حتى القطة إذا صارت شرسة مؤذية فإذا تقتل، فكيف بالكلاب؟
1: يعني صحيح، يعني الموضوع هذا صحيح بده علاج منيح، بده متابعة منيحة، بده لأنه ما بزبط أخي محمد.
0: نعم.
1: عشان حقوق الحيوان نقضي على الإنسان، بزبطش
0: يعني.
1: طيب نرجع لمباراة.
0: تفضل.
1: أنا بتمنى على أخونا سعادة رئيس بلدية الخليل وأعضاء المجلس البلدي يأخذوا قرار جريء في هذا الموضوع. بدهمش يا سيدي يقتلوا هذول الكلاب الضالة ويطلقوا النار عليهم زي ما كنا نفعل في الفترات السابقة، تمام؟ يجيبوا هالمشروع من هذول تعاون حقوق الإنسان الأوروبيين، احكي لك على قطعة 10 دنم، تمام؟
0: وارميهم فيها.
1: يتم حقن هاي الكلاب الضالة حتى كمان يعني ما يتكاثروا ويضلوا حتى يعني يموتوا في هذا المكان، ما يطلع منه اطلاقا يعني. فدام بدهم حقوق حيوان، هاي في حل يعني بيقدر يحلوا هذا الموضوع. وانا بقول لك لازم صراحة محافظة الخليل، كل محافظات الوطن تتخلص من هاي الظاهرة. والله أخونا حمدان الطويلة بيقدر بعت لي فيديو.
0: نعم.
1: واللي تفرج قديش مرميين باب الدار يا رجل، واسمع وكلاب كلاب يعني، أنا أسف للتعبير، بتفكر الواحد فيهم حمار مش كلب.
0: صحيح.
1: كمان أخونا أعتقد دار زلوم، أخو محمد زلوم
0: أبو جهاد يعني، إذا بدك تطلب
1: كمان بعت لي كمان فيديو
0: إذا بدك يعني تطلب
1: نفس الإشي.
0: إذا بدك تطلب من الناس فيديوهات لموضوع الكلاب الضالة، أنا متأكد إنه كل يوم راح يجيك 100 فيديو بأقل تقدير يوميا.
1: فأنا اللي بدي أحكيه حتى نخرج من هذا الموضوع أخي محمد، درهم وقاية خير من قنطار علاج. صحيح. على إخواننا رئيس أعضاء المجلس البلدي يأخذوا قرارات في هذا الموضوع وينهوا هذا الملف للأبد بصراحة يعني.
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: طيب نرجع للمباراة.
0: مباراة اليوم
1: كابتن محمد،
0: أنت مستعد؟
1: لا مباراة اليوم. ان شاء الله مستعدين بغض النظر عن النتيجه. احنا بدنا نلعب مباراه وديه بيننا وبين الاصدقاء والاحبه المشاهير، تمام؟
0: نعم.
1: هاي المباراه على كاس الطفله بسمله، يعني هي مباراه راح تكون جميله جدا بصراحه
0: ان شاء الله.
1: واللي اعجبني ان اليوم شفت الفني على الالتفاف قاعد بركض والدولار جهه سنجر نازل باتجاه دوره، وأيوب براه كمان. أيوب لك
0: مين أيوب؟
1: بسخن منيح للمباراة.
0: أيوب مراغة
1: آه
0: جاي هو.

0: بعد يعني بعد صلاة الفجر صلى الفجر وركاض رايح جاي على السدة وبرجع، يعني حتى خاف انه يكون في صاير اشي الزواجات. يعني حالة اسمع انا بقول لك حالة بالصبابة تمام.
1: نعم
0: بيستعدوا الشباب يعني على هالموضوع لهم، يعني من يوم حددنا المباراة من 3-4 ايام وهم شغالين يعني.
1: نعم
0: بنقول لهم يا جماعة الخير هذا لقاء ودي، قال حتى ولو لازم نكون جاهزين ولازم نكون فان شاء الله راح يكون لقاء جميل اليوم الساعة 6
1: ان شاء الله.
0: وانت اليوم حاضر يعني انت
1: بإذن الله
0: محمد راح نشوف شو بده يصير فينا في هاللقاء او يصير فيهم، بس ايا كانت النتيجة احنا كرمال هاي الطفلة بسملة ما عندنا مشكلة، غلبنا الوضع. طب انت بتعرف احنا بدنا نلعب اول مباراة بعد انقطاع قديش صرنا سنتين ثلاث
1: انه زمان صحيح انقطع الخط، مش عارف شو مشكلته ابو جهد اليوم مع الخط، كأنه بسوق او اشي زي هيك، او حتى مش عارف شوف اذا بده يضيف اشي تاني بمعنى على الخط الهاتفي. أنا مش عارف أنا وين راح أبو جهد، بقول لك عرف التفافي بساخن المعدين. الله يسعد صباحكم، ما بطلت قادر أحكي. الله يسعد صباح الجميع، نتواصل معكم على الهواء مباشرة في برنامج صباح القدس، وهذه التغطية الإخبارية عبر منبر الحرية بالتعاون مع التلفزيون العربي. يعني إن شاء الله رب العالمين يكون كل شيء خير. صباح الخير لأبو قصاي الحاج ياسر أبو شمسية، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك على المتابعة، منورنا وشكرا لك ولوجودك معنا، الله يعطيك ألف عافية يا رب يا أبو قصاي.

0: طيب رجعنا أبو جهاد لحتى يختم الكلام اللي كان بيحكي فيه. تفضل يا أبو جهاد.
1: يعني أنا بعتذر إنه بضل يفصل الخط شكله المنطقة اللي أنا فيها سيئة. أنا لما يا أبو حميد راح يكون لقاء جميل جدا
0: إن شاء الله
1: الساعة 6، وبإمكانهم الناس متابعة المباراة طبعا راح ننقلها إحنا من خلال إذاعة منبر الحرية، بيقدروا يتابعوا المباراة كاملة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: حبيبي
0: نتمنى التوفيق لما هو قادم بخصوص هاي المباراة الخيرية وموضوع بسملة، والله يجيب اللي فيه الخير يا رب إن شاء الله رب العالمين. الله بيشفيها وبيشفي كل مريض، وبيكون بعون الناس اللي مش قادرة تلاقي حدا إنه يوصل صوتها. يعني ممكن بعض الناس بتقدر إنه توصل لإلنا إنه توصل صوتها، لكن في ناس ما قدرت توصل لأي حدا لحتى توصل صوتها. إن شاء الله هدول بيكون رب العالمين معهم وبيعطيهم الخير كله يا رب. شكرا جزيلا لأخونا وحبيبنا الزميل أيمن القواسمة أبو جهاد، رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية. الله يعطيك العافية.

0: كمان مرة بدنا نصبح على أخونا إيهاب عبدين، الله يسعد صباحك. بدأ أصبح على أبو مرشد عبيده كمان، صباح الورد. بدأ أصبح على كل الموجودين معنا. سنخرج إلى فاصل قصير وسريع إن شاء الله، وبعدها سنعود للدكتور أيمن البدرين. بإمكانكم إرسال رسائل للفتاوى الصباحية لهذا الصباح من خلال البرنامج على 37863 من جوال، أو من خلال 6769 من أريده، أو من خلال البث المباشر والتعليق على البث المباشر.
1: صباحكم أنت.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: اهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، عدنا اليكم لمتابعة برنامج صباح القدس في جزئه الاخير. حبيبي محمد محمد ما فيش زيك. نعود لمتابعة هذا البرنامج وننتقل الى فقرة زاوية فتاوى صباحية لهذا الصباح. طبعا هاي الفقرة كان مفروض الساعة 10:05، لكن هيك الظرف وخلل طارئ. كان الآن معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور أيمن عبد الحميد البدرين، رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بك وجميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر هذا الأثير المميز دائما راديو الحرية.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. أول سؤال وصلنا لهذا الصباح، هل البكاء من خشية الله مرة واحدة ينجي من النار مطلقا؟
1: حقيقة البكاء من خشية الله كما ورد في الحديث الصحيح في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وذكر هذا الحديث أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله لا يعني أنها تنجي من النار
0: نعم
1: مطلقا، لأنه عندك حقوق العباد.
0: نعم.
1: وقد ورد أن الشهيد نفسه أن الشهيد يغفر له جميع الذنوب إلا حقوق العباد، لذلك لا شك أن البكاء من خشية الله عبارة عن عبادة عظيمة، وردت أحاديث وآيات كثيرة في فضلها، ومنها قول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لذلك ربنا عز وجل استهجن ممن يقرأ القرآن الكريم ولا يبكي من خشية الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وقال عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لكن هذا الحديث عندما تكلم النبي عنه وحديث عينان لا تمسهما النار، إنما يتكلم عن فضل هذا الفعل وأنه أجر عظيم جدا، ويحمل على أنه لا تمسه النار أي إن مات ولا يوجد ذنب آخر غيرهما، لكن إذا وجدت ذنوب أخرى فيدخل تحت المشيئة وتحت إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن الإنسان يعاقب يوم القيامة بقدر ذنوبه. فأصناف المؤمنين يوم القيامة أربعة: صنف يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب وهم 70,000 كما جاء في صحيح مسلم، وصنف آخر يحاسبه الله جل وعلا ويغفر ذنوبه ويدخل إلى الجنة ولم يذكر في الحديث ولم يذكر في أي حديث عددهم. وعندما سألت عائشة أنه يعني مدام فقط يسألون إذن هم كالصنف الأول، فقال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، يعني مناقشة ربنا لهذا المؤمن بحد ذاته بهدلة، وهذا نوع أنواع العذاب. والصنف الثالث من يقف على الأعراف وهو منطقة بين الجنة والنار لا فيها من نعيم الجنة ولا من عذاب النار، ويمكثون فترات ساعة ساعتين يوم يومين سنة سنتين 1,000,000 وبالأخير بدخل الجنة. والصنف الأخير هم من يعذبوا على قدر ذنوبه، فمنهم من يغمس كما في حديث ابن حبان غمسة واحدة في نار جهنم ويخرج، ومنهم من يمكث آلاف ومئات آلاف بل قد يصل إلى ملايين السنين في نار جهنم بحسب ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة. فالذي يبكي من خشية الله هذا البكاء إن شاء الله يكون وسيلة وسبب لدخول الجنة، لكن لا يعني أنه قد ضمن الجنة. إن فعل ذنوبا أخرى أو ترك واجبات أخرى يعذب على قدرها يوم القيامة عند الله، والله تعالى أعلم.
0: إن شاء الله رب العالمين، ربنا مكتوب لنا الجنة جميعا يا رب. ما حكم جواز التسويق التجاري؟
1: التسويق التجاري يسمى عندنا في الفقه الإسلامي بعقد الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، ويسمى في التعبير العامي وفي القوانين المعاصرة بعقد السمسرة. فموضوع التسويق كتسويق إلكتروني هذا عبارة عن عمل مباح، ويباح الإنسان أن يأخذ جعالة على فعله وعلى سمسرته. فالجعالة موجودة في الشريعة الإسلامية وهي مباحة في الشريعة الإسلامية، ولها أدلة كثيرة على جوازها من السنة النبوية ومن فعل الصحابة. فمثلا في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
0: نعم.
1: فجعل جعالة لمن يأتي يأتي بختم العزيز. والجعالة مختلفة عن الإجارة، فعقد الجعالة يأخذ جعله أو أجرته إن فعل فعلا. يعني من وجد سيارتي الضايعة إله 100 دينار، إذا بتسوق لي مثلا وبتوصل لي هالإعلان ل100,000 بعطيك مبلغ وقدره كذا. أما الإجارة لا، عبارة عن عمل بأجر مقطوع مسبق، زي بيحكي لواحد مثلا مين يرفع لي هالطوب إلى ظهر العمارة مثلا له مبلغ وقدره كذا. الجعالة مختلفة، الجعالة مختلفة عن الإجارة، والجعالة باتفاق المذاهب الأربعة وأكثر علماء الأمة الإسلامية على أنها مشروعة. نعم. لكن في أنواع تسويق ممكن يكون محظور، زي التسويق الشبكي. التسويق الشبكي هذا موضوع مختلف عن التسويق العادي، وله أحكام خاصة، ولي بحث يعني كامل حوالي 50 صفحة تحت النشر الآن في مجلة إسرة حول الموضوع، يحتاج إلى كلام طويل. خلاصته أنه محظور لأنه ما في تسويق في الحقيقة، وإنما هو تربح عن طريق نموذج بيسموه نموذج بونزي، اللي هو عبارة عن تربح من الأشخاص لا من الأعمال نفسها، وليس تجارة حقيقية ولا تسويق حقيقي، وإنما تربح من خلال اشتراك أشخاص في هذه الشركة، وهذا النموذج.
0: هلا ممكن هون برضو كمان يكون انه مثلا انا كإذاعة بدنا نعمل اعلان تسويقي لاحدى الشركات المعينة، يكون في برنامج كمان مسابقات اللي هو المتصل مطلوب منه انه يحكي اسم الراعي مثلا ونسأله سؤال وجواب، اذا جاوب صح بدخل اسمه على السحب بقرعة يعني.
1: نعم.
0: هل هاي الجوائز كمان جائزة؟
1: المسابقات والجوائز إجمالا الأصل فيها الجوائز، في عندي حوالي 12 ضابط شرعي لكي تصح هذه الجوائز، لا يمكن ذكرها جميعا في هذه الحلقة، لكن أهم ضابط يقع في خلل عند الناس هو من يقوم بدفع الجائزة.
0: نعم.
1: إذا كان من يقوم بدفع الجائزة هم الشركة المنظمة وليس المتسابقون، يعني مثلا تعال على مسابقة من يربح المليون مثلا، أنا عشان أتصل مكالمة ما بدفعوني مكالمة عادية، بدفعوني مكالمة مضاعفة.
0: صحيح.
1: ليش هاي المكالمة مضاعفة؟ لأنه جزء من ثمن المكالمة هو ثمن المكالمة الحقيقة، والجزء الآخر مساهمة في ثمن الجائزة، عندها تصبح هذه الجائزة غير مشروعة. حتى تكون مشروعة شو الحل؟ عندك أكثر من طريق. الطريق الأول أنه تكون الجائزة كلها فقط من منظم الجائزة. مثلا الشركة الراعية ممكن هي اللي تدفع للإذاعة المبلغ، والناس اللي بيعرف بيأخذ جائزة، فأنا اتصلت مكالمة عادية ما دفعت زيادة في ثمن المكالمة، وعرفت الراعي بأخذ جائزة من الراعي، فأصبح الراعي هو المتبرع بهذه الجائزة، فإذا تبرع الراعي بالجائزة تصبح جائزة، أو كانت الجائزة من نفس الإذاعة أو من أي جهة أخرى غير من يشاركون في الجوائز، أو يدخل ما يسمى بالمحلل، وموضوع المحلل مسألة أخرى، إنه ممكن إحنا نتفق 10 على عمل مسابقة، 8 بدفعوا أو 5 بدفعوا و5 بدفعوش مثلا، أيضا هذه من صيغ الجائزة عند جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم.
0: نعم. طيب إنه هون كمان سؤال، إذا نذر شخص وتوفي قبل الوفاء بالنذر فما الواجب في هذا الموضوع؟
1: برجع حسب طبيعة النذر، إذا كان النذر فعل شخصي لا يمكن غيره أن يقوم عنه كالصلاة، قال نذر علي إلا أصلي في الحرم مثلا، ولا في المسجد الأقصى، ولا في المسجد الإبراهيمي.
0: نعم.
1: هذه عبادة لا يمكن الإنابة فيها، يعني غيره يفعله عنه، فعندها بكون عليه فقط هذا الذي توفي وكان غير قادر على الأداء، يعني نذر وتوفى مباشرة فلا شيء عليه. أما إن كان قادر على الأداء، يعني هدف الشيء معين النذر ومضت مدة ولم يفعلها، يصبح دينا في ذمته. هلأ كونه ما بيستطيع غيره يصلي عنه، فيكون حكم النذر غير قادر الفعل عليه في حكم اليمين، فبطى عليه كفارة يمين اللي ذكرها ربنا جل وعلا في القرآن الكريم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصوم 3 أيام إذا ما استطاع أنه يطعم 10 مساكين، والأسهل اليوم بشوار رز ببعثوا العائلة مستورة. إذا كان النذر بتعلق بأمر يمكن للغير فعله عنه، زي الأمور المادية مثلا، قال نذرا علي إذا ابني نجح في التوجيه إلى أذبح خروف مثلا، وتوفي قبل أن يذبح الخروف ونجح ابنه في التوجيه، يصبح هذا الخروف دين في ذمته وينتقل إلى التركة، ويمنع توزيع التركة قبل سداد دين الله، لأنه هذا أصبح دين لله، وقد قال عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق بالقضاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام ولا يجوز توزيع التركة قبل إخراج هذا المال لقول ربنا جل وعلا في توزيع التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي أن التركة لا توزع إلا بعد أن تسد ديون المورث المتوفى، والنذر هو دين لله جل وعلا عليه. فهذا الذي نذر أن يذبح خروفا بسبب نجاح ابنه بالتوجيه أو الشفاء قريب إله وشفي وتوفي قبل أن يذبح يصبح دين في ذمته، فإذا توفي انتقل هذا الدين إلى التركة، فيجب إخراج مقدار وقيمة هذا النذر من ماله قبل توزيع التركة عن روح هذا الشخص المتوفى، والله تعالى أعلم.
0: الله أعلم. طيب دكتور، موضوع مزعج جدا، هو أزعج كل المواطنين، أو بناش نقول الكل، بنقولنا نقول معظم المواطنين، موضوع الكلاب الضالة. موضوع الكلاب الضالة تقريبا بكل مكان في البلد في كلاب ضالة، وآخر شيء يعني حرر قبل كم من يوم هجمت الكلاب الضالة على أحد الأطفال في مدينة دورة، ولولا لطف الله لكانت العواقب أصعب من هيك.
1: نعم، بالنسبة لموضوع الكلاب الضالة ذكر في الأحاديث الصحيحة في موضوع قتل الكلب العقور.
0: نعم.
1: والكلب العقور هو الكلب المؤذي، والكلب المؤذي يجوز شرعا قتله كما جاء في عدة أحاديث نبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين جواز قتل الكلب العقور، وهو الكلب الذي يؤذي الناس، وإذاء للناس حقيقة هو سبب إيه؟ سبب لقتله. لكن النقطة الجوهرية في الموضوع إنه الأصل التدرج في المسألة، يعني إحنا لا نذهب إلى القتل إلا إذا لم نستطع علاج الموضوع بطرق أخرى. يعني اليوم مثلا في العالم في كثير الدول تقوم بعمل مآوي لهذه الكلاب، فإذا استطعنا أن نفعل ذلك هذا هو الأصل. وإحنا طبعا في بلادنا مع الوضع الصعب المادي للسلطة الفلسطينية أكيد هذا أمر قد يكون صعبا، عندها نذهب إلى محاولة منع الإيذاء بطرق أخرى بالتدرج. فإذا استطعنا منعها مثلا بالضرب، منعها بالتخويف، بأي طريقة من الطرق، فالأصل أن نفعلها. فإذا لم ينفع معها إلا القتل فعندها يجوز قتلها بطريقة إيه؟ بطريقة رحيمة، مثلا زي قتلها بالسم أو بأي طريقة يعني لا يكون القتل فيها بشعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالأصل الإنسان أن الله كتب الرحمة في كل شيء حتى في الذبح، لذلك في الحديث إذا أراد أن يذبح الذبيحة قال فليحد شفرته وليرح ذبيحته، من باب أنه ما يضرها وما يؤذيها أثناء القتل.
0: نعم، يعني
1: وجاء في الحديث الذي روته أمنا أم المؤمنين عائشة، والحديث في البخاري، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربعة منها هشات يعني خفيفات تقتل داخل الحرم وخارجه. تخيل أنت حتى في الحرم، قال الحدأ والغراب والجرذ، قال والكلب الضاري. الكلب الضاري يعني الكلب اللي بيؤذي الناس زي ما تفضلت. فإذا وصلنا إلى درجة إنه إحنا استنفذنا، وهي وظيفة الدولة، واجب الدولة، واجب من يقوم مقام الدولة زي البلديات، إذا استنفذت الدولة طرق منعها من خلال مآوي أو من خلال إطلاقها في أماكن بعيدة جدا عن الناس مثلا في الصحارى أو ما شابه، أو كان في طرق أخرى لمنعها من الإيذاء، عندها نلجأ إلى موضوع القتل، والأصل أن نطبق القتل الإيه؟ القتل الرحيم في مثل هذه الكلاب. وأنا استغربت حقيقة جدا من ما جرى قبل أيام إنه الأقفاص اللي وضعتها البلدية الخليل تسرق من قبل بعض الناس. طب هذا بيسرق القفص اللي بيكلف البلدية 400 شيكل، هذا من مالي ومالك ومال الناس،
0: صحيح.
1: مال المجتمع. أنت عندما تسرق وأنت تسرق من مال الجميع، وهذا محرم، وهذا اعتداء على إيه؟ اعتداء على الناس واعتداء على الأطفال، لأنه هذا القفص اللي أنت سرقته الكلب الضال حيجي وينهش طفل تاني. ما الذي تسبب في نهش الطفل؟ أنت لمنك سرقت،
0: صحيح،
1: هذا القفص اللي أعدته البلدية لمصلحة المجتمع. لذلك الأصل حقيقة، الأصل أن نتقي الله جل وعلا في الأموال العامة، وتحدثنا قبل أسبوع قبل فترة عن موضوع سرقة المياه والكهرباء، وأنه هذا أمر محرم شرعا، وأيضا سرقة هذه الأقفاص أمر محرم شرعا، لأنه هذا مال للجميع. فالخلاصة إنه الكلاب الضالة يجوز قتلها بشرط أن يكون قتلا رحيما، وأن تكون فعلا مؤذية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. يعني المراد البهيم أي المؤذي الذي يؤذي إيه؟ الذي يؤذي الناس فقط دون غيره من الكلاب، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك دكتور، جزاك الله كل خير الأستاذ دكتور أيمن عبد الحميد البدرين، رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل، الله يعطيك العافية على كل ما قدمت، وتحياتنا لحضرتك. إلى الزاوية الأخيرة في هذا البرنامج، شو هي إيهاب؟ الزاوية الأخيرة بتعرف شو هي إيهاب ولا بتعرف؟ ولا أقول لك أنا؟ لا أنا بدي أقول لك. 7-2
2: صباح القدس، صباحكم أنت.
3: ماما ده سجل مع أصحابي بنادي المرح.
4: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
3: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
4: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
3: يعني أصل قتل تخليني واثق من نفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
0: الله
4: لعبة النينشاكو وتدريب التايكوندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
0: موسيقى. وين الموسيقى الرياضية؟ أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة إلى الفقرة الأخيرة في برنامجنا لهذا الصباح، الفقرة الرياضية، وإليكم أبرز النتائج التي كانت وأبرز المباريات التي ستلعب إن شاء الله. الناس بيحبوا يتوجهوا لوين إيهاب؟ للدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني. هو إيهاب مين أحلى دوري؟ والله احلى دوري الدوري الانجليزي على فكره، عشان تكون بالصوره. يعني احنا عشان يمكن بنحب برشلونه وريال مدريد بنتابعهم، بيكون هو احلى اشي، لكن كقوه ومتعه اقوى متعه هو الدوري الانجليزي. علي الاواسم بيقول لك الدوري السعودي. علي اسكت تحكيش. ارسنال يتصدر الدوري الانجليزي ب 12 نقطه، بعدها مانشستر سيتي ب 12 نقطة من 4 مباريات في الدوري الإنجليزي. برشلونة يتصدر الدوري الإسباني ب 18 نقطة وعلامة كاملة من 6 مباريات خاضها. ريال مدريد في المركز الثاني من الدوري الإسباني 15 نقطة، لعب 6 مباريات، فاز في 5 وخسر في 1. بايرن ميونخ يواجه اليوم يونيون برلين في إطار الدوري الألماني.

بتعرف مين هداف الدوري الاسباني ايهاب ولا بتعرفش؟ بقول لك علي عندما يلعب كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي يجب ان يكون الدوري السعودي الاحلى في العالم. هلا انت بالنسبه لك يعني الدوري السعودي احلى دوري في العالم بس عشان كريستيانو بيلعب؟ شو رايك ايهاب؟ شو نقول له هذا؟ الله يكون بعونه صح؟ الله يكون بعونك. بقول لك مثلا عم كرة القدم، مين عم كرة القدم؟ ميسي. مبابي يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد قبل الديربي ويتحدث عن مورينيو والكرة الذهبية. أجرى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد مقابلة صحفية جديدة تزامنا مع حملاته للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي سيتم الإعلان عن الفائز عنها يوم 26 أكتوبر المقبل، حيث تحدث عن العديد من الملفات المتعلقة بالنادي الملكي وطموحاته خلال الموسم الحالي. وتطرق مبابي خلال حواره المطول مع صحيفة آس الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة في ديربي العاصمة إلى جانب تقييمه لبداية برشلونة القوية هذا الموسم، كما تحدث بإسهاب عن تجربته مع المدربين الأربعة الذين أشرفوا على تدريبه وعلى رأسهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. كما كشف مهاجم ريال مدريد عن أهداف الفريق هذا الموسم وتحدث عن المنافسة على الكرة الذهبية، إضافة إلى خسارة منتخب فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى جماهير النادي الملكي مؤكدا أن الفريق بحاجة إلى دعمهم من أجل المنافسة على جميع البطولات. دائما اللاعب رقم 12 هو الجمهور.

علي بيقول لك ريال مدريد ما ضلش حدا ما جابوهوش، هو متضايق مش عارف شو قصته مع ريال مدريد يا إيهاب، هو بيعرف انه انك مدريدي وبيستفزك هيك انا حاسس مش عارف ليش. يوم غدا ان شاء الله سيلعب الدوري الاسباني، مين بده يلعب بكره إيهاب بتعرف؟ بلباو مع ديبورتيفو ألافيس، كمان راح يلعب سيلتا فيغو مع راسينغ سانتاندير، هذا بتعرفوا راسينغ سانتاندير بتعرفوا إيهاب. كمان راح يكون هناك مباراة لإشبيليا وبرشلونة في سهرة غدا الساعة 10 مساء. محمد ضبعات صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا نورتنا، نتمنى أنه تنجح بطولة كأس الألف شهيد اللي هي البطولة المحلية، إن شاء الله بتنجح لحتى ترجع الرياضة والعجلة الرياضية الفلسطينية للدوران. ايش؟ لا لا لا، طبعا المنتخب الوطني الفلسطيني يستعد للذهاب الى الصين لخوض بطولة ودية هناك. ايضا بحث الفريق جبريل رجوب الرئيس للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع رئيس الاتحاد القطري التعاون المشترك. هيك يعني يكون تقريبا ختمنا، باقي علينا اشي واحد

0: صيدليات المنابل هذا اليوم في مدينة الخليل، صيدلية الجامعة على مفرق الجامعة، صيدلية حازم مقابل مدرسة وداد نصر الدين للبنات، الكوثر باب الزاوية، أهل الخير واد أبو كتيلة، صيدلية الإيمان في نمرة، الراية رأس الجورة بجانب بنك القدس، الفردوس الحوز مقابل الجمعية الإسلامية، التحرير الحوز الثاني مفرق التحرير، الشفاء شارع باب الزاوية، البدر مفرق وادي الكرم مقابل مسجد عيد الجدع، الحرية في منطقة وادي الهرية، وجبل جوهر في المنطقة الجنوبية. شكرا لكل من كان معنا منذ الساعة 9 صباحا في برنامج صباح القدس، استمتعنا معكم وبحضرتكم اليوم. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا، الناس اللي علقت، الناس اللي اكتفت بالاستماع، وهدول كتار على فكرة. أنا بدي أشكر الناس اللي بتابعوا، هم صامتين شكر خاص، لأنه في كتير منهم بيجي بيحكي لك أنا شفتك اليوم بس أنا ضليت ساكت، فعشان هيك هدول الناس لحالهم بدنا نقول لهم تحياتي لكم. كمان صفوت عابدين من شركة عابدين كار للسيارات والكماليات، موجودين في الخليل شارع السلام، أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك، تحياتي لك، جمعة مباركة، نتمنى لكم التوفيق جميعا. علي الله يعطيك العافية، علي اليوم أبدعت معنا يا علي، شكرا جزيلا، تحياتي للجميع. إيهاب ناتشي الله يعطيك ألف عافية في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، وكنت معكم محمد عبيد، ودمتم بخير، إلى اللقاء.
1: صباح القدس، صباحكم أنت.
2: ماما بس أجل مع أصحابي بنادي المرح.
3: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
2: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
3: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
2: يعني أصل قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
3: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل، عمارة المها، الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: على وقع الهجمات المتبادلة مع كييف، روسيا تجري أول انتخابات لمجلس الدوما منذ الحرب. 5 مقاطعات تحت سيطرتها تشارك في التصويت.

0: أهلا بكم. أكد مصدر عسكري بمحور تعز المركز العالمي للقوات المسلحة مقتل 30 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين في مواجهات خاضتها القوات المسلحة اليمنية خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوزعية غربية محافظة تعز. أفاد المصدر أن المواجهات ركزت في محيط مفرق الضريفة بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات لمقاتلي الجماعة. أسفرت المواجهات والغارات الجوية عن تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى. فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى، وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع وليس إلى تحول نحو حرب واسعة، على الأقل في هذه المرحلة.
0: تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
3: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
4: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وعندي يا الله يا الله يلا، حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
3: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 أغسطس والثاني 12 سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية للطاقة. ونقلت صحيفة عن مصدرين مطلعين على المحادثات الأخيرة بين منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قائد الجيش الباكستاني طلب مرارا من المسؤولين الإيرانيين وفق الصحيفة التدخل للمساعدة في وقف هجمات الجماعة، مشيرا إلى التزامات إسلام أباد تجاه المملكة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. انضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن إسلام أباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأصل. أهلا بكما. أبدأ معك عمر، تحشيدات للحوثيين في حجة وعلى ما يبدو مواجهة في تعز، هل من مستجدات ميدانية يمكن الحديث عنها خلال هذه الساعة؟
5: نعم، هناك مستجدات طارئة، فقد أكد بحسب بيان قوات العمالقة الحكومية فقد تمكنت هذه القوات من تدمير 4 مركبات للحوثيين ومقتل جميع من كانوا على متنها، بالإضافة إلى استهداف تجمعات حوثية قتل 3 منهم وأصيب آخرون وفق البيان في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب من جهة الأمن الجهة الشمالية الشرقية. صور جديدة بثتها قوات العمالقة تظهر أحد مقاتلي الحوثي وهو يأخذ سلاح زملائه ويذهب دون أن يتمكن من إسعافهم جراء هذه الضربة التي تعرضوا لها من قبل قوات العمالقة الحكومية في جبال كهبوب. قوات محور تعز أعلنت عن مقتل وإصابة 90 من المهاجمين الحوثيين في مديرية في مواقع متفرقة من مديرية الوازعية، وسلاح الجو اليمني هناك استهدف مواقع للحوثيين وآليات عسكرية لهم في عزلة الضريفة. كان الحوثيون يسعون بهذه التعزيزات إلى جبل جردد الاستراتيجي في مديرية الشمايتين وتحديدا في منطقة بني عمر، لكن سلاح الجو باغتهم باستهدافها قبل أن يصلوا إلى تلك الجبهة. كذلك في محافظة لحج جنوب اليمن، وهو مناطق جديدة افتتحت فيها المعارك، وهي جبال الأغبرة والسدير هما ساحة معركة. كانت هذه المناطق لم تشهد حربا خلال الفترة السابقة، فتحت صباح اليوم أو الحوثيون حينما شهدت قواتهم تراجعا كبيرا في مواقف جبال كهبوب، اتجهوا نحو فتح هذه الجبهة بمحافظة الضالع جنوبية اليمن، واحتدمت المواجهات من المسافة 0 بحسب مصادر عسكرية ميدانية مشاركة في العمليات العسكرية هناك. سلاح الجو اليمني أيضا هناك بالطائرات المسيرة استهدف آليات عسكرية للحوثيين في مواقع متفرقة من تلك الجبهة أو في تلك المناطق بمحافظة لحج في محافظة تعز وتحديدا في الجبهتين الغربية والشرقية. الشرقية عند المنفذ الشرقي حاول الحوثيون هناك أن يحدثوا اختراقا ميدانيا في صفوف القوات الحكومية، لكن القوات الحكومية وفق المصادر هناك عززت إلى خط التماس، ومما أجبر الحوثيين على التراجع. كذلك في المنفذ الغربي عند جبل هان والصياحي وحذران، الحوثيون ما زالوا يكثفون هجماتهم في تلك المنطقة. القوات المسلحة اليمنية أيضا صدت تلك القوات وعززت بمقاتلين كثر إلى تلك الجبهة، مما أجبر الحوثيين أيضا كذلك على التراجع وفق المصادر كل هذه التطورات في النطاق الجغرافي لمحافظة تعز وكذلك في منطقة الكدحة تدور المواجهات، لكنها لم تعد بنفس الوتيرة كما كانت في السابق. الحوثيون يحاولون أن يستردوا أو يستعيدوا المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية. القوات الحكومية هناك تبسط على مواقع استراتيجية يحاول الحوثيون أن يستعيدوها، وهو كل طرف يدفع بثقله هناك إلى خطوط التماس وسط قصف جوي ومدفعي للطرفين. كذلك في ساحل تعز الغربي الحوثيون ما زالوا بحسب المصادر العسكرية هناك ما زالوا يواصلون زرع ألغام ويوسعون من عملية شبكة ألغام هناك، وتحديدا في محيط باب المندب في محيط مضيق باب المندب. وكذلك زرعوا ألغاما بحسب مصادر محلية زرعوا ألغاما بين مدينتي المخا والخوخة التي سقطت مؤخرا في يد الحوثيين، زرعوا ألغاما تحسبا لهجمات محتملة من القوات الحكومية. كل هذه التطورات في تعز تأتي تزامنا مع التطورات العسكرية في محافظة مأرب شرقي اليمن وهي محافظة نفطية. كثف الحوثيون أيضا هجماتهم في معرف جبهة الكسارة، لكن القوات المسلحة اليمنية هناك تؤكد أنها صدت تلك الهجمات وشنت هجوما مضادا في تلك الجبهة، وكذلك هجوما مضادا في جبال البلق، وكذلك في منطقتي العكد وملعى الفاصلة بين منطقتي الجوبة وحريب. وتؤكد كذلك أنها ألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. أما في محافظة الجوف المجاورة فقد استهدف الحوثيون بمدفعية ثقيلة وكذلك بالمسيرات استهدفت مواقع للقوات الحكومية وتعزيزات أيضا هناك على محيط مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. كذلك استهدفت قوات أو جماعة الحوثيين استهدفت آلية عسكرية للقوات الحكومية عند خط المرازيق القريبة من مدينة الحزم. إذن هناك عملية عسكرية مستمرة تدور بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين لكنها تراوح مكانها. كذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن ما زالت العملية العسكرية هناك بين قوات العمالقة الحكومية وجماعة الحوثيين دون أيضا تسجيل أي اختراق ميداني لكلا الطرفين. وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن وتحديدا في إطار المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني لا تزال هناك مواجهات تدور وشباكات متقطعة في مواقع متفرقة من تلك المنطقة. القوات الحكومية هناك تقول إنها استهدفت بالمسيرات تعزيزات وتجمعات للحوثيين، وكذلك عملية قنص تخلل هذه العملية عملية قنص لأحد لمقاتلين حوثيين في تلك المنطقة. هذه هي التطورات أو المجمل التطورات في المشهد اليمني.
0: شكرا لك من عدن عمر المجرمي. وسنذهب إلى إسلام أباد معك بلال الأصل. بلال، هناك على ما يبدو موقف يعني من باكستان بخصوص ما يحدث في اليمن، هل يمكن القول أن هذا تفعيل لاتفاق مكة بالضغط على إيران والطلب من إيران أن تدفع جماعة أنصار الله لوقف هجماتها؟
6: نعم، بالفعل يمكن القول بأن باكستان تحاول أن تمارس الدبلوماسية من جديد في محاولة لتخفيف حدة الصراع، وأيضا ربما تتمكن باكستان أيضا من إقناع الجانب الإيراني من يعني إقناعه بالضغط على جماعة الحوثي لوقف هجماته ضد المملكة العربية السعودية وكذلك ضد منشآت النفط وكذلك الطاقة والاقتصاد في المملكة العربية السعودية. وهذا ربما لمسناه من خلال اتصال هاتفي حسب ما نقلت بعض وسائل إعلام محلية ودولية، وهذه بالمناسبة ليست مصادر رسمية عن الجيش الباكستاني أو

0: جزء أصيل وأساسي من هذه الاتفاقية إلى جانب المملكة العربية السعودية وإلى جانب أيضا تركيا. باكستان ترى بأنه ينبغي عليها اتخاذ موقف للحيلولة دون وقوع مزيد من هجمات الحوثيين في المملكة العربية السعودية، ولهذا أيضا شهدنا تصريحات مماثلة عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الذي قال سنبذل قصارى جهدنا من أجل الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكذلك أمن المملكة العربية السعودية وفق ما يطلبه أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية. لكن هذه كلها تصريحات فضفاضة مشابهة لتصريحات وزير الدفاع الذي قال أيضا أنه حتى لو لم يكن هناك اتفاقية دفاع مشترك ولو لم تكن هناك اتفاقية مكة الموقعة بين هذه الأطراف الثلاث فواجبنا الأخلاقي يحتم علينا أن نقف مع المملكة العربية السعودية وأن ندافع عن أمن الحرمين الشريفين، وهذا هو محور سياستنا الخارجية تجاه المملكة العربية السعودية. هناك تصريحات كثيرة من هنا وهناك، لكن على ما يبدو بأنه حتى اللحظة لا يوجد هناك قرار باكستاني بالتصعيد العسكري، وإلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا التصعيد العسكري، لكن لمسنا من خلال بعض التصريحات بأنه يمكن لباكستان أن ترسل جنودا إلى المملكة العربية السعودية في مهام دفاعية وليست قتالية، أي بمعنى أن هؤلاء الجنود الباكستانيين يمكن أن يتواجدوا داخل الأراضي السعودية وليست ضمن مجموعات قتالية داخل اليمن. وربما حتى هذه الساعة لا يوجد هناك قرار حاسم من المؤسسة العسكرية الباكستانية بالذهاب نحو مزيد من التصعيد. باكستان تحاول أن تنهي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، لأن إيران هي دولة محدة لباكستان، وهناك أيضا علاقات مشتركة تربطها مع طهران، وباكستان أيضا تلعب دور الوسيط والمسهل لعملية التفاوض بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هذا الأساس باكستان لا تزال تتطلع إلى دور إيجابي من أجل رأب حالة الصدع القائم بين الأطراف المتنازعة وإنهاء هذه الحرب بطرق سياسية ودبلوماسية.
1: شكرا لك بلال الأصل في إسلام أباد.

إلى إيران، حيث أفادت الهيئة البريطانية للعمليات البحرية باندلاع حريق في إثر إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط مخالفة تحمل علم توجو، مشيرا إلى أنها توقفت بعد اندلاع حريق على متنها. قالت بحرية الحرس الثوري أن إصابة ناقلة النفط جاءت بعدما حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض من الجيش الأمريكي على حد قولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن لديه قرارا كبيرا قادما، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضائي على النظام الإيراني وفق تعبيره، معتبرا أن القرار مصيري لكنه وارد. وتابع ترامب أنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مؤكدا أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران. وأشار إلى أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة، وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق وفق ما نقله موقع أكسيوس عنه. في المقابل، أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة واشنطن للالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعت. وأضاف عارف أن الولايات المتحدة تشن حربا على إيران منذ 40 عاما. منذ 40 عاما يشن

ورأسها دونالد ترامب، خصوصا فيما يتعلق بتعاملها مع الملفات المرتبطة بالقضايا الخارجية. هذا ما كشفه استطلاع وطني جديد أجرته شبكة فوكس نيوز التي يحبها ترامب. والملف الأبرز الحرب على إيران، يقول الاستطلاع إن 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين، إضافة إلى 43% من الجمهوريين، يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهائها. وفيما يتعلق بالأمن القومي، أشارت فوكس نيوز إلى أن 47% من الناخبين يعتقدون أن الصراع سيجعل الولايات المتحدة أقل أماناً على المدى الطويل مقارنة ب 39% سجلت في أبريل الماضي. في السياق، أكد 60% من الناخبين أن العمل العسكري الأمريكي ضد طهران كان قرارا خاطئا، خصوصا أن 4% منهم فقط يرون أن إيران هي أهم قضية تواجه الولايات المتحدة. أما نسبة التأييد للأداء العام للرئيس دونالد ترامب فبلغت 39%، توازيها نسبة تأييد لم تتجاوز 37% في مجال السياسة الخارجية بالتحديد. في الوقت نفسه وبفارق 10 نقاط، يرى عدد أكبر من الناخبين أن الديمقراطيين أكثر كفاءة في التعامل مع ملف السياسة الخارجية مقارنة بالجمهوريين، وهو تحول عن الدورة الانتخابية النصفية السابقة في سبتمبر عام 2022. وبعيدا عن إيران، سجل الاستطلاع أدنى مستوى لتأييد الجانب الإسرائيلي بنسبة 48% مقابل 38% للجانب الفلسطيني. فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، قابله تأييد بنسبة 55% لاستمرار واشنطن في تقديم المساعدات المالية لكييف من أجل مواجهة روسيا، في حين شدد 45% من الناخبين على أن ترامب لا يتعامل بصرامة كافية مع الصين.

0: ينضم إلينا دكتور أسامة برشيدة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. دكتور أسامة أهلا بك معنا. ما الذي نفهمه من هذه الأرقام الذي استعرضناها للتو؟
1: يعني حقيقة الفكرة المركزية هو أن هناك واقع يشعره الأمريكيون ويتعاملون ويتعاطون معه على أساس أنه هو الحقيقة التي يعيشونها. في المقابل هناك واقع آخر موازي، واقع افتراضي يعيشه دونالد ترامب ويحاول أن يقنع الشعب الأمريكي به بأن الأمور على بخير وأن الأمور ستتحسن. الآن غالبية من الأمريكيين بما في ذلك نسبة معتبرة داخل الحزب الجمهوري تقول بأن هذا الرئيس لا يملك تصورات ولا خطط واضحة ولا استراتيجية لكيف ينهي هذه الحرب مع إيران. فإذا كل ما يقوله دونالد ترامب من أنه أمام منعطف كبير، بأنه سيتخذ قرارا يعني قريبا حول التعامل مع إيران، لا يبدو أنه يقنع الأمريكيين. حتى حديثه في الأمس عن أن أسعار الوقود ستنخفض بشكل سريع بعد الانتخابات النصفية وبعد أن يتم تحييد الخطر الإيراني لا يبدو أنه يقنع الأمريكيين. الآن الواقع الذي يعيشه الأمريكيون بعيدا عما يقوله دونالد ترامب الذي يقول أن هذا ثمن بسيط يدفعه الأمريكيون مقابل أن لا تحصل إيران على السلاح النووي، لكن إذا عدنا إلى واقع الأسر الأمريكية 37% من الأمريكيين اليوم لا

0: يستطيعون أن يوازنوا ميزانياتهم، أن يكون لديهم ميزانيات يعني منضبطة شهريا إلا عبر استخدام الكريدت كارت أو بطاقات الائتمان. إذا هم يستدينون شهريا، نحن نتحدث عن 37% من الأمريكيين. اليوم إذا نظرنا إلى أسعار البنزين فقط ارتفعت، يعني حتى يوم أمس كانت بنسبة 53% عما كانت عليه في 28 من فبراير من هذا العام عندما انطلقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وهذا طبعا عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار الوقود بما والأخص أسعار الديزل، فنحن نتحدث إذن عن ارتفاع كل كلف المعيشة، الطعام، المواصلات، كل شيء، لأن الديزل هذا يدخل في النقل للطائرات للشاحنات وكل شيء. فإذا نحن اليوم نتحدث عن واقع جديد، يعني أو واقع صعب يعيشه المواطنون الأمريكيون. ودونالد ترامب يعيش حالة إنكار، وكلنا يذكر أنه قبل أسابيع عندما سئل عن معارضة غالبية الأمريكيين لهذه الحرب وأنهم لا يرون ما يقوله من وعود زاهية، قال بأنه لا يهمه استطلاعات الرأي. فإذا اليوم نحن أمام لحظة تكشف أن دونالد ترامب يواجه مأزقا حقيقيا. هل هذا يعني أنه سيغير سياسته بسبب هذا المأزق؟ لا أظن، لأنه حتى لو غير أو انعطف 180 درجة لن تحسن الواقع المعيشي للأمريكيين قبل الانتخابات القادمة. وهو اليوم يقول أنه يعني يطالب حزبه بأن يعتبر وقواعد الانتخابية لحزبه بأن يعتبر أنه هو على بطاقات الترشح، لكننا نرى غالبية المرشحين الجمهوريين لا يشيرون إليه ولا يريدونه أن يكون في ولاياتهم أو دوائرهم الانتخابية، لأنهم يعلمون الوضع الحقيقي لدونالد ترامب وشعبيته المتدنية. ولكنه يعيش في واقع آخر موازن، بواقع خيالي أنه هو الشخصية القوية، الشخصية الكاريزماتية، الشخصية الشعبية التي يحبها الناخبون ويحبها الأمريكيون، والواقع غير ذلك.
1: ودكتور، المستخلص من هذه الأرقام وهذا الواقع، هل يطابق ما ينحو إليه ترامب من خلال تصريحاته التي يلوح بها بأنه ماض إلى تصعيد عسكري أو قد يمضي إليه؟ كيف سينعكس هذا على الأرقام كان الانتخابية أو حتى ما بعد الانتخابات؟
0: يعني الآن هو لن يصعد على الأغلب قبل الانتخابات، وإذا كانت هناك ضربات متبادلة فستبقى ضمن ما رأيناه بذات النمطية بذات الوتيرة. الآن هل يمكن أن يكون هناك تصعيد عسكري أكبر بعد الانتخابات؟ احتمال قائم، نعم، لأن لديه أكثر من شهرين، تقريبا شهرين ونصف تقريبا ما بين الانتخابات وما بين استلام الكونغرس الجديد، لأنه يعني حتى 20 يناير القادم. هذه فترة تعطيه مساحة لو أراد أن يصعد عسكريا دون وجود ضغوط ديمقراطية، إذا افترضنا أن الديمقراطيين فازوا على يعني بمجلسي النواب والشيوخ أو بأحدهما. نحن نعلم أنهم على الأغلب سيفوزون بمجلس النواب، مجلس الشيوخ سيكون أصعب عليهم الفوز فيه، لكن احتمال قائم. هذا يعطيه هذه الفترة لكي يقوم بتصعيد إذا أراد ذلك. لكن التصعيد أيضا يتطلب مقدمات. القوة الأمريكية الموجودة في المنطقة هي نفس القوة التي هاجمت إيران منذ 28 من فبراير ولم تستطع أن تخضع إيران ولم تستطع أن تكسرها. إذا لابد من مضاعفة القوة. مضاعفة القوة يتطلب تجهيزات، يتطلب إعداد، يتطلب نقل قوات، يتطلب نقل معدات. ونحن الآن نعلم أن الولايات المتحدة تلقت ضربات كبيرة، يعني حسب تقارير أمريكية قواعدها العسكرية في المنطقة تلقت ضربات كبيرة، عدد كبير من معداتها العسكرية تلقت ضربات كبيرة. هناك اتهامات للصين وروسيا بأنهما قدم خدمة الأقمار الصناعية لمعاونة إيران على تحديد الأهداف. هذه الحرب كلفت عشرات المليارات من الدولارات إلى اليوم. هناك قتلى أمريكيون، هناك حلفاء خليجيون يقولون أنتم لا تملكون القدرة على حمايتنا والدفاع عنا، إذا استهدفتم البنى التحتية لإيران إيران تهدد باستهداف بنانا التحتية. وهذا سيكون له انعكاسات على أيضا على أسواق الطاقة العالمية وعلى الأسعار، ونحن مقبلون على شتاء الآن. فإذا هذا يجعل من الصعب على دونالد ترامب أن يتوجه إلى حرب مفتوحة، اللهم أن يقرر أن يضع قوات على الأرض. لكن إلى الآن لا يوجد مؤشرات أن هذه التعبئة قائمة، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هناك نقصا اليوم في الذخائر الأمريكية، تراجع فيما مخزون الذخائر، وهذا يتطلب التوجه إلى اقتصاد حرب. اقتصاد حرب نعم، أمريكا حين تستطيع أن تعوض النقص الموجود لديها، لكن هذه حرب لا يوجد لديه فيها تفويض دستوري، لا هي حرب خيار وليست حرب ضرورة، ليست متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، ليس هناك تهديد لأمريكا، فمن الصعب أن يحصل على تفويض من الكونغرس، بل شبه مستحيل أن يحصل على تفويض بحيث تتحول أمريكا إلى اقتصاد حرب، وحينها قد تكون إيران في ورطة أكبر. لكن في كل الأحوال حتى لو توجهنا إلى هذا البعد وكان هناك مئات الآلاف من القوات الأمريكية في المنطقة ودخلوا برياً، هذا سيستنزف القوة الأمريكية بشكل هائل، هذا سيترتب عليه خسائر هائلة في الجانب الأمريكي بشريا وماديا، وأيضا سيجعل وهذا لا يضمن ولن يضمن أيضا في المقابل سقوط النظام الإيراني، لكنه سيضمن استنزاف القوة الأمريكية في مواجهة خصومها تحديدا الصين وروسيا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. وفقا للعبودي فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى. تأتي الزيارة بتوقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. وافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 إلى جانب تجهيزات ومعدات مرتبطة بها، في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار. وفي بيان أفادت الخارجية الأمريكية أن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية ودعم قدراتها في الدفاع عن أراضيها. بدورها أكدت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة طائرات F-35 تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفق تعبيرها. إلى حرب أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات مقتل شخص وإصابة العشرات في هجمات بمسيرات روسية على مقاطعة كييف وزابوروجيا وسومي خلال الساعات الماضية. وأفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوروجيا بمقتل شخص وإصابة 14 في قصف روسي استهدف مدينة زابوروجيا وضواحيها. وأعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف إصابة 5 أشخاص منهم 3 أطفال في هجوم بمسيرات روسية على منطقة فاستيف. وفي سومي أعلن حاكم المقاطعة الأوكرانية إصابة 2 في هجوم روسي تسبب في انقطاع إمدادات الغاز عن أجزاء واسعة من المدينة وألحق أضرارا بعدد من المنازل والمباني والبنى التحتية. قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت أكثر من 350 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو خلال الليلة الماضية ودمرت معظمها على مسافة بعيدة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك كانت تنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما استهدفت مركزا لوجستيا لتخزين شحنات عسكرية واردة إلى أوكرانيا من أوروبا. وأشارت في حصيلتها الأخيرة على اعتراض أكثر من 50 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى 45 مسيرة فوق مقاطعة تولا ليلة الماضية. يواصل الناخبون في روسيا اليوم التصويت في انتخابات مجلس الدوما للدورة 9 باعتبارها أول انتخابات برلمانية وطنية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. تشهد انتخابات مجلس الدوما الروسي للمرة الأولى مشاركة سكان مناطق دونياتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا التي أعلنت موسكو ضمها للاتحاد الروسي في خطوة لا تحظى باعتراف دوري واسع. بالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما التي تستمر حتى الأحد، تجرى انتخابات للمجالس التشريعية في 39 إقليما روسيا إلى جانب انتخابات لاختيار حكام عدد من الأقاليم الفيدرالية. ينضم إلينا من أحد مراكز الاقتراع في موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، ومن كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستي. أهلا بكما. سعد، أبدأ معك. المشهد الانتخابي في حدث هو الأول، يعني ضم مناطق جديدة تعلن عنها روسيا.
2: محمد، حتى الآن من واقع ما نتابعه ونحن هنا داخل أحد المراكز الانتخابية في العاصمة موسكو، عمليات الانتخاب تسير بشكل سلس دون الحديث أو دون إعلان عن أزمات كبرى، بخلاف شكوى وردت من أحد مراكز الاقتراع في مدينة سان بطرسبرغ العاصمة الشمالية بأن مراقبي حزب يابلوكا أحدهم منع من دخول أحد اللجان، لكن عموما حتى الآن لا توجد أزمات كبيرة، بخلاف بالطبع تعرض بعض المراكز الانتخابية إلى هجمات سيبرانية بخلاف الهجمات بالمسيرات الأوكرانية. الهجمات السيبرانية نحن لاحظناها حتى هنا داخل هذا المركز الذي نحن موجودون فيه، إذ يجري التصويت محمد بنظامين، نظام التصويت التقليدي عبر البطاقات الانتخابية أو نظام التصويت الإلكتروني. 48 مليون ناخب روسي يحق لهم التصويت الإلكتروني، أي يأتي الناخب يتجه بجواز سفري أو بطاقة هويته إلى الجهاز الإلكتروني ويختار من يصوت له من الأحزاب. إذا تحدثنا عن عملية التصويت نفسها أو عملية الاقتراع نفسها، يشارك فيها بالطبع 10 أحزاب على القوائم الفيدرالية، وبالطبع كان هناك 11 حزبا، لكن قائمة حزب يبلغ المعارض تم إلغائها لأسباب قانونية حسب ما تقول السلطات، ولكن مرشحه هذا الحزب على القوائم الفردية يشاركون. ينافس في هذه الانتخابات البرلمانية 4361 ناخبا، 2776 منهم بنظام القوائم الفيدرالية، و1500 ويزيد قليلا بنظام القوائم الفردية، وهي ما تسمح لكل من يرغب في الترشح في كل دائرة محمد انتخابية يتنافس على المقعد الواحد حسب ما نتابع ما بين 5 إلى 11 مرشحا يتنافسون على المقعد الواحد. بالطبع المدن التي أشرت إليها أو المقاطعات التي أشرت إليها التي ضمتها روسيا وهي زاباروجيا، خرسون، لوغانسك ودونيتسك تسير فيها عملية الانتخاب تحت نظام الأحكام العرفية، لكن يبدو أن الدولة الروسية والقيادة الروسية كانت مصرة على إجراء هذه الانتخابات في هذه المقاطعات رغم الظروف الأمنية الصعبة من أجل إثبات انتمائها الإقليمي إلى روسيا وشرعنة وجود هذه المقاطعات ضمن إقليم روسيا دستوريا، وبالتالي تجري الانتخابات فيها لهذا الغرض على الرغم بالطبع من المخاطر الأمنية. هناك أيضا 12 إقليما تجري فيها الانتخابات في ظروف أمنية مشددة، وهي الأقاليم المتاخمة للحدود مع أوكرانيا مثل بيلغرود، بريانسك، روستوف، وكذلك مناطق البحر الأسود بالإضافة إلى القرم وسيفاستوبول، تجري في هذه المناطق الانتخابات في إجراءات مشددة. مثلا في مقاطعة كراسنودار أيضا تم اليوم نقل أحد مراكز الاقتراع بعد تعرضه لهجوم بمسيرة أصابت زجاج هذا المركز. إجمالا بالطبع العملية مستمرة كما يقول الجانب الروسي ويقول مسؤول لجنة الانتخابات الروسية، تستمر لثلاثة أيام على الرغم من هذه التهديدات الأمنية سواء بالاستهدافات بالمسيرات أو الهجمات السيبرانية. إذا تحدثنا عن الانتقادات التي تواجهها الانتخابات، بالطبع هناك انتقادات غربية تقول أنها تجري في جو من عدم المنافسة الحقيقية أو عدم وجود معارضة حقيقية، لكن الجانب الروسي يرد على ذلك بأن المنافسة موجودة، عدد المتنافسين في هذه الانتخابات كما أشرنا أكثر من 4000، إذا لغينا القوائم الفيدرالية كان يحق لمن يرغب في الترشح عبر القوائم الفردية. لا توجد حتى الآن شكاوى بخلاف ما أشرنا إليه من سير عملية الانتخاب التي ستستمر حتى يوم الأحد، ومن المتوقع بالطبع حسب ما تقول استطلاعات الآراء أن يفوز حزب روسيا الموحدة الحاكم بالنسبة الأكبر من الانتخابات. استطلاعات الرأي تعطيه ما بين 30 إلى 40% من القوائم الفيدرالية، لكن بالطبع هو يكسب عادة في القوائم الفردية بدرجة أكبر وبالتالي يحوز على نسبة أكبر من المقاعد. هناك الكثير من التحليلات التي تقول أن هذه الانتخابات هي انتخابات على المركزين الثاني والثالث، أي من سيفوز بالمركز الثاني سواء الحزب الشيوعي أو الحزب الليبرالي الديمقراطي. كما أشرنا أن قائمة الأحزاب تضم 10 أحزاب يتنافسون، لكن يدخل إلى البرلمان عادة على الأكثر 5 أحزاب، لأن ليس كل الأحزاب تستطيع تجاوز عتبة 5% التي تسمح بدخول مجلس الدوما القادم.
1: شكرا لك سعد خلف من أحد مراكز الاقتراع في موسكو. نذهب إلى كييف لاستطلاع ردود الفعل الأوكرانية. إياد ستي، يعني أمر واقع وكأنها موسكو تفرضه على الأقاليم التي أعلن ضمها، منها ما يزال موضع صراع زاباروجيا على سبيل المثال. كيف تتلقف كييف مجريات الانتخابات؟
3: نعم محمد، بطبيعة الحال هناك المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا من في شرقي البلاد، نتحدث بالتحديد عن مناطق لوهانسك ودنيتسك وأيضا عن أجزاء من مقاطعة زاباريجيا وأجزاء أيضا من مقاطعة خرسون. طبعا كل هذه المناطق فيها خطوط اشتباك، خطوط تماس، ولا تزال في بعض يعني في أكثر هذه المناطق تجري العمليات القتالية ما بين الجانبين. الموقف الرسمي الأوكراني كان قد صدر قبيل بدء هذه الانتخابات، وذلك في بيان لجهاز الأمن الأوكراني والذي كان قد حذر فيه سكان هذه المناطق الأوكرانيين، نتحدث عن هذه المناطق الأربعة وحتى عن السكان حتى في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، حذر من مغبة المشاركة في هذه الانتخابات. وأيضا يعني من خلال هذا البيان تحدث عن ضرورة أن يمتنع السكان عن المشاركة أو الترويج أو الدعاية لمثل هذه الانتخابات، وقال بأن هناك يعني عواقب جنائية يعني بالمسؤولية الجنائية عن المشاركة للسكان في مثل هذه الانتخابات. وهو قال البيان يعني أن روسيا تريد إطفاء الشرعية على انتخاباتها في هذه المناطق من خلال دفع السكان للمشاركة في هذه في عملية الاقتراع والتصويت في هذه الانتخابات. أيضا كان هناك بيان صادر عن الاستخبارات الخارجية الأوكرانية والذي أيضا حذر فيه السكان من التواجد في مناطق الاقتراع والتي قال بأنها سوف تشهد عمليات استفزازية. يعني هذا ما يخص العملية الانتخابية في المناطق في روسيا، ولكن طبعا هناك أحداث متسارعة على الجانب الآخر من الهجمات الروسية على المناطق الأوكرانية. نتحدث بالتحديد كما ذكرت محمد عن مقاطعة زاباريجيا، استهداف لأحد المراكز التجارية خلال ساعات الليل، حريق كان قد نشب في هذا المركز، كان قد أتى على أكثر من 10,000 متر مربع كما تقول هيئة الطوارئ، وكان قد تسبب بإصابة شخص. في المجمل الإصابات والقتلى في مقاطعة زاباريجيا عبر البيان الصباحي للإدارة العسكرية تحدث عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين، وتحدث عن أن هناك ضربات وهجمات روسية أكثر من 1,000 ضربة وهجمة، وتطاولت 51 بلدة وقرية في المقاطعة خاصة تلك الواقعة إلى الجنوب من المقاطعة والقريبة من خطوط التماس. وهناك أيضا كما جاء في البيان بلاغات قدمت من قبل المواطنين في هذه المقاطعة عن الضرار لحقت بممتلكاتهم. المناطق الأخرى المستهدفة نتحدث عن مقاطعة جيتومر والتي تبعد عن العاصمة نحو 150 كيلومترا. الإدارة العسكرية تحدثت عن هجوم بمسيرات روسية على أحد المنشآت الصناعية ومرافق تابعة لها مما أدى لاندلاع النيران، وهناك كان قد سجل مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين خلال ساعات الليل. بطبيعة الحال من مناطق مثل دنيبرا بتروسك وأوديسا أيضا كانت قد شهدت هجمات بالمسيرات، هذا ما كان قد تحدث عنه حاكم مقاطعة أوديسا بالتحديد، والذي قال بأن الهجمات الروسية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت مناطق سكنية ومنشأة صناعية وعدد من المستودعات، وقال بأن هناك 3 إصابات في صفوف المدنيين جراء هذه الاستهدافات. سلاح الجو الأوكراني اليوم في بيانه الصباحي تحدث عن طبيعة هذه الهجمات والتي قال بأن القوات الروسية استخدمت فيها 93 مسيرة من مختلف الأنواع، ولو كان معظمها كما قال من نوع شاهد أو الطائرات المسيرة النفاثة الحديثة الروسية، وقال بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 72 من هذه المسيرة. نعم
1: شكرا جزيلا لك إياد ستية في كييف. رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس تحالف بين بلاده والاتحاد لمواجهة البيئة الدولية المضطربة. وأكد كارني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أن الروابط المشتركة تتجاوز الأطر التجارية بل تستند إلى تاريخ طويل وقيم راسخة.
4: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
5: لا نريد القوى لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا أو سيادة قانوننا.
4: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية. جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
6: هذه الخطوة تكشف مجدداً عن تصرف منفرد من فوندرلاين تماماً كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أنها هذه المرة لم تتشاور أيضاً بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
4: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساساً لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
7: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
1: ألغى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك للبقاء في ألمانيا خلال المرحلة الانتخابية وأهمها الأحد المقبل في برلين. هذا الإلغاء يكشف حجم التحديات التي تواجه ميرتس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
8: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزا غير مسبوق ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختبارا لمستقبلها ومستقبله السياسي.
9: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوما. الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
8: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضروريا في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي والبديل قريب منهما، في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
10: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى الحزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة. أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
8: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخرا، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عاجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشا أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر أبو مايلق، تلفزيون العربي، برلين.
1: أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي أن الصين أجرت تحديثا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأن تعزيز قدرتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا. قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن صور الأقمار الصناعية التجارية أظهرت أن الجيش الصيني زود قاعدته العسكرية بهوائيات جديدة ومعدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية وأصول أخرى. وأشار التقرير إلى أن الصراعات التي تخوضها جماعة أنصار الله الحوثيين وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى نشاط عسكري مكثف في المنطقة، ما زاد من القيمة المحتملة لجمع المعلومات الاستخبارية من تلك القاعدة. تواجه الأسر النازحة في ضواحي مقديشو فيضانات جراء ظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على مناطق شاسعة من القرن الإفريقي. يأتي ذلك في ظل عدم توفر مساكن آمنة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1,000,000 شخص، غياب الاستجابة المبكرة لمعالجة أوضاعهم.
11: تسابق خديجة الزمن لإعادة هيكلة منزلها المتواضع بعد ليلة ماطرة جرفت فيها مياه سيول المنزل وعبثت بمحتوياته. كوخ جديد تعقد عليه الأمل أن يصمد أمام موجة متوقعة من الأمطار نتيجة ظاهرة النينو المناخية التي تعصف بمنطقة القرن الإفريقي.
6: تحت جنح الظلام جرفتنا مياه الأمطار فجأة، لم نكن نتوقع هطول أمطار غزيرة. بتنا في العراء لمدة يوم كامل. هذا الصباح تمكنا من إقامة منزلنا من جديد، وذلك بعد أن حصلنا على الدعم من جيراننا.
11: نحو 700 أسرة نازحة تواجه المصير نفسه في ظل غياب منازل آمنة لهؤلاء. قصص النازحين هنا متشابهة، بيوتهم من أغصان الأشجار وأغذية بالية لا تقي الحر ولا البرد.
12: يعيش في هذا المخيم عدد كبير من الأسر النازحة، والأوضاع هنا سيئة للغاية. بعض الأسر تعيش في أكواخ ضيقة، وهناك مخاوف من هطول أمطار غزيرة، ولا يتوفر لكثير من الأسر هنا أدنى مقومات الحياة، لا مأوى ولا طعام.
11: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذر من تقلبات مناخية قاسية ترافقها أمطار غزيرة في الصومال تنطوي على مخاطر كبيرة، منها الفيضانات التي تطاول البنية التحتية وتتلف المحاصيل وتتسبب في نفوق المواشي وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات الأساسية.
13: نتوقع هطول أمطار غزيرة في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تشمل مخيمات النزوح والمناطق الأكثر تعرضاً لموجات مياه الأمطار، ما يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف الأطفال والعجزة.
11: غياب مساكن ملائمة للنازحين في هذا المخيم العشوائي المقام منذ نحو عقدين يفاقم من معاناة ساكنيه الذين باتوا يواجهون أزمة إضافية جراء الفيضانات.
14: في ظل تداعيات ظاهرة إلينو يدفع النازحون في ضواحي العاصمة مقديشو ثمنا باهظا نتيجة التغيرات المناخية مع غياب أدنى مستلزمات الحياة الأساسية، ويأتي المسكن الملائم في مقدمة احتياجاتهم، إلا أن الحصول عليه لا يزال بعيد المنال، ما يترك آلاف الأسر النازحة في مواجهة مباشرة مع مخاطر ظروف المناخ القاسية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من ضواحي العاصمة مقديشو.
1: ختام هذه النشرة، ألقاكم بعد قليل في ساعة جديدة.

0: ما لا تتجاوز الجزائر للأزمة مع النيجر ومالي وتطلعاتها إلى دول الساحل؟ هل هو تغير جذري في العقيدة العسكرية والدفاعية؟ أم فرصة لتعزيز الحضور الإقليمي؟ وما أدوات الجزائر لمواجهة تداعيات النزاعات في الجوار؟ حوارات العربي من الجزائر العاصمة.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
3: موقف صعب.
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
2: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي الصورة الأوضح.
9: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
11: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
10: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
11: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
10: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير. تطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، هذه أبرز عناوينها. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن، القوات الحكومية تقول أنها أحبطت هجوما لأنصار الله الحوثيين في تعز، رصد تحصينة للجماعة غربية محافظة حجة. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز، ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران. أكثر من 70% من الأمريكيين يرون أنه لا يملك خطة لإنهاء الحرب. الخارجية الأمريكية تؤكد موافقة واشنطن على بيع السعودية 48 طائرة F-35. الرياض تقول أن الصفقة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. على وقع الهجمات المتبادلة مع كييف، روسيا تجري أول انتخابات لمجلس الدوما منذ بداية الحرب، وخمس مقاطعات أوكرانية تحت سيطرتها تشارك في التصويت.

0: أكد مصدر عسكري بمحور تعز المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين في مواجهات خاضتها القوات المسلحة اليمنية خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز. أفاد المصدر أن المواجهات تركزت في محيط مفرق الضريفة بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات لمقاتلي الجماعة، وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى. فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى، وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة على الأقل في هذه المرحلة.
0: ينضم لنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. عمر، أهلا بك، ماذا في مستجدات المشهد الميداني؟
3: نعم محمد، في الساعات الأخيرة تمكنت القوات أو صدت القوات الحكومية هجمات هي الأعنف للحوثيين على مرتفعات كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. قوات العمالقة الحكومية قالت في بيان إنها دمرت 4 مركبات للحوثيين ومقتل من كانوا على متنها، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للحوثيين أدت إلى مقتل 3 حوثيين في ذاك الموقع وإصابة آخرين، وبثت صورا جديدة تظهر التطورات العسكرية في تلك الجبهة. أظهرت كذلك مشاهد عسكرية لمسيراتها وهي تستهدف مواقع وآليات للحوثيين في مناطق متفرقة، سواء في كهبوب أو في مواقع متفرقة من الوازعية. لكن هناك مناطق جديدة دخلت على خط المواجهة، ولم تكن هذه المناطق شهدت حربا خلال الفترة الماضية، وهما جبال الأغبرة والسدير بمحافظة لحج جنوبي اليمن في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. هناك احتدمت المواجهات من المسافة 0 بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. مصادر قبلية هناك تؤكد خلال العملية العسكرية المستمرة أن عددا من الحوثيين قتلوا وجرح آخرون برصاص القوات الحكومية مدعومة من قبائل الصبيحة والمضاربة تحديدا وكذلك من الوازعية وقبائل العلقمة والمضاربة في تلك الجبهة. إلى ذلك، أعلن محور تعز العسكري مقتل وإصابة 90 من المهاجمين الحوثيين في المعارك الدائرة في مناطق مختلفة في مديرية الوازعية. وفي عزلة الضريفة تحديدا استهدف سلاح الجو اليمني الطيران الحربي الغربي استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها إلى جبل جردد الاستراتيجي، حيث ترابط القوات الحكومية هناك وهي تسيطر بالمجمل على هذا الجبل الاستراتيجي المطل، وهي أي سلسلة جبلية مرتفعة مطلة على ثلاث مدن يمنية هما هي تعز ولحج وعدن، وتدور في ذاك المحيط مواجهات تمكنت القوات المسلحة من دحر الحوثيين فعلا باتجاه مناطق الوازعية التي اتخذها الحوثيون هناك خلفية أو مؤخرة عسكرية بعد أن سقطت بيدهم خلال المواجهات الأخيرة. كذلك مرافقة لهذا يأتي يعني معارك عنيفة في منطقة الكدحة، يسعى الحوثيون إلى استعادة مواقع خسروها خلال المواجهات.

0: الأيام الماضية، وكذلك في منطقة مقبنة هناك تبادل بالقصف المدفعي العنيف بين الطرفين. أما في المنفذ الشرقي لمدينة تعز، هجم الحوثيون بشكل عنيف على تلك المنطقة، تمكنت القوات المسلحة من صده وشن هجوما مضادا ألحقت بالحوثيين خسائر في الأفراد والمعدات بحسب مصادر حكومية. وكذلك في المنفذ الغربي في جبهة الضباب وجبل حذران وجبل هان الاستراتيجي وفي منطقة الصياحي، القوات الحكومية هناك أيضا تصدت لهجمتين حوثيتين منفصلتين، لم يحرز الحوثيون تقدما خلال هذه الهجمات. وهذه التطورات أيضا تأتي وسط تعزيز عسكري للطرفين. هذه في خضم التطورات قال الرئيس العليمي إن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة زمام المبادرة في ساحل تعز الغربي.
1: شكرا جزيلا لك عمر المجرمي في عدن. تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمة النازحين أن أكثر من 122 ألف نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
2: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
3: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وعند يا الله يا الله يا الله حتى وصلنا إلى السوابع، ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
2: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين السادس من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المحادثات الأخيرة بين منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن قائد الجيش الباكستاني طلب مرارا من المسؤولين الإيرانيين وفق الصحيفة التدخل للمساعدة في وقف هجمات الجماعة، مشيرا إلى التزامات إسلام أباد تجاه المملكة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. يأتي ذلك في وقت أظهر فيه أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 71% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب

0: تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب المستمرة مع إيران.
1: من مضيق هرمز إلى واشنطن، تتسارع مؤشرات التصعيد في المنطقة بين خيار العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة ومحاولة إحياء تفاهم وقف إطلاق النار. في أحدث تطورات الميدان، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، متهما إياها بالمرور بصورة غير قانونية. يأتي الحادث في وقت لا يزال فيه المرور عبر هرمز عند مستويات منخفضة وفق بيانات تتبع الملاحة. وفي واشنطن، رفع الرئيس دونالد ترامب سقف التهديد بالتصعيد، وقال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب، وإنه يدرس ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الصراع، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إنه راض عن نتائج الحصار البحري المفروض على إيران. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الضربات، تتمسك طهران بالتفاهم الذي أبرم بوساطة باكستانية. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعرب عن أمله في أن تعود واشنطن إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. أما داخل الولايات المتحدة، فتشير أحدث نتائج استطلاع فوكس نيوز إلى أن 71% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين. واللافت أن 43% من الجمهوريين يشاطرون لهم الرأي، ما يعني أن الانتقاد لا يأتي من خصوم ترامب فقط، معادلة تجعل قرار ترامب بالتصعيد المقبل اختبارا سياسيا بقدر ما هو قرار عسكري.
0: قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أن دولا عديدة تنشر أصولا عسكرية قرب مضيق هرمز، وأضاف الرئيس الكوري أنه يمكن القيام بأنشطة محدودة لحماية المصالح الاقتصادية والمواطنين الكوريين الجنوبيين، مؤكدا أنه لن يتم نشر قوات من بلاده للمشاركة في حرب تتعلق بالمضيق. هذا وتشهد العاصمة طهران مظاهرة بمناسبة مرور 200 يوم على انتهاء الحرب الأخيرة مع واشنطن. نستطلع المشهد مع مراسل التلفزيون العربي في طهران حسام دياب. حسام، 200 يوم، ولكن يبدو أن احتمال عودة الحرب مع واشنطن ليس بعيدا. ماذا يمكن فهم من خلال المشهد الذي نراه في طهران، وماذا يصدر إيرانيا؟
2: أن نصنع من الرقم 200 مناسبة معينة أو رمزية نحشد من خلالها الشارع، لأن الهواجس الأمنية جدية بالفعل لدى الجانب الإيراني. كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النصفية الأمريكية تزداد الهواجس وتزداد التساؤلات، هل سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران مجددا، أم أن المعجزة ستحدث عبر دول الوسطاء وسيعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات. الرئيس الأمريكي يتحدث منذ عدة أيام عن أن الحرب باتت في خواتيمها، وأنه سيعلن قريبا عن شيء ما، أو يتحضر أيضا بالتزامن لشيء كبير. هل هي ضربة أم هو إعلان لوقف هذه الحرب؟ لا أحد يعلم ذلك، ولا أحد يدرك ما الذي يدور في عقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته. أيضا في المقابل نسمع كلام من أعضاء من مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ يومين، أيضا يتحدثون عن أن الحرب بمعناها التقليدي ضد إيران انتهت، بمعنى أنه لن يتم استهداف طهران، لن يتم استهداف أصفهان أو المدن الرئيسية، ستنحصر المناوشات في ذات الشكل الذي فرض نفسه خلال الأشهر الماضية عند السواحل الجنوبية لإيران، إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إعطاء مدة أطول أو تأجيل فكرة وقف هذه الحرب إلى ما بعد الانتخابات النصفية. لكن المخاوف الإيرانية الجدية أيضا منصبة حاليا على الخواصر الرخوة من الناحية الأمنية، وعلى إمكانية أن يتحرك الداخل الإيراني تحت عنوان اقتصادي هذه المرة. التضخم في أعلى مستوياته، الريال الإيراني في أدنى مستوياته، وأمام تراجع تاريخي أمام الدولار الأمريكي، وتحاول الحكومة الإيرانية بشتى الطرق الحفاظ على التضخم عند مستوى معين بالتعاون مع المصرف المركزي الإيراني وعبر توفير عدد كبير أو لا بأس به إن صح التعبير من المواد الأولية في المتاجر الرئيسية لتكون بمتناول يد الإيرانيين. هذه المواد الأولية يمكن من خلالها ضبط غضب أو حالة الشارع الإيراني إن صح التعبير الذي لا يريد لهذه الحرب أن تذهب به نحو أماكن لا يستطيع العودة إلى الوراء من خلالها، خاصة وأن العناوين الاقتصادية قد فرضت نفسها على الشارع الإيراني خلال الأعوام الخمس الماضية، منها آخر تحرك شعبي مطلع العام الحالي قبيل حرب 40 يوما. هناك تحرك شعبي جرى اليوم سينتهي بعد نحو نصف ساعة من الآن، تقول إيران أو تضعه تحت عنوان فدائي إيران أو روحي فداء لإيران. هذا التجمع أو الحملة التي بدأتها السلطات الإيرانية بعد انتهاء الحرب الماضية ضمت هذه الحملة على ما يبدو ملايين المنتسبين عبر مختلف المحافظات الإيرانية بحسب الحرس الثوري الإيراني ومنظمة التعبئة الإيرانية البسيج، لكن التركيز لهذه الفعالية اليوم جرى في العاصمة الإيرانية طهران ليحمل رسالتين واضحتين. الأولى للولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بأن الشعب أو جزء من الشارع جاهز للنزول إلى الشارع والدفاع عن النظام وعن البلاد في وجه أي خطر عسكري إن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن أي عدوان عليها مجددا. حسين طائب رئيس هيئة أو رئيس منظمة التعبئة الإيرانية البسيجة الذي عين مؤخرا عبر المرشد مجتبى خامنئي قال بأنه سيتم إلحاق 500,000 من هؤلاء المقاتلين والمتطوعين بالوحدات العسكرية والأمنية بالفعل في مختلف أنحاء البلاد. وأيضا رسالة أخرى تحملها هذه الفعالية اليوم للمعارضة الإيرانية التي تركز منذ أسابيع على الحملة الاقتصادية التي شنتها وزارة الخزانة الأمريكية، تحاول المعارضة دفع الشارع الإيراني للتحرك تحت عنوان اقتصادي. هذه المرة السلطات هنا في طهران تقول بأن الشارع الإيراني ليس لطيف واحد، ليس لطيف المعارضة، هناك أطياف أخرى ما تزال تؤمن بسردية النظام وما تزال مستعدة للدفاع عن النظام وعن البلاد إن رأت بأن البلاد في خطر جدي. ما الذي ستحمله الأيام القليلة المقبلة لا أحد يعلم، لكن استمرار المناوشات في الجنوب، استمرار استهداف الناقلات والسفن التجارية أيضا يشي بأن الاستعداد العسكري ما يزال في أعلى جهوزية بالنسبة للجانب الإيراني، إضافة لاستمرار عمليات إسقاط مسيرات حديثة وهي MQ-9 الأمريكية. بلغ عدد هذه المسيرات حتى الآن بحسب الأرقام الواردة من الجانبين الإيراني والأمريكي أكثر من 55 مسيرة، وهذه المسيرات غالية الثمن بالفعل. استمرار إرسالها نحو السواحل الإيرانية يعطي انطباعا بأن بالفعل المعلومات التي تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية تستحق بأن ترسل هذا الكم الهائل من المسيرات بين حين وآخر لجمع معلومات عن التحركات الأمنية والعسكرية لبحرية الحرس الثوري الإيراني في السواحل الجنوبية لإيران.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. عايش سكان بندر عباس أحد أكثر المدن الإيرانية تأثرا بالحرب الإيرانية الأمريكية وسط قلق يمتد من البحر إلى الأسواق مع استمرار التوتر والمخاوف من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على حياتهم اليومية.
3: تعود إلى ما قبل 6 أشهر جرح لا ضماد له، حيث فقدت طاهرة زوجها في 24 من مارس الماضي خلال الأسبوع 4 من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
4: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي، أنقذت ابنتي لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
3: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
5: بعيدا عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
3: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء. تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.

0: عباس جنوبي إيران.
1: استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. وقد جددت موسكو وبكين في سياق ذلك التأكيد على رأيهما القاضي بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. وتعني الخطوة الروسية الصينية انتهاء تفويض مجلس الأمن الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها على طهران قبل عام. أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة أن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. وفقا للعبودي فأن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورسائل دول أخرى تأتي زيارته في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. وافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 إلى جانب تجهيزات ومعدات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار. وفي بيان أفادت الخارجية الأمريكية أن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية ودعم قدراتها في الدفاع عن أراضيها. بدورها أكدت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة طائرات F-35 تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفق تعبيرها. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلية تجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبيل مغادرة عون العاصمة الفرنسية باريس عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. وبحسب البيان ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. شهدت مدينة غزة وشمال القطاع موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة ما فاقم المعاناة الإنسانية للآلاف من العائلات النازحة. وأدت الرياح والأمطار إلى غلق وتضرر عشرات الخيام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية التي لا تمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخلها. انضم الينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله اهلا بك. يعني وضع مأساوي عاشته غزه في اول مطره كما يقال، ماذا يمكن كشفه عن الوضع الانساني خصوصا ونحن على ابواب الخريف والشتاء؟
2: مرحبا محمد. بلا شك يبدو أن هذا الشتاء أو هذه الأمطار لن تكون كسابقاتها إذا ما جاءت في ظل هذا الواقع الإنسان الصعب. قبل قليل فقط وأنا أتحدث إليك انهار مبنى على السكان العالقين فيه في منطقة حي الصبرة شرق مدينة غزة، وحتى هذه اللحظة الدفاع المدني في طريقه إلى المكان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المبنى. ولكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن واقع مأساوي صعب ومعقد للغاية يعيشه السكان في قطاع غزة. تقريبا نصف ساعة أو ساعة على الأكثر كانت هي مدة الأمطار. الكميات التي هطلت محدودة مقارنة بمياه فصل الشتاء، ولكن النتائج التي خلفتها هي نتائج معقدة وفتحت الباب أمام الكثير من التساؤلات، كيف سيستقبل

0: الفلسطينيون في قطاع غزة فصل الشتاء في ظل هذه التحديات الكبيرة والكثيرة. نحن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة يعيشون في مراكز للإيواء وفي خيام أصبحت هذه الخيام بالية وتالفة خاصة مع فصل الصيف، وأيضا عدم تمكن المنظمات والهيئات الدولية من إدخال كميات كافية من الخيام ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة من أجل على الأقل استبدال هذه الخيام أو إعادة تجديدها للسكان داخل قطاع غزة. حتى وإن استلم السكان في قطاع غزة هذه الخيام بالتأكيد لن تساعدهم على مواجهة فصل الشتاء إذا ما جاء بهذه الوتيرة، وإذا ما جاءت إذا ما جاء فصل الشتاء محملا بأمطار غزيرة على قطاع غزة. المشهد الإنساني صعب جدا، وبالتأكيد في كل مرة في فصل الشتاء بالتأكيد ستطرح الكثير والكثير من التساؤلات محمد حول الواقع الإنساني والنتائج الكارثية التي يعيش فيها السكان في قطاع غزة. اليوم هي أمطار أيلول، ولكن نحن فعليا على أبواب فصل الخريف ومن ثم فصل الشتاء، ولك أن تتخيل بأن هذا الشتاء هو الثالث الذي سيأتي على الفلسطينيين في ظل هذه الحرب وفي ظل هذه المأساة الكبيرة التي يعيشون فيها فصولا متنوعة ومتعددة من المعاناة والمآسي الكبيرة في قطاع غزة. المشهد كارثي جدا، المنظمات الدولية تحاول جاهدة تقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات إنسانية، ولكن بلا شك التحديات أكبر بكثير مما يصل إلى قطاع غزة من مستلزمات ومواد للإيواء داخل قطاع غزة، وهذا بلا شك سيضع الكثير والكثير من العراقيل أمام هذه المنظمات والهيئات الإغاثية في قطاع غزة.
1: عبد الله، أريد أن أعود إلى نقطة المبنى المنهار، ما الذي عرف من تفاصيل بخصوصه حتى اللحظة؟ هذه أصبحت كارثة حقيقية في قطاع غزة، يعني الناس تهرب يعني كأنها تستجير من الرمضاء بالنار، من نزوح صعب إلى اللجوء إلى مبان آيلة للسقوط.
0: هذا صحيح، يعني نحن نتحدث عن مبنى الآن يعني يقول الدفاع المدني إنه قد نجح بالفعل بإخراج جميع العالقين وفقط هناك إصابة واحدة، وتمكن من إنقاذ المواطنين الذين حوصروا في داخل أنقاض هذا المبنى. بالمناسبة هذا الحادث يأتي بعد أيام قليلة من انهيار مبنى السعادة أو عمارة السعادة في منطقة الصناعة في مدينة غزة، والتي استشهد نحو 21 فلسطينيا وأصيب أكثر من 30 فلسطيني، وهذا الحادث مرجح أن يتكرر في أكثر من 2000 مبنى يقيم فيه الناس وهو لا يصلح للحياة وآيل للسقوط، ولكن المواطنون اضطروا للعيش والمكوث في هذه المباني على الرغم من إدراكهم الشديد جدا لخطورة هذه المباني. التحذيرات كبيرة كانت من البلديات والدفاع المدني، ولكن لا حول للمواطنين ولا قوة إلا أن يقيموا في هذه المباني. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون الحياة في مراكز الإيواء، لا يمتلكون خياما كافية، لا توجد مساحات إضافية كافية يمكن أن يقيموا عليها مخيمات جديدة. الأخطر من ذلك، لا توجد مقومات لإقامة على الأقل بنى تحتية تحميهم من الغرق، وبالتالي آثر البقاء والحياة في داخل هذه الجدران والأسقف الآيلة للسقوط على أن تحميهم من فصل الصيف، وعلى أن تحميهم أيضا من مياه الأمطار بالتأكيد التي ستأخذ معها كل شيء. ولكن كما ذكرت محمد في بداية هذا الحديث، استجاروا من الرمضاء بالنار، خرجوا من الشوارع ومن المخيمات ليقيموا في هذه المباني علها توفر لهم جزءا من الحماية، ولكن آثار الحرب والتصدعات القائمة في هذه المباني بلا شك والرياح الشديدة ستأخذ أيضا معها وستحصد معها مزيد من الأرواح إذا ما استمر هذا المشهد الإنساني بوتيرته الحالية وهذه الصورة. هذا الحادث الثاني خلال أيام قليلة، وكما ذكرت أكثر من 2000 مبنى وفقا لإحصائيات مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة يمكن أن تنهار هذه المباني على رؤوس ساكنيها، ولكن لا خيارات أمام السكان اليوم في قطاع غزة في ظل ضيق المساحات الجغرافية، في ظل التحديات الإسرائيلية الأمنية، في ظل التحديات الإنسانية، حتى أن بعضا من هذه المخيمات أقيم في وسط قطاع غزة تحديدا في منطقة نتسريم، ولكن هناك بعض المواطنين لا يستطيعون المكوث فيها بسبب الواقع الأمني والمخاطر الأمنية الكبيرة، وبالتالي لا توجد مساحات آمنة أو مناطق آمنة يمكن أن يلجأ إليها الفلسطينيون في قطاع غزة بشكل أو بآخر نتيجة الظروف الأمنية الحالية ونتيجة أيضا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والواقع الإنساني المتأزم داخل القطاع.
1: شكرا لك على نقل هذه الصورة من دير البلح، مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. إلى حرب أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات مقتل شخص وإصابة العشرات في هجمات بمسيرات روسية على مقاطعة كييف وزاباروجيا وسومي خلال الساعات الماضية. وأفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباروجيا بمقتل شخص وإصابة 14 في قصف روسي استهدف مدينة زاباروجيا وضواحيها. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف إصابة 5 أشخاص منهم 3 أطفال في هجوم بمسيرات روسية على منطقة فاستيف. وفي سومي أعلن حاكم المقاطعة الأوكرانية إصابة 2 في هجوم روسي تسبب في انقطاع امدادات الغاز عن أجزاء واسعة من المدينة وألحق أضرارا بعدد من المنازل والمباني والبنى التحتية. قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت أكثر من 350 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو خلال الليلة الماضية ودمرت معظمها على مسافة بعيدة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك وكانت تنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما استهدفت مركزا لوجستيا لتخزين شحنات عسكرية واردة إلى أوكرانيا من أوروبا. أشارت في حصيلتها الأخيرة إلى اعتراض أكثر من 50 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى 45 مسيرة فوق مقاطعة تولا الليلة الماضية. انضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الستي. إياد، يبدو أن مشهد التصعيد يعود يوميا، تقصف مناطق أوكرانية، التفاصيل إياد.
2: نعم محمد، يعني على الرغم من أن هذه الهجمات المتبادلة كانت تشهد يعني كثافة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن يبدو أن هناك هدوءا نسبيا شهدته العاصمة كييف منذ منتصف الليل وحتى هذه الساعة، إذ لم تدوي لغاية الآن صافرات الإنذار يعني على كما كانت قبل يوم أو يومين على الأقل. طبعا صافرات الإنذار كانت قد دوت في محيط العاصمة في مناطق في مقاطعة كييف، نتحدث بالتحديد عن منطقة فاستيف ومناطق فيشهراد وبرافاريا وباريسبل. في منطقة فاستيف تحدث رئيس الإدارة العسكرية وقال بأن هجمات روسية شنتها القوات الروسية بالمسيرات خلال ساعات الليل استهدفت هذه المنطقة تحديدا، وكانت قد أدت إلى إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بعدد من المنازل الخاصة. أحد هذه المنازل كانت قد دمرت تماما ولحقت أضرار ب5 منازل خاصة أخرى. طبعا الهجمات على بقية المناطق الأوكرانية لا تزال مستمرة ومكثفة من قبل القوات الروسية، نتحدث بالتحديد عن زاباريجا والتي ربما لا تهدأ فيها صافرات الإنذار، وهذا بحسب ما نطالعه من بيانات للإدارة العسكرية في هذه المقاطعة. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات مكثفة على المدينة وعلى ضواحيها، أحد المراكز التجارية كان عرضة للاستهداف الروسي بالمسيرات مما أدى إلى اندلاع النيران في هذا المركز التجاري، وعدد أيضا من المباني السكنية والمنازل الخاصة المحيطة في هذا الموقع. هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى هذا المكان من أجل إخماد النيران، وقالت هيئة الطوارئ في بيان منفصل بأن النيران أتت على 10,000 متر مربع من هذا المركز ومختلف مرافقه. بطبيعة الحال هناك أيضا هجمات كانت قد طاولت مدينة أوديسا وضواحيها في جنوب أوكرانيا، هذا ما طلعنا به بيان الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة، والتي تحدث حاكمها عن أن مسيرات روسية أيضا هاجمت مناطق سكنية ومنشأة صناعية وعدد من المستودعات، وكانت هناك أضرار لحقت بعدد من المباني السكنية والمنازل الخاصة أيضا وبعض المركبات، وتحدث أيضا عن وقوع 3 إصابات في صفوف المدنيين جراء هذا الاستهداف الأهداف منطقة أو مدينة كانتوب، هذه المدينة الواقعة في مقاطعة سومي، أيضا كانت قد شهدت بحسب ما ذكره المسؤولون الأوكرانيون أو السلطات الأوكرانية في هذه المدينة عن شهدت هجمات روسية أيضا بالمسيرات خلال ساعات الليل. تحدثت الإدارة العسكرية عن استهداف الروسي لهذه المدينة خاصة للبنى التحتية الحيوية بما في ذلك بنى تحتية تعود لسكك الحديد وأيضا عن شبكات الغاز، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز عن جزء واسع من هذه المدينة، إضافة إلى تسجيل طبعا انقطاعات في التيار الكهربائي عن عدة بلدات في مقاطعة سومي.
1: شكرا لك إياد الستية في كييف. روسيا على موعد مع استحقاق انتخابي حاسم، المواطنون الروس يبدأون أو بدأوا لعب أصواتهم في 3 استحقاقات انتخابية متزامنة، أبرزها التصويت لاختيار أعضاء مجلس الدوما الروسي للدورة 9 والتي تعد أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصفها الرئيس بوتين بأنها أهم حدث سياسي تشهده البلاد. تمتد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الدوم على مدار 3 أيام من 18 إلى 20 من الشهر الجاري، وقد أحصت السلطات الروسية أكثر من 1,000,000 ناخب يدلون بأصواتهم إلكترونيا في انتخابات يوم التصويت الموحد في 32 منطقة، منهم 500,000 ناخب في موسكو وحدها، بينما يصوت الروس في الخارج عبر 333 مركزا للاقتراع في 152 دولة. يتنافس المرشحون في انتخابات مجلس الدوما على نحو 23,000 مقعد ومنصب تشريعي وتنفيذي في 3 استحقاقات انتخابية متزامنة، هي انتخابات نواب مجلس الدوما وانتخابات المجالس التشريعية في 39 إقليما روسيا، إلى جانب اختيار حكام عدد من الأقاليم الفيدرالية، ما يجعل هذه الانتخابات واحدة من أوسع الاستحقاقات السياسية في روسيا خلال السنوات الأخيرة. لكن اهتمامات الكرملين منصبة بدرجة خاصة نحو انتخابات مجلس الدوما لعام 2026 التي تشهد وللمرة الأولى مشاركة سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا التي أعلنت موسكو ضمها إلى الاتحاد الروسي في خطوة لا تحظى باعتراف دولي واسع. انتخابات مجلس الدوما تكتسب أهمية بالغة للكرملين بوصفها أداة لإطفاء شرعية شعبية على سياساته، وقد حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه على المشاركة بقوة في الانتخابات التي وصفها بأهم حدث داخلي، قائلا إن تصويتهم يساهم في انتصار روسيا واستقرار الدولة ودعم مقاتليها في حربهم على أوكرانيا. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن نتائج انتخابات مجلس الدوما شبه محسومة، لكن القلق الحقيقي يتعلق بما قد يأتي بعد إغلاق صناديق الاقتراع. تلفت الصحيفة إلى أن الحرب باتت أكثر حضورا في الحياة اليومية للروس الذين تطاردهم إشاعات عن تعبئة جديدة في ظل استمرار استنزاف الجيش والضغوط الاقتصادية الناجمة عن زيادة الانفاق العسكري بالتزامن مع أزمة الوقود التي سببتها الضربات الأوكرانية للمصافي الروسية. مخاوف أكدها استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام المرتبطة بالدولة في روسيا في يوليو الماضي، حيث قال نحو 60% من الروس إن من حولهم يعيشون حالة من القلق، وهي أعلى نسبة خلال 4 سنوات.

0: ينضم إلينا أندري أونتيكوف الكاتب والباحث السياسي في موسكو. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. سيد أندري، يعني لماذا هذه النسخة الانتخابية مغايرة بالنسبة لروسيا قبل أن نخوض في ملف الانتخابات في الأقاليم التي أعلنت روسيا ضمها؟
1: اولا هذه الانتخابات تاتي وفقا للدستور الروسي، فيعني كل 5 سنوات يجب ان يكون او تكون هناك الانتخابات في البرلمان، فلذلك يعني كل تلك العمليات تاتي لكي تعطي السلطات الروسيه الشرعيه لكل خطواتها المستقبليه، سواء كان على مستوى التنفيذي او حاليا على مستوى التشريعي. بالنسبه للاقاليم الاربعه الجديده، فتلك الاقاليم الاربعه هي الاقاليم الروسيه وفقا للدستور الروسي، تم تسجيل بهذا الشكل تلك الاقاليم في في في الدستور الروسي، فلذلك كل احد الذي له الباسبور الروسي فله حقا يصوت في تلك الانتخابات. فدون شك يعني تم هناك افتتاح مراكز الانتخابية في تلك الأقاليم، فالمشاركون في تلك الانتخابات سيصوتون على أحزاب مختلفة يعني. فلذلك بشكل عام هذه الانتخابات هدفها الرئيسي يعني إعطاء الشرعية لكل خطوات المستقبلية للسلطات الروسية. وبالمناسبة هذا فرق الرئيسي ما بين روسيا وأوكرانيا، حيث تم أو لم تجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت المناسب. يعني لدينا كان هناك الانتخابات الرئاسية في عام 2024، وكذلك هذا العام نحن نرى هذه الانتخابات البرلمانية.
0: طب ولكن سيد أندري، عندما يعني نتحدث عن مفهوم الانتخابات، عندما جاء به الإغريق في أثينا كان الغرض منه أن يعكس إرادة الشعب، أن يعكس خيار آنذاك الذكور من اليونانيين. اليوم عندما تفرض روسيا انتخابات في أقاليم انضمتها، كيف تضمن أن ما يحدث هو إرادة حقيقية للشعب هناك وقد ضمت هذه الأقاليم بالحرب والسيف؟
1: نعم، هذا سؤال ممتاز جدا، وأنا أعتقد أن هناك حاجة لتوضيح ما يحصل حاليا في مراكز الانتخابية. هناك 10 الأحزاب التي يمكن أن يصوت المواطن الروس عليها، فلذلك يوجد لدى كل واحد الخيار بسيط بين تلك الأحزاب المختلفة. يوجد هناك مثلا حزب الحاكم وروسيا موحدة، ولكن في نفس الوقت يوجد هناك أحزاب اليسارية مثل حزب الشيوعي، كذلك أحزاب اليمنية مثل حزب الليبرالي الديمقراطي وغيرها من الأحزاب، حتى أحزاب الخضر والذين يؤيدون أفكار الإيكولوجية وإلى ما هنالك. أي هناك أنواع مختلفة للتوجهات السياسية في تلك الانتخابات البرلمانية، فدون شك ليجيب على سؤالكم، كل واحد يمكن أن يصوت على حزب الذي يريده، لا يوجد هناك أي، نحن لا نصوت على حزب واحد. هذه النقطة. النقطة الثانية، برأيي الشخصي ما يحصل حاليا هو نوع من الامتحان بالنسبة للحزب الحاكم، وهو حزب روسيا موحدة، بسبب أن هذه الانتخابات.
0: ولكن سيد أندري، أنا لا أقصد الخلاف السياسي هنا، يعني مسألة الأحزاب والخلاف السياسي فيما بينها هذه مسألة روسية محلية. أنا موقفي أو كلمتي وسؤالي هي عن استفهام بخصوص المواطن الذي يعيش في لوغانسك أو دونيتسك أو زاباروجيا، وهو اليوم تحت احتلال عسكري، فكيف يعطى خيار الانتخاب؟
1: هذا ليس احتلال العسكري، بسبب أن قبل يعني اتخاذ القرار حول انضمام تلك الأقاليم الأربعة إلى الأراضي الروسية، تم إجراء الاستفتاء أو الاستفتاءات، 4 الاستفتاءات في تلك الأقاليم، وكان هناك فرصة لكل المواطنين في تلك الأقاليم أن يصوتوا على انضمام أو عدم انضمام إلى الأراضي الروسية، كما حصل مع القرم في عام 2014. فلذلك كان هناك هذا التصويت قبل كم سنوات. حاليا يعني بعد هذا القرار، بعد انضمام للأراضي الروسية، المواطنون في تلك الأقاليم يصوتون على أحزاب مختلفة. هذا ليس الأمر مرتبط بوجود أو عدم وجود ضمن الإرادة الروسية، هذا الأمر محسوم وبشكل شرعي عن طريق الاستفتاءات.
0: من أين تستمد مشروعية الأمر في القانون الدولي اليوم سيد أندريه؟ عندما نتحدث عن الانتخابات مثلا، لماذا لا يسمح للجنة مستقلة أن تدخل وتشرف على الانتخاب إذا كانت روسيا يعني تعتقد بأن الانتخابات في تلك الأقاليم مشروعة قانونية ولا شائبة فيها؟
1: أولاً، اللجان الداخلية دون شك موجودة في قرب صناديق الاقتراع وتراقب العملية الانتخابية في تلك المناطق، ولكن عندما نتحدث عن اللجان لمراقبة مثلاً من الخارج، فسؤال يطرح نفسه: من أين يمكن أن تأتي هذه اللجان؟ يعني هل ستأتي من الدول الغربية؟ دون شك لا، هم سيرفضون هذه الفكرة، وحتى لو وافقت على مشاركة أو مراقبة العملية الانتخابية فدون شك هم سيقدمون نوع من الصورة الغامضة وغير الصحيحة بخصوص تلك الانتخابات. فلذلك أنا أعتقد أن على كل حال هذا الشأن الداخلي الروسي، روسيا دائما كانت منفتحة للجان المراقبة، وكانت تلك اللجان المراقبة متواجدة في كثير من المناطق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، ولكن روسيا لا يمكن أن تجبر أحدا أن يصل إلى مراكز الانتخابية من الخارج وإلى ما هنالك. فلذلك كما ذكرت في بداية هذا الحديث، توجد هناك مطالب وفقا للدستور الروسي لإجراء تلك الانتخابات البرلمانية، والانتخابات البرلمانية تجرى في الوقت المناسب.
0: شكرا جزيلا لك سيد أدري أونتيكوف، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من موسكو. ننوه إلى هذا الخبر العاجل. تقول مراسلة التلفزيون العربية: جريحان في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. إذن تقول مراسلة التلفزيون العربية في هذا الخبر العاجل: جريحان في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. هذه البلدة محاذية لبرعشيت وعدد من القرى، منهم بنت جبيل وأيضا صفوة البطيخ، تقع في الجهة الشرقية هناك بمحاذاة الحدود اللبنانية. والآن تقول مراسلة التلفزيون العربي إن هناك جريحان في إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرة. في الملف السوداني، أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نداء إنسانيا عاجلا، يطالب بالتدخل الفوري لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين الفارين من منطقة قيسان بولاية النيل الأزرق جراء الاشتباكات المسلحة. وأفادت الأحصاءات المرفقة أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقتي صنصناو وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل أثيوبيا، في حين تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. تمثل العودة للمدارس تحديا مضاعفا في الريف الفنزويلي، معاناة الأهالي لتأمين المواصلات والمستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر التدريسية والبنية التحتية المتضررة.
2: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظرا لغياب المواصلات، لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص، اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
3: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحديا يوميا، نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحيانا إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
2: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80 ألف كادر تدريسي. تداعيات الزلزال فاقمت المعاناة، أكثر من 86 ألف طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
4: también en cuanto al horario.
3: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت. لدينا طلبة من أماكن بعيدة. بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
2: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسي. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
5: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظرا لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
2: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب 20% في نسب الالتحاق بالمدارس، واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زاهدة ومدارس مرهقة وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كاريسال، ريف ولاية ميراندا.
0: ألغى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك للبقاء في ألمانيا خلال المرحلة الانتخابية، وأهمها الأحد المقبل في برلين. هذا الإلغاء يكشف حجم التحديات التي تواجه ميرتس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
6: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزا غير مسبوق، ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختبارا لمستقبلها ومستقبله السياسي.
7: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوما. الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
6: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضروريا في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين، حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والبديل قريب منهما في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
8: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى حزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة. أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
6: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخرا، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عاجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشاً أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر أبو مايلق، التلفزيون العربي.
0: نهاية النشرة الإخبارية. سونيا الوافي تلقاهم على رأس الساعة. تكونوا بخير.

0: Prendi, io parlo una volta, prendi la terapia e io ti sveglio. Se non prendi la terapia, non
1: إن استخدام الأدوية النفسية في هذه المراكز هو أمر ممنهج تماماً.
2: متهيك يعني جريتك توا توكل استتكلم.
3: تأثير المخدر ما ولا ما يحبش يروح ولا نعرفش بالضبط. كل واحد كيفاش يتصرف، ثم الحب ينتحر، ثم الحب يشلق روحه.
4: مش من حق أي شخص حتى ولو كان طبيب إنه يعطيه دواء أو علاج أو مهدأ أو مسكن دون قبول الشخص هذا بي.
5: مهمة صحفية، عقاقير الترحيل، تخدير على أبواب أوروبا. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
6: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
8: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
9: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

خبرية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. واجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما لأنصار الله الحوثيين في تعز ورصد تعزيزات للجماعة غربية محافظة حجة. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز. ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران، وأكثر من 70% من الأمريكيين يرون أنه لا يملك خطة لإنهاء الحرب. الخارجية الأمريكية تؤكد موافقة واشنطن على بيع السعودية 48 طائرة F-35، والرياض تقول إن الصفقة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. على وقع الهجمات المتبادلة مع كييف، روسيا تجري أول انتخابات لمجلس الدوما منذ بداية الحرب، ومقاطعات أوكرانية تحت سيطرتها تشارك في التصويت.

0: أكد مصدر عسكري بمحور تعز للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين في مواجهات خاضتها القوات المسلحة خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز. وأفاد المصدر أن المواجهات تركزت في محيط مفرق الضريفة بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات لمقاتلي الجماعة. وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين وفي سياق متصل اندلعت مواجهات في منطقتي الأغابرة والسدير بمديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، فيما رصدت تعزيزات للجماعة غربية محافظة حجة.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى، فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى، وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة على الأقل في هذه المرحلة.
0: من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أهلا بك معنا. محاور عدة ومناطق عدة تشتد فيها المعارك، نتابع كل التفاصيل معك، تفضل.
3: نعم سونيا، التصعيد متعدد المحاور كما يبدو، لكن حدة المواجهات التصعيد الأبرز خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة تحديدا هو في جبهة تعز وفي عدة محاور في تعز أيضا، امتدادا من مناطق الساحل الغربي القريبة من باب المندب كمناطق المضاربة وذبابة التابعة إداريا لمحافظة لحج، وصولا إلى مناطق ومرتفعات تتبع الوازعية في تعز أو كذلك السلسلة الجبلية في كهبوب. هنالك تبادل الهجمات ما زال ومعارك كر وفر في هذه الجبهة التي تحدثت عنها، وهي جبهة الجنوب الغربي تحديدا من تعز، ما بين تحديدا منطقة المضاربة ورأس العارة، امتدادا إلى منطقة إلى السلسلة الجبلية في كهبوب. خطوط التماس في هذه المنطقة التي تتقاسمها محافظات مثل لحج، مثل مناطق في الساحل الغربي غربا القريبة من باب المندب، ومثل كذلك منطقة تعز. هنالك حديث عن معارك كر وفر وعن كذلك اختراقات برية حدثت لبعض الأطراف. يقول جانب الحكومة في عدن أنه استعاد بعض المواقع في هذه الجبهة، أنه استهدف مواقع لقدرات وحكومة صنعاء في هذه الجبهة بالمدفعية أو بكذلك غارات جوية خلال الساعات الأخيرة، مع جبهة جديدة أيضا اندلعت فيها المواجهات بشكل كثيف خلال الساعات الأخيرة. والحديث هنا عن الجبهة الواقعة ما بين منطقتي الوازعية حيث تتمركز القوات التابعة لحكومة صنعاء ومنطقة الشمايتين حيث تتمركز القوات التابعة لحكومة عدن، تحديدا في مناطق مثل العجرم والضريفة وبني عمر وكذلك جبل جرداد. مواجهات وهجمات متبادلة أيضا في هذه الجبهة، كل طرف يقول بأنه أحرز تقدما في هذه الجبهة وأنه تصدى لهجمات لطرف آخر، ما لكنه على وفقا للمعلومات الميدانية والعسكرية الساعات الأخيرة لم تشهد اختراقا بريا نوعيا لطرف معين في هذه الجبهة أو تغيرا في خريطة السيطرة مع معارك مستمرة، إضافة إلى أنه خلال الساعات الأخيرة تكثفت الغارات سواء على مناطق الجنوب الغربي من تعز أو كذلك المناطق الشرقية مثل الدمنة والراهدة ومناطق أخرى والذكرة، ووفقا لما أعلن الجانب العسكري، مع أيضا كثافة ضربات جوية بشكل عام خلال الساعات الأخيرة شهدتها الجبهات الأخرى التي حتى تشهد بعض الهدوء النسبي والحذر مثل جبهة الجوف أو الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية كذلك من مأرب وجبهة البيضاء إحصائيات، وأيضا شنت غارات وفقا لجانب الحكومة في عدن على مناطق في حجة كذلك بشمال البلاد. وفقا لإحصائيات هنا تتحدث أن الغارات منذ دخول سلاح الطيران الحربي تصل خلال الساعات اليوم إلى نحو 550 غارة منذ بدء حالة التصعيد أو منذ بدء دخول سلاح الطيران الحربي حتى اليوم نحو 550 غارة. هنا في صنعاء الجانب الإعلامي والعسكري يتحدث أن كثافة الغارات هذه تأتي كتصعيد من الجانب السعودي ويتوعد بالرد ويقول بأنها لن تمر دون رد وعقاب، ويقول بأن قواته الجوية ودفاعاته الجوية اشتبكت خلال الساعات والأيام الأخيرة مع تشكيلات قتالية من نوع F-15 أو من نوع تايفون في أجواء المخا، في أجواء مأرب وكذلك في أجواء الصعدة. مع ما أود أن أشير إليه أخيرا سونيا، في ظل هذه الاشتباكات هنالك قلق إنساني يتزايد مع تزايد حالة النزوح، والتقارير الأخيرة تتحدث عن نزوح نحو 123 ألف فرد من هذه الجبهات وتحديدا من جبهة تعز والساحل الغربي.
0: لا علي، هذا يعني لا نمر عليه مرور الكرام، نريد أن نفصل أكثر في ما يتعلق بالوضع الإنساني نتيجة هذا التصعيد، حركة نزوح كبيرة، ضعنا في صورة يعني معاناة اليمنيين في ظل اشتعال هذه المعارك.
3: نعم، واقع إنساني معقد بكل تأكيد تشهده المناطق التي تشتد فيها المعارك. كنت أشرت إلى بعض الأرقام، هنالك أرقام وهي أرقام رسمية سجلت ورصدت ربما، والحديث هنا عن نحو 123 ألف فرد نزحوا خلال أيام التصعيد الأخيرة. منظمة الهجرة الدولية ومنظمات معنية أخرى تتحدث عن 17 ألف أسرة. تتوزع حالة النزوع على نحو 8 محافظات، لكن يأخذ النصيب الأكبر من حالات النزوح طبعا محافظات مثل تعز والساحل الغربي حيث كانت الجبهات الأشرس. هنالك نداءات تطلق هنا من قبل المنظمات والجهات المعنية الإنسانية وأيضا الجهات المعنية بإدارة شؤون النازحين تحديدا لشركاء العمل الإنساني في مسألة توفير ما أمكن من مواد غذائية ودوائية وإيوائية، وأيضا حيث أن هذه الأسر هؤلاء الأفراد من النازحين يتجهون إلى أماكن آمنة، لكن البعض يتجه إلى العراء. الأرقام التي سجلت ربما سونيا أيضا هي أرقام ما سجل رسميا، لكن هنالك حالات عديدة في مناطق مأهولة ومناطق بنائية وبعيدة عن أماكن الرصد لم ترصد الكثير من الأرقام، الحديث عن أرقام صادمة وسط أيضا واقع إنساني معقد. ربما تدخلات الإنسانية، العمل الإنساني يواجه العديد من الصعوبات في هذه المناطق مع استمرار المعارك، مع تقطع أو مع قطع وإيقاف وتوقف الكثير من الخطوط في هذه المناطق، إضافة إلى أن الواقع الطبي أيضا في ظل الحديث أيضا أن هذه العمليات المتبادلة هنالك سقوط عدد من الضحايا المدنيين، مع واقع طبي وقطاع صحي أيضا متعثر وأيضا يشهد تعقيدات كثيرة نظرا للجولة التصعيد الأخيرة وللواقع المعارك، ونظرا أيضا للواقع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلد منذ سنوات بفعل الصراعات القائمة وما خلفت من واقع إنساني معقد. إذن الأرقام صادمة بكل تأكيد، والمعلومات كل يوم تتحدث عن أرقام صادمة وتتزايد خاصة فيما يتعلق بحالات النزوح من مناطق المواجهات إلى مناطق مثل والاتجاه إلى مناطق مثل تعز أو أيضا إلى مناطق مثل محافظات لحج وعدن.
0: علي الذهب مراسل التلفزيون العربي من صنعاء، شكرا جزيلا لك.
4: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
5: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وعند يا الله يا الله يلا حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
4: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين السادس من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية للطاقة. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المحادثات الأخيرة بين منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن قائد الجيش الباكستاني طلب مراراً من المسؤولين الإيرانيين وفق الصحيفة التدخل للمساعدة في وقف هجمات الجماعة، مشيرا إلى التزامات إسلام آباد تجاه المملكة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة، ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف، وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك.

0: زوجها في 24 من مارس الماضي خلال الأسبوع الرابع من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
1: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج، والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي. أنقذت ابنتي، لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي، وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل، وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
0: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان، المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
2: بعيدا عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
0: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية، وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء، تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
3: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
0: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
4: وافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 إلى جانب تجهيزات ومعدات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار. وفي بيان أفادت الخارجية الأمريكية أن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية ودعم قدراتها في الدفاع عن أراضيها. بدورها أكدت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة طائرات F-35 تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفق تعبيرها. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. ووفقا للعبودي، فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى. تأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 من سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته للقرى والبلدات.

0: في الجنوب. وأكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط جريحين في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل، كما أفادت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبي. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبيل مغادرة عون العاصمة الفرنسية باريس عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. وبحسب البيان ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. الآن من محيطي المنصور تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس أهلا بك معنا، نتابع معك التطورات الميدانية، كيف يبدو الوضع جنوبا؟
1: هناك تراجع سونيا اليوم في حدة الاعتداءات وكثافة الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان. يوم أمس كنا شهدنا تصعيدا غير مسبوق تحديدا هنا في المنصوري التي نفذت فيها القوات الإسرائيلية عددا من الانفجارات وقامت بشن ما يقارب 7 غارات بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية. أصوات الانفجارات استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، حيث قامت المدفعية الإسرائيلية أيضا باستهداف البلدة بأكثر من 30 قذيفة مدفعية أطلقت من أحد المرابض المتمركزة عند التلال المحيطة ببلدة المنصوري. وصباح هذا اليوم مجددا أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عمليات تفجير، فيما قامت بتفخيخ عدد من المنازل الأخرى التي يمكن أن يتم تفجيرها في الساعات المقبلة. بلدة المنصوري باتت تشهد حجما كبيرا من الدمار للمباني فيها وللمنازل فيها. يوم أمس الاستهدافات طالت محيط المدرسة قبل أن تستهدف مدرسة المنصوري، وتقوم القوات الإسرائيلية بتدميرها بشكل كبير جدا، وهو ما تقوم به بعدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية. لا تقتصر عمليات الاستهداف على مباني بعينها أو على منشآت تدعي إسرائيل بوجودها، وإنما تطال منازل المدنيين، تطال المراكز الصحية، تطال المراكز التربوية كذلك الأمر. وقد شهدنا على ذلك في قرى عدة داخل خارج الخط الأصفر، فيما القرى داخل الخط الأصفر هي مدمرة بشكل كبير جدا. أشير أيضا إلى أنه إضافة إلى عمليات الاستهداف التي طالت اليوم أطراف بلدة شقرة ووادي شقرة تحديدا وسقوط جريحين وعمليات التفجير التي طالت المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب، كانت القوات الإسرائيلية أيضا اليوم قد ادعت بأن الجيش اللبناني يركز نقطة له، وهي نقطة مستحدثة عند أطراف بلدة دير ميماس داخل الخط الأصفر. جرت اتصالات وتم التأكد من الموقع الذي يتواجد فيه الجيش اللبناني، وعاد الجيش اللبناني عدة أمتار ليتمركز في منطقة داخل خارج المنطقة الصفراء. وهذه النقطة هي بحسب مصادر أمنية نقطة وضعها الجيش اللبناني قبل فترة قصيرة، وذلك للسماح للسكان بالوصول إلى أراضيهم الزراعية من دون أي مشاكل، وحفاظا على أمن هؤلاء عندما يتواجدون داخل هذه الأراضي الزراعية التي يملكونها. منطقة دير ميماس هي من المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر والتي فيها عدد كبير من السكان، على غرار عدد من القرى الحدودية التي لا يزال السكان يتواجدون فيها. سونيا،
0: شكرا. جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من بلدة المنصوري جنوب لبنان، أشكرك على هذه التفاصيل. مشاهدينا نعود أيضا إلى تفاصيل ما ورد منذ قليل من تفجير قرب مسجد في منطقة كوهات، مديرية كوهات شمال غربي باكستان. نتابع هذه الصور التي وردتنا الآن، صور يعني مباشرة بعد التفجير الذي هز هذه المنطقة شمال غرب باكستان. الحديث عن 16 قتيلا من بينهم 5 من عناصر الشرطة. الحديث أيضا عن أن الانفجار وقع في منطقة سكنات ومكاتب الشرطة القديمة في مدينة كوهات أثناء أداء صلاة الجمعة. نتحدث عن 16 قتيلا منهم 5 من عناصر الشرطة. المزيد من التفاصيل حول هذا التفجير نتابعها من إسلام أباد مع مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطل. بلال، أهلا بك. هل هناك المزيد من المعلومات حول هذا التفجير، أسبابه ومن يقف وراءه؟
2: نعم سونيا، هذا الانفجار وقع في مدينة كوهات وهي تبعد من العاصمة الباكستانية نحو 5 ساعات سفر. وهذه المنطقة هي منطقة أيضا قريبة من الحدود الأفغانية، وهي تقع غرب أو شمال غرب باكستان. يبدو أن المستهدف كان هو مسجد في صلاة أو بعد صلاة الجمعة هذا اليوم. وحتى هذه الساعة ما وردنا من أنباء حول هذا الهجوم أن عدد القتلى وصل إلى 16 قتيلا حتى هذه الساعة، وقابل أو هذه ليست الحصيلة النهائية بل قابلة للازدياد خلال الساعات المقبلة القليلة. من بين هؤلاء القتلى 5 من أفراد الشرطة الباكستانية وقوات الأمن، وهناك أصابع اتهام وجهت إلى جماعات مسلحة تقف خلف هذا الهجوم، رغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة في معرفة أو لمعرفة تفاصيل هذا الحادث الذي وقع في واستهدف المصلين في هذا المسجد. حتى هذه الساعة لا تزال الأخبار الأولية التي تردنا تشير إلى أن ربما بعض الجماعات المنتمية إلى تنظيم طالبان أو حركة طالبان الباكستانية، والمسمى هنا بمسمى فتنة الخوارج التي يطلقها الجيش الباكستاني على هذه الجماعة، هي التي تقف خلف هذا الهجوم. لكن حتى الساعة لا تزال هناك التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات هذا الحادث. رئيس وزراء الإقليم أو إقليم خيبر بختون إخوة أمر بتحقيق عاجل لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وأمر أيضا بنقل وإسعاف المصابين إلى المشافي القريبة من المدينة. على كل حال سونيا، هذه الظاهرة ليست جديدة على باكستان، فباكستان تمر بمرحلة مضطربة، وربما هذا العام كما ذكر معهد باكستان للدراسات الأمن والنزاعات ذكر بأن رغم ارتفاع عدد الهجمات في باكستان خلال الأشهر الماضية، إلا أن الدراسات تشير إلى انخفاض الخسائر البشرية خلال هذه الهجمات. فشهر أغسطس الماضي شهد أكثر من 378 قتيلا مقارنة بالحصيلة التي كانت تزيد عن ذلك بالشهر الذي قبله. وأيضا كان هناك عدد من القوات الأمنية قتل خلال شهر أغسطس وصل إلى 54 قتيلا مقارنة بالشهر الذي قبله الذي كان 112 قتيلا من قوات الأمن. إضافة إلى ذلك أيضا كان هناك، وحسب ما ورد من بيانات رسمية عن الجيش الباكستاني، قتل خلال شهر أغسطس وحده أكثر من 203 أشخاص من المسلحين الذين ينتمون إلى جماعات مسلحة مختلفة تصنفها الدولة الباكستانية على أنها جماعات إرهابية. بعض هذه الجماعات أفرادها ينتمون إلى ما يعرف بجيش تحرير بلوشستان، وبعضها ينتمي إلى حركة طالبان الباكستانية، وكلتا الجماعتين مصنفتان على القائمة السوداء الباكستانية. القوات أو مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني أعلن قبل قليل أيضا مقتل 7 مسلحين في بلوشستان في عمليات استخباراتية متفرقة في إطار حملته التي يشنها لاستهداف المسلحين في إقليم خيبر بختون إخوة وأيضا إقليم بلوشستان، وهما الإقليمان الأكثر تضررا من هجمات أو هذه الهجمات الانتحارية. نعم. بين حين وآخر ربما لقربها من الحدود الأفغانية. وأيضا هذه مناطق مجاورة حدودية لإيران وأفغانستان وباكستان بين حين وآخر أيضا كانت تشير بأصابع الاتهام إلى تورط المخابرات الهندية بشكل رسمي، أشارت هذا قبل ذلك، وأيضا نقلت رسالة إلى الأمم المتحدة وشكوى إلى الأمم المتحدة بتورط المخابرات الهندية في مثل هذه الهجمات. وأخيرا شهدنا أيضا أن الاتهامات الباكستانية طالت الحكومة الأفغانية، وكان هناك حالة من السجال السياسي بين الحكومة الأفغانية وكذلك الباكستانية على خلفية ما يعرف بدعم جماعات مناوئة لباكستان يعملون من داخل الأراضي الأفغانية.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. بلال أسطر مراسل التلفزيون العربي من إسلام أباد. الآن إلى أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات مقتل شخص وإصابة العشرات في هجمات روسية بالطائرات المسيرة على مقاطعات كييف وزابوريجيا وسومي خلال الساعات الماضية. وأفادت الإدارة العسكرية في زابوريجيا بمقتل شخص وإصابة 14 آخرين في قصف روسي على المدينة وضواحيها. كما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم بمسيرات روسية على منطقة فاستيف. وفي سومي أعلن حاكم المقاطعة إصابة 2 في هجوم روسي تسبب في انقطاع إمدادات الغاز عن أجزاء واسعة من المدينة وألحق أضرارا بعدد من المنازل والمباني والبنى التحتية. قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت أكثر من 350 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو خلال الليلة الماضية ودمرت معظمها على مسافة بعيدة. وأضافت الوزارة في بيان أن قواتها المسلحة استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك كانت تنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما استهدفت مركزا لوجستيا لتخزين شحنات عسكرية واردة إلى أوكرانيا من أوروبا. وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت خلال الليلة الماضية أكثر من 50 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف و45 مسيرة فوق مقاطعة تولا. يواصل الناخبون في روسيا اليوم التصويت في انتخابات مجلس الدوما للدورة التاسعة باعتبارها أول انتخابات برلمانية وطنية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. تشهد انتخابات البرلمان الروسي للمرة الأولى مشاركة سكان مناطق دونياتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت موسكو ضمها إلى الاتحاد الروسي في خطوة لا تحظى باعتراف دولي واسع. بالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما التي تستمر حتى الأحد تجرى انتخابات للمجلس التشريعية في 39 إقليما روسيا إلى جانب انتخابات لاختيار حكام عدد من الأقاليم الفيدرالية. للمتابعة ينضم لنا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد أهلا بك معنا. لأول مرة منذ اندلاع الحرب يعني تبرم هذه الانتخابات، انتخابات مجلس الدوما، ولأول مرة أيضا يشارك فيها سكان مقاطعات يعني 4 مقاطعات إن صح التعبير، دوغانسك خيرسون وزابوريجيا ودونياتسك. كيف تتفاعل هذه المشاركة؟ ونتابع معك تفاصيل عمليات التصويت.
3: بالفعل سونيا، يعني مشاركة هذه المناطق الأربع لها أهمية خاصة في هذه الانتخابات، وهي الأولى كما أشرت بشكل صحيح التي تجرى في روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. مشاركة هذه الأقاليم الأربعة في هذه الانتخابات تمثل أهمية بالنسبة للقيادات الروسية، لأنها تعتبر اعترافا رسميا بانضمام هذه المناطق إلى إقليم الدولة الروسية، وبالتالي انضمامها دستوريا عبر إجراء الانتخابات وعبر مشاركة سكان هذه المناطق في الانتخابات يعتبر ضمنيا. وتود روسيا بالطبع عبر وسائل الإعلام المختلفة أن تقول بأن هذا اعتراف من جانب هؤلاء السكان بانضمامهم الفعلي إلى روسيا، وأن روسيا لم تتراجع عن ضم هذه الأقاليم. أما فيما يتعلق بعمليات الاقتراع نفسها، بدأت الانتخابات صباح اليوم في الساعة 8 صباحا، فتحت كل مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين. 4361 مرشحا يتنافسون على 450 مقعدا من مقاعد البرلمان الروسي. الانتخابات تجري بنظام القوائم الفيدرالية، أي قوائم بكل حزب في كل إقليم وفي كل منطقة روسية على مستوى الفيدرالية الروسية، وكذلك 250 مقعدا تجري بنظام الاقتراع الفردي، أي على نظام المستقلين، من يرغب في الترشيح سواء من الأحزاب أو من خارج الأحزاب يشارك فيها. الإقبال يبدو إلى حد الآن متوسطا، لأنه اليوم يوم عمل كما نعرف، يوم الجمعة يوم عمل، والانتخابات تستمر لثلاثة أيام، وهو ما يمنح الفرصة لمن لا يلحق في اليوم الأول أن يصوت في اليوم الثاني أو اليوم الثالث. فضلا عن ذلك تم إقرار نظام الاقتراع الإلكتروني، وهو نظام يسمح للمقترعين بأن لا يستخدموا البطاقات الورقية للاقتراع، بل يصوتوا بالنظام الإلكتروني عبر أجهزة موضوعة داخل مراكز الاقتراع أو حتى عبر التصويت عن بعد من المنازل. هذه الخاصية توفر فرصة لأكثر من 48 مليون من الناخبين الروس أن يقترعوا عبر هذا النموذج، أي نموذج الاقتراع الإلكتروني أو الاقتراع عن بعد، وهو ما يسهل عملية الاقتراع وتم إقراره.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والقيادة الروسية هل يؤيد الشعب الروسي هذه الإجراءات أم لا يؤيدها؟ كل ذلك ستحسمه نسبة التصويت للحزب الحاكم. الانتخابات بحد ذاتها تعتبر تصويتا على المرتبة الثانية. هل التصويت سيكون للحزب الشيوعي أم الحزب الليبرالي الديمقراطي؟ وهما اللذان يأتيان في المرتبة الثانية من حيث الانتشار بين الجمهور بعد الحزب الحاكم. لكن كما قلنا هي انتخابات على التوجهات وعلى السياسات التي ينتهجها بوتين وتنتهجها الحكومة الروسية. هل سيكون التصويت بذات المرة النسبة التي حصل عليها الحزب الحاكم في انتخابات عام 21 أم ستقل؟ هذا هو مربط الفرس بالنسبة لكل من يراقب ويتابع عمليات الانتخاب. هناك بالطبع انتقادات تقول أن الانتخابات تجري في غياب المعارضة. يرد عليها الروس بأن الانتخابات متاحة سواء عبر الأحزاب أو عبر المستقلين لمن يرغب في الانتخاب. لا أحد يجبر أحد. من يرغب من الشعب الروسي التصويت يأتي ويختار من يصوت له سواء فردي أو سواء بنظام القوائم. بالطبع غياب حزب يبلطة من القوائم الفيدرالية قوبل بانتقادات شديدة من الدول الغربية. لكن ممثلو هذا الحزب يشاركون عبر الانتخاب بالقوائم الفردية أي كممثلين فرديين عن هذا الحزب. وما رغبت به موسكو أن تظهر أنها تشارك أو تسمح لكل من يرغب في المشاركة بالمشاركة في التصويت. هناك عامة إجماع سوني إذا جاز التعبير بين كل الأحزاب المشاركة على القضايا الرئيسية وهي قضية الحرب مع أوكرانيا أو في أوكرانيا. أما باقي المشكلات الاجتماعية والاقتصادية فهناك خلافات وتنوعات بين الأحزاب كلها التي تشارك في هذه الانتخابات.
4: شكرا سعد خلف مراسل التلفزيون العربي من موسكو. أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نداء إنسانيا عاجلا يطالب بالتدخل الفوري لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين الفارين من منطقة قيسان بولاية النيل الأزرق جراء الاشتباكات المسلحة. وأفادت الأحصاءات المرفقة أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقتي صنصنا وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا، في حين تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض إلى جانب استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. قال الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان بالسودان محمد ديدان إن العملية البرية الواسعة التي أطلقها الجيش السوداني مدعومة بأسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات. وفي بيان قال ديدان إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعارك الجارية في هذا المحور، مشيرا إلى أن العملية البرية ستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي في دارفور.
5: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان. هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربي الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والقليعات، بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار، مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
4: أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للقاء الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغاز الأسبوع المقبل، ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع البلدين عدة اتفاقيات في مجال النفط والطاقة. وأعلنت الولايات المتحدة إزالة فنزويلا من قائمة الدول التي تقول إنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات، ولوحت بإمكانية اتخاذ خطوة مماثلة تجاه كولومبيا العام المقبل إذا أحرزت حكومتها الجديدة تقدما في مكافحة تهريب الكوكايين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان أرسل إلى الكونغرس إن الخطوة اتخذت بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها فنزويلا في ظل الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغاز. كما منحت أيضا السلطات الفنزويلية شركة هيني كابيتال الأمريكية حقوق تشغيل منجم تشوكو للذهب وتصدير إنتاجه بشراكة مع شركة تجارة السلع ميركوريا إنرجي. ويقع المنجم في منطقة الكالاو بولاية بوليفار الجنوبية، إحدى أبرز مناطق الذهب الفنزويلية. يمتد الاتفاق إلى 30 سنة وتصل استثماراته الأولية المتوقعة إلى مليار دولار. استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران وتصاعد حدة القتال في اليمن، رأت صحف أجنبية أن قدرة طهران ووكلائها المستمرة على شن هجمات على أهداف في جميع أنحاء المنطقة تظهر أن إدارة ترامب بالغت كثيرا في تقدير نجاحاتها العسكرية في هذه الحرب. نتابع.
1: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى جون هالتيوانجر أنه بعد مرور أشهر على الحرب على إيران ومع تصاعد القتال في جميع أنحاء المنطقة لا تلوح في الأفق أي نهاية لها، واعتبر أن هذه الحرب كانت كارثة استراتيجية لواشنطن وبحسب جميع المقاييس تقريبا، بدءا من قدرة إيران على بسط نفوذها في المنطقة عبر وكلائها، مرورا بقدراتها العسكرية وقوة نظامها، وصولا إلى وضع برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة تخسر الحرب. ونقل عن محللين أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، وأن العمل العسكري كانت له نتائج عكسية تماماً، فالنظام الإيراني بات الآن أكثر رسوخاً وأكثر ثقة وجرأة. وأضاف الكاتب أن قدرة طهران المستمرة على شن هجمات على أهداف في جميع أنحاء المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار تظهر أن إدارة ترامب بالغت كثيراً في تقدير نجاحاتها العسكرية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت التطورات الميدانية في اليمن مشيرة إلى أن القتال يشتد قرب محافظتين استراتيجيتين في اليمن، ما يشير إلى أن أنصار الله الحوثيين يوسعون هجومهم بعد سيطرتهم على ساحل البحر الأحمر في البلاد. ونقل عن محللين أن استمرار تقدم الحوثيين في المناطق الشرقية الغنية بالموارد في اليمن بما فيها محافظة مأرب يهدد شريان الحياة الاقتصادية للحكومة، واعتبروا أن سقوط مأرب بيد الحوثيين سيمثل ضربة قاسية للحكومة، كما سيفتح طريقا أمام الحوثيين نحو محافظة حضرموت الشرقية أكبر محافظات اليمن. وأضافوا أن الحوثيين يتمتعون بوضع أفضل في الوقت الحالي، فالقوات الحكومية منقسمة وقد تضررت معنوياتها بشدة بعد الخسائر التي تكبدتها على الساحل الغربي. مجلة The Economist البريطانية توقفت بدورها عند تبعات سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، واعتبرت أن سيطرة الحوثيين على المخا وتقدمهم نحو مأرب وتعز تمثل دفعة قوية لإيران في حربها على الولايات المتحدة، خاصة بعد أن أصبح البحر الأحمر ممرا حيويا ضربة قاسية للحوثيين.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 2 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية 92.7 FM.
8: يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
9: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أحسنتم أوقات مشاهدين الكرام، الظهيرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة، والبداية بالعناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن، القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما لأنصار الله الحوثيين في تعز، ورصد تعزيزات للجماعة غربية محافظة حجة. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز، ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران، وأكثر من 70% من الأمريكيين يرون أنه لا يملك خطة لإنهاء الحرب. قتلى وجرحى في انفجار مركبة مفخخة عقب اشتباكات بين عناصر الأمن ومسلحين في كوهات شمال غربي باكستان. على وقع الهجمات المتبادلة مع كييف، روسيا تجري أول انتخابات لمجلس الدوما منذ بداية الحرب، ومقاطعات أوكرانية تحت سيطرتها تشارك في التصويت.

0: والآن نرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي المنتشرين في مدن وعواصم مختلفة من عدن عمر المجرمي من صنعاء، علي الذهب من طهران، حسام دياب من واشنطن، عبد الرحمن البرديسي من دير البلح، عبد الله مقداد من رام الله، كريستين ريناوي ومن موسكو، سعد خلف ومن كييف، إياد استيتية أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك عمر المجرمي في عدن وآخر التطورات الميدانية، حيث الاشتباكات تدور في أكثر من محور، أين تتركز أعنف المعارك بين القوات الحكومية وعناصر الحوثيين، وهل من تغيير في خريطة السيطرة الميدانية؟
1: نعم يحيى، تتركز أول العمليات العسكرية تشهد تصعيدا حادا في جميع مختلف محاور القتال الرئيسية، لكنها تشهد أو لكن المواجهات تتركز في هذه الأثناء في منطقة الوازعية غربي تعز، وكذلك في مرتفعات جبال كهبوب المطلة على باب المندب امتدادا إلى مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبية اليمن، يعني بالتحديد في جبال الأغبرة تدور هناك مواجهات بمسافة صفر بحسب ما أكلت مصادر عسكرية ميدانية. هناك شن الحوثيون هجمات مكثفة وعنيفة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم ميداني باتجاه تلك المنطقة وفق ما أفادت مصادر عسكرية ميدانية مشاركة. بيان لقوات العمالقة الحكومية قالت أنها تمكنت من تدمير 4 مركبات للحوثيين ومقتل جميع من كانوا على متنها في مواقع عسكرية في جبال كهبوب المطلة على باب المندب. وكذلك قالت إن طائرة مسيرة لها رصدت جماعة تجمعات للحوثيين واستهدفتهم، وأسفر ذلك عن مقتل 3 من مهاجمين حوثيين وإصابة آخرين. وتعد هذه المواقع والمرتفعات الجبلية في كهبوب هي استراتيجية لأنها مطلة على مضيق باب المندب من الناحية الشمالية الشرقية، وكذلك تمكنها أو من يسيطر على هذه المرتفعات وهي حاليا تحت سيطرة قوات العمالقة الحكومية بمؤازرة قبائل الوازعية والصبيحة. من يسيطر على هذه المرتفعات يمكنه من ذلك أو بعد ذلك من الإشراف على المراقبة السفن، وكذلك على تأمين أو السيطرة النارية على الممرات وتأمين المناطق المجاورة في منطقة الوازعية، وبالتحديد أيضا في عزلة الضريفة. استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية وفق مصادر محلية استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبال جردد الاستراتيجية في منطقة بني عمر بمديرية الشمايتين. هناك حيث دفعت المقاومة الشعبية والجيش اليمني بتعزيزات كبيرة إلى هذا الجبل لأنه استراتيجي، الحوثيون يسعون إلى هذا أو يحاولون السيطرة على هذا الجبل ليتمكنوا بعد ذلك من فصل مدينة التربة عن مدينة تعز، وكذلك قطع الخط وقطع أي مدد يأتي من عدن إلى تعز أو كذلك تعزيزات من تعز نحو عدن. أما في المنفذ الشرقي بمدينة تعز هجم الحوثيون هناك، لكن القوات الحكومية صدت هذه الهجمات، وكذلك في المنفذ الغربي عند جبل هان الاستراتيجي في خط الضباب الرئيسي حيث يواصل الحوثيون هجماتهم لقطع الخط الرئيس وفي محاولة منهم لإطباق الحصار مجددا على مدينة تعز، لكن الجيش اليمني هناك دفع بتعزيزات عسكرية إلى الخطوط الأمامية ورمى بكل ثقله هناك واشتدت المواجهات. الجيش اليمني يقول إنه صد هجمات الحوثيين وكذلك شن هجوما مضادا ألحق بالحوثيين عددا من الخسائر البشرية والعتاد الحربي وفق ما أفادت به مصادر عسكرية حكومية في تلك الجبهة. إلى ذلك شن طيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف عددا من مواقع الحوثيين وتجمعاتهم في مناطق ماوية ومقبنة وكذلك الكدحة حيث تدور المواجهات، لكن الحوثيون أيضا لا يقفون أو لا يهدؤون عن تحليق طائرات مسيرة لهم في مواقع متفرقة في تعز. إلى ذلك أعلن محور تعز مقتل وإصابة 90 من المهاجمين الحوثيين سقطوا في مواجهات في مواقع متفرقة من الوازعية والكدحة وفي مختلف مواقع القتال في محافظة تعز. هذه آخر التطورات فيما يجري في محافظة تعز. أما الرئيس العليمي قال إنه إن القوات المسلحة قادرة على استعارة زمام المبادرة في ساحل تعز الغربي.
0: نعم شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن. إلى علي الذهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء، أهلا بك علي. القوات الحكومية تتحدث عن تقدم في بعض الجبهات وتقول إنها صدت هجمات نفذها الحوثيون في بعض الجبهات الأخرى، ما هي الرواية في صنعاء حول ما يجري في جبهات القتال؟
2: مرحبا يحيى، طبعا لا تعليق رسمي من صنعاء كجانب إعلامي أو عسكري بخصوص كل هذه التطورات الميدانية الأخيرة المتعلقة بتصاعد الوضع في بعض جبهات تعز وتحديدا في الجنوب الغربي من تعز وفي هذه المرتفعات الجبلية أو كذلك في بقية جبهات الاقتتال والجبهات المتوترة سواء في الجوف أو مأرب. لا معلومات لا بيانات عسكرية تتحدث عنها صنعاء بشأن مسار وطبيعة المعارك في هذه الجبهات، لكن وفقا للنمط الإعلامي المتبع هنا والمعتاد هنا من قبل صنعاء غالبا ما تعلن هذه العمليات العسكرية في وقت لاحق إن كانت هنالك بعض العمليات العسكرية أو أحرزت تقدما في هذه العمليات العسكرية، لكنها تتحدث بشكل عام أن هنالك تكثيفا للغارات الجوية كما تقول في بيانات متفرقة صدرت خلال الساعات الأخيرة. وتتحدث إحصائيات صادرة من هنا أن هنالك نحو 550 غارة شنت كما يقولون من قبل الطيران السعودي، وتتهم صنعاء في كل سردياتها وبياناتها الجانب السعودي بشن هذه الغارات وتعتبر ذلك تصعيدا مستمرا من قبل الجانب السعودي، وتقول بأنه لن يمر دون رد وعقاب وبأنها ستنفذ عمليات عسكرية جديدة على الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية هناك ردا على هذه الغارات وردا على طائرات الاستطلاع المستمرة. تتحدث صنعاء أيضا في بيانات خلال الساعات الأخيرة أنها اشتبكت بأن دفاعاتها الجوية اشتبكت مع 6 تشكيلات عسكرية قتالية من نوع F-15 أو من نوع تايفون كما تقول السعودية، أيضا تقول على أجواء محافظة مأرب وعلى أجواء محافظة صعدة وكذلك على أجواء محافظة المخا ومنطقة المخا أتحدث، وتقول بأن هذا جزء من الاشتباك مع تشكيلات عديدة. وتحدثت قبل قليل بيان عسكري صادر من هنا وفقا لمصدر عسكري عن قصف مدفعي شن اليوم على مناطق في مديرية رازح تحديدا منطقة الحجلة، وتحدث عن إصابات في هذا الاستهداف الذي يقول بأنه بالمدفعية ويقول بأنه شن أيضا من قبل الجانب السعودي. هكذا تبدو البيانات في وقت تصاعد الموقف هنا من صنعاء وفقا لما كان أعلنه زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي في خطاب أخير تحدث فيه أنهم ماضون في مسألة التصعيد وفقا لتثبيت المعادلات التي سبق وأن أعلنوها، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار ومعادلة استهداف التحشيدات العسكرية. هم لا ينفون عن استمرار التعزيزات العسكرية في كل هذه الجبهات وأيضا عن استمرار استهدافهم للتحشيدات التي يقولون بأنه تحشيدات يدعمها الجانب السعودي لمواجهتهم في هذه الجبهات، لكنهم لا يتحدثون عن بيانات تتحدث بشكل دقيق عن طبيعة هذه العمليات الأخيرة. أيضا هنالك مواقف تتعلق بنفي صنعاء لما تقول بأنه ادعاءات من الجانب السعودي بخصوص مسألة استهداف مكة، ويقولون بأن هذا ادعاءات وتضليل وافتراء. وأيضا في هذا الإطار دعوا اليوم لخروج تظاهرات دعا إليها زعيم جماعة أنصار الله ودعت إليها كذلك لجان منظمة معنية. هذه التظاهرات والمسيرات ستخرج في صنعاء، خرجت في صعدة صباحا وستخرج إلى جانب صنعاء في عدد من المحافظات التي تحت سيطرة حكومة صنعاء. هدف هذه المظاهرات وفقا للشعارات المعلنة هو دعم العمليات العسكرية لقوات صنعاء في الجبهات الداخلية أو ضد الجانب السعودي، أيضا التأكيد على مسألة المعادلات المعلنة وعلى رأسها معادلة التصعيد بالتصعيد، وكذلك كما يقولون نفيا وتنديدا بالإدعاءات السعودية المتعلقة بالحديث عن استهداف صنعاء لمكة.
0: شكرا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها، ويأتي ذلك في وقت أظهر فيه أحدث استطلاعا للرأي أجرته شبكة فاكس نيوز أظهر أن 71% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب المستمرة مع إيران.
3: من مضيق هرمز إلى واشنطن، تتسارع مؤشرات التصعيد في المنطقة بين خيار العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة ومحاولة إحياء تفاهم وقف إطلاق النار. في أحدث تطورات الميدان، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، متهماً إياها بالمرور بصورة غير قانونية. يأتي الحادث في وقت لا يزال فيه المرور عبر هرمز عند مستويات منخفضة وفق بيانات تتبع الملاحة. وفي واشنطن، رفع الرئيس دونالد ترامب سقف التهديد بالتصعيد، وقال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب، وإنه يدرس ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الصراع، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إنه راض عن نتائج الحصار البحري المفروض على إيران. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الضربات، تتمسك طهران بالتفاهم الذي أبرم بوساطة باكستانية. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعرب عن أمله في أن تعود واشنطن إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. أما داخل الولايات المتحدة، فتشير أحدث نتائج استطلاع فوكس نيوز إلى أن 71% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين. واللافت أن 43% من الجمهوريين يشاطرون لهم الرأي، ما يعني أن الانتقاد لا يأتي من خصوم
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: أو مضايقتها إن صح التعبير. تختلف مستويات الاستهداف الإيراني من توجيه التحذير إلى إطلاق بعض الزوارق السريعة لمحاصرة ومضايقة هذه الناقلات أو السفن التجارية، وربما الوصول إلى استهدافها بشكل مباشر كما جرى ليلة أمس على هذه الناقلة التي تحمل علم توغو. كما قلنا غالبا تتحرك بعد هذه النواقل هذه الناقلات أو السفن التجارية المستهدفة نحو السواحل والموانئ القريبة للقيام بعمليات الصيانة. منذ الشهر الماضي وحتى الآن يحيى يمكن القول بأن هناك حوالي 25 سفينة وناقلة استهدفت عبر بحريات الحرس الثوري الإيراني بمستويات مختلفة. عبر هذه التحركات تحاول إيران القول بأن يدها ما تزال هي الطولة هي العليا عند مضيق هرمز، وأن السردية الأمريكية التي تتحدث عن أن المضيق مفتوح وأن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي، وعن ملايين براميل النفط التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإخراجها عبر بحريتها المتواجدة قرب السواحل العمانية، تنفي إيران عبر هذه التحركات وهذه الاستهدافات هذه السردية الأمريكية، وترد أيضا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الحين والآخر عن أن بحرية الحرس الثوري والبحرية الإيرانية ككل باتت في قاع مياه مضيق هرمز. السؤال الذي يطرحه المسؤولون الإيرانيون طالما أنه لا يوجد أي قوات بحرية لدى القوات المسلحة الإيرانية، فكيف يجري استهداف هذه الناقلات بين الحين والآخر؟ ولماذا لا تقترب السفن الأمريكية أكثر من السواحل الإيرانية؟ هذا يرتبط بشكل مباشر أيضا بعمليات الاستهداف التي يجريها الحرس للمسيرات المتطورة الأمريكية من نوع MQ-9 والأقدم نسبيا من نوع MQ-1. أعداد كبيرة من هاتين المسيرتين تم إسقاطها خلال هذا الشهر. وصل عدد هذه المسيرات من نوع MQ-9 وهي مسيرات متطورة للغاية، تقوم بتقديم صور ومعلومات دقيقة من مسافات بعيدة، بمعنى أنه لا داعي لأن تقترب بحرية الولايات المتحدة الأمريكية من الشواطئ الإيرانية للحصول على المعلومات التي تريدها. لكن عدد هذه المسيرات الكبير الذي جرى إسقاطه والذي بلغ حوالي 55 مسيرة من هذا النوع تحديدا حتى الآن يشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الوصول بشتى الطرق والحصول على معلومات ثمينة من السواحل الجنوبية لإيران، سواء على مستوى تواجد وتموضع القوات العسكرية الإيرانية أو ما يتعلق بطبيعة المراكز والمقار والرادارات المهمة الموجودة على طول الشريط الساحلي. نسمع بين الحين والآخر عن إسقاط لهذه المسيرات أو اختراقها إلكترونيا، ما يعني من ناحية أخرى وبحسب قراءات علمية هذه المرة قدرة تكنولوجية لدى القوى أو المنظومة الدفاعية الإيرانية على التصدي لمثل هذه المسيرات. لكن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بإرسالها نحو السواحل الإيرانية يعني بأن المعلومات التي تحصل عليها أمريكا أيضا هي معلومات مهمة وثمينة للغاية، وهذا ما يدفع الرئيس الأمريكي ربما للاستمرار في هذه الحرب أو هذه المناوشات وعدم إعلان وصوله لنقطة النهاية وعدم إعلان انتهاء هذه الحرب. الهواجس الأمنية الإيرانية تتعلق بمرحلة الانتخابات النصفية الأمريكية وما بعدها، قد يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضرب إيران مجددا، وهذا ما دفع الإيرانيين لوضع شعار أو للتحرك شعبيا هذه المرة يحيى عبر تجنيد أو اجتماع جرى اليوم وسط العاصمة الإيرانية طهران لحوالي 500,000 إيراني. تقول القوات المسلحة الإيرانية بأنه تم تجنيدهم من ضمن ملايين الأشخاص الذين انضموا إلى حملة روحي فداء لإيران خلال الأشهر الماضية بعد انتهاء حرب 40 يوما، للمشاركة إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية في عمليات التدريب على حمل السلاح والقيام بالأعمال الميدانية والأعمال الطارئة والإسعافات وغيرها من الأنشطة الميدانية الداعمة لعمل القوات المسلحة الإيرانية، تحسبا لأي تحرك أمريكي مفاجئ على المستوى العسكري بشكل مباشر أو الأمني عبر الخواصر الرخوة لإيران من الناحية الأمنية، أو ربما السيناريو الذي لا تريده السلطات الإيرانية تحرك الداخل مرة أخرى تحت عناوين اقتصادية هذه المرة.
4: شكرا لك حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي في طهران، إلى عبد الرحمن البرديسي مراسل عربي في واشنطن. أهلا بك عبد الرحمن. إذن تراجع مستمر في تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق آخر استطلاع أجرته فاكس نيوز، لماذا هذا التراجع؟
1: بسبب ارتفاع أسعار الوقود يحيى وارتفاع أسعار الديزل. قبل قليل رابطة السيارات الأمريكية تحدثت على أن سعر الجالون للديزل ارتفع إلى 6 دولارات و43 سنت، وهذا يؤثر مباشرة على أسعار السلع. والمواطن الأمريكي يعلم جيدا أن السبب الوحيد هو إيران واستمرار الإدارة الأمريكية في حربها على إيران، ولا يوجد أي استراتيجية للخروج من هذه الحرب. وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحيى التي يتحدث عنها ربما على فترات متقطعة بأنه سيضرب إيران ضربة قوية، وأننا وصلنا إلى منعطف حاسم مع إيران كما ذكر يوم أمس لموقع أكسيوس، كل هذه التصريحات لا يهتم بها المواطن الأمريكي بسبب أنها كررت من قبل بطريقة مستمرة ولم يحدث أي شيء. البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية لا يوجد فيها أي استعدادات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد توجيه أي ضربات موسعة على إيران، بل إن هناك فكرة خلصة للإدارة الأمريكية بأن الضربات الواسعة والضربات الكبيرة لن تؤتي أكلها على الإطلاق ولن تحقق الأهداف المرجوة، ولذلك لجأت الإدارة الأمريكية إلى طرق أخرى مثل سياسة العزل الاقتصادي وأيضا الحصار الموانئ البحرية، لعلها تجعل الجانب الإيراني يرضخ للكثير من المطالب الأمريكية. ولكن من الذي سيتحمل ومن لديه القدرة على امتصاص هذه الضربات؟ هل في الداخل الأمريكي؟ لأن هذا الحصار المفروض على مضيق هرمز من قبل واشنطن، وأيضا سياسة العزل الاقتصادي واستمرار التواجد العسكري الأمريكي، كل هذا يكلف الخزانة الأمريكية الكثير من الأموال، ويكلف حتى المواطن الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. فهل يتحمل الحزب الجمهوري هذه التبعات الاقتصادية على المواطن الأمريكي، والتي سيراها واضحة في الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي المقررة في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر المقبل؟ كل هذه الأرقام تؤثر في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك يتحدث كثيرا على تصريحات ربما يخاطب بها المواطن الأمريكي ويخاطب بها الناخب الأمريكي قبل أن يجعلها تصريحات مباشرة إلى الإيرانيين. هل يوجد أي استعدادات حقيقية الآن لتوجيه ضربات موسعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران؟ الإجابة لا، لا يوجد أي استعدادات من هذا النوع، ولا ربما تحدث أي مناوشات بين الطرفين من هنا ومن هناك، وحتى لا نعلم ماذا في جعبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية، فلا ربما تنعكس نتيجة هذه الانتخابات على أداء في هذه الحرب بشكل مباشر، ويكون هناك أي نوع من الاستراتيجية، استراتيجية الخروج من الأزمة، وهو الذي يبحث عنه بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يحيى،
4: شكرا لك. عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. شهدت مدينة غزة وشمالي القطاع موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة، ما فاقم معاناة النازحين والآلاف من العائلات النازحة. هذا وأدت الرياح والأمطار إلى غرق وتضرر.

0: غزة، هذا يعني يذكرنا بما حصل قبل بضعة أيام من انهيار مبنى أدى إلى عدد كبير من الوفيات والجرحى والمفقودين. كيف تتعاملون مع هذه الأزمة، خاصة مع يعني هذه الأمطار والرياح التي يعني هطلت على قطاع غزة هذا اليوم، ومع اقتراب فصل الشتاء الذي ينذر ربما بحدوث كوارث مماثلة؟
1: يعني بشكل مؤكد، تحية لك سيد يحيى والمشاهدين. قضية استقبال فصل الشتاء هذا ما حذرنا منه، هو الكابوس القادم على غزة في ظل حالة الانهيار الموجودة. وقبل ساعة من الآن يعني رصدنا حالة انهيار لمبنى أيضا جديد في منطقة الصبرة يعود لعائلة وشاح، حيث الأسرة كانت بداخل هذه البناية، وكان هناك 5 أطفال محاصرين داخل المنزل. طواقمنا استطاعت أن تخرجهم على قيد الحياة، ولم يسجل إصابات إلا إصابتها. لكن الأمر الأخطر من ذلك هو أن هناك أيضا ما زال حتى الآن هناك آلاف البنايات، وهناك آلاف الأسر موجودة داخل هذه البنايات تنتظر يعني أن يكون هناك حل لأجل إخراجها وتوفير مكان آخر لأجل إيواء هؤلاء الناس. يعني تلقينا من لحظة انهيار عمارة السعادة التي قتل فيها 21 مواطن حتى أكثر من 300 نداء استغاثة من المواطنين، وبالأمس حقيقة يعني هائل بالمناشدات من قبل المواطنين. هناك تخوفات كبيرة من المدنيين حول انهيار المباني عليهم، لكن بكل أسف يعني لا يوجد أي حلول بأيدي الدفاع المدني. الآن هناك يعني مؤشرات حول ربما أقول تبني من بعض المنظمات الدولية اللي بتعمل في قطاع غزة، UNDP، أوتشا، الصليب، اللجنة المصرية. هناك حديث يدور حول احتمالية أن يكون هناك أخذ قرار بهذا الخصوص، لكن بشكل مؤكد أن يكون هناك موازنات، يكون موافقات من الأطراف الأخرى، من الطرف الإسرائيلي تحديدا، فلن يكون الأمر مجدي، بل سيكون هو عبارة فقط يعني أوهام ليس أكثر. لكن على أرض الواقع حتى الآن لا جديد، على أرض الواقع الآن لا يوجد أي تغيير. يعني لم نبدأ بعمليات إزالة مخاطر، لم نبدأ بعمليات التدخل في مباني آيلة للسقوط، وبالتالي كل ثانية موجودة الآن لها قيمة في ظل الواقع الموجود. يعني تخيل هذا المبنى، سقطت الأمطار ربما أقول فقط نصف ساعة والأمطار تسقط، لا شك حالة الغرق وإلى آخر ذلك، لكن على مستوى المباني انهار مبنى، وبالتالي ثقل المياه على المباني الآيلة للسقوط في ظل بقائها 3 أعوام بهذه الطريقة في ظل أساسات وقعها صعب يشكل تهديد كبير على هذه المباني، ممكن في أي لحظة من لحظات تنهار. الكارثة الأكبر، ما لو انهارت هذه المباني، ما لو سجلنا بعض لحظات انهيار مبنى، خصوصا يعني هذا ما أمس كان لنا جولة على بعض المباني. تخيل أنه كمية الناس الموجودة داخل المباني، يعني أقل مبنى بداخله، أقل مبنى بداخل المواطن. لا قدر الله لو حدث انهيار، يعني طيب، سنسجل ضحايا بدون شك، وهذه مشكلة كبيرة. ولذلك إحنا كدفاع مدني، والحل بالمناسبة في هذه الجزئية، لا يوجد حل فلسطيني. الحل الفلسطيني يحتاج إلى قدرات، وغزة لا يوجد فيها قدرات مطلق على مستوى كل منظمات التدخلات الإنسانية الموجودة في غزة، لا يوجد لديها قدرات بشكل قطعي صفرية. وبالتالي طالما أدخلتها صفرية، المخرجات صفرية. لكن لو كان هناك قرار من المجتمع الدولي، أكيد ستدخل معدات، أكيد سيكون هناك موازنات، لأنه أقل عملية هدم لمبنى آيلة للسقوط وتوفير بديل للمواطنين يحتاج إلى تكلفة عليه. لكن في جزئية حقيقة، يعني هذه جزئية عتاب حقيقة. يعني الآن في مبنى السعادة دفع في هذا المبنى من قبل الشركاء مبلغ كبير جدا، لكن دفع بعد الكارثة، بعد ما قتل 21 مواطن، بعد ما أخرجنا 45 مواطن من تحت الأنقاض، بعد حالة الضرر اللي حدثت. طب لماذا لم يدفع هذا المبلغ قبل؟ يعني الآن الكارثة حاضرة والأزمة موجودة، والتحذير اللي احنا بنحكي للمواطنين موجود. الآن يجب على العالم أن يتحرك، اعتبروا أنه المباني 2000 الموجودين في قطاع غزة قد انهاروا، وهناك ضحايا تحت الأنقاض. بشكل مؤكد سيكون هناك تدخل من المجتمع الدولي، من المنظمات، لأجل إخراج الضحايا. خلينا نفكر بطريقة عقلية، لماذا لم ندفع للناس الآن؟ لماذا لا نوفر لهم بدائل الآن؟ لماذا لم نخرجهم الآن من تحت الأنقاض، أو من هذه المباني اللي هي عفوا على وشك أن تنهار؟ هي مقابر.
0: أستاذ محمود، يعني كيف يمكن إيجاد بدائل؟ هل هناك إمكانية لإيجاد بدائل آمنة لهؤلاء النازحين الذين يتواجدون في مبان آيلة للسكان؟

0: السقوط؟
1: بشكل مؤكد يوجد بدائل الآن. لو هناك قرار حقيقي يوجد بدائل. في يوم واحد تنتهي الأزمة في قطاع غزة. هناك لو هناك قرار أن تدخل، لا أقول خيام، الخيام مرفوضة بشكل قاطع لأنها لا تصلح للحياة، لكن هناك بعض الأشياء اللي ممكن عملها في قطاع غزة، توفير الخشب على سبيل المثال، يعني توفير إدخال الخشب إلى قطاع غزة ونصنع منه شيء يختلف عن الخيمة، شيء أفضل من الخيمة، بتوفير أماكن فيها خدمات، فيها بنية تحتية، فيها مقومات حياة. إحنا كدفاع مدني وكمواطنين في قطاع غزة شو بنحكي؟ بنحمل شعار إنه إحنا نحتاج إلى بدائل تليق بالآدميين، نحن لسنا بهائم، نحن بشر يستحق أن نعيش في أماكن آمنة وأماكن تليق بالآدمية. يعني أي إنسان يريد أن يفكر بالحلول من الخارج يجب أن ينظر إلى نفسه أولا، هل يقبل أن يعيش بهذه البدائل أو لا؟ إذا كان يقبل فلتصنع في قطاع غزة. وهذا الأمر حقيقة مش صعب، يعني اليوم إحنا نصرف أموال بشكل كبير جدا، لكن القضية مش في الأموال، القضية في قرار، في القرار السياسي. هل إسرائيل ترغب في أن تحل القضايا الإنسانية في قطاع غزة أو لا؟ يعني إحنا من خلال تواصل، وبالمناسبة في عمارة السعادة لا يوجد منظمة في قطاع غزة إلا حضرت إلينا، حتى تخيل اليوم بتاعت المتفجرات وصلت إلينا تريد أن تتدخل وتساعد. فتخيل أي دون استثناء يقول أنه الحل بيد إسرائيل. طب لماذا إسرائيل حتى اللحظة تتعنت وترفض أن يكون هناك حل؟ وهذه المنظمات الموجودة في غزة المفترض طالما لها امتدادات في كل المنظم في كل في المجتمع الدولي المفترض أن تتحرك بشكل أفضل من ذلك.
0: شكرا.
1: هؤلاء مدنيين، مدنيين، القوانين والمواثيق وحقوق الإنسان وكل الدنيا نصت على حمايتهم، وأعتقد أنه من الواجب أن يجتهد الجميع لأجل حماية هؤلاء الناس.
0: أشكرك جزيلا محمود بصلة، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة. الآن ينضم لنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله. إذن معاناة النازحين متواصلة وتتفاقم مع هطول الأمطار على قطاع غزة، هذا يجري على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والغارات التي أوقعت شهيدا وعددا من الجرحى، نتابع معك التفاصيل.
2: يحيى، بلا شك يعني المشهد الإنساني لا زال معقدا على حاله، ولكن هناك أيضا مشهد ميداني لا زال مستمرا ومتواصلا. منذ ساعات الصباح استقبل مستشفى العودة عددا من المصابين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. عدد من هؤلاء المصابين أصيبوا جراء إطلاق الرصاص من قبل المواقع العسكرية الإسرائيلية، وبالمناسبة هذا الرصاص يطلق من مسافات بعيدة نسبيا عن الأماكن التي يتواجدون فيها، ولكن من الواضح بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستهداف وإطلاق النار العشوائي، وبالتالي إصابة أي مواطن يتواجد في خيمته أو في منزله بشكل عشوائي دون أي مبرر، وذلك في إطار استمرار عمليات إطلاق الرصاص العشوائي باتجاه الفلسطينيين. عدد من المصابين وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وكذلك أصيبت سيدة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة جراء القصف المدفعي باتجاه هذه المناطق، مناطق جباليا شمال قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن مشهد من الخروقات الإسرائيلية مستمر ومتواصل بصورة يومية، وحتى هذه اللحظة لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها في المناطق الصفراء. أيضا قبل قليل سمع دوين انفجار في جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لمصادر محلية فإن هذه الانفجارات ناجمة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: مستوطنون على محافظة نابلس ككل، هذا متواصل خلال الشهرين الماضيين وتركز بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال في تل، في بعد دفاع المواطنين عن أنفسهم ومنع ومحاولة صد هجوم المستوطنين. منذ ذلك الحين قبل نحو شهر من الآن كان هنالك تصعيد في العدوان، اقتحامات لا تتوقف على نابلس. هذا الصباح اقتحام البلدة القديمة، منطقة رأس العين، أمس مخيم العين في نابلس، بالتالي واضح تكثيف العدوان على محافظة نابلس ومحاولة ترهيب سكانها من خلال الاقتحامات التي لا تتم فقط من خلال الآليات والقوات الرجلة. رأينا أمس أيضا محاولة دفع لمدرعات تابعة لجيش الاحتلال في ترهيب للمواطنين، هو نفسه الترهيب الذي رأيناه أيضا في الخليل عندما وثق المواطنون عملية إنزال جوي نفذها جيش الاحتلال في يطا بالخليل. بالتالي هنالك محاولة فرض قبضة حديدية وترهيب واضح لكل أهالي الضفة الغربية المحتلة. هذه أيام صعبة ويفترض الشهر المقبل موسم قطاف الزيتون. أمس أبلغت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال ينوي عدم السماح للفلسطينيين في كل المناطق التي يصنفها أراضي دولة بأن يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق تحت هذا التصنيف وهذا الزعم. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الاحتلال يعتبر أن أكثر من 1,000,000 دنم في الضفة الغربية أنها أراضي دولة، بالتالي هذا أيضا إعدام لموسم الزيتون. وبالمجمل رأينا أنه خلال فترة حرب الإبادة على قطاع غزة كان الاحتلال يمنع هذا الموسم، يمنع وصول الأهالي إلى أراضيهم، وهذا ليس لا يحدث فقط خلال مواسم يحيى وإنما يحدث يوميا. هذا اليوم رأينا منعا للأهالي من الوصول إلى أراضيهم في منطقة حلحول في شمال الخليل، اعتداء احتجاز للمزارعين، اعتداء عليهم. أيضا هذا تكرر في بيتا جنوب نابلس، اقتحامات لجيش الاحتلال في مختلف وفي معظم أنحاء الضفة الغربية. نرى أيضا تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بأن هنالك دفع بالمزيد من القوات، هنالك مخاوف فلسطينية يحيى من أن الفترة المقبلة سوف تكون صعبة، 40 يوما قبل الانتخابات الإسرائيلية، بالتالي يتوقع الفلسطينيون بأن يتم المضي في إقحام الضفة الغربية في الدعايات الانتخابية والبرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة، بالتالي هنالك تصعيد في العدوان على الأرض وهنالك مخاوف فلسطينية واضحة يعبر عنها الفلسطينيون.
4: شكرا لك كريستين رناوي، مراسلة التلفزيون العربي في رام الله. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. ووفقا للعبودي فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى. وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطي الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. وفي لبنان أيضا يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته للقرى والبلدات في الجنوب، وأكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط جريحين في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل، كما أفادت بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحبيب. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة بما يعزز قدراتهما على أداء مهمتهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبيل مغادرة عون العاصمة الفرنسية باريس عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. وبحسب البيان ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نداء إنسانيا عاجلا يطالب بالتدخل الفوري لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين الفارين من منطقة قيسان بولاية النيل الأزرق جراء الاشتباكات المسلحة في تلك المنطقة. وأفادت الإحصاءات المرفقة أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقتي صنصاو و فمودو وغيرهما في الولايات داخل إثيوبيا، في حين تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات مقتل شخص وإصابة العشرات في هجمات روسية بالطائرات المسيرة على مقاطعات كييف وزبروجيا وسومي خلال الساعات الماضية. وأفادت الإدارة العسكرية في زبروجيا بمقتل شخص وإصابة 14 آخرين في قصف روسي على المدينة وضواحيها. كما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم بمسيرات روسية على منطقة فازيتيف. هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت أكثر من 350 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو خلال الليلة الماضية ودمرت معظمها على مسافة بعيدة. وأضافت الوزارة في بيان
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
0: الساعة الآن 3:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إذن الخارجية الأوكرانية تصف الانتخابات التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية بغير الشرعية. أطلعنا على أبرز ردود الفعل بهذا الشأن.
2: نعم يحيى، فعليا كما ذكرت كان هناك بيان صادر من الخارجية الأوكرانية فيما يتعلق بالانتخابات التي تجريها روسيا تحديدا في المناطق الأوكرانية والتي تسيطر عليها روسيا أو كانت قدمتها في وقت سابق. نتحدث عن مناطق لوغانسك ودانييتسك وأيضا عن منطقتي أو أجزاء من مناطق زاباريجيا وخرسون، وحتى تحدثت الخارجية عن شبه جزيرة القرم التي كانت قدمتها روسيا في عام 2014، وصفت هذه الانتخابات بأنها انتخابات سورية باطلة وغير شرعية. هذا هو الموقف الرسمي بالنسبة لأوكرانيا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي توصفها أوكرانيا على أنها أراضي أوكرانية محتلة مؤقتا. البيان أيضا كان قد دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات والتي تقام حصرا في هذه المناطق الأوكرانية، وأيضا كان قد تحدث أو دعت عدد من المراقبين أو الممثلين الذين يعني من المفترض أن يكونوا موجودين لمراقبة هذه الانتخابات في هذه المناطق إلى الامتناع عن يعني عن القيام بهذا الأمر في المناطق الأوكرانية، وأيضا يعني حذرت من أن هناك تبعات قانونية إذا ما يعني أقدم هؤلاء المراقبون على الحضور أو القدوم أو يعني المشاركة في هذه الانتخابات. إلى ذلك كانت قد حذرت وزارة الخارجية السكان في هذه المناطق، السكان طبعا الأوكرانيين، من مغبة المشاركة في هذه الانتخابات والتي يعني كانت قد كما ذكرت وصفتها بانتخابات غير شرعية. هناك أيضا يحيى كانت بيانات صادرة عن جهاز الأمن الأوكراني صدرت في يعني قبل 3 أو 4 أيام، كان هناك تحذير شديد اللهجة من الجهاز الأمن الأوكراني حول هذه الانتخابات. دعا من خلال لهذا البيان السكان أيضا إلى عدم المشاركة أو الدعاية أو الترويج أو المشاركة في تنظيم هذه الانتخابات، وقال أن هناك يعني مسؤولية جنائية سوف تقع على من يشارك في هذه الانتخابات أو يروج لها، وقال بأن هناك يعني بحسب قانون العقوبات الأوكراني سوف يكون هناك يعني عقوبات بالسجن تصل لمدة 10 سنوات إضافة إلى حجز أو الممتلكات الشخصية. طبعا الاستخبارات الخارجية الأوكرانية أيضا كانت قد حذرت السكان أيضا من المشاركة في هذه الانتخابات، وقالت بأن يعني دعتهم إلى عدم الحضور أو الامتناع من الاقتراب من مراكز الاقتراع أو التصويت في المناطق الأوكرانية، وقالت بأنه من الممكن أن يحصل أو يقع في هذه المناطق أو مراكز الاقتراع أن يكون هناك عمليات استفزازية. هذا لغاية الآن الموقف الرسمي والمعلن من قبل الجانب الأوكراني. طبعا تأتي هذه الانتخابات في ظل يحيى تواصل الهجمات الروسية على المناطق الأوكرانية، تحدث بالتحديد عن مقاطعة كييف. هناك بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية سجل إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء هجمات روسية بالمسيرات طالت منطقة فاستيف، لكن يعني يبدو أن العاصمة كييف لغاية الآن يعني تنعم بالهدوء، هدوء نسبي ربما، إذ أنه يعني منذ منتصف الليل وحتى الآن لم تدوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف.
1: شكرا لك يا دستيتي، مراسل التلفزيون العربي في كييف. إلى موسكو مع مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد. رغم أن هذه الخطوة لا تحظى باعتراف دولي، لماذا تصر موسكو على إجراء انتخابات الدوما في المقاطعات الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية؟
3: تثبيت للسيادة يحيى، ربط بين الحرب والسيادة. هذا الكلام حتى جاء في تصريحات بوتين أو في دعوة بوتين المسجلة للناخبين قبل يوم من انطلاق العملية الانتخابية، وربط بشكل مباشر بين الحرب والذهاب إلى الانتخابات والسيادة في روسيا. معنى قدوم المقترعين والناخبين في هذه المقاطعات الأربع في ظل الوضع الأمني الحرج والتصويت في مراكز الاقتراع هو اعتراف وإقرار أو استفتاء جديد من جانب سكان هذه المقاطعات برغبتهم في الانضمام إلى إقليم الدولة الروسية. هكذا تنظر السلطات الروسية الرسمية إلى هذه المسألة، قدوم الناخبين والمشاركة تحت النار وتحت القصف وتحت الاستهداف، دليل إضافي يقدمه بوتين للمجتمع الدولي بأن هؤلاء السكان يرغبون في الانضمام أو بالانضمام إلى روسيا. لذلك هذه هي الرسالة الأولى والهدف الأول. فضلا عن ذلك، الانتخابات بحد ذاتها وإجرائها، الانتخابات البرلمانية، مع العلم أو الفهم بأن الأحزاب توزيعتها معروفة وكتلها معروفة، وهذا الأمر بالطبع يعكس الكميات أو نسبة التأييد لكل حزب داخل المجتمع الروسي، إلا أن هذه الانتخابات بحد ذاتها تعد اختبارا للتماسك المجتمعي الروسي الآن في ظل الوضع الذي تشهده البلاد بعد 4.5 سنوات من الحرب. لذلك الرسالة الرئيسية من إجراء هذه الانتخابات هي انتخابات على المزاج الشعبي الروسي ومدى تأييده للنخب الحاكمة، مدى تأييده للقيادة الروسية، وكذلك إقرار للسيادة مجددا أو تثبيت للسيادة مجددا في هذه المناطق والأقاليم الأربعة. إذا نظرنا إلى عمليات الاقتراع نفسها يحيى، والتي بدأت منذ الساعة 8:00 منذ صباح اليوم، نسبة الإقبال حسب آخر البيانات التي طلعت عليها قبل أن أدخل إلى الاستوديو تشكل بين 12% و20% من الإقبال الفعلي على مراكز الاقتراع. قد يكون ذلك مرتبطا بأن اليوم هو يوم عمل وأن الانتخابات تستمر لثلاثة أيام، فضلا عن وجود خاصية الاقتراع الإلكتروني وهي توفر الفرصة لتقريبا نصف من يحق لهم الاقتراع في المجتمع الروسي بالتصويت عبر النظام الإلكتروني، ويبلغ عددهم أزيد من 48 مليونا من الناخبين. نسب الإقبال على التصويت الإلكتروني بالفعل مرتفعة حسب الأرقام التي نتابعها مقارنة بالحضور الفعلي إلى مراكز الاقتراع. بالطبع مراكز الاقتراع تتعرض لهجمات في عدد من الأقاليم المتاخمة للحدود الأوكرانية. كان هناك استهداف اليوم لمركز انتخابي في منطقة كوباني الواقعة في إقليم كراسنودار، أدى إلى نقل هذا المقر الانتخابي إلى مكان آخر. بالأمس قتلت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زاباروجيا التي كانت تشرف على عمليات التصويت نتيجة الاستهداف بمسيرة. حصلنا على حديث مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا، نسألها عن الانتقادات التي توجه للانتخابات الروسية بأنها تجري في غياب المنافسة الفعلية أو في غياب المعارضة حسب ما يقول من ينتقد الانتخابات. ردت على ذلك بالقول أن الانتخابات كما ترون منتشرة في كل المناطق ونحن نتوقع هذه الانتقادات الغربية، لكن وصفت الدول الأوروبية والدول الغربية التي تنتقد الانتخابات بأنها منافقة في هذا الطرح، لأنها لا ترى مثلا عمليات الاستهداف التي تتم على مراكز الاقتراع وعلى المقترعين الذين يذهبون إلى مراكز الاقتراع، في حين تحاول انتقاد نظام الانتخاب الروسي الذي هو بحسب قولها نظام انتخاب مباشر لا يحجر على رأي المواطن، لأي مواطن الحق في أن يذهب إلى أي مركز انتخابي ويختار من يرغب في اختياره وينتخب من يرغب في انتخابه، وأن هناك 10 أحزاب بنظام القوائم الفيدرالية بالإضافة إلى 18 حزبا ومستقلون يحق لهم الترشح بنظام القوائم الفردية.
1: شكرا لك سعد خلف مراسل التلفزيون العربي في موسكو. أعلنت شرطة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان أعلنت مقتل 16 شخصا وهم 5 من عناصر الشرطة و11 مدنيا في هجوم انتحاري استهدف منطقة خطوط الشرطة في منطقة كوهات. وقال قائد شرطة الإقليم ذو الفقار حميد إن انتحاريا فجر نفسه قرب مبنى للشرطة بالتزامن مع اشتباكات مع مسلحين، حين أمر رئيس الحكومة الإقليمية سهيل أفريدي بمعالجة المصابين وفتح تحقيق موسع بشأن هذا الهجوم. من إسلام أباد ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطل. أهلا بك بلال، هل اتضحت خلفيات هذا الهجوم وهل تبنت أي جهة المسؤولية عن هذا الحادث؟
4: بالفعل على ما يبدو أن هذا الهجوم كان هجوما مركبا، في البداية كان من خلال اشتباكات أو تسلل بعض المسلحين الذين استهدفوا نقطة تابعة للشرطة القريبة من المسجد الذي وقع فيه هذا العدد من الضحايا، ومن ثم أعقب ذلك تفجير لأحد المسلحين فجر نفسه خلال هذا الهجوم. الشرطة الباكستانية قالت بأنها تمكنت من قتل 6 من المهاجمين، وبالتالي السابع قد فجر نفسه وأودى بحياة ما لا يقل عن 16 مواطنا باكستانيا من بينهم 5 من أفراد الشرطة. هذا الهجوم وقع في منطقة كوهات شمال غرب باكستان، وهي منطقة قريبة من الحدود الأفغانية. والجماعة التي تبنت هذا الهجوم هي تعلن عن نفسها جماعة أو تحالف اتحاد المجاهدين، وهي جماعة مصنفة ضمن الجماعات الإرهابية وفق النظام الباكستاني. هي إحدى الجماعات المناوية والتي تشن بين حين وآخر هجمات مماثلة، خاصة في إقليم خيبر بختون إخوة، وهو الإقليم الذي تنشط فيه هذه الجماعات، إلى جانب بعض الجماعات التي تنشط أيضا في إقليم بلوشستان، وهما من أكثر الأقاليم الباكستانية تضررا من هذه الهجمات. حتى الساعة لا يوجد هناك تقرير رسمي حكومي صدر يؤكد تفاصيل أكثر حول هذا الهجوم، لكن هناك أعداد كبيرة بالعشرات من المصابين قد نقلوا إلى المشافي القريبة. ورئيس الوزراء ورئيس وزراء الإقليم أيضا أدانا هذا الهجوم بشدة، وأمرا بفتح تحقيق فوري وعاجل، وكذلك الوقوف بجانب المصابين وتعويض ذوي الضحايا من خلال هذا الهجوم. حتى الساعة يمكن القول بأن هذا الهجوم ربما هو الأعنف خلال الفترة القريبة الماضية، إذ أن القوات الجيش الباكستانية أطلقت عمليات عسكرية في مناطق متفرقة من إقليمي خيبر بختون إخوة وأيضا إقليم بلوشستان، في محاولة منها لاستهداف واستئصال ما تسميهم الجماعات الإرهابية في هذه المناطق.
1: نعم.
4: الجيش الباكستاني اليوم كان له بيان ذكر فيه أنه تمكن من قتل 7 مسلحين بإقليم بلوشستان، ونشير هنا بأن هذه الإحصائية وفق معهد الدراسات في إسلام أباد هنا المتخصص في النزاعات والأمن، ذكر بأنه رغم ارتفاع كبير في عدد هجمات المسلحين في شهر أغسطس الماضي، إلا أن الخسائر البشرية هي الأقل مقارنة بالأشهر الماضية.
1: شكرا لك بلال الأسطل، مراسل التلفزيون العربي في إسلام أباد. وصلنا إلى ختام الظهيرة على رأس الساعة، تلتقيكم سونيا الوافي في نشرة جديدة. إلى اللقاء.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
7: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة، ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 3 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
6: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
7: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: كيف ممثلة بالقطاعات العسكرية والمناطق العسكرية في الرابعة والخامسة في مناطق الضالع وتعز والحديدة؟ طبعا يعني الآن أصبح في جبهات جديدة استحدثت في بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي على المخا وحيس والخوخة وباب المندب، بالتالي أصبحت الآن الجبهة العسكرية والمناطق العسكرية فيما يخص محافظة تعز ممتدة بشكل كبير جدا، ربما هي جبهات تعتبر حديثة خاصة في مناطق مديريتي الشمايتين وأيضا الحيفان، هناك استحداث مناطق جديدة يعني تحسبا لعمليات القصف. طبعا التوجه لدى الحكومة بأن إيقاف جماعة الحوثي لن يتم إلا بتحرير صنعاء والعمل الجاري لاستعادة ما
11: كيف
10: تم
11: يبدو
10: السيطرة عليه من قبل ميليشيا الحوثي في الفترة السابقة.
11: سيد أشراق، كيف نعم. يبدو الطريق إلى صنعاء الآن؟
10: نعم عزيزتي، يعني هذا الطريق ليس يعني هي رؤية أو خطة الحكومة الحالية أو الحكومة بشكل عام، هي يعني هدف الحكومات اليمنية السابقة، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، كونها يعني ترى هذا المدخل بأنهم يعني مدخل قانوني نابع عن التزاماتها بحماية المدنيين وإيقاف الانقلاب الذي حدث في سبتمبر 2014، وبالتالي لا يعني سقوط جبهات أو سيطرة ميليشيا الحوثي من خلال الدعم الكبير جدا الذي تقدم له إيران بأنها مسألة استعادة صنعاء أو العودة إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة بكافتها بأنها أصبحت مستحيلة أو صعبة. اليوم يعني أنا يمكن ربما قبل لحظات عدت من مستشفيات محافظة عدن، وكان هناك جرحى مدنيين وعسكريين تحدثون عن قصص مختلفة حقيقة. يعني عندما نستمع لهؤلاء الذين هم أبناء تلك المناطق، يعني أنتم ممكن لاحظتوا مسألة النزوح الكبير والهروب بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطقهم، هؤلاء أنفسهم من الذين كانوا مدنيين ربما لا يعلمون ولا يعرفون يعني معارف السلاح والقتال، كلهم لديهم الرغبة في مسألة الدفاع عن مدينهم وعن مساكنهم عن مزارعهم، وبالتالي أصبحت للأسف يعني المساحة الشعبية من المواطنين والمواطنات في اليمن عندهم إيمان أكبر في هذه الفترة أكثر ربما من الفترة السابقة بإيقاف جماعة الحوثي والتأكيد بأنه لا يمكن أن يتحقق استقرار ولا هدوء في اليمن إلا بنزع السلاح من قبل ميليشيا الحوثي، وبالتالي يعني مسألة التفكير في صنعاء أو التخطيط إلى صنعاء غير مرتبط فقط بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الحالي، إنما هي طيب. يعني أمر يعني قانوني مشروع وضع، يعني ربما كل الشعوب الحرة وكل الحكومات تؤمن بحق اليمنيين بهذا بإيقاف الانقلاب الذي حدث بالمخالفة للمرجعيات وللحوار الوطني الشامل الذي تم في 2014 برعاية دولية وإقليمية.
11: سيدة أشراق، يعني بالعودة إلى الوضع الميداني، وتحدثت عن استحداث أو مناطق جديدة دخلت في قلب المعارك، لكن هناك معلومات تشير إلى أن هناك مناطق سقطت دون قتال أي بتسليم، بعبارة أخرى كيف تفسر أو تبرر أو ترد الحكومة اليمنية على هذا؟
10: حتى هذه اللحظة كثير من الجرحى يعني كثير من الإصابات في أوساط الألوية والقطاعات العسكرية التي كانت متواجدة في مناطق الساحل و محيس وحدود أيضا مديريات محافظة عز الساحلية. يعني هناك حتى هذه اللحظة يعني قراءة ويعني متابعة من قبل الحكومة وخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية للوقوف على ما حدث، لأنه يعني كما ذكرتي ما حدث كان ربما من غير متوقع، ويعني الخسارة كانت كبيرة، وبالتالي مسألة موقف الحكومة أو تفاصيل ما حدث وتتم قراءته ومتابعته خلال هذه الفترة. لكن كما ذكرت يعني هذا لا يعني أن الجبهات توقفت، إنما هناك مناطق تم استردادها خاصة في مديريات محافظة تعز من اتجاه الوازعية واتجاه المعافر ومنطقة الكدحة، فأيضا في كثير من أعمال الصد، لأن جماعة الحوثي للأسف يعني
11: في نفس النقطة
10: لا أقول إنها منتحرة، هي تنتحر بشباب يمنيين يعني صغار سن. هذا الملاحظة اللي لاحظناها. تفضلي.
11: عذرا عن المقاطعة، ولكن حتى يعني لا نبتعد عن محاور هذا اللقاء، ونحن نتحدث عن ما أشرنا إليه منذ قليل، تسليم مناطق كانت تسيطر عليها القوات الحكومية اليمنية أصبحت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين دون قتال. يعني هذا يدحض ما كانت الحكومة اليمنية تتحدث عن وحدة الصف، وحدة القرار، وحدة المعركة أيضا. هل هناك انشقاقات تعترف بها الحكومة اليمنية وتحاول البحث فيها الآن؟ وما مدى يعني حجم هذه الانشقاقات؟ يعني عند الحديث عن تسليم مناطق وتراجع آلاف أو عشرات آلاف الجنود مبررين ذلك بإعادة تموضع، هذا يطرح يعني أسئلة كبيرة فيما يتعلق بوحدة الصف.
10: عزيزتي كما ذكرت يعني مسألة العملية واحدية العملية العسكرية والهدف الذي يجمع كافة المكونات العسكرية، يعني عملت الحكومة خاصة منذ بداية عملها في فبراير 2026 وحتى الآن على استكمال عملية توحيد المكونات العسكرية. ربما تابعتم مسألة التوحيد سواء في الجانب المرتبات أو جانب إعادة دمج الكثير من المكونات العسكرية في محافظات مثل عدن، أبيان، وأيضا كان المسار إلى المحافظات المديريات الساحل الغربي من تعز والحديدة. حقيقة يعني كما ذكرت يعني قبل قليل بأنه الخسارة كبيرة، لكن هي ليست نهاية المعركة، لأنه نحن نعلم بأن الحوثيين مدعومين بشكل كبير جدا، وبالتالي مسألة مواصلة هذه يعني ربما تم الخسارة في الساحل، لكن هناك تقدمات كثيرة في مأرب، في تعز، في الجوف. مسألة يعني السياسة وما يتم تناوله حتى هذه اللحظة في مسألة إعادة التموضع أو نقول الانشقاقات التي ذكرت، حقيقة هي ما تزال تحت موضوع التحقيق. يعني هناك يعني كثير تناول في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني في أيضا تناول لبعض الذين يعني الفارين أو النازحين ل يعني بعض الشواهد المستغربة اللي كانت، لكن كما ذكرت حتى هذه اللحظة ما نزال في طور التحقق من الأمر. لكن كما ذكرت يعني يعني كان هناك سرعة استيعاب ويعني معالجة الكثير من الخلل، وحاليا الجبهات في تنظيم ويعني إعادة ترتيب لأعمالها العسكرية وإيقاف جماعة الحوثي وعن مسألة الهجوم واستعادة بقية المناطق التي سيطرت عليها الجماعة.
11: سيدة إشراق المقتري، وزيرة الشؤون القانونية في اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، أشكرك جزيل الشكر.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. يأتي ذلك في وقت أظهر فيه أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 71% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب المستمرة مع إيران.
1: من مضيق هرمز إلى واشنطن، تتسارع مؤشرات التصعيد في المنطقة بين خيار العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة ومحاولة إحياء تفاهم وقف إطلاق النار. في أحدث
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: اطلع فوكس نيوز إلى أن 71% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين، واللافت أن 43% من الجمهوريين يشاطر لهم الرأي، ما يعني أن الانتقاد لا يأتي من خصوم ترامب فقط، معادلة تجعل قرار ترامب بالتصعيد المقبل اختباراً سياسياً بقدر ما هو قرار عسكري.
4: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسلنا حسام دياب، أهلا بكم معنا. عبد الرحمن، يعني الحديث الآن عن هذا الاستطلاع، استطلاع للرأي الذي يشير بأغلبية واضحة عن أن لا خطة واضحة لإنهاء الحرب أو لا استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران. نعود على التفاصيل، سبب التراجع في يعني الإيجابية بشأن الحرب وإنهائها، وكذلك هل تؤثر مثل هذه الاستطلاعات على القرار الأمريكي؟
5: نعم سونيا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه أرقام منخفضة للغاية في أدنى مستوياته على الإطلاق. نرى أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي بشكل عام لا تتجاوز 30%، وهناك سبب رئيسي بسبب هذه النسبة المنخفضة هو إيران. كما ذكرت سونيا، آخر استطلاع للرأي بأن 71% أجرته فوكس نيوز، أن 71% من الأمريكيين لا يرون أي استراتيجية حقيقية للخروج من الأزمة بسبب تصريحات ترامب المتكررة بأننا أوشكنا على النهاية، ستنتهي هذه الحرب بعد عدة أسابيع، نحن قضينا على إيران. وآخر هذه التصريحات يوم أمس عندما قال نحن في منعطف حاسم، ولا ربما يكون هناك اتفاق أو شيء آخر يحدث ونوجه ضربة قوية إلى إيران. ربما سئم الشعب الأمريكي من كل هذه التصريحات المتكررة، والتي حتى لا تفيد السوق الأمريكية مرة أخرى مثلما كان يحدث في السابق عندما كان ترامب يتحدث عن هذه التصريحات بأننا أوشكنا على نهاية الحرب، وبعد ذلك نرى تحسن طفيف في أسعار الوقود أو في الأسواق المالية بشكل عام. ولذلك لا يوجد في الحقيقة سونيا استراتيجية حقيقية لنهاية هذا الأمر، بل إن وزارة الحرب الأمريكية يوجد بها استعدادات بحسب المسؤولين في البنتاغون وبحسب من يعمل من الصف الثاني والثالث في وزارة الحرب الأمريكية، جميعهم يؤكدون بأن هذه الحرب ستطول وستعبر عام 2027 بكل سهولة، والانتخابات النصفية ما هي إلا محطة لربما يكون بعد ذلك توجيه ضربات قاسية على إيران، ولكن في هذه الأثناء لن يكون هناك نوع من الحرب الشاملة على إيران كما كان يتحدث ترامب، بسبب أنه يعلم جيدا أرقام استطلاعات الرأي ليست في صالح الحزب الجمهوري، وإن حدث ذلك فسيكون هناك كارثة حقيقية لأسعار الوقود وأسعار الديزل. رابطة السيارات الأمريكية قبل قليل قالت إن سعر متوسط سعر الديزل للجالون الواحد وصل إلى $6.43، وهذه كارثة اقتصادية حقيقية، لأن سعر الديزل يؤثر مباشرة على أسعار السلع الأساسية وأسعار البضائع الذي يعتمد عليها المواطن الأمريكي. كل هذه العوامل بطبيعة الحال تؤثر في قرار الرئيس الأمريكي، وأيضا العوامل العسكرية الأخرى بعد وضوح التسريبات بأن هناك مشكلة حقيقية، وهي الآن في الحقيقة ليست تسريبات. المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية في البنتاغون لتقريره الأخير في الكونغرس أقر بهذه المشكلة، وأقر بأن هناك مشكلة حقيقية في الذخائر الأمريكية، ولربما تغير من استراتيجية تعاطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع هذه الحرب. هناك قلق كبير جدا في الداخل الأمريكي بأن هذه الحرب استنزفت العسكرية الأمريكية، وتستنزف في هذه الأثناء الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، خاصة أن التواجد العسكري في منطقة الشرق الأوسط مستمر، الحصار البحري مستمر، سياسة العسكري العزل الاقتصادي ضد إيران مستمرة ولربما تضر بعلاقات واشنطن مع بعض من عواصم الأخرى التي تتعامل بشكل مباشر مع إيران. سونيا،
4: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. نشير الآن إلى هذه الأخبار العاجلة، التصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاهدينا، يقول أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، ونبذل ما في وسعنا لإعادة فتح مضيق هرمز، ونعمل مع دول لإيجاد مصادر نفط جديد للحد من الاعتماد على المضيق. إذن أكثر من تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآن يتحدث فيه عن الوضع في مضيق هرمز، يقول نبذل ما في وسعنا لإعادة فتح مضيق هرمز ونعمل مع دول لإيجاد مصادر نفط جديد للحد من الاعتماد على المضيق. يقول أيضا التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير. سنعود على هذه التصريحات في وقت لاحق، ولو أنها يعني في صلب ما نتحدث عنه الآن مع مراسلينا. بعد عبد الرحمن البرديسي نذهب إلى طهران معك حسام دياب عن الوضع في مضيق هرمز، كيف يبدو الآن مع تكثيف طبعا الهجمات في الأيام الأخيرة في المضيق؟ نتابع معك آخر التفاصيل.
1: يعني ربما تشعر طهران بالفرح عندما تسمع بأن تداعيات إغلاق مضيق هرمز سلبية للغاية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ورقة لعبتها إيران في وقت حساس للغاية، تقول بأنها لم تكن تدرك أهميتها إلى أن قامت بلعبها بالفعل. لكن هناك سرديات أخرى مخالفة تماما تقول بأن هذه الورقة كانت كالقنبلة الموقوتة وتريد إيران إلقائها في الوقت المناسب، وكان المخطط موجود على طاولة الحرس الثوري الإيراني منذ ثمانينيات القرن الماضي، هذا على لسان قادة من الحرس بالفعل وعلى لسان برلمانيين من ذوي الخلفية العسكرية النشطين حاليا داخل البرلمان الإيراني. بعيدا عن كل هذا، هناك تداعيات سلبية لإغلاق المضيق، إن لم نقل إغلاق بالمعنى الكامل، هناك مضايقات، هناك تأثير واضح لتواجد بحرية الحرس على تحركات السفن والناقلات النفطية خلال الأيام الثلاثة الماضية، تراجعت حركة الملاحة كثيرا عند المضيق، حوالي 4 سفن كحد أقصى يوم أمس، وحتى الآن هي فقط التي عبرت من هذا المضيق. كل الأخبار السلبية التي تأتي من الإدارة الأمريكية والوضع العام على المستوى الأمريكي، على مستوى الشارع الأمريكي، ورؤية الشارع الرافض للحرب ضد إيران ورؤيته أيضا المتراجعة لشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي إحدى المزايا والمكاسب التي تقول إيران بأنها حققتها على المدى الطويل، انطلاقا من فكرة أنها وقفت في الميدان وقامت بردع هذا العدوان عنها، وتعتبر إيران نفسها بأنها طالما أن العدو أو الطرف الآخر من عدوانه لم يحقق أهدافه في الكامل، وإن كانت إيران

0: الإيراني. داخليا هناك خشية من أن يكون هناك تحرك ما على المستوى الشعبي تحت عناوين اقتصادية. لا تخفي إيران بأن هناك نوايا أمريكية بالفعل لتحريك ورقة الداخل. هذه الورقة أيضا لم يلعبها الأمريكيون حتى الآن، ولا يوجد شيء في عرف الإيرانيين اسمه بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت حربا ولا تدرك مآلاتها أو لا تحسب نتائجها ولا تعلم متى يجب أن توقفها. هذه الحرب كأي نزال في أي رياضة بحسب العرف الإيراني، إما أن تفوز أو تخسر، ولا مجال للتعادل بالمطلق. إذن ترى إيران بأنها في هذه المعركة حتى النهاية. انعكس هذا الأمر اليوم في التحرك الشعبي في وسط العاصمة الإيرانية طهران تحت مسمى قد يكون غير مهم للكثيرين، وهو مرور 200 يوم وليس عام، مرور 200 يوم سونيا على الحرب الماضية، حرب 40 يوما. هذا قرئ داخليا على أنه تحريك أو تحشيد شعبي لتوجيه رسائل في ذات الوقت للداخل وللخارج، نظرا لقرب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، رسائل للداخل وللمعارضة الإيرانية في الخارج في ذات الوقت، إلى أن أي تحرك على مستوى الشارع سيقابل بأعداد داعمة للنظام الناحية، ورسالة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن هذه الأعداد التي تم تجنيدها، حوالي 500,000 إيراني خلال الفترة الماضية تم تدريبهم على حمل السلاح وعلى العمل الميداني بحسب بيانات الحرس الثوري الإيراني، وأيضا قادة القوات قوات التعبئة البسيج صباح هذا اليوم أتحدث عن حسين طائب، هذه الأعداد سيتم إلحاقها بالفعل بالوحدات العسكرية والأمنية المتواجدة في عموم الجغرافيا الإيرانية تحسبا لأي عمل عسكري أو أمني خلال الفترة المقبلة من الخواصر الرخوة، أو ربما السيناريو غير المتوقع وهو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنزال بري في منطقة ما من الجغرافيا الإيرانية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت صباح هذا اليوم هذا التجمع وسط العاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان الردع والمناورة الشعبية المتعلقة بحملة فدائيي إيران، والتي بدأت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري بالعمل على التحشيد لها منذ نهاية الحرب الماضية، حرب 40 يوما، وحتى الآن وصل عدد المنتسبين إلى هذه الحملة بحسب الأرقام الإيرانية إلى أكثر من 30 مليون. تم تجنيد حوالي 500,000 شاب إيراني من هذه الأعداد بالفعل، ممن هم قادرين على حمل السلاح وتقديم الخدمات المختلفة في الميدان إن جرى أي طارئ خلال الفترة المقبلة. نتابع معا ما رصدته كاميرا التلفزيون العربي من ساحة الثورة وسط العاصمة الإيرانية طهران. بالتزامن مع مرور 200 يوم على انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما، ودخول البلاد في أسبوع الدفاع المقدس، رأت السلطات الإيرانية على ما يبدو أنه من المناسب القيام بتحرك ما على المستوى الشعبي تحت عنوان الردع الشعبي أو المناورات الشعبية التي تقوم بها إيران بين حين وآخر. هذا التجمع حاليا وسط العاصمة الإيرانية طهران هو لأعداد من متطوعي ومنتسبي مبادرة روحي فداء لإيران، والتي بدأت السلطات الإيرانية العمل عليها بعيد انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. حسن زادة وهو قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران قال بأن أعداد من أظهروا استعدادهم للانتساب لهذه الحملة خلال الأشهر الماضية تجاوز 30 مليون إيراني. قامت السلطات بالفعل بتجنيد وتدريب حوالي 500,000 إيراني من مختلف الأعمار، تم تدريبهم على حمل السلاح والعمل الميداني تحسبا لأي إجراء عسكري أو أمني ضد إيران خلال المرحلة المقبلة، وهذا يحمل رسالتين بحسب القراءة الإيرانية. الرسالة الأولى هي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحسبا لأي تحرك ضد البلاد عبر هذين الطرفين، والرسالة الأخرى هي للمعارضة الإيرانية على ما يبدو للقول بأن الشارع الإيراني ليس لطيف واحد فقط، وإنما هناك أطياف إيرانية ما تزال تدعم سردية النظام الإيراني. العين حاليا في طهران منصبة على أو التركيز منصب على الانتخابات النصفية الأمريكية، وهناك خشية من أن يكون هناك نوايا أمريكية بالفعل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة بعد الانتخابات أو قبيلها ربما لضرب إيران بشكل ما أو تحريك الداخل تحت مسميات مختلفة منها العنوان الاقتصادي. حينها سيكون لهذه الجموع من الإيرانيين على ما يبدو دور في التصدي لأي تحرك عسكري أو أمني ضد البلاد بحسب القراءة الإيرانية. حسام دياب، التلفزيون العربي، طهران.
1: خبر عاجل، تصريح من الرئيس الفرنسي.

0: إيمانويل ماكرون يقول باريس تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتصريحات أخرى لماكرون فيما يتعلق بالوضع في المضيق وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يقول هذا غير مرجح على المدى القصير. المزيد حول هذه التصريحات في كلمة للرئيس ماكرون نتابعها مع مراسلة التلفزيون العربي من باريس دلال معوض. دلال أهلا بك معنا، تحدث كثيرا ماكرون عن الوضع في هرمز، ماذا قال؟
1: سونيا، يعني نبدأ بسياق هذه التصريحات. هو تحدث بعد اجتماع لقادة الأحزاب الأساسية في فرنسا ومرشحين للانتخابات الرئاسية وعدد من المسؤولين كما رئيس الحكومة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد
2: تحت سقف واحد، تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: قاتمة ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
7: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل، قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
6: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
8: وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للسعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35 ومعدات ذات صلة، في حين أشادت السفارة السعودية في واشنطن بالصفقة قائلة أنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
9: في خطوة لافتة، الخارجية الأمريكية تعلن عن صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار، في صفقة تفتح أبواب التقنية المتطورة أمام الرياض للحصول على واحدة من أكثر منظومات القتال الجوي تطوراً. الصفقة تشمل إلى جانب المقاتلات 49 محركاً ومعدات دعم متقدمة وأنظمة اتصالات مشفرة، بما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات الجوية والدفاعية للمملكة في إطار تعاون عسكري واستراتيجي طويل الأمد. لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أن الصفقة أصبحت نهائية، إذ لا تزال أمامها إجراءات تشريعية بما فيها مراجعة الكونغرس الذي يملك صلاحية طرح التساؤلات أو الاعتراضات وفق الإجراءات المعمول بها في صفقات السلاح الكبرى. صفقة تؤكد واشنطن أنها لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة في رسائل طمأنة إلى حليفتها إسرائيل التي تنفرد باستخدام هذا الطراز من المقاتلات. فقد سبق أن عبرت الأخيرة عن مخاوف مرتبطة بحصول دول مجاورة على قدرات عسكرية متقدمة، وهنا رسالتان أمريكيتان بعثت بهما واشنطن. الأولى تشير إلى أن الصفقة لن تؤثر سلباً على جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة، والأخرى تؤكد فيها أنها ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات وتوسيع نطاق عملياتها الدفاعية. بدورها أشارت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة المقاتلات المقترحة تمثل خطوة إضافية في التعاون الدفاعي بين البلدين. طموحات المملكة بالظفر بمقاتلات الجيل الخامس يبقى مرتبطاً بالحسابات الأمريكية، بينما تقف إسرائيل في مواجهتها لتجنب مشاركتها تفوقها العسكري في المنطقة.
8: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. ووفقا للعبودي فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى. وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. الآن إلى لبنان، حيث شن طيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفرت بنيت ونبطية الفوقة، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطرة الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي سلوقي. ويواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته للقرى والبلدات في الجنوب، حيث أكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط جريحين في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل. كما أفادت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحبيب. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلية تجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة، بما يعزز قدرتهما على أداء مهامهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبيل مغادرة عون العاصمة الفرنسية باريس عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. بحسب البيان ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. إلى قطاع غزة، حيث شهدت مدينة غزة وشمالي القطاع موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة، ما فاقم المعاناة الإنسانية للآلاف من العائلات النازحة. وأدت الرياح والأمطار إلى غرق وتضرر عشرات الخيام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية التي لا تمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخلها. أفاد مراسل التلفزيون العربي أيضا بقيام الدفاع المدني بإخراج العالقين بعد انهيار مبنى في حي الصبرة بمدينة غزة. اسلام بدر مراسل التلفزيون العربي ينضم الينا من دير البلح. اسلام اهلا بك معنا، يعني نتابع معك هذه التطورات، انهيار مبنى يذكرنا بما جرى في الايام الماضيه ايضا، ويعني نتابع معك ما خلفته هذه الامطار والرياح من معاناه اكثر للنازحين.
4: أهلا سونيا، انهيار مبنى صحيح لم يخلف نتائج فادحة، ولكنه يعيد التذكير بما قد مضى من انهيارات سابقة تحديدا في فصل الشتاء الماضي، ويحذر أو يطلق نداء تحذير أيضا مما يمكن أن يحصل خلال الشتاء الذي عمليا بدأ اليوم مع أول هطول للأمطار هذا العام، هذا الفصل فصل الشتاء هنا في قطاع غزة، بنفس القدر والمعاناة التي يعاني فيها الفلسطينيون في فصل الصيف بحرارته ورطوبته وارتفاع درجات الحرارة، فإنهم يعانون على المقلب الآخر مع فصل الشتاء بأمطاره وصقيعه ورياحه العاتية. اليوم انهار مبنى بشكل جزئي في حي الصبرة، كان هناك عدد من العالقين تم إخراجهم من قبل قوى الدفاع المدني، وتم تسجيل إصابة طفيفة لطفل صغير، ولكن الأرقام الصادمة هي التي
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: فإن هذه الخيام غير المهيئة لسكن طويل المدى، هي مهيئة لتخييم مثلا لفترة محدودة في سياق معين وظرف مؤقت، لا أن تكون مكانا للحياة الكاملة بكل تفاصيلها، وهذا ما يحصل هنا في قطاع غزة. وبالتالي مأساة تتجدد تحت هذا العنوان، عنوان قدوم فصل الشتاء، وأيضا استمرار التطورات الميدانية يفرض نفسه كذلك. اليوم كان هناك شهيد متأثرا بجراحه نتاج استهداف إسرائيلي سابق في المحافظة الوسطى، وكذلك تم نقل سيدة وصفت جراحها بالخطيرة بعد قصف مدفعي إسرائيلي على جباليا شمالية قطاع غزة. وبالتالي التطورات الميدانية لا تهدأ، أسوة كذلك بهذه التطورات الإنسانية التي تفرض نفسها. سونيا،
3: شكرا جزيلا لك. إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. اعتدى مستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مزارعين فلسطينيين وناشطين خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في الجهة الشرقية من بلدة حلحول شمالي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن مستوطنين هاجموا الأهالي والناشطين برش غاز الفلفل ومنعوهم بمشاركة الجيش من الوصول إلى أراضيهم بذريعة أن المنطقة عسكرية مغلقة. وأشارت المصادر إلى إصابات بالاختناق جراء الاعتداء على جانب إلى جانب احتجاز جيش الاحتلال مزارعين اثنين قبل إطلاق سراحهما بعد ساعات. تنضم إلينا الآن من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، أهلا بك معنا. ليس ما ذكرته الآن فقط، وإنما انتهاكات أخرى أيضا في الضفة الغربية، نتابع معك التفاصيل.
4: صحيح سونيا، آخر ما سجل من انتهاكات واعتداءات نفذها مستوطنون كان في بلدة بيت فوريك الشرقي نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة. هناك أصيب فلسطينيان اثنان بردود جراء اعتداء بالضرب نفذه مستوطنون في محاولة منهم لمنع الأهالي من تأدية صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية من هذه البلدة. نتحدث عن تأدية الصلاة كسلوك احتجاجي من قبل الفلسطينيين على الاستيطان الذي يستهدف هذه المنطقة منذ 9 جمع، منذ 9 أسابيع يؤدي الفلسطينيون الصلاة هناك في صوات احتجاجية من خلال الصلاة للتأكيد على حقهم بأرضهم ومنع ومحاولة صد المخططات الاستيطانية، لكن تعرض الفلسطينيون هذا اليوم لاعتداء وهذا يتكرر. حتى خلال الساعات الماضية رصدنا عدد من الإصابات، نتحدث عن إصابة سيدة بردود جراء اعتداء من قبل مستوطنين عليها. هذا كان في مسافة ريطة جنوب الخليل، وهذه المنطقة دائمة التعرض ل الاعتداءات من قبل المستوطنين. أيضا كان هنالك كما استمعنا في الخبر، كان هنالك عدد من الإصابات في حلحول شمالي الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية المحتلة. أصيب عدد من النشطاء والمزارعون بالحروق والردود جراء الرش بغاز الفلفل السام، وأيضا جراء الاعتداء وشارك في هذا الهجوم جيش الاحتلال والمستوطنون. الذي جرى في حلحول هو منع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهذا يتكرر يوميا، وهذا متوقع أن يكون أيضا بشكل مكثف الشهر المقبل، موسم قطاف الزيتون الذي في العادة ما منعه الاحتلال خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع الفلسطينيون بأن يتم منعهم أيضا هذا العام من قطف الزيتون، إلى جانب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية بأن الاحتلال ينوي منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في المصنفة أراضي دولة. وهذه الأراضي تشكل نحو 1,000,000 دونم في الضفة الغربية المحتلة. سونيا،
3: شكرا جزيلا لك. كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي من رام الله. الآن مشاهدينا نتابع التطورات في باكستان، حيث أعلنت شرطة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربية البلاد مقتل 16 شخصا وهم 5 من عناصر الشرطة و11 مدنيا في هجوم انتحاري استهدف منطقة خطوط الشرطة في منطقة كوهات. وقال قائد شرطة الإقليم ذو الفقار حميد إن انتحاريا فجر نفسه قرب مبنى للشرطة بالتزامن مع اشتباكات مع مسلحين، في حين يأمر رئيس الحكومة الإقليمية سهيل أفريدي بمعالجة المصابين وفتح تحقيق موسع بشأن الهجوم. تعرضت مناطق روسية وأوكرانية لهجمات متبادلة بالمسيرات ما تسبب في سقوط جرحى وقتلى وإلحاق أضرار مادية. هذه الاستهدافات المتصاعدة توازت معها انتخابات مجلس الدوما الروسية، وهذه المرة بمشاركة سكان مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو.
5: في حرب تدور رحاها منذ أكثر من 4 سنوات، لا لغة تتصدر المشهد في الصراع الروسي الأوكراني سوى لغة النيران والمدافع وفق المعطيات الميدانية. على الأراضي الأوكرانية وفي مقاطعات كييف وزابوريجيا وسومي قتل وأصيب العشرات في هجمات بمسيرات روسية، بينما انقطعت إمدادات الغاز عن عدد من المناطق وألحقت أضراراً في بعض المنازل والمحال التجارية. هيئة الأركان الأوكرانية من جهتها قالت إن الساعات الماضية شهدت 230 اشتباكاً برياً، وخصوصاً في محور بوكروفسك في دونيتسك شرقي أوكرانيا. على الشق المقابل، وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير أكثر من 600 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو وروستوف وتولا وغيرها، في وقت نشرت فيه إلى استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك ومركز لوجستي، وكلاهما إما ينقل أو يخزن شحنات عسكرية لقوات كييف. ما سبق من تطورات عسكرية متصاعدة منذ بدء الحرب عام 2022 تزامن معه تطور سياسي برلماني هو الأول منذ اشتعال القتال الروسي الأوكراني. موسكو تنتخب مجلس الدوما في دورته 9 في انتخابات ستشهد مشاركة سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. الشق الأخير بطبيعة الحال لن يحظى باعتراف دولي واسع بحكم تصنيف تلك الأراضي أوكرانية وفق القانون الدولي.
3: أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نداء إنسانيا عاجلا يطالب بالتدخل الفوري لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين الفارين من منطقة قسان بولاية نيل الأزرق جراء الاشتباكات المسلحة. وأفادت الإحصاءات المرفقة أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقتي سانسنا و فمودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا، في حين تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. من أم درمان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد أهلا بك، نتابع معك المزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية أيضا، تفضل.
6: نعم، التطورات الميدانية منذ الأمس وحتى اليوم متسارعة جدا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في إقليم كردفان، حيث يشن الجيش السوداني والقوات المساندة للجيش السوداني هجمات مكثفة على قوات الدعم السريع تحديدا في ولاية شمال كردفان. بالأمس القوات المسلحة السودانية وعبر بيان رسمي أعلنت أنها سيطرت على 11 منطقة في شمال كردفان. اليوم منذ الصباح كانت هنالك أيضا معارك عنيفة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى هذه اللحظة لم تخرج البيانات الرسمية، ولكن بحسب المصادر العسكرية تشير إلى أن القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة واصلوا تقدماتهم في إقليم كردفان تحديدا في ولاية شمال كردفان، حيث ينوي الجيش الوصول إلى المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في منطقة سودري وكذلك في منطقة أمبادر. كذلك التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق أيضا متسارعة، القوات المسلحة السودانية قالت إنها أحكمت اليوم كامل السيطرة على منطقتها التي هي أصلا مسيطرة عليها، منطقة الكيلي، وقالت إنها قامت ضربات استباقية على قوات الدعم السريع في هذه المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد من السيارات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع. هذه المنطقة بالتحديد وهذا المحور، محور النيل الأزرق، هي من المحاور الساخنة في الحرب ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بعد أن تمددت قوات الدعم السريع في الكثير من المناطق مثل منطقة جيسان وكذلك منطقة الكرموك، ما خلق أوضاع إنسانية متأزمة وصعبة جدا، خاصة المناطق التي وصلت إليها قوات الدعم السريع في منطقة الكرموك وكذلك في جيسان، حيث نزح المواطنون إلى منطقة الدمازين عاصمة الولاية، والبعض الآخر ما زال حتى هذه اللحظة لم يصل إلى مكان آمن، مع أن هذا هو وقت الخريف في هذا الإقليم بالتحديد. البعض قطع النيل بالقوارب إلى الضفة الشرقية حيث منطقة ود الماحي، وبالتالي الأوضاع هنالك متأزمة، وأيضا الأوضاع متأزمة في المعسكرات الثلاثة للنازحين في مدينة الدمازين، معسكرات الكرامة ومعسكر آخر أيضا هنالك في الرصيرس، وبالتالي هذه الأوضاع هي نتيجة لصراع عسكري محتدم وقاسي جدا على هذه المنطقة بالتحديد. وأيضا الأوضاع الإنسانية لم تتحسن في كثير من مناطق السودان، خاصة في كردفان، نتيجة لارتفاع وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. اليوم أيضا تحدثت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي عن مجزرة بشرية قامت بها قوات الدعم السريع في منطقة أم ضمبان، وراح ضحية هذا الحدث عدد من المواطنين في تلك المنطقة، يقولون إن قوات الدعم السريع اشتبكت مع مواطنين وكذلك استهدفت هذه المنطقة بمسيرة حربية، ما أدى إلى مقتل عدد كبير جدا من الشباب في تلك المنطقة.
3: شكرا جزيلا لك أحمد ضوء البيت، مراسل التلفزيون العربي من أم درمان. نهاية هذه النشرة الأخبارية، يلقاكم بعد قليل يحيى نافع في ساعة جديدة، في أمان الله.

0: ما دام لا تتجاوز الجزائر للأزمة مع النيجر ومالي وتطلعاتها إلى دول الساحل؟ هل هو تغير جذري في العقيدة العسكرية والدفاعية؟ أم فرصة لتعزيز الحضور الإقليمي؟ وما أدوات الجزائر لمواجهة تداعيات النزاعات في الجوار؟ حوارات العربي من الجزائر العاصمة.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا بصبت بصدمة كبيرة يعني.
3: موقف صعب.
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريباً بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي حصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانياً؟
2: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية.
5: راديو الحرية
6: 92.17 FM.
7: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.
8: الساعة الآن 4:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على 2.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: كبير، لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
3: أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا بأن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. إذن الوفد الإيراني الذي سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيخضع لقيود أمريكية في نيويورك، كيف تتعامل طهران مع ذلك، وهل من تصريحات مرتبطة بهذا الأمر؟
4: هو ذات المشهد الذي جرى العام الماضي على الوفد الإيراني، لكن مع تفصيل إضافي هذه المرة، وهو أن عدد الوفد هو أقل نسبيا مقارنة بوفد العام الماضي. واضح بأن الأمريكيين لا يستسيغون تواجد الإيرانيين على أراضيهم، ليست هي المرة الأولى وليس المشهد الأول. حتى خلال بطولة كأس العالم الأخيرة كان هناك مضايقات ورغبة بعدم دخول المنتخب الإيراني أيضا إلى الأراضي الأمريكية، وتابعنا أيضا الصعوبات التي واجهها الكادر الفني الإيراني بالتواجد على الأراضي الأمريكية من ناحية، وبقاء عدد من عناصر الكادر الفني خارج الأراضي الأمريكية داخل المكسيك. هذه المرة أيضا كان الحديث عن وجود وفد إيراني بعدد أقل كان متزامن مع عدم السماح من قبل فيينا أيضا لمحمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبوع الماضي من حضور اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجارية في فيينا، لكنهم سمحوا لمعاونه وللناطق أيضا باسم هيئة الطاقة الذرية وللمسؤول عن الشؤون القانونية بالتواجد على الأراضي النمساوية. وكان هناك انتقاد من قبل الفريق الإيراني المشارك في هذه الفعالية لعدم السماح لرجل وضعت عليه عقوبات، لكنه من ناحية أخرى يقرأ بحسب الكثير من التقارير على أنه عراب إخراج الملف النووي الإيراني من حالته الأمنية أو العسكرية كما كان يروج لها خلال السنوات الماضية إلى حالتها السلمية. نتحدث عن محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية. هذا المشهد ومشهد أيضا ما سيجري خلال تواجد الفريق الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالغريب، هناك مشاهد مماثلة أيضا على مختلف المستويات، يضاف إليها جملة من العقوبات الاقتصادية المتلاحقة آخرها ما تم إعلانه عبر حملة المنبوذ الاقتصادي أو النورماندي الاقتصادي التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والخزانة الأمريكية بفرضها على العديد من الكيانات والشخصيات داخل إيران وخارجها، أيضا وصلت إلى تركيا والإمارات والصين ودول أخرى في وسط وشرق آسيا تتعاون مع الجانب الإيراني عبر شبكة الظل سواء على مستوى النقل التجاري وتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية أو ما يتعلق بشبكة الظل المتعلقة بالتبادلات المالية. وصل الأمر إلى استهداف أيضا في بنوك داخل تركيا، تحركت هذه البنوك مؤخرا أيضا لاتخاذ إجراءات قانونية للرد على هذه الممارسات الأمريكية بحسب السردية الإيرانية. مشهد ظاهره سياسي لكنه يعكس خلافات عميقة بين الجانبين، ويقلل من إمكانية أن يكون هناك إمكانية لعودة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى أي طاولة مفاوضات. صحيح بأن الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء هذه الحرب، لكنه لا يتحدث عن الطريقة التي سينهي بها هذه الحرب، يتحدث عن تحضيره لشيء من العيار الثقيل أو وقوفه على منعطف خطير قد يقوده هذا المنعطف إلى إعلان الحرب مجددا قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية أو بعدها أو أثناءها لا أحد يدري ذلك، لكن التوجس والمخاوف الأمنية تدفعها للتحرك على مختلف الأصعدة على المستوى العسكري عبر تكثيف الضربات للسفن والناقلات النفطية بين الحين والآخر، بحالة تقول إيران بأنها حالة تحذيرية لهذه السفن لكي لا تمر عبر المضيق ولا تنخدع بالأوامر والتوجيهات الأمريكية من بحرية الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة في المنطقة. يجب التنسيق مع الحرس للمرور من مضيق هرمز. لاحظنا كيف أن إيران من الناحية الأمنية وسعت دائرة أو نطاق التحركات على المستوى الأمني عند السواحل الجنوبية لإيران عبر إعلان منطقة محظورة تصل إلى السواحل الشرقية من الجغرافيا الإيرانية على الحدود مع باكستان. أيضا قرئ هذا الأمر على أنه تحرك، ويعكس أيضا مخاوف أمنية من وجود نية أمريكية للتحرك بحريا هذه المرة وربما القيام بعملية إنزال بري على السواحل الجنوبية لإيران، وهذا ما يبرر الاستهدافات المتلاحقة لمناطق في الجنوب الإيراني بين الحين والآخر، مناطق لم نكن نسمع بأنها استهدفت في السابق خلال حرب 40 يوما أو حتى الحرب التي سبقتها. من الناحية الشعبية التحرك الشعبي أيضا انعكس اليوم عبر مبادرة سميت بمبادرة فدائي إيران، وهم ذاتهم الذين انضموا لهذه المبادرة التي جرى الإعلان عنها بعد انتهاء حرب 40 يوما لتجنيد أكبر عدد ممكن من الشبان والراغبين بالانتساب إلى هذه الحملة للتدرب على حمل السلاح من ناحية والقيام بأعمال ميدانية إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية، ولدعم أيضا قوات التعبئة البسيج وأعدادهم ليست بالقليلة طبيعة الحال، لكنها ورقة سياسية تحاول إيران أيضا من خلالها تحشيد الشارع الإيراني للقول بأن هناك أطياف ما تزال تدعم سردية النظام الإيراني وعلى استعداد للتواجد ميدانيا أيضا للدفاع عن البلاد تجاه أو ضد أي خطر سواء كان داخليا أو خارجيا أو عبر الحدود. وأعلن حسين طائب قائد قوات التعبئة البسيج، طائب الذي عين مؤخرا عبر المرشد مجتبى خامنئي، أعلن بأنه سيتم إلحاق 500,000 شاب الذين تم تدريبهم خلال الأشهر الماضية على حمل السلاح والأعمال الميدانية بالوحدات العسكرية المتمركزة في عموم الجغرافيا الإيرانية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت صباح هذا اليوم هذا التجمع الضخم وسط العاصمة الإيرانية طهران، ورصدت تواجد الإيرانيين بمختلف شرائحهم لإعلانهم وقوفهم إلى جانب النظام الإيراني خلال هذه المرحلة وللرد على أي تحرك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة. بالتزامن مع مرور 200 يوم على انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما ودخول البلاد في أسبوع الدفاع المقدس، رأت السلطات الإيرانية على ما يبدو أنه من المناسب القيام بتحرك ما على المستوى الشعبي تحت عنوان الردع الشعبي أو المناورات الشعبية التي تقوم بها إيران بين حين وآخر. هذا التجمع حاليا وسط العاصمة الإيرانية طهران هو لأعداد من متطوعي ومنتسبي مبادرة روحي فداء لإيران، والتي بدأت السلطات الإيرانية العمل عليها بعيد انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما. حسن زادة وهو قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران قال بأن أعداد من أظهروا استعدادهم للانتساب لهذه الحملة خلال الأشهر الماضية تجاوز 30 مليون إيراني. قامت السلطات بالفعل بتجنيد وتدريب حوالي 500,000 إيراني من مختلف الأعمار، تم تدريبهم على حمل السلاح والعمل الميداني تحسباً لأي إجراء عسكري أو أمني ضد إيران خلال المرحلة المقبلة، وهذا يحمل رسالتين بحسب القراءة الإيرانية. الرسالة الأولى هي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحسباً لأي تحرك ضد البلاد عبر هذين الطرفين، والرسالة الأخرى هي للمعارضة الإيرانية على ما يبدو للقول بأن الشارع الإيراني ليس لطيف واحد فقط، وإنما هناك أطياف إيرانية ما تزال تدعم سردية النظام الإيراني. العين حالياً في طهران منصبة على أو التركيز منصب على الانتخابات النصفية الأمريكية، وهناك خشية من أن يكون هناك نوايا أمريكية بالفعل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة بعد الانتخابات أو قبيلها ربما لضرب إيران بشكل ما أو تحريك الداخل تحت مسميات مختلفة منها العنوان الاقتصادي. حينها سيكون لهذه الجموع من الإيرانيين على ما يبدو دور في التصدي لأي تحرك عسكري أو أمني ضد البلاد بحسب القراءة الإيرانية.
5: حسام دياب، التلفزيون العربي، طهران.

0: إلى التطورات في اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز. وفي مساعي كبح التصعيد، قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر بأن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية بأن طهران نقلت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد مناشدة الرياض لبكين من أجل التدخل لوقف الهجمات.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها، مواجهات على جبهات المديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي، مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة، قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: أظهرت صور الأقمار الصناعية رصد نقطتين حراريتين في منطقة صحراوية غربية حجة غربية اليمن على بعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود السعودية. سبق أن ظهرت فيها علامات حرارية مماثلة خلال العام الجاري. وبعد ساعتين من الرصد، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عمليتين بصواريخ استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وتظهر الصور وجود خنادق وطرق غير معبدة وأثار حديثة لمرور المركبات، إلى جانب تحصينات توسعت تدريجيا منذ أواخر 2020، ما يشير إلى استخدام المنطقة لأغراض عسكرية. وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للسعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35 ومعدات ذات صلة، في حين أشارت السفارة للسعودية في واشنطن وشادت بالصفقة قائلة إنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
2: في خطوة لافتة، الخارجية الأمريكية تعلن عن صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار، في صفقة تفتح أبواب التقنية المتطورة أمام الرياض للحصول على واحدة من أكثر منظومات القتال الجوي تطوراً. الصفقة تشمل إلى جانب المقاتلات 49 محركاً ومعدات دعم متقدمة وأنظمة اتصالات مشفرة، بما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات الجوية والدفاعية للمملكة في إطار تعاون عسكري واستراتيجي طويل الأمد. لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أن الصفقة أصبحت نهائية، إذ لا تزال أمامها إجراءات تشريعية بما فيها مراجعة الكونغرس الذي يملك صلاحية طرح التساؤلات أو الاعتراضات وفق الإجراءات المعمول بها في صفقات السلاح الكبرى. صفقة تؤكد واشنطن أنها لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة في رسائل طمأنة إلى حليفتها إسرائيل التي تنفرد باستخدام هذا الطراز من المقاتلات. فقد سبق أن عبرت الأخيرة عن مخاوف مرتبطة بحصول دول مجاورة على قدرات عسكرية متقدمة، وهنا رسالتان أمريكيتان بعثت بهما واشنطن. الأولى تشير إلى أن الصفقة لن تؤثر سلباً على جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة، والأخرى تؤكد فيها أنها ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات وتوسيع نطاق عملياتها الدفاعية. بدورها أشارت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة المقاتلات المقترحة تمثل خطوة إضافية في التعاون الدفاعي بين البلدين. طموحات المملكة بالظفر بمقاتلات الجيل الخامس يبقى مرتبطاً بالحسابات الأمريكية، بينما تقف إسرائيل في مواجهتها لتجنب مشاركتها تفوقها العسكري في المنطقة.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. ووفقا للعبودي فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى. وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية قبل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. أعلنت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة على الأجواء العراقية. وقال مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية إيهاب سعد كريم في مؤتمر صحفي، قال إن هذه الخطوة ستمنح مرونة أكبر لاستحداث مسارات جوية جديدة.
3: تم التأكيد رسميا من قبل فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية بأن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية، كما أن هذا التطور يمهد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة

بلدة الزوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته للقرى والبلدات في جنوب لبنان. وأكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط جريحين في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل، كما أفادت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل وحبيب. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلية التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبيل مغادرة عون العاصمة الفرنسية باريس عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. وبحسب البيان ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. شهدت مدينة غزة وشمالي القطاع موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة ما فاقم المعاناة الإنسانية للآلاف من العائلات النازحة. وأدت الرياح والأمطار إلى غرق وتضرر عشرات الخيام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية التي لا تمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخلها، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بقطاع الدفاع المدني بإخراج العالقين بعد انهيار مبنى في حي الصبرة بمدينة غزة.

0: أعربت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وما يرافقها من إنهاء خدمات وتقليصات تشمل الموظفين والبرامج. وقالت اللجنة في بيان لها إنها ترفض بشكل قاطع أن تتحول الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة إلى أزمة خدمات وحقوق يدفع ثمنها الموظف واللاجئ الفلسطيني، وحذرت من أن استمرار سياسة التقليص وإعادة الهيكلة دون شفافية ودون مشاركة حقيقية من ممثلي الموظفين واللاجئين يهدد قدرة الأونروا على القيام بولايتها ويضيف الخدمات الأساسية ويضعف الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والحماية في وقت يحتاج فيه قطاع غزة إلى مضاعفة الخدمات لا تقليصها. هذا وطالبت اللجنة بوقف أي تقليص يمس الخدمات الأساسية أو يمس الأمن الوظيفي للموظفين بصورة غير عادلة أو غير شفافة، وضمان كامل حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم وفق الأنظمة والقوانين والمعايير الموحدة. من دير البلح ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام. إذن هطول الأمطار على قطاع غزة، كيف فاقم ذلك معاناة النازحين؟
1: أهلا يحيى. هطول مطري محدود للغاية لكنه كشف عمق الأزمة التي يعانيها قطاع غزة. ليس الشتاء الأول، هو الشتاء الرابع منذ بدء حرب الإبادة على القطاع، لكنه من الممكن أن يكون الأقصى بناء على هذا المؤشر الأول والمبدئي. 10 دقائق من هطول مطري محدود كشف عن مدى هشاشة البنى التحتية وعن عدم ملائمة الخيام لاستقبال فصل الشتاء. كل هذا يأتي في ظل انهيار شامل على مستوى الخدمات المقدمة للنازحين ولعموم السكان في قطاع غزة على صعيد البنى التحتية والخدمات الحيوية، إضافة إلى القطاع الصحي بطبيعة الحال الذي يتصدر قائمة القطاعات المنهارة في قطاع غزة. غرقت الخيام هذا اليوم لأنها ببساطة ليست مستعدة لاستقبال فصل الشتاء.

0: كما لم تكن مستعدة لاستقبال فصل الصيف، كما أن الأهالي داخل الخيام من حر شديد طيلة أشهر الصيف، القائد هم الآن يستعدون لاستقبال رياح الشتاء وأمطار الشتاء وبرد الشتاء وصقيعه كذلك في ذات الخيام. الخيام غير المهيئة ولا المصنعة أساسا لتكون حلا دائما أو مسكنا مستقرا ودائما للأهالي والنازحين بطبيعة الحال. إسرائيل تمنع إدخال الخيام، وبالتالي يتعذر على السكان المحليين هنا والنازحين تجديد خيامهم من فصل إلى آخر، وبالتالي يعيشون في خيام مهترئة وغير قادرة على التعامل مع أي زوبعة ريح أو مع أي هطول مطري. بطبيعة الحال أيضا يحيى، دعني أشير إلى أن الأهالي يواجهون فصلا صعبا بعد فصل شاق عانوه أيضا في فصل الصيف، وبالتالي هناك احتياج كبير لتجديد هذه الخيام على الأقل. ومن الملاحظ أن منسوب المطالبات من قبل الأهالي ينخفض أمام الواقع المزري الذي تفرضه إسرائيل، فبعد المطالبات الأساسية بضرورة إعادة إعمار لما تم تدميره، تم الحديث عن إدخال بركسات أو عفوا منازل جاهزة، والآن يتم الحديث فقط عن إدخال خيام وكأنه أصبح حلما بعيد المنال. رغم هذا الانخفاض في منسوب المأمول إلى أن الواقع صفري أكثر، وإسرائيل تمنع إدخال كل شيء إلى قطاع غزة بما في ذلك الخيام الصالحة لهؤلاء الأهالي. ثمن الخيمة الواحدة فوق $1,000، والمواطن الذي يريد أن يقطب خيمته أو أن يحسن من وضعها بشراء شادر بلاستيكي عليه أن يشتري الشادر بمبلغ يفوق $100. هذه مبالغ تعد طائلة جدا بالنسبة لإمكانيات هؤلاء الأهالي النازحين في مخيمات إيواء غير قادرين على التعاطي أو التعامل مع هذه الظروف الصعبة. هذا الحدث هذا اليوم يمكن أن يعطي تفسير يحيى حول ما الذي يجبر الأهالي وهم بالآلاف على السكن في منازل آيلة للسقوط وخطيرة وتعرضهم للموت، كما جرى في مبنى السعادة قبل يومين من الآن، وكما جرى اليوم ظهرا بانهيار جزئي لأحد المباني في حي الصبرة وتم احتجاز عدد من الأهالي وبالكاد استطاع الدفاع المدني انتشالهم وسجلت إصابة طفل بجراح طفيفة. السبب في ذلك هو أنه حتى الخيام ليست متوفرة وليست بديلا متاحا بالنسبة لهؤلاء، وبالتالي يضطرون إلى السكن تحت الأسقف المائلة أو المتشققة أو الأعمدة المتكسرة مع ما يحمله ذلك من خطر شديد على حياتهم.
1: شكرا لك إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اعتدى مستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مزارعين فلسطينيين وناشطين خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في الجهة الشرقية من بلدة حلحول شمالي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين هاجموا الأهالي والناشطين ورشوهم بغاز الفلفل ومنعوهم بمشاركة الجيش من الوصول إلى أراضيهم بذريعة أن المنطقة عسكرية مغلقة. أشارت المصادر إلى إصابات بالاختناق جراء الاعتداء إلى جانب احتجاز جيش الاحتلال مزارعين اثنين قبل إطلاق سراحهما بعد ساعة. وفي بلدة الخضر الجنوبية بيت لحم اقتحم مستوطنون مسلحون منطقة أم ركبة. كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة العيسوية شمالي القدس وتمركزت في شوارعها. وفي القدس أيضا اعتدى جنود جيش الاحتلال بالضرب على شاب فلسطيني عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. تعرضت مناطق روسية أوكرانية لهجمات متبادلة بالمسيرات ما تسبب في سقوط جرحى وقتلى وإلحاق أضرار مادية. هذه الاستهدافات المتصاعدة توازت معها انتخابات مجلس الدوما الروسية، وهذه المرة بمشاركة سكان مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو.
2: في حرب تدور رحاها منذ أكثر من 4 سنوات، لا لغة تتصدر المشهد في الصراع الروسي الأوكراني سوى لغة النيران والمدافع وفق المعطيات الميدانية. على الأراضي الأوكرانية وفي مقاطعات كييف وزابوريجيا وسومي. قتل وأصيب العشرات في هجمات بمسيرات روسية، بينما انقطعت إمدادات الغاز عن عدد من المناطق وألحقت أضراراً في بعض المنازل والمحال التجارية. هيئة الأركان الأوكرانية من جهتها قالت إن الساعات الماضية شهدت 230 اشتباكاً برياً، وخصوصاً في محور بوكروفسك في دونيتسك شرقي أوكرانيا. على الشق المقابل، وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير أكثر من 600 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو وروستوف وتولا وغيرها، في وقت أشارت فيه إلى استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك ومركز لوجستي وكلاهما إما ينقل أو يخزن شحنات عسكرية لقوة كييف. ما سبق من تطورات عسكرية متصاعدة منذ بدء الحرب عام 2022، تزامن معه تطور سياسي برلماني هو الأول منذ اشتعال القتال الروسي الأوكراني. موسكو تنتخب مجلس الدوما في دورته 9 في انتخابات ستشهد مشاركة سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. الشق الأخير بطبيعة الحال لن يحظى باعتراف دولي واسع بحكم تصنيف تلك الأراضي أوكرانية وفق القانون الدولي.
1: اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول الغربية بالنفاق، وذلك ردا على الانتقادات التي تقول إن انتخابات مجلس الدوما الروسي تجري في ظل غياب المنافسة السياسية والمعارضة الحقيقية. وقالت زاخاروفا في تصريح خاص لمراسل التلفزيون العربي إن الغرب ينتقد ظروف إجراء الانتخابات الروسية، لكنه يتجاهل استهداف مراكز اقتراع بطائرات مسيرة.
3: من الغريب أن الغرب لا يرون أن الانتخابات تجرى في ظل قصف مراكز الاقتراع، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات. ومن الغريب أنهم لا يرون ولو لمرة واحدة قتل الأطفال بمسيرة أوكرانية يزود الغرب أوكرانيا بها. أتفهمون؟ إذا كانت الدول الغربية على مدى سنوات لم ترد على أي عمل إرهابي ارتكبه نظام كييف برعاية ودعم مباشر منها، سواء دول الناتو أو الاتحاد الأوروبي، فإن كل تعليقاتها الأخرى لا قيمة لها. أتفهمون؟ إنهم مستعدون للتدقيق والبحث في أي شيء باستثناء ما اقترفوه، واليوم تحديداً استهدف مركز اقتراع آخر بضربة بواسطة طائرة مسيرة.
1: من موسكو ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد. إذن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تتهم الدول الغربية بالنفاق، إلى أي حد يعني منزعجة موسكو من الانتقادات الأوروبية والدولية للانتخابات التي تجريها روسيا في المناطق الأوكرانية المحتلة؟
4: هي انزعاج موسكو يحيى حسب ما ردت علينا المتحدثة باسم وزارة الخارجية في هذا التعليق الحصري الذي أعطته لنا على هامش إجراء الانتخابات البرلمانية. الانتقاد الروسي أو الامتعاد الروسي يأتي من أن الغرب يعوق عملية الانتخابات حسب ما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في السفارات الروسية في الخارج. بالإضافة إلى ذلك تقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن الغرب لا يرى الاستهدافات التي تحدث من الجانب الأوكراني بالأسلحة الغربية والكلام لها وباستخدام المسيرات الغربية على مراكز الاقتراع داخل روسيا، لذلك الانتقاد شديد بالطبع للغرب، والرسالة أيضا للغرب بإجراء الانتخابات في هذه المناطق الأربع التي أجرت فيها روسيا أو بدأت فيها الانتخابات اليوم تأكيدا للسيادة الروسية على هذه المناطق، والإرسال رسالة أيضا للغرب بأن روسيا ليست عازمة على التراجع عن ضم هذه المناطق الأربعة إلى إقليمها سواء بالدستور أو بحكم الواقع. فضلا عن ذلك يحيى، في هذا السياق لدينا تطور جديد. استدعت وزارة الخارجية الروسية منذ قليل القائم بأعمال السفارة البريطانية هنا في روسيا أو السفير البريطاني لتقديم احتجاج شديد اللهجة له بأن الجانب البريطاني يواصل إمداد الجانب الأوكراني بالأسلحة وخصوصا بالمسيرات التي يستخدمها الجانب الأوكراني في ضرب العمق الروسي وضرب مراكز الاقتراع، وأن روسيا تصنف هذه العملية أي إمدادات الإمدادات البريطانية بالأسلحة إلى أوكرانيا بوصفها عمل مشترك من جانب بريطانيا في هذه الحرب، ولذلك قدمت هذا الاحتجاج شديد اللهجة إلى الجانب البريطاني. كل ذلك بالطبع يأتي في ذات السياق، وهو سياق الانتقادات الشديدة للأوروبيين تحديدا، مع خلاف بخلاف الموقف تجاه الجانب الأمريكي الذي بات إلى درجة ما مقبولا من وجهة النظر الروسية فيما يتعلق بكل ما تقوم به روسيا، بل هناك إقرارا أمريكيا من واقع ما نستمع إليه من المواقف الأمريكية بسيطرة روسيا على هذه المناطق الأربعة، بل وضغطا أمريكيا يحيى على الجانب الأوكراني للانسحاب من باقي مناطق الدنباس وتحديدا من دونيتسك حتى يتم التوصل إلى اتفاق يسوي هذه الأزمة، وبالتالي واعتراف ضمني من جانب الولايات المتحدة بسيطرة روسيا على هذه المناطق، كما أن هناك اعترافا من جانب الرئيس الأمريكي وإن كان فيها الكلام بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، وهو قال به أكثر من مرة، وقال أنه أقنع الرئيس زيلينسكي بنسيان هذه المسألة. إذن الروس يرون أن الجانب الأوروبي والدول الأوروبية تحديدا هي التي تعوق عملية السلام في أوكرانيا، وهي التي تعوق كل الإجراءات التي تتبناها روسيا في فرض سيطرتها على المناطق الأربعة داخل أوكرانيا.
1: شكرا لك سعد خلف، مراسل تلفزيون العربي في موسكو. وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1000 حالة عنف جنسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ووفق ما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن نحو 9 حالات من أصل كل 10 حالات تتسبب أو تنسب إلى الجانب الروسي. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن نمط صادم من التعذيب والترهيب والإكراه منذ بداية النزاع. نشد المستشار الألماني فريدريتش ميرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من الأموال لدعم جهود أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا. هذا وقال ميرس في بيان مشترك مع رؤساء حكومات 5 دول أوروبية إن زيادة انخراط الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا بشكل عاجل أمر مناسب وضروري. أعلنت شرطة إقليم خيبر بختخوان شمال غربية باكستان مقتل 16 شخصا وهم 5 من عناصر الشرطة و11 مدنيا في هجوم انتحاري استهدف منطقة خطوط الشرطة في منطقة كوهات. وقال قائد شرطة الإقليم ذو الفقار حميد، قال إن انتحاريا فجر نفسه قرب مبنى للشرطة بالتزامن مع اشتباكات دارت مع مسلحين، في حين أمر رئيس الحكومة الإقليمية سهيل فريدي بمعالجة المصابين وفتح تحقيق موسع بشأن الهجوم. قال الجيش السوداني أنه نفذ هجوما استباقيا محكما جنوبي منطقة الكيل بولاية النيل الأزرق جنوبية شرق البلاد. أضاف الجيش بأن الهجوم أسفر عن القضاء على عدد من عناصر الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها، فضلا عن الشلل التام للقوات المعادية بالمنطقة. في الأثناء أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نداء إنسانيا عاجلا يطالب بالتدخل الفوري لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين الفارين من منطقة قسام بولاية النيل الأزرق جراء الاشتباكات المسلحة. وأفادت الإحصاءات المرفقة أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقتي سنسناو و فمودو وغيرهما من الولاية وداخل إثيوبيا، في حين تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. اتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية من خلال التدريبات العسكرية المتكررة، وحذرت من رد وصفته بالأكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. كما اعتبرت كيم يونغ أن المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الأمريكية وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر الأخيرة تعد تدريبا على الحرب بقيادة واشنطن، مشددة على أنه لن يطرأ أي تغيير على مسار تعزيز قدرات الردع النووي. أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي أن الصين أجرت تحديثا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأنه تعزيز قدراتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن صور الأقمار الصناعية التجارية أظهرت أن الجيش الصيني زود قاعدته العسكرية بهوائيات جديدة ومعدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية وأصول أخرى. وأشار التقرير إلى أن الصراعات التي تخوضها جماعة أنصار الله الحوثيين وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى نشاط عسكري مكثف في المنطقة، مما زاد من القيمة المحتملة لجمع المعلومات الاستخباراتية من تلك القاعدة. أفاد موقع أكسس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم لقاء رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الأسبوع المقبل في خطوة تأتي بعد توقيع البلدين اتفاقيات بارزة في قطاعي النفط والطاقة، وتزامنا مع منح كاراكاس شركة هيني كابيتال الأمريكية بالشراكة مع ميركوريا إنرجي حقوق تشغيل وتصدير منجم تشوكو للذهب.
3: منذ سن السادسة يعرف جوستافو طريقه إلى المنجم، طفل في سن الحادية يغسله بحثا عن الذهب. هنا في الكلاو بولاية بوليفار تتكشف مفارقة الذهب الفنزويلي، ثروة هائلة تحت الأرض يعيش حولها فقراء يبحثون عن نصيبهم منها. لكن الذهب لم يعد يلاحق جوستافو في المناجم فقط، فهو اليوم في قلب تحركات اقتصادية وسياسية أكبر، من الذهب المستخرج من المناجم إلى الذهب المخبأ في الخزائن. تقترب الحكومة الفنزويلية والمعارضة وفق فاينانشال تايمز من إبرام اتفاق لنقل احتياطات من ذهب البنك المركزي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار من بنك إنجلترا إلى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وبحسب التقرير فقد تحصل الحكومة الفنزويلية على السيطرة القانونية على الذهب من دون بيعه فوراً، كما يمكن استخدامه ضمانة لاقتراض حكومي وتمويل جهود إعادة الأعمار. في الوقت نفسه تتسارع خطوات التقارب بين واشنطن وكاراكاس. موقع أكسيوس أفاد بأن الرئيس الأمريكي يخطط للقاء الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز خلال الأيام المقبلة بعد سلسلة من الاتفاقات في قطاعي النفط والطاقة. في الكلاو نفسها منحت السلطات الفنزويلية شركة أمريكية حقوق تشغيل منجم تشوكو للذهب وتصدير إنتاجه، اتفاق يمتد 30 عاما باستثمارات أولية متوقعة تصل إلى نحو 1 مليار دولار. تقارب لا يقتصر على الاقتصاد. واشنطن أزالت فنزويلا من قائمتها للدول التي تقول إنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات. وقال ترامب إن القرار جاء نتيجة ما وصفه بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها فنزويلا في ظل حكومة رودريغيز.
1: تمثل العودة للمدارس تحديا مضاعفا في الريف الفنزويلي، معاناة الأهالي لتأمين المستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر المدرسية والبنية التحتية المتضررة.
5: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظرا لغياب المواصلات، لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص، اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
6: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحديا يوميا، نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحيانا إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
5: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80,000 كادر تدريسي. تداعيات الزلزال فاقمت المعاناة، أكثر من 86,000 طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
7: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت، لدينا طلبة من أماكن بعيدة، بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
5: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسية. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
8: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1,000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظرا لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
5: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب20% في نسب الالتحاق بالمدارس، واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زهيدة، ومدارس مرهقة، وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كريسال، ريف ولاية ميراندا.
1: ترى صحف أجنبية أن قدرة إيران ووكلائها المستمرة على شن هجمات في جميع أنحاء المنطقة تظهر أن إدارة الرئيس الأمريكي بالغت كثيرا في تقدير نجاحاتها العسكرية.
9: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى جون هالتيوانجر أنه بعد مرور أشهر على الحرب على إيران ومع تصاعد القتال في جميع أنحاء المنطقة لا تلوح في الأفق أي نهاية لها، واعتبر أن هذه الحرب كانت كارثة استراتيجية لواشنطن وبحسب جميع المقاييس تقريبا، بدءا من قدرة إيران على بسط نفوذها في المنطقة عبر وكلائها، مرورا بقدراتها العسكرية وقوة نظامها، وصولا إلى وضع برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة تخسر الحرب. ونقل عن محللين أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، وأن العمل العسكري كانت له نتائج عكسية تماماً، فالنظام الإيراني بات الآن أكثر رسوخاً وأكثر ثقة وجرأة. وأضاف الكاتب أن قدرة طهران المستمرة على شن هجمات على أهداف في جميع أنحاء المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار تظهر أن إدارة ترامب بالغت كثيراً في تقدير نجاحاتها العسكرية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت التطورات الميدانية في اليمن مشيرة إلى أن القتال يشتد قرب محافظتين استراتيجيتين في اليمن، ما يشير إلى أن أنصار الله الحوثيين يوسعون هجومهم بعد سيطرتهم على ساحل البحر الأحمر في البلاد. ونقل عن محللين أن استمرار تقدم الحوثيين في المناطق الشرقية الغنية بالموارد في اليمن بما فيها محافظة مأرب يهدد شريان الحياة الاقتصادية للحكومة. واعتبروا أن سقوط مأرب بيد الحوثيين سيمثل ضربة قاسية للحكومة، كما سيفتح طريقا أمام الحوثيين نحو محافظة حضرموت الشرقية أكبر محافظات اليمن. وأضافوا أن الحوثيين يتمتعون بوضع أفضل في الوقت الحالي، فالقوات الحكومية منقسمة وقد تضررت معنوياتها بشدة بعد الخسائر التي تكبدتها على الساحل الغربي. مجلة The Economist البريطانية توقفت بدورها عند تبعات سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، واعتبرت أن سيطرة الحوثيين على المخا وتقدمهم نحو مأرب وتعز تمثل دفعة قوية لإيران في حربها على الولايات المتحدة، خاصة بعد أن أصبح البحر الأحمر ممرا حيويا لصادرات النفط السعودية. وأضافت المجلة أن قدرة الحوثيين على إرباك حركة الملاحة في مضيق باب المندب إضافة إلى الهجمات على خطوط النفط الرئيسية في السعودية تمثل دافعاً قوياً لإيران في حربها. لكن بحسب المجلة سبق للحوثيين أن حققوا تقدماً سريعاً، لكنهم وجدوا أنفسهم عاجزين عن الحفاظ على ما استولوا عليه، وخلصت إلى أن في حين أن إيران تحكم قبضتها على أحد الممرات المائية الاستراتيجية، فإن الحرب في اليمن أو الحرب الأوسع نطاقاً لا تزال بعيدة عن الانتهاء. في مجلة The National Interest الأمريكية ناقش ألكسندر لونغلوا أسباب عدم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بعد، واعتبر أن خطة السلام التي تتبناها الولايات المتحدة في غزة تتعارض مع ما يحدث على الأرض، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرف كيف يكسب الوقت ويتملص من أي ضغط تفرضه واشنطن على حكومته. وأضاف أن ضعف موقف واشنطن السياسي يؤكد أن نتنياهو وحكومته قادرون على إيجاد أسباب لرفض أي خطة تجبرهم على إنهاء إبادتهم الجماعية لقطاع غزة والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وبينما أشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي رعته واشنطن، والذي يتضمن وقف إطلاق النار مقابل بدء حماس في نزع سلاحها، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قتل الفلسطينيين في القطاع بلا هوادة، خلص إلى أن السياسة الإسرائيلية هي السبب في فشل خطة غزة ومجلس السلام الأوسع نطاقا، وأن أي اتفاق بشأن انسحاب إسرائيل من القطاع سيبقى مؤجلا إلى ما بعد الانتخابات.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تلتقيكم سونيا الوافي في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

0: Frank, io parlo una volta. Frank è la terapia e io ti sveglio. Se non prendi la terapia, vieni qui.
1: إن استخدام الأدوية النفسية في هذه المراكز هو أمر ممنهج تماماً.
2: تأثير المخدر ما ولا ما يحبش يروح ولا نعرفش بالضبط. كل واحد كيفاش يتصرف. ثم الحب ينتحر. ثم الحب يسلق روحه.
3: مش من حق أي شخص حتى ولو كان طبيب إنه يعطيه دواء أو علاج أو مهدأ أو مسكن دون قبول الشخص هذا بي.
4: مهمة صحفية. عقاقير الترحيل. تخدير على أبواب أوروبا. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
4: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
6: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
4: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وأكثر من 70% من الأمريكيين يرون أن ترامب لا يملك خطة لإنهاء الحرب على إيران. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً لأنصار الله الحوثيين في تعز، ورصد تعزيزات للجماعة غربية محافظة حجة. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم للدعم السريع في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق. على وقع الهجمات المتبادلة مع كييف، روسيا تجري أول انتخابات لمجلس الدوما منذ بداية الحرب، ومقاطعات أوكرانية تحت سيطرتها تشارك في التصويت.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. يأتي ذلك في وقت أظهر فيه أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 71% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب المستمرة مع إيران.
1: من مضيق هرمز إلى واشنطن، تتسارع مؤشرات التصعيد في المنطقة بين خيار العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة ومحاولة إحياء تفاهم وقف إطلاق النار. في أحدث تطورات الميدان، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، متهماً إياها بالمرور بصورة غير قانونية. يأتي الحادث في وقت لا يزال فيه المرور عبر هرمز عند مستويات منخفضة وفق بيانات تتبع الملاحة. وفي واشنطن رفع الرئيس دونالد ترامب سقف التهديد بالتصعيد، وقال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب، وإنه يدرس ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الصراع، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إنه راض عن نتائج الحصار البحري المفروض على إيران. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الضربات، تتمسك طهران بالتفاهم الذي أبرم بوساطة باكستانية. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعرب عن أمله في أن تعود واشنطن إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. أما داخل الولايات المتحدة، فتشير أحدث نتائج استطلاع فوكس نيوز إلى أن 71% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين، واللافت أن 43% من الجمهوريين يشاطر لهم الرأي، ما يعني أن الانتقاد لا يأتي من خصوم ترامب فقط، معادلة تجعل قرار ترامب بالتصعيد المقبل اختباراً سياسياً بقدر ما هو قرار عسكري.
0: تتصاعد المخاوف في بندر عباس المطل على مياه مضيق هرمز، أحدى أكثر المدن الإيرانية تأثراً بالحرب الإيرانية الأمريكية، وسط قلق يمتد من البحر إلى الأسواق مع استمرار التوتر ومخاوف السكان من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على حياتهم اليومية.
2: تعود إلى ما قبل 6 أشهر جرح لا ضماد له، حيث فقدت طاهرة زوجها في 24 مارس الماضي خلال الأسبوع الرابع من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
3: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي. أنقذت ابنتي لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي، وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
2: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
4: بعيداً عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
2: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء، تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
5: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
2: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
0: أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. شهدت العاصمة الإيرانية طهران مظاهرات شعبية شارك فيها الرئيس مسعود بزشكيان وقائد الحرس الثوري بمناسبة مرور 200 يوم على حرب 40 يوما، ورفع المتظاهرون شعارات ورسائل موجهة للداخل الإيراني والولايات المتحدة.
6: بالتزامن مع مرور 200 يوم على انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما، ودخول البلاد في أسبوع الدفاع المقدس، رأت السلطات الإيرانية على ما يبدو أنه من المناسب القيام بتحرك ما على المستوى الشعبي تحت عنوان الردع الشعبي أو المناورات الشعبية التي تقوم بها إيران بين حين وآخر. هذا التجمع حاليا وسط العاصمة الإيرانية طهران هو لأعداد من متطوعي ومنتسبي مبادرة روحي فداء لإيران، والتي بدأت السلطات الإيرانية العمل عليها بعيد انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. حسن زادة، وهو قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران، قال بأن أعداد من أظهروا استعدادهم للانتساب لهذه الحملة خلال الأشهر الماضية تجاوز 30 مليون إيراني. قامت السلطات بالفعل بتجنيد وتدريب حوالي 500,000 إيراني من مختلف الأعمار، تم تدريبهم على حمل السلاح والعمل الميداني تحسبا لأي إجراء عسكري أو أمني ضد إيران خلال المرحلة المقبلة، وهذا يحمل رسالتين بحسب القراءة الإيرانية. الرسالة الأولى هي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحسبا لأي تحرك ضد البلاد عبر هذين الطرفين، والرسالة الأخرى هي للمعارضة الإيرانية على ما يبدو للقول بأن الشارع الإيراني ليس لطيف واحد فقط، وإنما هناك أطياف إيرانية ما تزال تدعم سردية النظام الإيراني. العين حاليا في طهران منصبة على، أو التركيز منصب على، الانتخابات النصفية الأمريكية، وهناك خشية من أن يكون هناك نوايا أمريكية بالفعل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة بعد الانتخابات أو قبيلها ربما لضرب إيران بشكل ما أو تحريك الداخل تحت مسميات مختلفة منها العنوان الاقتصادي. حينها سيكون لهذه الجموع من الإيرانيين على ما يبدو دور في التصدي لأي تحرك عسكري أو أمني ضد البلاد بحسب القراءة الإيرانية. حسام دياب، التلفزيون العربي، طهران.
0: الآن إلى تطورات اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز. وفي مساعي كبح التصعيد، قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر إن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات.
7: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات المديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للسعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35 ومعدات ذات صلة، في حين أشادت السفارة السعودية في واشنطن بالصفقة قائلة إنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
8: في خطوة لافتة الخارجية الأمريكية تعلن عن صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار، في صفقة تفتح أبواب التقنية المتطورة أمام الرياض للحصول على واحدة من أكثر منظومات القتال الجوي تطوراً. الصفقة تشمل إلى جانب المقاتلات 49 محركاً ومعدات دعم متقدمة وأنظمة اتصالات مشفرة، بما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات الجوية والدفاعية للمملكة في إطار تعاون عسكري واستراتيجي طويل الأمد. لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أن الصفقة أصبحت نهائية، إذ لا تزال أمامها إجراءات تشريعية بما فيها مراجعة الكونغرس الذي يملك صلاحية طرح التساؤلات أو الاعتراضات وفق الإجراءات المعمول بها في صفقات السلاح الكبرى. صفقة تؤكد واشنطن أنها لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة في رسائل طمأنة إلى حليفتها إسرائيل التي تنفرد باستخدام هذا الطراز من المقاتلات، فقد سبق أن عبرت الأخيرة عن مخاوف مرتبطة بحصول دول مجاورة على قدرات عسكرية متقدمة. وهنا رسالتان أمريكيتان بعثت بهما واشنطن، الأولى تشير إلى أن الصفقة لن تؤثر سلباً على جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة، والأخرى تؤكد فيها أنها ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات وتوسيع نطاق عملياتها الدفاعية. بدورها أشارت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة المقاتلات المقترحة تمثل خطوة إضافية في التعاون الدفاعي بين البلدين. طموحات المملكة بالظفر بمقاتلات الجيل الخامس يبقى مرتبطاً بالحسابات الأمريكية، بينما تقف إسرائيل في مواجهتها لتجنب مشاركتها تفوقها العسكري في المنطقة.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. وفقاً للعبودي فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستشهد لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى. وتأتي زيارة في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. أعلنت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة على الأجواء العراقية. وقال مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية إيهاب سعد كريم في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة ستمنح مرونة أكبر لاستحداث مسارات جوية جديدة.
9: تم التأكيد رسميا من قبل فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية بأن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية، كما أن هذا التطور يمهد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحذف هذه المناطق من الدليل الجوي العراقي. وقد أسهمت كوادر المطارات والملاحة الجوية في دعم هذا الملف ومتابعة متطلباته الفنية والتشغيلية من خلال العمل المستمر على تنظيم الحركة الجوية وضمان انسيابيتها وسلامتها.
0: إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوقة، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي أن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي أسلوقي. يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني، وأكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط جريحين في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل. كما أفادت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحبيب. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبيل مغادرة عون العاصمة الفرنسية باريس عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. حسب البيان، ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. شهدت مدينة غزة وشمالي القطاع موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة، ما فاقم المعاناة الإنسانية للآلاف من العائلات النازحة. وأدت الرياح والأمطار إلى غرق وتضرر عشرات الخيام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية التي لا تمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخلها. أفاد مراسل تلفزيون العربي بتمكن طواقم الدفاع المدني من إخراج عالقين بعد انهيار جزئي لمبنى سكني متضرر من قصف إسرائيلي سابق في حي الصبرة بمدينة غزة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 5 أطفال. ويعد هذا ثاني حادث من نوعه خلال 3 أيام، إذ توفي 21 فلسطينيا منهم 12 طفلا وأصيب آخرون جراء انهيار عمارة سكنية في حي الرمال الغربية مدينة غزة. أعربت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وما يرافقها من إنهاء خدمات وتقليصات تشمل الموظفين والبرامج. اللجنة قالت في بيان لها أنها ترفض بشكل قاطع أن تتحول الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة إلى أزمة خدمات وحقوق يدفع ثمنها الموظف واللاجئ الفلسطيني، وحذرت من أن استمرار سياسة التقليص وإعادة الهيكلة دون شفافية ومشاركة حقيقية من ممثلي الموظفين واللاجئين يهدد قدرة الأونروا على القيام بولايتها ويضعف الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والحماية في وقت يحتاج فيه قطاع غزة إلى مضاعفة الخدمات لا تقليصها. وطالبت بوقف أي تقليص يمس الخدمات الأساسية أو يمس الأمن الوظيفي للموظفين بصورة غير عادلة أو غير شفافة، ضمان كامل حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم وفق الأنظمة والقوانين والمعايير الموحدة. في الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مزارعين فلسطينيين وناشطين خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في الجهة الشرقية من بلدة حلحول شمالية الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن مستوطنين هاجموا الأهالي والناشطين برش غاز الفلفل ومنعوهم بمشاركة الجيش من الوصول إلى أراضيهم بذريعة أن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وأشارت المصادر إلى إصابات بالاختناق جراء الاعتداء إلى جانب احتجاز جيش الاحتلال مزارعين اثنين قبل إطلاق سراحهما بعد ساعات. وفي بلدة الخضر جنوبية بيت لحم اقتحم مستوطنون مسلحون منطقة أم ركبة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شمال القدس وتمركزت في شوارعها. وفي القدس أيضا اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب فلسطيني عند باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى. تعرضت مناطق روسية وأوكرانية لهجمات متبادلة بالمسيرات ما تسبب في سقوط جرحى وقتلى وإلحاق أضرار مادية. هذه الاستهدافات المتصاعدة توازت معها انتخابات مجلس الدوما الروسية وهذه المرة بمشاركة سكان مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو.
10: في حرب تدور رحاها منذ أكثر من 4 سنوات، لا لغة تتصدر المشهد في الصراع الروسي الأوكراني سوى لغة النيران والمدافع وفق المعطيات الميدانية. على الأراضي الأوكرانية وفي مقاطعات كييف وزابوريجيا وسومي قتل وأصيب العشرات في هجمات بمسيرات روسية، بينما انقطعت إمدادات الغاز عن عدد من المناطق وألحقت أضراراً في بعض المنازل والمحال التجارية. هيئة الأركان الأوكرانية من جهتها قالت إن الساعات الماضية شهدت 230 اشتباكاً برياً وخصوصاً في محور بوكروفسك في دونيتسك شرقي أوكرانيا. على الشق المقابل وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير أكثر من 600 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو وروستوف وتولا وغيرها، في وقت نشرت فيه إلى استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك ومركز لوجستي وكلاهما إما ينقل أو يخزن شحنات عسكرية لقوات كييف. ما سبق من تطورات عسكرية متصاعدة منذ بدء الحرب عام 2022 تزامن معه تطور سياسي برلماني هو الأول منذ اشتعال القتال الروسي الأوكراني. موسكو تنتخب مجلس الدوما في دورته 9 في انتخابات ستشهد مشاركة سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. الشق الأخير بطبيعة الحال لن يحظى باعتراف دولي واسع بحكم تصنيف تلك الأراضي أوكرانية وفق القانون الدولي.
0: اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول الغربية بالنفاق ردا على الانتقادات التي تقول إن انتخابات مجلس الدوما الروسي تجري في ظل غياب المنافسة السياسية والمعارضة الحقيقية. زاخاروفا قالت في تصريح خاص لمراسل التلفزيون العربي إن الغرب ينتقد ظروف إجراء الانتخابات الروسية لكنه يتجاهل استهداف مراكز اقتراع بطائرات مسيرة.
11: من الغريب أن الغرب لا يرون أن الانتخابات تجرى في ظل قصف مراكز الاقتراع وهو ما أسفر عن وقوع إصابات،

استباقيا محكما جنوبية منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وأضاف الجيش أن الهجوم أسفر عن القضاء على عدد من عناصر الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها، فضلا عن الشلل التام للقوات المعادية بالمنطقة. أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نداء إنسانيا عاجلا يطالب بالتدخل الفوري لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين الفارين من منطقة قيسان بولاية النيل الأزرق جراء الاشتباكات المسلحة. وأفادت الإحصاءات المرفقة أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقتي سانسانا وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا، في حين تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

0: تمثل العودة للمدارس تحدياً مضاعفاً في الريف الفنزويلي، معاناة الأهالي لتأمين المستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر التدريسية وكذلك البنية التحتية المتضررة. نتابع.
1: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظراً لغياب المواصلات. لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص. اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
2: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحدياً يومياً. نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحياناً إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
1: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80,000 كادر تدريسي. تداعيات الزلزال فاقمت المعاناة. أكثر من 86,000 طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
3: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت. لدينا طلبة من أماكن بعيدة. بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
1: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسي. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
4: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1,000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظراً لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
1: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب20% في نسب الالتحاق بالمدارس. واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زهيدة ومدارس مرهقة وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كريسال، ريف ولاية ميراندا.
0: ختم هذه النشرة الإخبارية. تتابعون الآن تواصل مع أماني بن خليفة.
5: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. صاروخ لاو على بلدة كفر قاسم، كيف وصلت ترسانة الجيش الإسرائيلي إلى عصابات الجريمة؟ شريحة في الدماغ تترجم الرغبة بالكلام إلى صوت. النجم لامين يامال يواجه العنصرية 1,000 مرة، ولكن كيف يرد؟

الجريمة المنظمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل من أكثر الملفات المأساوية التي تقلق فلسطيني الداخل. الموضوع لا يقتصر على عصابات إجرامية صغيرة، بل يشمل شبكات عابرة للمدن تسيطر على مفاصل اقتصادية واجتماعية. موضوع طويل ومعقد، ولكن ما كشفته إسرائيل اليوم يفوق الوصف. فقد كشفت عن حصول الشبكات الإجرامية على صواريخ ومسيرات مفخخة مسروقة من الجيش الإسرائيلي. يعني هل تصدقون مشاهدين أن إسرائيل بأجهزتها الأمنية والاستخبارية وكل التكنولوجيا التي تملكها عاجزة عن إيقاف سرقات السلاح في مخازنها ووصولها إلى عصابات الجريمة في المناطق العربية؟ المصيبة أنها ليست مجرد أسلحة خفيفة، بل تشمل صواريخ ومسيرات مفخخة. طيب، ما الهدف؟ إلى أين ستصل هذه الأسلحة؟ وهل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة وتستخدم هذه الأسلحة ضد إسرائيل؟ وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن وصول أسلحة وذخائر سرقت من مخازن الجيش الإسرائيلي المفتوحة خلال حرب الإبادة على غزة إلى منظمات إجرامية، منها صواريخ لاو المضادة للدروع وقذائف هاون وطائرات مسيرة مفخخة، وسط تحذيرات من الشرطة من احتمال استخدامها مستقبلاً لاستهداف مراكزها. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش قد لا يكون على علم بكمية الأسلحة والذخائر التي سرقت من مخازنه وأصبحت متداولة خارجها، في وقت يشهد فيه استخدام الأسلحة العسكرية والمسيرات من جانب منظمات الجريمة تصاعداً ملحوظاً، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري شهد حادثتين استخدمت فيهما صواريخ لاو العسكرية في منطقتي ساجور وجلجولي العربيتين. القناة الثانية عشر الإسرائيلية كشفت عن قلق متزايد داخل قيادة الشرطة، محذرة نقلا عن مسؤول في الشرطة من أن منظمات الجريمة في منطقة المثلث وشمال إسرائيل تمتلك نحو 10 صواريخ لاو وعشرات قذائف الهاون، ويستخدم بعضها أيضا في إعداد عبوات ناسفة. يعني إسرائيل تصب كل قدراتها العسكرية لمنع وصول أسلحة للمقاومة في غزة والضفة، بينما لا نعلم كيف تصل صواريخ محمولة على الكتف للعصابات في الداخل الفلسطيني. طيب، ما سر القلق الإسرائيلي الآن؟ القناة الثانية عشر كشفت أن الأجهزة الأمنية تحقق في إطلاق صاروخ لاو الأسبوع الماضي باتجاه منزل شرطي في حرس الحدود بمنطقة ساجور، بعدما وثق ملثم وهو يطلق الصاروخ ليصيب المنزل قبل أن يفر من المكان. والقناة الإسرائيلية نقلت عن مسؤول في الشرطة تحذيره من أن المرة المقبلة قد نشهد إطلاق صاروخ على مركز للشرطة، مضيفاً أن قواعد الجيش الإسرائيلي تحولت بحسب قوله إلى مصدر أسلحة لمنظمات الجريمة التي تسرق منها قنابل وعبوات ووسائل قتالية مختلفة، وأن استمرار انتشار هذه الأسلحة سينتهي في نهاية المطاف بكارثة كبيرة. طبعاً القصة ما وقفتش عند الصواريخ المحمولة، لا، مازال هناك أيضاً مسيرات مفخخة. هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن تصاعد استخدام المسيرات في الأنشطة الإجرامية، وأشارت إلى حادثة شهدتها مدينة الناصر هذا الأسبوع ألقيت خلالها قنبلة يدوية من مسيرة. هيئة البث لفتت إلى ارتفاع عدد الحوادث الجنائية التي استخدمت فيها قنابل يدوية من 75 حادثة في 2023 إلى نحو 1000 خلال 2024، أي ما يعادل أو يقارب 3 حوادث إلقاء قنابل يومياً في سنة 2024. ونقلت الهيئة تقييماً وفاده أن إسرائيل تزال متأخرة في إدراك حجم التهديد الذي تمثله المسيرات، وحذرت من احتمال انتقال استخدام هذه الوسائل من الأنشطة الإجرامية إلى هجمات ذات دوافع أمنية. طيب، السؤال الأهم الآن، كيف تصل هذه الأسلحة بهذه السهولة إلى عصابات الجريمة المنظمة وفي المناطق العربية تحديداً؟ تشير بيانات صادرة عن تحقيقات الشرطة العسكرية الإسرائيلية إلى تحول مستودعات الجيش إلى ما يشبه المتجر
المفتوح للسلاح غير المشروع. فقد سجل جيش الاحتلال نحو 200 حادثة سرقة كبرى من داخل قواعده العسكرية خلال العامين الآخرين. 200 مش واحد ولا اثنين ولا عشرة. ويبدو أنه بهذه السهولة تغمض إسرائيل عينها عن هذه السرقات للتضييق على الفلسطينيين فلسطيني الداخل ولتنغيص حياتهم. فما يمارس على فلسطيني الداخل لا يقل فظاعة عن الضفة وغزة، ولكن بأدوات مختلفة. إلى منصات التواصل الاجتماعي والتي شهدت طبعا تفاعلا واسعا، على منصة اكس تامر كتب: هدف إسرائيل تعزيز الجريمة والمافيا داخل المدن الفلسطينية حتى تكون حياتهم في خطر شديد ودون أمان، وهذا يدفعهم للرحيل وترك بلداتهم، وبدلا من التركيز على المحتل يكون التركيز على المافيا والجريمة. أما ياسين هنا كتب: ارتفاع الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل له أسباب كبيرة ومتشعبة، إلا أنني أريد الإشارة إلى أحد الجوانب، وهو أن أكثر عصابات الإجرام تتمتع بحماية من الشباك الصهيوني ولا يسمح بوجود غيرها في الساحة. ومن وقاحة الاحتلال أنه يخلق المشكلة ثم يطرح نفسه حلا لها ويريد من الناس أن يلجأوا إليه ليحميهم من العصابات التي يرعاها. هديل ماذا تقول؟ تقول: هي عبارة عن عصابات بتقتل الشباب وبتضيع دم الشباب أصلا لأنه القاتل مش معروف. نختم مع منذر خطيب يقول: سنة سنتين بتروح موضة أفلام باولو سكوبار وإل تشابو، أكيد نتفليكس بتحضر لمسلسلات عن الجريمة الداخل الفلسطيني.

0: أحدثكم من المستقبل الذي أصبح اليوم حاضرنا. ثلاث كلمات خرجت بصوت اصطناعي من شخص فقد القدرة على الكلام، وليس عبر حنجرته ولا عبر لوحة مفاتيح ولا عبر هاتفه، بل عبر إشارات دماغه. يعني مشاهد كنا نراها في أفلام الخيال العلمي أصبحت اليوم مشاهدينا واقعاً. وهذا ما كشفته تجربة شركة نيورالينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. فكيف يمكن لشخص فقد القدرة على الكلام أن يتحدث مرة أخرى وعبر التكنولوجيا؟ وهل نحن في المستقبل؟ شركة نيورالينك نشرت مقطع فيديو عبر منصة إكس، ظهر فيه مشارك مجهول الهوية. هذا الرجل مشاهدينا فقد القدرة على الكلام، ولكن شريحة N1 اللاسلكية والمزروعة في دماغه استطاعت تحويل الإشارات العصبية إلى كلمات مسموعة. والمفاجأة أن الصوت عاد من جديد، ولكن هذه المرة مصدره ليست الحنجرة. فكيف تعمل هذه الشريحة؟ مشاهدينا، تعتمد شريحة N1 على خيوط دقيقة مزودة بأقطاب كهربائية تزرع في الدماغ لتسجيل النشاط العصبي، ثم تقوم بتحليل هذه الإشارات بواسطة برمجيات متخصصة بهدف التعرف إلى الأنماط المرتبطة بمحاولات المستخدم للتحدث وتحويلها إلى مخرجات صوتية. أي أن الفكرة ليست أن الآلة تسمع الكلمات، بل تحاول فهم الإشارات التي يرسلها الدماغ عندما يحاول صاحبها قولها. دعونا نشاهد هذه التجربة التي نشرتها الشركة عبر موقع إكس.
1: Wait, you're thinking the words and they're popping up.
2: I love you.
1: Oh my gosh.
0: شيء مذهل حقيقا، يعني التطور إلى أين وصل؟ السؤال الآن وبعد المقطع الذي شاهدناه، هل أصبحت هذه الشريحة قادرة على قراءة الأفكار في الدماغ؟ الإجابة مشاهدينا لا، ليست بهذه الصورة. التقنية الحالية لا تعني قراءة عشوائية لكل ما يدور في العقل أو الوصول المباشر إلى الذاكرة، بل تعتمد على النشاط الذهني المقصود ومدرب، مثل محاولة الكلام أو تخيل حركة معينة، وحتى تتمكن الخوارزميات من رصد الإشارات العصبية. أي أن الطريق من الفكرة إلى الصوت ما زال يحتاج إلى تدريب ونماذج عصبية ودقة تتطور مع البحث، ولكن لا شيء يصعب على إيلون ماسك وعلى الذكاء الاصطناعي اليوم. المهم أن هذه التجربة ليست مشاهدين التجربة الأولى للشركة، فقد سبق أن أعلنت عن تجربة مشابهة في مارس الماضي، وسبقتها أيضا أبحاث في جامعات مثل جامعة كاليفورنيا وستانفورد نجحت في تحويل نشاط الدماغ إلى جمل وكلمات، ووصلت تجارب أخرى إلى فك تشفير الكلام المتخيل في الوقت الحقيقي. رغم أن النتائج جاءت متفاوتة والدراسات ما زالت محدودة من حيث عدد المشاركين، إلا أنها تطرح سؤالا جديا عن شكل المستقبل مع هذا التطور. إيلون ماسك تحدث عن أحلامه سابقا، اليوم أصبحت واقع، حيث تخيل مستقبلا يمكن فيه التواصل دون الكلام ودون الكتابة. وعلى ما يبدو طبعا نحن أمام أولى الخطوات لذلك، رغم أن التطبيقات ما زالت في الإطار الطبي وتهدف إلى توفير وسيلة تواصل لأشخاص فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة. وهذا ربما يجعل ما حدث ليس مجرد تجربة لإخراج جملة بصوت اصطناعي، بل هو جزء من سباق علمي يحاول إعادة واحدة من أبسط قدرات الإنسان أن يقول ما يريد وعندما يريد. ولكن السؤال الأكبر هو، إذا أصبح الدماغ قادراً على التحدث مباشرة إلى الآلة، فكيف سيغير ذلك طريقة تواصلنا غداً؟ والسؤال أيضاً، مع كل خطوة إلى الأمام، من يملك البيانات العصبية وإلى أي مدى يمكن حماية أكثر المعلومات الخصوصية التي يمتلكها الإنسان؟ الأجوبة المستقبل سيجيبنا عنها إلى منصات التواصل الاجتماعي على منصة إكس هنا سايمة كتبت إنها ليست مجرد تكنولوجيا بل هي قصة حب تجد طريقها للعودة من جديد. إنها تكنولوجيا في أبهى صورها لخدمة الإنسان. ماريو هنا يقول يكثر الحديث عن شرائح الدماغ والذكاء الاصطناعي، ولكن أحياناً يتلخص الإنجاز المذهل ببساطة في إعادة جزء من حياة شخص ما إليه. هنا كريبتوالا كتب لهذا السبب بالتحديد: أؤمن بأن التكنولوجيا عندما تستخدم في الاتجاه الصحيح يمكنها صنع المعجزات. أما أرتورو يقول: نجح إيلون ماسك وشركته نيورالينك في قراءة الأفكار، إنه إنجاز تاريخي سيغير حياة كثيرين.

امشي يا ابني وبيع مناديل عند أول إشارة مرور تقابلك. تبدو رسالة تنمر واضحة جدا لإحباط شاب في بداية طريقه. هذه الكلمات وجهت بالفعل إلى شاب عمره 17 عاما مع سخرية من لون بشرته، ولكن هذا الشاب وبعد عامين قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم، اللاعب الإسباني لامين يامال. سؤال وجه إلى لامين في مقابلة حول هل اختبر العنصرية بصورة مباشرة، وإجابة لامين كانت واضحة: نعم اختبرتها وألف مرة. جناح برشلونة روى تعرضه للعنصرية وقال خلال مقابلة على موفيستار بلاس إن العنصرية لا تأتي دائما في صورة شتائم صريحة، بل قد تظهر في تعليقات أو نظرات لا يدرك أصحابها أحيانا طبيعتها العنصرية. كما أضاف أيضا أن نشأته جعلته يواجه مثل هذه المواقف منذ وقت مبكر من دون أن يعني ذلك قبولها أو اعتبارها أمرا طبيعيا، وأنه يرفض السماح لها بالتأثير في تركيزه داخل الملعب. اللاعب الإسباني استشهد بالإهانات التي وجهت إليه من بعض المشجعين في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة. لامين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 لتلتقط تسجيلات مصورة سلسلة من الإهانات. رابطة الدوري الإسباني وصفت حينها ما جرى بأنه سلوك عنصري، ونقلت إذاعة كادينا سير سماع عبارات منها: اذهب وبع المناديل عند إشارة المرور. طبعا التحقيقات أفضت لاحقا إلى تحديد هوية أحد المشاركين في توجيه الإهانات إلى لامين، وأقر بالوقائع وأدى 30 ساعة من المهمات الاجتماعية والتربوية وقدم اعتذارا مكتوبا إلى اللاعب. لامين من مواليد 2007 هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي برشلونة، ويعد اسم لامين من الأسماء العربية الشائعة ويعني الأمين. بحسب صحيفة أس الإسبانية فأنه في الوقت الذي لم يتمكن فيه والدا لامين أو جمال من دفع إيجار السكن الذي كانا يعيشان فيه، ساعدهما رجلان اسمهما الأمين وجمال، ساعدوهم في توفير مسكن، فأطلق منير والد يمين يامال على طفله اسمهما معا، وهو ما يبرر الاسم المركب للاعب لامين يامال. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، على منصة إكس خلود تقول: لامين ذكي في طريقة إبعاد العنصرية عنه، ولا يجعل بشرته نقطة ضعفه، فكي لا تكون جميع المباريات خارج الميدان عبارة عن معركة بينه وبين جماهير الخصم بدلا من أن يركز في الملعب. أما هنا حساب جرادا: أحببت أن العبارات العنصرية لا تؤثر فيه، هناك حمقى يقولون له أشياء ويتجاهلها، فهذا مهم جدا لرفاهيته النفسية، ويفقد الشخص الذي يريد إلحاق الضرر سلاحه. ديفيد يقول: عمره 19 سنة ويعطي دروس في النطش. نختم مع إنديا تقول: لامين شاب ذو عقلية متوازنة للغاية، ناضج وواضح الرؤية تماماً.

جوليان أسانج، من لا يعرف هذا الرجل فاتت الكثير من الأسرار والتسريبات والفضائح التي قلبت العالم قبل نحو 16 عاما. فهو مؤسس موقع ويكيليكس الذي نشر مئات الألاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بالحربين في أفغانستان والعراق، إضافة إلى برقيات دبلوماسية أمريكية. طيب، ما جديد أسانج؟ هل هناك فضيحة جديدة؟ حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف، ولكن أسانج مشاهدينا نشر صورة أعلق عليها بكلمتين فقط وأثار عاصفة كبيرة من الجدل والأسئلة. أسانج عاد إلى إكس بعد أكثر من عامين برسالة من كلمتين I'm back، لقد عدت، مع صورة له هنا وهو يقف أمام جدارية تحمل صورته. هذا المنشور مشاهدينا حصد نحو 36 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط. عودته لفتت الأنظار بشكل خاص بعد غياب طويل والتزام بالصمت في أستراليا. آخر منشور لأسانج على حسابه على إكس كان بتاريخ 28 يونيو 2024. حتى الآن لم يقدم أسانج أي تفسير يتجاوز هاتين الكلمتين، ولا يعلن منشوره صراحة عن إصدار جديد لويكيليكس أو حملة أو مشروع آخر، ولكن المنشور المفاجئ أثار تكهنات حول ما إذا كانت عبارة لقد عدت تشير إلى عودة أوسع للنشاط العام، أو يمكن مجرد عودة إلى منصة إكس. أنتم ما رأيكم مشاهدينا؟ لنرى ما أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكيف تفاعلوا مع عودة أسانج. هنا جوناثان قال أهلا بعودتك أيها البطل الشجاع، لقد أحدثت تضحيتك فرقا هائلا في العالم، وبفضلك أصبح هناك عدد أكبر بكثير من الناس يفهمون أنظمة التحكم المحيطة بنا ويعارضونها. أما ويليام يقول كما اكتشفت يا سيد أسانج الحرية ليست مجانية أبدا، آمل ألا يكون أسلوبك الصحفي قد تغير بعد كل ما مررت به. نختم مع براين يقول أهلا بعودتك، هناك ملفات ينتظرها كثيرون منا بفارغ الصبر، بمجرد عودتك إلى العمل هل يمكنك إلقاء نظرة عليها نيابة عنا جميعا؟

تتذكرون قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟ تحدثنا عن قصتها كثيراً هنا في التواصل، ولكن اليوم ومع فصل جديد من هذه القصة، ولكن بعيداً عن المحاكم والتقارير الحقوقية، هذه المرة في أمريكا. وما حدث هو أن لاعب كرة قدم أمريكية قرر أن يكرمها ويجعل ذكراها حية بطريقته الخاصة، فكان جزاؤه غرامة مالية. ولكن المفاجأة لم تكن في الغرامة وحدها، بل في اللاعب الذي قرر أن يدفعها عنه. مشاهدينا، هذا هو عزيز الشاهد، لا الشاعر، لاعب فريق هيوستن تكسانز. عزيز كتب اسم هند رجب أسفل، هنا أسفل هند رجب أسفل عينيه خلال إحدى مباريات الفريق، وهذا المكان يستخدمه لاعبو كرة القدم الأمريكية عادة لوضع الطلاء أو الملصقات لتقليل انعكاس الضوء، ولكن عزيز قرر أن يستخدمه بهذه الطريقة لكي يبقي اسم هند رجب حاضرا. ولكن المفاجأة أن رابطة دوري كرة القدم الأمريكية NFL اعتبرت كتابة الاسم رسالة غير مصرح بها على معدات اللعب، وفرضت عليه غرامة تبلغ نحو 12,000 دولار. القرار أثار الكثير من الجدل والعديد من الانتقادات للرابطة، ولكن اللافتة مشاهدين كان تصرف نجم الـ NBA كايري إيرفينغ، والذي أعلن عبر السوشيال ميديا تعاطفه مع عزيز الشاعر وتعهد بدفع الغرامة بالكامل نيابة عنه. بالمناسبة مشاهدينا، موقف كايري ضمن سلسلة من الإشارات التي عبر بها سابقا عن تضامنه مع الفلسطينيين، كما نشوفوا هذه الصورة من الكوفية الفلسطينية إلى سلسلة تحمل خريطة فلسطين، والآن دفع غرامة لاعب آخر بسبب تكريمه طفلة فلسطينية. أما بالنسبة لعزيز الشاعر، فهذه ليست المرة الأولى أيضا التي يدفع فيها ثمن موقفه. فلاعب الأمريكي سبق وأن عوقب خلال الموسم الماضي بسبب شريط أيضا على أنفه، هنا نرى Stop the Genocide يحمل عبارة أوقف الإبادة الجماعية، والآن العقوبة الجديدة جاءت بسبب اسم هند رجب. ولهذا تساءل البعض على وسائل التواصل، هل المشكلة في مخالفة قواعد الزي؟ أم أن القضايا التي يتضامن معها تجعل القصة أكبر؟ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، التساؤلات أيضا وجهت إلى الرابطة عن المعايير التي تطبقها في مثل هذه الأمور، ولماذا ينظر إلى تكريم أطفال فلسطينيين قتلوا في الحرب باعتباره رسالة غير مصرح بها؟ يعني ماذا لو كان اسمها جوليانا ولا فرانك ومن مكان آخر في العالم من جنسية أخرى؟ ولكن ربما أهم ما في القصة هو ما حدث مع الاسم نفسه. هند رجب طفلة من غزة، استهدف الاحتلال السيارة التي تقلها هي وعائلتها أثناء النزوح، أجرت مكالمة تستغيث بطواقم الإسعاف لكنهم لم يصلوا أبدا إليها، وقتلهم أيضا الاحتلال ثم عثر على جثتها وجثث كل هؤلاء لاحقا. قصتها تحولت إلى صرخة في ضمير الإنسانية، وأسست مؤسسة هند رجب أسست لملاحقة جنود الاحتلال في العالم، ووثق فيلم هند رجب قصتها المأساوية. واليوم أراد لاعب أمريكي أن يبقيها حية داخل الملعب، فخرج من الملعب إلى أبعد منه بسبب محاولة منعه عن طريق الغرامة. إلى منصات التواصل الاجتماعي نرصد بعض التفاعلات. هنا على منصة إكس عمر يقول، هل كانت رابطة كرة القدم الأمريكية ستفرض غرامة على عزيز الشاعر لو كان الاسم هو آن فرانك؟ أما هنا آيان كتب، دعم كايري لعزيز أمر مهم لأنه يبقي اسم هند رجب حاضرا، ولكن القضية الأعمق تكمن في معاقبة فعل التذكر بينما تستمر عمليات القتل ذاتها. نختم مع أندري يقول، موقف رائع من كايري إيرفينغ وعزيز الشاعر ويستحقون التحية. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: نادلة لا تتجاوز الجزائر للأزمة مع النيجر ومالي وتطلعاتها إلى دول الساحل. هل هو تغير جذري في العقيدة العسكرية والدفاعية؟ أم فرصة لتعزيز الحضور الإقليمي؟ وما أدوات الجزائر لمواجهة تداعيات النزاعات في الجوار؟ حوارات العربي من الجزائر العاصمة.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريدنا أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرمي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
3: موقف صعب.
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي حصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
2: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي الصورة الأوضح.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
10: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
9: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وأكثر من 70% من الأمريكيين يرون أن ترامب لا يملك خطة لإنهاء الحرب على إيران. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور في اليمن، القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوم لأنصار الله الحوثيين في تعز، ورصد تعزيزات للجماعة غربية محافظة حجة. إصابات في قصف إسرائيلي على مناطق جنوبية لبنان، وقوات الاحتلال تتقدم باتجاه نقطة للجيش اللبناني في درم ماس بقضاء النبطي. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم للدعم السريع في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق، ويتقدم بولاية شمال كردفان.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. ويأتي ذلك في وقت أظهر فيه أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 71% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب المستمرة مع إيران.
1: من مضيق هرمز إلى واشنطن، تتسارع مؤشرات التصعيد في المنطقة بين خيار العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة ومحاولة إحياء تفاهم وقف إطلاق النار. في أحدث تطورات الميدان، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، متهما إياها بالمرور بصورة غير قانونية. يأتي الحادث في وقت لا يزال فيه المرور عبر هرمز عند مستويات منخفضة وفق بيانات تتبع الملاحة. وفي واشنطن رفع الرئيس دونالد ترامب سقف التهديد بالتصعيد، وقال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب، وإنه يدرس ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الصراع، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إنه راض عن نتائج الحصار البحري المفروض على إيران. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الضربات، تتمسك طهران بالتفاهم الذي أبرم بوساطة باكستانية. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعرب عن أمله في أن تعود واشنطن إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. أما داخل الولايات المتحدة، فتشير أحدث نتائج استطلاع فوكس نيوز إلى أن 71% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين. واللافت أن 43% من الجمهوريين يشاطرونهم الرأي، ما يعني أن الانتقاد لا يأتي من خصوم ترامب فقط، معادلة تجعل قرار ترامب بالتصعيد المقبل اختباراً سياسياً بقدر ما هو قرار عسكري.
0: قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
2: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثات بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
0: في بندر عباس المطلة على مياه مضيق هرمز، إحدى أكثر المدن الإيرانية تأثرا بالحرب الإيرانية الأمريكية، تتصاعد المخاوف وسط قلق يمتد من البحر إلى الأسواق، مع استمرار التوتر ومخاوف السكان من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على حياتهم اليومية.
3: تعود إلى ما قبل 6 أشهر جرح لا ضماد له، حيث فقدت طاهرة زوجها في 24 من مارس الماضي خلال الأسبوع الرابع من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
4: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج، والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي. أنقذت ابنتي، لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي، وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل، وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
3: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان، المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
5: بعيداً عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
3: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء، تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
6: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
3: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
0: أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا بأن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. شهدت العاصمة الإيرانية طهران مظاهرات شعبية شارك فيها الرئيس مسعود بزشكيان وقائد الحرس الثوري بمناسبة مرور 200 يوم على حرب 40 يوما. رفع المتظاهرون شعارات ورسائل موجهة للداخل الإيراني وللولايات المتحدة.
7: بالتزامن مع مرور 200 يوم على انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما، ودخول البلاد في أسبوع الدفاع المقدس، رأت السلطات الإيرانية على ما يبدو أنه من المناسب القيام بتحرك ما على المستوى الشعبي تحت عنوان الردع الشعبي أو المناورات الشعبية التي تقوم بها إيران بين حين وآخر. هذا التجمع حاليا وسط العاصمة الإيرانية طهران هو لأعداد من متطوعي ومنتسبي مبادرة روح فداء لإيران، والتي بدأت السلطات الإيرانية العمل عليها بعيد انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. حسن زادة وهو قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران قال بأن أعداد من أظهروا استعدادهم للانتساب لهذه الحملة خلال الأشهر الماضية تجاوز 30 مليون إيراني. قامت السلطات بالفعل بتجنيد وتدريب حوالي 500,000 إيراني من مختلف الأعمار، تم تدريبهم على حمل السلاح والعمل الميداني تحسباً لأي إجراء عسكري أو أمني ضد إيران خلال المرحلة المقبلة، وهذا يحمل رسالتين بحسب القراءة الإيرانية. الرسالة الأولى هي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحسباً لأي تحرك ضد البلاد عبر هذين الطرفين، والرسالة الأخرى هي للمعارضة الإيرانية على ما يبدو للقول بأن الشارع الإيراني ليس لطيف واحد فقط، وإنما هناك أطياف إيرانية ما تزال تدعم سردية النظام الإيراني. العين حاليا في طهران منصبة على أو التركيز منصب على الانتخابات النصفية الأمريكية، وهناك خشية من أن يكون هناك نوايا أمريكية بالفعل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة بعد الانتخابات أو قبيلها ربما لضرب إيران بشكل ما أو تحريك الداخل تحت مسميات مختلفة منها العنوان الاقتصادي. حينها سيكون لهذه الجموع من الإيرانيين على ما يبدو دور في التصدي لأي تحرك عسكري أو أمني ضد البلاد بحسب القراءة الإيرانية. حسام دياب، التلفزيون العربي، طهران.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوزعية غربية تعز. وفي مساء كبح التصعيد قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر إن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات.
8: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: نشرت أروية العمالقة الجنوبية التابعة للحكومة اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف قوات جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة كهبوب المطلة على باب المندب. ذكر المركز الإعلامي التابع للألوية أن الاستهداف تم بطائرة مسيرة وطاول عناصر من الجماعة في مواقعهم وتحصيناتهم. وفي كهبوب أيضا نشرت أروية العمالقة الجنوبية مشاهد تقول إنها لتدمير عربات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين.

0: ونشرت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش اليمني مشاهد تقول إنها لاستهدافها ليلا بطائرة مسيرة عربة وأفرادا يتبعون لجماعة أنصار الله الحوثيين. كما نشرت أروية العمالقة الحكومية مشاهد لاستهداف طائرة مسيرة تجمعات وآليات لجماعة الحوثيين في مديرية الوازعية غربية محافظة لحج جنوبي اليمن. في الأثناء قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن إشراق المقطري إن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على بعض المناطق لا تعني استحالة تحقيق الهدف المتمثل باستعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم. وأضافت الوزيرة اليمنية في حديث للتلفزيون العربي بأن الجهات المعنية تحقق بمسألة الانشقاقات التي حدثت في صفوف القوات الحكومية والموالين لها.
1: توجه لدى الحكومة بأن إيقاف جماعة الحوثي لن يتم إلا بتحرير صنعاء لا يعني سقوط جبهات أو سيطرة ميليشيا الحوثي خلال الدعم الكبير جدا الذي تقدم له إيران بأنها مسألة استعادة صنعاء أو العودة إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة بكافتها بأنها أصبحت مستحيلة أو صعبة. ما يتم تناوله حتى هذه اللحظة في مسألة إعادة التموضع أو نقول الانشقاقات التي ذكرت حقيقة هي ما تزال تحت موضوع التحقيق.
0: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112 ألف نزحوا داخل اليمن داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والمياه. صنعاء انضم لنا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتحدث عن استعادة مناطق في مديريات بمحافظة تعز من الحوثيين، هل صدرت أي بيانات عسكرية في صنعاء بشأن ما يجري في جبهات القتال؟
2: مرحبا يحيى. طبعا كل هذه المعلومات وردت فقط من جهة الحكومة في عدن، لكن لا بيانات أو تعليق رسمي بخصوص هذه العمليات العسكرية كما هو المعتاد هنا بشكل دائم من قبل الجانب الإعلامي أو العسكري في صنعاء. لا يصدر بيانات تتحدث عن سير العمليات العسكرية بشكل دائم، وهو غالبا ما يكون النمط الإعلاني المتبع إصدار بيانات بين فترة وأخرى تتحدث عن حصيلة لعمليات عسكرية كما حدث قبل أيام عندما أعلن العملية حصيلة العمليات العسكرية في جبهة الساحل الغربي. لكن وفقا لمصادر إعلامية وميدانية ما زالت المواجهة تستمر في هذه الجبهات ما بين لحج وتعز، الجبهة الأشرس يبدو خلال الساعات الأخيرة، والحديث عن محورين يدور فيهما التصعيد بشكل كبير. محور ما بين منطقة المضاربة رأس العارة امتدادا إلى سلسلة جبال كهبوب الواقع بين محافظتي لحج والريف الغربي الجنوبي من تعز. يمتد هذا المحور على امتداد جغرافي واسع ما بين مناطق في الساحل امتدادا إلى مناطق ومرتفعات جبلية قريبة من تعز. المواجهات ما زالت تدور هناك بالمدفعية بالطيران المسير بمشاركة أيضا المقاتلات الحربية معارك كر وفر وفقا لهذه المعلومات، إلى جانب جبهة الوازعية طبعا وهي الجبهة التي شهدت اندلاعا للمواجهات خلال الساعات الأخيرة. الجبهة ما بين الوازعية تحديدا والشمايتين، حيث أن القوات التابعة لحكومة صنعاء تتمركز في الوازعية وقوات التابعة لحكومة عدن تتمركز في منطقة أو مناطق تتبع مديرية الشمايتين. المواجهة تحديدا تدور في مناطق مثل الضريفة العجرم، كذلك بني عمر، الطوير، الغيل، وكذلك جبل جرداد، وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية. جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه أحرز أيضا تقدما في هذه الجبهة، ويقول بأنه استعاد السيطرة على مواقع تتبع جبل يسمى جبل الشهداء في هذه الجبهة التابعة لجبهة الوازعية، وأنه صد عدد من الهجمات اليوم سواء في جبهة جبال كهبوب أو في كمناطق في مناطق دارت فيها المواجهات كالأغبرة والسدير أو في هذه الجبهة جبهة الوازعية، إلى جانب الجبهة الثالثة في تعز وهي جبهة الكدحة، مقبنة، جبل حبشي، التي تبدو فيها المواجهات بشكل أخف، لكنها تشهد هجمات وعمليات متبادلة وتعزيزات عسكرية من الطرفين. أيضا كل هذه السلسلات الجبلية هي والمرتفعات هي مناطق قريبة من باب المندب، تطل على منطقة المخا وباب المندب، وبالتالي يستميت الطرفان للسيطرة على هذه المناطق. كل طرف يحاول إما السيطرة بشكل أكبر أو تثبيت المناطق التي يسيطر عليها للتحكم أكثر في تأمين المناطق التي يسيطر عليها في الساحل الغربي بالنسبة للحكومة أو في صنعاء، أو أن تستمر هذه المناطق مصادر تهديد ومراقبة وتحكم ومنطلق لاستعادة المناطق التي تمت السيطرة عليها بالنسبة لقوات الحكومة في عدن. هكذا يبدو المشهد في تعز. لكن ما استجد اليوم يحيى طبعا هو خلال الساعات الأخيرة اندلعت مواجهات وهجمات متبادلة في الجبهات الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية، كذلك من محافظة مأرب، تحديدا الحديث عن مناطق مثل وادي ذنا البلق الشرقي في الجبهات الجنوبية كما قلت، وكذلك الشمالي والغربية من مأرب. هنالك معلومات أن طيران التابع للحكومة في عدن وفقا لتبني الحكومة لهذه العمليات شنت قبل قليل غارات جوية على عدد من هذه الجبهات في محافظة مأرب. هنالك تعزيزات عسكرية متبادلة في هذه الجبهة التي كانت شهدت هدوءا نسبيا خلال الساعات والأيام الأخيرة، لكن ربما يعود حالة التصعيد ولو بشكل نسبي إلى هذه الجبهة بهجمات متبادلة، أيضا مع هدوء يستمر في الجبهة المجاورة لها. والحديث هنا عن جبهة الجوف التي ربما خلال اليومين الأخيرين شهدت هدوءا حذرا ونسبيا. اللافت خلال الساعات الأخيرة هو استمرار الضربات الجوية بشكل مكثف. قبل قليل أيضا كان أعلن جانب الحكومة في عدن أنه استهدف بغارات جديدة منطقة شرق تعز ومحيط جولة القصر القريبة من المدينة، بعد ساعات من إعلان هيلي استهداف مناطق أيضا في الاتجاه الشرقي من تعز مثل مناطق دمنة الراهدة وكذلك مفرق الذكرة، وهذه المناطق التي يبدو أنها تشهد حالة من التصعيد والتوتر أيضا، لكن لم يتحول الأمر إلى مواجهات مباشرة، ربما هجمات متبادلة. وإحصائيات من هنا من نسبة لصنعاء تتحدث أنه خلال فترة التصعيد منذ دخول سلاح الطيران الحربي شنت نحو 550 غارة.
0: شكرا.
2: وأن الدفاعات الجوية في صنعاء اشتبكت مع تشكيلات قتالية من نوع F-15 وتايفون في أجواء المخا ومأرب وكذلك صعدة.
0: شكرا لك على الذهب، مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى تأهب سفنها بعد تدهور الوضع في المنطقة. وذكرت في منشور على منصة إكس أن هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. وأضافت كلاس أنها تحدثت إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للسعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35 ومعدات ذات صلة، في حين أشادت السفارة السعودية في واشنطن بالصفقة قائلة إنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. هذا وذكر موقع ولا العبري أن إسرائيل ستطلب الأمريكيين وستطالب الإدارة الأمريكية بالحصول على تعويضات، من ضمنها منظومات سلاح لم توافق واشنطن حتى الآن على بيعها لإسرائيل.
3: في خطوة لافتة الخارجية الأمريكية تعلن عن صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار، في صفقة تفتح أبواب التقنية المتطورة أمام الرياض للحصول على واحدة من أكثر منظومات القتال الجوي تطوراً. الصفقة تشمل إلى جانب المقاتلات 49 محركاً ومعدات دعم متقدمة وأنظمة اتصالات مشفرة، بما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات الجوية والدفاعية للمملكة في إطار تعاون عسكري واستراتيجي طويل الأمد. لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أن الصفقة أصبحت نهائية، إذ لا تزال أمامها إجراءات تشريعية بما فيها مراجعة الكونغرس الذي يملك صلاحية طرح التساؤلات أو الاعتراضات وفق الإجراءات المعمول بها في صفقات السلاح الكبرى. صفقة تؤكد واشنطن أنها لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة في رسائل طمأنة إلى حليفتها إسرائيل التي تنفرد باستخدام هذا الطراز من المقاتلات.

0: في التعاون الدفاعي بين البلدين. طموحات المملكة بالظفر بمقاتلات الجيل الخامس يبقى مرتبطاً بالحسابات الأمريكية، بينما تقف إسرائيل في مواجهتها لتجنب مشاركتها تفوقها العسكري في المنطقة.
1: والآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن القدس مراسل عربي أحمد جرادات. أهلا بكما. سأبدأ معك أحمد جرادات، يعني حول طبيعة هذه التعويضات التي تطالب بها إسرائيل مقابل موافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات F-35 إلى المملكة العربية السعودية، ولماذا تطالب إسرائيل أساسا بمثل هذه التعويضات؟
2: إسرائيل تطالب بهذه التعويضات للحفاظ على ما تسميه بالتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. ربما كانت تطمح إسرائيل إلى عدم بيع الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذا النوع من الطائرات لدول المنطقة، ولكن نتحدث عن ثاني دولة ترغب الولايات المتحدة ببيع هذه الطائرات إليها، نتحدث عن تركيا، والآن أيضا يعني الإشارة إلى السعودية. ولكن يعني في إسرائيل يقولون بأن السعودية لن تستلم هذه الطائرات مباشرة، بل ربما الطائرة الأولى ستحصل عليها بعد 5 سنوات. وحتى مع ادعاء إسرائيل بضرورة الحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة، إلا أن إسرائيل وفي حال حصلت السعودية على هذه الطائرات ستبقى متفوقة، من جهة لأنها دمجت منظومات أسلحة إسرائيلية مع هذا النوع من الطائرات، ومن جهة أخرى أيضا ربما آلاف ساعات الطيران التي شاركت فيها الطائرات الإسرائيلية من نوع F-35، وأيضا مهاجمة إيران والحربين على إيران. كل هذه الأمور أعطت الطيران الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيلي خبرة في التعامل مع التحديات، ولكن ترغب إسرائيل بابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير بالحصول على صفقات سلاح لم يسمها موقع والله ما طبيعة هذا السلاح، ولكن يشيرون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت بيع هذا السلاح إلى إسرائيل. هناك بعض الطائرات التي تحافظ أو ترفض أو تمنع الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بيعها للخارج وحتى لإسرائيل، ربما تريد إسرائيل الحصول على هذا النوع من الطائرات، وربما أيضا تريد دمج الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير بعض الصناعات العسكرية الإسرائيلية أو بعض الأسلحة. فمثلا نعرف بأن الولايات المتحدة شريك في تطوير منظومة القبة الحديدية للصواريخ قصيرة المدى، وأيضا منظومة مقلاع داود وهي منظومة للتعامل مع الصواريخ متوسطة المدى. ربما ستدفع إسرائيل نحو تعاون عسكري، تعاون في إنتاج بعض أنواع المضادات، بعض أنواع الصواريخ المضادة البعيدة المدى. ربما يتحدثون عن هيتس 4 وهيتس 5، وهذه منظومات دفاع جوي للتصدي للصواريخ أو على الأقل الذي تمتلكه إسرائيل هيتس 3 هو للتصدي للصواريخ البالستية. ولكن أيضا في الأشهر الماضية تحدث نتنياهو كثيرا يحيى عن جزئية ضرورة الانتقال من الحصول على دعم عسكري أمريكي إلى المشاركة في الانتاج العسكري. هو يريد وقف في ظل يعني اقتراب انتهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والتي كانت عبارة عن 10 سنوات بعد أن قرر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يعني دعم إسرائيل بصفقة يعني غير مسبوقة من قرابة 40 مليار دولار، وتم تقسيم هذه المبالغ على 10 سنوات. وأيضا حصلت إسرائيل على أسلحة أمريكية مقابل هذا الدعم العسكري غير المسبوق، ولكن في الفترة الماضية وبعد ما جرى بعد 7 أكتوبر وما قام به الرئيس الأمريكي السابق بايدن من منع بعض الشحنات من الوصول إلى إسرائيل، بدأ نتنياهو يتحدث عن جزئية ضرورة الاشتراك والتعاون من أجل إنتاج هذا السلاح وعدم الاعتماد فقط على المساعدات الأمريكية.
1: شكرا لك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي في القدس. انتقل إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. قبل ذلك أنوه بهذا الخبر العاجل، مصادر طبية شهيد وجرحى في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. إذن شهيد وجرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، يعني رغم كل الدعم العسكري والمالي والسياسي الأمريكي الذي تحظى به إسرائيل إلا أنها تطالب

0: بالمزيد، كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه المطالب الإسرائيلية؟
1: تطالب المزيد لأن القانون الأمريكي يمنحها ذلك يحيى. القانون الأمريكي يلزم الإدارة الأمريكية بأن يكون هناك تفوق عسكري لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط على كل جيرانها، وهناك تخوف في الكونغرس الأمريكي بطبيعة الحال من منح المملكة العربية السعودية لهذه الطائرات الشبحية العملاقة F-35 لسببين رئيسيين. السبب الأول بتعاون المملكة العربية السعودية مع الصين عسكريا، وهناك مخاوف من قبل أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي بأن هذا التعاون غير مرغوب فيه داخليا هنا، ولذلك لا يمكن منح المملكة العربية السعودية هذه الطائرات الشبحية العملاقة المتقدمة. والسبب الثاني هو أنهم يريدون الحفاظ على أن يكون لإسرائيل حق التفوق العسكري بحسب القانون الأمريكي وبحسب الدستور الأمريكي. أيضا ربما إسرائيل تطلب بعض من القنابل الكبيرة العملاقة التي رفضتها واشنطن من قبل، وهي القنبلة GBU 57، وهذه القنبلة تزن تقريبا 13.5 طن، وقنبلة عملاقة. لم ترفضها واشنطن صراحة، ولكن علق هذا الطلب عدة مرات في إدارة بايدن وحتى في إدارة ترامب الحالية بحسب بعض التقارير الإعلامية. الولايات المتحدة الأمريكية أكدت عبر الخارجية الأمريكية بأن التفوق العسكري الإسرائيلي سيظل كما هو، وأن هذه الطائرة لن تمنح المملكة العربية السعودية تفوقا عسكريا على إسرائيل. وهناك مخاوف إسرائيلية بحسب شبكة CNN، مصدر أمني إسرائيلي صرح لهم وقال هناك مخاوف حقيقية من منح المملكة العربية السعودية لهذه الطائرات العملاقة، وأنها مخاوف غير مبالغ فيها بحسب المصدر الأمني الإسرائيلي الذي صرح لشبكة CNN. ولذلك حتى هذه اللحظة لم يوافق الكونغرس الأمريكي على هذه الصفقة، وإن كان هناك بيان مطول من الخارجية الأمريكية يوم أمس بهذه الصفقة المحتملة بين قوسين، لأنها محتملة حتى يوافق الكونغرس الأمريكي عليها. وإن تنازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الشرط الأكبر الذي كان يطمح إليه، وهو أن تطبع المملكة العربية السعودية مع إسرائيل لمنحها الكثير من المزايا العسكرية ومن بينها طائرات F-35، ولكن ربما تنازل عن هذا الشرط. ونذكر أيضا بأن عهد ترامب الأول أو فترة رئاسته الأولى، الإمارات العربية المتحدة كانت تطمح لأخذ هذه الطائرة، ولكن كان هناك رفض كبير جدا من الكونغرس ولم تتم الصفقة بسبب السبب الأول، وهو علاقات الإمارات مع الصين، وهذا يجعل الكونغرس الأمريكي لديه الكثير من الأسئلة. يحيى،
0: شكرا لك. عبد الرحمن البرديسي، مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. إلى لبنان الآن، حيث شن طيران الاحتلال الحربي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته للقرى والبلدات في جنوب لبنان. وأكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط جريحين في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل، كما أفادت بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحبيب. إلى ذلك، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي تقدم باتجاه حاجز للجيش اللبناني أقامه مؤخرا عند أطراف بلدة دير ميماس والتي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وأنه ألقى قنابل صوتية تجاه عناصر الجيش. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش اللبناني انسحب بضعة أمتار عن الحاجز من جهة دان عضو من جهته أدان عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني النائب علي عمار أدان الاعتداء على الجيش اللبناني في دير ميماس. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما. جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية قبل مغادرة عون العاصمة الفرنسية عائدا إلى بيروت عقب مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والذي حضره الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. وبحسب البيان ثمن عون الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في التحضير للمؤتمر وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. إلى قطاع غزة حيث شهدت مدينة غزة وشمالي القطاع موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة ما فاقم المعاناة الإنسانية للآلاف من العائلات النازحة. أدت الرياح والأمطار إلى غرق وتضرر عشرات الخيام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية والتي لا تمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخلها. هذا وانهار مبنى جديد يسكنه نازحون في حي الصبرة بمدينة غزة، وقال الدفاع المدني أنه تمكن من إجلاء عدد من المواطنين الذين حوصروا بعد انهيار مبنى تم قصفه سابقا فيما أصيب طفل بجروح نتيجة الانهيار. وكان الدفاع المدني في غزة ومنظمات إغاثية دولية قد أعلنوا في مؤتمر صحفي مشترك أن عدد البنايات الآيلة للسقوط نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تزيد عن 2000 مبنى تقطنها عائلات نازحة. لن ينضم لنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام. إذن شهيد في حي الشيخ رضوان في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، يأتي هذا في ظل مشهد إنساني يتفاقم يوما بعد آخر خاصة مع بدء هطول أمطار على القطاع.
2: أهلا يحيى، قبل أقل من نصف ساعة من الآن استشهد شاب فلسطيني نتاج غارة إسرائيلية من طائرة مسيرة في محيط بركة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. الغارة كانت مباشرة على الشاب الذي كان يستقل دراجة نارية ما أدى إلى استشهاده على الفور، نقلته الطواقم الطبية إلى مستشفى الشفاء، وأيضا سجلت إصابات بينها إصابة لطفل كان في المنطقة ووصفت جراحه بالخطيرة، كذلك يتلقى العلاج الآن في مستشفى الشفاء. هذه الغارة يحيى جاءت بعد ساعات من ملاحظة من القبل الأهالي بتحليق مكثف وملحوظ للطيران الإسرائيلي المسير في مناطق أو في محيط المنطقة التي شهدت هذه الغارة الإسرائيلية، ومناطق أخرى أيضا واسعة من قطاع غزة تشهد تحليقا مكثفا ومركزا لطيران الإسرائيلي المسير على منسوب منخفض في أكثر من موقع على مستوى قطاع غزة، وهذا يعطي مؤشر حول إمكانية حصول المزيد من الغارات الإسرائيلية هذا اليوم وفي الأيام أو الساعات على الأقل القادمة. طبعا اليوم لم يكن هادئا يحيى، على المستوى الميداني كان لدينا إطلاق نار وقذائف مدفعية وعمليات نسف قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متنوعة أو متعددة من قطاع غزة، تحديدا قرب وخلف الخط الأصفر في بيت لاهيا سمع دوي عدد من الانفجارات يبدو أنها ناتجة عن قذائف مدفعية، وفي رفح كذلك سمع دوي انفجارات يبدو أنها ناتجة عن عمليات نسف، فيما نقل عدد من الجرحى من أكثر من مكان على مستوى قطاع غزة قريبا من الخط الأصفر تحديدا جنوبي القطاع في خان يونس بفعل إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي. الدفاع المدني أعلن أنه تمكن من إخراج أسرة حوصرت بعد أن انهار جزء من مبنى منهار سابقا ومقصوف سابقا كانت تسكنه هذه العائلة في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة، وتم إنقاذ هذه الأسرة ولكن كانت هناك إصابة لطفل صغير. هذا الانهيار جاء بعد يومين فقط من انهيار أليم كان في عمارة السعادة ليس بعيدا عن تلك المنطقة بالمناسبة، وأدى حينها إلى استشهاد 21 فلسطينيا نصفهم أطفال كما قالت الإحصائيات الرسمية التابعة لوزارة الصحة، وهذا ينذر بمزيد من الانهيارات في طبيعة الحال، خصوصا أن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن أزيد من 2000 بناء يسكنها ويقطنها فلسطينيون نازحون مضطرون للبقاء فيها لعدم توفر أي بديل، لأن الخيام لا تقيهم تقلبات المناخ وأيضا لا توفر لهم سكنا كريما. اليوم مثلا كان هناك هطول مطري محدود للغاية لدقائق معدودة، لكنها كانت كفيلة بأن تغرق مئات الخيام التي هطلت فيها أو في حولها الأمطار هذا اليوم في فاتحة أمطار هذا العام، هذا الشتاء الرابع الذي يدخل على قطاع غزة منذ بداية هذه الحرب. والظروف الإنسانية أخذة بالتأزم أكثر فأكثر، على اعتبار أن الانهيار أشد وأعمق الآن على مستوى البنى التحتية والخدمات الحيوية التي يفتقر إليها المواطنون في قطاع غزة، وبالتالي يتوقع أن يكون هذا الشتاء هو الشتاء الأشد والأقصى، خصوصا أن إسرائيل تمتنع حتى هذه اللحظة عن السماح بإدخال أي من الخيام أو أي من المستلزمات الخاصة بإعادة الإعمار أو إصلاح البنى التحتية، وبالتالي المؤشرات تقول إنه سوف يكون شتاء صعبا.
0: شكرا لك إسلام بدر، مراسل تلفزيون العربي في دير البلح. قال الجيش السوداني أنه نفذ هجوما استباقيا محكما جنوبية منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. وأضاف الجيش السوداني بأن الهجوم أسفر عن القضاء على عدد من عناصر الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل أعتادها، فضلا عن الفشل أو عن انتشال أو عن الشلل التام للقوات المعادية في المنطقة. كما وثقت مشاهد تقدم عناصر تابعة للجيش السوداني داخل منطقة أبو سلون بولاية شمال كردفان.
3: جهاز الأمن والمخابرات حرك الاستخدام اليوم 18 وكل القوات إن شاء الله تسجيل بسلون جديد قبل السنون تحية
0: أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نداء إنسانيا عاجلا يطالب بالتدخل الفوري لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين الفارين من منطقة قسام بولاية النيل الأزرق جراء الاشتباكات المسلحة. وأفادت الإحصاءات المرفقة أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقتي سنسناو وفمودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا، في حين تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. وفقا للعبودي فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى. وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. أعلنت وزارة النقل العراقية انتهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة على الأجواء العراقية. وقال مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية إيهاب سعد كريم، قال في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة ستمنح مرونة أكبر لاستحداث مسارات جوية جديدة.
4: تم التأكيد رسميا من قبل فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية بأن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية، كما أن هذا التطور يمهد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحذف هذه المناطق من الدليل الجوي العراقي. وقد أسهمت كوادر المطارات والملاحة الجوية في دعم هذا الملف ومتابعة متطلباته الفنية والتشغيلية من خلال العمل المستمر على تنظيم الحركة الجوية وضمان انسيابيتها وسلامتها.
0: بدأت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية إلى جانب عناصر من الجيش عملية لإخلاء شواطئ سبتة من آلاف المهاجرين غير النظاميين. وقد أطلقت القوات الأمنية الرصاص المطاطي في الهواء واستخدمت الهروات في عمليات إخلاء المهاجرين الذين تشير تقديرات رسمية إلى وجود 10,000 منهم في مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. من مدريد
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
7: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: حتى نهاية هذا العام لحل هذه المشكلة يحيى، إليك.
3: شكرا لك معاذ حامد، مراسل تلفزيون العربي في مدريد. مع استمرار الحرب بين واشنطن وطهران، توقفت صحف أجنبية عند القلق الإقليمي بشأن تصاعد التوتر، ولا سيما مع ارتفاع حدة القتال في اليمن، وكشفت عن مسعى باكستاني لحث إيران على محاولة كبح جماح هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية.
4: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن أشخاص مطلعين أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات الحوثيين على السعودية، وأضافت أنه في إشارة إلى القلق الإقليمي بشأن تصاعد التوتر، حث المسؤولون الباكستانيون إيران على تحذير الحوثيين من المزيد من التصعيد، قائلين إن باكستان قد تضطر إلى الدفاع عن السعودية إذا لجأت إلى اتفاقية الدفاع المشترك. واعتبرت الصحيفة أن محاولات باكستان الضغط على إيران تسلط الضوء على المخاطر في حال تزايد التصعيد بين الحوثيين والسعودية أكثر من ذلك، ونقلت عن محللين أن أي مساعدة باكستانية ستكون مرتبطة بقرار الرياض بشأن ما إذا كانت ستذهب باتجاه حرب واسعة في اليمن بدلا من حملة محدودة، إلا أن المؤشرات تظهر أنها لم تحسم أمرها بعد. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى جون هالتوانجر أنه بعد مرور أشهر على الحرب على إيران ومع تصاعد القتال في جميع أنحاء المنطقة، لا تلوح في الأفق أي نهاية لها، واعتبر أن هذه الحرب كانت كارثة استراتيجية لواشنطن، وبحسب جميع المقاييس تقريبا بدءا من قدرة إيران على بسط نفوذها في المنطقة عبر وكلائها، مرورا بقدراتها العسكرية وقوة نظامها، وصولا إلى وضع برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة تخسر الحرب. ونقل عن محللين أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، وأن العمل العسكري كانت له نتائج عكسية تماما، فالنظام الإيراني بات الآن أكثر رسوخا وأكثر ثقة وجرأة. وأضاف الكاتب أن قدرة طهران المستمرة على شن هجمات على أهداف في جميع أنحاء المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار تظهر أن إدارة ترامب بالغت كثيرا في تقدير نجاحاتها العسكرية. في صحيفة نيويورك تايمز تناول أنطون ترويانوفسكي تغير نهج ترامب إزاء بوتين لوقف الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن الكونغرس أقر مشروع قانون عقوبات يستهدف قطاع الطاقة الروسي، إلا أن إدارة ترامب تفضل اتباع نهج مختلف عبر تقديم مزايا لروسيا تدفع بوتين إلى التفكير في إنهاء حربه. ووفق ما نقل عن أشخاص مطلعين، فإن البيت الأبيض يدرس توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا حتى قبل وقف القتال في أوكرانيا، حيث يرى ترامب أن إبرام الاتفاقيات سيظهر جدية الولايات المتحدة في إعادة ضبط العلاقات مع روسيا. واعتبر الكاتب أن هذا النهج يمثل تحولا بعد أن تعهد ترامب العام الماضي بأن الصفقات التجارية مع روسيا لن تبرم إلا بعد وقف الحرب، ويشير إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير مستشاري ترامب يبحثان عن طرق جديدة لإغراء روسيا بوقف الحرب. وأضاف أن هذا التحول الهادئ يبدو أنه يعكس سعي الإدارة الأمريكية إلى إيجاد حلول جديدة لإنهاء الحرب بعد فشل المحادثات المتعلقة بانسحاب أوكراني محتمل من بقية منطقة دونباس. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية انتقدت لور مانتفيل تعامل إدارة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتبرت أن ترامب ومستشاريه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ما زالوا ينظرون إلى العلاقة مع روسيا من منظور الصفقات المربحة، وهم عاجزون تماما عن فهم مشروع بوتين الانتقامي لتفكيك النظام الأوروبي القائم، كما أنهم ما زالوا غير قادرين على استيعاب التهديد الجيوسياسي الذي تشكله روسيا ويستمرون في تقديم صفقات لها. ورأت أنه بعد أن كانت عملية صنع القرار في السياسة الخارجية في واشنطن نتاجا لحوار منظم بين الوكالات الأمريكية الرئيسية باتت مرهونة بفريقين يتنافسان على نيل رضا ترامب ويحددان مسار دبلوماسيته بشكل فوضوي من دون إدراك التهديد الروسي. في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية استعرض أدريان بلونفيلد الترقب الأوروبي من مرحلة ما بعد الانتخابات الروسية، مشيرا إلى أن العواصم الأوروبية من كييف إلى لندن تترقب بقلق ما سيفعله بوتين بعد الانتخابات فيما يتعلق بتصعيد حربه في أوكرانيا أو حربه غير المعلنة على أوروبا أو ربما على الجبهتين. وأضاف أن الحوادث الاستفزازية المتزايدة ضد دول حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع الماضية تؤكد أن أوكرانيا ليست الهدف الأخير لموسكو، فالمسؤولون الأوروبيون يخشون أن تكون الهجمات الهجينة الأخيرة ليست سوى مجرد بداية لحملة أكثر تنسيقا ضد أراضي دول الناتو فور انتهاء الانتخابات الروسية. وخلص الكاتب إلى أنه قد يكون للانتخابات الروسية دلالات أعمق بكثير من مجرد ضمان ولاية أخرى لبوتين، فقد تشكل أيضا اللحظة التي يختار فيها ليس فقط إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بل إلى مواجهة الغرب لسنوات قادمة.
3: اختم هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تلتقيكم سنة الوافي في ساعة جديدة. إلى اللقاء.

0: إن استخدام الأدوية النفسية في هذه المراكز هو أمر ممنهج تماماً.
1: تأثير المخدر ما ولا ما يحبش يروح ولا نعرفش بالضبط. كل واحد كيفاش يتصرف. ثم الحب ينتحر، ثم الحب يشنق روحه.
2: مش من حق أي شخص حتى ولو كان طبيب إنه يعطيه دواء أو علاج أو مهدأ أو مسكن دون قبول الشخص هذا به.
3: مهمة صحفية. عقاقير الترحيل. تخدير على أبواب أوروبا. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
4: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرتنا إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما لأنصار الله الحوثيين في تعز وتتقدم على محوري مأرب ولحج. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وماكرون يقول إنه لا يتوقع اتفاقا بين واشنطن وطهران في الأمد القريب. إصابات في قصف إسرائيلي على مناطق جنوبية لبنان، وقوات الاحتلال تتقدم باتجاه نقطة للجيش اللبناني في دير ميماس بقضاء النبطية. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم للدعم السريع في منطقة الكيري بولاية نيل الأزرق، ويتقدم بولاية شمال كردفان.

0: أهلا بكم إلى تطورات اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز وفي مساعي كبح التصعيد. قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر إن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب. تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى، بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين، أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة، قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: نشرت ألوية العمالقة الجنوبية التابعة للحكومة اليمنية مشاهدة تقول إنها لاستهداف قوات جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة كهبوب المطلة على باب المندب. وذكر المركز العالمي التابع للألوية أن الاستهداف تم بطائرة مسيرة وطاول عناصر من الجماعة في مواقعهم وتحصيناتهم. وفي كهبوب أيضا نشرت ألوية العمالقة الجنوبية مشاهد تقول أنها لتدمير عربات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. ونشرت ألوية العمالقة الجنوبية مشاهد لاستهداف طائرة مسيرة لها تجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية الوازعية غربية محافظة لحج جنوبية اليمن. ونشرت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش اليمني مشاهد تقول أنها لاستهدافها ليلا بطائرة مسيرة عربة وأفراد تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين. الآن من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أهلا بك، نتابع معك آخر التطورات الميدانية.
2: المواجهات والتوتر وحالة التصعيد تتسع تحديدا أولا في جبهة تعز التي تبدو هي الأشرس وتبدو فيها المواجهات أكثر حدة خلال الساعات والأيام الأخيرة. الحديث هنا عن جبهتين تشهدان تصعيدا كبيرا، الجبهة ما بين الوازعية والشمايتين والجبهة ما الممتدة ما بين المضاربة وسلسلة جبال كهبوب. في هذه الجبهة وهي الجبهة الممتدة من المضاربة رأس العرة على الامتداد الساحلي القريب من باب المندب إلى سلسلة جبال كهبوب، ما زالت هنالك مواجهات تدور وهجمات متبادلة بمختلف الأسلحة طبعا وبمشاركة الطيران الذي شن سلسلة من الغارات خلال ساعات اليوم سواء على هذه الجبهة أو على الجبهة الوازعية القريبة منها. ويقول جانب الحكومة في عدن بأنه استهدف قدرات وتجمعات وتعزيزات جديدة لقوات حكومة صنعاء كما يقول في بيانات عسكرية له. والمواجهة تدور أيضا في الجهة القريبة منها وهي الجبهة القريبة منها وهي جبهة الوازعية الممتدة إلى مناطق تتبع مديرية الشمايتين، حيث تتمركز قوات الحكومة في صنعاء في منطقة الوازعية التي سيطرت عليها خلال الفترة الأخيرة، وتتمركز القوات التابعة للحكومة في جبهة الشمايتين، وهنا تدور المواجهة تحديدا في مناطق مثل العجرم والضريفة وكذلك بني عمر ومناطق أخرى في هذه الجبهة مثل الطوير كذلك والغيل وجبل جرداد وجبل الشهداء، حيث في هذه المنطقة تحديدا جبل الشهداء قبل ساعات كان أعلن جانب الحكومة في عدن، أعلنت القوات بأنها تقدمت كما تقول في هذه الجبهة واستعادت بعض المواقع وهي تتبع تحديدا الحديث هنا عن جبل الشهداء منطقة الوازعية التي كانت سيطرت عليها القوات في حكومة صنعاء، لكن كل هذه المعلومات هي تأتي من رواية طرف الحكومة في عدن وفقا لمعلومات ميدانية وعسكرية، أيضا لا معلومات رسمية أو إعلانات لعمليات عسكرية أو تفاصيل بشأن هذه العمليات في جبهة تعز التي تدور كذلك في جبهة مقبنة والكدحة وجبل حبشي، وإن كانت المواجهات هنالك بنسبة أقل إلا أن الهجمات متبادلة والعمليات العسكرية متبادلة في الثلاث الجبهات وفي خطوط التماس تحديدا. مستجدة طبعا هو أيضا المواجهات التي دارت اليوم في الجبهات الجنوبية والغربية من مأرب، هنالك هجمات بأنساق متعددة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية في تحديدا في منطقة وادي ذنا في البلق الشرقي في الاتجاهين الجنوبيين والغربيين من مأرب. هذه الهجمات شهدت تصعيدا كبيرا بعد تعزيزات كبيرة دفع بها الطرفان، إلا أن المعلومات الميدانية أنه لم يحدث أي اختراق بري لأي طرف في هذه الجبهة. أيضا تدخل الطيران الحربي بشن غارات عديدة على عدد من الجبهات في مأرب وفقا لمصادر أو وفقا لإعلام الحكومة في عدن، إلى جانب شنه لغارات في عدد من الجبهات اليوم حيث تكثفت الضربات الجوية طبعا كما هو الحال أيضا في جبهة تعز، إلى جانب ما شن من غارات على جبهات سلسلة جبال كهبوب أو الوازعية، شن كذلك على الاتجاه الشرقي والحديث هنا محيط منطقة القصر أو جولة القصر كما تسمى، ومناطق مثل الدمنة والراهدة وكذلك مفرق الذكرة في الاتجاه الشرقي من تعز، إلى جانب سلسلة غارات شنت على عدد من المناطق اليمنية. وجانب الإعلام العسكري هنا في صنعاء يتحدث عن استمرار الغارات كما يقول، ويتهم الطيران السعودي بشن هذه الغارات ويتحدث عن حصيلة تصل اليوم منذ بدء دخول سلاح الطيران الحربي إلى نحو 550 غارة، ويقول في بياناته العسكرية بأن هذا التصعيد السعودي كما يقول لن يمر دون رد وعقاب. هذا الموقف العسكري هنا في صنعاء يتزامن أيضا مع خروج اليوم لتظاهرات ومسيرات كانت دعت إليها جماعة أنصار الله، دعا إليها زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي وجهات منظمة تحديدا. هذه المسيرات وفقا لبياناتها دعمت العمليات العسكرية لقوات حكومة صنعاء، وكذلك أكدت على مسألة المضي في تأكيد معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وكذلك نددت بما تقول بأنه ادعاءات من قبل الجانب السعودي باستهداف صنعاء لمكة المكرمة. حالة تصعيد إذن مستمرة مع دفع الطرفين وكافة الأطراف بتعزيزات عسكرية إلى كافة الجبهات، وهدوء نسبي مستمر كذلك في جبهتي الجوف والبيضاء.
0: علي الذهب مراسل التلفزيون العربي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن إشراق المقتري إن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على بعض المناطق لا تعني استحالة تحقيق الهدف المتمثل باستعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم. وأضافت الوزيرة اليمنية في حديث للتلفزيون العربي أن الجهات المعنية تحقق بمسألة الانشقاقات التي حدثت في صفوف القوات الحكومية والموالين لها.
3: توجه لدى الحكومة بأن إيقاف جماعة الحوثي لن يتم إلا بتحرير صنعاء لا يعني سقوط جبهات أو سيطرة ميليشيا الحوثي من خلال الدعم الكبير جدا الذي تقدم له إيران بأنها مسألة استعادة صنعاء أو العودة إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة بكافتها بأنها أصبحت مستحيلة أو صعبة. ما يتم تناوله حتى هذه اللحظة في مسألة إعادة التموضع أو نقول الانشقاقات التي ذكرت حقيقة هي ما تزال تحت موضوع التحقيق.
0: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما لا يقل عن 112 ألفاً نزحوا داخلياً في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جداً من الماء والطعام. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الجمعة أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح هجمات الحوثيين ضد السعودية. ونقلت صحيفة عن مصدرين مطلعين على محادثات منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الأخيرة، نقلت قولهما أن منير طلب مراراً من قادة إيران المساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السعودية وبنيتها التحتية للطاقة، مشيرا إلى التزامات إسلام أباد تجاه المملكة. بحث التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في اجتماع عقد في مدينة جدة السعودية، بحث مستجدات العمل وتقدم انضمام الدول إلى التحالف وتحديد المساهمات بالقدرات من الدول المشاركة بما يدعم الاستعداد لتنفيذ العملياتي. وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف الذي عقد في قيادة الأسطول الغربي شارك فيه ممثلون عن 41 دولة في إطار الانتقال من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يمثل مرحلة متقدمة في مسار التحالف وينتقل للتركيز على تعزيز الجاهزية العملياتية وتهيئة القدرات للعمل ضمن قيادة موحدة. وقال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عبد الله الشهري إن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية، وإن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع.
4: خلال فترة وجيزة ينتقل من التنظيم والتنسيق إلى تفعيل قيادة والانطلاق، وحتى بلوغه القدرة التشغيلية الأولية اليوم، تمهيدا لدمج ونشر القدرات للتفعيل العملياتي والتواجد في البحر. وأي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع، وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها. واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
0: قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى تأهب سفنها بعد تدهور الوضع في المنطقة. وذكرت في منشور على منصة إكس أن هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. أضافت كالاس أنها تحدثت إلى وزير الخارجية السعودي فاصل بن فرحان بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. يأتي ذلك في وقت أظهر فيه أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 71% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب المستمرة مع إيران.
5: من مضيق هرمز إلى واشنطن، تتسارع مؤشرات التصعيد في المنطقة بين خيار العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة ومحاولة إحياء تفاهم وقف إطلاق النار. في أحدث تطورات الميدان، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، متهما إياها بالمرور بصورة غير قانونية. يأتي الحادث في وقت لا يزال فيه المرور عبر هرمز عند مستويات منخفضة وفق بيانات تتبع الملاحة. وفي واشنطن رفع الرئيس دونالد ترامب سقف التهديد بالتصعيد، وقال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب، وإنه يدرس ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الصراع، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إنه راض عن نتائج الحصار البحري المفروض على إيران. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الضربات، تتمسك طهران بالتفاهم الذي أبرم بوساطة باكستانية. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعرب عن أمله في أن تعود واشنطن إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. أما داخل الولايات المتحدة، فتشير أحدث نتائج استطلاع فوكس نيوز إلى أن 71% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين، واللافت أن 43% من الجمهوريين يشاطر لهم الرأي، ما يعني أن الانتقاد لا يأتي من خصوم ترامب فقط، معادلة تجعل قرار ترامب بالتصعيد المقبل اختباراً سياسياً بقدر ما هو قرار عسكري.
0: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
6: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثة بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين
7: العمان. راديو الحرية 97.7 FM.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعين الم

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: prendi, io parlo una volta, prendi la terapia e io ti sveglio. Se non prendi la terapia,
1: sei
2: è tutto, c'è il vivo, c'è il tavolo e c'è il terapeuta.
3: هذه المشاهد التي تم تسريبها من داخل مركز الاحتجاز والترحيل بالاتسو سان جيرفازيو في إيطاليا تكشف عن ممارسة صادمة. مهاجر غير نظامي يرفض تناول دواء يقدم له، بينما تجبره قوات الأمن والعاملون في المركز على ابتلاعه مقابل تحرير يديه. ما كشفته هذه الصور المسربة ليس حادثاً عرضياً. ففي مراكز الاحتجاز الإيطالية باتت هناك ممارسات يدق لها الحقوقيون جرس الإنذار حول شبهات إجبار المهاجرين على تناول أدوية وعقاقير مخدرة، بما يتيح السيطرة عليهم وتسهيل عملية ترحيلهم. وفق المختصين

0: الصين، هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. في تحقيقنا نرصد ما يجري في مراكز الاحتجاز هذه، ونتتبع الشهادات إلى البلد الذي يفد منه عدد كبير من المهاجرين، تونس، ونسأل لما تلجأ السلطات الإيطالية إلى هذه العقاقير في مخالفة صريحة للقانون؟ ما مدى خطورة هذه المواد على حياة المحتجزين؟ وكيف يفلت مرتكبو هذه الانتهاكات من الملاحقة والمحاسبة؟
1: Un marocchino di 38 anni, detenuto nel CPR di Contrada Restinco a Brindisi, è morto, intossicato a causa di un incendio scoppiato durante una protesta.
0: على مدار أعوام تحدثت تقارير حقوقية عن انتهاكات داخل مراكز احتجاز المهاجرين الإيطالية، فرز على الهوية وعنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق. باتت هذه المراكز أشبه بالسجون إلى حد وصف بعضهم لها بغوانتانامو. لكن استخدام العقاقير والأدوية المخدرة طفى على السطح كأحد الممارسات الممنهجة في تلك المراكز، مع الإبلاغ عن حالات وفاة لمهاجرين عثر على آثار عدد من الأدوية المضادة للاكتئاب في أجسامهم.
2: إن استخدام الأدوية النفسية في هذه المراكز هو أمر ممنهج تماماً، فهو يحدث دائماً في جميع المراكز وفي الأوقات كافة، وهذا الأمر تم التثبت منه عبر جميع عمليات التفتيش التي أجريت في المراكز، وجاء ذكره في كافة التقارير الموثوقة سواء الصادرة عن المنظمات الإنسانية وجمعيات المستقلة، أو في كثير من الأحيان عن المنظمات الدولية والهيئات الأكثر رسمية أو مؤسساتية.
3: لقد أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك مرة واحدة، وتم ضمان إمكانية إجراء مقابلات مع الأشخاص بالفعل، غير أن ما لمسناه بوضوح هو الخوف الشديد والذعر الذي يتملكهم جراء الرقابة المفروضة عليهم. لذا من الصعب جداً التوصل لنقل مع الواقع الفعلي لهذه المراكز، ومن شبه المستحيل أن يشعر المحتجزون بالحرية في سرد قصصهم ومشاركة تجاربهم دون خوف من الرقابة اللصيقة أو التعرض لأعمال انتقامية.
0: تجاوز عدد المهاجرين الواصلين بحراً إلى إيطاليا 153 ألفاً في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى نحو 65 ألفاً في عامي 2024 و2025. وفقاً للقانون الإيطالي، يحتجز الأشخاص من أصل أجنبي في مراكز مخصصة في انتظار إما ترحيلهم إلى بلدانهم أو إطلاق سراحهم.
2: لقد أصبحت مدة الاحتجاز مفرطة وغير طبيعية، ولا علاقة لها بالتقييد المؤقت والقصير جداً للحرية بانتظار تنفيذ أمر الترحيل، بل تحولت إلى ما يشبه العقوبة الفعلية تماماً، لأن الحد الأقصى للمدة قد تمدد ليصل إلى 18 شهراً. والآن مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالإعادة، سترفع هذه المدة إلى 20 شهراً، وهي قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر إضافية. أود أن أذكر الجميع إنه عندما افتتح أول مركز احتجاز في إيطاليا كان الحد الأقصى للاحتجاز هو 20 يوماً فقط، والآن انتقلنا من 20 يوماً إلى 20 شهراً.
3: المعلومات التي تمكننا من استقائها كمنظمات حقوقية من خلال طلبات الاطلاع على الوثائق الرسمية تظهر بوضوح وجود عمليات شراء ضخمة ومستمرة للعقاقير النفسية والمهدئات من قبل هذه المراكز. الصادم في الأمر أن هذه الكميات الهائلة تصرف دون الاستناد في كثير من الأحيان إلى أي تشخيص طبي دقيق يستدعي مثل هذا التدخل العلاجي.
0: في قلب هذا المشهد تبرز عدة أدوية، لكن أكثر الأسماء تكراراً هو ريفوتريل. الاسم العلمي للريفوتريل هو كلونوزيبام، يستخدم طبياً لعلاج نوبات الصرع واضطرابات الهلع ونوبات القلق الحادة. وتأثيره الأساسي هو تثبيط الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب استرخاءً شديداً وخمولاً ونعاساً. لكن هذا الدواء الذي يتطلب وصفة طبية تحول داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية وفق شهادات ووثائق من علاج إلى وسيلة للسيطرة.
4: أخبار من إيطاليا ما تطمنش، بالعكس أخبار خايبة برشا. يعني منذ البارحة جينا خبر وفاة مهاجر تونسي داخل مركز الحجز والترحيل ببوتينسا في سان جيرفازيو، ولكن للأسف يعني اللي تأكدنا منه هو وفاة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 32 سنة داخل مركز الحجز والترحيل.
0: المهاجر الذي يتحدث عنه الحقوقي التونسي مجد الكرباعي في هذا المقطع هو واحد من 6 شبان تونسيين لقوا حتفهم داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية منذ مطلع عام 2026. ليس معروفاً إذا كان الضاوي للسود قد أجبر على تناول أي من العقاقير المخدرة، لكن ما نشر عن حالته هو أنه كان يعاني من حالة صحية ونفسية هشة. التونسيون يمثلون العدد الأكبر من المحتجزين في مراكز الترحيل الإيطالية. كان يجب أن نذهب إلى حيث بدأت رحلتهم.

0: بيك.
1: يا
0: هلا شيخ. وين انت تاو؟
1: لا يعني بالحامل في حاجة سوا.
0: مشيك غادي؟ باهي اوكي هاني جايتك تاو توكي نوصل نكلمك.
2: وصلنا إلى اثنين من المهاجرين اللذين عادا من إيطاليا بعد رحلة قاسية داخل مراكز الاحتجاز انتهت بترحيلهم قصرا إلى تونس.
3: دي جاء مركز الوقوف أول مرة تدخل البيت تلقى كلها دم انت أول حاجة، ثم شكون يضرب في راسه على الحيط، ثم شكون دروغيست وموك على الدروغ متاعه ويضرب في راسه، ثم العلاقة هم ونشوفك بالكاميرا سيبوه ضغط يجيو يخرجوك يزدوك للسيلون، فهمتني؟ مادام تعيط مادام معنا مش كراضي بالوضع أبقى ثم موت نورمال عندما هاد
4: الله إيش تنقول لك تأثير المخدر ما ولا ما يحبش يروح ولا نعرفش بالضبط كل واحد وش رأسه وش كيفيش ثم برشا لقطات كل واحد كيفيش يتصرف، ثم الحب ينتحر، ثم الحب يسلق روحه، ثم الحب ثم الكلا كوبونج القدام ثم يأكلك البياسات انت الفلوس برشا لقطات.
2: يقول المختصون إن الهدف من استخدام هذه المؤثرات العقلية ليس طبياً بل اقتصادي وإداري. إدارة مراكز الاحتجاز الإيطالية تقتصد بذلك في نفقاتها نظراً لأن العقاقير المخدرة رخيصة بالمقارنة مع الطعام الذي قد يحتاجه شخص نشط والذي يكلف الكثير من المال.
5: بدينا نطلقوا منذ معناها 2011 تقريبا في هذه الشهادات، لأنه المهاجرين يرفضوا مسار العودة ويعتبروه فيه معناها الكثير من الانتهاكات ويعتبروه هو عملية إفشال لحلم متاعهم، وبالتالي يسعوا إلى مقاومته بكل الطرق، وهذا اللي خلي السلطات الإيطالية تلتجئ إلى تكتيكات أخرى للسيطرة على الأجساد وضبطها من خلال الشهادات اللي نسمعها حول نوعية الغذاء، لأنه نوعية الغذاء المقدم للمهاجرين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز يقول لك يخلي لي حالة من الارتخاء، حالة من الارتخاء الكبيرة اللي تتمتد لفترات زمنية طويلة، والارتخاء هذاك ما يخليهش يفكر في أي شكل من أشكال مقاومة عملية الترحيل. وهذا الشهادات هذه متواترة بشكل كبير جدا خاصة في مراكز الاحتجاز التي تسبق عملية الترحيل للمهاجرين.
3: الجريمة الأكبر اللي عملوا فيها الغرب ضدنا احنا وشنو هي مثلا؟ كي يحجزوك في السونتر نتاع اللجوء ولا في الحبس نتاعهم الماكلة اللي يعطوها لك فيها مواد كيميائية خلوك ديما فاشل ديما راقد، خاطر هو عمل لك البلان نتاعك يقول لك هاو السيد هذاك مثلا باش يجيه الرفض اللجوء نتاعو مش لاقي مشاكل في البلاد تحكم فيه كيما حبنا، باش وقت ننظم عليه نجي باش نهزو نلقاه حاضر نلقاه بيخ راقد ما يفيقش حتى في المطار ما يفيقش لازم يكون فيق في بلاده، فما شكون ليه فما شكون اللي يدخل في حاله نفسيه غير طبيعيه، فهمتي؟
4: حسيت روحي فيه من بعد حسيت روحي فيه حسيت روحي ندوخ حسيت روحي نحب نرقد، عرفت باللي ثم مخدر في الماكله وزاد برشا عباد يحكوا هذ كيلو باللي راهم يعطوا كيلو مخدر في الماكله وكاو هي بتبعته هم راهم باش يعطوك المخدر في الماكله خاطر لازم يسيطروا عليك ما لازمكش تعمل حتى رولاسيون خايب جست مش ما تعجبهم مش هما كاو لازم يعملوك مخدر في الماكلة باش تدوخ باش ينجم يخلوك مش حبوا يعملوا بكم ينجموا يعملوا بيك.
3: عرفت سمعت مع عند العباد المرة الأولى ومن بعد كنت أكدت بنفسي الماكلة اللي كلها البرة مش كمان اللي كلها الداخل، الماكلة اللي كلها برة نورمال عندي ناري أكتيف تحرك نافيقي وكلها الداخل في الكام نرقد غير نرقد، عرفت ما انا ناكل الماكله في الكاب نرقد نفشل الخيف ماني مع حتى الشجاعه ما عادش عندك تولي فهم يعني فما حاجه تاكدتني فما حاجه.
6: دونك هناك انتهاك الى للحرمه الجسديه وهو معناها ماده من المواد على الاتفاقيه الدوليه لمناهضه التعذيب ويعتبر شكل من اشكال على حسب الدرجات على حسب نوعية العقار على حسب الهدف من الممارسة هذه ينجم في حالات يصنف تعذيب وتنكيل بالحرمة الجسدية كما ينجم إذا يصنف بمعاملة لا إنسانية وتتنافى مع المواثيق الدولية ومع القانون الدولي.
2: رغم كل ما صار معروفاً عن أهوال رحلة الهجرة غير النظامية، بداية من قوارب الموت التي تعبر البحر المتوسط وانتهاءً بمراكز الاحتجاز وممارساتها، لا يزال هناك ما يدفع الشبان التونسيون دفعاً إلى شبكات التهريب المنظمة.
6: نحب نستحضر هوني مقال أو كتاب هو كتبته باحثة إيطالية حول العلاقة بين ثلاث كلمات أساسية في تونس واللي تدور حولها موضوع الهجرة، الحرقة بالعامية التونسية، والشباب اللي كان يحرق روحه في 2011 و2012، ومسألة الحجرة اللي هو مفهوم في علم الاجتماع، مفهوم أساسي لأنه مرتبط بمسألة الاعتراف الاجتماعي، وهو ربما أكثر مفهوم يخلي الشباب يفكر في الهجرة هو الإحساس بالظلم، الإحساس بالذنب الاجتماعي، والإحساس بالحجرة في البيئة الاجتماعية اللي عيش فيها الشاب.
2: بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية عام 2025 نحو 1828 مهاجراً، مقارنة بأكثر من 7600 مهاجر تونسي في عام 2024. يعكس هذا التراجع تجديد السلطات التونسية إجراءاتها للحد من الهجرة غير النظامية في سياق الاتفاقات والتعاون المبرم مع إيطاليا.
5: العوامل الدافعة هذه أيضاً اللي تغيرت وتنوعت وتعدد تخلينا نشوفه تنوع حتى على مستوى البروفايل بتاع المهاجر غير النظامي. ما عادش البروفايل اللي نعرفه سابقاً اللي هو المنقطع عن الدراسة ولا المعطل عن العمل، اليوم اللي نشوفه فئات أخرى عندها إمكانيات اجتماعية كبيرة، عندها إمكانيات دراسية، معناها عندنا شبان من المتحصلين على شهائد، الناس اللي هم في وضعيات شغلية، لأن نشوفوا أيضا في الأطفال القصر اللي قاعدة النسبة متاعهم ترتفع، ولأن نشوفوا عائلات كاملة، ولأن نشوفوا مشاركة نسائية ولا تتجاوز حتى الـ 11 و12% من جملة الواصلين إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط. إذن كل هذه خلى العوامل تتنوع وأيضا الفئات اللي تشارك في الهجرة غير النظامية تتنوع.
2: أمام هذا الواقع تبدو المقاربة الأمنية للدولة التونسية قاصرة أو عاجزة، فعمليات التهريب غير الشرعية مستمرة والشبان يواصلون الإقبال عليها رغم مخاطرها الكبيرة.
5: والمقاربة القانونية وحدها ما تنجمش تعالج هذه الملفات باعتبار أن الجهات هذه أو الشبكات هذه وكنا أعطيناها مجال جغرافي تخلت فيه الدولة على مسؤولياتها، مسؤولياتها خاصة التنموية والاقتصادية، وبالتالي هي شبكات عوضت الدولة داخل هذه المناطق خاصة الموجودة في الخط الأمامي، وبالتالي حتى عند القضاء على بعض تفكيك بعض الشبكات فإنه سرعان ما تتنظم وتظهر شبكات أخرى جديدة وبديلة.
2: هناك عامل يسهل من استهداف المهاجرين التونسيين تحديدا في إيطاليا، اتفاق وقعته إيطاليا وتونس كمذكرة تفاهم في عام 2011، هو حجر الأساس القانوني الذي بنيت عليه كل عمليات الطرد للمهاجرين من الأراضي الإيطالية. الوثيقة هي الإطار القانوني الرسمي الذي ينظم ما يسمى بإعادة قبول المهاجرين التونسيين غير النظاميين، وهي التي مكنت إيطاليا من شرعنة عملية الترحيل السريع للتونسيين. لكن ماذا فعلت السلطات التونسية للتحقق من هذه الانتهاكات؟ وهل فتحت تحقيقاً فيما نشر عن تعرض مهاجرين تونسيين للإهانة والضرب داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ وماذا فعل البرلمان التونسي لمتابعة أوضاع مواطنيه؟ هذه الأسئلة طرحناها على عضو مجلس نواب الشعب التونسي طارق ربعي.
7: السلطات الإيطالية ما عادش تتعامل بطريقة حذرية مع المهاجرين، ما نعرفوش علاش، يقولوا فما اتفاقيات فما كذا. أنا من هذا المنبر أقول كعضو مجلس نواب ما وصلنا شيء معنا حتى دراية قانونية ولا رسمية بصفة رسمية، هم قاعدين نسمعوا اللي هم قاعدين يتعرضوا للإهانة والمتلة والضرب، فما عقير نتاع تخدير قالوا، لكن نحن بصفة رسمية لم نتوصل إلى معناتها باش نعرفوا المعلومة، خاطر حتى الدائر طالبنا أنه باش يتنقل وفد برلماني على عين المكان غاديك لم يقع تمكينا من ذلك.
2: عدنا إلى إيطاليا لنتتبع كيف تتعامل السلطات الإيطالية مع الاتهامات الموجهة لها في ملف التعامل مع المهاجرين. وفقاً لتقرير استقصائي نشرته الشبكة الإيطالية للحد من ضرر الإدمان، أصبح دواء ريفوتريل شائع الاستخدام بين فئات من الشباب المهاجرين، حيث كان يقدم لهم بكميات كبيرة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، مما أدى إلى انتشار حالات إدمان حتى أن بعضهم أصبح يبحث عنه في السوق السوداء. أما التوقف المفاجئ عن ريفوتريل بعد إعطائه قسراً لأسابيع فيسبب أعراض انسحاب جسدية ونفسية حادة، منها الأرق والقلق الشديد، الهلع، الهذيان.
8: نحن نعلم يقينا بناء على تقييمات طبية أن مراكز احتجاز المهاجرين بغرض الترحيل تتسبب في إصابتهم بالأمراض، وتتكرر في هذه المراكز محاولات إيذاء النفس بشكل مستمر، كما تسجل محاولات الانتحار معدلات مرتفعة للغاية. وعلاوة على ذلك، فإن مجرد مشاهدة المحتجز لما يمر به الآخرون داخل مراكز الترحيل يلحق به ضرر بالغ، فرؤية تعرض شخص ما للضرب أو محاولته إنهاء حياته هي تجربة صادمة ومروعة. لذا أرى من المنظور الصحي أن هذه الآثار لا تمحى وتترك ندوبا دائمة. في الوقت نفسه تثير التقارير بإلحاح مسألة الصحة العقلية للأشخاص المحتجزين، كما يخبرون مجلس أوروبا ولجنة مناهضة التعذيب أنه مارس وتحديداً في مركز الاحتجاز في مدينة بوتينزا استخدام الأدوية النفسية دون أي إشراف طبي، وبالتالي تم الإبلاغ في كثير من الحالات عن استخدام واسع النطاق للأدوية النفسية إما دون وصفة طبية أو بوجود إفراط في وصفها للمحتجزين. والأدهى من ذلك أن هذا الإفراط أدى في حالات عدة إلى نهايات مأساوية انتهى بعضها في أروقة المحاكم، حيث أقدم محتجزون كانوا يرزحون تحت وطأة جرعات مكثفة من هذه العقاقير على الانتحار أو توفوا في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق القضائي.
2: بيانات حصرية من مجلة ألتراكونومية الإيطالية ومنظمات حقوقية تعمل على ملف المهاجرين مثل ناغا كشفت أنه في مركز الاحتجاز وإعادة الترحيل في ميلانو قفز الإنفاق على الأدوية النفسية إلى 64% من إجمالي الإنفاق، وفي مراكز الاحتجاز بروما تجاوز 50%. هذه الوقائع ليست سراً، تقارير رسمية إيطالية تعترف بالممارسة وتسميها الضبط الدوائي.
8: من ناحية هناك وصف مكثف للأدوية النفسية المؤثرات العقلية، هناك تمثيل مفرط وكبير لاستخدام الأدوية النفسية من جهة، ومن ناحية أخرى هناك أيضا استخدام للأدوية النفسية دون وصفة طبية، وهذا ما أشارت إليه بعض المقتطفات من تقارير لجنة منع التعذيب. هذا يجعلنا نتساءل عن سبب وجود هذه الحاجة وهذا الاستخدام الواسع النطاق للأدوية النفسية.
2: في حكمين بارزين أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بسبب انتهاكات بحق المهاجرين، ففي عام 2012 قضت بانتهاك حظر الطرد الجماعي وتعريض مهاجرين لخطر المعاملة اللا إنسانية بعد إعادتهم إلى ليبيا، وفي عام 2016 قضت بانتهاك حقوق مهاجرين تونسيين بسبب ظروف احتجازهم والطرد الجماعي. لكن هذه الأحكام لم توقف السياسات المتشددة تجاه الهجرة والممارسات بحق المهاجرين، خاصة مع صعود وتواجد أحزاب اليمين واليمين المتطرف في السلطة خلال السنوات الأخيرة.
9: لا ينبغي أن نتفاجأ بأنه في ظل هذه الحكومات تتنامى كراهية الأجانب وتتزايد العنصرية، وتصبح اللوائح أكثر صرامة، بل وتصل إلى حد التعسف والعنف تجاه الأفراد، لأن هذا للأسف جزء من الطبيعة السياسية لهذه التشكيلات. يجب قول ذلك بوضوح شديد، فهي لا تدرك مستوى العنف الذي يمارس تجاه الأجانب، أو ربما هذا يناسبها لا أعلم. الشيء الوحيد المؤكد هو أنه في كل مرة، وليس في إيطاليا فقط، تسيطر فيها هذه التشكيلات السياسية المتطرفة، شهدنا انهياراً دراماتيكياً في احترام الحقوق الأساسية، وليس للأجانب فحسب، بل للمواطنين أيضاً.
10: Tra l'altro non solo degli stranieri ma poi anche dei cittadini. Si è portati a
8: considerare. لقد بات هناك تقبل لتصنيف المهاجرين كبشر من الدرجة الثانية، وصار من المستساغ تحت ذريعة تطبيق قوانين الهجرة تقييد حقوقهم الأساسية، بل وإلغاؤها تماماً. هذا في نظري هو الأثر المأساوي لهذه السياسات، والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وهو ما ألمسه عياناً وبشكل يومي في ميدان عملي.
2: في إطار عملنا على هذا التحقيق، تواصلنا مع الجهات الأمنية الإيطالية وتحديداً دائرة الهجرة والحريات المعنية بهذا الملف لأخذ ردهم حول هذه القضية، لكن حتى بث هذا التحقيق لم يصلنا رد. تواصلنا مع ليا كوارتوبيل وهي نائبة في البرلمان الإيطالي لنعرف رأيها حول ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز.
8: من المعقد جداً فهم ما يحدث بالضبط داخل مراكز احتجاز المهاجرين في إيطاليا. نحن نقوم بزيارات تفتيشية بانتظام، ولكن في الوقت نفسه فإن هذا التفتيش يقتصر على تلك اللحظة المحددة، وليس تفتيشاً يمنحنا دراية كاملة بما يجري بدقة طوال الوقت. لقد كانت هناك تقارير سواء من منظمات حقوق الإنسان أو من هيئات دولية تفيد بإساءة استخدام الأدوية والعقاقير داخل مراكز الاحتجاز، وقد أثبتت هيئات مستقلة صحة ذلك. من الواضح أن الرقابة ليست كافية، إذ أنه في كل مرة يتم فيها إجراء تفتيش، وفي كل مرة تتوجه فيها هيئة مستقلة إلى هناك تجد مشكلات. إذا فإن الاستخدام الممنهج للممارسات غير القانونية في مراكز الاحتجاز تلك يعد مدعاة للقلق الشديد، سواء من جانب المعارضة في البرلمان أو من قبل الهيئات الدولية.
2: يترك المهاجر غير النظامي بلده بحثا عن حياة كريمة.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.

0: المشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 2.7 FM. وإحباط هجمات لأنصار الله الحوثيين وتتقدم على محوري مأرب ولحم. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وماكرون يقول إنه من غير المرجح انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية قريبا. أول انتخابات لمجلس الدوما منذ بداية الحرب. الخارجية الروسية تقول للتلفزيون العربي إن الغرب ينتقد أجواء الانتخابات ويتجاهل استهداف مراكز الاقتراع بالمسيرات. وفي العرب اليوم أيضا، معركة السيطرة على الكونغرس تقترب. بدء التصويت المبكر في انتخابات تجديد نصفي في 4 ولايات أمريكية.

0: ضغط على جماعة أنصار الله الحوثيين من جبهتين بالنار داخل اليمن وبدبلوماسية على طهران من الخارج. غربية عز تقول القوات الحكومية إنها أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة خلال 24 ساعة، بينما تمتد المواجهات جنوبا إلى لحج ومأرب بالتزامن مع رصد تعزيزات جديدة غربي حجة. رؤية العمالقة كثفت هجماتها على الجماعة في جبل كهبوب المطل على باب المندب. وفي موازاة الميدان تتشكل دائرة ضغط إقليمي لوقف هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية. فاينانشال تايمز تنقل أن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران استخدام نفوذها لدى الجماعة لوقف هجماتها، فيما تكشف رويترز أن الصين نقلت إلى طهران طلبا مماثلا بعد طلب من الرياض من بكين للتدخل. وبدخول باكستان والصين على خط الوساطة تتزايد المطالب لإيران بكبح حليفها، بينما تستمر المعارك على الأرض ويتفاقم الوضع الإنساني بعد تجاوز عدد النازحين 120 ألفا حسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات مديرية الوزارة.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: جملة اليوم أيضا على الجبهات الشمالية الغربية الجنوبية، كذلك من محافظة مأرب التي كانت خلال الأيام الأخيرة تشهد
3: والبيضاء
2: وكذلك الضالع خلال الأيام الأخيرة. من اللافت خلال الساعات الأخيرة هنالك استمرار لكثافة الغارات الجوية، هنالك أيضا الدفع بتعزيزات عسكرية وتحديدا في جبهة الجنوب الغربي من تعز، حيث يستميت الطرفان في هذه الجبهة التي تبدو معقدة على مستوى تضاريسها. نتحدث عن مرتفعات وتباب جبلية، وكذلك نتحدث عن مسالك ضيقة وعن وديان، وبالتالي هنالك ربما تعقيدات كثيرة في هذه الجبهة تؤخر من طبيعة المعارك أو مسار المعارك في هذه الجبهة. إلى جانب أن هنالك أحمد، دعني أشير فقط أن هنالك وجها إنسانيا مقلق نتيجة هذه المعارك التي تشتد، وهو حالة النزوح المتزايدة. وفقا لأرقام صادمة صدرت عن منظمات محلية أو أممية، تتحدث مثلا منظمات محلية هنا عن نحو 123 ألف نازح خلال منذ بدء التصعيد وحتى اليوم، وعن نحو 17 ألف أسرة، بينما الأمم المتحدة تتحدث عن 112 ألف نازح خلال الأسبوعين الأخيرين، مع وضع إنساني معقد نتيجة أيضا صعوبة العمل للجهات الإنسانية، للتدخلات الإنسانية بسبب استمرار المعارك، بسبب أيضا الوضع الإنساني، بسبب أيضا تقطع الطرقات في بعض هذه الجبهات، مع بعض أيضا أن هؤلاء النازحين لم يتجهوا إلى مناطق يمنية مثل تعز أو عدن أو اللحج، بل اتجهوا بحرا إلى جيبوتي وفقا لآخر المعلومات الميدانية. وهذا تعقيدات إنسانية تضاف لطبيعة التعقيدات الإنسانية التي تشهدها اليمن، ليست خلال جولة التصعيد الأخيرة، وإنما على امتداد سنوات الصراع الطويلة.
3: شكرا جزيلا لك علي الذهب، مراسل التلفزيون العربي من صنعاء، لهذه المعلومات بشأن التطورات الميدانية وتأثيرها على الوضع الإنساني. وعلى وقع حرب اليمن، وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للسعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35 ومعدات ذات صلة. أشادت سفارة المملكة في واشنطن بالصفقة، وقالت إنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
4: في خطوة لافتة، الخارجية الأمريكية تعلن عن صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار، في صفقة تفتح أبواب التقنية المتطورة أمام الرياض للحصول على واحدة من أكثر منظومات القتال الجوي تطوراً. الصفقة تشمل إلى جانب المقاتلات 49 محركاً ومعدات دعم متقدمة وأنظمة اتصالات مشفرة، بما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات الجوية والدفاعية للمملكة في إطار تعاون عسكري واستراتيجي طويل الأمد. لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أن الصفقة أصبحت نهائية، إذ لا تزال أمامها إجراءات تشريعية بما فيها مراجعة الكونغرس الذي يملك صلاحية طرح التساؤلات أو الاعتراضات وفق الإجراءات المعمول بها في صفقات السلاح الكبرى. صفقة تؤكد واشنطن أنها لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة، في رسائل طمأنة إلى حليفتها إسرائيل التي تنفرد باستخدام هذا الطراز من المقاتلات. فقد سبق أن عبرت الأخيرة عن مخاوف مرتبطة بحصول دول مجاورة على قدرات عسكرية متقدمة، وهنا رسالتان أمريكيتان بعثت بهما واشنطن. الأولى تشير إلى أن الصفقة لن تؤثر سلبا على جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة، والأخرى تؤكد فيها أنها ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات وتوسيع نطاق عملياتها الدفاعية. بدورها أشارت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة المقاتلات المقترحة تمثل خطوة إضافية في التعاون الدفاعي بين البلدين. طموحات المملكة بالظفر بمقاتلات الجيل الخامس يبقى مرتبطاً بالحسابات الأمريكية، بينما تقف إسرائيل في مواجهتها لتجنب مشاركتها تفوقها العسكري في المنطقة.
3: مقاتلات F-35 تشمل 48 مقاتلة F-35 و49 محركا، لكن ما ميزات وخصائص هذه المقاتلة الشبحية؟ مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، صممت ببصمة رادارية منخفضة لاختراق البيئات عالية التهديد، تبلغ سرعتها القصوى نحو ماك 1.6. تجمع المقاتلة بين رادار متطور ومستشعرات كهربصرية وأشعة تحت حمراء، تدمج المعلومات في صورة واحدة أمام الطيار مع قدرة على تبادل البيانات مع القوات الجوية والبرية والبحرية. الطائرات المقترحة للرياض ستمنحها القدرات الأساسية F-35 في التخفي والاستشعار والقتال الجوي والهجوم الأرضي، فيما لم تعلم بعد التفاصيل النهائية لتجهيز النسخة السعودية وتسليحها. تضيف صفقة مقاتلات F-35 إلى أسطول قتالي سعودي يضم أكثر من 200 مقاتلة F-15 بمختلف نسخها و72 يوروفايتر تايفون، إضافة إلى أسطول ترنادو الهجومي. أما إسرائيل فتشغل F-35I أدير، وهي نسخة مهيئة لاستيعاب قدرات إسرائيلية إضافية في الاتصالات والقيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية. تتيح هذه النسخة دمج أنظمة حرب إلكترونية وقدرات وأسلحة إسرائيلية وترتيبات مختلفة لدمج أنظمة خاصة، ما يمنحها مساحة أوسع لتكييف هذه المقاتلة مع متطلباتها العملياتية. عن ذلك ينضم إلينا محلل الأشؤون العسكرية في التلفزيون العربي والمتقاعد محمد صمادي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. ما الذي تضيف هذه الصفقة للسعودية؟ وكيف ترى أيضا هذه الميزات التي أعلنت تأثير ذلك على القدرات السعودية؟
5: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أرى بأن هذه الصفقة هي جزء من تسوية استراتيجية واسعة لن تلغي التفوق العملياتي الإسرائيلي ولن تقلب المعادلة في اليمن، ولكن باعتقادي التأثير الأكبر سيكون في مواجهة إيران وليس اليمن فقط. أرى أنه البعد اليمني ليس هو الهدف الاستراتيجي الرئيسي للصفقة، ويجب علينا هنا أن نفرق يعني ما بين الموافقة الأمريكية وبين إتمام العقد. باعتقادي حتى وأن وافق الكونغرس سيكون هناك وقت زمني طويل قد يمتد إلى ما بعد 2035 حتى يكون هناك تسليم لل 48 طائرة. ولكن هل ستغير الـ F-35 شكل المعارك في اليمن؟ باعتقادي من الآن حتى وصول أول طائرة نتحدث عن فترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى أنه الوصول إلى قدرة عملياتية حقيقية سيستغرق وقت إضافي بعد وصول الطائرات الأولى للشقيقة السعودية. في الحرب اليمنية الحالية يعني الـ F-35 باعتقادي حتى وإن وصلت لن تحدث تغيير فوري. وشيء آخر اللي أود أن أشير إليه بأنه تم تجربة الـ F-35 الأمريكية وطائرات التايفون البريطانية وطائرات الـ F-35 الإسرائيلية وقاذفات الـ B-2 الأمريكية في اليمن، ولم تستطع أن تصل إلى الحسم العملياتي لأنه الحوثيون لا يمتلكون قوة جوية تقليدية يمكن مقارنتها بهذه المنظومة. ولذلك نتحدث عن الصواريخ البلستية، صواريخ الكروز، المسيرات، هذه ستبقى تحدي حقيقة للقوة الجوية سواء كانت في السعودية أو لأي قوة جوية أخرى. ولذلك هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الجغرافيا الجبلية والانتشار اللامركزي والحرب اللامتماثلة وأدوات الحرب اللامتماثلة تشكل تحدي الآن حتى وبعد وصول الـ F-35. ولكن لا نستطيع أن نغفل بأن وصول الـ F-35 للمملكة العربية السعودية سيعزز القدرات الدفاعية والهجومية، وباعتقادي ستتمكن السعودية من الانضمام إلى نادي الطائرات الشبحية في العالم، وتكون قادرة على دعم عمليات قمع الدفاعات وتدمير الدفاعات، بالإضافة إلى تحسين دورة الاكتشاف وتحديد واستهداف المنظومات الأهداف سواء كانت للدفاعات الجوية أو الأهداف المختلفة.
3: هذه الصفقة إتمامها سيستغرق سنوات، هذا ما قيل في وسائل الإعلام الأمريكية، لكن في هذه المميزات وفي هذا الشرح الذي استعرضناه، مسألة ما أضيف إلى النسخة الإسرائيلية منه، إلى أي مدى يمكن إضافة ذلك للنسخ السعودية التي ستسلم، وكيف يؤثر ذلك على قدرتها؟
5: أنا باعتقادي أنه الآن سيكون هناك العديد من النقاشات في الكونغرس وفي البنتاغون بما يتعلق بالنسخة التي ستسلم للمملكة العربية السعودية. عادة كل الأسلحة التي تصدر هناك يكون موديل أو فيرجن مخصص لأغراض التصدير، ولذلك باعتقادي النسخة التي ستصدر للمملكة العربية السعودية ستكون تحمل تجهيزات معينة، سيكون هناك من المؤكد قيود على بعض من البرمجيات فيما يتعلق في منظومات الاتصالات، الرادارات، الحرب الإلكترونية، شروط أمن التكنولوجيا. سيكون هناك باعتقادي ترتيبات ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا الخصوص، سيكون هناك قيود على التكامل مع المنظومة في الحرب الشبكية، بالإضافة لأنه سيكون هناك شروط سياسية وأمنية باتفاقية بيع هذه الطائرات ملزمة للمملكة العربية السعودية، ومن ضمنها عدم استخدام هذه الطائرات ضد أي أهداف إسرائيلية مستقبلا.
3: أشكرك اللواء محمد الصمادية، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، على هذه القراءة. مضيق واحد وطريقان للعبور، أحدهما بالمال والآخر بالسلاح. في هرمز لم يعد مرور السفن التجارية مرتبطا بالملاحة وحدها، بعدما أنتجت الحرب سوقا موازية للأمان تتحرك فيها الأموال والوسطاء إلى جانب السفن والناقلات، خاصة بعد استهداف السفن التي كان آخرها اليوم. القضية تعود إلى الواجهة مع عقوبة أمريكية جديدة على منصة إيرانية للعملات المشفرة، تتهمها واشنطن بمعالجة مدفوعات مرتبطة بالمرور الآمن للسفن عبر المضيق. خلف هذه المدفوعات تكشف تقارير ومصادر ملاحية عن شبكة أكثر تعقيدا، وسطاء يرتبون المرور مقابل مبالغ قد تصل إلى مليوني دولار لسفينة، ومسار آخر توفر فيه القوات الأمريكية الحماية والمعلومات الملاحية. هرمز إذن لم يعد ممرا بحريا فقط، بل سوقا لكل طريق فيه ترتيباته وكلفته. لكن شراء الأمان هنا لا يعني مجرد دفع المال، فمن بيانات السفينة وملكيتها وحمولاتها إلى ساعة العبور وخط السير تمر رحلة بسلسلة من الترتيبات قبل أن تصل الناقلة إلى المضيق. يبدأ الأمر قبل وصول السفينة إلى هرمز. مصدر ملاحي خليجي يكشف للعرب الجديد أن شركات شحن تتواصل مع وسطاء وشركات تعمل من مراكز بينها الصين وسنغافورة لترتيب مرور سفن الطاقة. الوسيط يتولى التواصل مع الجهات الإيرانية وتحديد موعد العبور والمسار وصولا إلى خريطة تلتزم بها السفينة لتقليل مخاطر استهدافها. أما الثمن فقد يصل إلى مليوني دولار للنقلات الضخمة، ويتغير بحسب حجم السفينة وحمولتها وجنسيتها. بحسب تقارير دولية تقدم السفينة بيانات ملكيتها وحمولتها ووجهتها وطاقمها قبل إخضاعها لفحص أمني وسياسي والحصول على موافقة للمرور. لكن هناك طريق آخر على الجانب الجنوبي من المضيق، توفر الولايات المتحدة للسفن الراغبة في العبور معلومات ومراقبة عسكرية تحدد لها مسارات وفترات زمنية تتحرك خلالها تحت الحماية بحسب فاينانشال تايمز. أما المسار المرتبط في إيران فقد وصل الآن إلى العملات المشفرة. الخزانة الأمريكية تقول إن منصة إيرانية اسمها هرمز سيف استخدمت بورصة العملات المشفرة الإيرانية بات بانك لتحويل مدفوعات تلقتها مقابل تأمين العبور للسفن عبر مضيق هرمز. الشبكة حولت مئات الملايين من الدولارات بالعملات المشفرة إلى الحرس الثوري. هكذا أصبحت السفن أمام معادلة لم تكن موجودة قبل الحرب، الدفع لترتيب المرور أو انتظار مظلة الحماية العسكرية أو تحمل مخاطر العبور منفردة. عن ذلك ينضم للقراءة والتعليق السيد هيثم شعبان، الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية من بيروت. أهلا ومرحبا بك معنا. كيف ترى هذه البيانات وحجم تأثير ذلك على هذا الحصار والمواجهة المتبادلة؟
6: مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. منذ بداية هذه الأزمة بمارس الماضي، والسلطات الإيرانية تسعى بأي طريقة لاستحداث رسوم عبور أو ما سمته رسوم عبور أو رسوم خدمات، ويعني استفادت من وجود البند الخامس من خلال الاتفاق اللي طبعا انهار مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإطار، واللي ظنت من خلاله أنه تستطيع التحكم بمضيق هرمز وتسعى إلى عقد اتفاقيات بينية مع دول الجوار بهذا المجال. تأثير هذا الموضوع منه بسهل، يعني الأرقام اللي حضرتك ذكرتها أرقام كبيرة وهي مؤثرة بشكل كبير على هذا القطاع، ويدفع ثمنها بالآخر المستخدم النهائي. فنحن لو فرضنا بشكل حسابي بسيط أنه هناك ناقلة واحدة بالنهار أو في اليوم، يعني نحن عندنا 2 مليون دولار كل يوم، يعني احنا عندنا 60 مليون دولار بالشهر. هذا طبعا عم نحكي عن سفينة واحدة او ناقلة نفط واحدة، ففيك تحسبها وبيبين معك رقم جدا ضخم، حيوصل لاكثر من 700 مليون دولار، هذا اذا عبرت ناقلة واحدة فقط. ماذا عن بقية انواع السفن وكيفية احتسابها والطريقة التي تقوم بها السلطات الإيرانية اللي بهذا المجال استحدثت سلطة خاصة لإدارة مضيق هرمز وشرعت وجودها من خلال البرلمان الإيراني، وتحاول بأي طريقة أن تجعل من هذا الأمر ملزم دوليا بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية، وهو أساسا مخالف للقانون الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
3: حالة عدم اليقين بشأن ما يقوله الجانبان، الجانب الإيراني يقول إن ما يفعله مؤثر، الجانب الأمريكي يقول إن المضيق مفتوح وأنه يسهل حركة الناقلات، بل إنه يدعي إن الحركة عادت لما كان قبل الحرب، كيف يؤثر هذا على التقديرات الخاصة بمستقبل المضيق والتعامل مع أرقام كهذه؟
6: كل المنظومة اللوجستية التي كانت تعمل لقطاع النقل البحري بعد هذه الأزمة أو من خلال هذه الأزمة اختلفت، وشركات الشحن بالنهاية ستبحث عن أي طريقة لاستمرارية عملها. السفن التي تتبع الدول اللي هي قريبة من يعني قريبة من إيران ولديها علاقات جيدة مع إيران لا زالت تعبر في الممر الشمالي اللي استحدثته السلطات الإيرانية دخولا وخروجا إلى الخليج العربي، ومن خلال ترتيبات معينة من مالية من سياسية لها علاقة بالمصالح. أما يعني الدول اللي هي بتعتبرها إيران معادي وشاركت بالاعتداء عليها كما هي تدعي تسلك المسار الجنوبي اللي هو معرض بأي لحظة للاستهداف من خلال السفن. حتى القوات الأمريكية المرابطة بتلك المنطقة حددت أوقات معينة لمرور هذه السفن وحمايتها، لأنه القوات الأمريكية لن تقوم بحماية السفن 24/24، وهذا الموضوع يعني يقلل حركة مرور السفن إلا بأوقات معينة، وإمكانية استهدافها بتقل، ولكن لا زال الاستهداف قائم. ويعني هذا الموضوع هو يعني يخضع ل يعني أمور سياسية وابتزاز تقوم به السلطات الإيرانية بهذا المجال.
3: أشكرك هيثم شعبان الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية على هذه القراءة والتعليق. رئيس الفرنسي موان ماكرون قال إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح المضيق وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديد للحد من الاعتماد على هرمز.
7: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثة بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
3: عن ذلك تنضم إلينا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلا ومرحبا بك دلال. إلى أي مدى اتضح في هذه التصريحات أسباب الرئيس الفرنسي لاستبعاد التوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة قريبا؟
8: طبعا فرنسا تطلع على هذه المفاوضات إن كانت يعني موجودة اليوم أو يعني المطالب من الطرفين، ولكن أريد أن أعود إلى ما قاله الرئيس الفرنسي تحديدا حول هذه المهمة الفرنسية البريطانية التي كان من المفترض أن تسهل مرور السفن في حال توصل الطرفين إلى اتفاق. أحمد، ما نفهمه هو أن يعني ليس فقط أن ليس هناك اتفاق وبالتالي الأعمال العدائية لم تتوقف لتنتشر هذه السفن وتقوم بنزع الألغام، أيضا ليس هناك ضوء أخضر من إيران على الرغم من موافقة سلطنة عمان يعني بمشاركة فرنسا وبريطانيا في هذه المهمة، ولكن يبدو أن يعني الصورة ليست إيجابية، وهذا ما اطلع عليه قادة الأحزاب الفرنسيين اليوم في لقاء خاص مع الرئيس، وهو صرح بهذه التصريحات بعد هذا اللقاء. وفرنسا تدخل أحمد أزمة محروقات فعلية اليوم، وقد وصلت أسعار المحروقات إلى مستويات يعني غير مسبوقة، وبالتالي هو كان يقوم بوضعهم بصورة

0: انتعاش واستعمال خطوط امدادات من العراق، ان كان انابيب في كركوك او في البصرة، عبر سوريا، عبر تركيا، أيضا محادثات مع السعودية، مع مصر، لإيجاد هذه الإمدادات البديلة ليصل النفط إلى فرنسا وإلى أوروبا، وتجنب يعني المزيد من التضخم في أسعار المحروقات. بالنسبة للمفاوضات بين يعني الولايات المتحدة وإيران ومضيق هرمز، أيضا هناك سيكون لقاء في الجمعية العامة في الأمم المتحدة بين الرئيس الفرنسي والرئيس الإيراني، ويعني من هنا يقول بأن فرنسا تعمل جاهدة يعني على إعادة فتح المضيق. فقط تذكير بأن ما تطلبه فرنسا اليوم هو تحييد ملف مضيق هرمز عن الملفات الأخرى الشائكة والعالقة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن يكون هناك وقف للأعمال العدائية مقابل تخفيف العقوبات على إيران، ولا حتى لمرحلة معينة لتتمكن السفن من المرور مرة أخرى يعني في هذا المضيق. وأيضا يعني أخيرا معلومات بأن السعودية طلبت من فرنسا المساعدة في باب المندب تحديدا، وأن هناك استعداد فرنسي اليوم للتدخل فقط من باب يعني الدفاع الجوي، كما فعلت فرنسا على سبيل المثال في بعض دول الخليج عندما كان هناك ضربات من قبل إيران. ويعني هناك خشية يمكن أن نقول من قبل الحكومة الفرنسية حول تداعيات يعني استمرار هذه الأزمة، ويعني محاولة ل الحد. وهناك اليوم دعوات أحمد للتظاهر في فرنسا، واحتجاجات من الأحزاب السياسية الرئيسية حول يعني هذا التضخم وأسعار المحروقات.
1: من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض، شكرا جزيلا لك دلال على هذه المتابعة والمعلومات. في بندر عباس المطلة على مياه مضيق هرمز إحدى أكثر المدن الإيرانية تأثرا بالحرب الإيرانية الأمريكية، تتصاعد المخاوف وسط قلق يمتد من البحر إلى الأسواق مع استمرار التوتر ومخاوف السكان من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على حياتهم اليومية.
2: تعود إلى ما قبل 6 أشهر جرح لا ضماد له، حيث فقدت طاهرة زوجها في 24 من مارس الماضي خلال الأسبوع 4 من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
3: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج، والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي. أنقذت ابنتي، لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي، وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل، وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
2: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
4: بعيدا عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
2: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء، تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
5: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
2: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
1: وفي العاصمة طهران مظاهرات شعبية شارك فيها الرئيس مسعود بازشكيان وقائد

0: قائد الحرس الثوري بمناسبة مرور 200 يوم على حرب 40 يوما رفع المتظاهرون شعارات ورسائل موجهة للداخل وللولايات المتحدة.
1: بالتزامن مع مرور 200 يوم على انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما ودخول البلاد في أسبوع الدفاع المقدس، رأت السلطات الإيرانية على ما يبدو أنه من المناسب القيام بتحرك ما على المستوى الشعبي تحت عنوان الردع الشعبي أو المناورات الشعبية التي تقوم بها إيران بين حين وآخر. هذا التجمع حاليا وسط العاصمة الإيرانية طهران هو لأعداد من متطوعي ومنتسبي مبادرة روحي فداء لإيران، والتي بدأت السلطات الإيرانية العمل عليها بعيد انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما. حسن زاده وهو قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران قال بأن أعداد من أظهروا استعدادهم للانتساب لهذه الحملة خلال الأشهر الماضية تجاوز 30 مليون إيراني. قامت السلطات بالفعل بتجنيد وتدريب حوالي 500,000 إيراني من مختلف الأعمار، تم تدريبهم على حمل السلاح والعمل الميداني تحسبا لأي إجراء عسكري أو أمني ضد إيران خلال المرحلة المقبلة، وهذا يحمل رسالتين بحسب القراءة الإيرانية. الرسالة الأولى هي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحسبا لأي تحرك ضد البلاد عبر هذين الطرفين، والرسالة الأخرى هي للمعارضة الإيرانية على ما يبدو للقول بأن الشارع الإيراني ليس لطيف واحد فقط، وإنما هناك أطياف إيرانية ما تزال تدعم سردية النظام الإيراني. العين حاليا في طهران منصبة على أو التركيز منصب على الانتخابات النصفية الأمريكية، وهناك خشية من أن يكون هناك نوايا أمريكية بالفعل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة بعد الانتخابات أو قبيلها ربما لضرب إيران بشكل ما أو تحريك الداخل تحت مسميات مختلفة منها العنوان الاقتصادي. حينها سيكون لهذه الجموع من الإيرانيين على ما يبدو دور في التصدي لأي تحرك عسكري أو أمني ضد البلاد بحسب القراءة الإيرانية. حسام دياب، التلفزيون العربي، طهران.
0: الجيش اللبناني أمام توتر ميداني، إسرائيل تغامر عسكريا من جهة، ومن جهة أخرى سكان الجنوب يطالبون بحل جذري لأزمتهم. اليوم لم يكن عاديا للجيش اللبناني، تلقى تهديدا إسرائيليا مباشرا يطالبه بإخلاء نقطة عسكرية له في بلدة دير ميماس جنوبي لبنان، وإلا فإن جيش الاحتلال سيستهدفه. هذا ما جرى، القوات الإسرائيلية هاجمت بعدد من القنابل الصوتية عناصر الجيش اللبناني. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت أن ذلك دفع بعناصر الجيش اللبناني إلى الابتعاد بضعة أمتار عن حاجزها عن حاجز بمنع تقدم دبابات الاحتلال تجاههم. جاءت أدان عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني النائب علي عمار الاعتداء على الجيش اللبناني في دير ميماس. عن ذلك ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما الذي قيل إسرائيليا عن هذا اليوم؟
2: هذا ليس التوتر الوحيد الذي جرى بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني. نذكر أنه بعد ساعات قليلة من وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني أطلق الجيش الإسرائيلي النار نحو قوة تابعة للجيش اللبناني، ومنذ ذلك الوقت نشهد بعض التوتر بين الجيشين، تحديدا في ظل إصرار إسرائيل على الخط الأصفر ومنع الجيش اللبناني من تجاوز هذا الخط وفقا للإدعاءات الإسرائيلية. حتى اللحظة لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان يفصل فيه ما جرى في تلك المنطقة، ولكن نتحدث عن إصرار إسرائيلي على البقاء في الجنوب اللبناني. والليلة قال المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، والذي يبدو أنه كان في الأيام الماضية في جولة مع الجيش الإسرائيلي في داخل الجنوب اللبناني، بأن الجيش أنشأ جسورا فوق نهر الليطاني، أقام أيضا وشق بعض الطرق العسكرية ونصب عشرات المواقع العسكرية في الجنوب اللبناني، وهو يقدر أن هذه الإجراءات للبقاء طويلا في هذه المنطقة. لذلك إسرائيل هي انسحبت في الفترة الماضية من مناطق سمتها بالمناطق التجريبية، ولا يتوقع أن تنفذ مزيد من الانسحابات، وحتى حدوث أمر جديد فيما يجري في جنوب لبنان ستواصل إسرائيل منع الجيش اللبناني من محاولة التواجد في بعض المناطق. أيضا يعني سنشهد مثل هذه الاحتكاكات بين الجيشين، وكان حديث في الإعلام الإسرائيلي عن محاولات من آلية مجالات التنسيق في محاولة لإعادة الهدوء بين الجانبين ومحاولة أيضا إبعاد الجيش اللبناني. حتى هذه اللحظة إسرائيل تشكك بعمل الجيش اللبناني وتدعي بأن الجيش اللبناني لم يقم بواجبه في المناطق التجريبية. حتى قبل وقف إطلاق النار كانت هناك حملة إسرائيلية تستهدف أيضا الجيش اللبناني، وإلى جانب ذلك هي تواصل التمركز في داخل لبنان، تواصل أيضا إنشاء مواقع عسكرية في الجنوب اللبناني. وعلى الرغم من أنها مثلا انسحبت في الفترة الماضية من منطقة تلة علي الطاهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد توجه إسرائيلي لتسليم هذه المنطقة للجيش اللبناني، رغم حديث في وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الماضية عن وجود محادثات أو بوادر، ولكن حتى اللحظة إسرائيل لا تريد الانسحاب من مناطق جديدة في لبنان.
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومة. انتخابات تحت نيران الحرب. روسيا تختبر الداخل بعد أكثر من 4 سنوات من القتال في أوكرانيا. الروس يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تستمر 3 أيام لاختيار 450 نائبا في مجلس الدوما، هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. لكن الاقتراع هذه المرة يتجاوز تشكيل برلمان جديد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم التصويت باعتباره مؤشرا على وحدة البلاد ودعم قوة بلاده في وقت تجري فيه الانتخابات على وقع حرب طويلة وضغوط اقتصادية وعقوبات غربية وهجمات أوكرانية وصلت إلى العمق الروسي. وفي المشهد الحزبي يدخل حزب روسيا الموحدة الحاكم الانتخابات وهو يسيطر على أكثر من ثلثي مقاعد الدوما الحالي، بينما غابت معظم الأصوات المناهضة للحرب عن هذا السباق.
3: أكثر من 4300 مرشح وعشرة أحزاب على القوائم الفيدرالية، أرقام تقول موسكو إنها تعكس منافسة واسعة في انتخابات مجلس الدوما التي انطلقت في كل أنحاء روسيا وتستمر 3 أيام. لكن ومع فتح مراكز الاقتراع يعود السؤال الأكثر حساسية، هل تعني كثرة المرشحين وجود منافسة سياسية فعلية؟
4: حسناً، أتيحت للناخبين إمكانية الاختيار ويمكنهم الاختيار في اتجاهين، القائمة الحزبية التي تضم 10 أحزاب أو بشكل منفصل عبر قائمة المرشحين في الدوائر الفردية في كل منطقة، إذن حرية الاختيار مضمونة.
3: كثرة المرشحين لا تنهي الجدل حول طبيعة المنافسة، فحزب روسيا الموحدة يدخل الانتخابات باعتباره القوة المهيمنة على البرلمان في مواجهة الشيوعيين والليبرال الديمقراطي والناس الجدد وروسيا العادلة، بينما يغيب يابلوكا عن القوائم الفيدرالية بعد إلغاء تسجيله بحكم قضائي وإن بقي مرشحوه في بعض الدوائر الفردية. ومن هنا تأتي انتقادات بأن الانتخابات تجرى بتعدد حزبي لكن في مساحة سياسية تفتقر إلى معارضة حقيقية قادرة على منافسة السلطة.
5: اليوم وفجأة أصبحوا في الغرب قلقين بشأن الكيفية التي ستجرى بها انتخاباتنا، هذا نفاق فظيع. فاليوم تحديدا استهدف مركز اقتراع آخر بضربة بواسطة مسيرة ولم نسمع لهم صوتا. نحن نعرف جيدا قيمة كل هذه المخاوف التي يعربون عنها ولذلك نقوم بعملنا.
3: الحرب بدورها فرضت حضورها منذ اليوم الأول، ففي عدد من المناطق القريبة من القتال تعطل التصويت مؤقتا أو انتقلت لجان الاقتراع إلى ترتيبات احتياطية بسبب تهديدات وهجمات بالمسيرات.
6: أتيت للتصويت لأنني مواطن روسي مسؤول وأعتقد أن مستقبل بلادي يعتمد على صوتي.
7: حتى هذه اللحظة اليوم لم نبلغ بوقوع حوادث تعرقل عملية التصويت وهو ما يسعدنا كثيرا.
3: بين أرقام تقول إن المنافسة واسعة وانتقادات تتحدث عن محدودية المعارضة الحقيقية.
8: تأتي هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولذلك فإن صناديق الاقتراع لن تحدد فقط شكل الدومة المقبل، ولكنها أيضا وهو الأهم ستؤشر على المزاج الداخلي الروسي بعد 4 سنوات ونصف من هذه الحرب. سعد خلف، التلفزيون العربي، من داخل إحدى لجان الاقتراع، موسكو.
0: أبقى معنا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، أهلا ومرحبا بك سعد. ما هذه الانتقادات التي واجهها الغرب وكيف ردت عليها المتحدثة باسم الخارجية الروسية حين سألتها عنها؟
8: أحمد، الانتقادات التي يوجهها الغرب لروسيا تشمل جزئين أو مسارين. المسار الأول بالطبع إجراء الانتخابات داخل المناطق الأربع التي سيطر عليها الجانب الروسي في أوكرانيا، والتي لا يعترف بها الغرب بأنها أراضي أوكرانية. الجانب الروسي أصر على إجراء الانتخابات في هذه المقاطعات الأربع هذه المرة على الرغم من المخاطر الأمنية والوضع العسكري الحرج، والمناطق بالمناسبة لا تزال تحت الأحكام العرفية، لكن الجانب الروسي أصر على إجراء هذه الانتخابات من أجل تثبيت السيادة الروسية عليها ومن أجل منح الصفة الدستورية بأنها انضمت إلى إقليم الدولة الروسية. الانتقاد الأول أتى من هذه الناحية، ترد عليه السلطات الروسية أو ترد عليه الجهات الروسية بما في ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية بأن الناخبين في هذه المناطق ذهبوا إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ظل هذا الوضع الحرج، وهو ما يعتبر استفتاء مجددا على رغبة السكان بالانضمام إلى روسيا، هكذا يقول الجانب الروسي. حتى إن أرقام لجنة الانتخابات المركزية اليوم أحمد بختام اليوم الأول من الانتخابات إجمالا نسبة المشاركة في عموم روسيا بلغت 21% بختام اليوم الأول، في الصباح كانت 6%، في منتصف اليوم كانت ما بين 12% إلى 19%، الآن بختام اليوم الأول 21%. لكن اللافت ووفقا لما قالته بامفيلا وهي رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات تقول أن نسبة المشاركة في المقاطعات الأربع والأقاليم الحدودية بلغت يعني تجاوزت المتوسط في مختلف البلاد وبلغت 4 ملايين ويزيد عن 500,000 مشارك في هذه الانتخابات. هذا الانتقاد الأول. الانتقاد الثاني من جانب الغرب أن الانتخابات ليس بها تنافس واضح أو حقيقي وأنها تجري في غياب المعارضة الحقيقية. فردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على سؤالي حول هذه النقطة تحديدا بالقول بأن الغرب يبدو منافقا تماما في مثل هذه التعليقات، فهو لا يرى الاستهدافات بالمسيرات التي تستهدف مراكز الاقتراع، هو لا يرى أن هناك 11 حزبا أو 10 أحزاب في القوائم الفدرالية وممثلون عن أكثر من 18 حزبا في الدوائر الفردية يشاركون في هذه الانتخابات، وأن كل المواطنين يحق لهم أو مسموح لهم أن يختاروا من يرغبون في اختياره. لذلك الانتقاد ليس في محله، بل بالعكس تماما تقول أن الغرب يحاول إعاقة إجراء هذه الانتخابات في المراكز الخارجية التي تجري في السفارات الروسية في الخارج، ولا يسمح للمواطنين بالوصول إلى السفارات. بالطبع كل هذا كان كلام المتحدثة باسم وزارة الخارجية.
0: من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد على هذه المعلومات. سيارات تعبر الحدود في الاتجاهين بين روسيا وأوكرانيا، وحرب استنزاف تتسع من الجبهات إلى عمق البلدين. هجمات متبادلة جديدة توقع قتلى وجرحى وتلحق أضرارا مادية في استمرار لحرب جوية باتت فيها المسيرات أداة شبه يومية لضرب أهداف بعيدة عن خطوط القتال. ومع استمرار التصعيد العسكري يتجدد الضغط على أوروبا لزيادة كلفة دعمها لكييف. المستشار الألماني فريدريش مارتس ومعه رؤساء حكومات 5 دول أوروبية يدعون دول الاتحاد إلى تقديم مزيد من الأموال بصورة عاجلة لتعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.
9: في حرب تدور رحاها منذ أكثر من 4 سنوات، لا لغة تتصدر المشهد في الصراع الروسي الأوكراني سوى لغة النيران والمدافع وفق المعطيات الميدانية. على الأراضي الأوكرانية وفي مقاطعات كييف وزابوريجيا وسومي قتل وأصيب العشرات في هجمات بمسيرات روسية، بينما انقطعت إمدادات الغاز عن عدد من المناطق وألحقت أضرارا في بعض المنازل والمحال التجارية. هيئة الأركان الأوكرانية من جهتها قالت إن الساعات الماضية شهدت 230 اشتباكا بريا وخصوصا في محور بوكروفسك في دونيتسك شرقي أوكرانيا. على الشق المقابل، وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير أكثر من 600 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو وروستوف وتولا وغيرها، في وقت أشارت فيه إلى استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك ومركز لوجستي وكلاهما إما ينقل أو يخزن شحنات عسكرية لقوة كييف. ما سبق من تطورات عسكرية متصاعدة منذ بدء الحرب عام 2022 تزامن معه تطور سياسي برلماني هو الأول منذ اشتعال القتال الروسي الأوكراني. موسكو تنتخب مجلس الدوما في دورته التاسعة في انتخابات ستشهد مشاركة سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. الشق الأخير بطبيعة الحال لن يحظى باعتراف دولي واسع بحكم تصنيف تلك الأراضي أوكرانية وفق القانون الدولي.
0: نادرا ما يتفقان، لكن يبدو أن الأثر واضح لدى نقيضي الصحافة الأمريكية. نيويورك تايمز تقول إن الحرب في إيران ستجعل تكلفة التدفئة في الشتاء أعلى بالنسبة لبعض الأمريكيين. فوكس نيوز تعلق على نتائج أحدث استطلاعاتها بأن ناخبين المحبطين تحت وطأة تكاليف المعيشة يتجهون نحو الديمقراطيين. وعلى وقع استطلاعات الرأي وأسعار الديزل والبنزين والسلع التي تأثرت بحركة الملاحة والتعريفات الجمركية، بدأت ولايات فيرجينيا وساوث داكوتا وإيداهو ومينيسوتا التصويت المبكر اليوم لينتهي في نهاية

0: وكما ذكرت في عدة ولايات أخرى، مينيسوتا، ساوث داكورا وأيداهو، جميعهم يركزون في شيء واحد وهو خفض الأسعار والعبء الاقتصادي الذي فرض بطريقة أو بأخرى على المواطن الأمريكي. يريد الآن المواطن الأمريكي الخلاص من هذا العبء وإحداث أي نوع من التغيير. الحضور هنا اليوم لم يكن بالحضور الكثيف بسبب أنه أول يوم للانتخاب التصويت حضوريا في الانتخابات المبكرة، ولكن عندما تحدثنا لبعض من الناخبين هنا الهم الأول لديهم كان أسعار الوقود وارتفاع هذه الأسعار وكيف يمكن للديمقراطيين إن فازوا بأغلبية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أن يحدثوا الفارق. وهذا أيضا بأنهم دائما يتابعون أخبار الحرب وأخبار السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكما تعلم أحمد المواطن الأمريكي دائما لا يهتم كثيرا بالسياسة الخارجية، ولكن بسبب الحرب الأمريكية على إيران بات يتابع بشكل مباشر ما يحدث في مضيق هرمز وما يحدث من تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الكثير الذين تحدثت معهم اليوم انتقدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه لا يوجد لديه أي خطة حقيقية للخلاص من الحرب. وكما ذكرت أحمد قبل قليل بأن نيويورك تايمز وفوكس نيوز، حتى المحسوبة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونيويورك تايمز التي دائما تتحدث بالطريقة ليبرالية غير محافظة، ربما اشترك سويا في نفس النتيجة وهي وجود عبء حقيقي على المواطن الأمريكي الذي يريد إحداث أي نوع من التغيير. ولكن هناك بعض من المخاوف لدى الناخب الذي لم يحدد وجهته إن كانت ديمقراطية أو جمهورية، وتحدثت أيضا مع واحد منهم وقال لي نحن ربما لدينا هذه المخاوف إن فاز الديمقراطيون بالأغلبية فلا ربما يكون لديهم هاجس العزل وعزل دونالد ترامب وكيفية إحراج الرئيس الأمريكي بدلا من إحداث التغيير الفعلي الذي يشعر به المواطن الأمريكي. تحديات كبيرة جدا، وهذه الانتخابات مسلط الضوء عليها بشكل كبير هذه المرة بسبب الحرب الأمريكية على إيران وبسبب ارتفاع متوسط سعر الجالون للديزل بحسب رابطة السيارات الأمريكية، وصل إلى $6.44 للجالون الواحد، وسعر البنزين $4.30. وهذه الأسعار كما تعلم أحمد تؤثر بشكل مباشر على ازدياد أسعار السلع الأساسية، ولذلك المواطن الأمريكي يريد فعلا إحداث أي نوع من التغيير حتى يكون لديه نوع من الأريحية الاقتصادية. أحمد،
1: من أمام أحد مراكز الاقتراع المبكر في فيرجينيا، مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات. شواطئ سبتة تحولت إلى مخيمات للمهاجرين غير النظاميين. شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن والجيش الإسباني تحركوا لنقل آلاف المهاجرين من الشواطئ إلى مركز إيواء مؤقت أقيم داخل الميناء. العملية بدأت بتدافع ومناوشات قبل أن تستخدم الشرطة الرصاص المطاطي في الهواء والهراوات للسيطرة على الحشود، لكن الإخلاء يكشف أزمة أكبر. نحو 10,000 مهاجر ما زالوا في سبتة وفق تقديرات إسبانية، بينما لا يتسع مركز الإيواء الجديد إلا لنحو 1,700 شخص. عن ذلك نضم إلينا من مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. أهلا ومرحبا بك معاذ، كيف يتم التعامل مع هذه التحذيرات والمخاوف بشأن عدم القدرة على استيعاب هذه الأعداد في مركز يستوعب عدد أقل بكثير منه؟
2: نعم، في الحقيقة أحمد، هذه المشكلة الرئيسية والقلق الرئيسي للحكومة الإسبانية بسبب هؤلاء المهاجرين الذين وصلوا إلى هذه المدينة. نحن نتحدث عن الأعداد الرسمية التي تقول 10,000 من المهاجرين غير النظاميين. الحكومة المحلية أو السلطات المحلية في هذه المدينة تقول أن العدد يفوق ذلك وقد يصل إلى ما بين 13,000 و15,000 من المهاجرين غير النظاميين. السلطات الحكومية المركزية في مدريد قالت أنها أنها ستحل المشكلة عبر بناء خيام داخل ميناء هذه المدينة، مدينة سبتة، لكن هذه الخيام لا تتسع لأكثر من 1700 من المهاجرين، بالتالي يتكدس نحو 3000 من المهاجرين على شواطئ مدينة سبتة. هذه الشواطئ تحولت إلى مكان للنوم لآلاف المهاجرين، بالتالي السلطات

0: قامت بنقل هؤلاء المهاجرين إلى الميناء خلال عملية النقل وخلال عملية التدافع، لأن هنالك كان مقاعد محدودة أو دعنا نقول خيام محدودة داخل هذه المنطقة، بالتالي حدث هنالك مواجهات ما بين هؤلاء المهاجرين إضافة إلى الشرطة بسبب التدافع الشديد للوصول أولا إلى تلك المنطقة، وهي الانتقادات التي تم توجيهها للحكومة من قبل اليمين الإسباني إضافة إلى حلفاء الحكومة الاشتراكية من اليسار الإسباني الذين انتقدوا تعامل الحكومة مع هذا الملف. أيضا نقابات الشرطة الإسبانية أصدرت بيانا للاحتجاج عن وضع رجال الشرطة في منطقة خطيرة كهذه أمام أعداد كبيرة من اللاجئين، وتقول نقابات الشرطة أن فقط 170 من ضباط الشرطة هم من تعاملوا مع هذه الحشود الكبيرة. بالتالي هنالك أيضا مشكلة أخرى، وهي أن هنالك آلاف من المهاجرين يباتون في الشوارع، هنالك شكاوى من السكان حول الأمن المتواجد في تلك المدن، لا يستطيعون مثلا ترك الأطفال يخرجون إلى الشوارع وحدهم، في المقابل هنالك حركات متطرفة تقوم باستهدام المهاجرين والاعتداء عليهم ومحاولات قتلهم. بالتالي نحن نتحدث عن وضع جدا خطير داخل هذه المدينة. الحكومة الإسبانية تقول أنها لا تستطيع إرجاع جميع المهاجرين مرة واحدة إلى المغرب، بالتالي سوف تحرمهم من تقديم اللجوء كما ينص القانون الأوروبي. هي تقول نحن إذا قمنا بإعادة هؤلاء دون تمكينهم من طلب اللجوء فهذا يكسر القانون الأوروبي، بالتالي نحن نحاول أن نمنح هؤلاء الفرصة لتقديم هذا الطلب لطلب الحماية، لأن هنالك العديد من الجنسيات الأخرى ليست فقط مغاربة، بالتالي هنالك جنسيات أتوا من مناطق نزاع، هنالك من فلسطين، هنالك من سوريا، من ليبيا، من مناطق أخرى. بالتالي الحكومة تقول أنها من الممكن أن تصل إلى حل لهذه المسألة أواخر العام الحالي. إليك أحمد
1: من مدريد، مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية العربي اليوم، وبعد قليل تتابعون حلقة جديدة من تقدير موقف مع وائل التميمي. إلى اللقاء.

0: البيانات هي كل شيء.
1: كلنا نبي اتصال نفس سرعة البرق مع شبكات الجيل الخامس في جيبنا وأقمار سهلسات الإرسال واستقبال البيانات. قريب أو بعيد، ساعدك سهلسات من الاتصال عن بعد وين ما كنت.
2: مادلة لا تتجاوز الجزائر للأزمة مع النيجر ومالي وتطلعاتها إلى دول الساحل. هل هو تغير جذري في العقيدة العسكرية والدفاعية؟ أم فرصة لتعزيز الحضور الإقليمي؟ وما أدوات الجزائر لمواجهة تداعيات النزاعات في الجوار؟ حوارات العربي من الجزائر العاصمة.
3: نذهب إلى طهران، ومعنا هناك حازم
4: كلاس
3: مراسل التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
4: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
6: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
5: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف. الصراع في السودان مفتوح على مصراعيه منذ أكثر من 3 أعوام وسط انغلاق الأفق السياسي واستعصاء الحل العسكري رغم تقدم الجيش على محاور كردفان والنيل الأزرق. خرجت قبل أيام لجنة تحت اسم تهيئة الحوار السوداني السوداني. رئيس مجلس السيادة البرهان تعهد بدعم اللجنة والحوار معا دون التدخل في قراراتها، لكنه يصر في الوقت نفسه على الحسم العسكري. أما قوات الدعم السريع فتركز أيضا على الحسم العسكري وعلى هياكل خاصة بها. تقول اللجنة إن الحوار السياسي يقتصر على القوى السياسية والمجتمعية بينما المسار العسكري منفصل، فكيف ذلك؟ هنا نسأل ونقدر الموقف في حلقة الليلة عبر 3 محاور. ماذا يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية الفاعلة للمضي في حوار بناء وضمان عدم العودة إلى الحرب؟ وما العقبات أمام المضي في مسارين متوازيين، مسار عسكري يهدف إلى وقف إطلاق النار وآخر سياسي لتهيئة شروط السلام؟ وهل يمكن للحوار السوداني السوداني أن يرسم طريق الخلاص دون اعتبار الأدوار الإقليمية والدولية المتورطة في حرب السودان؟ نناقش هذا مع ضيوفنا من أم درمان عثمان مرغني عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني، من باريس حسب النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، وهنا في الاستوديو مأمون عثمان الصحفي والمحلل السياسي.

0: ولو بدأنا المشاهدين بوقفة أولا مع الوضع الميداني المتغير على ما يبدو في الأسابيع الأخيرة. سيد مأمون عثمان، هل بدأت برأيك الكفة الميدانية العسكرية تميل لصالح قوات الجيش السوداني؟
1: السلام عليكم ورحمة الله، والحقيقة التحية لك وشكرا للدعوة، وكذلك التحية لضيوفك الكرام. بالطبع منذ أن خرج الدعم السريع من وسط السودان مقهورا مهزوما في ولاية الخرطوم وولاية سنار وولاية الجزيرة، توالت الانتصارات المختلفة الآن في محور كردفان، خاصة بعد أن استطاعت القوات المسلحة السودانية السيطرة على عدد كبير جدا من المناطق، وهي تمسك الآن بزمام المبادرة خاصة في شمال كردفان فيما يعرف بمناطق دار الريح، وكذلك هنالك العديد من المتغيرات في غرب دارفور ولاية غرب دارفور، وسيطرة القوات المسلحة على منطقة المثلث وكذلك عدد كبير جدا من مناطق دار زغاوة وفي غرب دارفور وكذلك في محور غرب بارة. الآن القوات المسلحة الآن لديها قوة هجومية كبيرة جدا، في مقابل ذلك الميليشيا تتراجع، وشهدنا منذ شهر أبريل وكذلك مايو ويونيو العديد من انضمام عدد كبير جدا من القيادات العسكرية وكذلك القيادات المدنية.
0: انشقاق في صفوف الدعم السريع.
1: كثير جدا. نعم. والميليشيا الآن تعيش كما هو معلوم تعيش أسوأ حالاتها، خاصة بعد استطاعت القوات المسلحة أن تسيطر على منطقة المثلث، وكذلك الآن مطار نيالا أصبح تحت مرمى النيران. الآن الدعم اللوجستي وكذلك الإمداد بالسلاح لم يعد للميليشيا كما كان في السابق، كل هذا كان الآن تحت
0: توقف. يعني الدعم الإقليمي والدولي لها
1: لحد كبير جدا هو تقلص، وليس تقلص.
0: نعم.
1: ولكننا نستطيع أن نقول أنه تحجم تماما بفضل السيادة الجوية القوية جدا للطيران الحربي وكذلك الطيران المسير في عدد كبير جدا من مناطق دارفور.
0: نعم. سيد حسب النبي محمود، في باريس قوات الدعم السريع تندحر وتتقهقر على الجبهات واحدة وأخرى.
2: شكرا جزيلا سيدي، وعبرك التحية لكل المشاهدين الأعزاء. طبعا هذا الكلام غير صحيح، والآن الموجود في القوات الموجودة في المعركة ليست هي قوات الدعم السريع، بل قوات تحالف السودان التأسيسي وحكومة السلام. ونحن في تحالف السودان التأسيسي في حكومة السلام أقوى من أي مرحلة في تاريخ بتاع العمل السياسي والثوري في السودان. الدعم السريع الآن والرفاق كله في تحالف السودان التأسيسي حققوا انتصارات كبيرة وعظيمة، وخاصة اليوم حققوا انتصارات كبيرة جدا في بقعود وحققوا انتصارات كبيرة جدا في النيل الأزرق. لكن أنا أفتكر هذا الأمر طبيعي، الحروب في السودان من 1956 ظلت موجودة، وما في معركة حسمت ما بين ليلة وضحاها أبدا، الكلام التاريخي ما حصل. لكن نحن بنعتقد أنه الحرب بهذا المستوى ربما أنه تستمر كثيرا، وهذا الأمر بالنسبة لنا غير مقبول، لأنه بجد بيساهم مساهمة كبيرة جدا في المعارضة بتاعت السودانيين. لكن بكل أسف أنه نحن في تحالف السودان التأسيسي ومعانا رفاقنا في قوات الدعم السريع بنخوض معركة أجبرنا عليها. هذا النظام المجرم الإرهابي الذي يقود الفريق البرهان ارتكب من قبل مجازر بتاعت إبادة جماعية وتطهير عرقي في حق السودانيين.
1: يعني
2: قسم السودان والبرهان طبعا استمرار طبعا للنظام الأسلمي
1: يتعلق
2: بيه، وقسم السودان
1: ليس هنالك تحالف.
2: أنا لم أقاطع أحد، لو سمحت لي أكمل.
1: الآن يقاتل في الميدان الدعم السريع. نعم. حتى الآن القوات التي كانت تشارك من قوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان هي الآن تتموضع جنوبا. الآن الذي يقاتل في الميدان هو الدعم السريع فقط، ليس هنالك تحالف يسمى تأسيس. تحالف تأسيس نفسه الدول دول الجوار السوداني لم تعترف به.
2: كينيا التي استضافت ممكن أخذت فرصة يعني كينيا السلوك
1: كينيا التي
2: السلوك غير مقبول للأمانة.
1: ما هذه بعض النقاط هي نقاط
0: هو
1: نقاط أساسية.
0: هو يقول إنك
1: أنا أصحح موقف ليس صحيحا. يعني
0: خلينا نسمع منه. تفضل سيد حسب النبي، تفضل.
2: يا سيدي أنا لم أقاطعك، أخذ فرصتك بعدين، بعدك أكمل الكلام اللي داير تقوله. أنا داير أقول إنه الآن الدعم السريع هو إنحاز للثورة السودانية، والآن هو بقاتل مع السودانيين. والدعم السريع بكل تأكيد يعني منذ الانقلاب بتاع 21 أكتوبر أصبح موقف الدعم السريع هو موقف داعم لعملية التغيير وداعم للثورة. ونحن في تقديرنا الوضع الآن الموجود في الميدان هو لصالحنا ولصالح الشعب السوداني. صحيح الأزمة كبيرة والمعاناة كبيرة والجرائم التي ارتكبها النظام اللي هو بتاع الوقود الفريق البرهان جرائم بشعة. استخدم سلاح كيماوي ضد المواطنين السودانيين، الآن هو مطالب حقيقة قدام العدالة الدولية، ودي قضية كبيرة جدا للأمانة ولم تحصل زي ما قال في القرن الماضي ده كله. نحن في تقديرنا الآن ما في خيارات كثيرة قدام الشعب السوداني. الآن في موقف واحد، المجموعة الإرهابية المتحالفة زي ما قال مع منظمات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بنفتكر يجب أن السودانيين الآن كلهم يصطفوا بكل وسائلهم المدنية والعسكرية لمقاومة هذه المجموعة وتحرير السودان، ومن ثم التأسيس لدولة وطنية ديمقراطية بتساوى فيها السودانيين بدون تمييز.
0: تفضل. وأنا نعم واضح الفكرة سيد محمود. أنت يعني لم تجدي بعد على السؤال عن خسائركم الكبيرة في شمال كردفان وغرب دارفور. تفضل.
1: أنا أسأل سؤال أخ وائل، من الذي اعترف بتحالف تأسيس؟ يعني الآن تحالف تأسيس حتى الدولة التي استضافته والدول التي تدعم الميليشيا كينيا. نعم. والرئيس ويليام روتو الذي استضاف التأسيس وأعلنت بيانها السياسي من نيروبي، هل اعترفت جمهورية كينيا بحكومة موازية واعترفت بحكومة تأسيس؟ هل اعترفت دولة الإمارات التي دعمت هذه الميليشيا منذ قيام الحرب؟ هل اعترفت بها استطاعت أن تعترف؟ تشاد هل استطاعت أن يعني نحن الآن
0: يعني تقول إنهم معزولون سياسيا ومهزومون على الأرض؟
1: هم مهزومون على الأرض بكل تأكيد، الآن الدعم السريع مهزوم على الأرض هزيمة كبيرة، سحق الدعم السريع تماما في وسط السودان.
0: ألا تبالي بهذا الكلام؟
1: والآن هذه حقائق، الآن ليس كلامي أنا، هو كلام المعلومات والحقائق التي ترد. الآن هم يعني تفضلوا علينا بالكثير من الأكاذيب المختلفة، تحالف تأسيس لا مكان له،
0: يقول لك يحاربون من أجل ديمقراطية،
1: هذه شعارات قديمة رفعوها في بداية
0: الآن يقول سيد محمود في باريس،
1: هذه مرفوعة كانت من بداية سردية الحرب منذ 15 أبريل، جلب الديمقراطية محاربة الدولة 56. هل تسمع الآن هو يقول، ولكن على الميدان حتى أفراد الدعم السريع الذين يقاتلون هل يرددون ذات الشعارات التي سبقت منذ قيام الحرب؟
0: تمام. سيد عثمان مرغني في الخرطوم، وسط هذا القتال المستمر والمتواصل وإصرار الطرفين على الحسم العسكري، هل من أي مجال أو مكان لحوار تريدونه أنتم؟
3: نعم طبعا يجب أن نضع في الاعتبار أن المسار العسكري لا علاقة له بالحوار السياسي، وأساسا ليس له علاقة بالعملية السياسية بصورة عامة. هذا ليس فقط توصيف من داخل السودان، إنما حتى الرباعية الدولية عندما أنشأت مبادرتها قبل أكثر من عام كانت أيضا وضعت المسار العسكري لوحده في مسار منفصل والعملية السياسية في مسار آخر، وتعهدت بأن تتم العملية التي تتعلق بالمسار العسكري وهي الهدنة لمدة 3 أشهر، ثم بعد ذلك تليها عملية سياسية لمدة 9 أشهر. الآن الوضع الميداني العسكري أحيانا يعلو وأحيانا يهبط حسب التقديرات العسكرية، لكن هذا لا علاقة له على الإطلاق بالمسار السياسي والمسار التسوية ومسار الحوار السوداني، لأن هذه المسألة تتعلق تماما بقضايا لها علاقة بالمجتمع المدني السوداني وليس لها علاقة بالأطراف العسكرية، لا الجيش ولا الدعم السريع. لكننا نعتقد أن المسار السياسي مؤثر في النتيجة النهائية، بمعنى أنه يستطيع أن ينهي الحرب رغم كونها بين الجيش وبين الدعم السريع ورغم كونها في مسار عسكري، لكن لأن جذور هذه الحرب جذور سياسية.
0: سيد مرغني، أليس الموضوع يفترض أن يكون بالعكس؟ سيد مرغني، ألا يفترض أن يكون الموضوع لا يسمعني سيد مرغني، هل ألا يفترض أن يكون الموضوع بالعكس؟ يعني الوضع الميداني هو من يؤثر على موازين القوى على طاولة الحوار وليس العكس.
3: هذا إذا كان التفاوض، يعني كلامك صحيح، إذا كنا نتحدث عن تفاوض بين جانبين، على مثلا على غرار منبر جدة بين الجيش وبين الدعم السريع، هنا الواقع الميداني مؤثر جدا على طاولة التفاوض، لكن نحن هنا نتحدث عن حوار سياسي بين قوى سياسية لا علاقة لها بالوضع الميداني. مهما كان هذا الوضع الميداني، هي فقط تتناول أجندة سياسية، أجندة تتعلق بالحكم، هياكل الحكم، القضايا التي تتعلق بإمكانية أن يكون هناك مشاركة في الحكم بين كل الأطراف السياسية، هذه ليس لها علاقة بتطورات الأوضاع العسكرية. لكن بالضرورة إذا تم التوافق السياسي بين القوى السياسية هذا يمهد لإنهاء الحرب، لأن الخلافات السياسية هي التي أدت في النهاية لاشتعال الحرب. فإذا انتهت الخلافات السياسية بالضرورة ذلك يؤهل الأطراف العسكرية لإلقاء السلاح.
0: تمام. على أي حال كان هناك اليوم مشاهدين تصريحات للفريق البرهان بخصوص نيته ونية الجيش السوداني بالسير في مسارين، مسار الحسم العسكري على الأرض وكذلك مسار الحوار الذي يدعمه كما قال. نستمع.
4: نحن برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. إحنا عهدنا مع الشعب السوداني وعهدنا مع شهدائنا جميعا أن تاني هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة لن يكون لهم موطئ قدم في هذا السودان. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام.
0: سيد مأمون عثمان، كيف يمكن أن يقول كما استمعنا للفريق البرهان سنقضي على التمرد حتى نهايته ثم يؤيد الحوار؟ الحوار مع من إذن؟
1: الحوار ليس مع مليشيا الدعم السريع.
0: مع من إذن؟
1: الحوار مع قوى سياسية وطنية تجردت تماما لمصلحة الوطن في هذه المرحلة الخطيرة، في أكبر كارثة وأكبر عدوان تم على أهل السودان، عدوان عبر الحدود شهد العالم أجمع فيه الانتهاكات الواسعة من الفاشر وكذلك من وسط السودان في مناطق مختلفة. لكن دعني أقول لك إنه هذا الحوار أنا أتفق تماما مع الأستاذ عثمان مرغني فيما توجه إليه، وبالنظر للعديد من التجارب السودانية المختلفة يستطيع السودانيون أن يصلوا بالحوار إلى نقاط يعني يتم التوافق عليها فيما يتعلق بقضايا الحوار المختلفة. الآن هذا الحوار هو حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والمجتمع كذلك بين كافة القوى المختلفة. أنا أستطيع أن أقول إنه المرحلة المقبلة كما أشار الأستاذ عثمان مرقني هو حوار مع كل القوى السياسية الوطنية أن تشارك في هذا الحوار. نعم. بلا سقوف وكذلك. نعم. هنالك العديد من الإجراءات.
0: سأسألك بعد قليل. نعم. عن الهدف من هذا الحوار إذا لم يكن الدعم السريع مدعوا إليه. مشاهدين، ينضم إلينا الآن من نيويورك السيد فايز السليك الباحث السياسي، نرحب به. وسأعود أولا، سأذهب إلى باريس ثم أعود إليه لأسأله. سيد حسب النبي محمود، أنتم لستم مدعوون أو الدعم السريع ليس مدعوا لهذا الحوار الذي أنشئت الآن هيئة في سبيل تيسيره، ما موقفكم إذن؟
2: شكرا جزيلا سيدي على هذا السؤال الجيد. نحن بنعتقد في تحالف السودان التأسيسي انه البرهان مجرم ويجب انه يقدم للعدالة، وبنفتكر اي حوار في ظل استمرار الحرب هو مكافأة حقيقة، وليس في نفس الوقت انه ممكن يساهم يوم من الايام في تحقيق السلام او الاستقرار في السودان. وده تكرار مكرر حصل من قبل، اللي هو الحوار الذي دعا له الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، وكانت النتيجة معروفة. والبرهان الآن هو لا يتحاور مع الشعب السوداني ولا يتحاور مع القوى السياسية الثورية الديمقراطية، بل هو الآن يتحاور مع معسكر الحرب.
0: نعم. ولكن سيد محمود، عفوا
2: سواء كانت معينة أو قبلت بذلك،
0: اللجنة لجنة تهيئة الحوار السوداني ومعنا عضوها السيد عثمان مرغني، إذن لماذا تشكلت طالما أنها يعني كما تقولون أنتم إن النظام لا يقبل أي حوار؟ هناك الآن هيئة تقول إنها مستقلة، يتحدث أعضاؤها من الخرطوم ويتحاورون مع كل القوى السودانية، كيف تصفونها أنتم؟
2: يا سيدي، هذه المجموعة على أقل تقدير ممكن تصف إنه دي مجموعة معينة أو مجموعة موالية للبلاط بتاع السلطة تاريخيا. دي ما مجموعة إنه حقيقة ممكن يوم من الأيام تمثل السودانيين أو تسهم أي إسهام وطني في ظل تحقيق السلام والاستقرار.
5: وعلى العكس هم الآن بيعملوا من أجل شرعة النظام بتاع البرهان. والبرهان هو الآن بيتهد بكل الوسائل إنه يكون دكتاتور جديد.
0: هذا كلام خطير.
5: يجب إنه تعلم هذه اللجنة ويعلم البرهان إنه نحن في تحالف السودان التأسيسي ومن خلفنا الشعب السوداني لن نسمح بذلك أبدا سواء كان سلما أو حربا.
0: أسمع من السيد عثمان مرغني.
5: إنه يسلب السلطة.
0: وجهت اتهامات خطيرة سيد محمود. سيد عثمان مرغني أنتم لجنة معينة. أنتم مواجهة للنظام البرهان ولا جدوى من هذا الحوار الذي تريدونه.
3: نعم طبعا هذا يعني دائما أنا أعتقد هذه مزايدات سياسية دائما يقصد بها معرقلة مسار التسوية السياسية والسلام. نحن هيئة مستقلة تماما، مجموعة من المواطنين قدمنا هذه المبادرة واشترطنا اشتراطات صارمة جدا للحكومة القائمة الآن، ووافق عليها رأس الدولة رئيس مجلس السيادة. ثم بعد ذلك بعد أن اطمأننا تماما للضمانات الكافية التي يمكن أن تنجح حوار سوداني سوداني من حيث تهيئة البيئة، أن يكون هناك قدرة لأي متحاور سوداني مهما كان من أي طرف أن يأتي إلى داخل السودان وأن يتحدث
0: حتى من تحالف السودان التأسيسي
3: ويناقش كل القضايا التي يطرحها
0: سيد مرغني
3: ويصل إلى القرارات.
0: سيد مرغني حتى تحالف السودان التأسيسي مدعو إلى حواركم؟
3: نعم حتى من تحالف السودان التأسيسي لا ليس كلافتا. التحالف السودان التأسيسي أي شخص من ضمن هذا التحالف يقرر بمحض إرادته أن يأتي ويشارك في هذا الحوار هو مرحب به، لكن ليس اللافتة، لأن اللافتة تتصادم مع واحد من ثوابت هذا الحوار الوحدة. وحدة السودان هي ليست جزءا من هذا الحوار، ليس هناك أي حوار حول وحدة السودان. إذا كان هناك أي طرف يعلن حكومة موازية ويهدد وحدة السودان فهو ليس مرحبا به كطرف سياسي، لكن إذا انحاز أي واحد من أعضاء هذا الطرف وقرر أن يأتي ويشارك في هذا الحوار فهو مرحب به تماما، ويستطيع أن يقول كل ما يريد، أن يقوله بمنتهى الحرية ويعود بعد ذلك إلى أي مكان حتى ولو عاد إلى نيالة. المهم الآن هو أن يكون الحوار جامع لكل السودانيين، لكن وفق ثوابت محددة لا يمكن التنازل عنها. على رأس هذه الثوابت الوحدة، وحدة السودان، لأن طالما العالم كله لم يعترف بحكومة موازية في غرب السودان فليس من الممكن افتراض أن يكون هناك أي طرف سوداني قابل للتفاهم حول هذه النقطة أو قبول بأن يكون هناك أي لافتة أخرى تهدد وحدة السودان. لكن أعضاء التحالف كأفراد يمكن أن يشاركوا في هذا الحوار.
0: يعني يمكن للسيد حسب الدين محمود أن يذهب إلى الخرطوم دون أن يتم اعتقاله؟
3: الحكومة السودانية تمام. الآن أنا أوجه له دعوة عبر برنامجكم الجميل هذا، أوجه له دعوة الآن أن يأتي إلى السودان وأن يقول كل ما يقوله، حتى هذا الكلام الذي قاله الآن بنفس عباراته فليأتي وليقول ذلك من الداخل.
0: خلينا نسمع رده على الدعوة. سيد حسب الدين محمود أنت مرحب بك، أنت مرحب بك في السودان سيد حسب الدين، أنت مرحب بك في السودان شرط الالتزام بوحدة البلاد وعدم تشكيل حكومات موازية، ويمكنك أن تقول ما شئت. ما ردك على هذه الدعوة التي وجهها الآن على الشاشة السيد عثمان مرغني؟
5: أنا سوف أذهب إلى السودان في لحظة واحدة، واللي هي تحرير السودانيين من الظلم وتحرير السودانيين من النظام العسكري وتسليم البرهان إلى العدالة. لكن لا أنا ولا رفاقي في تحالف السودان التأسيسي لن نكون جزءا سواء كان من هذا الحوار الذي يدعو له البرهان أو أي حوار أو أي نظام دكتاتوري بيهدف وبيعمل من أجل الظلم والقمع. في تقديرنا وموقفنا الثابت أن البرهان مجرم ويجب أنه يقدم للعدالة، وأنا بدعو مرغني قبل في نفس الوقت أنه يدعوني للذهاب للخرطوم، أنا أدعوه لحياز الشعب السوداني وللضمير السوداني وللأزمة السودانية الكبيرة. السودانية الآن أكثر من 12 مليون مواطن مهاجر، أكثر من 200 ألف ضحية، وهو الآن بشرع للبرهان من أجل المزيد من القتل.
0: وماذا عن الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم؟ سيد هناك مجازر وإبادة في الفاشر وغيرها من المناطق.
5: لا أبدا هذا غير صحيح.
0: كيف لا أبدا؟ وثقتها منظمات دولية.
5: رفاقنا في الدعم السريع الحرب فرضت عليهم من قبل قوى الظلام ومن قبل قوة بتاعت الردة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية، وحتى اللحظة دي نحن متمسكين بالوحدة بتاعت السودان ومتمسكين بضرورة تحقيق السلام والاستقرار. لكن بنفتكر أي حوار في الوقت الحالي ما عنده قيمة. أسي عثمان مرغن والبرهان ده لو قلنا لهم تعالوا اتحاور عندنا في نيالة ما حيجوا إطلاقا، ولا نحن بنفتكر أنه الكلام ده منطقي ممكن نقدم لأي طرف.
0: نعم.
5: هو بيحاربنا الآن في هذه المعركة.
0: تمام.
5: لكن يجب أول العمل من أجل وقف الحرب، ومن ثم في نفس الوقت بندعو نحن ودي رؤيتنا، بندعو لحوار تأسيسي يشاركوا فوق كل القوى، تشارك فوق كل القوى السياسية والاجتماعية عدا القوى المرتبطة ارتباط تاريخي وعسكري بالنظام بتاع المؤتمر الوطني.
0: تمام. معنا الآن السيد فايز السليك من نيويورك. سيد السليك، وكأن الموضوع خيارات صفرية عدمية لدى جانبي الصراع في السودان، هل ترى أن الحوار السوداني له حظ في النجاح؟
6: نعم، كما ذكرت بأنه عبارة عن حوار صفري. هذه العملية التي أعلنها البرهان أو حتى اللجنة التي تشكلت لتهيئة الحوار لا أتفائل بأنها ستفضي إلى نتائج إيجابية لعدة أسباب. أولا، عدم وجود رغبة لدى جميع الأطراف في الحل السياسي. ثانيا، العقلية الإقصائية لدى غالبية السودانيين أو القوى السياسية السودانية. قبل ذلك، إذا عدنا إلى الحوار الذي تتحدثون عنه، حوار السوداني الآن، هو أشبه بحوار لطريق اتجاه واحد، لأن اللجنة التي تشكلت بإعادة من البرهان، والغرض الأساسي في النهاية هي شرعنة الأمر الواقع، منح البرهان فرصة لمواصلة الحرب وحكم السودان إذا انتصر في الحرب أو إذا لم ينتصر بالحكم.
0: لكن السيد مرغني يصر يا سيد سليك على أنها لجنة مستقلة من وطنيين سودانيين يحاولون وقف إراقة الدماء، ليسوا أداة بيد البرهان.
6: بغض النظر عن نعم هنالك أشخاص مستقلين، لكن من الصعب في ظل هذه الظروف وبهذه الطريقة أن تقود حوارا موضوعيا وليس تابعا لطرف، طالما أن الاجتماعات تعقد في الخرطوم تحت إشراف البرهان أو من ينوب عن البرهان، حتى تمويل هذه اللجنة وترتيبات سفرة وغيرها هي مربوطة بنظام البرهان. لذلك أنا شخصيا مع أي حوار هذه الأزمة السودانية لا تحل إلا بالحوار.
0: تعتقد أن الحوار يجب أن يتضمن قوات الدعم السريع أيضا؟
6: الجميع. لأن هذا حوار من غير الدعم السريع ماذا يعني؟ لأنك إذا أنت لا تريد أن توقف الحرب هذا خيار ثاني، لكن الأمر الواقع أن الدعم السريع هو طرف من أطراف الحرب.
0: نعم.
6: لا بد أن يجلس هو والجيش وجها لوجه بغض النظر عن وجود لجان أو مسهلين.
0: تمام.
6: لوقف هذه الحرب، وإلى ذلك ستستمر الحرب.
0: تمام.
6: حتى لو 10 سنة 15 سنة.
0: نعم.
6: غض النظر.
0: طيب.
6: عن نتائج هذه الحرب.
0: نعم.
1: طيب سيد وائل، يعني أنا عايز أرد على عدد من النقاط المختلفة. يعني اللغة التي تحدث بها حسب النبي قبل قليل هي تحدث بها السيد قائد الدعم السريع في أول يوم للمعركة، وجه خطاب للسيد القائد العام ورئيس مجلس السيادة بأنه يا استسلم يا يقتل. نفس اللغة هذه هي التي استمعنا إليها.
0: أليست أيضا نفس اللغة التي يوجهها البرهان؟
1: هذه
0: يعني
1: ماليشيا،
0: كما قال السيد سليك هناك خيار إقصائي من الطرفين.
1: لا، هذه ماليشيا وظيفية ارتكبت العديد من الانتهاكات والجرائم كما أسلفت أنت، ليس بشهادة القوات المسلحة ولجنة الخبراء والتقارير الأممية والمنظمات المختلفة. لكن دعني أقول إنه هذه اللجنة تهيئة الحوار هي لجنة من شخصيات مستقلة. الآن بدأت الهجوم على الشخصيات المستقلة، ونحن نعرف أنه الأستاذ عثمان مرغني وكذلك البروفيسور قاسم بدري وكذلك نصر الدين شولقامي، دي كلها شخصيات وطنية مستقلة بدوا حينما لم يجدوا لهم أي اتهام بدوا يواجهوا هجوم شخصي. دعني أوضح أيضا النقطة،
0: تأكيد على هذه النقطة ثم تكمل.
1: نعم.
0: يقول لك السيد سليك في نيويورك أن هذه اللجنة تشكلت في الخرطوم وتجتمع هناك، وأصدرت السلطات السودانية قرارا بإعفاء بعض أعضائها من البلاغات الموجهة إليهم، إذا واضح أنها تحظى بدعم رسمي.
1: هي اللجنة
0: يعني ليست مستقلة.
1: نحن كما استمعنا في هذه الدعوة من السيد القائد العام في أول هذا الشهر. هذا الحوار السوداني السوداني وهذه الدعوة تأتي في نقطة فارقة بعد هذا العدوان الكبير على أهل السودان. هذه اللجنة مستقلة تمام كما أشار الأستاذ عثمان مرغني قبل قليل. هذه اللجنة الآن هي التي تقدمت بالمبادرة في أنها تجمع، وهي لجنة فقط لمسار التشاور وتسهيل الحوار وليس للتدخل فيه.
0: نعم.
1: ولا حتى السلطات المختلفة. الآن هنالك إجراءات، هنالك أهداف لهذا الحوار، هنالك إجراءات معينة، وهنالك دور لهذه اللجنة. الآن
0: سيد مرغني يتحدث عن دور اللجنة. عفوا سيد،
1: عفوا عفوا نقطة أخيرة.
0: نعم
1: نقطة أخيرة اسمح لي، أنا دار أرد فقط على كلام الأخ فايز السليك.
0: نعم.
1: فيما يتعلق نحن نسمع الآن للتقدم ونسمع كذلك لصمود فترة طويلة جدا، هم يدعون إلى الحوار ولا للحرب. الآن هذه اللجنة رفعت أعطتهم هذه الفرص، والقوات المسلحة التي هم يعني الآن رفضوا دعوتها عن طريق الحوار السوداني السوداني، هم شاركوها منذ 17 أغسطس منذ توقيع الاتفاق الوثيقة الدستورية في بداية هذا التقرير، ولكنهم الآن يرفضون لأنهم يريدوا، ما الذي تريده صمود الآن؟ وما الذي يريده هذا المعسكر؟ هذا المعسكر يريد للقوات المسلحة أن تتفاوض وتحدث تسوية مع الدعم السريع ليعودوا هم على صهوة جياد
0: يعني ما لم يحققوه على الأرض وحققوه في السياسة.
1: هم يريدون تفاوض ولا يريدون حوار.
0: تمام سيد عثمان مرغني، الكثير من الاتهامات في الواقع موجهة لكم ليس فقط من معسكر الدعم السريع، لكن من حزب تاريخي عريق في السودان هو الحزب الشيوعي السوداني. يقول في أحد بياناته إن هذه اللجنة، لجنتكم، هدفها إطالة أمد الحرب، أولا إغراق الساحة السياسية السودانية بالمبادرات بما يطيل أمد الحرب ويعطي شرعية لسلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج الأزمة وتوسيع مظلة النظام القائم.

0: عسكرية، هناك أوضاع يعيشها الشعب السوداني في غاية السوء. لا أحد يقدم حل، الجميع يقدم مزايدات، يقدم مزيد من الاتهامات، يقدم التقوين، لكن ليس لديه حل. ما الذي قدمه الحزب الشيوعي؟ هو لم يقدم أي فكرة حل، فقط يكتفي بأن يرفض ويرفض، لكن يظل الحال على ما هو عليه. إذا كان هناك من يطيل عمر هذه الحرب، وإذا كان هناك من يطيل عمر مأساة الشعب السوداني ومتاعبه، فهو من يصدر بيانات مثل هذه البيانات حتى يوقف إمكانية أن يكون هناك حل سياسي. وحتى بالنسبة للأخ الفائز السليك، وهو شخصية محترمة أيضا، وأنا أعتقد أنه شخصية محايدة فعلا، لديه استقلال كامل، لكن فائز السليك هو نفسه، هو شخصية محايدة، كان يعمل تحت رئاسة البرهان في حكومة البرهان، بينما أنا المتهم الآن من جانبه بأنني أمرر أجندة البرهان. أنا لست موظف في حكومة البرهان، ولا أتقاضى أي مرتب من البرهان، ولم أعمل في يوم من الأيام في حكومة البرهان، فكيف يكون الذي عمل معه غير متهم في انتمائه وولائه، والذي لم يعمل على الإطلاق فقط الآن متطوع في مبادرة مستقلة تماما يصبح هو يمشي أجندة البرهان؟ أنا أعتقد من الواجب الآن أن ننظر إلى مستقبل السودان أكثر من الماضي، يجب أن نضع في الاعتبار مصلحة الشعب السوداني الآن في حوار ينقذ البلاد، ليس فقط من هذه الحرب، إنما من ويلات الماضي الكئيب الذي لا يزال حتى الآن.
1: ولكن قال لك سيد السليك، وأريد أن أسمع منه بعد قليل، سيد مرغني قال لك سيد السليك سيد مرغني يقول لك سيد السليك، وسأذهب إليه بعد قليل، إنه بغض النظر أحببت الدعم السريع أم كرهته، هو فريق عسكري موجود على الأرض، وأي نية حقيقية لإنهاء لوضع حد لإراقة الدماء، دماء الشعب السوداني، يجب أن تتضمن كل الأطراف.
0: لا طبعا، هذا حوار مدني، ما علاقة الدعم السريع؟ نحن الجيش، نحن الآن موجودون في أنا موجود هنا في العاصمة السودانية، لكن الجيش ليس مدعوا وليس مرحبا به في هذا الحوار، لأن حوار مدني سياسي، ما علاقة القوى السياسية، القوى التي تحمل السلاح بهذا الحوار؟ هذه فقط، هذا مسار سياسي فقط، لم نبتدعه نحن، الأمم المتحدة والرباعية الدولية والمبادرة والخماسية كلها تتحدث عن مسار سياسي للقوى المدنية وليس العسكرية. ما الذي أدخل القوى العسكرية هنا؟ مطالبة بإدخال القوى العسكرية يحول الحوار إلى تفاوض، والتفاوض فيه خاسرون ورابحون، والتفاوض فيه كثير جدا من يعني الحسابات التي لا يمكن أن يحتملها حوار سياسي بين قوى سياسية.
1: تمام، سيد فايز السليك أسمع منك.
2: شكرا جزيلا. بالنسبة لأستاذ عثمان في مسألة رئاسة البرهان، البرهان كان رئيس للفترة الانتقالية وفق اتفاقية معينة، وكان محكوم بميثاق محدد وبدستور أو وثيقة محددة، كان يجب أن يتنازل بعد ذلك، وهو لم يتنازل فعمل انقلابه ونسب كل ذلك. لذلك مسألة أنك أنا لم أعمل مع البرهان، إحنا عملنا في حكومة انتقالية، البرهان كان طرف فيها، لم نعمل بإرادته ولا نعمل بتعليماته، نعمل بوثيقة دستورية. فيما يتعلق بمسألة الحوار المدني، نعم لا بد من حوار بين كل القوى المدنية لتوسيع قاعدة الحل، لكن هنالك عدة أسئلة. على أي أساس هذا الحوار؟ ما هي نتيجة هذا الحوار؟ أو ما المطلوب من هذا الحوار؟ هل مطلوب الحوار لذاته أم مطلوب الحوار لوقف الحرب؟ وأنا عندما أقول بأن الدعم السريع مثلا طرف أساسي، هذه حقيقة، شينا أم أبينا، أحببنا أم كرهنا، لا بد من جلوس الجيش والدعم السريع طرفا لطرف ووجها لوجه لوقف الحرب. أي حوار سياسي ما لم يسبقه حوار لوقف الحرب يبقى مسألة وضع الحصان خلف العربة. هذا الحوار بمثابة وضع الحصان خلف العربة. المطلوب الآن هو وقف الحرب في المقام الأول، وقف نزيف الدم، إعادة الحماية والأمن لمئات الآلاف أو لملايين السودانيين النازحين والمجردين واللاجئين. غير ذلك يكون هذا الحوار عبارة عن صفصفة لمثقفين أو لغض النظر عن لونهم أو توجههم أو هم مستقلون أو غير مستقلين، لكن أوجه

0: رسالتي للأستاذ عصام برغلي، وهو زميل محترم وبيننا حوارات طويلة واحترام لا شك فيه، أن تبدأ هذه المبادرة بوضع أجندة لوقف الحرب.
1: تمام.
0: وقف الحرب هو الجند الرئيسي.
1: خلينا نسمع من السيد عثمان مرغني لو سمحت سيد سيليك.
0: نعم.
1: سيد عثمان
0: نعم
1: الأولوية سيد سيليك.
0: نعم.
1: نعم. نعم. سيد عثمان مرغني، لا وقت للسودانيين لترف حوار النخب والمثقفين، الأولوية اليوم لشعب السودان وقف الحرب، وهذا لا يحققه أو لا تحققه مبادرتكم. سيد مرغني، سيد مرغني لا يسمعنا حتى الآن، نأمل أن نعود إليه لأنه هناك أسئلة صعبة حتى يفترض بالمبادرة الجديدة أن تجيب عليه. يسمعنا الآن سيد عثمان مرغني؟ ليس بعد. طيب سيد حسب الله محمود في باريس، أنتم إذا جرى هذا الحوار وتواصلت القوى المدنية والأحزاب السياسية السودانية إلى إطار، ألا يفترض أن يسهم هذا في نهاية الحرب؟ وأنتم يفترض أن تكونوا جزءا من ذلك.
2: شكرا جزيلا على هذا السؤال. أنا أعتقد أنه الآن المعسكر الموجود في بور السودان هو وصل لنتيجة أنه لا يمكن أبدا يحقق أي انتصار في هذه المعركة، وبالتالي قرروا بشكل طوعي أنه داير يعمل نظام بتاع سلطة في المناطق اللي هو بيسيطر عليها، وبالتالي طبعا ده برضو بيندرج في إطار الرؤية اللي قدمها البوران سابقا للأمم المتحدة اللي هو تقسيم السودان إلى دولتين، دولة في شرق السودان يقودها الجيش ودولة في غرب السودان يقودها الدعم.
1: البرهان يريد تقسيم السودان.
2: هو قاله بشكل واضح طبعا بكل تأكيد، والحوار ده هو امتداد لهذه الفكرة، لكن الذي لم يدركه البرهان انه نحن ما حنسمح له يعمل الكلام ده من حيث المبدأ، وهو لو بيفتكر انه هو الآن موجود في الخرطوم او موجود في بور السودان وهناك بيقدر بيعمل سلطة، نحن ما حنسمح له، ونحن حنصله محل ما هو موجود، وبعد ذلك بعد ما نحرر السودان ده حنسلم السلطه دي للشعب السوداني، ولاحقا حيكون في حوار تاسيسي. نحن بنفتكر في تاسيس السودان ده من 1956 ما يتاسس على وضعيه حقيقه بتراعي التعدد والتنوع وبتناقش كل القضايا بتاعت السودانيين، فقط تاسس في اطار احادي، والاطار الاحادي ده خلى انه الدوله تكون فيها حرب لاكثر من 7 عقود، والآن حان الأوان إنه تتأسس دولة سودانية علمانية ديمقراطية جديدة.
1: نعم.
2: يتساوى فيها كل السودانيين. نعم.
1: يا سيد حميدتي يريد سودانا ديمقراطية.
2: لكن من دون ذلك.
1: هكذا.
2: السيد حميدتي هو معانا في تحالف السودان التأسيسي. نعم. ومتفق معانا تماما في. نعم. الدستور بتاع السودان الجديد لحكومة السلام ولتحالف السودان التأسيسي الذي يدعو لتأسيس دولة علمانية ديمقراطية. ونحن بنفتكر الآن صحيح المعسكر بتاع البرهان هو رافض المسألة بتاع تغاف الحرب، وحتى الحديث والتدويل باعتبار أنه هنالك مسارين، مسار سياسي ومسار عسكري، الكلام ده مربوط ببعض، حتى الرؤية بتاعة الرباعية.
1: نعم.
2: والرؤية بتاعة الخماسية مربوط، أولا الهدنة الإنسانية ومن ثم الحوار.
1: تمام.
2: نحن قبل فترة وجيزة كنا في العاصمة كنا في أديس أبابا، وكنا بمبادرة من الدول الخماسية، وكان الموضوع ماشي بشكل ممتاز جدا، ونحن في تأسيس قدمنا مقترح قلنا بنفتكر أفضل مكان محايد اللي هو المغرب بتاع الاتحاد الأفريقي.
1: تمام.
2: ويمكن لكل السودانيين القوة بتاع الثورة سواء كان في تأسيس أو في صمود أو حتى المعسكر بتاع الجيش ممكن يجوا هنا ويتحاوروا بشكل ممتاز جدا، ولاحقا ممكن نشوف ماذا نقرر، لكن البرهان هو يهرب ويسرع دائما ابدا من اجل بجدر من اجل اي في نفس الوقت يعني حوار حقيقي يفضي لبناء بتاع.
1: تمام.
2: السودان جديد.
1: تمام.
2: لكن انا داير اقوله انه اللجنه دي هي ما محايده وما بتمثل السودانيين.
1: طيب.
2: فقط ده مجرد تكرار للتاريخ والنتيجه معروفه، سواء كان ما اليوم حيلقوها غدا، وهذا لن يؤسس للنظام ونحن لن نسمح لهم اصلا يؤسسوا لاي نظام.
1: تمام.
2: سواء كان في الخرطوم او في بور السودان.
1: تمام سيد مأمون.
3: يا اخوي نحن يعني تعودنا ان نستمع على هذا الكذب، استمراء الكذب وهذه الاوهام. يعني هم لغاية الآن بيقولوا يعني سلطة بورسودان، وهو يعلم الآن إنه القوات المسلحة وحكومة الأمل كلها موجودة في الخرطوم. أنا دار أعود إلى نقطة مهمة جدا
2: في إنه أنت في منبر عام،
3: هذه الدعوة
2: تكلم بأدب، تكلم بأدب لو تكرمت.
3: هذه الدعوة، هذه الدعوة التي الآن للحوار الآن لقيت قبولا من الاتحاد الأفريقي، أصدر بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا الأمر، الجامعة العربية، دول مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي، كل هذه الدول تماما الآن رحبت بدعوة تهيئة الحوار، الحوار السوداني السوداني. وكذلك من النقاط المهمة في هذا الأمر إنه الآن جماعة صمود وكذلك هذا الفصيل الذي رفض الحوار التفاوض، الآن لو عدنا إلى الوثيقة الدستورية هم أقلقوا الحوار في الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري في ذلك الوقت على قوى الحرية والتغيير، ورفضوا لمشاركة كل القوى، هذا إقصاء. والآن هم يريدون فقط للجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني أن لا يشاركوا فيها إلا أن تكون وفقا لأجندة الرباعية الدولية، ولا يرغبون في ذلك. ولذلك هم أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة المقبلة لجنة تهيئة الحوار ستنتهي إلى نقاط مهمة جدا تمثل وتعبر عن أهل السودان فيما يتعلق بالواقع السياسي، فيما يتعلق بمستقبل العلاقة. أما موضوع الميليشيا فيما يتعلق بقضية السلام في السودان، الآن إما أن يشقوا ويستسلموا وينضموا للقوات المسلحة تماما، أو أن القوات المسلحة ستتعاطى في الجانب العسكري مع ميليشيا الدعم السريع إلى نهاية هذه المعركة في كافة مناطق دارفور.
1: أعود إلى أم درمان. سيد عثمان مرغني، آمل أنه يسمعنا الآن، تسمعني؟
4: نعم أسمعك.
1: وجه لك السيد فايز سيليك في نيويورك مجموعة من الأسئلة تحت عنوان عريض، هو أن أي مبادرة لا توقف حرب السودان الآن تكاد تكون بلا معنى. يقول لك إن أولوية الشعب السوداني اليوم هي وقف سفك الدماء وليس حوارات نخبوية.
4: يعني الآن الحوارات مستمرة في أماكن كثيرة، كانت هناك اجتماعات في برلين، في لندن، في باريس، القاهرة واحد في يوليو 2024، الخماسية عقدت عدة جولات في أديس أبابا، الحوارات مستمرة. ما الذي جعل هذا الحوار خارجا من نطاق الحوارات التي أساسا ملأت عواصم العالم الأخرى؟ ربما الشيء الوحيد الجديد الآن نحن نتحدث عن حوار سوداني داخل السودان، لكن الحوارات مستمرة. وأنا أعتقد أن هذه الحوارات الآن بشكلها الذي نراه الآن حتى في الفضائيات وشاشتكم الجميلة هذه هو جزء من الحوار السوداني. يعني نحن الآن عندما تحدث للأخ حسب الله في باريس نحن نتحاور، ليس بيننا لغة الرصاص، هذا جزء من الحوار السوداني. إذن دخلنا في مرحلة جديدة، مرحلة حوار سوداني ربما يكون داخل القاعات في يوم من الأيام إن شاء الله قريبا، لكنه الآن في الفضاء الحر. نعم. نستطيع أن نتحاور بنفس هذه اللغة في الفضاء إلى أن نصل إلى مشتركات تسمح لنا في يوم من الأيام أن نكون في قاعة واحدة. فأنا أعتقد لغة الحوار الآن بدأت، الآن هناك حوار جاد في مختلف المناحي، وأنا أعتقد أن الحوار هذا سيكتمل بحوار في الخرطوم بين الأطراف السياسية كلها بما فيها بعض الأطراف من داخل التأسيس وبما فيها أطراف من خارج البلاد الآن، كل ذلك سيكون في قاعة واحدة ويصلوا إلى مشتركات بعد ذلك تمهد لمستقبل واحد.
1: نعم. على أي حال مشاهدينا، هذه الدعوة للحوار ليست الجديدة، فقد برزت في الشأن السوداني مبادرات ومؤتمرات دولية عدة لإنهاء الحرب في السودان منذ أبريل 2023، معظمها ركز في البداية على الجانب الإنساني ووقف إطلاق النار، ثم حاول أن ينتقل إلى المسار السياسي. في الغالب فشلت كل هذه المبادرات في الواقع بسبب عدم وجود آلية تنفيذ ورقابة فعالة، وأيضا بسبب رفض أحد طرفي الصراع أو كليهما تقديم تنازلات جوهرية. أبرز هذه المبادرات كانت مثلا محادثات جدة في مايو 2023، أهم ما أنجزته توقيع إعلان جدة الذي ركز على حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى هدن قصيرة لكنها انهارت سريعا. أيضا مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد في يونيو 2023 ركزت على خريطة طريق رباعية شملت وقف إطلاق النار وتحويل الخرطوم إلى منطقة منزوعة السلاح وفتح ممرات إنسانية والبدء في عملية سياسية شاملة. لكن المبادرة بقيت محدودة التأثير بسبب الخلافات داخل المنظمة نفسها ومواقف الأطراف. أيضا هناك قمة دول جوار السودان بمبادرة تقدموا بمبادرة في يوليو 2023، شاركت وقتها مصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان وتشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى وإريتريا، انبثقت عنها لجنة وزارية لكن أيضا لم تحقق أي اختراق. هناك أيضا محادثات جنيف في أغسطس 2024 رعتها الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا بمشاركة مراقبين وفشلت بسبب مقاطعة الجيش السوداني لها. هناك أيضا المجموعة الرباعية في سبتمبر 2025 وضمت مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، كان المقترح هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار ثم عملية انتقالية مدنية خلال 9 أشهر، لكنها لم تترجم حتى الآن إلى اتفاق ملزم على الأرض. هناك أيضا سيد سليك اللجنة الرباعية واللجنة الخماسية كلها فشلت، فما المشكلة فيما يدعو إليه السيد عثمان مرغني أن يقوم السودانيون أن يتولى السودانيون أمرهم بنفسهم ويجتمعون في الخرطوم؟ لماذا تعرضنا شيئا كهذا؟ ربما تنجح هذه المرة.
0: نعم، هذه المبادرات التي ذكرتها يا سيدي هي فشلت لذات الأسباب. الحوار السوداني السوداني هو يجب أن يكون الأساس، لكن أن تتوفر الإرادة والرغبة الحقيقية. عدم توفر الرغبة والإرادة لن يحقق سلام مهما كانت المبادرات، وكما يقولون يمكنك أن تقود الفرس إلى النهر لكن لا يمكن أن تجبره على شرب المياه. طرحت جدة وطرحت الخضاعية والخماسية، هذه مبادرات كان يمكن أن تنجح لو هنالك إرادة حقيقية للسلام، لكن الذين أشعلوا الحرب يهمهم ماذا يكون بعد الحرب وكيف يكون هو المشهد السياسي. هذه حرب سياسية بغرض إعادة ترسيم المشهد السياسي. أي طرف سيجد بأنه لن يكون بعد هذه الحرب طرفا في العملية السياسية سيبذل قصارى جهده على إفشال أي اتجاه سياسي لحل سلمي أو لوقف. هذه الحرب لن تتوقف من غير إرادة حقيقية.
1: هل يمكن أن تتوقف من دون إرادة إقليمية دولية سيد سليك؟
0: والله لو توفرت الإرادة الحقيقية حتى من دون إرادة إقليمية دولية يمكن أن تصل إلى حل سياسي، لكن لا بد أيضا من دور الإقليم ودور المجتمع الدولي. السودان ليس معزولا، لأن الحرب الآن في السودان ما عادت حرب داخلية، حرب فيها تقاطعات إقليمية فيها تقاطعات دولية مرتبطة بالوضع الجيوسياسي للسودان وعلى البحر الأحمر، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، حرب إيران، الحوثيين، كل هذه عوامل الآن وتفاصيل تؤثر على الوضع في السودان. لذلك المجتمع الإقليمي والدولي من واجبه أن يتحرك، ومن مصلحته وقف الحرب في السودان. لكن كما أقول أن السودانيين هم في الأساس، إذا لم يرغبوا في ذلك لن يستطيع المجتمع الدولي إجبارهم. يمكن أن يتدخل دوليا ويمكن، لكن في النهاية لن يصنع سلاما، لن يصنع استقرارا. الذين أشعلوا هذه الحرب أرادوها أن تكون هكذا للأسف الشديد، وهذا موقف ظلت أقول منذ اليوم الأول للحرب، لأن هذه حرب طويلة معقدة داخلها حروب، داخلها أجندات كثيرة، هناك أجندات سياسية، أجندات إقليمية، أجندات جهوية داخل السودان، أجندات اجتماعية، هناك حتى أمراء الحرب وتجارها وشبكات المصالح الذين يريدون أن يتكسبون من استمرار هذه الحرب. هذه العوامل هي التي تعقد وهي التي تقف عقبات في سبيل أي إرادة وطنية أو حتى مجهودات إقليمية ودولية. إذا عدنا إلى المجهودات الإقليمية والدولية أيضا، حتى الآن لا توجد مقاربة حقيقية يمكن أن تفضي إلى سلام حقيقي وأن تستبطن في داخلها هذا الواقع وهذه التعقيدات. نعم. لأن هذه ليست حرب فاحشية. نعم. داخلها حروب وأجندات ومصالح. نعم. وغيرها من التعقيد والتشابكات التي ستزيد الوضع تعقيدا.
1: تمام، الفكرة واضحة. سيد عثمان مرغني، وأنتم تعلنون هذه المبادرة، هل أخذتم في الاعتبار كل هذه العوامل التي يشير إليها سيد فايز سليك في نيويورك، خصوصا العوامل الإقليمية والدولية؟
4: نعم، يعني كلها مأخوذة في الاعتبار، والمفاجأة الأكبر أنا أعتقد حتى بالنسبة إلينا الدعم القوي الذي أتانا إقليميا ودوليا. نحن الآن نتمتع بدعم قوي جدا من الاتحاد الأفريقي الذي أصدر بيان بعد يومين فقط من إعلان مبادرتنا، ودعم فيه اللجنة تهيئة الحوار بقوة بكلمات واضحة جدا، ثم الجامعة العربية، ثم منظمة البحيرات الكبرى في أفريقيا، ورغم أنها تضم عدد كبير من الدول الأفريقية كلها وقفت مع هذه المبادرة. زارتنا هنا الخماسية لأول مرة، الخماسية جاءت إلى الخرطوم لتلتقي باللجنة، ثم بعد ذلك المبعوث البريطاني لأول مرة يزور السودان ليلتقي باللجنة. هذا دعم دولي وإقليمي كبير، أنا أعتقد يضع ثقة كبيرة جدا في أن هذه المبادرة يمكن فعلا أن تكون مخرج للسودانيين. الآن المطلوب أن نتعامل معها بجدية، وأنا أعتقد بدلا من المزايدة الأفضل أن نضع على الأقل أن نمنح فرصة لهذه المبادرة لأن تمضي، لأنها في النهاية نحن نقوم بتهيئة الأجواء فقط، بعد ذلك تأتي القوى السياسية من جميع الاتجاهات السياسية السودانية داخل قاعة واحدة لتصل بعد ذلك للمشتركات. هي التي تصنع الأجندة، هي التي تصنع القرارات، هي التي تصنع مستقبل السودان وتشكله. أنا أعتقد أنها فرصة، وفرصة نادرة جدا ويجب أن لا تضيع. وأنا أنصح الجميع بما فيهم الأخ فايز سليك، الأخ حسب الله، أن يغتنموا هذه الفرصة ويدعموا هذه المبادرة لأنها لمصلحة الشعب السوداني. نعم. ولأنها فعلا مخرج حقيقي، وأنا أقول ذلك صادقا من نفسي، هي ليست لها صلة بأي طرف حكومي، هي مبادرة مستقلة تماما ذات إرادة منفصلة. نعم. عن الحكومة.
1: سيد محمود في باريس، ألم يحن الوقت لمعسكركم أنتم الدعم السريع وتحالف السودان التأسيسي كما أسميتموه أن يدرك أن اللعبة الإقليمية الدولية قد تنقلب عليكم؟ هناك تقارير عن تراجع الدعم الإقليمي لكم بموضوع الأسلحة على أنواعها، ألا يجب أن تقرأوا الخريطة الإقليمية والدولية وتذهبوا وتشاركوا في الحوار وتلقوا السلاح حقنا لدماء السودانيين؟
2: أولا شكرا جزيلا. نحن في تحالف السودان التأسيسي لم نتلقى أي دعم سواء كان إقليمي أو دولي أو غيره، بل بنحارب بمجهودنا وبإرادتنا وبدعم السودانيين لنا.
1: من أين تأتون بالمسيرات
2: علينا.
1: من أين تأتون بالمسيرات؟ هل تصنعونها في دارفور؟
2: لا أعتقد، لا أبدا أبدا أبدا، الأمر ليس كذلك. الجيش أيضا يمتلك مسيرات تركية بمستوى عالي جدا، لكن برضو لن أقول له من أين تأتي بالمسيرات. هذه الحرب وحرب مفتوحة للجميع يعني، لكن أنا داير أقوله إنه الحرب دي نحن ما اخترناها، ونحن الآن المجموعة اللي بنحارب فيها دي حتى اللحظة في 2026 تستخدم سلاح كيميائي ضد المواطنين السودانيين حتى اللحظة، وفي تاريخيا هي ارتكبت جرائم بداية الحرب.
1: قلت هذا الكلام، سؤالي كان سيد محمود، ألم يأن الوقت؟ لم يبقى عندي وقت، ستنتهي الحلقة. كان سؤالي ألم يأن الأوان أن تدركوا أن اللعبة الإقليمية قد تنقلب عليكم ومن يدعمكم اليوم قد يتخلى عنكم غدا؟ أليس الأفضل الذهاب إلى الخرطوم وإلقاء السلاح؟
2: الذهاب إلى الخرطوم وإلقاء السلاح، أنا أفتكر الآن الممكن والمتاح اللي هو الذهاب إلى نيالا وإلقاء السلاح والقبض على الكتائب الإرهابية الموجودة الآن مع البرهان ومحاسبة المجرم البرهان. هذا هو السؤال المنطقي، وهذه الإجابة أفتكر ممكن تصلح له بمقام التقديري واحترامي لك. لكن أنا بشوف إنه نحن الآن بنمثل الثورة السودانية وبنمثل الشعب السوداني، ونحن الآن بندافع عن السودان وبندافع عن الوحدة بتاعت السودان، ونحن مع السلام اليوم قبل يوم غدا. نحن مع السلام، نحن ما داعين لاستمرار الحرب ولا بنستثمر في المعارضة بتاعت السوداني، لكن على العكس انه في طرف ظالم وهو اشعل الحرب دي.
1: تمام.
2: والان هو عنده اجنده داخليه واقليميه من اجل فرض واقع جديد على السوداني. تمام. وهذا لن يحدث ولن يحدث وكان الان. تمام. او في المستقبل.
1: سيد مأمون عثمان، كما المعادله الاقليميه قد تنقلب على الدعم السريع، قد تنقلب على الحكومه السودانيه ايضا، الا يجب استغلال الفرصه والابتعاد عن الحديث عن خيارات صفريه، القضاء على الطرف الاخر والتواضع والجلوس على طاوله مفاوضات؟
3: بكل تاكيد. ولعل السؤال المنطقي هنا، أين كان الدعم السريع وأين الآن هو الدعم السريع؟ أين قيادة الدعم السريع والآن أين هي قيادة الدعم السريع؟ أنت حدثت عن اللعبة الدولية. طبعا جلسة مجلس الأمن الدولي في 25 أغسطس الماضي كانت واضحة جدا، حيث عادت هذه القضية برمتها من حيث بدأت، حينما استمعنا إلى السفير المصري إيهاب عوض مصطفى، حينما استمعنا إلى السفير السعودي عبد العزيز الواصل، حينما استمعنا إلى السفير الروسي فاسيلي بنزيا، استمعنا إلى وزير خارجية فيتنام. بمعنى واضح، لأول مرة يوصف الدعم السريع داخل أروقة وأضابير مجلس الأمن الدولي يوصف بميليشيا. الآن تكشفت الحقائق كلها، وفشلت حتى الولايات المتحدة في التصويت على الجلسة يوم الخميس الماضي، واضطرت إلى صحب البروبوزل الذي قدمه مزعد بولوس فيما يتعلق بتمديد القرار 1591، ولذلك سحبته لعدم التوافق مع روسيا والصين، هذه الدول التي تمتلك حق النقض الفيتو. وأنا أعتقد كما أشرت أنت في حديثك إلى الأخ حسب الله، إنه الآن المعادلة ربما تنقلب تماما على مليشة الدعم السريع في المرحلة المقبلة على المستوى الدولي، لأن هنالك سياسة تمحور. والآن القضية العالم كله تكشفت له الحقائق في من يقف وراء الحرب، من خطط لها، من دعمها، من مولها. الآن السودان عنده العديد من الانفتاحات فيما يتعلق نجاحات سياسية ونجاحات عسكرية، طبعا بالطبع من النجاحات السياسية الدبلوماسية. نعم. عودة السفراء إلى الخرطوم، نحن رأينا الأسبوع الماضي عودة السفير الإسباني، هذه أوروبا تعود، وكذلك عودة السفير كوريا الجنوبية، عودة من قبلهم طبعا السفير القطري وكذلك السفير السعودي والسفير المصري وعدد من الآن حتى اتصالات من النيجر بعد فشل المحاولة الانقلابية في النيجر. رئيس المجلس العسكري في النيجر اتصل بالسيد القائد العام. السودان يعيد الآن علاقاته. نعم. التي دمرها الدعم السريع فيما يتعلق بمحيط.
1: نعم. انتهى الوقت الدولي. شكرا جزيلا السيد مأمون عثمان الصحفي والمحلل السياسي، شكرا من باريس لحسب النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، وشكرا لضيفنا من أم درمان عثمان ميرغاني عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني، ونشكر ضيفنا الذي فقدناه في نيويورك فايز السليك الباحث السياسي، وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. ختام تقدير موقف، غدا ملف آخر ونقاش جديد، كونوا بخير.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟ نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه. يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي. مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
5: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.
6: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
7: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
8: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم في هذه الحلقة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا فاطمة حمدي من الجزائر. دخلت منطقة الساحل وغرب إفريقيا مرحلة جديدة من إعادة تشكل الخريطة الأمنية والجيوستراتيجية، والجزائر التي بنت لعقود مقاربتها على الوساطة وعدم التدخل تراجع اليوم عقيدتها الدفاعية والعسكرية في المنطقة، مدفوعة لتحديات واستحقاقات أمنية واقتصادية بعد عقود من تبني مقاربة أقل دفاعاً في هذا الاتجاه. فهل نحن أمام إعادة تعريف للأمن القومي الجزائري؟ وما هي الأدوات الجديدة التي ستقحمها الجزائر لذلك؟

0: لمناقشة الموضوع أرحب بضيف حوارات العربي لهذه الحلقة السيد ميلود ولد الصديق، عضو في لجنة الدفاع في المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان، والخبير في شؤون وقضايا الساحل. أهلا وسهلا بك سيدي.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة.
0: وأيضا الوزير السابق للاستشراف والإحصائيات، رئيس المؤسسة الجزائرية صناعة الغد، والخبير في شؤون الطاقة بشير مصيدفة. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم.
2: مرحبا بك وبكل مشاهدي.
0: أهلا الدكتور بقادة توفيق بقعدة، أهلا وسهلا بك. الأستاذ في جامعة الجزائر المتخصص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أهلا وسهلا بكم.
3: مرحبا لك ولكل مشاهديكم الكرام.
0: أهلا، نبدأ معك سيد ولد صديق. الجزائر في الفترة الأخيرة أرسلت دوريات جوية إلى نيجيريا، وقبلها في أبريل من السنة الماضية أسقطت مسيرة مالية قالت إنها اقتحمت أجواءها ولم تتساهل مع الأمر، في بالإضافة إلى تكوين إطارات عسكرية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو من دول منطقة الساحل. سيد أصديق، هل نحن فعليا أمام تغيير للعقيدة الدفاعية العسكرية في الجزائر؟
1: نعم، شكرا لك. في البداية أحييك وأحيي قناة العربي على هذا البرنامج الحواري. ثانيا، أعتقد أن العقيدة الأمنية الجزائرية لم تتغير، وإنما هناك تطوير للعقيدة الجزائرية منطلقا من التغير الذي وقع في البيئة الأمنية الإقليمية، لأن العقيدة الأمنية الجزائرية على العموم قائمة على الثوابت، وهذه الثوابت لم تتغير. أولا خصوصا ما ذكرت أنت تحدثت على ثلاث دول من دول الساحل الإفريقي، النيجر ومال وبوركينا فاسو. مال نيجر ومال اللتان تربطنا بهما تقريبا المساحة الأكبر، أزيد من أزيد من 2000 كيلومتر. فلذلك أن الجزائر دائما كانت ترى منذ الاستقلال أن هناك ثلاث ثوابت أساسية: أولا أولوية الحلول السياسية على غيرها من الحلول العسكرية، فلذلك كانت هي ضد كل أشكال التغييرات العنيفة والانقلابات العسكرية ما وقع في مالي والنيجر وتشاد وغيرها من الدول. كانت المبدأ الثاني الأساسي وهو الحفاظ على سياسة هذه الدول والحفاظ على أمنها، وثالثا الجزائر أنها ترى أنه تقع على هذه الدول مسؤولية الحفاظ على أمنها وهي تساهم في بناء قدراتها. فذلك مبدئيا أعتقد أن هناك تطوير لهذه العقيدة، وهذا منطلقه من تغير في البيئة الإقليمية، لأن ما يقع اليوم أمن في الجنوب الجزائري، الأمن اليوم هو مفهوم متعدد، لا ينحصر فقط في حماية الحدود، وإنما في محاولة أن يكون هناك أمن وقائي لما يقع خارج الحدود. نعم. لأن ما يقع خارج الحدود يؤثر بطبيعة الحال على أمننا القومي.
0: نعم سيد ولد الصديق، تحدثت عن نقطة مهمة عن تطوير العقيدة العسكرية والدفاعية الجزائرية. هذا يأخذنا مع الدكتور توفيق بوقعدة، الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. تحدث ولد الصديق، الأستاذ سيد ولد الصديق، عن تطوير، فضل استخدام مصطلح تطوير. هل نحن أمام أدوات جديدة للجزائر في التعامل مع الوضع في إقليميا؟
3: بطبيعة الحال أنا ممكن أسميها بالتكيف مع التحولات الطارئة في منطقة الساحل، وأن الجزائر كانت ملزمة بضرورة توسيع المدى الجغرافي لعقيدتها الأمنية واللجوء إلى التفكير الاستباقي للحد من التهديدات والمخاطر التي تواجهها الجزائر في الآونة الأخيرة. وبالتالي فمحاولة القول بأن هناك تغيير في العقيدة الأمنية أعتقد بأنه يجانب الصواب، وإنما هي عملية تكييف مرحلية طارئة تستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة، لأن هناك العديد من التحولات التي عرفتها منطقة الساحل، سواء في مجال التحول السياسي حيث تحولت بلدان الساحل من الاستقرار الهش إلى الاستقرار البنيوي، وبالتالي كان لزاما على الجزائر أن تتفاعل وأن تتعاطى مع هذه التحولات في فشل الدولة الوطنية في تحقيق الاستقرار في دول الساحل، وبالتالي التعامل مع هذا التحول بشراكة مع هذه الدول وليس بطريقة التدخل العسكري كما يفعل العديد من الدول في عديد من المناطق. كذلك التحول فيما يتعلق بالإرهاب، نحن نجد بأن الإرهاب الذي كان منفردا أصبح الآن هناك الإرهاب العابر للحدود والعابر للقارات، وكذلك التحولات الجيوسياسية. نلاحظ في أن المنطقة التي كانت في السابق حكرا لدول الاستعمارية السابقة، نجد في الفترة الأخيرة هناك دخول فواعل جديدة، لابد أن تتفاعل وتعامل وتعاطى الجزائر مع هذه التحولات حتى لا يمكن الإضرار بالمصالح الأمنية للجزائر، وبالتالي العمل على العمل الاستباقي، وكرر نعم. العمل الاستباقي لتجاوز التهديدات، وبالتالي الإبقاء على العقيدة الدفاعية للجزائر.
0: صحيح، تحدثت سيد بوقعدة عن التحول في المنطقة وأيضا التفاعل الأمني أو الانتقال إلى التفاعل الأمني في المنطقة. سيد ولد صديق، تحدث الدكتور بوقعدة عن هذه التحولات إلى جانب خصوصية منطقة الساحل، تهريب الأسلحة، الجماعات الجهادية، الحدود المفتوحة، الحدود الصحراوية، كلها تحديات بالنسبة للجزائر التي تقول بأن أمنها أصبح يصل إلى خارج حدودها. الجزائر هل تجد نفسها اليوم تتحول من وسيط إلى فاعل أمني بتداعيات ما يحدث فيها المنطقة، كل هذه التي ذكرناها؟
1: يعني الكثير من المعطيات اليوم على المستوى الإقليمي تجعل الجزائر في موقع الفاعل والمساهم في بناء قدرات هذه الدول. أنا تحدث في البداية على أن هناك حدود طويلة وعريضة تمتد من ليبيا إلى غاية موريتانيا، أزيد من 3700 كيلومتر. هذه المنطقة كلها رخوة وهشة ومليئة بالكثير من التحديات. أنت ذكرتي يعني الجماعات الإرهابية، بالمناسبة مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2026 75% من الأزمات الإرهابية تقع ضمن هذا النطاق. في العام الماضي فقط جماعة نصرة المسلمين يعني تقريبا 147 عملية إرهابية ضمن هذا النطاق، أزيد من 2000 قتيل. فلذلك أعتقد أن اليوم الجزائر تنطلق أو يعني تحاول أن تطور أدوات إدارة الأزمة، الانتقال من الفعل الدبلوماسي إلى التفاوض إلى الوساطة، ثم بعد ذلك إلى تكوين وتدريب ولما لا، وهذا ما يعني ما تعمله مع النيجر وسابقا مع مالي قبل سنة 2025 التي كانت سنة توتر بين الطرفين واليوم تستعاذ خلال الأشهر الماضية. ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة التعاون العسكري، التدخل العسكري الذي كان في النيجر وكان بطلب من النيجر في 30 من الشهر الماضي. فلذلك هذا الانتقال السلس في إدارة أدوات إدارة أدوات الأزمة، هذا يوم بأن الجزائر تأخذ بعين الاعتبار أن هناك تطورات إقليمية، هناك بعض القوى غير الإقليمية الطارئة على المنطقة تحاول أن تقوم بعملية خنق أو محاولة محاصرة الأمن القومي الجزائري.
0: صحيح. فلذلك نعم. سيد ولد صديق، هذه التحديات التي تحدثت عنها عاشتها ربما الجزائر في وقت سابق. سيد بشير مصدفة، في سنة 2013 الجزائر عاشت حادثة تيغنتورين، ومست هذه الحادثة منشأة حيوية مهمة في الجنوب الجزائري في سنة 2013، ولكن وقتها الجزائر لم تغير أو لم تطور كما المصطلح الذي استعمله سيد ولد صديق، لم تطور من سياستها الدفاعية العسكرية، ولم تخرج من قواها العسكرية خارج الحدود الجزائرية. ما الذي تغير اليوم من معطيات لكي تتحول مثل ما سماها ضيوفي الدكتور بوقعدة وسيد ولد صديق؟ ما الذي تغير؟ خاصة أنه وقتها كانت الجماعات التي تسللت من شمال مالي يعني تأثرت بمنطقة الساحل.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. 13-2026 هي 13 عام تغيرت معطيات أمنية في المنطقة. استتباب الأمن أولا في منطقة الساحل، شبه القضاء، ما نقولوش قضاء نهائيا لان يعني مازال موجوده بذور الارهاب، ولكن شبه قضاء على ظاهره الارهاب في الحدود الجزائريه مع شمال دول الساحل، لان دول الساحل فيها 6 دول ولكن قريبه لنا هي مالي والنيجر، لا باس يعني استتباب الامر. وبالتالي الرؤيه الان يعني نسبيا توجهت اكثر الى الامن الاقتصادي وليس إلى أمن الحدود. أمن الحدود مفروغ منه، هناك تقارب نيجيري جزائري مؤخرا، سبتمبر 2026 تقارب مالي وهذا جديد، مالي مع الجزائر، لأنه سابقا تاريخ الجزائر مالي هو تاريخ صراع، لأنه كانت المجموعات الإرهابية في المنطقة. الآن تفاهم، وبالتالي عندنا الساحة المالية تفاهم، الساحة النيجيرية الآن توجهنا للاقتصاد مع النيجر. بكري النيجر كان السلاح والتعاون العسكري، والآن لما تقولوا النيجر تقولوا أربع حقول للبحث استكشاف النفط.
0: صحيح.
4: الجزائر قبل دخل فيها سوناطرات.
0: صحيح. سيد بشير، قبل أن نذهب إلى نقطة المشاريع الجزائرية الحالية في منطقة الساحل في نيجيريا على وجه الخصوص، أريد أن أسأل الدكتور توفيق بوقعدة يعني حول المعطيات التي تحدث عنها سيد بشير، عن معطيات منطقة الساحل. الآن الجزائر غيرت مقاربتها أو طورت مقاربتها في المنطقة ومقاربتها العسكرية والدفاعية بشكل عام، هل هي من غيرت هذه المقاربة أم ظروف منطقة الساحل هي من دفعتها إلى ذلك؟
3: أكيد كما قلت سابقا أنه التغيرات والتحولات الحاصلة في منطقة الساحل ودول الساحل وما عرفته خاصة منذ سنة 2020 وموجة الانقلابات وعدم الاستقرار للمنطقة ودخول فواعل جدد على المنطقة وانسحاب فواعل أخرى، هذه التحولات الجيوسياسية وهذه التحول في عدم وجود الاستقرار وعدم وجود الدولة الوطنية القادرة على بسط نفوذها على كل التراب الوطني سواء في مالي في النيجر في بوركينا فاسو، ووجود جماعات مسلحة والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى التهديدات اللاتماتولية وغيرها من التهديدات الحاصلة في المنطقة، كل هذه تعتبر تهديدات مهددة للأمن الجزائري لابد أن تتعاطى معها. في السابق كنا نتعاطى مع هذه التهديدات بحماية الحدود وغيرها ونشر رقابة وكذلك تعزيزات أمنية في على طول الحدود، لكن أعتقد بأن هذا غير كافي في الظرف الراهن نتيجة لصعوبة وشساعة ووجود حدود رخوة بين الجزائر ودول مالي والنيجر التي لا يمكن التعاطي معها بشكل فعال وبشكل سريع جدا. لذلك أعتقد بأن الجزائر طورت من عملياتها من الإدارة العملياتية في كيفية محاربة ومواجهة التهديدات التي تشكل عبئا على الأمن القومي الجزائري. بالتالي هذه التهديدات عملنا على أو عملت الجزائر على أن تتجه استباقيا إلى مصادر التهديد والعمل على الحد منه قبل أن يصبح.
0: صحيح. إلى صحيح. في هذه النقطة دكتور بوقعدة، الجزائر كانت تحدثت عن العمق الجنوبي لها، هل تقصد حماية العمق، هل تقصد الجزائر بحماية العمق الجنوبي لها باستباق الضربة خارج حدودها، أو ممكن أن يصل ذلك الاستباق حتى بالنسبة لاستقرار هذه الدول دول الساحل، هل يمكن أن يصل الأمر إلى حماية الاستقرار في دول الساحل؟
3: نعم، بالنسبة لمنطقة الساحل هي تعتبر مجال حيوي للأمن الجزائري، ووجود دول آمنة ودول مستقرة هو ينعكس إيجابا على الأمن القومي الجزائري. والجزائر كذلك في هذا التحول أو التكيف الاستراتيجي والاستباقي في التعاطي مع المشاكل في منطقة الساحل، الهدف الأساسي لا يتناقض مع ما كانت تروج له فيما يتعلق بالمقاربة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار. وبالتالي الدافع الأمني هو، لذلك الجزائر تعمل على محورين، المحور الأمني والمحور الاقتصادي عن طريق الشراكات و بناء مشاريع بنى تحتية والطاقة ومساعدة الدول للنهوض بالتنمية، والدعوة كذلك إلى الأمم المتحدة وكل الفاعلين في القارة إلى العمل على ضرورة تحقيق التنمية، لأنها لازالت ترى بأن غياب التنمية هو دافع أساسي لوجود كل هذه التهديدات الأمنية في المنطقة. بالتالي هي الآن تعمل على الدفع بالأمن ومساعدة الأشقاء الأفارقة في كيفية تحقيق الأمن ومساندة الدولة الوطنية لتحقيق الاستقرار واستدامته، والعمل كذلك على حوكمة.
0: صحيح. في هذه
3: العملية. التوزيع العادل للثروة وكذلك خلق مصادر للثروة التي يمكن تنعكس على الأمن لاحقا.
0: صحيح.
3: هناك ثنائية الأمن وثنائية التنمية التي لازالت الجزائر تعمل على تحقيقها في دول الساحل.
0: السيد ولد صديق، كان تحدث دكتور بقعدة عن الثنائية، ثنائية الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وكيف هي مهمة بالنسبة للجزائر. كيف يمكن للجزائر أن تنخرط في استقرار المنطقة ودول المنطقة وأمنها دون أن ينظر إليها باعتبارها خرجت عن مبدئها في عدم التدخل في السياسات الداخلية للدول؟
1: تقريبا منذ الاستقلال الجزائر لها كما قال الأستاذ مقاربة قائمة على بعدين، البعد التنموي والبعد الأمني. هذا ليس جديدا وحديثا عن السياسة الخارجية عموم الجزائرية. هناك مشاريع تنموية اقتصادية بدأت فيها الجزائر منذ الاستقلال، طريق العابر للصحراء، الطريق الجديد بين تندوف وموريتانيا، طريق السكة الحديدية، وكذلك خط الأنابيب الغاز الذي يعبر النيجر ثم بعد ذلك نيجيريا. فلذلك التنمية والأمن هناك تغذية متبادلة بين الأمرين. لا يمكن أبدا أن نتصور وجود تنمية بدون أمن. الآن الجزائر انخرطت في كثير من المشاريع الاقتصادية في النيجر على سبيل المثال هذه السنة، الزيارات المكوكية لكثير المسؤولين الجزائريين خصوصا عن طريق سوناطراك.
0: صحيح، ولكن قبل أن ننتقل للشق الاقتصادي والتنموي سيد ولد صديق، كيف يمكن أن تحافظ الجزائر على شعرة معاوية إن صح التعبير لكي لا ينظر إليها أنها يعني خالفت مبدأها في عدم التدخل في شؤون؟
1: يكون الأمر هو عن طريق كما قلنا سابقا، هناك مبادئ أساسية تحكم السياسة الخارجية. أعتقد أن العقل الاستراتيجي الخارجي الجزائري لا زال يرى بأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول هو الذي يحافظ على هذه الشعارة معاوية. فلذلك هناك فرق بين أمرين، هناك فرق بين مشاركة الجزائر في بناء قدرات هذه الدول والمساومة في بناء الأنظمة السياسية. الجزائر لا تتدخل في بناء النخب السياسية، لا تتدخل في طبيعة النظم السياسية، لكنها تستنكر حركة الانقلابات العسكرية انطلاقا من مبادئ الاتحاد الإفريقي. لكن في المقابل أنها تسعى إلى بناء قدرات هذه الدول، لأن بناء قدرات هذه الدول اقتصاديا تجاريا والمساومة في تدريب هذه النخب سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، هو يحافظ على أمن الجزائر. فكلما كانت هذه الدول لديها مقدرات ولديها نوع من الدولة الوطنية التي يمكن بها أن تساهم في أمن المنطقة، كلما هذا ساهم على الأقل في الحفاظ على الأمن الجزائري. هذه الدول كلها دول حبيسة.
0: نقطة مهمة أستاذ الدكتور ولد صديق تحدثت عنها، هو المشاريع الحيوية الاقتصادية للجزائر في دول الساحل خاصة في نيجيريا. السيد بشير مصيدفة، خاصة في النيجر عفوا، سيد بشير مصيدفة، إلى أي درجة ترى بأن هذه المشاريع الحيوية للجزائر دفعتها اليوم إلى تحويل عقيدتها الدفاعية والعسكرية؟
4: شوفي، قول أن لا تنمية بدون أمن صحيح، لكن الآن كاين جدلية، ولا أمن بدون تنمية كذلك، هو علاقة متشابكة. الأمن يشترط التنمية والتنمية تشترط الأمن كذلك، الأولى هي الأمن، التنمية تشترط الأمن، لكن الأمن كذلك يشترط التنمية. ولهذا المقاربة الاقتصادية في جوار الساحل، في جوار الجزائر هي ساحل، دول ساحل اللي هي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، راهم يشكلوا 6.5% من عدد سكان أفريقيا. شبيك 104 مليون ساكن. لو يكون عندنا بيئة استثمارية مشتركة ما بين هذه الدول، نقفز إلى مرحلة جد متطورة، وهي الحسم الأمني بالمقاربة الاقتصادية. وجربت، نجحت في أوروبا، بريطانيا وفرنسا حرب تاريخية بينتهم، شكون اللي حسمها؟ حسمها الاتحاد الأوروبي ولو أحباب روسيا وأمريكا. نعم. كذلك يا أخي الحرب الباردة كان صراع، شكون اللي حسمه؟ هو الشراكة الاقتصادية. لو روسيا كانت مع مع مع أوكرانيا كانوا داروا هذه الفكرة، وهي البيئة الاستثمارية المشتركة، لو كان ما كانش الحرب الروسية الأوكرانية. قرأوا التاريخ الاقتصادي، تلقاوا روسيا مع أوكرانيا جفاف اقتصادي، شوفوا الحالة تاعهم.
0: صحيح.
4: بينما الجزائر الآن مقاربة ممتازة مع النيجر، هنا بدينا في المقاربة الاقتصادية في السوناطراك، دخل دخلت للنيجر عن طريق الاستكشاف النفطي. بقانا مالي، مالي هاو كانوا هنايا سبتمبر اللي فات، هذا سبتمبر هذا جاو للداخل وداروا اتفاقيات، 20 اتفاقية مليحة كبداية، ولكن الأرقام واش تقول؟ تقول مازلنا في البداية، لأن نعم. علاقتنا مع النيجر واش هي؟ هي 29 مليون دولار، هذا ما كان علاقتنا مع مالي شحال؟ 7.7 مليون دولار، نعم. ولا شيء، نعم. وبالتالي الساحة مفتوحة للاستثمار الاقتصادي، وأنا أدعو من هذا المنبر اليوم إلى إنشاء بيئة استثمارية في دول الساحل،
0: ويبدو أن الجزائر تتجه نحو ذلك.
4: هذه هي الفكرة
0: سيد بشير مصيدفة. نقطة مهمة تحدث عنها دكتور بشير مصيدفة دكتور بقعدة، هي فكرة وجود الدول الخارجية في المنطقة، منطقة الساحل، وأيضا بالنسبة أعطانا عدد من الأمثلة. حذرت الجزائر الدكتور بقعدة من وجود دول أجنبية في منطقة الساحل، وكانت دائما تدعو إلى ضرورة أن تمتلك دول الساحل أدواتها وتنظيماتها لكي تتجاوز الأزمات بنفسها. بعد هذه الفترة وبعد الأخذ والرد والمد والجزر، هل أثبتت التطورات الأخيرة صحة المقاربة الجزائرية؟
3: أكيد ما كانت تحذر منه الجزائر منذ بداية القرن الحالي، أن هناك تحولات طارئة على القارة الإفريقية وعلى دول الساحل تحديدا، وأن هناك العديد من استمرار في استنزاف خيرات وطاقات هذه الدول والتي تنعكس سلبا على التنمية، وكانت تطالب دائما بضرورة أن تكون الحلول كذلك للنزاعات في إفريقيا هي إفريقيا للأفارقة، بنفس مبدأ الذي تكلم عنه الأمريكيون. وبالتالي فهذه المسعى والهدف التي دائما تناشد وتطالب به الجزائر هو بضرورة أولا أفرقة الحلول في النزاعات، وكذلك محاربة الاستقرار الذي أصبح جزء لصيق بين أو صفة لصيقة بدول القارة الأفريقية. ودائما ما كانت ترى في القوى الموجودة في القارة هي قوة استنزاف لخيرات وطاقات شعوب القارة، ولم تعمل على إحداث التنمية، وبالتالي غياب التنمية هو اللي زاد من عملية عدم الاستقرار والانقلابات في القارة الإفريقية. كانت المقاربة الجزائرية في السابق بضرورة دعم الدول الوطنية من أجل دفع بيئة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للتقليص من النزاعات، وكذلك التقليص من الهجرة الغير شرعية التي لازالت هي مصدر رقم واحد للهجرات الغير شرعية نحو صحيح. القارة الإفريقية ونحو العالم. بالتالي الجزائر بمقاربتها ولازالت إلى حد الآن تؤكد مدى صوابية وصحة الطروحات التي كانت تنادي بها. الآن بعد التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة ودخول فواعل جديدة، الجزائر ارتأت أنها لا يمكنها أن تبقى بعيدة عن هندسة الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، ولا بد أن تعمل على أن تكون طرفا مهما وإقليميا في المجال الأمن في القارة الإفريقية وفي دول الساحل.
0: دكتور بقعدة استخدم الآن سيد ولد صديق أفرقت الحلول في منطقة الساحل، وهذا يأخذنا أيضا إلى التصريحات المتكررة لمايغا وزير رئيس الوزراء المالي الذي يستخدم مصطلح محاربة النيو كولونيالية في إفريقيا. الجزائر كانت، هل أصبحت يمكننا الحديث اليوم عن أن الجزائر باعتبارها دولة إفريقية أصبحت اليوم حلا لهذه المنطقة، أو ربما هي واحدة من الحلول؟
1: هي الجزائر منذ نعم تأسيس منظمة الاتحاد الإفريقي كانت ترى نفرق بين أمرين، الأمن المستدام والأمن المستورد. لا يمكن لإفريقيا أبدا أن تحافظ على قوتها أو أن الأمن الإفريقي لا يتأتى من الحلول يعني التي هي خارج من القارة. فلذلك استدعاء بعض القوات الأجنبية في شكل منظمات عسكرية أو أمنية غير حكومية، أو استدعاء بعض القوى الأخرى الصاعدة، أعتقد أن خلال السبع سنوات الماضية من يعني الحركات التي وقعت في منطقة الساحل الإفريقي، أردنا أن هذه الدول الصاعدة أو الدول الإقليمية ساهمت في تكريس هشاشة هذه الأنظمة أو هشاشة هذه الدول عن طريق التحكم في منابع أو في الإمدادات الطاقة، التحكم حتى في بعض الموارد الطبيعية والمعدنية كالذهب واليورانيوم والنحاس وغير ذلك. فلذلك المقاربة الجزائرية تعتقد أن الحلول المستوردة ليست هي الحل، لكن الحلول الدائمة أو الأمن المستدام في إفريقيا يكون عن طريق التعاون المشترك، يكون عن طريق تبادل الخبرات المعلومات الاستخباراتية، ومحاولة كذلك تكوين النخب. اليوم نحن دائما نشير بالبنان، النيجر اليوم كنموذج حي. منذ مارس 2026 كان هناك اجتماع للخبراء، أو قبل اجتماع خبراء الأمنيين كانت هناك لجنة مشتركة بين الطرفين، ثم في أفريل اجتماع لجنة الخبراء، ثم بعد ذلك الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء النيجيري إلى الجزائر. هذا التعاون الاقتصادي المشترك عن طريق اللجان تطور بالفعل إلى مقاربة أمنية أو عسكرية، بطبيعة الحال كانت يعني كانت بطلب من
0: الجزائر. نعم. هذه المقاربة سيد ولد الصديق تأخذنا إلى الخبير في شؤون الطاقة سيد بشير مصدفة. هل الآن الجزائر دخلت لمرحلة إعلاء الأولوية الاقتصادية في علاقاتها مع دول الساحل؟ هل يمكننا الحديث عن هذه النقطة؟
4: أنا قبل قليل أعطيت لك نماذج أوروبية.
0: نعم.
4: لكن كان المفروض أعطيك نماذج أفريقية.
0: بالضبط، نحن نتحدث عن أفرقة الحلول.
4: أفريقية. اسمح لي المشاهد، نعطيك أفريقية. علاش ما عندناش مشاكل أمنية في غرب أفريقيا؟ وعلاش ما عندناش مشاكل أمنية مع دول شرق جنوب أفريقيا؟ وعلاش ما عندناش مشاكل أمنية مع دول شرق أفريقيا وكذلك مع وسط أفريقيا؟ لأن في غرب أفريقيا عندنا الإيكواس، وعندنا في شرق جنوب أفريقيا عندنا الكوميسا، وفي شرق أفريقيا عندنا الـ UAC، ووسط أفريقيا عندنا الـ UCCIS اللي هي مناطق اقتصادية للشراكة. وين تكون هناك اندماج اقتصادي بين دول انتهى المشكل الأمني والأحباب، لأن الفكرة الاقتصادية تدخل فكرة تجارية. احنا الجزائر هذا وين الحمد لله التفتنا إلى هذا المناطق الاقتصادية المشتركة، ولكن بالبداية الألف باء، لأنه هذا باش لحقوا الإيكواس والكوميسار راهي خطوات في التاريخ.
0: صحيح. سيد مصدفة،
4: لكن على الجزائر والنيجر مثلا، الجزائر والنيجر هاي عندك كفرة في أوتليفات بدا، وعندنا في جروباندا بدا مشروع 40 ميجا وات كهرباء.
0: أعلنت النيجر عن أرقام مهمة جدا في بداية أيلول سبتمبر من مشروع كفرة. إيه؟ سيد مصدفة، تحدثت عن علاقة التنمية الاقتصادية بالأمن وأنها

0: السكان هذيك من مالي ومن النيجر. الجزائر معناها راهي تعاني
1: تهجير من هي من ولات منطقة شرق النيجر
0: الجماعات الإرهابية إلى أوروبا. الجزائر معناها باش تلقى واحدة أخرى، يا ليبيا يا الجزائر. ليبيا راك تشوفي كيف ما كانش كيف يفوتوا، يبقى لهم الجزائر أمينة، يدخلوا لعندنا اللي يقعدوا تم الراسة مش عارف واش، ومن بعد اللي يروحوا لأوروبا. هذا أمن، مشكل أمني جديد وهو الهجرة غير النظامية. ولهذا لما يكون مشروع كما كفرة ومشروع كما كرومباندا ما بين النيجر، وإن شاء الله تكون مشاريع مع مالي، لأن مالي هذا وين بدينا، هذه ألف باء الاستقرار الأمني في المنطقة من البوابة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية. احنا مدابية منطقة الساحل هذه موريتانيا ومالي، كنت تشوف العدد السكان نتاعهم 104 مليون، راهي تقريبا قد المغرب العربي. المغرب العربي 110، وهذو دول الساحل جوارنا لتحت الجنوب هي 104، رانا قريب كيف راهي 6% من افريقيا و 9% من جنوب الصحراء. صحيح. في جوار الجزائر لو تكون بيئة استثمارية، مشاريع مشتركة، اندماج اقتصادي، انتهينا من الأمن خلاص، نقولوا نمشيو لقدام.
1: صحيح. لما تحدثت سيد مصيدفة عن
0: حتى الهجرة ما
1: وجود الأمن، صحيح، عن وجود الأمن في غرب افريقيا اكثر منه في شرقها، انا لاحظت انه الدكتور توفيق بوقعده اومأ براسه، يبدو ان لديه ما يقوله في هذه النقطه، الامن وعلاقه الاقتصاد بالامن في المنطقه.
2: ما تحدث عنه دكتور مصيدفة هو يتعلق لما يكون نزاع بين الدول. لكن معضله الامن في دول الساحل هي ليست نزاعات بين الدول، وهي نزاعات داخل الدول. وبالتالي يمكن لمثل هذه المشاريع الاقتصادية أن تحقق ما لم تتوفر هناك بيئة سياسية داخلية قادرة على تحقيق الاستقرار. لأنه كل النزاعات الآن، لا توجد هناك نزاعات بين مالي والنيجر ولا بين النيجر، حتى أنه هذه الدول كانوا أعضاء في الإكواس، ولم تحقق هذا الانضمام للإكواس والشراكة الاقتصادية في أن يكون هناك استقرار وفي هذه الدول. لذلك أعتقد بأن الإشكال الأساسي لهذه الدول هو عاملين، عامل داخلي هو عدم وجود حكمة سياسية، وعدم وجود رؤية في كيفية بناء الدولة الوطنية، وبالتالي ظلت بناء الدولة هش في القارة الإفريقية نتيجة لعدم وصول إلى مشروع للدولة الوطنية التي يمكن من خلالها لجميع أبنائها أن يساهموا في بناء هذه الدول. وبالتالي ظلت القبلية والعشائرية والمناطقية هي الحاكم الأساسي في إدارة الشأن الدولة، وبالتالي تخلق هذه عدم وجود التوافق وعدم وجود الإجماع، يخلي حالة الدولة في حالة هشاشة ومعرضة في كل لحظة إلى عملية الانقلاب. الإشكال كذلك أن هناك عامل خارجي، أن الكثير من الدول تعمل على زعزعة الاستقرار، وهمها الأساسي أن تبقى هذه الدول بدون قوة اقتصادية ولا قوة أمنية ولا في حالة استقرار مستدام، لأنها مستفيدة من حالة عدم الاستقرار للاستمرار في نهب خيرات وطاقات هذه الدول. لذلك الرؤية التي يجب أن نعتمد عليها وليس في الرؤية الكلية، لأنه ما نشهده الآن هو ما وما تسعى الجزائر من خلال هذا التكيف، أقول التكيف في المجال الأمني، هو الانتقال من الدفاع الحدودي إلى الدفاع داخل العمق الإفريقي لتحقيق الأمن والمساهمة في تحقيق الأمن من خلال الحضور. الجزائر لم ترسل أو لم تشارك في عمليات عسكرية مباشرة، حتى يمكن أن نسمي ذلك بأنه تدخل عسكري، وإنما هو حضور أمني لتعزيز القدرات النيجيرية في كيفية الحفاظ والعمل على استقرار.
1: طيب هل تتوقع أن يكون هنالك حضور عسكري مستقبلا وفق المعطيات؟
2: لا أعتقد يوجد هناك حضور عسكري، على الأقل لحد الآن تصريحات المسؤولين الجزائريين يرون بأن العقيدة العسكرية لن تتغير وسوف تبقى عقيدة دفاعية، لكن ما تغير هو عملية الاستباقية والرؤية الاستباقية لضرورة مواجهة الخطر في بدايته وليس لانتظاره حتى الوصول إلى الحدود. لذلك المقاربة الأمنية والمقاربة الاقتصادية التي تعمل على الجزائر على تحقيقها في النيجر بداية، وسوف تنعكس كذلك على دول الساحل الأخرى في مالي وبوركينا فاسو ولما في دول غرب إفريقيا، هو العمل على تحقيق الاستقرار من خلال عامل الأمن وعمل التنمية. لذلك دفعت بدوريات لمساعدة وتأهيل القوات الأمنية النيجيرية في كيفية تحقيق الاستقرار وضمان عدم العودة إلى العملية الانقلاب، في نفس الوقت دفعت ببعض في مجال الطاقة وما تعتبره الجزائر الرائدة في هذا المجال في مجال الطاقة من خلال بناء محطات لتوليد الطاقة، وكذلك الاستكشاف البترول، وكذلك حماية حمايه

0: الشريعة الاقتصادية. هناك مقاربة الآن ممكن أكمل هذه النقطة.
1: في نقطة مهمة تحدثت عنها أتمنى من السيد ولد الصديق أن يعقب عنها، فكرة التواجد الجزائري أو مقاربة الجزائر في منطقة الساحل، وكيف أن هذه الرؤية في منطقة الساحل تحدثت عنها الدكتور بقاعدة على أنها لم تتوقع أنها ستصل للتدخل العسكري الميداني. طيب ما حدود هذا السقف الذي تحدث عنه الدكتور بقاعدة والذي توقع أنه لا يمكن أن يكون؟ هل يمكن الحديث أو ما هي المعطيات التي قد تدفع الجزائر مستقبلا إلى تغيير جذري في سياستها العسكرية، أو ربما ستبقى دائما على هذه الحدود التي شهدناها في هذه السنة الجارية؟
2: نعم، بداية عطفا أقول أن الإكواس الذي أشار إليه الأستاذ، يعني منذ 29 يناير 2025 لا أقول تصدع، ولكن دول الساحل التي عرفت انقلابات خصوص مالي والنيجر وبوركينا فاسو أعلنت عن تأسيس كونفدرالية الساحل الإفريقي. فذلك غرب إفريقيا اليوم بقدر ما كان منبع استقرار، وكانت الإكواس هي أكبر منظمة إقليمية اقتصادية، اليوم هناك تشتت وتمزق. السؤال المطروح يفرض على الجزائر أن تمارس ما يسمى القفز العالي في محاولة ليس التدخل ولكن المعالجة الاستباقية لكل هذه الأزمات بالتشارك والتعاون مع هذه الدول. لا نقول تأخرنا، ولكن الآن بحكم أن هناك الكثير من القوى الإقليمية التي تداعت إلى هذه المنطقة ولديها مشاريع اقتصادية ومشاريع أمنية ومشاريع يعني ليس لها يعني أحيانا علاقة بمصلحة الشعوب، وهي يعني تحاول أن تحاصر الأمن الوطني الجزائري. أعتقد أن ربما إذا كان فترة من فترات بحسب بعض المحللين تأخرنا في هذا الإطار، لكن الأشهر الماضية أعتقد أن هناك فعلا أن هناك نباهة سياسية ويقظة استراتيجية من طرف العقل الاستراتيجي الجزائري على ضرورة محاولة مرافقة هذه الدول، ليس الوصاية ولكن مرافقة هذه الدول والمحاولة المزاوجة بين الجانب الأمني والجانب التنموي.
1: نعم.
2: فلذلك حتى أنهي، يعني فلذلك الزيارة الأخيرة الأسبوع الماضي الاثنين الماضي سيفي غريب لمالي هي يعني محاولة تعزيز المال والمشاركة في الهندسة الأمنية، لأن الهندسة الأمنية في هذه الدولة هي هندسة تشاركية يشارك فيها الجميع. لا يمكن أبدا للجزائر أن تحمي كل هذه الحدود الواسعة، قلنا سابقا أكثر من 1700 كيلو.
1: صحيح
2: بين كل هذه الأطراف عن طريق تبادل المعلومات والاستخبارات. أكيد سوف تساهم على الأقل في الاستقرار الأمني لهذه المنطقة.
1: الاستقرار الأمني سيد ولد الصديق الذي تحدثت عنه يأخذنا إلى نقطة جوهرية حبذا لا يحدثنا عنها دكتور توفيق بوقعدة. الانقلابات التي تشهدها منطقة الساحل يعني على مدى السنوات، في كل مرة انقلاب في دولة جديدة في منطقة الساحل، العلاقات بين الجزائر ودول منطقة الساحل شهدت في الفترة الأخيرة توترات وفترة فتور وشبه قطيعة، خاصة مع إذا تحدثنا العلاقات الجزائرية المالية هذا، ثم العودة إلى العلاقات التي أكدت الجزائر على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، قالت الجزائر أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا إذا كان الموضوع سياسيا وبطلب من الأطراف المالية. بعد عودة دول الساحل والجزائر إلى دفء العلاقات في الفترة الأخيرة، هل يمكننا أن نتحدث اليوم عن نهاية فترة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، أو ربما نحن بانتظار موجة أخرى من الانقلابات في المنطقة؟
0: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن القارة الإفريقية ودول الساحل سوف تنتهي فيها الانقلابات، ونحن على بعيدة
1: في ضوء هذا التعاون، في ضوء العودة للتعاون.
0: أساس تدخل الجزائر في النيجر من خلال إرسال دوريتين هو ناتج عن محاولة انقلاب فاشلة لإعادة الإطاحة وتدوير الانقلابات في القارة الإفريقية. ما تسعى إليه الجزائر في المرحلة الراهنة هو محاولة الاستقرار، إثبات الاستقرار في الدول على علتها بأنها دول جاءت عن طريق الانقلاب، والجزائر لديها موقفا ثابتا بأنها ترفض العمليات الانقلابية. لكن الواقع والظرفية الزمنية والواقع الجيوستراتيجي الذي تعيشه القارة الإفريقية ودول الساحل حتى مع الجزائر بأن تبحث عن مخرج في كيفية الحد من تأثيرات الاستقرار التي تشهد هذه الدول على الجزائر وعلى القارة الإفريقية برمتها. لذلك فهي تعمل ليس وحيدة وإنما مع شركاء، لذلك دائما تدعو الأمم المتحدة وتدعو الاتحاد الإفريقي إلى ضرورة الدفع بمشاريع تنموية للقارة الإفريقية ولدول الساحل التي تعرف هشاشة في البناء التنموي لهذه الدول. لذلك فهي تعمل الآن على أن تكون اللبنة الأساسية الأولى بالنيجر من خلال الشراكة في الأمن، في بناء الأمن، لأن الشراكة في بناء الأمن سوف ينعكس على الشراكة في بناء الاقتصادي. نعم. وسوف يؤدي إلى الحضور.
1: صحيح.
0: الحضور الجزائري، الحضور الأمني الجزائري سوف يدفع إلى الحضور الاقتصادي والحضور التجاري.
1: في هذا السياق سيد بقعدة يدفعنا هذه النقطة إلى الحديث مع الخبير في شؤون الطاقة بشير مصدفة. تحدث الدكتور بقعدة عن الاقتصاد والمشاريع التنموية في منطقة الساحل. سيد بشير مصدفة، كيف يمكن للجزائر التي تدعو دائما للعودة للمسارات الدستورية والتنمية أن تساعد هذه الدول على الاستقرار وأيضا تنمويا واقتصاديا؟
3: الانقلابات وعدم الاستقرار نتيجة مش مقدمة. المقدمة هي الفقر، المقدمة هي الفارغ الاقتصادي، المقدمة هي انعدام الشركات. الوضع الاقتصادي هو اللي خلى عدم الاستقرار وخلى الفقر وخلى الهجر للشباب يهاجروا والبطالة في افريقيا. شفنا التاريخ تاع افريقيا. لكن الآن لما انشئت هذه المناطق اللي تكلمت عليها، أسرع الاقتصاديات في العالم هي افريقيا. أسرع جنوب السودان، كنا نقول السودان والقرة والحرب والحرب الأهلية، 49% زيادة سنوية في النمو. نزيد لك غينيا اللي كانت فيها الحرب 9%. معدل منطقة الساحل في النمو السنوي الآن راهو الحق المعدلة 4.2%، 4 مرات أوروبا، الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي ما بين 0.5% 1%، هذو يفرحوا كي يديروا هذا النمو. احنا غير غينيا 9%، نزيد لك تنزانيا 6%، ساحل العاج 6%، اثيوبيا اللي كانوا ياكلوا بعضهم 7.1%، الجزائر 4%. نمو راه اسرع اقتصاديه العالم موجوده في افريقيا، وبالتالي الجي دي بي ثاني كذلك مساهمتهم في العالم كبير، والنسمات العدد السكان رانا 1.6 مليار نسمة في افريقيا، وبالتالي عندنا مخزون نتائج ارقامنا. بلا نتكلم بالارقام ونتكلم بالاستشراف، الانقلابات نتيجه. لما يكون عندنا استقرار اقتصادي ومشروعات مشتركه واندماج اقتصادي وتفاهم اقتصادي، الفقر يروح، الهجره، كل شيء يروح. نقولوا كل الاتحاد الاوروبي هو بكري كان الحرب ما بين بريطانيا وفرنسا على الخبز، ما لقاوش الخبز. نعم. المانيا كانوا يطلبوا. شوف يا درك، ولو انه كان درك النمو انخفض لاسباب اقتصاديه، لانه كان تنافس تاع الصين اللي دخلت لهم في الوسط اللي خلات السلع تاعهم يمشيوش، وكان السلع تاع الصين يمشيو، لان الصين هنا في 5.5%. وعليه في الاستشراف القاعده التاريخيه تتحول، ربي قالها في القران. وتلك الايام نداولها بين الناس، ربي راه يبدل الاحوال لما تتبدل العقليات. ولهذا الذهنيه الافريقيه في رايي
1: الذهنيه الافريقيه تتطور،
3: والجزائر عندها امكانيات رهيبه في المساهمه في استقرار افريقيا عن طريق تصدير ما تحمله من تاريخ اقتصادي وتاريخ تجاري. هي عندنا تاريخ اقتصادي في الجزائر.
1: هنا سؤال في هذا الاطار، في سؤال مهم.
3: سونا طراك برك، رانا دخلنا النيجر بسونا طراك، ودخلنا النيجر بسونا الغاز، دخلت النيجر بالتريسيتي بالكهرباء.
1: صحيح.
3: نقدر ندخلوا باشياء اخرى.
1: صحيح. سيد مصدفة، في رايك ما هي العقبه الاكبر امام الرؤيه الجزائريه في منطقه الساحل؟ هل هي ضعف مؤسسات دول المنطقه ام انها تعدد القوى الخارجيه التي دائما تحذر منها الجزائر؟
3: شوفي، هي اولا كما قال اخنا نوافقوا، البناء الداخلي للدول الافريقيه مازال شويه هش، يعني ماناش الهيه ما تقدمناش بزاف. الدول الافريقيه مازال الهش، لاننا خايفين كل مره نرقدوا نقولوا قدام انقلاب. هذه كاينه صح، ولهذا يحسم هذا الملف. قلت لك بالمشروعات. راكم نسيتوا امر مهم، انبوب الغاز نتاع نيجيريا اوروبا، هو اللي سلك اوروبا في 2000. بلا هذاك الانبوب اوروبا راحت في الطاقه، بلا الانبوب تاع الغاز، لان راكم تشوفوا شنو صار في ايران مع الامريكان، حبسوا لهم توريد الغاز الى اوروبا، كذلك في اوكرانيا حبسوا لهم الانبوب تاع روسيا الى الاتحاد الاوروبي، راهم يحوسوا من يدخلوا للغاز. لقاو الجزائر ها كاينه، ونيجيريا هذاك راه فيه 3000 كيلو في الانبوب هذا، 3000 كيلو غير ما بين النيجر والجزائر. شو بك انت يا طريق؟ عندك نيجيريا ماخذه 1000، الجزائر 2300 هي الكبيرة فيهم و840 في النيجر.
1: ولكن هناك نسبة كبيرة من هذا الخط قالت الجزائر بأنها قطعتها على أرض الواقع.
3: لازم له هذا الخط هذا باش كما قلت انت السؤال تاعك مليح، كيفاش نضمن نجاح المشروعات هي هذا الخط هذا مثلا احترازات الأمن باش ما يتعرضش إلى مشاكل أمنية. هذا هو لانه طويل، هذا مش تاع اليوم، هذا 2050. واش بك انت هذا الخط هذا واستثمارات رهيبه، راه يبعث 40 مليار متر مكعب الغاز لاوروبا هذا الانبوب.
1: نعم.
3: هذا
1: نعم، في هذا السياق تحدث عن انبوب الغاز واهميته الدكتور بشير مصيدفة الخبير في شؤون الطاقه. سيد ولد صديق، ما هي افق هذه المشاريع الاقتصاديه الجزائرية في منطقة الساحل؟ تحدثنا عن السكك الحديدية، الطريق العابر للصحراء. الجزائر تحدثت أيضا عن فتح نافذة شاطئية لدول الساحل التي لإعادة إحياء التجارة بين دول العمق الإفريقي وأوروبا. طيب ما هي أفق هذه المشاريع مستقبلا؟
2: هذه المشاريع الكبرى التي يعني تقريبا قامت بها الجزائر خلال العشرين سنة الماضية قائمة على أربع تحديات أساسية حتى أجيب على هذا السؤال. هي مجموعة في الكلمات الأربع: infrastructure, institution, security, development. infrastructure هو البعد المتعلق بالبناء الداخلي، البناء الداخلي، البنية التحتية. أشار الزملاء إلى ضرورة أن تكون هذه الدول قوية اقتصاديا، تكون فينا، لأن وجود اقتصاد قوي يعني عدم هشاشة هذه الأنظمة وبالتالي منع للجماعات الإرهابية أو تعشحش الجماعات الإرهابية. الأمر الثاني متعلق بالمؤسسات، وجود مؤسسات ديمقراطية، وجود حكامة محلية، وجود حراك سياسي داخلي وتداول على السلطة، هذا يؤدي إلى الاستقرار السياسي. الأمر الآخر متعلق بالأمن، البيئة الأمنية هي جالبة للاستثمارات الاقتصادية، وعدم وجود استقرار هذا يعني طارد لكل الاقتصادات. الأمر الأخير متعلق بالجانب التنموي development. الجزائر اليوم هي تلقي بكل ثقلها لتعزيز هذه المحاور، خصوصا الخط العابر للصحراء الغاز. لذلك الجزائر تعتقد أن أمن النيجر هو من أمن الجزائر، هناك تغذية متبادلة بين الطرفين، دخولنا ضمن هذا المسار الأمني هو دخول قوي ودخول يعزز بكثير من الآليات. فلذلك هناك مزاوجة بين الأمرين. بقدر يعني توسعنا في دول الساحل الإفريقي ووجود مشاريع كبرى، بقدر ما يستدعي أن تكون هناك تغطية أمنية وتكون هناك كذا مرافقة أمنية لهذا المطلب، لهذا الطرف. فلذلك الجزائر اليوم تحاول قدر الإمكان أن أن أن أن أن, أن, أن ترافق هذه المشاريع الاقتصادية بوجود بيئة أمنية حاضنة عن طريق تكوين هذه النخب العسكرية وكذلك دعمها بمختلف المقدرات العسكرية في المنطقة.
1: صحيح سيد ولد صديق، تأخذنا هذه النقطة إلى الحديث مع الدكتور توفيق بقعدة عن المبادئ الأساسية للجزائر التي شهدناها طيلة العقود الماضية، الدفاع عن الحدود، واليوم الدفاع عن الحدود خارج ربما خط الجغرافيا الجزائرية أو الخطوة الاستباقية، محاربة تهريب الأسلحة والإتجار بالأسلحة، الهجرة غير الشرعية. كيف يمكن للجزائر أن تخلق نقطة توازن في هذه مع هذه المبادئ، إضافة إلى الجزائر التي ترفض وجود قوى خارجية في إفريقيا ومنطقة الساحل؟ كل هذه النقاط كيف يمكن للجزائر أن تحقق التوازن دون أن تمس بعلاقاتها مع الدول المتدخلة؟
0: أكيد أن هذه المعضلة الأساسية التي تواجه الجزائر في المستقبل هو في كيفية الحضور الأمني وكذلك الحضور الاقتصادي والتجاري في دول الساحل دون أن تكون هناك صدامات مع قوى موجودة في المنطقة. وأعتقد بأن الجزائر دائما تسعى أن تحافظ على علاقات ودية مع جميع الأطراف وتعمل على ما هو في صالح شعوب المنطقة. لذلك في تقديري الشخصي أن الحضور الأمني الجزائري الذي هو عامل جديد في القارة الإفريقية هو لما يساعد على تعزيز النفوذ الاقتصادي، إن الحضور الأمني هو الذي يجعل الشراكة والفواعل السياسية والاقتصادية وكذلك العسكرية في دول بداية بالنيجر تأخذ جانب من الثقة في الشريك الجزائري، وتكون الجزائر أولا شريكا في هندسة الهندسة الأمنية للنيجر، وبالتالي يتم تحييد الأطراف التي تعمل على زعزعة الاستقرار واللجوء إلى الطرف الضامن.
1: نقطة مهمة دكتور بقعدة، الجزائر اليوم بدل الوساطة ودائما الدفع بالتفاوض والحلول السياسية والدستورية في منطقة الساحل، نتحدث اليوم عن الجزائر كجزء من الحل الأمني في منطقة الساحل، أليس كذلك؟
0: نعم، هذا ما كنت أريد أن أقوله، أن تحولنا من الوساطة السياسية إلى إبقاء الوساطة السياسية لكن كفاعل كذلك أمني واقتصادي في دول الساحل الإفريقي، حتى يمكن أن نضمن أن تكون هذه الوساطة بعيدا عن تأثيرات الغير مرغوب فيها والتي لا تعمل لصالح القارة الإفريقية. ذلك أعتقد بأن هذه الخطوة للتحول أو التكيف في مجال العقيدة الأمنية الجزائرية بدل أن نبقى في مرحلة ردود الفعل إلى الذهاب مباشرة إلى الاستباق، العملية الاستباقية والمساهمة في تحييد التهديدات وتحييد المشكلات في مهدها دون حتى بعيدا أن تصل إلى كتهديد في الحدود الجزائرية أو كتهديد للمنظومة الاقتصادية الجزائرية. لذلك في تقديري الشخصي أن الجزائر من خلال هذه الخطوة تكون عملت على دراسة واستشراف لمجمل التحولات التي ستحصل والحاصلة والتي ستحصل في منطقة الساحل، لذلك عملت على التواجد والحضور الأمني لتحييد الأطراف الغير ساعية إلى استقرار دول الساحل، ومع الإبقاء كذلك على ذات المبادئ في الوساطة السياسية والخيارات السياسية في الحلول للصراعات المجتمعية في دول الساحل الإفريقي، والعمل على تقوية الدولة الوطنية والتوزيع العادل، التوزيع العادل للثروة. لأنه يعني كثير من المشكلات الحاصلة في مالي وفي النيجر هو وجود عدم لا عدالة في توزيع الثروة والإبقاء على الناتج الخام وعلى المصالح الاقتصادية في يد فئات معينة، بالتالي يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي وحالة الصراع الطائفي الذي دائما يولد حالة الاستقرار.
1: المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تحدث عنها الدكتور بقعدة. سيد بشير مصطفى، هل هناك أو هل تمتلك الجزائر أدوات جديدة للمرحلة المقبلة لحماية هذه المشاريع الحيوية عدا إرسال دوريات جوية إلى النيجر كخطوة شهدتها يعني شهدناها على أرض الواقع؟ ما هي الأدوات الجديدة التي نتوقع أن تمتلكها الجزائر خلال المرحلة المقبلة، وحضرتك كنت وزير سابق للاستشراف والإحصاء؟
3: أولا، أول دولة عربية في الاستثمار الدفاع والأمن هي الجزائر، هي المرتبة الأولى في الاستثمارات الدفاعية، وبالتالي تاريخها حافل بالإمكانيات، عندنا إمكانيات قوية جدا، وبالتالي ما تخافيش. أنا قلت لك هذاك الخط تاع الأنبوب تاع الغاز تي اس جي بي اللي يجي من النيجر حتى لأوروبا لازم يحمى. الدولة الوحيدة في ثلاث دول، نيجيريا والنيجر والجزائر، عندها إمكانيات تحميه الجزائر، وخاصة أنه يفوت علينا ب 2300 كيلو مهدد، لأن هذه ثلاث دول هذه. اثنين، بالنسبة للاستشراف والمستقبل، الجزائر من تاريخها الدفاعي تبحث عن الفرص الأكثر نجاعة، والفرص الأكثر نجاعة الآن تحولت مش كما بكري الحدود وما الحدود، الآن التنمية الاقتصادية وتصدير المشروعات والتكنولوجيا والسافوار فير. أنا رانا داخلين في الرقمنة، ورانا داخلين في حدود النفط وحدود الغاز. 2050 البترول تاعك والغاز تاعك تبيعي ب 4 دولار وواحد ما يشريه، دينار كما يقولوا في الشرق الأوسط، دينار واحد ما يشريه، لأن 2050 انتهى عصر الكربون ونبدأ في الطاقة بدون كربون. وبالتالي عندنا 25 في سنة في يدنا، ربع قرن في يدنا محتوم على الدول اللي عندها الغاز والنفط في إفريقيا، خاصة نيجيريا، ونتكلم هذا النيجر ومالي عندهم. كما النيجر مثلا عندها احتياطي نتاع الغاز وحدها برك عندها 34 ألف مليار، هاي 30% من احتياطي الجزائر، يعني عندها إمكانيات اقتصادية، ولكن 25 سنة في يدك لازم تستثمرها الآن في المشروعات ولا ما كاش. هي دارتها البريكس فاقوا، البريكس انتبهوا، البريكس خمس دول داروا تفوق اقتصادي وداروا تكامل هم بعد على بعضهم، واش جاب البرازيل لروسيا هذيك اللي هي وهذيك اللي هي، ودخلوا داروا منطقه مشتركه اللي هي البريكس، والان انضموا لهم اربع دول اخرين، كانوا خمسه دوك راهم تسعه منهم دول عربيه. نعم. هم دخلوا معاهم
1: المنطقه المشتركه التي تحدث عنها. نعم في البريكس
3: هم بعد على بعضهم وداروا تجمع اقتصادي.
1: الجزائر ايضا تراهن على منطقه تجاريه حره في افريقيا. سيد ولد صديق، اليس كذلك؟ بدانا معك الحلقه وسيكون السؤال الختامي مع حضرتك سيد ولد صديق. المنطقة التجارية الحرة التي تحدثت عنها الجزائر على الحديث عنها في معرض التجارة البينية الذي احتضنته الجزائر السنة الماضية، إلى أي درجة قد تكون هذه التجارة الحرة واحدة من الحلول لأزمة منطقة الساحل خلال المرحلة الجارية؟
2: هي الأداة الرئيسية من أدوات محاولة أمنة منطقة الساحل، لأن منطقة الساحل كما أشرنا في البداية تمثل العمق الاستراتيجي للجزائر، والحل الكل الأمني بالنسبة لهذه المنطقة أعتقد أنه لن يفدي أو يعني لن تكون له مخارج واضحة المزاوجة بين الجانب الأمني والجانب الاقتصادي، سواء عن طريق إما إيجاد مناطق تبادل حر أو حتى يعني أكثر من خمس أو سبع قرون كانت هناك مقايضة بين الأطراف، بين مثلا بين حاضرة توات وحاضرة تومبوكتو على سبيل المثال في مالي، بين الجزائر وبين النيجر. هذه المناطق الرخوة الشاسعة لديها يعني تقارب بين العائلات وهناك بعد اجتماعي حاضر في هذه المنطقة، فلذلك أعتقد أن التركيز على البعد الاقتصادي الآن هو المسار الحقيقي والأساسي لاستتباب الأمن في هذه المنطقة.
1: نعم.
2: ومحاولة حتى حتى حتى حتى محاولة يعني خلق طرقات، سواء طرقات تجارية أو عن طريق السكة الحديدية، هي المعيار الأساسي.
1: ونقاط عديدة أخرى. نعم. لن يسمح المجال الآن لمناقشتها، ربما مساحات أخرى في حوارات العربي في حلقات وأعداد أخرى في حلقات العربي. شكرا لكم ضيوفي الكرام، سيد ولد صديق ميلود كنت معي عضو لجنة الدفاع في البرلمان الجزائري والمتخصص في شؤون الساحل، أيضا الوزير السابق في للاستشراف والإحصائيات ورئيس المؤسسة الجزائرية صناعة الغد بشير مصيدفة، شكرا جزيلا لك. والدكتور توفيق بقعدة، الدكتور في جامعة الجزائر في العلوم السياسية والشؤون والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. نهاية حلقة حوارات العربية التي أتتكم اليوم من الجزائر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يوميا على التلفزيون العربي. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابلي وهذه ملفات الليلة. على وقع تهديدات أنصار الله الحوثيين في باب المندب، التحالف البحري الدفاعي يعلن من جدة بدء الاستعداد للتنفيذ العملياتي، والاتحاد الأوروبي يقول إن مهمته البحرية رفعت مستوى تهوبها في البحر الأحمر. نسأل عن سقف التصعيد. الولايات المتحدة تجدد انسحابها من مجلس حقوق الإنسان الأممي على خلفية تقرير يتهمها بارتكاب جرائم حرب في إيران، وتتهم المجلس بمعاداة السامية ومعاداة أمريكا. فهل حقا واشنطن أكبر من أن تحاسب؟ وسط التحذيرات من خطر تطوير الذكاء الاصطناعي، شركة أنتروبيك تنشئ مختبرا سريا لإجراء تجارب بيولوجية لتطوير الأدوية. فهل نحن أمام خطر جديد أم أمال حقيقية لعلاج الأمراض؟

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. إلى الأخيرة، المعارك على جبهات اليمن تحتدم. اشتباكات عنيفة في عدة نقاط عند الساحل الغربي، الجميع يبحث عن الساحل الغربي. كل ضغط إضافي على جماعة أنصار الله يزيد القلق الدولي على الملاحة في باب المندب الذي باتت تسيطر الجماعة على المناطق المطلة عليه. أوروبا تستنفر قواتها البحرية ومهمة أسبيدس تتأهب، فهل تغلق جماعة أنصار الله الحوثيين باب المندب؟ وما هي الاستعدادات الأوروبية في هذا الإطار؟ وهل تتمكن المساعي الصينية والباكستانية من إقناع طهران بكبح جماح الجماعة لوقف التصعيد؟ اليمن يزداد سخونة، معارك محتدمة تتواصل، والقوات الحكومية تعلن إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقعها في جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب بعد اشتباك استمر 3 ساعات. قوات الحكومة اليمنية تقول إنها كبدت الجماعة خسائر كبيرة، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل عناصر الجماعة وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تدمير عدد من الأليات العسكرية، طبعا هذا بحسب الحكومة. في تعز أيضا مواجهات على جبهة مديرية الوازعية، تستهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربي محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت على خط الأزمة، قائد الجيش عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية وفق صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الصحيفة التي نقلت أيضا أن منير أكد التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وضمن التسريبات أيضا، نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية أن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماعة أنصار الله الحوثيين بعد مراشدة وجهتها الرياض إلى بكين. في ضوء الأحداث المتسارعة مشاهدينا، عقدت قيادة الأسطول الغربي في محافظة جدة اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 41 دولة. أكد التحالف على أهمية حماية الممرات الدولية وحرية الملاحة البحرية. لنستمع إلى مقال قائد التحالف عبد الله الشهري.
1: خلال فترة وجيزة ينتقل من التنظيم والتنسيق إلى تفعيل قيادة والانطلاق، وحتى بلوغه القدرة التشغيلية الأولية اليوم، تمهيدا لدمج ونشر القدرات للتفعيل العملياتي والتواجد في البحر. وأي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول، تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها. واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
0: التحالف الذي أسسته السعودية في 30 من يوليو الماضي هدفه حماية الممرات المائية ودعم التجارة العالمية. قبل ذلك ب10 أيام فقط، كان جماعة أنصار الله الحوثيون قد أعلنت فرض ما أسمته حظرا بحريا على السعودية. الآن يدخل التحالف مرحلة جديدة من الاستعدادات باجتماعه في الرياض الذي ضم أو باجتماعه في السعودية الذي ضم 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي. هذا ما تفعله الرياض، لكن هناك جهة أخرى تستعد، الأوروبيون تأهبوا أيضا. فالقلق يتزايد من أن يدفع الضغط العسكري جماعة أنصار الله الحوثيين إلى إغلاق باب المندب. حتى الآن هو ليس مغلق، هو يفرض حصار على السفن السعودية فقط كما يقول الحوثيون، لكن باب المندب لم يغلق. لكن الخشية هو من إغلاق باب المندب الذي يمر عبره ما بين 12% إلى 15% من التجارة العالمية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المهمة البحرية أسبيدس رفعت مستوى تأهب سفنها، مشيرة إلى أن هجمات الجماعة على السعودية غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. في إيطاليا مشاهدينا، وزير الدفاع دعا هو أيضا إلى تعزيز الوجود العسكري في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية في ظل المخاوف بشأن مضيق باب المندب، وأكد أن تحرك المهمة الأسبيدس الأوروبية جيد، لكن هناك حاجة إلى مزيد من السفن.

0: ينضم إلينا من مدينة باث في بريطانيا الدكتور باتريك بوري الأكاديمي والمحلل السياسي السابق المحلل السابق العسكري في حلف شمال أطلسي الناتو، وينضم إلينا من الرياض الدكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث بالعلاقات الدولية. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك دكتور مبارك، يعني طبعا نعلم جميعا مدى خطورة ما يحدث في باب المندب، الحوثيون هم موجودون في باب المندب، وما نسمعه هو حديث عن اجتماعات لتحالفات، لكن على الأرض لا يوجد هناك تحرك حقيقي. في تقديرك ما أهمية هذه الإعلانات رغم أن هناك خطر آني يحتاج إلى التحرك الفعلي ولم نشهد هذا التحرك حتى الآن؟
1: مرحبا أستاذ قادر لك والزميل. على الأقل تصريح اللواء عبد الله الشهري الذي أشرتم إليه قبل قليل أعلن انطلاقة العمل الميداني هذا اليوم، هذه أعتقد أنها انطلاقة حقيقية لتتحول التحالف من التخطيط إلى التنفيذ. الإشارة التي أطلقها اللواء الشهري واضح أن السعودية سعت حثيثا حقيقة لتفعيل معطيات هذا التحالف الوليد أو التحالف الجديد. النقطة الثانية، أعتقد أن السعودية أيضا سعت مع كل الاتجاهات لمحاولة تحجيم خطر ما يسميه الحوثي حصار السفن السعودية، من خلال أن السعودية أوضحت للعالم أن السفن السعودية لا تعني بالاقتصاد السعودي فقط، هي تضخ النفط للاقتصاديات العالمية، مما يعني أن الاقتصاد العالمي أيضا هو تحت التهديد. لذلك التداعي الأوروبي الذي أشرتم إلى تصريحات كايا كالس قبل قليل يشير بالفعل إلى إيمان أوروبي بأن الإضرار بالسفن السعودية هو إضرارا بالاقتصاديات الأوروبية. أعتقد أننا نشهد منعطف جديد لأمن البحر الأحمر المنوط به حقيقة التحالف الجديد الذي يركز على البحر الأحمر وضيق باب المندب وخليج عدن. اليوم بالفعل طبقا لما يقول الشهري نحن ندخل مرحلة جديدة لتفعيل هذا التحالف.
0: طيب دكتور بوري، يعني ماذا يعني أن تعلن المهمة الأوروبية سبيدس رفع مستوى التأهب؟ يعني هل ستتحرك وتدخل ترافق السفن ابتداء من الآن ضد أي احتمال هجوم من قبل الحوثيين؟
2: مساء الخير وشكرا لاستضافتي. أعتقد أن هذه المهمة أسبيدس هي أصلا في البحر، لذلك زيادة جهوزيتها وتمديد ولايتها حتى 2027 هو بالفعل قائم، ولكن المسألة هي الدعم الدبلوماسي لتحالف بحري دولي جزئيا موجود أصلا، ولكن يحتاج الوقت ليتمظهر ويظهر سيطرته وليتجمع بناء على الدول وأي السفن ستبعث كل منها ولواحد وأربعين دولة. أصلا من الجيد أن تدلي بهذه البيانات في جدة، ولكن سوف نرى إلى ما ستترجم هذه البيانات، ولكن سوف تكون قوة عمل لتنفيذ هذه المهمة بالإضافة طبعا إلى قواعد الاشتباك. و عمليات الاتحاد الأوروبي كانت مدعومة من قبل الناتو، وفي القرن الأفريقي استطاعت وقف القراصنة الصوماليين، ولكن هنا نتحدث عن مستوى آخر من الخطر، لذلك يعتمد ذلك على الخطر الذي تريد مواجهته هذه الدول، وأعتقد أنه سوف يتطلب بعض الوقت، وأعتقد أن عليهم أن يحتووا الحوثيين جوا وبرا.
0: ما يعني هناك العديد من النقاط أثرتها. أولا مهمة سبيدس الأوروبية هي مهمة دفاعية، وأنت تعلم من الناحية العسكرية إن كان هناك نوع من الاحتواء الذي أشرت إليه أو الردع، هذا يتطلب القيام بعمليات استباقية، عمليات هجومية ضد الحوثي، وهذا ليس في إطار مهمة سبيدس التي أصلا ينقصها الإمكانيات. طيب حتى نفهم فعالية يعني أهمية ما يحدث الآن، هذه المهمة هي موجودة لكن تقصها الإمكانيات وحدود عملها محدود وتحتاج إلى التنسيق مع دول المنطقة، هل هذه هي الأسباب الوحيدة التي تمنع ظهور قوة عسكرية تتحرك الآن في مواجهة خطر موجود الآن، أم أن السبب الحقيقي هو أننا لم نرى دولة كالولايات المتحدة مثلا تقود هذا التحرك في مواجهة الحوثيين؟
2: هذا سؤال جيد جدا ووجيه، لأنه كل ذلك يحدث في غضم إغلاق المضيق، وأعتقد أن 4 سفن فقط استطاعت المرور البارحة، وفي سياق مخزونات أمريكية تنضب لا سيما في غضم إغلاق بعض القواعد، لذلك تموضع القوات الأمريكية في المنطقة يقود بشكل واضح وربما أضعف مما كان عليه من قبل، لذلك ثمة تغير في موازين على الأقل حاليا في موازين القوى، وذلك يجعل الحوثيين أكثر جرأة مدعومين بالحليف الإيراني. ذلك أعتقد أن هنا الجميع ينظر إلى السعودية والاتحاد الأوروبي، ينظر هل يجب أن يصلحوا ذلك بأنفسهم، والولايات المتحدة أعتقد سوف تكون جزءا من أي قوة عمل دولية. ولكن السؤال هو ما هي الخطوة التالية للحوثيين؟ هم يقولون أنهم يستهدفون سفن سعودية فقط، ولكن هذا يعني أنه بإمكانهم نقل النفط عبر سفن غير سعودية، ومن ثم تعمل ويسمح لها الحوثيون بالمرور. ولكن السؤال الثاني، ماذا يحدث إذا ما هذه القوة البحرية اقتربت من البحر الأحمر وباب المندب حيث الحوثيون موجودون؟ هل سيدعونهم يمر؟ بالطبع يعتمد ذلك القدرات إذا ما تدخل الأمريكيون، حيث لديهم منظومات صواريخ فعالة ورادارات بإمكانهم أن يستهدفوا وينتقوا بعض أجزاء المضيق. لذلك هل الحوثيون لديهم قدرات كافية في هذه المنطقة الساحلية لكي يواجهوا الأمريكيين أو تحالف دولي؟ و الأمريكيون ربما سوف بإمكانهم أن يقوموا بذلك، الأوروبيون لا أعرف.
0: يعني الأمريكيون حتى بغض النظر عما يملكه الحوثي، الأمريكي لا يريد هذه المواجهة، جربها في المرة الأولى وأعلن عن اتفاق مع الحوثي، واليوم نراه بعيد عما يحدث. طيب دكتور مبارك، صحيح الحوثي كان قادر أن يصل إلى باب المندب، لكن هو أيضا يناور، يعني كان هناك بحسب ما سرب إعلاميا تواصل مع الأمريكيين وحديث للأمريكيين أنه باب المندب لن يغلق، وبالتالي إن كان هناك إغلاق جزئي فقط للسفن السعودية، هل تعتقد أنه هذا ما يشكل الآن من تحالف سيتدخل فقط لرد الحوثيين عن السفن السعودية حتى وإن كان باب المندب غير مغلق؟
1: أستاذ خالد، قبل قليل سؤالك للزميل سؤال منطقي جدا، دعني أشير إلى قضية خطيرة هنا، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت لا تريد الانزلاق للحرب في هذه المرحلة، لا تفتح جبهة جديدة، الإشكالية أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت للتفاوض مع الحوثي في مثل هذه الظروف، مما أعطى إشارة خاطئة، التقطها الحوثي بشكل خاطئ، أي كأنه يعني التقط من الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر بالاستمرار في مسعاه، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنني غير مسؤولة أو غير معنية بأحداث البحر الأحمر. لكن واقع الحال ستتأثر الولايات المتحدة الأمريكية بما جرى وما سيجري. بالفعل التحالف الذي أشرنا إليه يحتاج إلى التواجد الأمريكي، أعطت الولايات المتحدة الأمريكية دروسا كثيرة ومتعددة في سرعة الوصول وفي سرعة الحسم وفي سرعة التدخل، خصوصا عندما تجرأ الحوثي وضرب يعني الكيان الإسرائيلي آنذاك، كانت سرعة التدخل الأمريكية حاسمة. لذلك في رأيي أن ضغط الانتخابات البرلمانية الأمريكية تبدو حاكمة في هذا الملف، وهي التي قيدت نوعا ما سلوك الرئيس الأمريكي بألا ينزلق لهذه الحرب رغم الثمن الباهظ التي سيدفع جراء التردد الأمريكي. لا، نحن لا نأخذها من زاوية أنه يريد أن يضغط على السعودية، لكنها أيضا نأخذها من زاوية أن الاقتصاد الأمريكي هو الآخر حتما سيتأثر. أسعار النفط كما أشار زميل قبل قليل هي في ارتفاع، وللتو الرئيس الأمريكي في العواجل يعني لا يزال يبشر بقرب انتهاء الحرب، مما يعني أنه ربما يترك المنطقة في آتون ملفات متفجرة لم تحسم، وهذا حتما سيؤثر على إدارة الرئيس الأمريكي، وسيؤثر أيضا على مسار الانتخابات البرلمانية، وسيؤثر على ما تبقى في فترة الرئيس الأمريكي. ولذلك دعت السعودية لتدبر أمرها من خلال التحالف البحري أو من خلال اتفاقية مكة والتي حتى الآن لم تستدعيها السعودية للتنفيذ، أو من خلال أيضا التحالف العربي الذي تقود المملكة العربية السعودية. لا تزال السعودية تؤمن بأن ما يجري في اليمن هو شأن يمني، لكن السعودية متواجدة بطلب من الحكومة الشرعية اليمنية، وقادر السعودية حقيقة على أن تتعامل مع هذا الفصيل بقوة السلاح، لكن هي الأخرى أيضا لا تريد أن تنزلق في المعركة، ولا تريد فتح حرب موازية أيضا كما تريد ذلك إيران، لكن الأهم هو أن يقطع الخط على الخطط الإيرانية في الاستفراد بمضيق هرمز أو السعي لإغلاق مضيق باب المندب. ما يتحدث عنه من أن هناك وساطات صينية أو باكستانية لدى جانب الإيراني أشكك كثيرا فيها، نظرا لأن السعودية حتى اليوم ترى بأن حل البحر الأحمر لابد من تواجد غربي، لابد من فاعلية غربية سواء أمريكية أو أوروبية على الأقل تحجيم خطر الحوثي من مضيق باب المندب. وإلا لماذا تحرك الحوثي الآن تجاه مضيق باب المندب وترك مواقعه الاستراتيجية؟ لأنه تحرك في الوقت الذي تريده إيران أن يتحرك، وتحديدا تجاه باب المندب، وأشكك في إمكانية استدامة الحوثي، استدامة سيطرة الحوثي على مضيق باب المندب، لأنه لا يستطيع الاستمرار لمدة أطول لأنه قد انكشف.
0: طيب أشير إلى هذا الخبر العاجل، الدفاع المدني السعودي يؤكد إطلاق إنذار مبكر في محافظات جدة. إذا مشاهدينا الكرام نشير إلى هذا الخبر العاجل، الدفاع المدني السعودي يتحدث عن إطلاق إنذار مبكر في محافظات جدة والطائف وينبع والعلا للتحذير من خطر. إذا الدفاع المدني السعودي يؤكد إطلاق إنذار مبكر في محافظات جدة والطائف وينبع والعلا للتحذير من خطر. طيب إذا السعودية تريد أن تجد حل بنفسها مع وجود أوروبي أو وجود أمريكي، دكتور مبارك إذا فهمت ما تفضل فيه. والمشكلة الآن الدور الأمريكي منشغل بالانتخابات، ويبدو أنه لا يريد أن يكون حاضر الآن دكتور بوري. وبالنسبة للدور الأوروبي، هل أوروبا قادرة على أن تحل محل الولايات المتحدة ليكون لها دور حقيقة فعال في باب المندب؟
2: كلا، ليس على المدى القصير، هذا هو الجواب المختصر. هذا أمر على أوروبا أن تأخذ وقتا فيه لتحضير اللوجستيات، ليس فقط في الإطار البحري، فالبيئة كلها خطرة، وأوروبا كانت واضحة جدا إذا ما كان من اتفاق سلام يجب أن يكون ثمة أصول بحرية لتسهيل التجارة الحرة والمرور الآمن، ولا لكن يريدون أن يقاتلوا وأن يبقوا هناك، ولكن ذلك يعتمد على القدرات التي يتمتع بها الحوثيون، ولا نعرف ماهيتها حاليا بالسرعة التي وصلوا إليها إلى هذا الحد، ولكن حتى المسيرات بإمكانها أن تصل إلى السفن، وأيضا أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي، لأن معظمهم لم يتسلحوا بشكل كاف حتى الآن، يمكن أن يكون لها دور، ولكن أن تنخرط الدول الأوروبية في بيئة خطرة في مضيق هرمز سوف يظهر رغبتهم في مواجهة هذه الأوضاع إذا ما كان ثمة خطر داهم في باب المندب.
0: طيب دكتور مبارك، وهذا سؤالي الأخير، حتى يستطيع الأوروبيون ليكونوا أكثر فعالية، وحتى ينتهي ترامب من موضوع انتخاباته الذي قد يدفع فيها ثمن فقدان الهيمنة على الكونغرس، هل السعودية قادرة على تحمل الوضع الحالي؟ يعني تصدير النفط من مضيق هرمز معقد، خط شرق غرب الذي يتم تحويل النفط بالجهة الثانية لينبع حتى يتم التصدير عن باب المندب هو يتعرض لضربات، باب المندب نفسه معرض للحصار من قبل الحوثيين. هل السعودية قادرة على الانتظار والوقت، تدفع ثمن هذا الوقت والنتائج؟
1: استاذ خالد، رغم ان السعودية عادت وتمكنت من العودة للتصدير عبر مضيق هرمز، ورغم ان السعودية تستخدم خط عين السخنة في مصر عبر البحر المتوسط، إلا أن السعودية بالفعل لا يمكن حقيقة أن تسكت طويلا على هذا الوضع. هي لا زالت في طور الإعداد لعمل إما سياسي أو عمل عسكري، والتحالف الذي أعلن ودشنا اليوم بكل تأكيد هو جزء من المجهود السعودي. لا يمكن أن ترتضي السعودية بقاء أو استمرار الأوضاع على ما هي عليه، كما أنها لا يمكن أيضا أن تقبل بوجود سيطرة حوثية على السواحل الغربية لليمن وتحديدا في مضيق باب المندب. مؤكد أن هناك عمل سعودي يمني قائم على أرض الميدان في الداخل اليمني، وهناك أيضا تعاون استخباري سعودي مع القوى الدولية الأخرى في سبيل تحجيم الحوثي. ثم أيضا وهو الأهم أن هناك تنسيق سعودي مع القوات المسلحة اليمنية وأذرع عسكرية يمنية فاعلة اليوم زج بها إلى المعركة بمباركة السعودية، مما يعني أن السعودية لن ترهن أمنها بكل تأكيد تجاه انتظار موافقة فرنسا أو بريطانيا التي عرضت القيام بدور في هذا السياق. لكن السعودية أيضا ستسابق الزمن لعلاج الموقف بكل تأكيد، أن عندما أبرمت اتفاقية مكة أو أبرمت الاتفاق مع باكستان عام 2025 هي تريد الاستعداد للحظات حرجة. لكن في اعتقادي أن التقييم الذي تجريه السعودية حتى الآن للأوضاع في اليمن، أعتقد أنه قيد السيطرة وقيد التحكم، ولا تزال السعودية قادرة حقيقة على إدارة المعركة طبقا لما يرى القادة العسكريين.
0: أشكرك الدكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث بالعلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض، كما أشكر دكتور باتريك بوري الأكاديمي والمحلل السابق في حلف الشمال الأطلسي الناتو، كان معنا من مدينة باث في بريطانيا.

تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة الكيل بمكيالين حيال المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية، فتختار الانخراط فيها متى وافقت تلك الهيئات توجهاتها، توجهات الأمريكية طبعا، وتنسحب منها أو تفرض العقوبات حتى عليها حين تتعارض هذه الهيئات مع مصالح الولايات المتحدة أو مع مصالح حليفتها إسرائيل. وكأن واشنطن تريد لعدالة العالم أن تكون مرآة لسياساتها، تفصل مقاساتها على هواها وتكسرها متى تجرأت على إظهار الحقيقة. تدخل الولايات المتحدة مشاهدينا الكرام من جديد إلى ساحة النزاع والشقاق مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك بإعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب تجديد انسحاب واشنطن من منظومة المجلس. الموقف الأمريكي جاء ردا على تقرير أعدته بعثة تقصي حقائق مستقلة بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جريمة حرب إثر شنها ضربتين جويتين على مواقع إيرانية أسفرتا عن مقتل مدنيين من بينهم أطفال. الخارجية الأمريكية قالت إنها لا تعترف بمصداقية التقرير، وأن إدارة ترامب تعتبر مجلس حقوق الإنسان مؤسسة فقدت مصداقيتها. هذا ما يراه الأمريكيون. لماذا؟ بسبب ما وصفته إدارة ترامب فشلها المستمر في الالتزام بقيمها وسعيها لإرضاء أنظمة قمعية، فضلا عن تبنيها خطابا معاديا للولايات المتحدة وأيضا معاديا للسامية على حد تعبير الإدارة الأمريكية. طبعا لا يمثل مشاهدينا الكرام، لا يمثل الانسحاب الحالي بداية جديدة في علاقة إدارة ترامب بمجلس حقوق الإنسان، بل يأتي امتدادا لسياسة بدأت خلال ولايته الرئاسية الأولى. ففي حزيران من 2018 أعلنت إدارة ترامب انسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وبررت القرار بما وصفته بالتحيز ضد إسرائيل وبتركيبة المجلس وممارساته التي اعتبرتها واشنطن غير متوافقة مع المصالح الأمريكية. الحديث هنا عن المصالح الأمريكية وليس عن القيم الأمريكية. الولايات المتحدة عادت إلى المجلس مشاهدينا عام 2021 في عهد الرئيس جو بايدن، بعدما اعتبرت الإدارة الجديدة أن الانخراط الأمريكي المباشر أكثر فعالية من الانسحاب، رغم أنها أعربت عن قناعتها آنذاك بأن المجلس معيب، يعني حتى بالعودة كان هناك انتقادات للمجلس ويحتاج إلى إصلاح، بما في ذلك ما وصفته بالتركيز غير المتناسب على إسرائيل. دائما إسرائيل موجودة في حسابات الأمريكيين. بعد عودته مشاهدينا الكرام إلى البيت الأبيض في خضم ولايته الرئاسية الثانية، انسحب دونالد ترامب مجددا من مجلس حقوق الإنسان، وأصدر في فبراير من عام 2025 أمرا تنفيذيا نص على عدم مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وعدم السعي للحصول على عضوية فيه، علاوة على وقف تمويله، وذلك بعد أن وجه له المجلس الاتهامات السابقة نفسها. ليس هذا فحسب، بل أن ترامب أمر كذلك بمراجعة عضوية الولايات المتحدة في عدد من المؤسسات الدولية. هذا التوجيه أسفر عن قرار بعدم المشاركة الأمريكية في المراجعة الدورية الشاملة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وهي آلية يفترض أن تشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193. انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية أو مقاطعتها أو ملاحقتها للمنظمات والمؤسسات الأممية والدولية المنتقدة أو المخالفة لسياساتها وتوجهاتها أو التي تسعى لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها لم يقتصر في وقع الأمر على مجلس حقوق الإنسان، فقد قررت واشنطن الانسحاب من اليونسكو في أكتوبر من عام 2017، وذلك في

0: إنسانية بتهم ارتكابهما المحتمل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. الإجراءات الأمريكية شملت تجميد ممتلكات وأصول بعض مسؤولي المحكمة وفرض قيود على دخولهم الولايات المتحدة، وفي مقدمة من عوقبوا المدعي العام كريم خان، كريم خان الذي أقيل لاحقا. شاهدنا ينضم إلينا من واشنطن السيد جورج لاندريس، وهو رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. مرحبا بك سيد جورج. سيد جورج، يعني في شيء غير مفهوم، الولايات المتحدة كانت الدولة هي المحرك، هي المطار لإنشاء الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة، وهي التي أسستها إن كان بالسعي السياسي أو المجهود المالي. اليوم ترامب يقلب الطاولة ولا يريد أبدا هذه المنظمات، ما الذي حدث في الفكر الأمريكي؟
1: أعتقد أن بعض ذلك يعزى إلى حقيقة أن الأمم المتحدة أصبحت غير ذي مصداقية في كثير من الأمور. مثلا مجلس حقوق الإنسان لقد وضع شتى أنواع الدول التي لديها وضع مروع لحقوق الإنسان وسجلات مروعة فيه، ومن المثير للاهتمام ألا يستاء من النظام الإيراني على قتل 60,000 من شعبه هذا العام، وأن يوافقوا مثلا على اغتصاب جماعي لنساء في السجون وإلى آخره، وهذه بطبع انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكنها بشكل ما ليس محط جدية لمجلس حقوق الإنسان الذي يتعاطى بالسياسة فقط، لا يقوم بالكثير لدعم المسائل الحقيقية لحقوق الإنسان، لأن بعض أسوأ منتهكي حقوق الإنسان لا يشتكون منهم.
0: لكن يعني هذا أمر غريب، أولا لجان تقص الحقائق التي تشكل وتصل إلى هذه النتائج هي لجان مستقلة، وهي لجان تخضع لمراقبة دول العالم كله، لكن دول العالم كله تؤيد عمل هذه اللجان، وأمريكا وحدها التي لا تقبل بنتائج هذه اللجان ولا حتى تأتي بعناصر ملموسة لتناقشها مع هذه اللجان وهذه المنظمات الدولية. في نهاية الأمر ما يبرر بتصريحات رسمية من المسؤولين الأمريكيين أن هذه المنظمات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. السؤال الآن، هل المهم بالنسبة للشعب الأمريكي المصالح الأمريكية أم القيم الأمريكية؟
1: أعتقد أن كأمريكيين نحن معتادون على فكرة حقوق الإنسان ومدى أهميتها، لأننا كبشر وهبنا الله حقوقا، وتوماس جيفرسون قال أشار إلى أنه ما بإمكان أن يسلب منا حقوق الإنسان ما وهبنا الله به إلا إذا ما أردنا أن نفضي إلى غضبه أو نثير غضبه. ومثلا مجلس حقوق الإنسان يتصرف على نحو كما لو أنه يستهدف مثلا أو كما لو أنه تم استهداف بشكل غير عمدي إيرانيين في الولايات المتحدة على أنه جريمة حرب، ولكن إيران حينما تقتل 60,000 شخص بشكل جماعي في الشوارع بأسلحة نارية، هذا ليس انتهاكا ولا يعيرونه اهتماما ولا قلقا. لذلك هذا ما يقول لي ويفيد بأنها ليست منظمة جدية، وأن أنا محامي ولو كان ثمة قاضي لديه سجل كهذا في محكمتي ما كنت لأريد أن أحيل إليه أي قضية، لأنه سوف يكون شخصا رديئا وما همه الواقع ولا هذه القضية. ولذلك أعتقد أن هذا هو محط القلق، ولذلك أعتقد بشكل عام هذا دستورنا ووجهة نظرنا لحقوق الإنسان مهمة، لذلك نريد أن نرى إحقاقا لها في العالم، ولكن سجل المرسى كان سيئا جدا في بعض الدول مثلا الدول الشيوعية كالصين.

0: الصين وروسيا السوفيتية إلى آخره، وليس لديها سجل جيد في حقوق الإنسان لأنها تريد استعمال قوة الحكومة لقمع الشعب.
1: طيب سيجورج، يعني رائع الحديث عن الدستور الذي يقدس حقوق الإنسان، لكن المشكلة ما بين المبدأ والتنفيذ الأمريكي هناك فرق شاسع. يعني أنت تتحدث عن أن من قتلوا من مدنيين في إيران كان حادث عرضي، بينما الصحافة الأمريكية نفسها، وهنا فكرة أن مهم أن يكون هناك مؤسسات مستقلة تبحث، كانت عملت أجرت تحقيقات وأشارت إلى أن من قتلوا في مدرسة قتلوا بصاروخ أمريكي مباشر وليس حادث عرضي. أيضا تتحدث عن 60,000 قتلوا في إيران لم تذكرهم ولم تبحث عنهم مجلس حقوق الإنسان. لم يكن هناك أي تحقيق مستقل له مصداقية يؤكد الرقم الذي تتحدث عنه والذي تختلف فيه المصادر كثيرا. في نهاية الأمر سيد جورج، عندما يكون هناك وضع يتعلق بحقوق الإنسان لا نسمع صوت الولايات المتحدة إلا إن خالف ما جاء في هذه المنظمات الدولية، مصلحة ترامب ومصلحة إسرائيل. لكن جو بايدن عندما عاد إلى الحكم عاد إلى مجلس حقوق الإنسان، وهذا يعطي يخالف تماما ما تتفضل به، هناك مصداقية في هذه المجالس.
0: لا أرى أن مصداقية هذا المجلس فقط تتعلق بالصين وكوبا والعراق، وأعتقد أنه يجب أن يكون ثمة فيها من هم في الفعل محامون عن حقوق الإنسان، وإذا ما كان ثمة نظرية في ذهنك فسوف تؤثر على كيفية مسلكك ولكن ليس بطريقة مثالية. لذلك النظرية مهمة حيالما قلت، لذلك يجب أنا أتفق أن ننظر إلى عدة مسائل تجري، وليس فقط أن نقول أن أننا نؤمن بحقوق الإنسان ولكن أن ندافع عنها أيضا، ولكن إذا ما اقترفنا أخطاء هذا يمكن أن يحصل، مثلا قنبلة أوقعناها في مكان خاطئ، ولكن أيضا الحرس الثوري لديه الكثير من مرافقه موجودة بجانب مواقع مدنية ويقومون بذلك عمدا لتسليط الضوء على هكذا حوادث، ولقد رأينا ذلك مع حماس أيضا. لقد مثلا كانوا يضعون مطلقات منصات إطلاق صواريخ فوق أسطح بنايات أو مستشفيات أو مدارس، وهذا جزء من المشكلة أيضا. ولكن في الوقت عينه لا يزعجني دائما حينما أسمع قصصا عن انتهاكات، ولكن مثلا إيران أطلقت صواريخ على جيرانها في دول الخليج وهاجمتهم بصواريخ ومسيرات، وأعتقد أن هذه هي مشكلة في حقوق الإنسان. لماذا قد يطلقون صواريخ عليهم؟ ماذا لو بدأت الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ على كندا والمكسيك فقط لأننا شعرنا أن ذلك يحلو لنا؟ بالطبع ذلك سوف يكون خاطئا. لذلك أعتقد أنه يجب أن يكون ثمة أثق بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لو كانوا أكثر اتساقا في انتقاد بشكل انتهاكات حقوق الإنسان بديهية جدا.
1: يعني سيد جورج، يعني الأمم المتحدة أيضا انتقدت سلوك الإيرانيين عندما قصفوا دول الجوار، هذا واضح في تصريحاتهم. وعندما أنت تتحدث عن حماس وموضوع المدنيين وما كان يقال حتى إسرائيليا باتخاذهم للمدنيين دروع بشرية، رأينا فيلم نازا مؤخرا الذي يكشف بشهادات حية من داخل الاستخبارات الإسرائيلية كيف يقوم الاستخبارات الإسرائيلية تقوم باستهداف المدنيين، وتصل إلى حد قتل 500 مدني فلسطيني فقط من أجل الحصول على عنصر من عناصر حماس. وهذا يعني يجعلنا نبتعد عن ما يثار من دعاية من كل طرف ونبحث عن منظمات لها مصداقية كالأمم المتحدة. كالمشكلة ترامب لا يثق لا في اليونسكو ولا في منظمة الصحة العالمية ولا في المحكمة الجنائية الدولية لا يثق في أي شيء، وفي نفس الوقت يتعامل مع الدول التي أنت تنتقدها، مع الصين، مع روسيا، مع دول متهمة بارتكاب حقوق الإنسان. طب حتى من باب المصلحة، عدم اهتمام ترامب بالقانون الدولي دفع كندا الآن إلى التوجه لعمل تحالف مع أوروبا والحديث عن تحالف قائم على احترام القوانين الدولية والقيم الغربية. نرى أن حتى من باب المصلحة حتى الدول الأوروبية رفضت الانضمام لترامب في مضيق هرمز، لأن الحرب الذي يخوضها قالت أنها لا تعتمد على القانون الدولي. فكرة ترامب اعتماده على رغباته وليس على القانون الدولي تخسره حلفائه.
0: قد يكون ذلك على هذا النحو. ما لاحظته هو أنه بشكل عام يبدو أننا نخسر الدول التي لم تعد تحظى بقيم غربية قوية، وأعتقد أن ذلك صحيح بشكل كبير مع رئيس الوزراء الكندي. يبدو أنه يكره الولايات المتحدة، ولا أعتقد أن الكنديين يكرهوننا، ولكن هو يبدو على أنه كذلك. ومثلا منظمة الصحة العالمية في جائحة كورونا كانت تدافع عن ما قامت به الصين لنشر هذا المرض إلى آخره. لذلك هذا ما يجعل أن الأمم المتحدة لم تعد جديرة جدا بالثقة، والولايات المتحدة كانت الممول الأكبر للأمم المتحدة، ومع ذلك يبدون مركزين على دعم مصالح بعض الأطراف السيئة جدا، منهم الصين وإيران. وأعتقد أنه أزفت الساعة ليكون ثمة معايير منطقية تستعمل فيما يتعلق بالتعامل بالسياسة، وهذا هو محط المشكلة مع الأمم المتحدة التي أصبحت منظمة للتلاعب السياسي. أعتقد أن هذه رؤية أغلبية الأمريكيين لها، وفي مرحلة ما قد يجب أن تخرج من نيويورك وتعيد إرساء منظمتها في مكان آخر، لأننا سأمنا منها، ولكن سوف نرى.
1: على كل أحوال سيد جورج، يعني نعم
0: أنا أدعم حقوق الإنسان بقولي هذا.
1: شيء ممتاز أن تدعم حقوق الإنسان، لكن في نهاية الأمر الجانب الأمريكي عندما يقيم الأمور يقيمها وفق المصلحة ومعايير ترامب الخاصة، وهذه المنظمات الدولية توافقها أو تعتمد على معايير دولية والقانون الدولي ومعايير حرفية ومهنية، وبالتالي يعني الناس تستطيع أن تحكم على مخوف كل طرف. أشكرك السيد جورج لاندريس، وأنت رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك.

كلنا مشاهدي الكرام نتحدث ونسمع، نسمع أكثر من نتحدث ربما عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي إلى أين الآن؟ هذا السؤال بات يطرح بإلحاح خلال الأشهر الأخيرة مع التحول الحاد في استخداماته. آخر هذه الاستخدامات ما كشفت عنه وكالة رويترز حول مختبر سري. لماذا سري؟ لا نعرف حتى الآن. مختبر سري قامت شركة أنتروبيك بإنشائه بغرض إقامة تجارب بيولوجية تستهدف تطوير الأدوية عبر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. خبر جيد سيء لم نعرف بعد. يأتي هذا التطور في عقاب سلسلة تحذيرات أصدرتها شخصيات بارزة في هذه التقنية من مخاطر عدم لجم استخداماتها. إذن مشاهدينا، كشفت وكالة رويترز عن تأسيس شركة أنتروبيك مختبرا سريا لإجراء تجارب بيولوجية في إطار سعيها لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الأدوية. الوكالة نقلت عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مختبر التجارب المعملي تم تأسيسه في سان فرانسيسكو ضمن خطط أنتروبيك لتطوير علاجات أمراض نادرة. قد يكون الهدف رائع. رغم تأكيد رئيس علوم الحياة في أنتروبيك إريك إبرامز لوكالة رويترز وجود المختبر الحيوي التابع للشركة، فإن متحدثا باسم الشركة أوضح لاحقا أن المختبر ليس مخصصا لاكتشاف الأدوية على وجه التحديد. كلمة ليس مخصصا لاكتشاف الأدوية على وجه التحديد، هذا يفتح الباب على أنه كان مخصص للكثير من الأمور وربما منها اكتشاف أو البحث عن أدوية. الوكالة نقلت عن أحد المصدرين أن هذه الخطوة تمثل تقدما محدودا نحو طموح أنتروبيك للتصدي لأمراض ترى الشركة أن صناعة الأدوية التقليدية لا توليها اهتماما كافيا، إضافة إلى السعي لتحقيق ذلك قبل أن يفقد الموظفون والرأي العام الثقة. ثقة في ماذا؟ في أن الذكاء الاصطناعي يبرر ما قد يترتب عليه من فقدان وظائف وربما مخاطر تهدد حياة البشر. يعني الشركة تبحث عن نوع من تبرير ما قد ينتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي حتى وإن كان في بعض الحالات سلبي. المصدر أضاف أن نجاح أي برنامج لتطوير الأدوية تديره الشركة ليس مضمونا، إذ أن معظم الأدوية لا تنجح في اجتياز التجارب السريرية الخاصة بالسلامة والفعالية وفق رويترز. كان مجمع شركة أنتروبيك قد أعلن في شهر يونيو خلال فعالية في أقيمت في سان فرانسيسكو، أعلن عزمه إطلاق برامج لتطوير الأدوية، وشدد أحد أعضاء الإدارة على أن الشركة ستتولى تنفيذ الأبحاث ما قبل السريرية. ما قبل السريرية المقصود فيها الأبحاث التي تجرى على الحيوانات قبل أن يصل الأمر إلى إجراء الأبحاث على البشر، وذلك في مجالات لا تحظى باهتمام كافي من شركات الأدوية التقليدية. لماذا؟ بسبب محدودية الجدوى المالية كما تقول أنتروبيك. معروف مشاهدي الكرام أن كبريات شركات الأدوية مثل جينينتك التابعة لروش وبريستول مايرز سكويب ونوفو نورديسك تستفيد من مجموعة أدوات وخدمات وحلول ذكاء اصطناعي تقدمها أنتروبيك. وفيما بدا أنه تحد للتحذيرات من خطورة خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، تتجه الشركة إلى طرح أسهمها أنتروبيك تتجه إلى طرح أسهمها في أسواق المال عبر اكتتاب عام أولي ضخم قبل انقضاء هذا العام، لتسبق بذلك منافستها أوبن إي آي في اتخاذ هذه الخطوة. في حال مضى شركاء الذكاء أو في حال مضي شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة في هذا المسار، فإن ذلك سيخالف تماما دعوات الرئيس التنفيذي داريو أمودي الذي أكد على ضرورة إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وحذر في وقت سابق من انقراض البشرية خلال 10 سنوات في حال لم يتم كبح جماح الذكاء الاصطناعي.

0: تنضم إلينا من لوس أنجلوس السيدة لين قواس، المديرة التنفيذية لشركة إيتفارما لتطوير الأدوية. مرحبا بك سيدتي. يعني عندما نسمع أن هناك، أهلا وسهلا فيك، عندما نسمع أن هناك محاولات البحث عن أدوية لأمراض نادرة أكيد حنفرح، أكيد حننبسط، لكن عندما نسمع أنه في مختبر سري والذكاء الاصطناعي بكل ما يثار من شبهات عما يحدث مع الذكاء الاصطناعي نبدأ نقلق. ألا أعلم يعني أنت سعيدة أم قلقة عندما تسمعين هذا الخبر؟
1: هلأ في البداية أنا بس بدي أنوه إنه نحاول نبتعد عن تهويل اللي بيصور الذكاء الاصطناعي كخطر مطلق أو كحل سحري لأي شيء. في الحقيقة هذا الخبر من أنثروبيك مش إشي جديد في صناعتنا. إحنا كتير من الشركات اللي أصغر أقل شهرة من أنثروبيك عم بيستخدموا الـ AI أو الذكاء الاصطناعي لتطوير الأدوية. طبعاً تطوير الأدوية عن طريق الذكاء الاصطناعي محدود، وممكن نحكي كمان إنه عشان هيك أنثروبيك عملت مختبر to verify عشان يأكدوا إنه اللي عم بيشتغلوا الذكاء الاصطناعي في الحقيقة راح يؤدي إلى أدوية ممكن إنه يعملوا لها
0: طب ليش سري؟ يعني لماذا
1: زي
0: سري؟
1: ما حكيت. أغلب بالذات بالسيليكون فالي الشركات بيستخدموا هاي السري اكسكلوسيف عشان يعملوا الانترست من المستثمرين. بس أنا متأكدة إنه الأشياء اللي عم بيعملوها فيه كتير محدودة limitations، لأنه هذا إشي عم بيشتغلوه بالصناعة تاعتنا بأكثر من 10 سنين. أنا شخصيا اشتغلت على الأشياء اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يستخدم، بس طبعا الإشي اللي ممكن يكون مقلق إنه مش بس بيستخدموه لتطوير الأدوية، إذا في أشياء تانية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أو تطوير أو أشياء ممكن غير الأدوية. إذا للأدوية المفروض نكون كلنا سعيدين إن الذكاء الاصطناعي ممكن يسرع وصول الأدوية بالذات للأمراض النادرة زي ما هم بيحطوا بالمنشور تاعهم.
0: طب هان في نقطتين. أولا، النقطة الأولى أنت توقفت عند النقطة اللي أثيرت بأنه هذا المختبر السري ليس فقط لموضوع الأدوية للأمراض النادرة، ولكن قد يكون هناك الأشياء الأخرى. أشياء أخرى تكون مثل ماذا في تقديرك؟
1: ممكن تعيد السؤال؟ بس
0: أعيدك السؤال، يعني
1: صوت شوي،
0: لأنه أنت تحدثتي عن قلت أنه منيح يستخدموه للأدوية، لكن أن يستخدم في أمور أخرى هو لهذا ممكن يثير بعض القلق. وهم قالوا حقيقة، قالوها بشكل واضح، أنه هذا المختبر السري لم يكن بشكل أساسي للدواء، للبحث عن الدواء، وواضح أنه فيه يستخدم لأشياء أخرى. السؤال اللي ممكن يعني يتبادر للذهن، أشياء أخرى مثل ماذا؟
1: احنا كبشر من مناطق مختلفة، في بعض الأشياء بالتكوين الجيني تاعنا والسيجنتشر ممكن يختلف، فإنه هذا الأشياء اللي ممكن الواحد إنه بيستغرب إنه ليش سري وليش عم بيطوروه مش فقط للأدوية، لأنه الحاجة أكتر حاجة إلنا في العلوم الحيوية هي تطوير أدوية بالذات للأمراض النادرة. إنه سري ممكن بس تكون إنه عشان يجيبوا المستثمرين ويعملوا مور انترستينج، بس النقطة الثانية صراحة يعني في كتير أشياء ممكن تخطر على بال الواحد، بس من غير معلومات إضافية صعب الواحد يعطي
0: مفهوم
1: evaluation أو حكم شو اللي عم بيعملوه.
0: مفهوم، لكن مقلقة، ممكن تكون مقلقة لحد كبير.
1: ممكن مقلقة بالذات انهم حكوا بشكل صريح انه هذا مش فقط للتطوير الدوائي.
0: طيب، على فعالية الذكاء الاصطناعي في البحث عن أدوية، يعني ماذا يمكن ان يضيف هذا الذكاء الاصطناعي حقيقة، حتى لا يتعلق الناس كما اشرت في البداية لا نريد ان نهول من فعاليته، لكن ما الذي يمكن ان يضيفه للعنصر البشري كي نصل الى أدوية لأمراض لم نصل لدواء لها حتى الآن؟
1: هلأ الأول جزء في تطوير الدواء هو اكتشاف مركبات ممكن يكون لها فعالية. هلا هاي الفترة ممكن تاخذ سنين، 4 5 6 سنين، في بعض الأحيان 10 سنين، قبل ما نلاقي دواء نقدر نعمل له بحوث سريرية. فهلا الذكاء الصناعي، وأنا اشتغلت مع كثير شركات، بيسرع هاي الفترة، بيوصلنا لأدوية ممكن يكون لها فعالية واستخدام بطريقة إنه صحية وما بتأثر على سلامة المريض أسرع، بس لا يأخذ من الحاجة إنه نختبر هاي الأدوية في مختبرات أو في دراسات سريرية بتأكد سلامة وإنه هذا الدواء فعلا راح يساعد المرضى والأشخاص اللي بيحتاجوا هذا الدواء.
0: طيب، يعني من يعتمد على الذكاء الاصطناعي يبحث عن نتيجة سريعة، هل من يبحث عن نتيجة سريعة يحترم كل المعايير الطبية في اختبارات الأدوية حتى نتأكد في النهاية عندما أشتري دواء من صيدلية لن يضرني مثلا؟ لأنه هناك اختبارات ما قبل السريرية، اختبارات سريرية لفترات زمنية معينة بشروط معينة، كل ذلك يأخذ الكثير من الوقت والمال، وروح العمل في الذكاء الاصطناعي لا يعطي الانطباع أن المصلحة هي في اختصار هذه الأمور. يعني
1: في الوقت الحالي لسه احنا بنحتاج الدراسات ما قبل السريرية والسريرية لإثبات انه الأدوية او المركبات المقترحة من الذكاء الاصطناعي فعلا فعالة ولا تؤدي إلى زيادة في خطر على المرضى. والـ FDA هون الأمريكية لسه حاطة قوانين صارمة حوالين الذكاء الصناعي. طبعا في محاولات من شركات إنهم يستخدموا الذكاء الصناعي بطرق مش
0: منطوية.
1: تحت القواعد، بس صعب إنه دواء يوصل لإلنا كمستخدم من غير ما يمر، وقبل ما يوصل للذكاء الصناعي إحنا سنوات، عقود مش بس سنوات، بعيدين إن الذكاء الصناعي يوصل لمرحلة إنه يعطينا معلومات نوثق فيها مثل الدراسات السريرية أو ما قبل السريرية. بنحتاج الإنسان لسه 100%، بنحتاج أطباء وعلماء واختبارات لإثبات إنه الأدوية فعلا فعالة وصحية. أي حدا بيحكي غير هيك يعني لازم يكون حذرين في كيف نستقبل المعلومات أو أي شيء من هاي
0: نعم،
1: الشركة أو أشخاص أو أي حدا تاني.
0: أشكرك سيدة لين قواس، المديرة التنفيذية لشركة إيد فارما لتطوير الأدوية، كنت معنا من لوس أنجلوس، شكرا جزيلا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا الكرام، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة على رأس الساعة مع أحمد خير الدين.

0: يعني يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال إنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرمي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
2: موقف صعب،
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي،
3: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
4: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
6: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
7: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
8: المشهد كارثي.
9: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن. القوات الحكومية تعلن إحباط هجوم لأنصار الله الحوثيين في تعز والتقدم على محوري مأرب ولحج. استنفار بين الجيش اللبناني وقوات إسرائيلية في دير ميماس، والاحتلال يضرم النار في مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم للدعم السريع في منطقة الكيلي بالنيل الأزرق، والبرهان يقول إن مشاكل السودان لا تحل إلا بحوار داخلي. بدء التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وترامب يعلن حظر شبكات ومؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض.

0: أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية تعز. وفي مساعي كبح التصعيد قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر إن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها على السعودية، بينما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن إن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالات دولية إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112,000 نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والمياه. قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن إشراق المقتري إن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على بعض المناطق لا تعني استحالة تحقيق الهدف المتمثل باستعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم. وأضافت في حديث للتلفزيون العربي أن الجهات المعنية تحقق بمسألة الانشقاقات التي حدثت في صفوف القوات الحكومية والموالين لها.
2: توجه لدى الحكومة بأن إيقاف جماعة الحوثي لن يتم إلا بتحرير صنعاء لا يعني سقوط جبهات أو سيطرة ميليشيا الحوثي خلال الدعم الكبير جدا الذي تقدم له إيران بأنها مسألة استعادة صنعاء أو العودة إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة بكافتها بأنها أصبحت مستحيلة أو صعبة. ما يتم تناوله حتى هذه اللحظة في مسألة إعادة التموضع أو نقول الانشقاقات التي ذكرت حقيقة هي ما تزال تحت موضوع التحقيق.
0: شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين مسيرات شعبية دعت إليها الجماعة، وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم للجماعة في قرار الرد على ما وصفوه الاعتداءات المستمرة على بلدهم، وعبروا عن رفضهم للاتهامات باستهداف مكة المكرمة واعتبروها ادعاءات باطلة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح هجمات الحوثيين ضد السعودية. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على محادثات منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأخيرة أن منير طلب مرارا من قادة إيران المساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السعودية وبنيتها التحتية للطاقة، مشيرا إلى التزامات باكستان تجاه المملكة. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. تزامن هذا مع إعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي.
3: تزداد حدة المخاوف الدولية من الانعكاسات المحتملة للنزاع في اليمن على سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون السيطرة عليه. هذا اجتماع في جدة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وفق بيان للتحالف، التأم الاجتماع بمشاركة قادة عسكريين لسلاح البحرية ودبلوماسيين من 41 دولة منها دول أوروبية. الاجتماع عقد وفق البيان في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي المتمثل بدمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
4: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها. واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
3: بالتزامن مع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. إيطاليا وعلى لسان وزير دفاعها كشفت من جانبها أنها بصدد تجهيز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب وستسمح للسفن بالعبور باستثناء المرتبطة بالسعودية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي تمر عبره نحو 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية حول العالم، خصوصا في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. بيانات شركات عالمية لتتبع الملاحة ذكرت في سياق ذلك أن حركة العبور من المضيق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بنسبة بلغت نحو 46% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية المستقرة.
0: وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للسعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35 ومعدات ذات صلة. وأشادت السفارة السعودية في واشنطن بالصفقة وقالت إنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وذكر موقع ولا العبري أن إسرائيل ستطالب الإدارة الأمريكية بالحصول على تعويضات من ضمنها منظومات سلاح لم توافق واشنطن حتى الآن على بيعها لها.
5: في خطوة لافتة، الخارجية الأمريكية تعلن عن صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار، في صفقة تفتح أبواب التقنية المتطورة أمام الرياض للحصول على واحدة من أكثر منظومات القتال الجوي تطوراً. الصفقة تشمل إلى جانب المقاتلات 49 محركاً ومعدات دعم متقدمة وأنظمة اتصالات مشفرة، بما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات الجوية والدفاعية للمملكة في إطار تعاون عسكري واستراتيجي طويل الأمد. لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أن الصفقة أصبحت نهائية، إذ لا تزال أمامها إجراءات تشريعية بما فيها مراجعة الكونغرس الذي يملك صلاحية طرح التساؤلات أو الاعتراضات وفق الإجراءات المعمول بها في صفقات السلاح الكبرى. صفقة تؤكد واشنطن أنها لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة في رسائل طمأنة إلى حليفتها إسرائيل التي تنفرد باستخدام هذا الطراز من المقاتلات. فقد سبق أن عبرت الأخيرة عن مخاوف مرتبطة بحصول دول مجاورة على قدرات عسكرية متقدمة، وهنا رسالتان أمريكيتان بعثت بهما واشنطن. الأولى تشير إلى أن الصفقة لن تؤثر سلباً على جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة، والأخرى تؤكد فيها أنها ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات وتوسيع نطاق عملياتها الدفاعية. بدورها أشارت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة المقاتلات المقترحة تمثل خطوة إضافية في التعاون الدفاعي بين البلدين. طموحات المملكة بالظفر بمقاتلات الجيل الخامس يبقى مرتبطاً بالحسابات الأمريكية، بينما تقف إسرائيل في مواجهتها لتجنب مشاركتها تفوقها العسكري في المنطقة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهاء الحرب. يأتي ذلك في وقت أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فاكس نيوز أن 71% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران.
6: من مضيق هرمز إلى واشنطن، تتسارع مؤشرات التصعيد في المنطقة بين خيار العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة ومحاولة إحياء تفاهم وقف إطلاق النار. في أحدث تطورات الميدان، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، متهما إياها بالمرور بصورة غير قانونية. يأتي الحادث في وقت لا يزال فيه المرور عبر هرمز عند مستويات منخفضة وفق بيانات تتبع الملاحة. وفي واشنطن رفع الرئيس دونالد ترامب سقف التهديد بالتصعيد، وقال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب، وإنه يدرس ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الصراع، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إنه راض عن نتائج الحصار البحري المفروض على إيران. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الضربات، تتمسك طهران بالتفاهم الذي أبرم بوساطة باكستانية. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعرب عن أمله في أن تعود واشنطن إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. أما داخل الولايات المتحدة، فتشير أحدث نتائج استطلاع فوكس نيوز إلى أن 71% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين، واللافت أن 43% من الجمهوريين يشاطر لهم الرأي، ما يعني أن الانتقاد لا يأتي من خصوم ترامب فقط، معادلة تجعل قرار ترامب بالتصعيد المقبل اختبارا سياسيا بقدر ما هو قرار عسكري.
0: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، وأكد في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
7: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثات بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. وأفادت الصحيفة نقلا عن 5 مسؤولين أن هناك 4 قتلى عسكريين على الأقل لم ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات بوكسر USS تواصل عملياتها في بحر العرب استمرارا للحصار المفروض على إيران. وأضافت سنتكوم أنها أعادت 105 سفن تجارية لضمان الامتثال التام للحصار. وتتصاعد المخاوف في بندر عباس المطل على مياه مضيق هرمز، إحدى أكثر المدن الإيرانية تأثرا بالحرب الإيرانية الأمريكية، ويمتد القلق من البحر إلى الأسواق مع استمرار التوتر ومخاوف السكان من اتساع رقعة التصعيد وانعكاسيته على حياتهم اليومية.
8: تعود إلى ما قبل 6 أشهر جرح لا ضماد له، حيث فقدت طاهرة زوجها في 24 من مارس الماضي خلال الأسبوع 4 من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
9: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج، والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي. أنقذت ابنتي، لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي، وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل، وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
8: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
10: بعيدا عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
8: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء، تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
11: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
8: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
0: شهدت طهران مظاهرات شارك فيها الرئيس مسعود بزشكيان وقائد الحرس الثوري بمناسبة مرور 200 يوم على حرب 40 يوما، ورفعوا شعارات ورسائل موجهة للداخل الإيراني والولايات المتحدة.
12: بالتزامن مع مرور 200 يوم على انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما، ودخول البلاد في أسبوع الدفاع المقدس، رأت السلطات الإيرانية على ما يبدو أنه من المناسب القيام بتحرك ما على المستوى الشعبي تحت عنوان الردع الشعبي أو المناورات الشعبية التي تقوم بها إيران بين حين وآخر. هذا التجمع حاليا وسط العاصمة الإيرانية طهران هو لأعداد من متطوعي ومنتسبي مبادرة روحي فداء لإيران، والتي بدأت السلطات الإيرانية العمل عليها بعيد انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. حسن زادة وهو قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران قال بأن أعداد من أظهروا استعدادهم للانتساب لهذه الحملة خلال الأشهر الماضية تجاوز 30 مليون إيراني. قامت السلطات بالفعل بتجنيد وتدريب حوالي 500,000 إيراني من مختلف الأعمار، تم تدريبهم على حمل السلاح والعمل الميداني تحسباً لأي إجراء عسكري أو أمني ضد إيران خلال المرحلة المقبلة، وهذا يحمل رسالتين بحسب القراءة الإيرانية. الرسالة الأولى هي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحسباً لأي تحرك ضد البلاد عبر هذين الطرفين، والرسالة الأخرى هي للمعارضة الإيرانية على ما يبدو للقول بأن الشارع الإيراني ليس لطيف واحد فقط، وإنما هناك أطياف إيرانية ما تزال تدعم سردية النظام الإيراني. العين حاليا في طهران منصبة على أو التركيز منصب على الانتخابات النصفية الأمريكية، وهناك خشية من أن يكون هناك نوايا أمريكية بالفعل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة بعد الانتخابات أو قبيلها ربما لضرب إيران بشكل ما أو تحريك الداخل تحت مسميات مختلفة منها العنوان الاقتصادي. حينها سيكون لهذه الجموع من الإيرانيين على ما يبدو دور في التصدي لأي تحرك عسكري أو أمني ضد البلاد بحسب القراءة الإيرانية. حسام دياب، التلفزيون العربي، طهران.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى نيويورك في زيارة هي الثانية له إلى الولايات المتحدة منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. ووفقا للعبودي فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي ورؤساء دول أخرى. تأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها الحكومة في 30 من هذا الشهر، في وقت لا تزال بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. أعلنت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة على الأجواء العراقية. وقال مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية إيهاب سعد كريم إن الخطوة ستمنح مرونة أكبر لاستحداث مسارات جوية جديدة.
13: تم التأكيد رسميا من قبل فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية بأن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية، كما أن هذا التطور يمهد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحذف هذه المناطق من الدليل الجوي العراقي. وقد أسهمت كوادر المطارات والملاحة الجوية في دعم هذا الملف ومتابعة متطلباته الفنية والتشغيلية من خلال العمل المستمر على تنظيم الحركة الجوية وضمان انسيابيتها وسلامتها.
0: قال النقيب الصيادلة في العراق حيدر فؤاد الصائغ إن الأمن الدوائي في البلاد يواجه تهديدا مباشرا مع استمرار توقف أكثر من 130 شاحنة محملة بالأدوية في الميناء الجاف منذ أكثر من 3 أسابيع، وحذر من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انقطاع أصناف علاجية وارتفاع أسعار الأدوية.
14: اليوم ننقل مناشدة العديد من المكاتب العلمية والمستوردين للأدوية بخصوص تأخر أكثر من 130 شاحنة محملة بالأدوية التي تحوي على فيتامين في الميناء الجاف، وذلك بسبب فرض التعرفة الجمركية أكثر من 10% التعرفة الجمركية مع 3% الضريبة بعد أن كانت 0.5% حسب قرار مجلس الوزراء المؤقت.
0: أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة للاحتلال قصفت خيمة قرب بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة.
15: خيمة
0: كما استشهد شاب إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. انهار مبنى آخر يسكنه نازحون في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إجلاء عدد من المواطنين الذين حوصروا بعد انهيار مبنى تم قصفه سابقا، بينما أصيب طفل بجروح. وكان الدفاع المدني ومنظمات إغاثية دولية قد أعلنوا أن عدد البنايات الآيلة للسقوط نتيجة القصف الإسرائيلي تزيد عن 2000 مبنى تقطنه عائلة نازحة. وشهدت مدينة غزة وشمالي القطاع موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة، ما فاقم المعاناة الإنسانية للآلاف من الأسر النازحة. وأدت الرياح والأمطار إلى غرق وتضرر عشرات الخيام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية التي لا تمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخلها. أعرب مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر عن رفضه القاطع للتقارير الباطلة المتداولة كما وصفها في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية القطرية لقطاع غزة. وقال المكتب في بيان إن الادعاءات تأتي في سياق محاولات مستمرة لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية الداخلية. وأكد البيان أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت أموالا إلى حركة حماس، وأن دعمها كان موجها للشعب الفلسطيني، وجرى تقديم هذه المساعدات عبر آليات واضحة وشفافة وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية، كما قال البيان الذي شدد على أن هذه الحملات والادعاءات المضللة كما وصفها لن تثني دولة قطر عن مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة. أعربت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة عن قلقها إذا التطورات الأخيرة داخل وكالة الأونروا وما يرافقها من إنهاء خدمات وتقليصات تشمل الموظفين والبرامج. وقالت اللجنة إنها ترفض بشكل قاطع أن تتحول الأزمة المالية للأونروا إلى أزمة خدمات وحقوق يدفع ثمنها الموظف واللاجئ الفلسطيني، وحذرت أن استمرار سياسة التقليص وإعادة الهيكلة دون شفافية من ممثلي الموظفين واللاجئين يهدد قدرة الأونروا على القيام بولايتها ويضعف الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والحماية في وقت يحتاج القطاع إلى مضاعفة الخدمات لا تقليصها، وطالبت بوقف أي تقليصات يمس الخدمات أو الأمن الوظيفي للموظفين. اعتدى مستوطنون برفقة جيش الاحتلال على مزارعين فلسطينيين وناشطين خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في الجهة الشرقية من بلدة حلحول شمالي الخليل. وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا الأهالي والناشطين برش غاز الفلفل ومنعوهم بمشاركة الجيش من الوصول إلى أراضيهم بذريعة أن المنطقة عسكرية مغلقة. وأشارت المصادر إلى إصابات بالاختناق جراء الاعتداء إلى جانب احتجاز جيش الاحتلال مزارعين قبل إطلاق سراحهم. اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفاد عضو مجلس القرية مرزوق أبو

0: وأعلن الجيش اللبناني أن قوة إسرائيلية تقدمت إلى نقطة تابعة له عند أطراف بلدة دير ميماس التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وألقت قنابل صوتية قبل أن تنسحب منها لاحقا. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته التي تشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وتجريف منازل في أقضية صور والنبطية ومرجعيون.
1: قبيل جولة المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل، تصعد إسرائيل ميدانيا على طول الجبهة الجنوبية في لبنان، تنتقل إلى فرض واقع جغرافي وعسكري جديد ضمن حدود الخط الأصفر عبر سياسة الترهيب عسكريا وبالقنابل الصوتية واقتحام نقاط الجيش اللبناني بالتوازي مع التمدد البري نحو نقاط حاكمة كبلدة المنصور الساحلية المشرفة على مدينة صور. وفي أحدث التطورات، قال الجيش اللبناني إن قوة إسرائيلية اقتربت من إحدى نقاطه المستحدثة في بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما أعقبه تعزيز الجيش للنقطة وحدوث استنفار بين الجانبين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات كثيفة في المنصور جنوبي مدينة صور وفي المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب.
2: هذه المنطقة الغربية كلها انبسحت، بعد في المنطقة باعتقادهم أنه لازم تتنظف أيضا، وهن عندهم قناعة أنه بعد في خلايا وبعد في مواقع لحزب الله بيعتدوا أنه في نوع من الفعاليات والقوى الأشخاص المؤيدين لحزب الله واللي ما زالوا موجودين بالمنطقة.
1: وعلى أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل سقط جريحان في قصف مدفعي إسرائيلي. أما جوا، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق، وفي اعتداء صارخ ليس الأول من نوعه إسرائيليا أضرمت قوات الاحتلال النار في مستشفى حكومي ببلدة ميس الجبل الحدودية، وهو ما وصفته وزارة الصحة اللبنانية بجريمة حرب مكتملة الأركان. أسابيع فاصلة تبدو محكومة بسباق بين الميدان والدبلوماسية، فإسرائيل تعمل على تعديل الوقائع على الأرض وتوسيع مفهوم المنطقة الأمنية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما يحاول لبنان تثبيت انتشار جيشه وتحويل الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية إلى عنصر يحد من قدرة إسرائيل على فرض خطوط جديدة بقوة النار.
0: مشاهدين، في خبر عاجل، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنحها سيطرة دائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في الجزيرة. يضيف ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ فورا إجراءات إقامة وجود عسكري كبير في غرينلاند، وأن الاتفاق مع الدنمارك يضمن للولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة في غرينلاند لحماية أمن الجزيرة والولايات المتحدة. إذن وبصورة مفاجئة يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنحها سيطرة دائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في جزيرة غرينلاند، وأن الولايات المتحدة ستبدأ فورا إجراءات إقامة وجود عسكري كبير في غرينلاند، وأن الاتفاق يضمن للولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة في غرينلاند لحماية أمن الجزيرة وأمن الولايات المتحدة أيضا. في موضوع آخر، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن مشكلات بلاده لا تحل إلا عبر الحوار الداخلي، وجدد رفضه لما وصفها الأجندات الخارجية التي تفرض على الشعب السوداني. في الأثناء تواصل قوات الجيش تقدمها على أكثر من محور بولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق.
3: تقدم عسكري ميداني على أكثر من محور تحققه قوات الجيش السوداني في إقليم كردفان بولاياته الثلاثة، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وفق بيانات متتالية، فقد أعلن الجيش تنفيذ هجوم واسع على عدد من المواقع بمحيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، لكن قوات الدعم السريع أصدرت بيانا أكدت فيه صد الهجوم على منطقة أبو قعود غربي المدينة. ووفق البيان، فقد أسفرت العملية عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر. وبالتزامن، أعلن الجيش تنفيذ هجوم آخر استباقي في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرق

0: شرقي البلاد. وأكد بيان الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من قوات الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها أياما فقط بعد وصول تعزيزات عسكرية مكونة من القوات الرديفة إلى المنطقة. وفي موقف مواكب لتقدم الجيش أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المعركة مستمرة حتى دحر التمرد.
1: معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. احنا عهدنا مع الشعب السوداني وعهدنا مع شهدائنا جميعا أن نتاني هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة لن يكون لهم موطئ قدم في هذا السودان.
0: ولا يتوانى البرهان في إبقاء باب الحوار مفتوحا، لكنه يشترط ذلك بإبعاد ما يقول إنها الإملاءات الخارجية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالسلاح.
1: زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام.
0: لا تغيب هذه الدعوات للحوار السياسي عما يعيشه مئات الآلاف من النازحين الهاربين من الحرب. منظمات إنسانية محلية أطلقت نداءات لكبح تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بمنطقة قيسان في ولاية النيل الأزرق. وتفيد إحصاءات صادرة عن هذه المنظمات أن أكثر من 42,000 نازح يتوزعون على منطقة سنسناو وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا المجاورة. كما تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب تداعيات المواجهات العنيفة هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
2: تعرضت مناطق روسية وأوكرانية لهجمات متبادلة بالمسيرات ما تسبب في سقوط جرحى وقتلى وإلحاق أضرار مادية. هذه الهجمات المتصاعدة توازت معها انتخابات مجلس الدوما الروسية، لكن هذه المرة بمشاركة سكان مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا.
3: في حرب تدور رحاها منذ أكثر من 4 سنوات، لا لغة تتصدر المشهد في الصراع الروسي الأوكراني سوى لغة النيران والمدافع وفق المعطيات الميدانية. على الأراضي الأوكرانية وفي مقاطعات كييف وزابوريجيا وسومي قتل وأصيب العشرات في هجمات بمسيرات روسية، بينما انقطعت إمدادات الغاز عن عدد من المناطق وألحقت أضرارا في بعض المنازل والمحال التجارية. هيئة الأركان الأوكرانية من جهتها قالت إن الساعات الماضية شهدت 230 اشتباكاً برياً وخصوصاً في محور بوكروفسك في دونيتسك شرقي أوكرانيا. على الشق المقابل، وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير أكثر من 600 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو وروستوف وتولا وغيرها، في وقت أشارت فيه إلى استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك ومركز لوجستي وكلاهما إما ينقل أو يخزن شحنات عسكرية لقوات كييف. ما سبق من تطورات عسكرية متصاعدة منذ بدء الحرب عام 2022 تزامن معه تطور سياسي برلماني هو الأول منذ اشتعال القتال الروسي الأوكراني. موسكو تنتخب مجلس الدوما في دورته 9 في انتخابات ستشهد مشاركة سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. الشق الأخير بطبيعة الحال لن يحظى باعتراف دولي واسع بحكم تصنيف تلك الأراضي أوكرانية وفق القانون الدولي.
2: أصيب 10 أشخاص وتضرر مبنى إداري وعدة مركبات جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف مسؤول محلي أن الدفاع الجوي كان يعمل على التصدي للصواريخ الروسية، بينما نفذت الغارة الثانية خلال وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1000 حالة عنف جنسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ووفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فإن نحو 9 حالات من أصل كل 10 تنسب إلى الجانب الروسي. وأكدت المفوضية أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن نمط صادم من التعذيب والترهيب والإكراه منذ بداية النزاع. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه طلب من حكومته إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية متعددة الوسائل، وأكد أنها لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين. وأضاف ماكرون عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة أن طبيعة العدوان والتهديدات الروسية في أوروبا تتغير.
4: أود التأكيد على أن طبيعة العدوان الروسي وتهديداته في أوروبا آخذة في التغير، ويشمل ذلك الهجوم بطائرة مسيرة على قطار ركاب قادم من كييف قبل بضعة أيام، ومحاولة الهجوم في مطار لايبزيغ التي باءت بالفشل. ولولا هذا الفشل لكانت العواقب وخيمة، والتي نسبتها الأجهزة الألمانية إلى وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية. كما يتضمن الأمر إطلاق قذيفة مضيئة قرب فرقاطة دنماركية وعمليات اختراق للمجال الجوي لعدة دول أوروبية وتصاعد الأعمال العدائية في معظم بلداننا.
2: ناشد المستشار الألماني فريدريش ميرتس حكومات الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من الأموال لدعم جهود أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا. وقال ميرتس في بيان مشترك مع رؤساء حكومات 5 دول أوروبية إن زيادة انخراط الدول الأعضاء في دعم أوكرانيا بشكل عاجل أمر مناسب وضروري. انطلقت في روسيا انتخابات مجلس الدوما وسط منافسة بين آلاف المرشحين يقابلها جدل حول غياب المعارضة الحقيقية. الخريطة الانتخابية في ظل الحرب على أوكرانيا نستعرضها في التقرير التالي.
5: أكثر من 4300 مرشح وعشرة أحزاب على القوائم الفيدرالية، أرقام تقول موسكو إنها تعكس منافسة واسعة في انتخابات مجلس الدوما التي انطلقت في كل أنحاء روسيا وتستمر 3 أيام. لكن ومع فتح مراكز الاقتراع يعود السؤال الأكثر حساسية، هل تعني كثرة المرشحين وجود منافسة سياسية فعلية؟
4: حسناً، أتيحت للناخبين إمكانية الاختيار، ويمكنهم الاختيار في اتجاهين: القائمة الحزبية التي تضم 10 أحزاب، أو بشكل منفصل عبر قائمة المرشحين في الدوائر الفردية في كل منطقة. إذن حرية الاختيار مضمونة.
5: كثرة المرشحين لا تنهي الجدل حول طبيعة المنافسة، فحزب روسيا الموحدة يدخل الانتخابات باعتباره القوة المهيمنة على البرلمان في مواجهة الشيوعيين والليبرال الديمقراطي والناس الجدد وروسيا العادلة، بينما يغيب يابلوكا عن القوائم الفيدرالية بعد إلغاء تسجيله بحكم قضائي، وإن بقي مرشحوه في بعض الدوائر الفردية. ومن هنا تأتي انتقادات بأن الانتخابات تجرى بتعدد حزبي لكن في مساحة سياسية تفتقر إلى معارضة حقيقية قادرة على منافسة السلطة.
6: اليوم وفجأة أصبحوا في الغرب قلقين بشأن الكيفية التي ستجرى بها انتخاباتنا، هذا نفاق فظيع. فاليوم تحديدا استهدف مركز اقتراع آخر بضربة بواسطة مسيرة ولم نسمع لهم صوتا. نحن نعرف جيدا قيمة كل هذه المخاوف التي يعربون عنها، ولذلك نقوم بعملنا.
5: الحرب بدورها فرضت حضورها منذ اليوم الأول، ففي عدد من المناطق القريبة من القتال تعطل التصويت مؤقتا أو انتقلت لجان الاقتراع إلى ترتيبات احتياطية بسبب تهديدات وهجمات بالمسيرات.
7: أتيت للتصويت لأنني مواطن روسي مسؤول، وأعتقد أن مستقبل بلادي يعتمد على صوتي.
8: حتى هذه اللحظة اليوم لم نبلغ بوقوع حوادث تعرقل عملية التصويت، وهو ما يسعدنا كثيرا.
5: بين أرقام تقول إن المنافسة واسعة وانتقادات تتحدث عن محدودية المعارضة الحقيقية.
9: تأتي هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولذلك فإن صناديق الاقتراع لن تحدد فقط شكل الدومة المقبل، ولكنها أيضا وهو الأهم ستؤشر على المزاج الداخلي الروسي بعد 4.5 سنوات من هذه الحرب. سعد خلف، التلفزيون العربي، من داخل إحدى لجان الاقتراع، موسكو.
2: بدأت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية إلى جانب عناصر من الجيش إخلاء شواطئ سبتة من آلاف المهاجرين غير القانونيين. وأطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي في الهواء واستخدمت الهراوات في عمليات إخلاء المهاجرين الذين تشير تقديرات رسمية إلى وجود 10,000 منهم في مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. وتشمل الخطط الإسبانية نقل بعض من يتم إخلاؤه من الشواطئ إلى مساكن مؤقتة جديدة أقامت السلطات لاستيعاب نحو 1,700 شخص. أعلنت شرطة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان مقتل 16 شخصا هم 5 من عناصر الشرطة و11 مدنيا في هجوم انتحاري استهدف منطقة خطوط الشرطة في كوهات. وقال قائد شرطة الإقليم إن انتحاريا فجر نفسه قرب مبنى الشرطة بالتزامن مع اشتباكات مع مسلحين، في حين أمر رئيس الحكومة الإقليمية بمعالجة المصابين وفتح تحقيق موسع بشأن ملابسات الهجوم. بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي مع فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في ولاية فيرجينيا وعدد من الولايات الأخرى تمهيدا للانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأكد مسؤولو الانتخابات في عدد من الولايات جاهزية أنظمة الاقتراع ودقتها وأمنها، بينما حث مسؤولون وناشطون في مجال حقوق التصويت الناخبين على الاستفادة من خيارات التصويت المبكر شخصيا أو عبر البريد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع شبكات CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض بأثر فوري. وقال في منشور على منصة تروث سوشال إن القرار جاء بسبب ما وصفه استمرار هذه المؤسسات في نشر تقارير كاذبة عن الرئيس وإدارته والولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن القرار ستتبعه قرارات أخرى بحق وسائل إعلامية أخرى تروج للأخبار الزائفة كما قال. اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية عبر التدريبات العسكرية المتكررة، وحذرت من رد وصفته بالأكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. واعتبرت كيم يو جونغ أن المناورات العسكرية بين القوات الأمريكية وحلفائها في آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر الأخيرة تعد تدريبا على الحرب بقيادة أمريكية، وشددت على أنه لن يطرأ أي تغير على مسار تعزيز قدرات الردع النووي لدى كوريا الشمالية. تمثل العودة للمدارس تحديا مضاعفا في الريف الفنزويلي. معاناة الأهالي لتأمين المستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر التدريسية والبنية التحتية المتضررة عوامل أخرى تصعب عودة العام.
10: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظرا لغياب المواصلات. لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص. اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
11: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحديا يوميا. نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحيانا إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
10: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80,000 كادر تدريسي. تداعيات زلزال فاقمت المعاناة. أكثر من 86,000 طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
11: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت. لدينا طلبة من أماكن بعيدة. بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
10: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسي. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
12: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظرا لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
10: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب20% في نسب الالتحاق بالمدارس، واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زهيدة ومدارس مرهقة وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كاريسال، ريف ولاية ميراندا.
2: مع استمرار الحرب بين واشنطن وطهران، توقفت صحف أجنبية عند القلق الإقليمي بشأن تصاعد التوتر، وكشفت عن مسعى باكستاني لحث إيران على محاولة كبح جماح الحوثيين في هجماتهم على السعودية.
13: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن أشخاص مطلعين أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات الحوثيين على السعودية، وأضافت أنه في إشارة إلى القلق الإقليمي بشأن تصاعد التوتر، حث المسؤولون الباكستانيون إيران على تحذير الحوثيين من المزيد من التصعيد، قائلين إن باكستان قد تضطر إلى الدفاع عن السعودية إذا لجأت إلى اتفاقية الدفاع المشترك. واعتبرت الصحيفة أن محاولات باكستان الضغط على إيران تسلط الضوء على المخاطر في حال تزايد التصعيد بين الحوثيين والسعودية أكثر من ذلك، ونقلت عن محللين أن أي مساعدة باكستانية ستكون مرتبطة بقرار الرياض بشأن ما إذا كانت ستذهب باتجاه حرب واسعة في اليمن بدلا من حملة محدودة، إلا أن المؤشرات تظهر أنها لم تحسم أمرها بعد. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رأى جون هالتوانجر أنه بعد مرور أشهر على الحرب على إيران ومع تصاعد القتال في جميع أنحاء المنطقة، لا تلوح في الأفق أي نهاية لها، واعتبر أن هذه الحرب كانت كارثة استراتيجية لواشنطن، وبحسب جميع المقاييس تقريبا، بدءا من قدرة إيران على بسط نفوذها في المنطقة عبر وكلائها، مرورا بقدراتها العسكرية وقوة نظامها، وصولا إلى وضع برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة تخسر الحرب. ونقل عن محللين أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، وأن العمل العسكري كانت له نتائج عكسية تماما، فالنظام الإيراني بات الآن أكثر رسوخا وأكثر ثقة وجرأة. وأضاف الكاتب أن قدرة طهران المستمرة على شن هجمات على أهداف في جميع أنحاء المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار تظهر أن إدارة ترامب بالغت كثيرا في تقدير نجاحاتها العسكرية. في صحيفة نيويورك تايمز، تناول أنطون ترويانوفسكي تغير نهج ترامب إزاء بوتين لوقف الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن الكونغرس أقر مشروع قانون عقوبات يستهدف قطاع الطاقة الروسي، إلا أن إدارة ترامب تفضل اتباع نهج مختلف عبر تقديم مزايا لروسيا تدفع بوتين إلى التفكير في إنهاء حربه. ووفق ما نقل عن أشخاص مطلعين، فإن البيت الأبيض يدرس توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا حتى قبل وقف القتال في أوكرانيا، حيث يرى ترامب أن إبرام الاتفاقيات سيظهر جدية الولايات المتحدة في إعادة ضبط العلاقات مع روسيا. واعتبر الكاتب أن هذا النهج يمثل تحولا بعد أن تعهد ترامب العام الماضي بأن الصفقات التجارية مع روسيا لن تبرم إلا بعد وقف الحرب، ويشير إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير مستشاري ترامب يبحثان عن طرق جديدة لإغراء روسيا بوقف الحرب. وأضاف أن هذا التحول الهادئ يبدو أنه يعكس سعي الإدارة الأمريكية إلى إيجاد حلول جديدة لإنهاء الحرب بعد فشل المحادثات المتعلقة بانسحاب أوكراني محتمل من بقية منطقة دونباس. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، انتقدت لور مانفيل تعامل إدارة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتبرت أن ترامب ومستشاريه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ما زالوا ينظرون إلى العلاقة مع روسيا من منظور الصفقات المربحة، وهم عاجزون تماما عن فهم مشروع بوتين الانتقامي لتفكيك النظام الأوروبي القائم. كما أنهم ما زالوا غير قادرين على استيعاب التهديد الجيوسياسي الذي تشكله روسيا ويستمرون في تقديم صفقات لها. ورأت أنه بعد أن كانت عملية صنع القرار في السياسة الخارجية في واشنطن نتاجا لحوار منظم بين الوكالات الأمريكية الرئيسية باتت مرهونة بفريقين يتنافسان على نيل رضا ترامب ويحددان مسار دبلوماسيته بشكل فوضوي من دون إدراك التهديد الروسي. في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية استعرض أدريان بلومفيلد الترقب الأوروبي من مرحلة ما بعد الانتخابات الروسية، مشيرا إلى أن العواصم الأوروبية من كييف إلى لندن تترقب بقلق ما سيفعله بوتين بعد الانتخابات فيما يتعلق بتصعيد حربه في أوكرانيا أو حربه غير المعلنة على أوروبا أو ربما على الجبهتين. وأضاف أن الحوادث الاستفزازية المتزايدة ضد دول حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع الماضية تؤكد أن أوكرانيا ليست الهدف الأخير لموسكو، فالمسؤولون الأوروبيون يخشون أن تكون الهجمات الهجينة الأخيرة ليست سوى مجرد بداية لحملة أكثر تنسيقا ضد أراضي دول الناتو فور انتهاء الانتخابات الروسية. وخلص الكاتب إلى أنه قد يكون للانتخابات الروسية دلالات أعمق بكثير من مجرد ضمان ولاية أخرى لبوتين، فقد تشكل أيضا اللحظة التي يختار فيها ليس فقط إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بل إلى مواجهة الغرب لسنوات قادمة.
2: في خبر عاجل مشاهدينا، البيت الأبيض يقول إن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا ليصبح قانونا نافذا. ختام النشرة، تتابعون عند رأس الساعة إعادة لبرنامج تقدير موقف.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف. الصراع في السودان مفتوح على مصراعيه منذ أكثر من 3 أعوام وسط انغلاق الأفق السياسي واستعصاء الحل العسكري رغم تقدم الجيش على محاور كردفان والنيل الأزرق. خرجت قبل أيام لجنة تحت اسم تهيئة الحوار السوداني السوداني. رئيس مجلس السيادة البرهان تعهد بدعم اللجنة والحوار معا دون التدخل في قراراتها، لكنه يصر في الوقت نفسه على الحسم العسكري. أما قوات الدعم السريع فتركز أيضا على الحسم العسكري وعلى هياكل خاصة بها. تقول اللجنة إن الحوار السياسي يقتصر على القوى السياسية والمجتمعية بينما المسار العسكري منفصل، فكيف ذلك؟ هنا نسأل ونقدر الموقف في حلقة الليلة عبر 3 محاور. ماذا يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية الفاعلة للمضي في حوار بناء وضمان عدم العودة إلى الحرب؟ وما العقبات أمام المضي في مسارين متوازيين، مسار عسكري يهدف إلى وقف إطلاق النار وآخر سياسي لتهيئة شروط السلام؟ وهل يمكن للحوار السوداني السوداني أن يرسم طريق الخلاص دون اعتبار الأدوار الإقليمية والدولية المتورطة في حرب السودان؟ نناقش هذا مع ضيوفنا من أم درمان عثمان مرغني عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني، من باريس حسب النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، وهنا في الاستوديو مأمون عثمان الصحفي والمحلل السياسي.

0: ولو بدأنا مشاهدينا بوقفة أولا مع الوضع الميداني المتغير على ما يبدو في الأسابيع الأخيرة. سيد مأمون عثمان، هل بدأت برأيك الكفة الميدانية العسكرية تميل لصالح قوات الجيش السوداني؟
1: السلام عليكم ورحمة الله، والحقيقة التحية لك وشكرا للدعوة، وكذلك التحية لضيوفك الكرام. بالطبع منذ أن خرج الدعم السريع من وسط السودان مقهورا مهزوما في ولاية الخرطوم وولاية سنار وولاية الجزيرة، توالت الانتصارات المختلفة الآن في محور كردفان، خاصة بعد أن استطاعت القوات المسلحة السودانية السيطرة على عدد كبير جدا من المناطق، وهي تمسك الآن بزمام المبادرة خاصة في شمال كردفان فيما يعرف بمناطق دار الريح، وكذلك هنالك العديد من المتغيرات في غرب دارفور ولاية غرب دارفور، وسيطرة القوات المسلحة على منطقة المثلث، وكذلك عدد كبير جدا من مناطق دار زغاوة وفي غرب دارفور، وكذلك في محور غرب بارة. الآن القوات المسلحة الآن لديها قوة هجومية كبيرة جدا، في مقابل ذلك الميليشيا تتراجع، وشهدنا منذ شهر أبريل وكذلك مايو ويونيو العديد من انضمام عدد كبير جدا من القيادات العسكرية وكذلك القيادات المدنية.
0: انشقاق في صفوف الدعم السريع.
1: كثير جدا. نعم، والميليشيا الآن تعيش كما هو معلوم تعيش أسوأ حالاتها، خاصة بعد استطاعت القوات المسلحة أن تسيطر على منطقة المثلث، وكذلك الآن مطار نيالا أصبح تحت مرمى النيران. الآن الدعم اللوجستي وكذلك الإمداد بالسلاح لم يعد للميليشيا كما كان في السابق، كل هذا كان الآن تحت
0: توقف يعني الدعم الإقليمي والدولي لها؟
1: لحد كبير جدا هو تقلص، وليس تقلص.
0: نعم.
1: ولكننا نستطيع أن نقول أنه تحجم تماما بفضل السيادة الجوية القوية جدا للطيران الحربي وكذلك الطيران المسير في عدد كبير جدا من مناطق دارفور.
0: نعم. سيد حسب النبي محمود، في باريس قوات الدعم السريع تندحر وتتقهقر على الجبهات واحدة وأخرى.
2: شكرا جزيلا سيدي، وعبرك التحية لكل المشاهدين الأعزاء. طبعا هذا الكلام غير صحيح، والآن الموجود في القوات الموجودة في المعركة ليست هي قوات الدعم السريع، بل قوات تحالف السودان التأسيسي وحكومة السلام. ونحن في تحالف السودان التأسيسي في حكومة السلام أقوى من أي مرحلة في تاريخ بتاع العمل السياسي والثوري في السودان. الدعم السريع الآن والرفاق كله في تحالف السودان التأسيسي حققوا انتصارات كبيرة وعظيمة، وخاصة اليوم حققوا انتصارات كبيرة جدا في بقعود، وحققوا انتصارات كبيرة جدا في النيل الأزرق. لكن أنا أفتكر هذا الأمر طبيعي، الحروب في السودان من 1956 ظلت موجودة، وما في معركة حسمت ما بين ليلة وضحاها أبدا، الكلام ده تاريخيا ما حصل. لكن نحن بنعتقد أنه الحرب بهذا المستوى ربما أنه تستمر كثيرا، وهذا الأمر بالنسبة لنا غير مقبول، لأنه بجد بيساهم مساهمة كبيرة جدا في المعاناة بتاعت السودانيين. لكن بكل أسف أنه نحن في تحالف السودان التأسيسي ومعانا رفاقنا في قوات الدعم السريع بنخوض معركة أجبرنا عليها. هذا النظام المجرم الإرهابي الذي يقود الفريق البرهان ارتكب من قبل مجازر بتاعت إبادة جماعية وتطهير عرقي في حق السوداني.
1: يعني
2: قسم السودان والبرهان طبعا استمرار للنظام الأساسي
1: يتعلق من البيت،
2: وقسم السودان.
1: ليس هنالك تحالف، ليس هنالك
2: أنا لم أقاطع أحد. لو سمحت لي
1: الآن يقاتل في الميدان الدعم السريع. حتى الآن القوات التي كانت تشارك من قوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان هي الآن تتموضع جنوبا. الآن الذي يقاتل في الميدان هو الدعم السريع فقط، ليس هنالك تحالف يسمى تأسيس. تحالف تأسيس نفسه الدول، دول الجوار السوداني لم تعترف به.
2: كينيا، كينيا التي استضافت، انت اخذت فرصه يعني كينيا، السلوك
1: كينيا
2: التي السلوك غير مقبول للامانه.
1: ما هذه بعض النقاط هي هي نقاط اساسيه.
0: هو يقول انك
1: انا اصحح موقف ليس صحيحا. يعني
0: خلينا نسمع منه. تفضل سيد حسب النبي، تفضل.
2: يا سيدي أنا لم أقاطعك، أخذ فرصتك بعدين، بعدك أكمل كلام الدار تقوله. أنا دار أقول إنه الآن الدعم السريع هو إنحاز للثورة السودانية، والآن هو بقاتل مع السودانيين. والدعم السريع بكل تأكيد يعني منذ الانقلاب بتاع 21 أكتوبر أصبح موقف الدعم السريع هو موقف داعم لعملية التغيير وداعم للثورة. ونحن في تقديرنا الوضع الآن الموجود في الميدان هو لصالحنا ولصالح الشعب السوداني. صحيح الأزمة كبيرة والمعاناة كبيرة والجرائم التي ارتكبها النظام اللي هو بتاع الوقود الفريق البرهان جرائم بشعة، استخدم سلاح كيماوي ضد المواطنين السودانيين، الآن هو مطالب حقيقة قدام العدالة الدولية، ودي قضية كبيرة جدا للأمانة ولم تحصل زي ما قال في القرن الماضي ده كله. أنا في تقديرنا الآن ما في خيارات كثيرة قدام الشعب السوداني. الآن في موقف واحد، المجموعة الإرهابية المتحالفة زي ما قال مع منظمات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، نحب نفتكر يجب أن السودانيين كلهم يصطفوا بكل وسائلهم المدنية والعسكرية لمقاومة هذه المجموعة وتحرير السودان، ومن ثم التأسيس لدولة وطنية ديمقراطية بتساوى فيها السودانيين من دون تمييز.
0: تفضل. وأنا نعم واضح الفكرة سيد محمود. أنت يعني لم تجدي بعد على السؤال عن خسائركم الكبيرة في شمال كردفان وغرب دارفور. تفضل.
1: أنا أسأل سؤال أخو عائل، من الذي اعترف بتحالف تأسيس؟ يعني الآن تحالف تأسيس حتى الدولة التي استضافته والدول التي تدعم الميليشيا كينيا. نعم. والرئيس ويليام روتو الذي استضاف تأسيس وأعلنت بيانها السياسي من نيروبي، هل اعترفت جمهورية كينيا بحكومة موازية واعترفت بحكومة تأسيس؟ هل اعترفت دولة الإمارات التي دعمت هذه الميليشيا منذ قيام الحرب، هل اعترفت باستطاعة أن تعترف؟ تشاد هل استطاعت أن يعني نحن الآن
0: يعني تقول إنهم معزولون سياسيا ومهزومون على الأرض؟
1: هم مهزومون على الأرض بكل تأكيد، الآن الدعم السريع مهزوم على الأرض هزيمة كبيرة، سحق الدعم السريع تماما في وسط السودان.
0: ألا تبالي بهذا الكلام؟
1: والآن هذه حقائق، الآن ليس كلامي أنا، هو كلام المعلومات والحقائق التي ترد. الآن هم يعني تفضلوا علينا بالكثير من الأكاذيب المختلفة، تحالف تأسيس لا مكان له،
0: يقول لك يحاربون من أجل ديمقراطية،
1: هذه شعارات قديمة رفعوها في بداية
0: الآن يقولها سيد محمود في باريس،
1: هذه مرفوعة كانت من بداية سردية الحرب منذ 15 أبريل، جلب الديمقراطية، محاربة الدولة 56. هل تسمع الآن هو يقول، ولكن على الميدان حتى أفراد الدعم السريع الذين يقاتلون هل يرددون ذات الشعارات التي سبقت منذ قيام الحرب؟
0: تمام. سيد عثمان مرغني في الخرطوم، وسط هذا القتال المستمر والمتواصل وإصرار الطرفين على الحسم العسكري، هل من أي مجال أو مكان لحوار تريدونه أنتم؟
3: نعم طبعا يجب أن نضع في الاعتبار أن المسار العسكري لا علاقة له بالحوار السياسي، وأساسا ليس له علاقة بالعملية السياسية بصورة عامة، هذا ليس فقط توصيف من داخل السودان، إنما حتى الرباعية الدولية عندما أنشأت مبادرتها قبل أكثر من عام كانت أيضا وضعت المسار العسكري لوحده في مسار منفصل والعملية السياسية في مسار آخر، وتعهدت بأن تتم العملية التي تتعلق بالمسار العسكري وهي الهدنة لمدة 3 أشهر، ثم بعد ذلك تليها عملية سياسية لمدة 9 أشهر. الآن الوضع الميداني العسكري أحيانا يعلو وأحيانا يهبط حسب التقديرات العسكرية، لكن هذا لا علاقة له على الإطلاق بالمسار السياسي والمسار التسوية ومسار الحوار السوداني، لأن هذه المسألة تتعلق تماما بقضايا لها علاقة بالمجتمع المدني السوداني وليس لها علاقة بالأطراف العسكرية، لا الجيش ولا الدعم السريع. لكننا نعتقد أن المسار السياسي مؤثر في النتيجة النهائية، بمعنى أنه يستطيع أن ينهي الحرب رغم كونها بين الجيش وبين الدعم السريع ورغم كونها في مسار عسكري، لكن لأن جذور هذه الحرب جذور سياسية.
0: سيد مرغني، أليس الموضوع يفترض أن يكون بالعكس؟ سيد مرغني، ألا يفترض أن يكون الموضوع لا يسمعني سيد مرغني، هل ألا يفترض أن يكون الموضوع بالعكس؟ يعني الوضع الميداني هو من يؤثر على موازين القوى على طاولة الحوار وليس العكس.
3: هذا إذا كان التفاوض، يعني كلامك صحيح، إذا كنا نتحدث عن تفاوض بين جانبين، على مثلا على غرار منبر جدة بين الجيش وبين الدعم السريع، هنا الواقع الميداني مؤثر جدا على طاولة التفاوض، لكن نحن هنا نتحدث عن حوار سياسي بين قوى سياسية لا علاقة لها بالوضع الميداني، مهما كان هذا الوضع الميداني هي فقط تتناول أجندة سياسية، أجندة تتعلق بالحكم، هياكل الحكم، القضايا التي تتعلق بإمكانية أن يكون هناك مشاركة في الحكم بين كل الأطراف السياسية، هذه ليس لها علاقة بتطورات الأوضاع العسكرية، لكن بالضرورة إذا تم التوافق السياسي بين القوى السياسية هذا يمهد لإنهاء الحرب، لأن الخلافات السياسية هي التي أدت في النهاية لاشتعال الحرب، فإذا انتهت الخلافات السياسية بالضرورة ذلك يؤهل الأطراف العسكرية لإلقاء السلاح.
0: تمام. على أي حال كان هناك اليوم مشاهدين تصريحات للفريق البرهان بخصوص نيته ونية الجيش السوداني بالسير في مسارين، مسار الحسم العسكري على الأرض وكذلك مسار الحوار الذي يدعمه كما قال. نستمع.
4: نحن برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. إحنا عهدنا مع الشعب السوداني وعهدنا مع شهدائنا جميعا أن تاني هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة لن يكون لهم موطئ قدم في هذا السودان. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام.
0: سيد مأمون عثمان، كيف يمكن أن يقول كما استمعنا للفريق البرهان سنقضي على التمرد حتى نهايته ثم يؤيد الحوار؟ الحوار مع من إذن؟
1: الحوار ليس مع ميليشيا الدعم السريع.
0: مع من إذن؟
1: الحوار مع قوى سياسية وطنية تجردت تماما لمصلحة الوطن في هذه المرحلة الخطيرة، في أكبر كارثة وأكبر عدوان تم على أهل السودان، عدوان عبر الحدود شهد العالم أجمع فيه الانتهاكات الواسعة من الفاشر وكذلك من وسط السودان في مناطق مختلفة. لكن دعني أقول لك إنه هذا الحوار أنا أتفق تمام مع الأستاذ عثمان مرغني فيما توجه إليه، وبالنظر للعديد من التجارب السودانية المختلفة يستطيع السودانيون أن يصلوا بالحوار إلى نقاط يعني يتم التوافق عليها فيما يتعلق بقضايا الحوار المختلفة. الآن هذا الحوار هو حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والمجتمع كذلك بين كافة القوى المختلفة. أنا أستطيع أن أقول إنه المرحلة المقبلة كما أشار الأستاذ عثمان مرقني هو حوار مع كل القوى السياسية الوطنية أن تشارك في هذا الحوار بلا سقوف، وكذلك هنالك العديد من الإجراءات.
0: سأسألك بعد قليل عن الهدف من هذا الحوار إذا لم يكن الدعم السريع مدعوا إليه. مشاهدين، ينضم إلينا الآن من نيويورك السيد فايز السليك الباحث السياسي، نرحب به. وسأعود أولا، سأذهب إلى باريس ثم أعود إليه لأسألة. سيد حسب النبي محمود، أنتم لستم مدعوون أو الدعم السريع ليس مدعوا لهذا الحوار الذي أنشئت الآن هيئة في سبيل تيسيره، ما موقفكم إذن؟
2: شكرا جزيلا سيدي على هذا السؤال الجيد. نحن بنعتقد في تحالف السودان التأسيسي إنه البرهان مجرم ويجب إنه يقدم للعدالة، وبنفتكر أي حوار في ظل استمرار الحرب هو مكافأة حقيقة، وليس في نفس الوقت إنه ممكن يساهم يوم من الأيام في تحقيق السلام أو الاستقرار في السودان. وده تكرار مكرر حصل من قبل، اللي هو الحوار الذي دعا له الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، وكانت النتيجة معروفة. والبرهان الآن هو لا يتحاور مع الشعب السوداني ولا يتحاور مع القوى السياسية الثورية الديمقراطية، بل هو الآن يتحاور مع معسكر الحرب.
0: نعم، ولكن سيد محمود
2: اللجنة
0: لجنة تهيئة الحوار السوداني ومعنا عضوها السيد عثمان مرغني، إذن لماذا تشكلت طالما أنها يعني كما تقولون أنتم إن النظام لا يقبل أي حوار؟ هناك الآن هيئة تقول إنها مستقلة يتحدث أعضاؤها من الخرطوم ويتحاورون مع كل القوى السودانية، كيف تصفونها أنتم؟
2: يا سيدي، هذه المجموعة على أقل تقدير ممكن تصف إن دي مجموعة معينة أو مجموعة موالية للبلاط بتاع السلطة تاريخيا. دي ما مجموعة إنه حقيقة ممكن يوم من الأيام تمثل السودانيين أو تسهم أي إسهام وطني في ظل تحقيق السلام والاستقرار.
5: والعكس هم الآن بيعملوا من أجل شرعة النظام بتاع البرهان. والبرهان هو الآن بيجتهد بكل الوسائل إنه يكون دكتاتور جديد.
0: هذا كلام خطير.
5: يجب إنه تعلم هذه اللجنة ويعلم البرهان إنه نحن في تحالف السودان التأسيسي ومن خلفنا الشعب السوداني لن نسمح بذلك أبدا سواء كان سلما أو حربا.
0: أسمع من السيد عثمان مرغني.
5: البرهان يجب إنه يسلم السلطة.
0: وجهت اتهامات خطيرة سيد محمود. سيد عثمان مرغني أنتم لجنة معينة. أنتم مواجهة لنظام البرهان ولا جدوى من هذا الحوار الذي تريدونه.
3: نعم طبعا هذا يعني دائما أنا أعتقد هذه مزايدات سياسية دائما يقصد بها معرقلة مسار التسوية السياسية والسلام. نحن هيئة مستقلة تماما مجموعة من المواطنين قدمنا هذه المبادرة واشترطنا اشتراطات صارمة جدا للحكومة القائمة الآن ووافق عليها رأس الدولة رئيس مجلس السيادة. ثم بعد ذلك بعد أن اطمأننا تماما للضمانات الكافية التي يمكن أن تنجح حوار سوداني سوداني من حيث تهيئة البيئة أن يكون هناك قدرة لأي متحاور سوداني مهما كان من أي طرف أن يأتي إلى داخل السودان وأن يتحدث
0: بجد حتى من تحالف السودان التأسيسي
3: ويناقش كل القضايا التي يطرحها ويصل إلى القرارات.
0: سيد مرغني حتى تحالف السودان التأسيسي مدعو إلى حواركم؟
3: نعم حتى من تحالف السودان التأسيسي لا ليس كلافتة. التحالف السودان التأسيسي أي شخص من ضمن هذا التحالف يقرر بمحض إرادته أن يأتي ويشارك في هذا الحوار هو مرحب به، لكن ليس اللافتة، لأن اللافتة تتصادم مع واحد من ثوابت هذا الحوار الوحدة. وحدة السودان هي ليست جزءا من هذا الحوار، ليس هناك أي حوار حول وحدة السودان. إذا كان هناك أي طرف يعلن حكومة موازية ويهدد وحدة السودان فهو ليس مرحبا به كطرف سياسي، لكن إذا انحاز أي واحد من أعضاء هذا الطرف وقرر أن يأتي ويشارك في هذا الحوار فهو مرحب به تماما ويستطيع أن يقول كل ما يريد، أن يقوله بمنتهى الحرية ويعود بعد ذلك إلى أي مكان حتى ولو عاد إلى نيالة. المهم الآن هو أن يكون الحوار جامع لكل السودانيين لكن وفق ثوابت محددة لا يمكن التنازل عنها. على رأس هذه الثوابت الوحدة، وحدة السودان، لأن طالما العالم كله لم يعترف بحكومة موازية في غرب السودان فليس من الممكن افتراض أن يكون هناك أي طرف سوداني قابل للتفاهم حول هذه النقطة أو قبول بأن يكون هناك أي لافتة أخرى تهدد وحدة السودان. لكن أعضاء التحالف كأفراد يمكن أن يشاركوا في هذا الحوار.
0: يعني يمكن للسيد حسب الدين محمود أن يذهب إلى الخرطوم دون أن يتم اعتقاله؟ الحكومة السودانية
3: تمام. الآن أنا أوجه له دعوة عبر برنامجكم الجميل هذا، أوجه له دعوة الآن أن يأتي إلى السودان وأن يقول كل ما يقوله، حتى هذا الكلام الذي قاله الآن بنفس عباراته فليأتي وليقول ذلك من الداخل.
0: خلينا نسمع رده على الدعوة. سيد حسب الدين محمود أنت مرحب بك في السودان سيد حسب الدين أنت مرحب بك في السودان شرط الالتزام بوحدة البلاد وعدم تشكيل حكومات موازية، ويمكنك أن تقول ما شئت. ما ردك على هذه الدعوة التي وجهها الآن على الشاشة السيد عثمان مرغني؟
5: أنا سوف أذهب إلى السودان في لحظة واحدة واللي هي تحرير السودانيين من الظلم وتحرير السودانيين من النظام العسكري وتسليم البرهان إلى العدالة، لكن لا أنا ولا رفاقي في تحالف السودان التأسيسي لن نكون جزءا سواء كان من هذا الحوار الذي يدعو له البرهان أو أي حوار أو أي نظام دكتاتوري بيهدف وبيعمل من أجل الظلم والقمع. في تقديرنا وموقفنا الثابت إنه البرهان مجرم ويجب إنه يقدم للعدالة، وأنا بدعو مرغني قبل في نفس الوقت إنه يدعوني للذهاب للخرطوم، أنا أدعوه لحياز للشعب السوداني وللضمير السوداني وللأزمة السودانية الكبيرة. السودانية الآن أفوي. أكثر من 12 مليون مواطن مهاجر، أكثر من 200,000 ضحية.
0: نعم.
5: وهو الآن بشرع البرهان من أجل المزيد من القتل.
0: وماذا عن الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم؟
5: أنا أعتقد
0: سيد هناك أنا مجازر وإبادة في الفاشر وغيرها من المناطق.
5: لا أبدا هذا غير صحيح.
0: كيف لا أبدا؟ وثقتها منظمات دولية.
5: رفاقنا في الدعم السريع الحرب فرضت عليهم من قبل قوى الظلام ومن قبل قوة بتاعت الردة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية، وحتى اللحظة دي نحن متمسكين بالوحدة بتاعة السودان ومتمسكين بضرورة تحقيق السلام والاستقرار، لكن بنفتكر أي حوار في الوقت الحالي ما عنده قيمة. السي عثمان مرغني والبرهان ده لو قلنا لهم تعالوا اتحاوروا عندنا في نيالة ما حيجوا إطلاقا، ولا نحن بنفتكر إنه الكلام ده منطقي ممكن نقدمه لأي طرف.
0: نعم.
5: هو بيحاربنا الآن في هذه المعركة.
0: تمام.
5: لكن يجب أول العمل من أجل وقف الحرب، ومن ثم في نفس الوقت بندعو نحن ودي رؤيتنا، بندعو لحوار تأسيسي يشارك فوق كل القوى، تشارك فوق كل القوى السياسية والاجتماعية عدا القوى المرتبطة ارتباط تاريخي وعسكري بالنظام بتاع المؤتمر الوطني.
0: تمام. معنا الآن السيد فايز السليك من نيويورك. سيد السليك، وكأن الموضوع خيارات صفرية عدمية لدى جانبي الصراع في السودان، هل ترى أن الحوار السوداني السوداني له حظ في النجاح؟
6: نعم، كما ذكرت بأنه عبارة عن حوار صفري. هذه العملية التي أعلنها البرهان أو حتى اللجنة التي تشكلت لتهيئة الحوار لا أتفائل بأنها ستفضي إلى نتائج إيجابية لعدة أسباب. أولاً، عدم وجود رغبة لدى جميع الأطراف في الحل السياسي. ثانياً، العقلية الإقصائية لدى غالبية السودانيين أو القوى السياسية السودانية. قبل ذلك، إذا عدنا إلى الحوار الذي تتحدثون عنه، حوار السودان السوداني الآن، هو أجبر بحوار لطريق اتجاه واحد، لأن اللجنة التي تشكلت بإعاد من البرهان، والغرض الأساسي في النهاية هي شرعنة الأمر الواقع، منح البرهان فرصة لمواصلة الحرب وحكم السودان إذا انتصر في الحرب أو إذا لم ينتصر.
0: لكن السيد مرغني يصر يا سيد سليك على أنها لجنة مستقلة من وطنيين سودانيين يحاولون وقف إراقة الدماء، ليسوا أداة بيد البرهان.
6: بغض النظر عن نعم هناك أشخاص مستقلين، لكن من الصعب في ظل هذه الظروف وبهذه الطريقة أن تقود حوارا موضوعيا وليس تابعا لطرف، طالما أن الاجتماعات تعقد في الخرطوم تحت إشراف البرهان أو من ينوب عن البرهان، حتى تمويل هذه اللجنة وترتيبات سفرة وغيرها هي مربوطة بنظام البرهان. لذلك أنا شخصيا مع أي حوار هذه الأزمة السودانية لا تحل إلا بالحوار.
0: تعتقد أن الحوار يجب أن يتضمن قوات الدعم السريع أيضا؟
6: الجميع. لأن هذا حوار من غير الدعم السريع ماذا يعني؟ لأنك إذا أنت لا تريد أن توقف الحرب هذا خيار ثاني، لكن الأمر الواقع أن الدعم السريع هو طرف من أطراف الحرب.
0: نعم.
6: لا بد أن يجلس هو والجيش وجها لوجه بغض النظر عن وجود لجان أو مسهلين.
0: تمام.
6: لوقف هذه الحرب، وإلى ذلك ستستمر الحرب.
0: تمام.
6: حتى لو 10 سنة 15 سنة.
1: نعم.
6: بغض النظر.
1: طيب.
6: عن نتائج هذه الحرب.
0: نعم.
1: طيب سيد وائل، يعني أنا عايز أرد على عدد من النقاط المختلفة. يعني اللغة التي تحدث بها حسب النبي قبل قليل هي تحدث بها السيد قائد الدعم السريع في أول يوم للمعركة، وجه خطابه للسيد القائد العام ورئيس مجلس السيادة بأنه يا استسلم يا يقتل. نفس اللغة هذه هي التي استمعنا إليها.
0: أليست أيضا نفس اللغة التي يوجهها البرهان؟
1: هذه
0: يعني كما قال سيد سليك هناك خيار إقصائي من الطرفين.
1: لا، هذه ميليشيا وظيفية ارتكبت العديد من الانتهاكات والجرائم كما أسلفت أنت، ليس بشهادة القوات المسلحة ولجنة الخبراء والتقارير الأممية والمنظمات المختلفة. لكن دعني أقول إنه هذه اللجنة تهيئة الحوار هي لجنة من شخصيات مستقلة. الآن بدأت الهجوم على الشخصيات المستقلة، ونحن نعرف أنه الأستاذ عثمان مرغني وكذلك البروفيسور قاسم بدري وكذلك نصر الدين شولقاوي، دي كلها شخصيات وطنية مستقلة بدوا حينما لم يجدوا لهم أي اتهام بدوا يواجهوا
0: هجوم
1: شخصي.
0: دعني
1: أوضح أيضا النقطة،
0: تأكيد على هذه النقطة ثم تكمل.
1: نعم.
0: يقول لك السيد سليك في نيويورك أن هذه اللجنة تشكلت في الخرطوم وتجتمع هناك، وأصدرت السلطات السودانية قرارا بإعفاء بعض أعضائها من البلاغات الموجهة إليهم، إذن واضح أنها تحظى بدعم رسمي.
1: هي اللجنة
0: يعني ليست مستقلة.
1: نحن كما استمعنا في هذه الدعوة من السيد القائد العام في أول هذا الشهر هذا الحوار السوداني السوداني وهذه الدعوة تأتي في نقطة فارقة بعد هذا العدوان الكبير على أهل السودان. هذه اللجنة مستقلة تمام كما أشار الأستاذ عثمان مرغني قبل قليل. هذه اللجنة الآن هي التي تقدمت بالمبادرة في أنها تجمع، وهي لجنة فقط لمسار التشاور وتسهيل الحوار وليس للتدخل فيه.
0: نعم.
1: ولا حتى السلطات المختلفة. الآن هنالك إجراءات، هنالك أهداف لهذا الحوار، هنالك إجراءات معينة، وهنالك دور لهذه اللجنة. الآن
0: سيد مرغن يتحدث عن دور اللجنة. عفوا سيد،
1: عفوا عفوا عفوا نقطة أخيرة.
0: نعم
1: نقطة أخيرة اسمح لي، أنا داري أرد فقط على كلام الأخ فايز السليك.
0: نعم.
1: فيما يتعلق نحن نسمع الآن للتقدم ونسمع كذلك لصمود فترة طويلة جدا، هم يدعون إلى الحوار ولا للحرب. الآن هذه اللجنة رفعت أعطتهم هذه الفرص، والقوات المسلحة التي هم يعني الآن رفضوا دعوتها عن طريق الحوار السوداني السوداني، هم شاركوها منذ 17 أغسطس منذ توقيع الاتفاق الوثيقة الدستورية في بداية هذا التقرير، ولكنهم الآن يرفضون لأنهم يريدوا، ما الذي تريده صمود الآن؟ وما الذي يريده هذا المعسكر؟ هذا المعسكر يريد للقوات المسلحة أن تتفاوض وتحدث تسوية مع الدعم السريع ليعودوا هم على صهوة جياد
0: يعني ما لم يحققوه على الأرض يحققوه في السياسة.
1: هم يريدون تفاوض ولا يريدون حوار.
0: تمام سيد عثمان مرغني، الكثير من الاتهامات في الواقع موجهة لكم ليس فقط من معسكر الدعم السريع، لكن من حزب تاريخي عريق في السودان هو الحزب الشيوعي السوداني. يقول في أحد بياناته إن هذه اللجنة لجنتكم هدفها إطالة أمد الحرب، أولا إغراق الساحة السياسية السودانية بالمبادرات بما يطيل أمد الحرب ويعطي شرعية لسلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج الأزمة وتوسيع مظلة النظام القائم. اتهامات خطيرة.
3: نعم يعني هي دي كلها اتهامات دائما في النهاية تصف في اتجاه واحد هو تعطيل هذه المبادرة، لأن الآن إذا كانت هناك 10 مبادرات موجودة الآن مطروحة للحوار السوداني السوداني لتهيئة الظروف للحوار السوداني السوداني، من الممكن أن يقول أن يصدر بيان من أي جهة ويقول والله أن هناك 9 مبادرات مفضلة، لكن هذه المبادرة تحديدا هي متهمة وهي ليست مبادرة حقيقية، يمكن أن يقبل هذا، لكن أساسا ليس هناك شيء. الموجود الآن في السودان هو صوت الرصاص، هناك معارك عسكرية، هناك أوضاع يعيشها الشعب السوداني في غاية السوء، لا أحد يقدم حل، الجميع يقدم مزايدات، يقدم مزيد من الاتهامات، يقدم التقوين، لكن ليس لديه حل. ما الذي قدمه الحزب الشيوعي؟ هو لم يقدم أي فكرة حل، فقط يكتفي بأن يرفض ويرفض، لكن يظل الحال على ما هو عليه. إذا كان هناك من يطيل عمر هذه الحرب، وإذا كان هناك من يطيل عمر مأساة الشعب السوداني ومتاعبه، فهو من يصدر بيانات مثل هذه البيانات حتى يوقف إمكانية أن يكون هناك حل سياسي. وحتى بالنسبة للأخ الفائز السليك، وهو شخصية محترمة أيضا، وأنا أعتقد أنه شخصية محايدة فعلا، لديه استقلال كامل، لكن فائز السليك هو نفسه وهو شخصية محايدة كان يعمل تحت رئاسة البرهان في حكومة البرهان، بينما أنا المتهم الآن من جانبه بأنني أمرر أجندة البرهان. أنا لست موظف في حكومة البرهان ولا أتقاضى أي مرتب من البرهان، ولم أعمل في يوم من الأيام في حكومة البرهان، فكيف يكون الذي عمل معه غير متهم في انتمائه وولائه، والذي لم يعمل على الإطلاق فقط الآن متطوع في مبادرة مستقلة تماما يصبح هو يمشي أجندة البرهان؟ أنا أعتقد من الواجب الآن أن ننظر إلى مستقبل السودان أكثر من الماضي، يجب أن نضع في الاعتبار مصلحة الشعب السوداني الآن في حوار ينقذ البلاد، ليس فقط من هذه الحرب إنما من ويلات الماضي الكئيب الذي لا يزال حتى الآن.
0: نعم. ولكن قال لك سيد السليك، وأريد أن أسمع منه بعد قليل، سيد مرغني قال لك سيد سليك سيد مرغني يقول لك سيد سليك وسأذهب إليه بعد قليل إنه بغض النظر أحببت الدعم السريع أم كرهته، هو فريق عسكري موجود على الأرض، وأي نية حقيقية لإنهاء لوضع حد لإراقة الدماء دماء الشعب السوداني يجب أن تتضمن كل الأطراف.
3: لا طبعا هذا حوار مدني.

0: والتفاوض فيه خاسرون ورابحون، والتفاوض فيه كثير جدا من يعني الحسابات التي لا يمكن أن يحتملها حوار سياسي بين قوى سياسية.
1: تمام سيد فايز السلك، أسمع منك.
2: شكرا جزيلا. بالنسبة لأستاذ عثمان في مسألة رئاسة البرهان، البرهان كان رئيس للفترة الانتقالية وفق اتفاقية معينة، وكان محكوم بميثاق محدد وبدستور أو وثيقة محددة، كان يجب أن يتنازل بعد ذلك، وهو لم يتنازل فعمل انقلابه ونسف كل ذلك. لذلك مسألة أنك أنا لم أعمل مع البرهان، إحنا عملنا في حكومة انتقالية، البرهان كان طرف فيها، لم نعمل بإرادته ولا نعمل بتعليماته، نعمل بوثيقة دستورية. فيما يتعلق بمسألة الحوار المدني، نعم لا بد من حوار بين كل القوى المدنية لتوسيع قاعدة الحل، لكن هناك عدة أسئلة. على أي أساس هذا الحوار؟ ما هي نتيجة هذا الحوار؟ أو ما المطلوب من هذا الحوار؟ هل مطلوب الحوار لذاته أم مطلوب الحوار لوقف الحرب؟ وأنا عندما أقول بأن الدعم السريع مثلا طرف أساسي، هذه حقيقة، شئنا أم أبينا أحببنا أم كرهنا، لا بد من جلوس الجيش والدعم السريع طرفا لطرف ووجها لوجه لوقف الحرب. أي حوار سياسي ما لم يسبقه حوار لوقف الحرب يبقى مسألة وضع الحصان خلف العربة. هذا الحوار بمثابة وضع الحصان خلف العربة. المطلوب الآن هو وقف الحرب في المقام الأول، ونزيف الدم، إعادة الحماية والأمن لمئات الآلاف أو لملايين السودانيين النازحين والمجردين واللاجئين. غير ذلك يكون هذا الحوار عبارة عن صفصفة لمثقفين أو لغض النظر عن لونهم أو توجههم أو هم مستقلون أو غير مستقلين. لكن أوجه رسالتي للأستاذ عثمان برغلي، وهو زميل محترم وبيننا حوارات طويلة واحترام لا شك فيه، أن تبدأ هذه المبادرة بوضع أجندة لوقف الحرب.
1: تمام.
2: وقف الحرب هو الجند الرئيسي.
1: خلينا نسمع من السيد عثمان مرغني لو سمحت سيد سيليك.
2: نعم.
1: سيد عثمان
2: نعم
1: الأولوية سيد سيليك.
2: يعني نعم. نعم.
1: نعم. سيد عثمان مرغني، لا وقت للسودانيين لترف حوار النخب والمثقفين، الأولوية اليوم للشعب السودان وقف الحرب، وهذا لا يحققه أو لا تحققه مبادرتكم. سيد مرغني، سيد مرغني لا يسمعنا حتى الآن، نأمل أن نعود إليه لأنه هناك أسئلة صعبة، حتى يفترض بالمبادرة الجديدة أن تجيب عليه. يسمعنا الآن سيد عثمان مرغني؟ ليس بعد. طيب سيد حسب الله محمود في باريس، أنتم إذا جرى هذا الحوار وتواصلت القوى المدنية والأحزاب السياسية السودانية إلى إطار، ألا يفترض أن يسهم هذا في نهاية الحرب؟ وأنتم يفترض أن تكونوا جزءا من ذلك.
3: شكرا جزيلا على هذا السؤال. أنا أعتقد أنه الآن المعسكر الموجود في بورسودان هو وصل لنتيجة أنه لا يمكن أبداً يحقق أي انتصار في هذه المعركة، وبالتالي قرروا بشكل طوعي أنه داير يعمل نظام بتاع سلطة في المناطق اللي هو بيسيطر عليها. وبالتالي طبعاً ده برضو بيندرج في إطار الرؤية اللي قدمها البرهان سابقاً للأمم المتحدة، اللي هو تقسيم السودان إلى دولتين، دولة في شرق السودان يقودها الجيش ودولة في غرب السودان يقودها الدعم.
1: البرهان
3: السودان
1: يريد تقسيم السودان،
3: هو قاله بشكل واضح طبعا بكل تأكيد، والحوار ده هو امتداد لهذه الفكرة. لكن الذي لم يدركه البرهان انه نحن ما حنسمح له يعمل الكلام ده من حيث المبدأ، وهو لو بيفتكر انه الان موجود في الخرطوم او موجود في بورسودان وهناك بيقدر بيعمل سلطة، نحن ما حنسمح له، ونحن حنصله محل ما هو موجود. وبعد ذلك بعد ما نحرر السودان ده حنسلم السلطة دي للشعب السوداني، ولاحقا حيكون في حوار تأسيسي. أنا حابب نفتكر في تأسيس السودان ده من

0: 1956 ما يتأسس على وضعية حقيقة بتراعي التعدد والتنوع وبتناقش كل القضايا بتاعت السودانيين، فقط تأسس في إطار أحادي، والإطار الأحادي ده خلى إنه الدولة تكون فيها حرب لأكثر من 7 عقود، والآن حان الأوان إنه تتأسس دولة سودانية علمانية ديمقراطية جديدة.
1: نعم.
0: يتساووا فيها كل السودانيين.
1: نعم.
0: في
1: إطار المواطنة. يا سيد حميدتي يريد سودانا ديمقراطية.
0: لكن من دون ذلك.
1: هكذا.
0: السيد حميدتي هو معانا في تحالف السودان التأسيسي. نعم. ومتفق معانا تماما في. نعم. الدستور بتاع السودان الجديد لحكومة السلام ولتحالف السودان التأسيسي الذي يدعو لتأسيس دولة علمانية ديمقراطية. ونحن بنفتكر الآن صحيح المعسكر بتاع البرهان هو رافض المسألة بتاع تغافل الحرب، وحتى الحديث والتدويل باعتبار أنه هنالك مسارين، مسار سياسي ومسار عسكري، الكلام ده مربوط ببعض، حتى الرؤية بتاعت الرباعية.
1: نعم.
0: والرؤية بتاعت الخماسية مربوط، أولا الهدنة الإنسانية ومن ثم الحوار.
1: تمام.
0: نحن قبل فترة وجيزة كنا في العاصمة كنا في أديس أبابا، وكنا بمبادرة من الدول الخماسية، وكان الموضوع ماشي بشكل ممتاز جدا، ونحن في تأسيس قدمنا مقترح، قلنا بنفتكر أفضل مكان محايد اللي هو المغرب بتاع الاتحاد الأفريقي.
1: تمام.
0: ويمكن لكل السودانيين القوة بتاع الثورة سواء كان في تأسيس أو في صمود أو حتى المعسكر بتاع الجيش ممكن يجوا هنا ويتحاوروا بشكل ممتاز جدا، ولاحقا ممكن نشوف ماذا نقرر. لكن البرهان هو يهرب ويسرع دائما ابدا من اجل بجدد من اجل اي في نفس الوقت يعني حوار حقيقي يفضي لبناء بتاع.
1: تمام.
0: السودان جديد.
1: تمام.
0: لكن انا داير اقوله انه اللجنه دي هي ما محايده وما بتمثل السودانيين.
1: طيب.
0: فقط ده مجرد تكرار للتاريخ، والنتيجه معروفه سواء كان ما اليوم حيلقوها غدا، وهذا لن يؤسس للنظام، ونحن لن نسمح لهم اصلا يؤسسوا لاي نظام.
1: تمام.
0: سواء كان في الخرطوم او في بور السودان.
1: تمام سيد مأمون.
2: يا اخوي نحن يعني تعودنا ان نستمع على هذا الكذب، استمراء الكذب وهذه الاوهام، يعني هم لغايه الان بيقولوا يعني سلطه بور السودان، وهو يعلم الان انه القوات المسلحه وحكومه الامل كلها موجوده في الخرطوم. انا دار اعود الى نقطه مهمه جدا في انه
0: انت في منبر عام،
2: هذه الدعوه
0: تكلم بادب، تكلم بادب لو تكرمتها.
2: هذه الدعوه التي الان للحوار الان لقيت قبولا من الاتحاد الافريقي، اصدر بيان مفوضيه الاتحاد الافريقي في هذا الامر، الجامعه العربيه، دول مجلس التعاون الخليجي، منظمه التعاون الاسلامي، كل هذه الدول تماما الان رحبت بدعوه تهيئه الحوار السوداني. وكذلك من النقاط المهمة في هذا الأمر إنه الآن جماعة صمود وكذلك هذا الفصيل الذي رفض الحوار التفاوض، الآن لو عدنا إلى الوثيقة الدستورية هم أقلقوا الحوار في الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري في ذلك الوقت على قوى الحرية والتغيير، ورفضوا لمشاركة كل القوى، هذا إقصاء، والآن هم يريدون فقط للجنة تهيئة الحوار السوداني أن لا يشاركوا فيها إلا أن تكون وفقا لأجندة الرباعية الدولية، ولا يرغبون في ذلك. ولذلك هم أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة المقبلة لجنة تهيئة الحوار ستنتهي إلى نقاط مهمة جدا تمثل وتعبر عن أهل السودان فيما يتعلق بالواقع السياسي، فيما يتعلق بمستقبل العلاقة. أما موضوع الميليشيا فيما يتعلق بقضية السلام في السودان، الآن إما أن يشقوا ويستسلموا وينضموا للقوات المسلحة تماما، أو أن القوات المسلحة ستتعاطى في الجانب العسكري مع ميليشيا الدعم السريع إلى نهاية هذه المعركة في كافة مناطق دارفور.
1: أعود إلى أم درمان. سيد عثمان مرغني آمل أنه يسمعنا الآن، تسمعني؟
3: نعم. نعم.
1: وجه لك السيد فايز سيليك في نيويورك مجموعة. نعم. من الأسئلة تحت عنوان عريض، هو أن أي مبادرة لا توقف حرب السودان الآن تكاد تكون بلا معنى. يقول لك إن أولوية الشعب السوداني اليوم هي وقف سفك الدماء وليس حوارات نخبوية.
3: يعني الآن الحوارات مستمرة في أماكن كثيرة، كانت هناك اجتماعات في برلين، في لندن، في باريس، القاهرة واحد في يوليو 2024، الخماسية عقدت عدة جولات في أديس أبابا الحوارات مستمرة، ما الذي جعل هذا الحوار خارجا من نطاق الحوارات التي أساسا ملأت عواصم العالم الأخرى؟ ربما الشيء الوحيد الجديد الآن نحن نتحدث عن حوار سوداني داخل السودان، لكن الحوارات مستمرة. وأنا أعتقد أن هذه الحوارات الآن بشكلها الذي نراه الآن حتى في الفضائيات وشاشتكم الجميلة هذه هو جزء من الحوار السوداني. يعني نحن الآن عندما تحدث للأخ حسب الله في باريس نحن نتحاور، ليس بيننا لغة الرصاص، هذا جزء من الحوار السوداني. إذا دخلنا في مرحلة جديدة، مرحلة حوار سوداني ربما يكون داخل القاعات في يوم من الأيام إن شاء الله قريبا، لكنه الآن في الفضاء الحر. نعم. نستطيع أن نتحاور بنفس هذه اللغة في الفضاء إلى أن نصل إلى مشتركات تسمح لنا في يوم من الأيام أن نكون في قاعة واحدة. فأنا أعتقد لغة الحوار الآن بدأت، الآن هناك حوار جاد في مختلف المناحي، وأنا أعتقد أن الحوار هذا سيكتمل بحوار في الخرطوم بين الأطراف السياسية كلها بما فيها بعض الأطراف من داخل التأسيس وبما فيها أطراف من خارج البلاد الآن، كل ذلك سيكون في قاعة واحدة ويصلوا إلى مشتركات بعد ذلك تمهد لمستقبل واحد.
1: نعم. على أي حال مشاهدينا، هذه الدعوة للحوار ليست الجديدة، فقد برزت في الشأن السوداني مبادرات ومؤتمرات دولية عدة لإنهاء الحرب في السودان منذ أبريل 2023، معظمها ركز في البداية على الجانب الإنساني ووقف إطلاق النار، ثم حاول أن ينتقل إلى المسار السياسي. في الغالب فشلت كل هذه المبادرات في الواقع بسبب عدم وجود آلية تنفيذ ورقابة فعالة، وأيضا بسبب رفض أحد طرفي الصراع أو كليهما تقديم تنازلات جوهرية. أبرز هذه المبادرات كانت مثلا محادثات جدة في مايو 2023، أهم ما أنجزته توقيع إعلان جدة الذي ركز على حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى هدن قصيرة، لكنها انهارت سريعا. أيضا مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد في يونيو 2023 ركزت على خريطة طريق رباعية شملت وقف إطلاق النار وتحويل الخرطوم إلى منطقة منزوعة السلاح وفتح ممرات إنسانية والبدء في عملية سياسية شاملة، لكن المبادرة بقيت محدودة التأثير بسبب الخلافات داخل المنظمة نفسها ومواقف الأطراف. أيضا هناك قمة دول جوار السودان بمبادرة تقدموا بمبادرة في يوليو 2023، شاركت وقتها مصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان وتشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى وإريتريا، انبثقت عنها لجنة وزارية لكن أيضا لم تحقق أي اختراق. هناك أيضا محادثات جنيف في أغسطس 2024 رعتها الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا بمشاركة مراقبين وفشلت بسبب مقاطعة الجيش السوداني لها. هناك أيضا المجموعة الرباعية في سبتمبر 2025 وضمت مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، كان المقترح هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار ثم عملية انتقالية مدنية خلال 9 أشهر، لكنها لم تترجم حتى الآن إلى اتفاق ملزم على الأرض. هناك أيضا سيد سليك اللجنة الرباعية واللجنة الخماسية كلها فشلت، فما المشكلة فيما يدعو إليه السيد عثمان مرغني أن يقوم السودانيون أن يتولى السودانيون أمرهم بنفسهم ويجتمعون في الخرطوم؟ لماذا تعرضنا شيئا كهذا؟ ربما تنجح هذه المرة.
4: نعم، هذه المبادرات التي ذكرتها يا سيدي هي فشلت لذات الأسباب. الحوار السوداني هو يجب أن يكون الأساس، لكن أن تتوفر الإرادة والرغبة الحقيقية. عدم توفر الرغبة والإرادة لن يحقق سلام مهما كانت المبادرات، وكما يقولون يمكنك أن تقود الفرس إلى النهر لكن لا يمكن أن تجبره على شرب المياه. طرحت جدة وطرحت الرباعية والخماسية، هذه مبادرات كان يمكن أن تنجح لو هنالك إرادة حقيقية للسلام، لكن الذين أشعلوا الحرب يهمهم ماذا يكون بعد الحرب وكيف يكون هو المشهد السياسي. هذه حرب سياسية بغرض إعادة ترتيب المشهد السياسي. أي طرف سيجد بأنه لن يكون بعد هذه الحرب طرفا في العملية السياسية سيبذل قصارى جهده على إفشال أي اتجاه سياسي لحل سلمي أو لوقف. هذه الحرب لن تتوقف من غير إرادة حقيقية.
1: هل يمكن أن تتوقف من دون إرادة إقليمية دولية سيد سليك؟
4: والله لو توفرت الإرادة الحقيقية حتى من دون إرادة إقليمية دولية يمكن أن تصل إلى حل سياسي، لكن لا بد أيضا من دور الإقليم ودور المجتمع الدولي. السودان ليس معزولا، لأن الحرب الآن في السودان ما عادت حرب داخلية، حرب فيها تقاطعات إقليمية، فيها تقاطعات دولية مرتبطة بالوضع الجيوسياسي للسودان وعلى البحر الأحمر، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، حرب إيران، الحوثيين، كل هذه عوامل الآن وتفاصيل تؤثر على الوضع في السودان. لذلك المجتمع الإقليمي والدولي من واجبه أن يتحرك، ومن مصلحته وقف الحرب في السودان. لكن كما أقول أن السودانيين هم في الأساس إذا لم يرغبوا في ذلك لن يستطيع المجتمع الدولي إجبارهم. يمكن أن يتدخل دوليا، يمكن ويمكن، لكن في النهاية لن يصنع سلاما، لن يصنع استقرارا. الذين أشعلوا هذه الحرب أرادوها أن تكون هكذا للأسف الشديد، وهذا موقف ظلت أقول منذ اليوم الأول للحرب، أن هذه حرب طويلة معقدة داخلها حروب، داخلها أجندات كثيرة، هناك أجندات سياسية، أجندات إقليمية، أجندات جهوية داخل السودان، أجندات اجتماعية، هناك حتى أمراء الحرب وتجارها وشبكات المصالح الذين يريدون أن يتكسبون من استمرار هذه الحرب. هذه العوامل هي التي تعقد، وهي التي تقب عقبات في سبيل أي إرادة وطنية أو حتى مجهودات إقليمية ودولية. إذا عدنا إلى المجهودات الإقليمية والدولية أيضا، حتى الآن لا توجد مقاربة حقيقية يمكن أن تمضي إلى سلام حقيقي وأن تستبطن في داخلها هذا الواقع وهذه التعقيدات. لأن هذه ليست حرب حقيقية، داخلها حروب وأجندات ومصالح وغيرها من التعقيد والتشابكات التي ستزيد الوضع تعقيدا.
1: تمام، الفكرة واضحة. سيد عثمان مرغني، وأنتم تعلنون هذه المبادرة، هل أخذتم في الاعتبار كل هذه العوامل التي يشير إليها سيد فايز سليك في نيويورك، خصوصا العوامل الإقليمية والدولية؟
3: نعم، يعني كلها مأخوذة في الاعتبار، والمفاجأة الأكبر أنا أعتقد حتى بالنسبة إلينا الدعم القوي الذي أتانا إقليميا ودوليا. نحن الآن نتمتع بدعم قوي جدا من الاتحاد الأفريقي الذي أصدر بيان بعد يومين فقط من إعلان مبادرتنا، ودعم فيه اللجنة تهيئة الحوار بقوة بكلمات واضحة جدا، ثم الجامعة العربية، ثم منظمة البحيرات الكبرى في أفريقيا، ورغم أنها تضم عدد كبير من الدول الأفريقية كلها وقفت مع هذه المبادرة. زارتنا هنا الخماسية لأول مرة، الخماسية جاءت إلى الخرطوم لتلتقي باللجنة، ثم بعد ذلك المبعوث البريطاني لأول مرة يزور السودان ليلتقي باللجنة. هذا دعم دولي وإقليمي كبير، أنا أعتقد يضع ثقة كبيرة جدا في أن هذه المبادرة يمكن فعلا أن تكون مخرج للسودانيين. الآن المطلوب أن نتعامل معها بجدية، وأنا أعتقد بدلا من المزايدة الأفضل أن نضع على الأقل أن نمنح فرصة لهذه المبادرة لأن تمضي، لأنها في النهاية نحن نقوم بتهيئة الأجواء فقط، بعد ذلك تأتي القوى السياسية من جميع الاتجاهات السياسية السودانية داخل قاعة واحدة لتصل بعد ذلك للمشتركات. هي التي تصنع الأجندة، هي التي تصنع القرارات، هي التي تصنع مستقبل السودان وتشكله. أنا أعتقد أنها فرصة، وفرصة نادرة جدا، ويجب أن لا تضيع. وأنا أنصح الجميع بما فيهم الأخ فايز سليك، الأخ حسب الله، أن يغتنموا هذه الفرصة ويدعموا هذه المبادرة لأنها لمصلحة الشعب السوداني. نعم. ولأنها فعلا مخرج حقيقي، وأنا أقول ذلك صادقا من نفسي، هي ليست لها صلة بأي طرف حكومي، هي مبادرة مستقلة تماما ذات إرادة منفصلة. نعم. عن الحكومة.
1: سيد محمود في باريس، ألم يحن الوقت لمعسكركم أنتم الدعم السريع وتحالف السودان التأسيسي كما أسميتموه أن يدرك أن اللعبة الإقليمية الدولية قد تنقلب عليكم؟ هناك تقارير عن تراجع الدعم الإقليمي لكم بموضوع الأسلحة على أنواعها، ألا يجب أن تقرأوا الخريطة الإقليمية والدولية وتذهبوا وتشاركوا في الحوار وتلقوا السلاح حقنا لدماء السودانيين؟
0: أولا شكرا جزيلا. نحن في تحالف السودان التأسيسي لم نتلقى أي دعم سواء كان إقليمي أو من أو دولي أو غيره، بل بنحارب بمجهودنا وبإرادتنا وبدعم السودانيين لنا.
1: من أين تأتون بالمسيرات
0: علينا؟
1: من أين تأتون بالمسيرات؟ هل تصنعونها في دارفور؟
0: لا أعتقد، لا أبدا أبدا أبدا، الأمر ليس كذلك. الجيش أيضا يمتلك مسيرات تركية بمستوى عالي جدا، لكن برضو لن أقول له من أين تأتي بالمسيرات. هذه الحرب وحرب مفتوحة للجميع يعني، لكن أنا داير أقوله إنه الحرب دي نحن ما اخترناها، ونحن الآن المجموعة اللي بنحارب فيها دي حتى اللحظة في 2026 تستخدم سلاح كيميائي ضد المواطنين السودانيين حتى اللحظة، وفي تاريخيا هي ارتكبت جرائم بداية الحرب.
1: قلت هذا الكلام، سؤالي كان سيد محمود، ألم يأن الوقت؟ لم يبقى عندي وقت، ستنتهي الحلقة. كان سؤالي، ألم يأن الأوان أن تدركوا أن اللعبة الإقليمية قد تنقلب عليكم، ومن يدعمكم اليوم قد يتخلى عنكم غدا؟ أليس الأفضل الذهاب إلى الخرطوم وإلقاء السلاح؟
0: الذهاب إلى الخرطوم وإلقاء السلاح، أنا أفتكر الآن الممكن والمتاح اللي هو الذهاب إلى نيالا وإلقاء السلاح والقبض على الكتائب الإرهابية الموجودة الآن مع البرهان ومحاسبة المجرم البرهان. هذا هو السؤال المنطقي، وهذه الإجابة أفتكر الممكن تصلح له بمقام التقديري واحترامي لك. لكن أنا بشوف إنه نحن الآن بنمثل الثورة السودانية وبنمثل الشعب السوداني، ونحن الآن بندافع عن السودان وبندافع عن الوحدة بتاعت السودان، ونحن مع السلام اليوم قبل يوم غدا. نحن مع السلام، نحن ما داعينا لاستمرار الحرب ولا بنستثمر في المعاناة بتاعت السودانيين، لكن على العكس انه في طرف ظالم وهو اشعل الحرب دي.
1: تمام.
0: والان هو عنده اجنده داخليه واقليميه من اجل فرض واقع جديد على السوداني. تمام. وهذا لن يحدث ولن يحدث سواء كان الان او في المستقبل.
1: سيد مأمون عثمان، كما المعادله الاقليميه قد تنقلب على الدعم السريع، قد تنقلب على الحكومه السودانيه ايضا، الا يجب استغلال الفرصه والابتعاد عن الحديث عن خيارات صفريه، القضاء على الطرف الاخر والتواضع والجلوس على طاوله مفاوضات؟
2: بكل تاكيد، ولعل السؤال المنطقي هنا أين كان الدعم السريع وأين الآن هو الدعم السريع؟ أين قيادة الدعم السريع والآن أين هي قيادة الدعم السريع؟ أنت حدثت عن اللعبة الدولية. طبعاً جلسة مجلس الأمن الدولي في 25 أغسطس الماضي كانت واضحة جداً، حيث عادت هذه القضية برمتها من حيث بدأت، حينما استمعنا إلى السفير المصري إيهاب عوض مصطفى، حينما استمعنا إلى السفير السعودي عبد العزيز الواصل، حينما استمعنا إلى السفير الروسي فاسيلي بنزيا، استمعنا إلى وزير خارجية فيتنام. بمعنى واضح، لأول مرة يوصف الدعم السريع داخل أروقة وأضابير مجلس الأمن الدولي يوصف بميليشيا. الآن تكشفت الحقائق كلها، وفشلت حتى الولايات المتحدة في التصويت على الجلسة يوم الخميس الماضي، واضطرت إلى صحب البروبوزل الذي قدمه مسعد بولس فيما يتعلق بتمديد القرار 1591، ولذلك سحبته لعدم التوافق مع روسيا والصين، هذه الدول التي تمتلك حق النقض الفيتو. وأنا أعتقد كما أشرت أنت في حديثك إلى الأخ حسب الله أنه الآن المعادلة ربما تنقلب تماما على ميليشيا الدعم السريع في المرحلة المقبلة على المستوى الدولي، لأن هنالك سياسة تمحور. والآن القضية العالم كله تكشفت له الحقائق في من يقف وراء الحرب، من خطط لها، من دعمها، من مولها. الآن السودان عنده العديد من الانفتاحات فيما يتعلق نجاحات سياسية ونجاحات عسكرية، طبعا بالطبع من النجاحات السياسية الدبلوماسية عودة السفراء إلى الخرطوم. نحن رأينا الأسبوع الماضي عودة السفير الإسباني، هذه أوروبا تعود، وكذلك عودة السفير كوريا الجنوبية، عودة من قبلهم طبعا السفير القطري وكذلك السفير السعودي والسفير المصري وعدد من الآن حتى اتصالات من النيجر بعد فشل المحاولة الانقلابية في النيجر. رئيس المجلس العسكري في النيجر اتصل بالسيد القائد العام. السودان يعيد الآن علاقاته التي دمرها الدعم السريع فيما يتعلق بمحيط
1: انتهى الوقت. شكرا جزيلا السيد مأمون عثمان الصحفي والمحلل السياسي، شكرا من باريس لحسب النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، وشكرا لضيفنا من أم درمان عثمان مرغني عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني، ونشكر ضيفنا الذي فقدناه في نيويورك فايز السليك الباحث السياسي، وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. ختام تقدير موقف، غدا ملف آخر ونقاش جديد، كونوا بخير.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
4: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
6: حازم
7: كلاس
6: مراسل التلفزيون العربي.
7: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
6: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
7: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
8: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز نعم. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن، القوات الحكومية تعلن إحباط هجوم لأنصار الله الحوثيين في تعز، والتقدم على محوري مأرب ولحم. استنفار بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية في دير ميماس، والاحتلال يضرم النار في مستشفى بميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم للدعم السريع في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق، والبرهان يقول إن مشاكل السودان لا تحل إلا بحوار داخلي. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على جرينلاند. رئيسة وزراء الدنمارك تقول إن ذلك مفيد لحلف الناتو وأوروبا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية، أكد مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوزعية غربي محافظة تعز. وفي مساعي كبح التصعيد، قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مصادر لها إن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى، بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها، مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي، مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة، قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن، قال إن 22 مليون شخص، أي ما يقارب أو ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالات الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112,000 نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين فقط بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن إشراق المقطري إن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على بعض المناطق لا تعني استحالة تحقيق الهدف المتمثل باستعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم. وأضافت الوزيرة اليمنية في حديث خاص للتلفزيون العربي أن الجهات المعنية تحقق بمسألة الانشقاقات التي حدثت في صفوف القوات الحكومية والموالين لها.
2: توجه لدى الحكومة بأن إيقاف جماعة الحوثي لن يتم إلا بتحرير صنعاء لا يعني سقوط جبهات أو سيطرة ميليشيا الحوثي خلال الدعم الكبير جدا الذي تقدمه إيران، بأنها مسألة استعادة صنعاء أو العودة إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة بكافتها بأنها أصبحت مستحيلة أو صعبة، ما يتم تناوله حتى هذه اللحظة في مسألة إعادة التموضع أو نقول الانشقاقات التي ذكرت، حقيقة هي ما تزال تحت موضوع التحقيق.
0: قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية، قال إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. تزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدز التي ترافق السفن في البحر الأحمر، وذلك في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي.
3: تزداد حدة المخاوف الدولية من الانعكاسات المحتملة للنزاع في اليمن على سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون السيطرة عليه. هذا اجتماع في جدة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وفق بيان للتحالف، التأم الاجتماع بمشاركة قادة عسكريين لسلاح البحرية ودبلوماسيين من 41 دولة منها دول أوروبية. الاجتماع عقد وفق البيان في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي المتمثل بدمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
4: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها، واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
3: بالتزامن مع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. إيطاليا وعلى لسان وزير دفاعها كشفت من جانبها أنها بصدد تجهيز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب وستسمح للسفن بالعبور باستثناء المرتبطة بالسعودية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي تمر عبره نحو 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية حول العالم، خصوصا في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. بيانات شركات عالمية لتتبع الملاحة ذكرت في سياق ذلك أن حركة العبور من المضيق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وبنسبة بلغت نحو 46% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية المستقرة.
0: قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. يأتي ذلك في وقت أظهر فيه أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أظهر أن 71% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب المستمرة مع إيران.
5: من مضيق هرمز إلى واشنطن، تتسارع مؤشرات التصعيد في المنطقة بين خيار العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة ومحاولة إحياء تفاهم وقف إطلاق النار. في أحدث تطورات الميدان، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، متهما إياها بالمرور بصورة غير قانونية. يأتي الحادث في وقت لا يزال فيه المرور عبر هرمز عند مستويات منخفضة وفق بيانات تتبع الملاحة. وفي واشنطن رفع الرئيس دونالد ترامب سقف التهديد بالتصعيد، وقال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب، وإنه يدرس ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الصراع، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إنه راض عن نتائج الحصار البحري المفروض على إيران. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الضربات، تتمسك طهران بالتفاهم الذي أبرم بوساطة باكستانية نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعرب عن أمله في أن تعود واشنطن إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. أما داخل الولايات المتحدة فتشير أحدث نتائج استطلاع فوكس نيوز إلى أن 71% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 95% من الديمقراطيين و83% من المستقلين، واللافت أن 43% من الجمهوريين يشاطر لهم الرأي، ما يعني أن الانتقاد لا يأتي من خصوم ترامب فقط، معادلة تجعل قرار ترامب بالتصعيد المقبل اختبارا سياسيا بقدر ما هو قرار عسكري.
0: أكدت كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وكالة الأنباء الرسمية أكدت أن وزير الخارجية تشو هيون أكد ذلك خلال لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن. قال رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير. رئيس الفرنسي أكد في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر للنفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
6: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثة بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. الصحيفة نقلت عن 5 مسؤولين أمريكيين أن هناك 4 قتلى عسكريين على الأقل لم ترد أسماءهم في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة حربية هي بوكسر يو اس اس تواصل عملياتها في بحر العرب استمرارا للحصار المفروض على إيران. وأضاف سينكوم إنها أعادت 105 سفن تجارية لضمان الامتثال التام للحصار. تتصاعد المخاوف في بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مياه مضيق هرمز. المدينة الإيرانية هي إحدى أكثر المدن الإيرانية تأثرا بالحرب الأمريكية، وسط قلق يمتد من البحر إلى الأسواق مع استمرار التوتر ومخاوف السكان من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على حياتهم اليومية.
7: تعود إلى ما قبل 6 أشهر جرح لا ضماد له، حيث فقدت طاهرة زوجها في 24 من مارس الماضي خلال الأسبوع 4 من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
8: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي. أنقذت ابنتي لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
7: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
9: بعيدا عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
7: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء. تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
10: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
7: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
0: في قطاع غزة المحتل، أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قصفت خيمة قرب بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة. كما استشهد شاب إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. انهار مبنى آخر يسكنه نازحون في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة هذه المرة. الدفاع المدني قال أنه تمكن من إجلاء عدد من المواطنين الذين حوصروا بعد انهيار مبنى تم قصفه سابقا، فيما أصيب طفل بجروح نتيجة الانهيار. وكان الدفاع المدني في غزة ومنظمات إغاثية دولية قد أعلنوا في مؤتمر صحفي مشترك أن عدد البنايات الآيلة للسقوط نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة تزيد عن 2000 مبنى تقطنه عائلات النازحة. أعرب مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر عن رفضه القاطع للتقارير الباطلة كما وصفها المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة لقطاع غزة. المكتب أكد في بيانه أن هذه الادعاءات تأتي في سياق محاولات مستمرة لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية الداخلية. وأكد البيان أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت أموالا إلى حركة حماس، وأن دعمها كان موجها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد جرى تقديم هذه المساعدات عبر آليات واضحة وشفافة وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية. وشدد البيان على أن هذه الحملات والإدعاءات المضللة لن تثنيق دولة قطر عن مواصلات دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. في لبنان، أعلن الجيش أن قوة إسرائيلية تقدمت إلى نقطة تابعة له عند أطراف بلدة دير ميماس التي تحتلها إسرائيل في جنوبي البلاد، وألقت قنابل صوتية قبل أن تنسحب منها لاحقا. ويواصل الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصل هجماته التي تشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وتجريف منازل في أقضية صور والنبطية ومرجعيون.
6: قبيل جولة المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل، تصعد إسرائيل ميدانيا على طول الجبهة الجنوبية في لبنان، تنتقل إلى فرض واقع جغرافي وعسكري جديد ضمن حدود الخط الأصفر عبر سياسة الترهيب عسكريا وبالقنابل الصوتية واقتحام نقاط الجيش اللبناني، بالتوازي مع التمدد البري نحو نقاط حاكمة كبلدة المنصور الساحلية المشرفة على مدينة صور. وفي أحدث التطورات، قال الجيش اللبناني إن قوة إسرائيلية اقتربت من إحدى نقاطه المستحدثة في بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون، وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما أعقبه تعزيز الجيش للنقطة وحدوث استنفار بين الجانبين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات كثيفة في المنصور جنوبي مدينة صور وفي المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب،
11: هذه المنطقة الغربية كلها انبسحت، بعد في المنطقة باعتقادهم أنه لازم تتنظف أيضا، وهن عندهم قناعة أنه بعد في خلايا وبعد في مواقع لحزب الله بيعتدوا أنه في نوع من الفعاليات والقوى الأشخاص المؤيدين لحزب الله واللي ما زالوا موجودين بالمنطقة.
6: وعلى أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل سقط جريحان في قصف مدفعي إسرائيلي. أما جوا فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق، وفي اعتداء صارخ ليس الأول من نوعه إسرائيليا أضرمت قوات الاحتلال النار في مستشفى حكومي ببلدة ميس الجبل الحدودية، وهو ما وصفته وزارة الصحة اللبنانية بجريمة حرب مكتملة الأركان. أسابيع فاصلة تبدو محكومة بسباق بين الميدان والدبلوماسية، فإسرائيل تعمل على تعديل الوقائع على الأرض وتوسيع مفهوم المنطقة الأمنية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما يحاول لبنان تثبيت انتشار جيشه وتحويل الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية إلى عنصر يحد من قدرة إسرائيل على فرض خطوط جديدة بقوة النار.
0: اختتم فريق صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان بعد مباحثات تناولت التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد، ورحبت بعثة الصندوق بالتقدم المحرز في إدارة موازنة لبنان مقارنة بالزيارة السابقة للبعثة. في المقابل حذر الصندوق من استمرار الضغوط على الاقتصاد اللبناني متوقعا انكماش النشاط الاقتصادي بشكل كبير خلال العام الحالي، كما أشار إلى أن معدلات التضخم من المتوقع أن تبقى ضمن خانة العشرات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على منطقة الكيلي بعد معارك مع قوات الدعم السريع وفق بيان للجيش. الجيش الذي قال إنه دمر قوة تابعة للدعم السريع واستولى على 16 مركبة قتالية بكامل اعتادها. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان إن مشاكل بلاده لا تحل إلا عبر الحوار الداخلي، وجدد رفضه لما وصفها الأجندات الخارجية التي تفرض على الشعب السوداني. هذا وتواصل قوات الجيش السوداني تقدمها على أكثر من محور بولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق.
12: تقدم عسكري ميداني على أكثر من محور تحققه قوات الجيش السوداني في إقليم كردفان بولاياته الثلاثة إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وفق بيانات متتالية فقد أعلن الجيش تنفيذ هجوم واسع على عدد من المواقع بمحيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، لكن قوات الدعم السريع أصدرت بيانا أكدت فيه صد الهجوم على منطقة أبو قعود غربي المدينة. ووفق البيان فقد أسفرت العملية عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر. وبالتزامن أعلن الجيش تنفيذ هجوم آخر استباقي في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وأكد بيان الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من قوات الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها أياما فقط بعد وصول تعزيزات عسكرية مكونة من القوات الرديفة إلى المنطقة. وفي موقف مواكب لتقدم الجيش أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المعركة مستمرة حتى دحر التمرد.
13: معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. إحنا عهدنا مع الشعب السوداني وعهدنا مع شهدائنا جميعا أن تاني هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة لن يكون لهم موطئ قدم في هذا السودان.
12: ولا يتوانى البرهان في إبقاء باب الحوار مفتوحا، لكنه يشترط ذلك بإبعاد ما يقول إنها الإملاءات الخارجية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالسلاح.
13: زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام.
12: لا تغيب هذه الدعوات للحوار السياسي عما يعيشه مئات الآلاف من النازحين الهاربين من الحرب. منظمات إنسانية محلية أطلقت نداءات لكبح تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بمنطقة قيسان في ولاية النيل الأزرق. وتفيد إحصاءات صادرة عن هذه المنظمات أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقة سنسناو وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا المجاورة، كما تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب تداعيات المواجهات العنيفة هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
0: قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح واشنطن صلاحيات دائمة في مجال الأمن والدفاع في الجزيرة. ترامب أضاف أن الاتفاق يمنع خصوم الولايات المتحدة من إنشاء قواعد أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمارات حساسة في غرينلاند من دون موافقة أمريكية، معلنا بدء العمل على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي هناك. ووصف ترامب الاتفاق بأنه مدى الحياة، مؤكدا أنه يخدم الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند والحلفاء. من جهتها قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند مفيد لحلف الناتو وأوروبا، وأضافت أن الاتفاق يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وأضافت أن في الوقت نفسه لأنه سيتم توقيع الاتفاق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 من سبتمبر مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا ليصبح بذلك قانونا نافذا، وأكد البيت الأبيض إقرار التشريع في خطوة تضيف إجراءات عقابية جديدة إلى السياسة الأمريكية تجاه موسكو. أصيب 10 أشخاص وتضرر مبنى إداري وعدة مركبات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. أضاف مسؤول محلي أن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية، فيما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع أثار الغارة الأولى. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية في البلاد من الهجمات الروسية متعددة الوسائل، وأكد أن هذه الهجمات لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين. رئيس الفرنسي أضاف بعد اجتماع عقده في قصر الإليزي قصر الرئاسة مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة، قال إن طبيعة العدوان والتهديدات الروسية في أوروبا تتغير.
14: أود التأكيد على أن طبيعة العدوان الروسي وتهديداته في أوروبا آخذة في التغير، ويشمل ذلك الهجوم بطائرة مسيرة على قطار ركاب قادم من كييف قبل بضعة أيام، ومحاولة الهجوم في مطار لايبزيغ التي باءت بالفشل. ولولا هذا الفشل لكانت العواقب وخيمة، والتي نسبتها الأجهزة الألمانية إلى وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية. كما يتضمن الأمر إطلاق قذيفة مضيئة قرب فرقاطة دنماركية وعمليات اختراق للمجال الجوي لعدة دول أوروبية وتصاعد الأعمار العدائية في معظم بلداننا.
0: ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، الآن تتابعون إعادة لبرنامج مهمة صحفية في رعاية الله.

0: الإنذار حول شبهات إجبار المهاجرين على تناول أدوية وعقاقير مخدرة، بما يتيح السيطرة عليهم وتسهيل عملية ترحيلهم. وفق المختصين، هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. في تحقيقنا نرصد ما يجري في مراكز الاحتجاز هذه، ونتتبع الشهادات إلى البلد الذي يفد منه عدد كبير من المهاجرين، تونس. ونسأل، لما تلجأ السلطات الإيطالية إلى هذه العقاقير في مخالفة صريحة للقانون؟ ما مدى خطورة هذه المواد على حياة المحتجزين؟ وكيف يفلت مرتكبو هذه الانتهاكات من الملاحقة والمحاسبة؟
1: Un marocchino di 38 anni, detenuto nel CPR di Contrada Restinco a Brindisi, è morto intossicato a causa di un incendio scoppiato durante una protesta.
0: على مدار أعوام، تحدثت تقارير حقوقية عن انتهاكات داخل مراكز احتجاز المهاجرين الإيطالية، فرز على الهوية وعنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق. باتت هذه المراكز أشبه بالسجون، إلى حد وصف بعضهم لها بغوانتانامو. لكن استخدام العقاقير والأدوية المخدرة طفى على السطح كأحد الممارسات الممنهجة في تلك المراكز، مع الإبلاغ عن حالات وفاة لمهاجرين عثر على آثار عدد من الأدوية المضادة للاكتئاب في أجسامهم.
2: إن استخدام الأدوية النفسية في هذه المراكز هو أمر ممنهج تماماً، فهو يحدث دائماً في جميع المراكز وفي الأوقات كافة، وهذا الأمر تم التثبت منه عبر جميع عمليات التفتيش التي أجريت في المراكز، وجاء ذكره في كافة التقارير الموثوقة سواء الصادرة عن المنظمات الإنسانية وجمعيات المستقلة، أو في كثير من الأحيان عن المنظمات الدولية والهيئات الأكثر رسمية أو مؤسساتية.
3: لقد أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك مرة واحدة، وتم ضمان إمكانية إجراء مقابلات مع الأشخاص بالفعل، غير أن ما لمسناه بوضوح هو الخوف الشديد والذعر الذي يتملكهم جراء الرقابة المفروضة عليهم. لذا من الصعب جدا التوصل لنقل مع الواقع الفعلي لهذه المراكز، ومن شبه المستحيل أن يشعر المحتجزون بالحرية في سرد قصصهم ومشاركة تجاربهم دون خوف من الرقابة اللصيقة أو التعرض لأعمال انتقامية.
0: تجاوز عدد المهاجرين الواصلين بحرا إلى إيطاليا 153 ألفا في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى نحو 65 ألفا في عامي 2024 و2025. وفقا للقانون الإيطالي، يحتجز الأشخاص من أصل أجنبي في مراكز مخصصة في انتظار إما ترحيلهم إلى بلدانهم أو إطلاق سراحهم.
2: لقد أصبحت مدة الاحتجاز مفرطة وغير طبيعية، ولا علاقة لها بالتقييد المؤقت والقصير جدا للحرية بانتظار تنفيذ أمر الترحيل، بل تحولت إلى ما يشبه العقوبة الفعلية تماما، لأن الحد الأقصى للمدة قد تمدد ليصل إلى 18 شهرا. والآن مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالإعادة، سترفع هذه المدة إلى 20 شهرا، وهي قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر إضافية. أود أن أذكر الجميع إنه عندما افتتح أول مركز احتجاز في إيطاليا كان الحد الأقصى للاحتجاز هو 20 يوما فقط، والآن انتقلنا من 20 يوما إلى 20 شهرا.
3: المعلومات التي تمكننا من استقائها كمنظمات حقوقية من خلال طلبات الاطلاع على الوثائق الرسمية تظهر بوضوح وجود عمليات شراء ضخمة ومستمرة للعقاقير النفسية والمهدئات من قبل هذه المراكز. الصادم في الأمر أن هذه الكميات الهائلة تصرف دون الاستناد في كثير من الأحيان إلى أي تشخيص طبي دقيق يستدعي مثل هذا التدخل العلاجي.

0: في قلب هذا المشهد تبرز عدة أدوية، لكن أكثر الأسماء تكراراً هو ريفوتريل. الاسم العلمي للريفوتريل هو كلونوزيبام، يستخدم طبياً لعلاج نوبات الصرع واضطرابات الهلع ونوبات القلق الحادة. وتأثيره الأساسي هو تثبيط الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب استرخاءً شديداً وخمولاً ونعاساً. لكن هذا الدواء الذي يتطلب وصفة طبية تحول داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية وفق شهادات ووثائق من علاج إلى وسيلة للسيطرة.
1: أخبار من إيطاليا ما تطمنش، بالعكس أخبار خايبة برشا. يعني منذ البارحة جينا خبر وفاة مهاجر تونسي داخل مركز الحجز والترحيل ببوتينسا في سان جيرفازيو، ولكن للأسف اللي تأكدنا منه هو وفاة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 32 سنة داخل مركز الحجز والترحيل.
0: المهاجر الذي يتحدث عنه الحقوقي التونسي مجد الكرباعي في هذا المقطع هو واحد من 6 شبان تونسيين لقوا حتفهم داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية منذ مطلع عام 2026. ليس معروفا إذا كان الضاوي للسود قد أجبر على تناول أي من العقاقير المخدرة، لكن ما نشر عن حالته هو أنه كان يعاني من حالة صحية ونفسية هشة. التونسيون يمثلون العدد الأكبر من المحتجزين في مراكز الترحيل الإيطالية، كان يجب أن نذهب إلى حيث بدأت رحلتهم.

0: وسهلا بيك.
1: يا هلا شيخ.
0: وين انت تاو؟
1: لا يعني بالحامل في حاجة سوا.
0: مشيك غادي؟ باهي اوكي هاني جايتك تاو توكي نوصل نكلمك.
2: وصلنا إلى اثنين من المهاجرين اللذين عادا من إيطاليا بعد رحلة قاسية داخل مراكز الاحتجاز انتهت بترحيلهم قصرا إلى تونس.
3: لجاء مركز الوقوف أول مرة تدخل البيت تلقاها كلها دم يا أول حاجة، فما شكون يضرب في راسه على الحيط، فما شكون دروغيست وموك على الدروغ نتاعه ويضرب في راسه، فما العلاقة ونشوفك بالكاميرا سيبون دوختي شو خرجوك تسدوك للسيلون، فهمتني؟ مادام تعيط مادام أنا مش كراضي بالوضع أبقى ذم موت نورمال عندما هادي.
4: الله إيش تنقول لك، تأثير المخدر ما ولا ما يحبش يروح ولا نعرفش بالضبط كل واحد وش راسه وش كيفيش، ثم برشا لقطات كل واحد كيفيش يتصرف، ثم الحب ينتحر، ثم الحب يسلق روحه، ثم الحب تملك لا كوبونغ القدامي زعما ثم ياكل اكل بي اس سيت نتاع الفلوس برشا لقطات.
2: يقول المختصون ان الهدف من استخدام هذه المؤثرات العقليه ليس طبيا بل اقتصادي واداري. اداره مراكز الاحتجاز الايطاليه تقتصد بذلك في نفقاتها نظرا لان العقاقير المخدره رخيصه بالمقارنه مع الطعام الذي قد يحتاجه شخص نشط والذي يكلف الكثير من المال.
5: بدينا نطلقوا منذ معناها 2011 تقريبا في هذه الشهادات، لانه المهاجرين يرفضوا مسار العوده ويعتبروه فيه معناها الكثير من الانتهاكات ويعتبروه هو عمليه افشال لحلم متاعهم وبالتالي يسعوا الى مقاومته بكل الطرق، وهذا اللي خلي السلطات الايطاليه تلتجئ الى تكتيكات اخرى للسيطره على الاجساد وضبطها من خلال الشهادات اللي نسمعها حول نوعيه الغذاء، لانه نوعيه الغذاء المقدم للمهاجرين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز يقول لك يخلي لي حالة من الارتخاء الكبيرة اللي تتمتد لفترات زمنية طويلة، والارتخاء هذاك ما يخليهش يفكر في أي شكل من أشكال مقاومة عملية الترحيل، وهذا الشهادات هذه متواترة بشكل كبير جدا خاصة في مراكز الاحتجاز التي تسبق عملية الترحيل للمهاجرين.
3: الجريمة الأكبر اللي عملوها الغرب ضدنا احنا وشنو هي مثلا؟ كي يحجزوك في السونتر بتاع اللجوء ولا في الحبس متاعهم الماكلة اللي يعطوها لك فيها مواد كيميائية خلوك ديما فاشل ديما راقد، خاطر هو عامل لك البلان متاعك يقول لك هاون السيد هذاك مثلا باش يجيه الرفض اللجوء متاعو مش لاقي مشاكل في البلاد حتى فيه كيما حبنا باش وقت ننظم عليه نجي باش نهزو نجي حاضر نجي بيخ راقد ما يفيقش حتى في المطار ما يفيقش لازم يكون فيق في بلاده فمشكون يدخل في حاله نفسيه غير طبيعيه فهمتي؟
4: حسيت روحي فيبل من بعد حسيت روحي فيبل حسيت روحي ندوخ حسيت روحي نحب نرقد عرفت باللي ثم مخدر في الماكله وزاد برشا عباد يحكوا هاد كيلو باللي راهم يعطوا كيلو مخدر في الماكله وكذا هي بطبيعتهم راهم باش يعطوك المخدر في الماكله خاطر لازم يسيطروا عليك ما لازمكش تعمل حتى رولاسيون خايبه جست مش ما تعجبهم مش هما كاو لازم يعملوك مخدر في الماكلة باش تدوخ باش ينجم يخلوك مش حبوا يعملوا بكم ينجموا يعملوا بيك.
3: عرفت سمعت مع عند العباد المرة الأولى ومن بعد كنت أكدت بنفسي الماكلة اللي كلها البرة مش كيما اللي كلها الداخل، الماكلة اللي كلها برة نورمال بعدين ناري أكتيف تحرك نظيقي وكلها الداخل في الكام نرقد غير نرقد عرفت ما انا ناكل الماكله في الكاب نرقد نفش الخيط ماني معاد حتى الشجاعه ما عادش عندك تولي يعني فما حاجه تاكدتني فما حاجه.
6: دونك هناك انتهاك الى للحرمه الجسديه وهو معناها ماده من المواد على الاتفاقيه الدوليه لمناهضه التعذيب ويعتبر شكل من اشكال على حسب الدرجات على حسب نوعية العقار على حسب الهدف من الممارسة هذه ينجم في حالات يصنف تعذيب وتنكيل بالحرمة الجسدية كما ينجم إذا يصنف بمعاملة لا إنسانية وتتنافى مع المواثيق الدولية ومع القانون الدولي.
2: رغم كل ما صار معروفا عن أهوال رحلة الهجرة غير النظامية، بداية من قوارب الموت التي تعبر البحر المتوسط وانتهاء بمراكز الاحتجاز وممارساتها، لا يزال هناك ما يدفع الشبان التونسيون دفعا إلى شبكات التهريب المنظمة.
6: نحب نستحضر هوني مقال أو كتاب هو كتبته باحثة إيطالية حول العلاقة بين ثلاث كلمات أساسية في تونس واللي تدور حولها موضوع الهجرة، الحرقة بالعامية التونسية، والشباب اللي كان يحرق روحه في 2011 و2012، ومسألة الحجرة اللي هو مفهوم في علم الاجتماع، مفهوم أساسي لأنه مرتبط بمسألة الاعتراف الاجتماعي، وهو ربما أكثر مفهوم يخلي الشباب يفكر في الهجرة هو الإحساس بالظلم، الإحساس بالذيم الاجتماعي، والإحساس بالحجرة في البيئة الاجتماعية اللي يعيش فيها الشاب.
2: بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية عام 2025 نحو 1828 مهاجراً، مقارنة بأكثر من 7600 مهاجر تونسي في عام 2024. يعكس هذا التراجع تجديد السلطات التونسية إجراءاتها للحد من الهجرة غير النظامية في سياق الاتفاقات والتعاون المبرم مع إيطاليا.
5: العوامل الدافعة هذه أيضا اللي تغيرت وتنوعت وتعدت خلينا نشوفه تنوع حتى على مستوى البروفايل بتاع المهاجر غير النظامي. ما عادش البروفايل اللي نعرفه سابقا اللي هو المنقطع عن الدراسة ولا المعطل عن العمل، اليوم اللي نشوفه فئات أخرى عندها إمكانيات اجتماعية كبيرة، عندها إمكانيات دراسية، معناها عندنا شبان من المتحصلين على شهائد، الناس اللي هم في وضعيات شغلية، لأن نشوفوا أيضا في الأطفال القصر اللي قاعدة النسبة متاعهم ترتفع، ولأن نشوفوا عائلات كاملة، ولأن نشوفوا مشاركة نسائية ولا تتجاوز حتى 11-12% من جملة الواصلين إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط. إذن كل هذه خلى العوامل تتنوع وأيضا الفئات اللي تشارك في الهجرة غير النظامية تتنوع.
2: أمام هذا الواقع تبدو المقاربة الأمنية للدولة التونسية قاصرة أو عاجزة، فعمليات التهريب غير الشرعية مستمرة والشبان يواصلون الإقبال عليها رغم مخاطرها الكبيرة.
5: والمقاربة القانونية وحدها ما تنجمش تعالج هذه الملفات باعتبار أنه الجهات هذه أو الشبكات هذه وكان أعطيناها مجال جغرافي تخلت فيه الدولة على مسؤولياتها، مسؤولياتها خاصة التنموية والاقتصادية، وبالتالي هي شبكات عوضت الدولة داخل هذه المناطق خاصة الموجودة في الخط الأمامي، وبالتالي حتى عند القضاء على بعض تفكيك بعض الشبكات فإنه سرعان ما تتنظم وتظهر شبكات أخرى جديدة وبديلة.
2: هناك عامل يسهل من استهداف المهاجرين التونسيين تحديدا في إيطاليا، اتفاق وقعته إيطاليا وتونس كمذكرة تفاهم في عام 2011، هو حجر الأساس القانوني الذي بنيت عليه كل عمليات الطرد للمهاجرين من الأراضي الإيطالية. الوثيقة هي الإطار القانوني الرسمي الذي ينظم ما يسمى بإعادة قبول المهاجرين التونسيين غير النظاميين، وهي التي مكنت إيطاليا من شرعنة عملية الترحيل السريع للتونسيين. لكن ماذا فعلت السلطات التونسية للتحقق من هذه الانتهاكات؟ وهل فتحت تحقيقا فيما نشر عن تعرض مهاجرين تونسيين للإهانة والضرب داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ وماذا فعل البرلمان التونسي لمتابعة أوضاع مواطنيه؟ هذه الأسئلة طرحناها على عضو مجلس نواب الشعب التونسي طارق ربعي.
7: السلطات الإيطالية ما عادش تتعامل بطريقة حذرية مع المهاجرين، ما نعرفوش علاش، يقولوا فما اتفاقيات فما كذا. أنا من هذا المنبر نقول كعضو مجلس نواب ما وصلنا شيء معنا حتى دراية قانونية ولا رسمية بصفة رسمية أما قاعدين نسمع اللي هم قاعدين يتعرضوا للإهانة والمتلة والضرب، وفما عقاقير نتاع تخدير قالوا، لكن نحن بصفة رسمية لم نتوصل إلى معناتها باش نعرفوا المعلومة، خاطر حتى الدايور طالبنا أنه باش يتنقل وفد برلماني على عين المكان غاديك لم يقع تمكينا من ذلك.
2: عدنا إلى إيطاليا لنتتبع كيف تتعامل السلطات الإيطالية مع الاتهامات الموجهة لها في ملف التعامل مع المهاجرين. وفقاً لتقرير استقصائي نشرته الشبكة الإيطالية للحد من ضرر الإدمان، أصبح دواء ريفوتريل شائع الاستخدام بين فئات من الشباب المهاجرين، حيث كان يقدم لهم بكميات كبيرة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، مما أدى إلى انتشار حالات إدمان حتى أن بعضهم أصبح يبحث عنه في السوق السوداء. أما التوقف المفاجئ عن ريفوتريل بعد إعطائه قسراً لأسابيع فيسبب أعراض انسحاب جسدية ونفسية حادة، منها الأرق والقلق الشديد، الهلع، الهذيان.
8: نحن نعلم يقينا بناء على تقييمات طبية أن مراكز احتجاز المهاجرين بغرض الترحيل تتسبب في إصابتهم بالأمراض، وتتكرر في هذه المراكز محاولات إيذاء النفس بشكل مستمر، كما تسجل محاولات الانتحار معدلات مرتفعة للغاية. وعلاوة على ذلك، فإن مجرد مشاهدة المحتجز لما يمر به الآخرون داخل مراكز الترحيل يلحق به ضرر بالغ، فرؤية تعرض شخص ما للضرب أو محاولته إنهاء حياته هي تجربة صادمة ومروعة. لذا أرى من المنظور الصحي أن هذه الآثار لا تمحى وتترك ندوبا دائمة. في الوقت نفسه تثير التقارير بإلحاح مسألة الصحة العقلية للأشخاص المحتجزين، كما يخبرون مجلس أوروبا ولجنة مناهضة التعذيب أنه مارس وتحديدا في مركز الاحتجاز في مدينة بوتينزا استخدام الأدوية النفسية دون أي إشراف طبي، وبالتالي تم الإبلاغ في كثير من الحالات عن استخدام واسع النطاق للأدوية النفسية إما دون وصفة طبية أو بوجود إفراط في وصفها للمحتجزين. والأدهى من ذلك أن هذا الإفراط أدى في حالات عدة إلى نهايات مأساوية انتهى بعضها في أروقة المحاكم، حيث أقدم محتجزون كانوا يرزحون تحت وطأة جرعات مكثفة من هذه العقاقير على الانتحار أو توفوا في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق القضائي.
2: بيانات حصرية من مجلة ألتراكونومية الإيطالية ومنظمات حقوقية تعمل على ملف المهاجرين مثل ناغا كشفت أنه في مركز الاحتجاز وإعادة الترحيل في ميلانو قفز الإنفاق على الأدوية النفسية إلى 64% من إجمالي الإنفاق، وفي مراكز الاحتجاز بروما تجاوز 50%. هذه الوقائع ليست سراً، تقارير رسمية إيطالية تعترف بالممارسة وتسميها الضبط الدوائي.
8: من ناحية هناك وصف مكثف للأدوية النفسية المؤثرات العقلية، هناك تمثيل مفرط وكبير لاستخدام الأدوية النفسية من جهة، ومن ناحية أخرى هناك أيضا استخدام للأدوية النفسية دون وصفة طبية، وهذا ما أشارت إليه بعض المقتطفات من تقارير لجنة منع التعذيب. هذا يجعلنا نتساءل عن سبب وجود هذه الحاجة وهذا الاستخدام الواسع النطاق للأدوية النفسية.
2: في حكمين بارزين أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بسبب انتهاكات بحق المهاجرين، ففي عام 2012 قضت بانتهاك حظر الطرد الجماعي وتعريض مهاجرين لخطر المعاملة اللا إنسانية بعد إعادتهم إلى ليبيا، وفي عام 2016 قضت بانتهاك حقوق مهاجرين تونسيين بسبب ظروف احتجازهم والطرد الجماعي. لكن هذه الأحكام لم توقف السياسات المتشددة تجاه الهجرة والممارسات بحق المهاجرين، خاصة مع صعود وتواجد أحزاب اليمين واليمين المتطرف في السلطة خلال السنوات الأخيرة.
9: لا ينبغي أن نتفاجأ بأنه في ظل هذه الحكومات تتنامى كراهية الأجانب وتتزايد العنصرية، وتصبح اللوائح أكثر صرامة، بل وتصل إلى حد التعسف والعنف تجاه الأفراد، لأن هذا للأسف جزء من الطبيعة السياسية لهذه التشكيلات. يجب قول ذلك بوضوح شديد، فهي لا تدرك مستوى العنف الذي يمارس تجاه الأجانب، أو ربما هذا يناسبها لا أعلم. الشيء الوحيد المؤكد هو أنه في كل مرة، وليس في إيطاليا فقط، تسيطر فيها هذه التشكيلات السياسية المتطرفة، شهدنا انهياراً دراماتيكياً في احترام الحقوق الأساسية، وليس للأجانب فحسب، بل للمواطنين أيضاً.
10: Tra l'altro non solo degli stranieri ma poi anche dei cittadini.
11: Si è portati a considerare.
8: لقد بات هناك تقبل لتصنيف المهاجرين كبشر من الدرجة الثانية، وصار من المستساغ تحت ذريعة تطبيق قوانين الهجرة تقييد حقوقهم الأساسية، بل وإلغاؤها تماما. هذا في نظري هو الأثر المأساوي لهذه السياسات، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، وهو ما ألمسه عيانا وبشكل يومي في ميدان عملي.
2: في إطار عملنا على هذا التحقيق، تواصلنا مع الجهات الأمنية الإيطالية وتحديدا دائرة الهجرة والحريات المعنية بهذا الملف لأخذ ردهم حول هذه القضية، لكن حتى بث هذا التحقيق لم يصلنا رد. تواصلنا مع ليا كوارتوبيل وهي نائبة في البرلمان الإيطالي لنعرف رأيها حول ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز.
12: من المعقد جدا فهم ما يحدث بالضبط داخل مراكز احتجاز المهاجرين في إيطاليا. نحن نقوم بزيارات تفتيشية بانتظام، ولكن في الوقت نفسه فإن هذا التفتيش يقتصر على تلك اللحظة المحددة، وليس تفتيشا يمنحنا دراية كاملة بما يجري بدقة طوال الوقت. لقد كانت هناك تقارير سواء من منظمات حقوق الإنسان أو من هيئات دولية تفيد بإساءة استخدام الأدوية والعقاقير داخل مراكز الاحتجاز، وقد أثبتت هيئات مستقلة صحة ذلك. من الواضح أن الرقابة ليست كافية، إذ أنه في كل مرة يتم فيها إجراء تفتيش، وفي كل مرة تتوجه فيها هيئة مستقلة إلى هناك تجد مشكلات. إذا فإن الاستخدام الممنهج للممارسات غير القانونية في مراكز الاحتجاز تلك يعد مدعاة للقلق الشديد، سواء من جانب المعارضة في البرلمان أو من قبل الهيئات الدولية.
2: يترك المهاجر غير النظامي بلده بحثا عن حياة كريمة، لكنه حين يصل إلى الحدود الأوروبية قد يجد نفسه أمام انتهاكات تمس جسده وعقله، وبعضها يقوده إلى الموت، وبعضها الآخر إلى الإدمان. هنا لا تنتهي رحلة الخذلان عند الحدود، فالمهاجر الذي غادر بحثا عن الأمان قد يجد نفسه في المكان الذي قصده طلبا للحماية بلا حماية من الانتهاك.

0: نهير مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ما عليها. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن، القوات الحكومية تعلن إحباط هجوم لأنصار الله الحوثيين في تعز، والتقدم على محوري مأرب ولحج. استنفار بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية في دير ميماس، والاحتلال يذرم النار في مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم للدعم السريع في منطقة الكيل بولاية النيل الأزرق، والبرهان يقول إن مشاكل السودان لا تحل إلا بحوار داخلي. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على جرينلاند، ورئيسة وزراء الدنمارك تقول إن ذلك مفيد لحلف الناتو وأوروبا.

0: البداية من اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز. وفي مساعي كبح التصعيد، قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات. نتابع.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات، خط الساحل الغربي مشتعل،